ويجب أن يكون متوسط شرب الإنسان للماء يومياً هو لترين على الأقل. كيف نقوم بعمل تمارين للمخ الذي من الممكن أن يضمر إن لم يستخدم بطريقة صحيحة؟ مستمعين الكرام، لا نحتاج إلى تقنيات حديثة أو إلى مدرب رياضي لكي نتمكن من عمل تمارين للمخ، فنحن نقوم بعمل تمارين للمخ في كل مرة نستخدمه في القراءة أو المذاكرة أو في حل المشكلات وتعلم مهارات جديدة. وأيضا من محطاتنا مستمعين الكرام، كيف يساعد الإنسان احتساء الشاي في تفادي الإصابة بمرض السرطان؟ الشاي عزيزي المستمع يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي تبطل مفعول ما يسمى بالجذور الحرة التي يعتقد أنها تسبب الإصابة بمرض السرطان. وكثير منا مستمعين الكرام يريد أن يبني عضلات قوية من غير أن ينضم إلى صفوف في اللياقة البدنية. إليك بعض التمارين عزيزنا المستمع. إن صعود الدرج يعد أفضل الطرق وأسهلها لبناء عضلات الرجل وللقيام بتمارين للأوعية، والأفضل من ذلك هو أن نصعد درجتين في كل مرة واحدة، فهذا يساعد على بناء عضلات الفخذ وأسفل الظهر. لكن كيف يمكننا الوصول إلى شخصية سليمة صحيا عن طريق تبني منهج إيجابي؟ إذا قضينا ما يقرب من 30 دقيقة يوميا نقوم بعمل شيء نحبه كقراءة كتاب مفيد مثلا، أو زيارة صديق، أو اللعب مع حيوان أليف، أو الاستماع إلى موسيقى، أو حتى قضينا هذا الوقت في الطهي، فهذا يساعد على الاسترخاء، فهو يساعدنا أيضا على التخلص من الأعباء والضغوط اليومية، ومن ثم فهو يساعد الجسم على الاسترخاء. ومن محطاتنا مستمعين الكرام، هناك فوائد صحية لثمرة الفراولة. توجد مادة كيميائية طبيعية في ثمرة الفراولة تساعد على تقوية الذاكرة، وتوجد هذه المادة الكيميائية في ثمرة الطماطم والبصل والبرتقال والتفاح والخوخ والعنب والكيوي. وأيضا مستمعين الكرام، هناك العديد من المحطات لدينا في هذا البرنامج، ومن محطاتنا الطاقة من مادة حية. مستمعين الكرام، إن الوقود الحيوي مصنوع من كتل حيوية أو من مواد من أصل نباتي أو حيواني. تصنع النباتات الطعام باستخدام الطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون، وتنتقل هذه الطاقة إلى الحيوانات التي تأكل النباتات. هكذا فإن الكتل الحيوية تحتوي على طاقة كيميائية مستمدة أساسا من الشمس، ويمكن تسخير هذه الطاقة عن طريق حرق الكتل الحيوية لإنتاج الحرارة أو تحويلها إلى غاز أو وقود حيواني. لكن كيف نحصل على الوقود من المحاصيل الزراعية؟ هل سمعت عن سيارة تعمل على زيت الطبخ أو وقود من قصب السكر؟ في الحقيقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتلوث الناجم عن الوقود الأحفوري، والإدراك بأن الوقود الأحفوري سينفد قريبا، يبحث العلماء عن إمكانية استخدام الوقود الحيوي كحل لسد حاجاتنا من الطاقة. زراعة وقودية. يتم في هذه الأيام زراعة المحاصيل لصنع الوقود الحيوي حصرا، ويشمل ذلك محاصيل السكر مثل قصب السكر، والمحاصيل الشتوية مثل الذرة، الذرة البيضاء، القمح. ويتم تخمير هذه المحاصيل أو تفتيتها بواسطة كائنات مجهرية لإنتاج الإيثانول.

0: الإيثانول إيتن وإي 58. الإيثانول يعمل بقيمة الإيتن، أي 10% إيثانول و90% بترول. في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية معظم السيارات تستخدم إيتن، ولكن من أجل استخدام إي 85 85% إيثول و 15% نفط تحتاج إلى تصاميم خاصة FFW، مركبات تعمل بوقود مرن، نوع آخر من وقود النقل وهو الوقود الحيوي المصنوع من الدهون النباتية والحيوانية، ومشتقة من نباتات معينة مثل الجاتوروفا التي يمكن أن تستخدم لتسيير المركبات بأي نوع من الوقود. ملائم للكوكب الأرضي. الوقود الحيوي أنقى بكثير من النفط أو الديزل. إن استخدام الإيتن يولد غازات البيت الزجاجي مثل ثاني أكسيد الكربون بنسبة أقل ب 62% من النفط. والأهم هو أن الوقود الحيوي مادة متجددة، أي لا يمكن أن تنفد من غيرها. لكن عزيزنا المستمع، هناك جانب سلبي. إن كثيرا من المحاصيل التي تستخدم لصنع الوقود الحيوي هي محاصيل غذائية مثل الذرة، حبوب الصويا وقصب السكر. إن إنتاج هذا النوع من الوقود على نطاق كبير ربما يؤدي إلى نقص في الغذاء، وزراعة هذه المحاصيل تحتاج إلى أراضي شاسعة، قطع واسعة من الغابات الاستوائية قد تم إزالتها في مدن مثل ماليزيا، أندونيسيا، البرازيل، وهي من الدول الأكثر إنتاجا للإيثانول. ومن محطاتنا في برنامج محطات، عزيزنا المستمع، كيف نحصل على الطاقة من الشمس؟ الطاقة الموجودة في الشمس لا يمكن استنفادها، لأن ضوء الشمس الذي يسقط على الأرض في ساعة واحدة يمكن أن يؤمن حاجات العالم من الطاقة لسنة. إلا أن جزءا صغيرا من الطاقة التي نستخدمها يأتي من الشمس، نقي صديق للبيئة للأبد. إن الطاقة التي تأتي من الشمس أو الطاقة الشمسية لا تسبب التلوث، وكذلك فهي رخيصة على الرغم من أن الأجهزة تكلف كثيرا ليتم تركيبها. وبذلك فإن الطاقة المنتجة مجانية تقريبا ومتجددة أيضا، أي لا يمكننا أن نستنفد ضوء الشمس. استخدام الحرارة المباشرة. يمكن أن تستخدم حرارة الشمس بشكل مباشر لتدفئة الماء والهواء وأيضا في البيوت والمكاتب. هذا النوع من أنواع الطاقة الشمسية يمكن تزويد البناء بصفائح شمسية مسطحة للحصول على الدرجة القصوى للتدفئة. يوضع في أسفل الصفائح أنابيب تملأ بالماء وتسخن بالطاقة الشمسية. يخزن الماء الساخن بصهريج ويستخدم عند الحاجة. وتستخدم الطاقة الشمسية في الأماكن الباردة لتدفئة الماء، ثم تمرر بأنابيب في أرجاء المنزل لتدفئته. ومن ضوء الشمس إلى الكهرباء. يمكن تحويل الطاقة المستمدة من الشمس إلى كهرباء، وتسمى هذه العملية النظام الفولت ضوئية أو الPV. في هذا النظام يتم تركيب الألواح الفولت ضوئية على أسطح الأبنية، يافطات الطرقات أو حتى الإشارات الضوئية. يتألف اللوح الفولت ضوئي من العديد من الخلايا الشمسية، كل خلية مصنوعة من قطعة مستطيلة من السيليكون. عندما تلامس الأشعة الضوئية للألواح، تبدأ بعض الإلكترونيات الحرة في ذرات السيليكون بالتحرك انسيابيا في الخلايا. هذا التدفق إلكترونيا أو الكهرباء يمكن أن يشغل الأجهزة الكهربائية. عندما تغيب الشمس، الأنظمة الفولت ضوئية الشمسية تأتي مزودة ببطاريات يمكن أن تخزن الكهرباء التي أنتجت من خلال ساعات النهار. هذه الكهرباء المخزنة يمكن أن تستخدم عندما لا يكون هناك ضوء للشمس. يمكن للطاقة الشمسية أن تدير آلات حاسبة، كما يمكن أن تضيء قرية بأكملها. في عام 1990 حلقت طائرة مزودة بالطاقة الشمسية لأكثر من 4000 كيلومتر على طول الولايات المتحدة من دون استخدام أي نوع من الوقود. كيف يمكننا الحصول على الطاقة من الرياح؟ تكلمنا قبل الفاصل عن كيفية حصولنا على الطاقة من الشمس، أما الآن سنتكلم عن الطريقة في الحصول على الطاقة من الرياح. هناك الكثير من الطاقة مخزنة في الرياح، وبلاد فارس كانت أول من استخدمت الطواحين الهوائية لطحن الحبوب وسحب الماء من الآبار. بعد زمن لاحق أصبحت هولندا معروفة بطواحينها الهوائية. كانت تستخدم هذه الطواحين لطحن الحبوب وضخ الماء وتقطيع الخشب بالمنشار. آليات الرياح الحديثة: تبنى اليوم الطواحين الهوائية لتوليد الكهرباء، وهي تدعى علفات رياحية أو مولدات الرياح. حجمها كبير جداً، وهي مزودة بشفرات منحنية لاستقطاب أكبر كمية من الرياح، إضافة لثلاث شفرات ضخمة تشبه مراوح دفع الطائرة تنصب على بروج عالية، ونطاق دوران الشفرات ربما يزيد عن 60 مترا. العنفات الهوائية الأكبر في العالم لديها شفرات بطول مسبحين أولمبيين، تتراوح ما بين 262 و328 قدما. لكن مستمعين الكرام، هناك تساؤل يقول: كيف تعمل الطواحين الهوائية؟ تدور شفرة الطاحونة الهوائية حتى مع الرياح الهادئة، وتدير بدورها عمود دوران سرعته عالية، والعمود موصل مع مولد يدور أيضا ويولد الكهرباء للمحطة الفرعية، ومن ثم للبيوت والمكاتب من أجل استخدامات أخرى. طاقة نقية تنتج عنفة الطاحونة الهوائية الواحدة من الطاقة ما يكفي حاجة 800 بيت، وهذه الكمية أقل بكثير من الطاقة التي تنتجها محطات توليد الطاقة الفحمية أو النووية. لكن الكهرباء التي يتم توليدها عن طريق طواحين الهواء لا تنتج ثاني أكسيد الكربون الضار، وبذلك لا تساهم بالاحتباس الحراري. والشيء الأهم هو، على عكس أنواع الوقود الأخرى، فإنها لن تستفيد من الرياح أبداً. مزارع الرياح: إن المناطق التي تحتوي على عدد كبير من الطواحين الهوائية تدعى مزارع الرياح، وأكبر مزرعة للرياح في العالم هي لندن أري، وفيها 175 طاحونة هوائية تولد طاقة تكفي ل 470 ألف بيت. الرائد في الطاقة الهوائية: بحسب التقرير العالمي لطاقة الرياح، فإن الصين 57 مليار واط، الولايات المتحدة الأمريكية 60 مليار واط، ألمانيا 31 مليار واط. هذه الدول هي أكبر ثلاثة منتجين للطاقة المستمدة من الرياح. وننتقل إلى محطة جديدة من برنامجكم محطات مستمعين الكرام. كيف نحصل على الطاقة من الذرة؟ كل الأشياء المصنوعة من جسيمات دقيقة تدعى الذرة، وتندمج الذرات مع بعضها لتشكل جزيئاً الذي بدوره يشكل المادة. والذرات عبارة عن محطات دقيقة للطاقة، وهذه الطاقة المولدة من الذرات تدعى الطاقة الذرية. هي تمثل 13.5% من كهرباء العالم، ففي فرنسا 78% من الكهرباء تولد باستخدام الطاقة النووية. تطلق الطاقة النووية بطريقتين: الدمج النووي والانفطار النووي أو الدمج النووي. تتلاحم الذرات مع بعضها لإطلاق الطاقة. تحرر الشمس الطاقة بهذه الطريقة. وفي الانشطار النووي تسيطر الذرات وتطلق الطاقة، وتنتج محطات توليد الكهرباء الطاقة عن طريق الانشطار النووي، كما يستخدم اليورانيوم عادة كوقود، وكذلك يستخدم البلوتونيوم والتوريوم. لكن لندخل داخل هذه الذرة ونعرف ما بداخلها، تتوسع الطاقة النووية داخل النواة أو النواة المركزية للذرة. وفي الحقيقة تتكون الذرة من 3 جسيمات صغيرة. تتشكل النواة من البروتون ذو الشحنات الموجبة النيترون، من دون شحنات الإلكترونات المشحونة سلبيا تدور حول النواة بسرعة عالية. إذن هذا ما يدور داخل الذرة. لكن مستمعينا الكرام، ما هو الانشطار؟ تضرب الذرة اليورانيوم بواسطة النيوترون، وتشطر النواة إلى جزئين. ينجم عن ذلك كمية هائلة من الطاقة على شكل حرارة وطاقة إشعاعية، وتنطلق نيترونات عدة تضرب ذرات أخرى، وتعاد الكرة مرة بعد أخرى. هذه العملية التي لا تنتهي تدعى تفاعلياً تسلسلياً. لكن على الرغم من أن الطاقة النووية تعتبر طاقة نقية، إلا أنها تنتج نفايات مشعة خطرة، والتي بدورها تصدر طاقة نووية إشعاعية. والطاقة الإشعاعية تشير إلى أشعة من الطاقة لا يمكن أن ترى أو تشم. لكن إذا كان هناك كثير من الطاقة الإشعاعية، فإنها تؤدي إلى موت البشر والحيوانات والنباتات. مع وجود كمية صغيرة من الإشعاعات، فإن هذه الطاقة الإشعاعية تقتل مع مرور فترة من الزمن، بحيث تسبب السرطانات. ولذلك فإن الأشخاص الذين يعملون في المحطات النووية يرتدون ملابس خاصة لحماية أنفسهم من الإشعاعات. توليد الكهرباء من الانشطار. إن الحرارة التي تولد من الانشطار تستخدم لغلي الماء وتحويله إلى بخار، والذي يدور على فات كبيرة تمكن المولد من توليد الكهرباء، فيبرد البخار ويعاد تدويره. واستخدامه كماء والطاقة النووية لا تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون أو أي ملوثات أخرى في الهواء، حيث أنه لا يتم احتراق أي وقود أحفوري في العملية. إليك هذه المعلومة مستمعين الكرام، يورانيوم مكتظ بالطاقة. يمكن لطن من اليورانيوم أن ينتج طاقة أكثر من ملايين أطنان عدة من الفحم، أو ملايين براميل عدة من النفط. ونأخذكم بأكثر من محطة قصيرة مستمعين الكرام. كيف تم اكتشاف فصائل الدم؟ عندما يمتزج نوعان مختلفان من الدم يحدث تثخن في الدم. فاختلاط الدم من الممكن أن يكون له أضرار قاتلة. وقد اكتشف كارل لاندشتاينر هذه الحقيقة فعندما يستقبل شخص ما دماً من مصدر خارجي، تتكون الأجسام مضادة وتحارب هذه الأجسام الغريبة. ولهذا فعندما يستقبل الجسم دماً من فصيلة غير فصيلته، يؤدي هذا إلى حدوث تسمم. ولقد أدت أبحاث كارل لاندشتاينر إلى اكتشاف فصائل الدم المختلفة. كيف تتم عملية التخدير؟ هناك أنواع عديدة من الغازات التي تعمل على إحداث عملية التخدير المستنشق، وكل غاز من هذه الغازات له خواصه الخاصة. فبعض الغازات من السهل استنشاقها، وهناك غازات أخرى لها رائحة حادة أو لاذعة، ولكنها مخدرات سريعة المفعول. هناك أنواع كثيرة من التخدير، فالتخدير العام يحدث إما عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن في الشريان الوريدي، وهذا يؤدي إلى غياب الشخص عن الوعي لمدة طويلة. أما التخدير النخاعي فيتم عن طريق حقن المادة المخدرة داخل الحبل الشوكي. عادة ما يكون الفرد مستيقظا أثناء العملية، ولكن يكون الجزء السفلي من جسم الإنسان مخدرا. أما التخدير الموضعي أو الجزئي فيتم عن طريق حقن المادة المخدرة في الجسم عن طريق تدليك موضع الإصابة بهذه المادة المخدرة. يحدث التخدير الجزئي تخديرا في منطقة كبيرة من الجسم، أما التخدير الموضعي فيستخدم فقط في العمليات الصغيرة. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج محطات. أخذناكم في محطات عديدة، نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار هذه المحطات. نلتقي أيها الأحبة في الأسبوع المقبل ومحطات جديدة من برنامجكم محطات. دمتم بخير، في أمان الله.
1: كنتم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: الكويت.
1: الكلمة رسالة.
2: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة الكويت تحييكم.
4: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
7: بقاهي الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير.
10: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذة.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

يتيح لك التركيز بنسبة 100% على ما بين يديك. ماذا لو استطعت أن تكرس كل انتباهك لأي مهمة تختارها؟ يبدو الأمر كأنه حلم، أليس كذلك؟ ولكن مع نظام موثوق تعتمد عليه يمكنك تحقيق هذا التوازن. هذا النظام الذي يذكر في هذا الكتاب يقدم لك إطاراً عملياً لإنجاز المهام بكفاءة عبر ثلاث عادات أساسية تساعدك على تنظيم حياتك. الالتقاط، أي التقييد. لا داعي لتكرار نفس الفكرة أكثر من مرة إلا إذا أحببتها. كل شيء غير مكتمل يدور في ذهنك يحتاج إلى مكان خارجي تثق به لتسجيله، سواء كان مفكرة صغيرة أو تطبيق على هاتفك. المهم هو التقاط الأفكار والمهام فورا دون تأجيل. نصيحة: عند ظهور فكرة أو مهمة، سجلها مباشرة في مفكرتك أو هاتفك بغض النظر على درجة اكتمالها. ستتعامل معها لاحقا في خطوة المعالجة. ثانيا، المعالجة. لتنجز أي شيء عليك أولا أن تحدد ما هو مطلوب وتقرر الخطوة التالية لتحقيقه. استخدم وقتك لتوضيح أفكارك وتنظيمها وليس للاحتفاظ بها داخل رأسك. إذن كيفية التصرف: افتح قائمتك اليومية وانظر إلى العناصر التي سجلتها. اسأل نفسك: هل يجب أن أفعل شيئا حيال هذا الآن؟ إذا كان الجواب لا، صنف العنصر إلى قائمة يوما ما، ربما إذا كان يمكن تنفيذه لاحقا. قائمة مرجعية إذا كان للمستقبل فقط، أو قم بحذفه إذا كان عديم الفائدة. إذا كان الجواب نعم، قم بما يلي: حدد الخطوة التالية بوضوح، أضفها إلى قائمة الإجراء التالي أو قائمة المشاريع. إذا كان يمكنك إنجازها في أقل من دقيقتين أنجزها فورا. إذن أين تضع العناصر المعالجة؟ قائمة مرجعية للأفكار التي قد تكون مفيدة لاحقا، أو قائمة يوما ما أو ربما للأشياء التي ترغب في القيام بها مستقبلا. التقويم للأمور المرتبطة بمواعيد محددة، الإجراء التالي للمهام التي يجب إنجازها قريبا، المشاريع للمشاريع التي تحتاج إلى خطوات متعددة. ثالثا، المراجعة. كلما كان نظامك مكتملا وموثوقا زادت قدرتك على الالتزام به. المراجعة الأسبوعية هي المفتاح للتأكد من أن نظامك يعمل بكفاءة. نصيحة: خصص وقتا أسبوعيا لمراجعة جميع قوائمك. ابدأ بالتالي: اكتب رؤية عامة للسنوات الثلاثة إلى الخمس القادمة، راجع قائمة المشاريع واحدة في المكتمل أو غير الضروري وحدد أهم ثلاث مشاريع، راجع قائمة الإجراء التالي ورتب أولوياتك لأهم عشر إجراءات. ملحوظة: لا تقضي أكثر من دقيقتين على أي بند أثناء المعالجة، حدد أو أكمل العناصر بسرعة لتجنب التأخير. باختصار، يعتمد هذا النظام على تحويل الفوضى إلى نظام بسيط وواضح، مما يتيح لك التركيز على ما يهمك فعلا. ابدأ بتطبيق هذه الثلاث نقاط، ستلاحظ فرقا واضحا في إنتاجيتك وتنظيمك الشخصي. من كتاب كيف تنجز جميع المهام لديفيد آلن. ملخص لكتاب الانضباط العاطفي لتشارلز ماتس. الانضباط العاطفي، الكونغ فو العاطفي، هو كتاب يفتح أمامك أبواب الفهم الحقيقي لعالم المشاعر. يقدم أدوات فعالة تساعدك على التحكم بعواطفك بدلا من أن تتحكم هي بك. بأسلوب مميز يمزج بين البساطة والعمق، يسحبنا المؤلف تشارلز مانز في رحلة الاستكشاف طريقة التفكير العاطفي وكيفية توضيحه لتحقيق النمو الشخصي. ويتكون من محاور. المحاور الأساسية للكتاب: المشاعر كإرشادات للنمو. يعرف الكاتب المشاعر على أنها رسائل ذات مغزى وليست مجرد ردود الأفعال عشوائية. يوضح كيفية تحويل الغضب والقلق إلى فرص للتطور الشخصي. يقدم نصائح عملية للتفاعل مع المشاعر بوعي وهدوء. العقل هو المايسترو. يؤكد الكتاب على أهمية التفكير الإيجابي في صياغة طريقة تعاملنا مع الحياة. السعادة وفقا للكاتب ليست حظا بل اختيار واع ينبع من عادة تنظيم أفكارنا. يدعو الكتاب للتركيز على الأمور التي يمكن السيطرة عليها بدلا من استنزاف الطاقة في أمور خارج نطاق التحكم. الجسد والعاطفة، يستعرض العلاقة

ملخص كتاب كيف تنجز جميع المهام لديفيد آلن. تخيل للحظة كيف ستكون حياتك لو كنت تدير وقتك وأعمالك بشكل كامل دون ضغوط أو تشتيت وبذهن صحيح.

الوثيقة بين الحالة الجسدية والمشاعر، موضحا كيف يؤثر كل منهما على الآخر. يطرح تقنيات عملية مثل التأمل، التنفس الواعي لتحسين الصحة العاطفية والجسدية. يتحدث عن الروح والسلام الداخلي، يتناول أهمية الروحانية في تحقيق التوازن الداخلي، مشيرا إلى دور العبادات والتأمل في الإسلام في تهذيب النفس. الروحانية ليست مجرد ممارسات، بل هي أداة لتعزيز القدرة على مواجهة الحياة بمرونة وإيجابية. أفكار محورية في الكتاب: التحكم بالعواطف لا يعني كبتها، بل فهمها وإعادة توجيهها بذكاء. المشاعر السلبية تستهلك طاقتنا، بينما المشاعر الإيجابية تضيف للحياة قيمة ومعنى. التحديات العاطفية ليست عقبات، بل فرص للتعلم والنمو. والتحكم بالمشاعر يبدأ بوعي تام بما تشعر به وبما تفكر فيه. الروح والعقل والجسد هم أعمدة التوازن العاطفي، لذا يجب وينصح البعض بقراءة هذا الكتاب، لأن الحياة اليومية مليئة بالمواقف التي تختبر قدرتنا على ضبط النفس وإدارة المشاعر. يقدم هذا الكتاب خارطة طريق واضحة للتعامل مع العواطف بحكمة واتزان، يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يجعله دليلا مفيدا لتحسين جودة حياتك. كتاب الانضباط العاطفي ليس مجرد كتاب كما يراه البعض، بل هو يضيف إلى رف مكتبتك، بل تجربة معرفية تنقلك إلى مستوى أعلى.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. ملخص لكتاب القيام بالأمور الصعبة لستيف ماغنوس. إنجاز المهام الصعبة ليس بالأمر السهل، لكنه يستحق الجهد. الكثيرين يربطون القوة بالثقة المطلقة والشجاعة الجبارة، لكن القوة الحقيقية لا تتعلق بهذه الأشياء فقط. يوضح الكتاب كيف أن علم القوة يكشف الفجوة بين ما نعتقده عن القوة وما نحتاجه فعلا لتحقيق الأهداف. تقبل الواقع بدلا من التصرف بثقة مفرطة. الحكمة التقليدية تصرف بثقة، علم القوة تقبل الواقع. وجدت دراسات أجريت على الجيش الأمريكي أن الجنود الذين توقعوا صعوبة التدريب قدموا أداء أفضل من أولئك الذين اعتقدوا أنه سيكون سهلا. حتى الجنود المخضرمين قال: ذرة من الشك تبقيني متيقظا. أيضا في هذا الكتاب يتطرق إلى الصمود أمام التحديات.

التي تعتمد على توقعاتنا. إذا قللت من شأن الصعوبات ستشعر بالذعر عندما تواجه الواقع. الحل هو أن تفترض دائما أن الأمور لن تكون سهلة، ولكن مع الجهد والمثابرة يمكن تحقيق المستحيل. الخلاصة، القليل من التشاؤم قصير المدى مع التفاؤل طويل المدى هو سر النجاح. أيضا في هذا الكتاب يتطرق إلى التعامل مع الألم بحكمة واتزان. القيام بالمهام الصعبة يترافق دائما مع الانزعاج. عندما نشعر بالإرهاق يتم تنشيط اللوزة الدماغية التي تعمل كجهاز إنذار داخلي، لكن إذا لم نتعامل مع هذه الإنذارات بحكمة فقد يؤدي ذلك إلى الإرهاق. استراتيجية إعادة التوازن، تصغير الرؤية وتفسير الموقف، إعادة التقييم والتطمين، إشباع الاحتياجات النفسية لتعزيز الدافع. كل إنسان يحتاج إلى الاستقلالية، أشعر بأن لديك دائما خيارا، حتى إذا كنت مجبرا على فعل شيء يمكنك اختيار كيف تنظر إليه. الكفاءة، ركز على التقدم الذي أحرزته حتى الآن. التفكير في الخطوة الصغيرة يساعدك على المضي قدما. الانتماء، تذكر الأشخاص أو الأهداف التي تعمل من أجلها. الجند الذي يقاتل من أجل زملائه أو المستثمر الذي يسعى لتحسين حياة عملائه يجدونه دافعا داخليا لمواصلة العمل. النتيجة، عندما تلبي احتياجاتك النفسية يصبح الحافز داخليا مما يقلل من تأثير الضغوط الخارجية. خلاصة هذا الكتاب عزيزي المستمع، القوة الحقيقية ليست كما يروج لها في الحكم التقليدية، بل تكمن في تقبل الواقع والاستعداد للتحديات، التعامل مع الألم والانزعاج بوعي واتزان، إشباع احتياجاتك النفسية لتعزيز دافعك الداخلي. إذا اعتمدت على علم القوة بدلا من الحكمة التقليدية ستجد نفسك قادرا على مواجهة أصعب التحديات وتحقيق نتائج لم تكن تتخيلها. من كتاب القيام بالأمور الصعبة لستيف ماغنوسن.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوماً فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلم.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهى

الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائنا المستمعين، لنجول معكم في قرية المحيدثة بين جبال لبنان. بدأت حكاية رجل جمع في مسيرته بين اللغة والأدب والسياسة. إنه إبراهيم ميخائيل المنذر، الذي ولد عام 1875 وينحدر من أسرة بني المعلوف المعروفة بمكانتها الرفيعة منذ عهد الأمراء المعنيين.

بدأ المنذر رحلته مع العلم في مدرسة قريته، ثم انتقل إلى مدرسة قرنة شهوان ليتعلم العربية والفرنسية ومبادئ الإنجليزية، وفي عام 1890 تخرج منها وعاد إليها معلماً لتصبح التربية والتعليم جزءاً أساسياً من حياته. وفي عام 1910 أسس مدرسته الخاصة البستان، فتح أبوابها للعلم وخرجت أجيالاً من رجال لبنان في الشعر والأدب، حتى أوقفتها ظروف الحرب العالمية الأولى. ومن التعليم انتقل المنذر إلى ميدان الحقوق والسياسة، درس القانون وترأس عدداً من المحاكم، ثم دخل المجلس النيابي اللبناني نائباً عن بيروت عام 1922، وظل فيه نحو 20 عاماً مدافعاً عن القضايا والمبادئ التي آمن بها.

ولم تكن اللغة العربية بعيدة عن اهتمامه، فكان عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق والمجمع العلمي اللبناني، وشارك في المجلس الأعلى للتربية والتعليم في لبنان وسوريا. وحرصاً منه على اللغة العربية ألف كتابه المنذر في عثرات الأقلام ليحافظ عليها من الخطأ والاندثار. أما الشعر فترك فيه أثراً خاصاً، ومن أشهر قصائده قلب الأم التي تروي حكاية ابن غرر به رفاق السوء حتى غدر بجنته.

وهنا يتحدث قلب الأم بنفسه: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر. قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر واللآلئ والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر. يا هول ما فعل الغلام، كأنه من دون قلب أو له قلب حجر.

ناداه ذاك القلب وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ وفي 25 من أغسطس عام 1950 أغلق إبراهيم المنذر كتاب حياته بعد أن كتب فيه فصولا من العلم والنضال والشعر، فصولا ما زالت بكفي ولبنان يرويانها إلى اليوم.

0: الشعراء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد. مساجد من بلادي.
1: فاض ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: من الإعداد أمل عبد الله الشطي.
1: فاض ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: تقديم أحمد سالم العتيبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم اليوم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة والحديثة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة، مسجد بن حمد. يقع مسجدنا مسجد بن حمد في منطقة الجبلة إلى الغرب من مبنى قصر العدل، وإلى الشرق من مبنى الدولية، وإلى الشمال من شارع فهد السالم. تم بناؤه عام 1900 على قطعة أرض قدمت منحة من قبل الشيخ مبارك الصباح، وكان المسجد قد سمي مسجد المهرة نسبة إلى الشخص الذي كان قد أشرف على عمليات بنائه الأولى، ثم ما لبث أن أطلق عليه لاحقا مسجد بن حمد نسبة إلى الحاج علي بن حمد، أحد الشخصيات المميزة التي تولت إمامة المسجد مع بدايات نشأته. يتكون مسجد بن حمد من مصلى الرئيسي يشرف على فناء خلفي من خلال رواق موازن لحائط القبلة، ويتضمن الفناء في بلعه المقابل لحائط القبلة مجموعة غرف للخدمات، إضافة إلى الميضاء المخصصة للمصلى بدورات المياه الخاصة بها. ويعتبر

0: يعتبر مسجد بن حمد أحد المساجد التراثية المستهدف تجديدها وتوسعتها من قبل وزارة الأوقاف الكويتية، باعتباره كذلك أحد المباني التاريخية في الكويت، فقد تم تجديد المسجد تجديدا شاملا بواسطة وزارة الأوقاف من قسم المساجد التراثية، فقامت عملية التوسعة لمسجد بن حمد والاستفادة من وضع الأرض المخصصة للتوسعة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تنتصر بسهولة في الحرب مع إيران. وزارة الدفاع السعودية تعلن بدء العمل الفعلي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة اليونيفيل في لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن التصدي لهجوم صاروخي حوثي على الساحل الغربي. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلسي النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. ألمانيا وفرنسا وبولندا تتعهد بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته بالتهديدات الروسية. نهاية الموجز، في أمان الله.

حقق فلافيو كوبولي انتصارا بعد العودة من التأخر في مباراة الجولة الأولى على استاد لويس أرمسترونغ. الشاب الإيطالي تعافى بعد خسارته للمجموعتين الأوليتين ليفوز على الأرجنتيني فرانسيسيو كومسانا بنتيجة 6-3 و6-2 و6-3 و6-4 و6-4 في 4 ساعات و13 دقيقة. بدأت ماديسون كيز حملتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على ملعب آرثر أش بانتصار صعب بواقع 7-5 و6-4 على ألينا كوزينيفيا لتضمن مكانها في الجولة الثانية من البطولة. حقق باستيان ترونشون أكبر انتصار في مسيرته بفوزه في المرحلة العاشرة من لافويلتا. الفارس الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما وزع قوته في السبرينت بشكل مثالي خلال الأمتار الأخيرة من المرحلة التي بلغت مسافتها 184 كيلومترا من الكراز إلى إيلتشي دي لاسيرا.

انتقلت إلى أحمد عبد العزيز العدواني بالقيمة ذاتها، وذلك بعد نحو شهرين من بقائه في حوزة المديرس. بقي هذا المنزل في ملك أسرة العدواني، تورثه أبناء وأحفاد أحمد عبد العزيز العدواني إلى حين تثمينه في الخمسينيات من القرن الماضي، ما يعني أن أسرة العدواني سكنت في هذا المنزل منذ عام 1864 ميلادية إلى خمسينيات القرن العشرين، أي قرابة 90 عاما.

وفي قراءته لهذه الوثيقة يستنبط الباحث باسم اللوغاني عدة أمور هي على النحو التالي: ملكية المنزل المذكور قبل عام 1281 هجرية الموافق 1864 ميلادية كانت لشخص اسمه عبد الله بن إبراهيم الأدلم، انقطعت ذريته وليس له عقب منذ ذلك العام. تنتقل ملكية المنازل التي لا يوجد لها ورثة شرعيون إلى أمير البلاد الذي يحق له أن يتصرف في العقار بما يراه مناسبا، كأن يبيعه أو يستخدمه لأي غرض كان أو يقوم بتأجيره للآخرين. البيت المذكور يقع داخل السور الثاني والذي عبرت عنه الوثيقة بكلمة البدن، حيث ورد بالوثيقة أن البدن يقع إلى الجنوب من البيت. أسرة المديرس سكنت الحي القبلي قبل عام 1864 ميلادية حسب الوثيقة، ومما هو معلوم أن عبد الله المديرس بنى مسجد المديرس في عام 1810 ميلادية، أي أن أسرة المديرس استوطنت الكويت قبل عام 1810 ميلادية بفترة غير قصيرة يصعب تحديدها. علما بأنه قد ورد اسم عبد الله بن سيف العتيقي كصاحب بيت مجاور للعقار موضوع النص من جهة القبلة. الشيخ مبارك وابن شنار المطيري. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1913 ميلادية نجد إقرارا ببيع أرض، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع المكرم الشيخ مبارك الصباح من حامل هذا الكتاب سعود بن شنار المطيري، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه، وهو الأرض الواقعة في محلة النفود الصغير، لتصبح هذه الأرض ملكا لسعود بن شنار. ثم تذكر الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني حدود الأرض، إذ يحدها من الغرب الطريق الفاصل بينها وبين الأمريكاني، وشمالا الطريق والبحر، وشرقا الوادي طريق السيل، وجنوبا أرض الشيوخ، وأما ثمن البيع فهو 400 ربية.

يعد القاضي والوزير الأسبق خالد أحمد الجسار أحد أبرز الشخصيات التي عرفها القضاء الكويتي المعاصر، فهو أول خريج كويتي في التشريع القضائي، وقد حصل على الشهادة من الأزهر الشريف عام 1950 ميلادية. تلقى الجسار تعليمه الأولي في المباركية والأحمدية، ثم انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته. وبعد حصوله على الشهادة الجامعية قرر متابعة دراسته للحصول على درجة الدكتوراه، إلا أنه وبعد أن بدأ الدراسة تلقى رسالة من الشيخ يوسف بن عيسى القناعي يقول له فيها إن الشيخ عبد الله السالم يطلب منك الحضور إلى الكويت للالتحاق بالقضاء ما دام قد انتهيت من دراستك الجامعية. وبالفعل عاد الجسار استجابة لتلك الرغبة السامية، والتحق بسلك القضاء كأول كويتي يجلس على منصة القضاء، وتدرج في هذا السلك حتى السادس من ديسمبر من عام 1964 ميلادية، حيث عين وزيرا للأوقاف ثم وزيرا للعدل في الثالث من يناير 1965 ميلادية، واحتفظ بالمنصب لمدة 10 سنوات قبل أن يخرج.

خرج منه ويعود إليه مرة ثانية في عام 1985 ميلادية، واستمر فيه لمدة 3 سنوات. توفي رحمه الله في 18 من ديسمبر من عام 2014 ميلادية.

رخص نشاطك، خطواتك صح. كل نشاط أو توسعة أو تعديل يحتاج إلى موافقة بلدية الكويت قبل التنفيذ، حفاظاً على استمرارية نشاطك. فالتزم بالموافقة قبل التنفيذ وبالأنظمة لاستمرارية النشاط وحماية الاستثمار.

0: تبي سماعه يعني موجود هذا.
1: وين السماعه؟
0: هذا كله موجود.
1: اوكي شنو بعد في اشياء حق بوي عمره 14 سنه شنو يحبون بعد؟
0: تبي جهاز ولا
1: عنده جهاز هو
0: في
1: هذا شنو هذا شنو
0: PSP موجود
1: هذا شنو
0: هذا كيبورد
1: هذا كيبورد يسوي الوان
0: أي
1: في لايتنج
0: أي
1: اوكي هذا بعد ابي هذا بعد ابي شنو بعد يحبون شنو بعد هذول اللي في ياهم حق هديه ها حطوا شيء شيء حلو شوفوا بعد بكم ها شنو بعد في اشياء جديده عندك

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سير.
0: أبي أنا كيكة سويت حق عيد ميلاد.
1: أوكي سير، وي كان ميك سير.
0: تحطون عليها صورة الولد.
1: أوكي سير.
0: إيه. وأبي شموع يكون عليها أرقام.
1: أوكي سير.
0: علشان أحط عمر الولد على الكيكة.
1: أوكي سير، وي كان ميك سير. يو كان سند مي ذا بيكتشر إن واتساب سير.
2: ارتحتي يمه وافتكيتي صفحة من حياتك وانضوت. توقعتي يعتذر لي ونرجع، ما توقعتي يطلقني بدون لا نتكلم حتى. مو هذا اللي انت كنتي تبينه؟ ما ادري كنت معصبة لا هو معصب ولا منو فينا اللي كان معصب؟ شلون تهون عليه العشرة كذي؟ شلون؟ ليش؟ يما انت توك صغيرة وجميلة ومتعلمة والفن يتمناك، لا تتعلقين بذكرى مسمومة رب العباد خلصك منها.

0: Ah, schaf komm.
1: Ja.
0: Ha? Hadi hadi traut.
1: Inshallah.
0: Oh, hadi hadi. Ha? Hadi. Ha?
1: يدي هذه غنيلة
0: أغنية حلوة، أول ما يطلع تغنينها، ها؟ يلا روح الحين، ما يطلع شاغلوه بخايف ما أعطيك الخبر.
1: يدي لو في إنترنت الحين كان ضمننا إنه ما يطلع ونشوف له.
0: عندي خبر بس هم شاغلوه لا يطلع. يلا يلا يلا الو هلا وينك؟ ها؟ اي انا يبي لي ساعه ساعه ونص كذي كل شيء جاهز. اي متى بتجين؟
2: عميرة اسفه ما راح اقدر اجي.
0: افا اي ليش؟
3: حسيت بشويه تعب،
2: يمكن ارهاق. لا تحاتي عمي، بطرش لكم هدية إن شاء الله راح توصلكم البيت. لا لا كلافة ولا شيء، يستاهل أكثر. تمام عم، مع السلامة. غلط يا يمه، غلط. لا تخلين شيء يخرب حياتك ويومك. هذا اللي انت زعلانة عليه تدرين وينه؟ مسافر ولا مستانس؟ وانت قاعدة هني تعاقبين نفسك؟ ايش ذنب هالولد اليتيم اللي ناطرك تفرحينه بهدية؟ مالي خلق يا يوم، تقومين تبدلين ملابسك وتروحين تستانسين وتونسينهم، ولا ترى ها انا اللي بروح مكانك وبونسهم؟ صدق يمه عادي تيم

0: يلا تعال تعال طفي الشمع تعال.
1: ما بيطفي شيء، واصلا منو قال لكم ابي عيد ميلاد؟
0: يبا اليوم عيد ميلادك، لازم تفرح فيه ونفرح فيك.
1: يدي انا مو لعبه، تحتفلون فيني بالوقت اللي تبون وتضايقوني بالوقت اللي تبون. انا انسان لي حق افرح بالوقت والشيء اللي انا احبه واحب افرح فيه.
0: حبيبي تعال تعال شوف الهدايا، حلو الهدايا اللي انت تحبها. تعال
1: ما ابي منكم شيء، مشكور يدي على الحفله عنك.
2: امبي ايش دعوه كل هذا عشان انترنت؟ اتس ايزي، خلي اشبك من تليفونه. سلام شلونك؟ شنو هذا؟ ايش فيكم؟
0: سعد زعلان ما يبي عيد ميلاد بسبب النت.
2: ما يخالف عمي، لا تكدر روحك، طفل صغير يرضى بكلمة. هو وينه فيه؟
3: غرفته.
2: أنا بروح له.

شلون يعني؟ يعني أنا جاية وطقة درب عشان نحتفل ونستانس بعيد ميلادك، تبيني أرد كذي؟ لا احتفال ولا شيء؟

0: مو صح، أنا كلمته بس هو ما وافق.
1: انت سكتي ووافقتي.
0: إيش تبيني أسوي؟ ما أقدر أجبره على شيء سعد. ترى مهما كان، يعني أنا أظل غريبة، ما أقدر أفرض رأيي على أي أحد في البيت.
1: دام غريبة ليش جاية؟ خلاص روحي.
0: جاية لأني أحبكم وأحسكم إخواني الصغار، حسبة عيالي.
1: أنا مو صغير.
0: أنا ما قلت صغير، قلت حسبة أخوي الصغير. تفرق ترى، ها؟ بسم الله عليك يا يمه، أنا أشوفك ريال البيت من عقب يدك. ينقص لساني إذا قلت عنك صغير.
1: لا تقصين لسانك ولا شيء. لسانك راح يحتاج يدي عشان تترافع له.
2: لسانك خليه يحتاج يدي دوام رفعات.
0: ما منك فايدة، دايما تلوم غيرك بخطائك. أي شيء تبيه لازم يصير. ليش إن شاء الله؟ لأنك ريال؟ والله ما تقولي شنو فايدتك في البيت؟ 24 ساعة مجابل غيرنا، ولما نقول لك التفت لنا تقول ماني فاضي لكم، أزعجتوني. ويع دلع ماسخ ما يلوق على الريايل.
3: تفضل،
0: هذه هديتك اللي تعنيت لك وجبتها عشانك. بس انت ما تستاهل، ما تستاهل.

0: سعد ابوي، هذا النت استعمله مثل ما تهدي. بس يا ابوك دير بالك لا حد يضحك عليك، وخلص دروسك والعب.
1: يدي يخذه ما بي.
0: لا ما يخالف، خله عندك هني.
1: يدي اخذه بليز، ما ابي.
0: حاضر ابوي، انا بداري، ها اذا بغيت اي شيء اعطني خبر.

0: عمره مالت شد وترخي والهادي يلا الله يصلحه ويهديه.
1: تحاتي الجلسة عمي؟
0: بيني وبينك؟ اي والله حاتي الجلسة.
1: لا عمي لا تحاتي، ابيك تطمن. انا كتبت مذكرة جدا قوية فيها نقاط مهمة بإذن الله بتخلينا نكسب الحضانة. كل اللي ابي منك انت والعيال اليوم تنامون مبكر عشان باكر الصبح تكونون مستعدين للجلسة.
0: يعني لا سمح الله لو هي كسبت الجلسة تاخذ العيال يعني؟
1: بإذن الله احنا بنكسبها، حتى لو هي كسبتها ما راح تقدر تاخذهم. لازم يكون معاها حكم نهائي، حكم نافذ. واحنا باكر ترى حكم درجة أولى. لا تحاتي عمي لا تحاتي.

0: سعد ليش ما يم معنا؟
1: زعلان مو راضي يجي معنا.
0: عاد أنا شديت عليه بالكلام، المفروض ما أتكلم معاه كذي.
1: بالعكس

0: تبخري يمه تبخري.
1: ايش دعوه يمه؟ رايحه عرس؟
0: اي هذه اول جلسه لك وانت تمثلين فيها نفسك وتمثلين مكتب محاماه، يعني يوم جديد ومستقبل جديد ان شاء الله. بعد هذه القضيه اذا ما ربح فيها عمي سعد يمكن يصير فيه شيء.
2: سمعوني زين، ما نبي الشيطانة في المحكمة، ها؟ والهدوء قدام الخافي، والجواب على قد السؤال. إيه سألكم جاوبونا بس. يلا مشينا.
3: يدي خلنا ننظر سعد.
2: سعد سعد سعد مو جاي معانا. إيه خلوا على كيفه، مو صح شوية. يلا يلا احنا مشينا يلا.

0: هلا عمي.
1: طيب
0: يلا عمي يلا الجلسة رح تبلش.
1: خايف والله انا خايف.
0: لا تخاف لا تخاف يلا انا مجهزة كل شيء لا تخاف عمي لا تخاف يلا.
2: وين سعد؟

0: ماما ايه معاكم؟
1: مش هسوي فيها اي اي.
0: يلا عمي مهني يا عمي مهني دير بالك. يلا يلا بسم الله بسم الله. لا تخاف عمي لا تخاف لا تخاف، الامور طيبه باذن الله لا تخاف. يلا يلا يلا حسيت.

0: المدعي المطالب بالحضانة مالية حاضرة. المدعى عليه لإسقاط الحضانة سعد حاضر.
1: نعم حضرة الرئيس حاضر، وأنا محامي الدفاع، وهذا التوكيل

0: المحامي عن ماريا حاضر؟
1: نعم حضرة القاضي. وهذه وكالة الدفاع عن موكلتي ماريا.

0: أنك مرافعتك تقدمها.
1: شكرا سيد القاضي. سيد القاضي، مرافعتنا اليوم ليست دفاعا عن موكلتي، إنما هي دفاعا عن حقوق أطفال يحتاجون إلى الرعاية والحماية. راح أقدم حضرة القاضي لعدالة المحكمة 4 نقاط رئيسية ومهمة ومختصرة لأثبت أن الحاضن هو غير مؤهل لحضانة الأطفال. في البداية حضرة القاضي، موكلتي جاءت إلى هذا البلد بحثا عن أبناء أختها الأيتام، جاءت بعاطفة الأم لا تبحث عن أي فائدة أخرى، وخلال وجودها في هذا البلد فتحت بصيرتها على مجتمع عرف بأخلاقه وبرحمته وبسماحته اللي استمدها من نور الإيمان، والحمد لله وبإرادة من الله لامس ذلك النور قلب موكلتي فاعتنقت الإسلام عن قناعة ويقين. وهذا حضرة القاضي محضر يشهد بإشهار إسلامها. نحمد الله ونسأل لها الثبات والهداية.
0: كمل.
1: ثانيا حضرة القاضي، أحب أن أذكر عدالة المحكمة أن الحضانة لها ضوابط وقوانين، أن يكون الحاضن عاقل بالغ حسن السير والسلوك، وأعتقد أن هذه المواصفات تنطبق على الطرفين محل النزاع. لكن الشرط الرابع في الحضانة وهو أن يكون الحاضن لائق صحيا ونفسيا، أعتقد أن هذا الشرط لا ينطبق على الجد، وسأبين لعدالة المحكمة هذا الأمر بالتفصيل، كما أستأذن عدالتكم بطرح بعض الأسئلة على الحاضن الجد.
0: تفضل.
1: شكرا حضرة القاضي. في تاريخ 2 نوفمبر الماضي، هل تعرض أحد أبنائك لخطر؟
2: لا.
1: هل كنت مع أبنائك في ذاك اليوم؟
2: أبنائي على طول معي، أنا ما فارقهم ولا يفارقوني.
1: حضرة القاضي، يقدم المحكمة محضر رسمي من إدارة الإطفاء. تفضل حضرة القاضي. هذا المحضر يثبت أن الطفل فهد في ذلك اليوم كان عالق بالأسانسير. حضرة القاضي، هذا محضر آخر يثبت دخول الجد لعناية القلب في المستشفى في نفس التاريخ اللي كان فيه حفيده موجود في المصعد يبحث عن من ينقذه. تقدر تقول لنا ليش كنت بالمستشفى ومن اللي وداك؟
0: حجي سعد، ممكن تجاوب على السؤال؟
2: أنا كنت بالمستشفى.
1: وهذا يدل على أن الجد لم يكن متواجد في المنزل. حضرة القاضي، لولا رحمة الله في ذاك اليوم وسرعة استجابة رجال المطافي لكنا اليوم نناقش قضية أخرى تماما. لكنا اليوم نناقش قضية عنوانها من هو المتسبب والمسؤول بوفاة طفل في المصعد.
3: أعترض حضرة القاضي.
0: اعتراض مرفوض. كمل.
1: حضرة القاضي، يبدو أن من يرعى الأطفال في المنزل هو حارس العمارة وليس الجد. نقطة ثالثة حضرة القاضي، هذا التقرير يقول أن الطفلة شهد دخلت إلى المستشفى في حالة طوارئ. التشخيص يقول أن هذه الطفلة تناولت كميات هائلة من السكريات، حلويات، كاكاو. الطفلة شهد حضرة القاضي مريضة سكر. ممكن أسأل الحاضن الجد، وين كنت وشلون خليت كل هالحلويات والسكريات في المنزل ومعاك طفلة تعاني من مرض السكر؟ وأنا حضرة القاضي أحتاج جواب من الحاضن، لكن يبدو أنه ما عنده أجوبة، لذلك أنا راح أكمل في مرافعتي.
0: كمل.
1: عندي أيضا تقرير من إدارة أمن الملاهي يقول أن هناك كان طفل مفقود، اسم الطفل فهد. من خلال التقرير راح نعرف أن اللي قدم هذا البلاغ هي المحامية. يبدو أن الجد الحاضن يتكل على المحامية في خروج الأبناء وتسليتهم، علشان كذي كانوا الأبناء مع المحامية أثناء ضياعهم. أعتذر سيد الرئيس على الإطالة،

0: هناك أمر أخير. الطفلة رغد هي مشهورة في السوشيال ميديا، وأنت تعلم حضرة القاضي أن في السوشيال ميديا هناك مخاطر كبيرة على الأطفال، وبالفعل تتعرض هذه الطفلة لمخاطر من خلال السوشيال ميديا عن طريق بعض التحديات اللي يقومون فيها المشاهير على السوشيال ميديا من ما يعرضها للخطر. السؤال حضرة القاضي، شلون يقدر يحميها من وسائل التواصل الاجتماعي وهو في هذا السن لا يفقه ولا يعي معنى وسائل التواصل الاجتماعي والأمور الحديثة اللي احنا نشوفها؟ في النهاية سيد القاضي، أنا أطالب عدالة المحكمة بتطبيق المادة 192 من القانون بإسقاط الحضانة من الجد ونقلها إلى الخالة مع النفاذ المعجل. شكرا حضرة القاضي.
1: محامي الدفاع السادة لمية، السادة لمية، عندك مرافعة ولا تكتفين بتقديم مذكرة الدفاع؟
2: استاذة كلمني. استاذة استاذة استاذة لمية، قولي شيء.
3: The case is gonna be between my grandpa and somebody else. I can't say her name.
4: Why don't you go to the court with them?
3: No, I'm mad at my grandpa.
4: Wait, so does that mean that you're gonna choose to live with the other person?
3: No, I'm not the one who chooses.
4: Really? Although you are old, that's weird. Here in Canada, you are the one who gets to choose who you want to live with.
2: استاذة قولي شيء.
1: استاذة لمية، قدمي مذكرة الدفاع والحكم في نهاية الجلسة بعد المداولة.
2: حضرة القاضي، ممكن أقول أنا شيء؟
1: خلي المحامي يتقدم مذكرة الدفاع.
2: بس عندي كلمتين لو سمحت.
1: تفضل.
2: أبوهم حمد ولدي، أنا ربيته إلين تخرج وصار مهندس كبير وتزوج وياب هالأربع أطفال الحلوين، وسافر هو ويا مرته. قبل يسافر خلى الأولاد عندي كلهم، لولا ثقة فيني ما خلى عياله عندي. أنا بسأل الخالة، بسألها هي تعرف شو ياكلون، تعرف شو يشربون، تعرف شو يلبسون، تعرف شنو برامج التلفزيون يحبون.
0: سيد القاضي، سيد القاضي، هذا حديث عاطفي ما له علاقة في حق الحضانة والموضوع اللي احنا نتكلم فيه.
1: خليه يكمل. تفضل حجي سعد.
2: هذول أطفال ما يبون الحنان بس.
0: اللي واضح من تصرفاتك ما في عاطفة وحنان، في أنانية.
2: راح زين.

0: حضرة القاضي، الجد يعاني من مشاكل صحية احنا اثبتناها بالمرافعة.
1: نص الدير امرضه، اللي عنده ضغط واللي عنده سكر، كعيالا من احلى ما يمكن، المهندس مهندس والطبيب طبيب والمحامي محامي. ها يعني المريض ما يعرف يربي؟
0: مرض عن مرض يفرق. في مشاكل صحية حضرة القاضي تضعف قوة الإنسان.
1: يعني أنا ضعيف؟ أنا ماني ضعيف. أنا أقوى منك.
0: ثبت ثبت حضرة القاضي، هذا اعتداء.
2: اقعد مكانك،
0: هذه فرصتي. ثبتها حضرة القاضي.
1: ثبت حالك اعتداء.
2: اقعد مكانك. ثبت لي صار في المحضر والحكم آخر الجلسة. تفضلوا.

0: عمي أنا آسفة، كل أدلة الدفاع اللي جهزتها دمرها دمرها محامي دفاع، جنة كان يدري عن كل شيء. أنا آسفة، سامحني.
1: لا تخافين، الغابي سمع كلامي، مرافعتي كانت قوية، لذلك الغابي تعاطف معي.
2: المدعى علي سعد، أثناء فترة حضانتك للأطفال شلون كنت تصرف عليهم؟
1: من معاش التقاعدي طال عمرك.
2: وكان يكفيكم؟
1: يكفينا ويزيد الحمد لله.
3: شكرا لك.

0: السلام.
1: عليكم السلام.
0: أنا سعد الكبير، ممكن أقول لك شيء؟
1: تعال.

0: بعد الاطلاع على الأوراق وبلوغ المحظون سعد حمد سن 15، قررت المحكمة إعطاء الحق باختيار الحاضن له. سعد، أنت عارف أن يدك مريض؟
1: إيه.
0: وقادر تختار مع منو تبي تعيش بين يدك وخالتك، وعارف تفرق بينهم؟
1: راح اختار يدي لو خيرتوني ألف مرة.
0: بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية للحفيد سعد وسماع شهادته حضورياً وإثبات بلوغ سن التخيير، قررت المحكمة الحكم بإثبات حضانة سعد حمد لجده من الأب باختياره، ليقوم الجد برعايته. وبعد الاستماع لمرافعة محامي المدعي وتقديم عدد من المحاضر والشهادات، وحيث أنه من المقرر أن يشترط في الحاضن عدد من الشروط، منها أن يكون قادراً على رعاية الأطفال وحمايتهم من المخاطر التي قد يقعون فيها، وحيث أن هذا الشرط لا يتطابق مع الوضع الصحي للجد، فقد قررت المحكمة الحكم بضم ونقل حضانة الأطفال للخالة وإسقاطها من الجد مع التسليم والنفاذ المعجل. رفعت الجلسة.
2: شنو يعني؟
3: لازم سلمهم لي هالحين.
2: مو انت قلتي ما راح ياخذونهم حتى لو يصدر الحكم لو ما
3: عمي القاضي حكم بالنفاذ المعجل. محامي خرب كل شيء كنا نبيه.
1: يدي ما نعرفها، ابرد معاك ما برد معاها.
2: طيب خالف انا ان شاء الله ازور.

0: لكم كلمه.
1: ما بيروح معاها يا ابني.
0: خالتك هذه ما يخالف، روح معاي.
1: لا ما نعرفها، ابي ارد بيتها.
0: اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. يعني اموت مرتين وانا حي؟ مرة موتة الولد ومرته، والمرة الثانية بخبة اليها. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض على هلكك. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض.

0: شنو يعني الأول؟ الأول يعني الريادة، القيادة، الفكر، المسار، الإصرار. الأول يعني التاريخ يذكرك، يعني تصنع البدايات، تلهم الغير، تصيغ الحكايات. ضيوفنا كانوا الأوائل، ومنهم كانت الانطلاقة. وانطلاقتنا تبدأ مع علي خاجة في برنامج هنا البداية.
1: هنا البداية، شوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف من صلى وصام وطاف بيت الحرام وعلى آله وصحبه الكرام، ثم أما بعد، ابتداء نسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا.

أو محروماً يا رب العالمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد في وقت كان متأخراً، فرأى أحد الصحابة جالس في المسجد، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل، وكان الوقت مو مناسب، لأن الإنسان يجلس في المسجد لا هو وقت صلاة ولا هو في الوقت ليتعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الصحابة به. فسأل مباشرة لما استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أجلسك يا أبا أمامة؟ كان هذا الصحابي هو أبو أمامة رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، اللي أجلسني في المسجد هموم لازمتني وديون ركبتني، هموم لازمتني وديون ركبتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصية هي قلادة في أذنك أخي الكريم وأختي الكريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بدعاء يجلي عنك ويذهب عنك هذا الحزن؟ قل: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلعة الدين وقهر الرجال. ثماني كلمات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوان الكرام بالحقيقة فيه فوائد عدة، يعني لا نمر هذا الحديث مرور ونسمع ونترك هكذا، لا. الفائدة الأولى، معلوم أن الصحابة كل ما جاءهم هم أو مشكلة ذهبوا إلى المساجد، لأن يدعى بها لكل ساجد. حنا اليوم نوازن أنفسنا ونقارن بيننا وبين سلفنا الصالح رحمهم الله عز وجل. إذا جاك هم ومشكلة لا تقول بروح السوق، لا تقول خل نروح نتمشى شوي. التمشي هذا طبيعي والنفس تطلبه، لكن اذهب إلى أماكن ليست هي أبغض البقاع إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأماكن إلى الله مساجدها، وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها. نعرف من هذه القصة أن الجلوس في المسجد إخوان الكرام ترى علاج وشفاء ما يعرفه إلا من جربه، لا يمكن أن الإنسان يستطيع أن يعبر عليه. جلوس في المسجد فقط سكينة وراحة وانشراح، بل أوصى بعض أهل العلم أن من لازمه الوساوس والهموم أن يلزم المسجد. مكان الملائكة، المكان الذي تنجلي عنه الشياطين. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن هناك عمار للمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا دخل المسجد تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبي. إحنا نسينا عبادة، ترى إخوان الكرام هي عبادة المكث في المساجد. الجلوس في المسجد من ألذ الأشياء وأطيبها، وما يعرف هذه النعمة العظيمة وقدرها إلا من حرمها. وحرمنا في سنوات ماضية، أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه. لما كانت هناك سنة من الأمراض ما تسمى بالكورونا منعنا من المساجد، وكأن أرواحنا قد خرجت من أجسادنا. إذن هذه الفائدة الأولى فيما يتعلق في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه.

حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخوان الكرام في قصة عظيمة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم بثمان كلمات. الفائدة الثانية أن الإنسان إذا دخل وشافه أخا له في الله فليتفقد أصحابه، واسأل عن أصحابك، من تفقد فقد. لابد أن ترى صاحبك في مشكلة، لابد أن تمد يده له العون، مد يد العون. ما استطعت أخي طبب عليه، ما استطعت أخي كلمة طيبة. هذا كلها كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا دخلت إلى مكان أو مجلس أو عمل أو دوانية أو أي مكان تلتقي فيه الأصحاب والإخوان والأحباب، رأيت بنصب عينيك أن وجه صاحبك تغير، مو فلان اللي نعرفه، لا فلان في مشكلة مضايقته، في هم، يستحب لك أن تنفس عنه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ترى النبي صلى الله عليه وسلم مصاب بالهم، دخل عليه ذات يوم في بيت عليه الصلاة والسلام، قالوا الناس كلهم النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه. دخل عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن حجر فيه فائدة أن الصاحب يستحب له أن يضاحك صاحبه. ولذلك إذا كان لك صاحب ولك أخ فلا بد عليك أن تضاحكه، أن تلاطفه، لأن ملاطفتك له فيه دلالة على حبك له وصدقه. الفائدة الثالثة يا إخوان الكرام، أن العبادة العظيمة وهي المكث في المساجد تكاد هجرت وتركت هذه السنة، ما نسمى اليوم السنن المهجورة، الجلوس في المسجد. بل مع الأسف اليوم إذا جلس أحد في المسجد تجد بعض الناس يقول إيش عندك؟ أنا جالس في المسجد وتتعبد الله سبحانه وتعالى، يقولون إيش عندك؟ لماذا؟ لأن هذه العبادة فقدت أصلا. فإذا الجلوس في المسجد من أجل الطاعات وأفضل القربات بإذن رب البريات جل وعلا. فالإنسان إذا تأمل ذلك كذلك وعلم أن في جلوسه في المسجد فضلا وشرفا. ولذلك هذا الصحابي كان دخل في وقت أصلا لم يرى أحد. ولذلك أنا أوصي وصية حقيقة، من كثر الذنوب، من كان في ذنوب عظيمة ويريد أن يكفرها دون تعب فعليه المكث في المساجد. قال الإمام ابن بطالي رحمه الله عز وجل: من أراد أن يكفر الله عز وجل له ذنوبه دون تعب ولا مشقة فعليه المكث في المساجد. بل نص أهل العلم على أن الإنسان الذي يجلس فقط في المسجد ترى الملائكة تستغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. قال أهل العلم: الحدث أي أن ينتقض وضوءه، وقال بعضهم أن يفعل معصية كأن يغتاب مثلا أو غير ذلك. طيب هذا الجلوس في المسجد فقط، فما بالك إذا كان يقرأ القرآن؟ فما بالك إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى؟ فهذه أعلى وأجل. وذكر الإمام رجب رحمه الله عز وجل أن المكث بعد الصلاة أفضل من المكث قبل الصلاة. يعني أنك تصلي وتجلس ترى أفضل بكثير من أنك تجلس قبل الصلاة. واليوم مع الأسف ما أن يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا والناس تقفز، وبعضهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تجده في السيارة. لماذا؟ لمشاهدة التلفاز أو نظر إلى مباراة أو أن يدرك حاجة من حاجات الدنيا. كلها ستزول ويبقى عملك الصالح الذي ستلقى الله عز وجل به.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة. تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

بسم الله الرحمن الرحيم، معكم صانعة المحتوى دنيا شريدة. نبي نتكلم إن واحد شلون يكون إيجابيا، كيف تكون إيجابيا؟ الإيجابيات شيء وايد حلو في الحياة، يعطينا تفاؤل، يعطينا نظرة الحياة فيها نور. الإيجابيات مو كلمة تنقال بس، هي موضوع يبيله شوية سعي وبذله بالأسباب، وإنك أنت تبذل ما في سعيك عشان توصل الإيجابية. الإيجابية يبي لها تطبيق في الحياة، إنك أنت تقرأ أشياء إيجابية، إنك أنت تقيم ذاتك، ترفع الاستحقاق اللي عندك يكون عالي عشان أنت تحصل على الإيجابية. إن أنت لما تقعد مع مجموعة من الأشخاص يكونون إيجابيين مو سلبيين، يستنفذون من طاقتك ويعطونك الأمور التشاؤمية. لا، الإيجابيات شيء وايد حلو، حتى بالكلام، إن أنت لما تتكلم في ذكر الله، تتكلم في الإيمانيات، تتكلم في وجود الامتنان لرب العالمين والامتنان للنعم. دائما إحنا نقول يعني نلتقي لنرتقي، فالارتقاء من ضمن الإيجابيات. أنت لما تقعد مع إنسان يكون إيجابي، هو راح ينعكس عليك الإيجابية ويخليك ترتقي أكثر، ويخليك إنك أنت تعرف شلون إن تعيش الحياة بشكل فيها فرح وفيها أمان، وإنك تحل مشاكلك مع نفسك. هذه الإيجابية. الإيجابية ممكن نستمدها من وايد أمور، في الامتنان لرب العالمين، إن أكون ممتن لرب العالمين، إن أنا عندي في نعم عندي موجودة، في أشياء أنا عندي موجودة، أنظر في الموجود ولا أشوف المفقود، دائما أشوف الموجود، لأن الإيجابيات هو اللي تجدد حياتك للأفضل، هي اللي تعطيك تكمل في الحياة، في إنك تستمر فيها. الإيجابيات إن مو بس إن إحنا نقعد نقولها في اللسان فقط، إنما فيها تطبيق، فعليا فيها تطبيق. الإيجابيات إنك تمارس الرياضة تعطيك الإيجابيات، الإيجابيات إني أنا أقعد أواصل صلة الرحم فيها إيجابيات، تعطينا من خبرتهم وعصارة خبرتهم لنا فينورون بصيرتنا. هذه الإيجابيات تعطينا الإيجابيات. الإيجابيات تكون في وايد أمور، إن إحنا ننظر للحياة بشكل ودي وإيمانيات وأمور ممكن إن إحنا نشوفها بطريقة ملونة. الإيجابيات شيء وايد حلو، ممكن يعود علينا في استقرار حياتنا. كيف تكون إيجابيا مثلا في أي مكان، إنك أنت تتكيف في عدة محطات في حياتك، إنك أنت أي عقبة، أي صعوبة، أي مطبات في حياتك، إنك أنت تقدر إنك أنت تتجاوزها. الإيجابيات

0: ضروريات إنك أنت تؤمن في السلام النفسي. شلون نوصل للسلام النفسي؟ شلون نوصل إن القلب نفسه إن كأنه انطهر من الغل والأحقد؟ فهذا عشان نوصل للإيجابيات، عشان ننظر في الحياة بشكل سليم. فالإيجابيات شيء وايد حلو إن ممكن إن إحنا نمتلكه. فسبحان الله لما يكون الإنسان إيجابي يكون صاحب كاريزما، والكاريزما مو أي أحد يمتلكها، لأن الناس تحبه، لأن عنده قبول، لأنه هو إيجابي، فالناس تهيله من غير ما يحس. فيقول أنا مثلا ليش الناس كلها تهيلي؟ لأنه هو شخص إيجابي، لأنه هو دائما كلامه في في في أمل في الحياة، في الاستمرارية في الحياة. أنا أنصح الناس أن تكون إيجابية بالتطبيق، طبقوا الإيجابيات، لأنه وايد وايد رح تشوفون حياتكم بشكل فيه سلام نفسي، سلام داخلي، سلام عقلي، توصلون للصحة العقلية والنفسية بالآخر.
1: هذه مساحة نشوف فيها أنفسنا من زاوية مختلفة يمكن ما انتبهنا عليها من قبل. معكم صديق المسوي، صوت يفتح باب الفهم قبل باب الحكم، صوت مبني على خبرات طويلة في التربية، زوجة وأم وجدة، مديرة مدرسة سابقة ومدرب معتمد. خلونا نبدأ رحلتنا. موضوعي الثاني اليوم معاكم عن العلاقة بين الزوجين بعد الخمسين، كيف ترمم وتستعاد. قبل فترة كنت أمشي في الأفينيوز، رحت أول مرة في دواعيس السوق القديم هناك، ريحة الماضي والأخشاب والبخور والقهوة. وأثناء المشي لفت انتباهي شيء ما كنت منتبهة عليه من قبل، أزواج وايد يمشون بخطوات هادية أو سريعة كرياضة، أو قاعدين في القهاوي البعيدة في السكيك يتلذذون بالقهوة ويتكلمون بهمس بلغة العشرة، أو ببساطة ساكتين ومستمتعين بالهدوء. أنا مو قاعدة أتكلم عن أزواج صغار، أنا أتكلم عن أزواج فوق الخمسين من اللي أنهوا مسؤولياتهم. كان بينهم انسجام غريب، هدوء ورضا، كأنهم اكتشفوا طريقة جديدة عشان يظلون قراب من بعض. فكرت وقتها أشكالهم كأن في تناغم جميل بينهم، ومبين عليهم الطمأنينة والراحة. ممكن هم على طول كذي يعلدهم، أو بس في المول كذي أتيها الأحاسيس، مو في البيت. يمكن كون المول مساحة محايدة، لا مسؤوليات، لا ضغوط، لا عيال، لا فواتير ولا دندرة، كأن العلاقة قاعدة ترجع إلى أصلها وطبيعتها بدون الضغوط اللي تشكلت مع السنين. دار في بالي سؤال، وايد منا يمشي يوميا للرياضة، ليش ما يمشي معاه نص الثاني شريك الحياة مثلهم؟ ليش نمشي بروحنا إذا العلاقة تحتاج أن نكون مع بعض؟ تقول لي وحدة قبل فترة طلعت مع أبو العيال، ما كان في مناسبة ولا خطة بس قهوة. تقول كان الجو لطيف وحنون بيننا لدرجة أني قلت لازم نعيد هالطلعة مرة ثانية حتى لو مرة بالأسبوع. الحياة تركض وإحنا نركض وراها، والعمر يمشي، خلينا نهدي شوي. والمفاجأة أنه وافق على طول بدون نقاش بدون سؤال. شكله كان قاعد ينطر هالكلمة تطلع مني. لحظة إدراك حاشتني هني من كلامها، شكله أن الريايل بعد يشعرون بالوحدة ويشتاقون للهدوء النفسي بعد عواصف التربية ومراحلها، يشتاقون للصحبة والوقت المريح وتجديد العمر بدون مطالب ولا توقعات ولا ضغوط، بس ما يقولون. العلاقة بعد الخمسين ما تحتاج كلمات وايد ولا إنعاش كبير، تحتاج لحظات هدوء ومساحة نظيفة وقلب مستعد وقهوة بس. ممكن بهالطريقة يتغير شكل العلاقة أكثر من سفر كامل. ومن يومها بديت ألاحظ في كل مكان، في الأسواق، في المولات، وايد في أزواج فوق الخمسين غالبا يمشون مع بعض أو قاعدين في زاوية كافيه بعيد. هذا المشهد صحي للغاية، نوع من الترميم الهادي بعد ما تنتهي المسؤوليات وتهدأ الحياة، ويظل القلب محتاج للصوت الثاني اللي يطمنه، هل نكمل الطريق مع بعض ولا كل واحد في طريقه. إذا قاعدة تسمعيني للحين جربي واحدة من هالخطوات، اقترحي قهوة هادية بدون مناسبة، خلينا نجرب مكان جديد اليوم، قولي له الكلمة، طلعي معاه في مشوار قصير، مشي 20 دقيقة بدون فتح ملفات المشاكل، بدلي السؤال المعتاد وين نروح بعبارة أبسط.

تعال نمشي، شكلي شوية محتاجة نفسي معك. أنت ابتدي، لا تنطرين من المبادرة، يمكن يبي بس ما يقول. غالبية الرياييل ما يعبرون عن مشاعرهم. كرر المشهد مرة بالأسبوع وخلي هاللحظات بينكم ولا تعلمين أحد. العلاقات ما تترمم بالعتاب، تترمم بالوقت الهادي والخطوات اللي يمشونها مع بعض. هالخطوات تعيد المسافة المفقودة بينكم. جربي تمشين معاه مرة واحدة ورح تشوفين أن العلاقة مهما تعبت رح ترجع. لا تحطين حواجز وهمية مثل هو ما يحب أو ما نقدر نمشي، حر وين نمشي، وخلي أعصابك ثلاجة.

عزيزي المواطن والمقيم، عند الاتصال على هاتف الطوارئ 112 يجب ضبط النفس والابتعاد عن الارتباك، اعطاء متلقي البياق العنوان بشكل صحيح وتحديد نوع الحادث ان امكن. احرص على القيام بعمليه الاخلاء بمكان امن باسرع وقت. انتظر وصول فرق الاطفاء ونتمنى السلامه للجميع.

حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة محمد الفاتح. في الحلقات اللي فاتوا شفنا شلون بدأ محمد يعيد بناء القسطنطينية بعد فتحها، وبنفس الوقت وسع نفوذ الدولة في صربيا والمورا وطرابزون. لكن كل توسع كان يعني حدود أطول وخصوم أكثر، وبمنتصف حكمه صار محمد يتحرك بين أكثر من جبهة، من البلقان إلى الأناضول والبحر. ومن المناطق اللي توجه لها محمد البوسنة. في سنة 1463 دخلت القوات العثمانية مملكة البوسنة، وسقطت مناطق رئيسية منها بسرعة، وأسر آخر ملوكها سفيان وقتل. وبسقوط المملكة دخل جزء كبير من البوسنة تحت الحكم العثماني، لكن الصراع على المنطقة ما انتهى، لأن مملكة المجر تحركت واستولت على بعض الحصون والمناطق بالشمال. وهذا كان شكل الصراع في البلقان في ذاك الوقت. مو كل منطقة يدخلها العثمانيون تتحول مباشرة إلى أرض مستقرة دون مقاومة، وإنما كانت الحدود تتغير والحصون تنتقل من طرف إلى آخر، والحملات تتكرر حسب ميزان القوة. وفي ألبانيا كان محمد يواجه خصم مختلف، اسكندر بيك، وكان من أسرة ألبانية وعاش فترة ضمن النظام العثماني قبل ما يتمرد ويقود مقاومة ضد

الدولة، ومن أربعينيات القرن الخامس عشر قدر يجمع قوة ألبانية ويصمد أمام حملات عثمانية متعددة. ومحمد حاول أكثر من مرة أنه يحسم هالجبهة. مدينة كروية كانت من أهم مراكز مقاومة اسكندربك وتعرضت للحصار أكثر من مرة، لكن طبيعة ألبانيا الجبلية ومعرفة القوات المحلية بالأرض وقدرة اسكندربك على التحرك والمقاومة خلت السيطرة عليها أصعب من مدن ومناطق ثانية. وفي سنة 1468 توفي اسكندربك. وفاته ما تعني أن ألبانيا سقطت بنفس اللحظة، لأن المقاومة استمرت بعدها، لكن غياب الشخصية اللي قادتها لسنوات طويلة غير ميزان القوة تدريجيا. وبعد سنوات قدر العثمانيون يسيطرون على كروية سنة 1478، وبعدها على شكودرا سنة 1479 ضمن نهاية مرحلة طويلة من الصراع. لكن بنفس الفترة تقريبا كان محمد داخل حرب أكبر مع واحدة من أهم القوى البحرية في البحر المتوسط، جمهورية البندقية. الحرب العثمانية البندقية بدت سنة 1463 واستمرت حوالي 16 سنة، والبندقية كانت تختلف عن كثير من خصوم محمد لأنها قوة بحرية وتجارية، عندها قواعد وجزر ومصالح موزعة في مناطق واسعة. وهني صار الصراع مو بس على الأرض وإنما على الموانئ والجزر وخطوط التجارة. العثمانيون توسعوا في بحر أيجة، ومن أبرز نجاحاتهم السيطرة على جزيرة وابية سنة 1470. سقوط الجزيرة كان ضربة قوية للبندقية وأظهر أن الدولة العثمانية قاعد تطور قدرتها على خوض صراع بحري إلى جانب حروبها البرية. لكن الحرب استمرت وكل طرف كان يحاول يضغط على الثاني من أكثر من جهة. وبينما محمد مشغول بالبندقية والبلقان ظهر خطر كبير من الشرق. في الأناضول كانت دولة قوينلو بقيادة أوزون حسن تتحول إلى قوة إقليمية مهمة، وعلاقته مع خصوم العثمانيين ومن ضمنهم البندقية وبعض القوة في الأناضول خلت محمد يشوفه كتهديد ما يقدر يتجاهله. وفي سنة 1473 تحرك الطرفين باتجاه مواجهة مباشرة، وهالمرة محمد ما كان أمام مدينة يحاصرها ولا قوة صغيرة على الحدود، كان أمام جيش ودولة عندها نفوذ واسع شرق الأناضول. ونتيجة المعركة راح تحدد إلى حد كبير منو يملك اليد العليا في المنطقة. المواجهة صارت في معركة كانت تسمى أوتلوك بلي، وهناك راح تظهر ميزة مهمة بالجيش اللي بناها محمد، استخدام المدافع والأسلحة النارية ضمن تنظيم عسكري قادر على مواجهة قوة تعتمد بشكل كبير على فرسانها. وفي شهر أغسطس عام 1473 التقى الجيش العثماني بقوات أوزون حسن في معركة أوتلوك بلي بشرق الأناضول، وكانت المواجهة مهمة لأن الطرفين يمثلون قوتين كبار يتنافسون على النفوذ في المنطقة. جيش أوزون حسن كان يعتمد بصورة كبيرة على قوة الفرسان وسرعة حركتهم، بينما دخل محمد المعركة بجيش منظم ومعاه المدافع والأسلحة النارية اللي عطته أفضلية واضحة خلال المواجهة. وانتهت المعركة بانتصار عثماني كبير. أوزون حسن قدر ينسحب وينجو، ومحمد ما أنهى دولة أقوينلو ولا ضم أراضيها كلها، لكن الانتصار قلل من الخطر اللي كانت تتمثله على الدولة العثمانية وثبت موقع محمد في الأناضول. وبعد ما خف الضغط من الشرق استمرت الحرب مع البندقية. سنوات طويلة من القتال خلت الطرفين يدفعون كلفة كبيرة. تقدم العثمانيين في أكثر من موقع، وصلت الحرب بالنهاية إلى اتفاق سلام سنة 1479.

بالاتفاق تخلت البندقية عن عدد من المواقع والمصالح لصالح العثمانيين، وبالمقابل استمرت علاقتها التجارية مع الدولة ضمن ترتيبات جديدة. لكن محمد ما وقف عند البلقان وبحر أيجة، البحر الأسود أيضا يعد جزء مهم من مشروعه. السيطرة على القسطنطينية أعطتها موقع قوي عند مدخل البحر،

بعدها استمرت التحركات باتجاه مناطق ثانية. هذا التوسع يورينا ايش كثر تغيرت الدولة من بداية حكم محمد الثاني. لما استلم السلطنة للمرة الثانية سنة 1451 كانت القسطنطينية للحين عاصمة بيزنطية موجودة بين الأراضي العثمانية، وبعد أقل من 30 سنة صارت القسطنطينية عاصمته، وانتهت طرابزون البيزنطية وتوسعت الدولة في صربيا والبوسنة وألبانيا واليونان، وزاد نفوذها في الأناضول وبحر أيجة والبحر الأسود. لكن محمد للحين ما كان شايف أن مشروعه انتهى. في السنوات الأخيرة من حياته بدأت حملاته تتحرك باتجاه أهداف أبعد. في عام 1480 أرسل جيش بقيادة أحمد باشا إلى جنوب إيطاليا. عبرت القوات العثمانية البحر الأدرياتيكي وانزلت قرب مدينة أوترانتو وقدرت تسيطر عليها. وجود جيش عثماني داخل الأراضي الإيطالية أثار قلق كبير في إيطاليا وأوروبا، خصوصاً أن ما كان واضح إلى وين ممكن تكمل الحملة بعد أوترانتو. لكن بنفس السنة كان محمد يخوض محاولة ثانية في جهة مختلفة تماماً. جزيرة رودز كانت تحت حكم فرسان الإسبتارية وموقعها قريب من الطرق البحرية المهمة بشرق المتوسط. حاصرها العثمانيون سنة 1480، لكن الدفاعات صمدت وفشلت الحملة في السيطرة على الجزيرة. وهني نشوف مرة ثانية أن السنوات الأخيرة من حكم محمد اجمعت بين النجاح والفشل. قدر يوصل بقواته إلى جنوب إيطاليا لكن ما قدر ياخذ الجزيرة رودز، وقبلها فتح القسطنطينية لكن فشل في بلغراد. يعني صورته التاريخية ما تنفهم إذا اختصرناها بسلسلة انتصارات متتالية، لأن حكمه كان عبارة عن توسع مستمر ومحاولات تنجح ومحاولات تفشل، ودولة تتعلم من كل مواجهة. وبهذا مشاهدين الكرام نكون وصلنا معكم إلى نهاية الحلقة الرابعة من سلسلة محمد الفاتح. في الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة محمد الفاتح راح نرجع من ساحات القتال إلى داخل الدولة نفسها. راح نشوف محمد كحاكم شلون نظم السلطة والقوانين، شنو كان اهتمامه بالعلم والثقافة، وشلون كانت القسطنطينية تتغير بعصره. وبعدها نوصل إلى عام 1481 لما خرج السلطان بحملة عسكرية جديدة، لكن هالمرة ما راح يوصل إلى وجهتها، لأن محمد الفاتح بعد 30 عام تقريبا من الحكم الثاني راح يلقى حتفه وهو في طريقه إلى حملة ما زال المؤرخون يناقشونها إلى اليوم وين كان هدفها النهائي. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام في حلقة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا ونفعا كبيرا. أيها الإخوة وأيها الأحبة، أعظم معجزة نزلت على أهل الكرة الأرضية لن يأتي مثلها ولم يأتي مثلها ولن يأتي بعدها أعظم منها، هي معجزة القرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم الذي من تمسك به نجا، ومن اهتدى به فقد اهتدى، ومن قرأه نال الخيرات ونال البركات، نال الهدى، نال النور، نال العلم، نال الخير في الدنيا والخير في الآخرة. هو أعظم تجارة يتاجر بها العبد مع ربه. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة عظيمة كبيرة. لذلك قال العلماء أن ذكر الله من أفضل القربات، وأن أفضل الذكر وعلى رأسه القرآن، لأنه كلام الله، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر البشر. وقال خباب: إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما جاء منه. والله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أعظم الحرمان أن يبتعد الإنسان عن القرآن ويهجر القرآن. الله عز وجل يقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى ممن؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. عند من؟ عند رب العالمين. متى؟ يوم القيامة. أن هناك أناس هجروا القرآن، لم يتعلموا ولم يعملوا به، لم يتفهموا، لم يقرؤوه، لم يستشفوا به، لم يتحاكموا إليه، لم يتدبروا ما فيه من معاني. هذه كلها من أنواع هجر القرآن التي ذكرها العلماء كالإمام القيم ورحمه الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أثر القرآن على النفوس. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. يجتمعون في تلاوة القرآن في المساجد ويتدارسون القرآن، فتخشاهم رحمة رب العالمين، تنزل عليهم السكينة والطمأنينة، هذه الطمأنينة تنزل على القلب، تحفهم من؟ ملائكة الرحمن. يذكرهم من؟ الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته، وناد إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذنون ابن متى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على قراءة القرآن حتى الحرف الواحد لك فيه أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله، كل حرف لك فيه حسنة، يعني تقرأ صورة صغيرة آلاف تتضاعف بعشرة، عشرات الآلاف. القرآن كله قيل فيه ملايين الحروف، ملايين كلمات، اضربها بعشرة، أيام الفاضلة تزداد. إذن أنت الختمة الواحدة تنال ملايين الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلم القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن: أي ربي
منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا ربي منعته الشهوات بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان. يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. تأتي هذه السورتين في المقدمة كأنهما غمامة كبيرة أو أصغر أو أقل، أو كأنهما مجموعة من الطيور التي تظلل صاحبها يوم القيامة. كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المساجد يعلمون الناس القرآن، لأنهم سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. إذن أنت عندما تتعلم القرآن يكون لك رفعة، يكون لك شفيعا، يكون لك نصيرا، بكل آية تتعلم تنال درجة. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. ويتتعتع فيه في رواية، يعني هذا الإنسان في مشقة في قراءة القرآن له أجرين. فتخيل أنت يوم القيامة لك أجر، تكون مع الملائكة التي تسري إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله أكبر، كل آية ترتفع درجة، الدرجات ليست سهلة، كل درجة كما بين السماء والأرض. في رواية مسيرة 100 عام أو 200 عام، مو هذه اللي فوقنا هذه السماء، لا هذه غيوم، لا لا لا، السماء بينه وبينها مسافات طويلة بحسب السرعة، قد تكون يعني السرعة الكبيرة الضخمة لي يعني التي يعطيها الله عز وجل لبعض خلقه مسيرة 100 عام ومئتين عام. هذه تخيل هذه الدرجات وهذا النعيم لمن؟ لأهل القرآن الذين يحفظون حروفه ويتلونه ويتفهمونه ويعملون به ويقرؤونه كما أنزل. الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هؤلاء أي يعملون به ويقرؤونه ويعملون به ويطبقونه ويقيمون حروفه وحدوده. دائما نجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. من حفظ القرآن وعمل به يلبس يوم القيامة والده تاج أضوأ من الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يعني صاحب القرآن، فيلبس حلة الكرامة، فيقول: يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة، فيقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، فيقال له: اقرأ، فيقرأ ويزاد بكل آية حسنة. الله أكبر، نعيم عظيم لأهل الجنة. لماذا؟ لأن القرآن يثمر كل شيء جميل. علم ولدك القرآن سيعلمه القرآن كل شيء، وتعلم القرآن سينفعك الله به ويرفعك الله به. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من القرآن الذين يتبعونه ويحفظونه ويعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شروط الجر على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلومترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوماً وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. خلونا نرجع شوي للزمن الجميل.
1: يلا يلا
2: يلا. وين هذا؟ وين دكانه؟ ما وينه؟
1: وين؟ تعال تعال. ها. شوف هذا. ها.
3: أوخ. شنو هذا؟
1: شنو هذا؟
3: طب خصوصي انت
1: ما يقدر يتحكي.
3: اي والله رابطين براطمي.
1: لا تضحك وايد ترى يطيحون.
3: ادري.
2: حاجي احنا نبي
1: اقول لك عيون. احنا مطولين عليك. احنا نبي خدامي.
3: اي اوه هذول يا طيبين. ايه؟ شنو مواصفات خدامي اللي تبونه؟ بيضه سمره عصله متينه شقره شكتب شمحي.
2: لا لا لا لا لا لا احنا مو مهم الشكل، مهم المضمون.
1: لا عيون ابو خالد، انا عندي الشكل مهم. انا بيها متينه وجيكره وهذا وش اسمه
3: يعني مثلك.
2: شبلاك شبلاك.
3: ما ادري
2: يا
3: حاضرين.
2: ايه؟
3: بس ما ادري الخدامه اللي تبونها تمسح ولا تطبخ.
2: احنا نبي
3: تكوي ولا تغسل.
2: احنا نبي
3: تطمر ولا تروح.
2: احنا
3: تسافر ولا ترجع.
2: احنا
3: والباسات الباسات.
2: بس تعالي تعالي. اي وين رايحه؟ اخبار اخبار. هال الاخبار بعينه وعلمه.
1: ما ادري.
2: بلاش انتي.
1: قلت عندكم سمره بسمر معاكم. ما ادري ايش دراني.
4: تزعم طخطخطه. وش هذا؟
2: مكتب. احنا بالبيت. احنا
1: ما ادري.
2: ها حجي.
3: ها
2: اقول شو الفرق بالاشياء اللي انت ذكرتها الحين؟
3: هناك فرق.
2: الفرق
3: ويوجد فرق.
2: ها
3: نعم يوجد فرق.
2: الفرق واضح
3: طبعا.
2: نعم.
3: هناك فرق بالسعر.
2: شلون؟
3: ان بغيتها خدامه تمسح وتطبخ.
2: ايه؟
3: هذه سعرها 30 دينار.
2: حلو.
3: واضافه ثانيه بخمس دنانير. نفس التليفونات النقاله.
2: شلون؟
3: كل ميزه ولا سعرها.
2: ايه؟
3: اعطيك مثال.
2: تفضل.
3: جاي تعبان مالك خلق تغديت بتنام.
2: ايه؟
3: ياك واحد دمه ثقيل طق الباب.
2: ايه؟
3: باب بيتكم.
2: ايه؟
3: دين دون وان وان وان.
1: مصيبه حتى جرس بيتنا عارفه.
2: ايه عارفه حافظه. زين اخوي بعد الواو واو واو.
3: بعد الواو واو واو.
2: اي
3: تطلع للخدامه.
1: ايه
3: تبطل الباب وجهه.
1: اي صح.
3: تقول له بابا خارج منطقه التغطيه مرنا باكر.
2: لا
1: والله خوشه
2: فيها المواصفات
3: طبعا.
2: اخوي احنا نبي كل المواصفات كامله فل اوبشن.
3: انا اقول لك.
2: ايه؟
3: تمسح.
2: ايه؟
3: تطبخ.
2: خوش.
3: تغسل تكوي.
2: حلو.
3: المدام ما لها خلق تروح اجتماع اولياء الامور بمدرسه.
2: اي
3: الخدامه تروح بدالها.
2: اي
3: تقعد مع الناظره.
2: أي.
3: تحط راسها براس النادر. شي فيها هذا جاهل شي شيطان.
2: أي.
3: ترجع تقول حق المدام.
2: أي.
3: المدام ما لها خلق تودع عيالها الطبيب.
2: اي
3: هي تعطيهم.
1: لا
3: تعطيهم ذاك الطيب الحنان.
2: الله.
3: اي
2: يعني في عندها حنان
1: بعد. إيه؟ يمكن فوزيه عندها.
3: اي تعطيهم حنان. ما لقت حنان تشوف فوزيه تشوف ايمان. اي وحده غير
2: عندهم.
1: إيه صح.
2: وتروح الطبيب.
3: تروح الطبيب
2: وتكح عنهم.
3: وتكح عن كل شيء تسوي.
2: كل شيء
1: والله. زين خوش شيء
2: والله. تمام.
1: زين
2: تغسل. هي تغسل
3: طبعا. تغسل السياره تعدل البنشر كل شيء تسوي.
2: حلو. بس اذاك حلو اذا تعدل بعد البنشر. تمام. احنا عندنا سياره كبيره يعني سياره اسعاف. ما يخالف اذا فيها خمس انانير زود نعطيها خمس انانير.
5: لا ما. لا شوف لا
2: شلون يعني.
5: لا لا
2: وين يا
5: لا
3: لا الاسعاف بعشر دنانير وكذي يصير سعرها 50 دينار فقط لا غير.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا ما نبي هون.
2: اي ما نبي.
1: شنو 50 دينار؟ احنا ايش ماخذين 50 دينار؟ اقول لك عيوني ما عندكم ديسكاونت؟
3: لا ديسكاونت ما عندنا. لو مرتني قبل اسبوع كان قدرت اساعدك. بس احنا اسعارنا محدوده.
1: انزين عيوني ما عندكم البوم؟
2: البوم البوم سوبر
3: البوم.
2: اي
3: اي البوم والطراد كلهم حق البحر. البوم هي عندي البوم كاو البوم. هذا البوم.
1: اقول لك ابو خالد هذا اذا رجع طلب مخباته اشوف عنده كرت حمر.
2: ليش حكم هو؟
1: لا خبل خاب من حاش من المستشفى من شيء.
2: يلا سكنهم مساكنهم يلا.
1: قاضي معنود.
2: اي والله بين.
3: انا روح المدرسه
2: طقطم
3: واشوف الحميسه
2: طقطم. مسه
3: حجي.
2: اي نعم. هات
3: تعال تسبح.
2: اي نعم.
3: عليك مايو؟
2: لا عليه وزار.
3: زين علي طب وتخير.
2: يلا
3: شوف هذه.
2: مين هذه؟
3: هذه
2: اي
3: ميري. ميري لا تدور غيري.
2: الله.
3: ميري
2: اسمها جديد.
3: ميري العمر 20 سنة.
2: حلو.
3: تتكلم لغتان.
2: أي؟
3: اللغة الإنجليزية واللغة الهندية.
2: حلو.
3: وتتكلم لغة ثالثة اسمها لار لار.
2: لار لار
1: شنو هذه؟
3: هذه لار لار لغة. أي؟ الباعوض.
2: أي
3: يعني أنتم نايمين ياكم باعوض جيش باعوض مع الذبان.
2: أي
3: تطلع الخدامة.
2: أي
3: تبطل باب ويا تقول لار لار اطلع برا البيت يطلع
2: ويطلعون. ما شاء الله
1: والله خوشه. يعني ما نجيب ديديتي
3: ولا ديديتا ابد.
2: ولا ديديتو
3: ابدا.
2: بالزين بس مبين عليها زينه هذه.
1: لا ورق.
2: ها
1: ويها طالع شلون محفوظ ما نبيه.
3: ضربي اوتي ينضرب. هذه الميزه.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها لحضراتكم شهد المذن. وفيها نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك خيارات عديدة للضغط على إيران، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده

ببقاء قوة الأمم المتحدة اليونيفيل والاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية ويفجر منازل وبنى تحتية جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن التصدي لهجوم صاروخي حوثي على الساحل الغربي. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلس النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وألمانيا وفرنسا وبولندا تتعهد بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته بالتهديدات الروسية. كان هذا موجز النشرة، وإليكم تفاصيل الأنباء نبدأها من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تنتصر بسهولة في الحرب مع إيران، نافيا ما يتردد حول تراجع مخزون الذخائر لدى الولايات المتحدة. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز أن الولايات المتحدة لديها خيارات عديدة للضغط على إيران، وأوضح أن حجم تدفق النفط من مضيق هرمز عاد إلى مستوياته السابقة، مشيرا إلى عبور نحو 15 مليون برميل المضيق حتى يوم أمس. وفي سياق متصل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بتغيير مسار 86 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. ونبقى في واشنطن، حيث ثمن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفه بالدعم الأوروبي القوي لإجراءات بلاده الرامية إلى عزل إيران اقتصادياً. وقال بيسنت إن الولايات المتحدة تقدر موقف الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن إيران من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته. ونتحول الآن إلى قطاع غزة. استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون بجروح أمس جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. وفي السياق ذاته أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال داخل أحد مخيمات النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه مناطق متفرقة في القطاع، مخلفا دمارا واسعا في ممتلكات الفلسطينيين. في الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحامهما حي البيادر في مدينة جنين وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه منازل الفلسطينيين. من جانب آخر أصدر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية المحتلة. في لندن حذرت منظمة العفو الدولية من أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بالاستيلاء على أراض فلسطينية محتلة تعكس توسيعاً لجدول أعماله وسياساته الرامية إلى ضم الضفة الغربية. وأوضحت المنظمة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي يستولي على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية ويواصل إنشاء مستوطنات غير قانونية عليها. وأكدت أن الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي الخاضعة لسيطرة دولة فلسطين يتجاهل حقوق الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال. في بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل،
متهما الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مستهدفا عددا من المرتفعات تزامنا مع تفجير بنى تحتية ومنازل في عدة بلدات بجنوب لبنان. في الشأن السوري، أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه هي عملية التدمير الأولى منذ حقبة النظام السابق والأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. وإلى اليمن، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم صاروخي حوثي استهدف مديريات الساحل الغربي وأسقطت عددا من المسيرات، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية لم تحدث أي أثر على مسرح العمليات للقوات المرابطة في الساحل الغربي. وقالت مصادر أمنية إن القوات الحكومية اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الكدحة غرب تعز. في الشأن الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أرسلت الاتفاق الخاص بإجراءات الانتخابات والذي وقعته لجنة الحوار المصغر 4+4 قبل أيام إلى مجلس النواب والأعلى للدولة ومنحتهما شهرا للموافقة عليه. وينص الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 2 وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة على حد وصفه. ميدانيا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات أمس بعشرات الطائرات المسيرة. في برلين، تعهدت ألمانيا وفرنسا وبولندا بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته بالتهديدات الروسية. جاء ذلك في تصريحات لوزراء خارجية الدول الثلاث الألماني يوهان فاديفول والفرنسي جانويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكوريسكي عقب اجتماع بينهم في مدينة فايمر الألمانية في إطار ما يعرف باسم مثلث فايمر الذي يجمع برلين وباريس ووارسو. في نيبال، حذرت الأمم المتحدة أمس من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مشيرة إلى أنها تدرس استخدام طائرات مسيرة للشحن وحمالين لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى أكثر من 1250 شخصا على الأقل، وعدد المفقودين إلى أكثر من 5000 شخص. وتواصل عناصر الجيش النيبالي وفرق الإنقاذ بمشاركة خبراء أجانب عمليات البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية. في جنيف، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة
من أن ظاهرة النينو الحالية قد تكون الأشد منذ 4 عقود، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن هذه الظاهرة تدخل العالم منطقة عالية المخاطر، وأن درجات الحرارة في سطح البحر بلغت مستويات غير مسبوقة. ختاما لهذه النشرة، نذكر لحضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك خيارات عديدة للضغط على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة اليونيفيل، والاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية ويفجر منازل وبنى تحتية جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن التصدي لهجوم صاروخي حوثي على الساحل الغربي. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلس النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. وألمانيا وفرنسا وبولندا تتعهد بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته بالتهديدات الروسية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب، إعداد فواز لهيب، تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف، تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تسمعوننا على البرنامج العام مع برنامجنا الأسبوعي قصص الشعوب.

مستمعين الكرام، سوف نتحدث في برنامجنا قصص الشعوب عن العالم الإسلامي البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني. ولد البيروني في 2 ذو الحجة في 362 للهجرة. هو باحث مسلم كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا وأيضا رياضيا وصيدلانيا ومؤرخا وكذلك مترجما. وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وقد قال بدوران الأرض حول محورها في كتابه مفتاح علم الفلك، كما صنف كتبا تربوية عن 120. ويعتبر البيروني واحدا من أعظم العلماء الذين عرفهم العصر الإسلامي في العصور الوسطى، شملت معرفته الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية، وكان له مكانة مرموقة مؤخرا، وعالم في لغويات وكذلك عالم في التسلسل الزمني. درس البيروني كل مجالات العلوم تقريبا، وكوفئ جزاء أبحاثه وعمله الشاق، وسعى له البلاط الملكي وأعضاء أقوياء في المجتمع من أجل حقه على إجراء البحث العلمي ودراسة وكشف بعض الأمور. عاش البيروني خلال العصر الذهبي للإسلام، حيث جرى البحث العلمي جنبا إلى جنب مع منهجية وتفكير الدين الإسلامي. وعلاوة على هذا النوع من التأثير، تأثر البيروني بالأمم الأخرى أيضا، مثل الإغريق الذي نال إلهامه منهم خلال دراسته للفلسفة.

كان البيروني متحدثا باللغات الخوارزمية والفارسية والعربية والإغريقية والعبرية التراثية. قضى البيروني أغلب أوقاته في غزنة التي صارت عاصمة غزنويان، وهي تقع حاليا في الوسط الشرقي لأفغانستان. وسافر البيروني إلى جنوب آسيا وكتب دراسة عن الثقافة الهندية، وكذلك يلقب البيروني بمؤسس الهنديات أو علم الهند، كما كان معروفا بكتاباته الموضوعية عن عادات وعقائد العديد من الأمم، ولقب بالأستاذ نظرا لوصفه غير المسبوق للهند في بداية القرن الحادي عشر.

ولد في المدينة الخارجية من بيروني عاصمة الفريغ في خوارزم في وسط آسيا. من أجل إجراء أبحاثه استخدم البيروني العديد من الوسائل إلى العديد من المجالات التي كان يدرسها. يعتبر كثيرون أن البيروني واحداً من أعظم العلماء في التاريخ، وخاصة في الإسلام بسبب منهجيته واكتشافاته. عاش البيروني في العصر الذهبي للإسلام، والذي شجع على دراسته علم الفلك وإجراء الأبحاث فيه. قضى البيروني أول 25 عاماً من حياته في خوارزم يدرس الفقه الإسلامي والنحو وعلم الكلام والرياضيات وعلم الفلك والطب والفلسفة، وكان له باع في علم الفيزياء وغيرها من المجالات العديدة. نجت لغة البيروني اللغة الإيرانية الخوارزمية لعدة قرون بعد الإسلام حتى استولى الأتراك على المنطقة، وكذلك نجت بعض من الثقافة الخوارزمية. لقد كان البيروني متعاطفا مع آل فريغ الذين نكل بهم أعدائهم المأمونيان في عام 995، وغادر البيروني موطنه إلى بخارى ثم إلى الدولة السامانية تحت قيادة الإمبراطورية منصور الثاني بن نوح، وهناك راسل ابن سينا، وكانت تلك فرصة لتبادل الرؤى بين العالمين.

ولد البيروني في خوارزم تابعة حاليا لدولة أوزباكستان، والتي كانت في عهده تابعة لسلالة الساسانيين في بلاد فارس. وفي عام 998 ذهب إلى بلاط أمير زياريون بطبرستان شمس المعالي قابوس بن وشكمير، وهناك كتب أول أعماله المهمة الآثار الباقية عن القرون الخالية، عن التسلسل الزمني العلمي والتاريخي، وذلك في عام 1000 الميلادي تقريبا. وبالرغم من أنه أجرى بعض التعديلات لاحقا على الكتاب، كما أنه زار بلاط آل مرزبان في حكم باونديان، وبقبوله زوال حكم الفريغ على يد مأمونيان، أقام البيروني سلاما مع الأخير التي ستحكم خوارزم، وصار بلاطهم في غرغانج في خوارزم أيضا مشهورا بجمعه للعلماء النابغين.

وفي عام 2017 ناقل محمود الغزنوي أغلب الباحثين ومنهم البيروني إلى غزنة عاصمة الدولة الغزنوية. أصبح البيروني عالم الفلك والمنجم الخاص بالبلاط، وصاحب محمود أثناء غزواته في الهند وعاش هناك لعدة سنوات. كان عمر البيروني 44 عاما عندما قام بهذه الرحلة مع محمود الغزنوي. أصبح البيروني على معرفة بكل الأمور المتعلقة بالهند، كما أنه تعلم بعضا من اللغات أثناء هذه الرحلة، وكتب البيروني دراساته عن الهند وأنهاها نحو 1030. وبجانب هذه الكتابات تأكد البيروني أيضا من مد دراساته إلى العلوم أثناء رحلاته الاستكشافية، وسعى إيجاد وسيلة لقياس طول الشمس، ووضع تصورا مبدئيا لإسطرلاب لهذا الغرض. كان البيروني قادرا على إحراز تقدم كبير في دراساته عن الرحلات المتواترة التي ذهب فيها إلى أرض الهند.

أما علوم البيروني، كان عالم رياضيات وفيزياء، وله أيضا اهتمامات في مجال الصيدلة والكتابة الموسوعية والفلك والتاريخ، ودرس رياضيات على يد العالم منصور بن عراق، وعاصر ابن سينا وابن مسكوي والفيلسوفين من مدينة الري الواقعة في محافظة طهران. تعلم اللغة اليونانية ولغة أخرى خلال رحلاته، وكتب باللغة العربية والفارسية. أما عن البيروني، بلغة خوارزم تعني الغريب أو الآتي من خارج البلاد. كتب البيروني العديد من المؤلفات في مسائل علمية وتاريخية وفلكية، وله مساهمات في حساب المثلثات والدائرة وخطوط الطول والعرض ودوران الأرض والفرق بين سرعة الضوء وسرعة الصوت، هذا بالإضافة إلى ما كتبه في تاريخ الهند. اشتهر أيضا بمؤلفاته عن الصيدلة والأدوية، حيث كتب في أواخر حياته كتابا اسمه الصيدنة في الطب أي الصيدلة، وكان الكتاب عن ماهيات الأدوية ومعرفة أسماؤها. الهنديات. دعت شهرة البيروني كعالم في الهنديات بسبب نصين كتب البيروني عملا موسوعيا عن الهند بعنوان تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل، وفيه استكشف البيروني كل جانب من الحياة الهندية تقريبا، ومنها الدين والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والعلوم والرياضيات. لكنه لم يولي الكثير من الاهتمام أثناء رحلته إلى التاريخ، على العكس قرر البيروني توثيق الحياة الهندية العلمية والمدنية بصورة أكبر، مهتما بالثقافة والعلم والدين.

0: علم الإنسان، كتب البيروني عن الناس والعادات والأديان الخاصة بشبه القارة الهندية. وطبقا فقد كان البيروني مثل علماء الإنسان المعاصرين منشغلا بتدوين الملاحظات حول مجموعة معينة من الناس، حيث تعلم لغتهم ودرس نصوصهم الأولية وقدم نتائجه بموضوعية وحيادية مستخدما دراسات ثقافية مقارنة. كذلك يعتبر البيروني أول علماء الإنسان، بالرغم من أن البعض يشكك في أنه عالم إنسان بالمعنى التقليدي للكلمة.
1: ساهم البيروني في تقديم المنهج العلمي التجريبي إلى علم الميكانيك، ووحد بذلك علمين هما علم الفيزياء الساكنة وعلم الحركة، وجمع أبحاث علم الفيزياء المائية الساكنة مع علم الحركة، واضعا أساس العلوم الهيدروديناميكية. أوجد البيروني أيضاً عدداً من الوسائل لاكتشاف وحساب الكثافة، الوزن بالإضافة إلى الجاذبية، حتى إنه وصل إلى وصف الأدوات المناسبة للاستخدام مع كل منها. وبالرغم من أن البيروني لا يركز على الفيزياء لوحدها في أي من كتبه، تبقى دراسة الفيزياء حاضرة ضمن العديد من مؤلفاته. إضافة إلى ذلك، قام البيروني بطرح عدد من الفرضيات حول الحرارة والضوء.

الجغرافيا وضع البيروني طريقة لقياس نصف قطر الأرض من خلال ملاحظة ارتفاع جبل، وقام بتطبيقها في ناندانا في بين دادان خان الموجودة في باكستان حالياً. لقد كان مهتماً إلى حد كبير بعلوم الأرض، إذ تضمنت أعماله الكثير من الأبحاث عن كوكبنا، وكانت نتيجة لاكتشاف طريقة لقياس قطر الأرض هي ثمرة أبحاثه الشاقة والمطولة في هذا المجال. كما افترض البيروني في أحد كتبه أيضاً وجود قارة أو أكثر من ضمن المساحة المائية الشاسعة التي تفصل بين قارتي أوروبا وآسيا، وتم اكتشاف صحة هذا فيما بعد باكتشاف القارتين الأمريكيتين، واستنتج البيروني وجودها على أساس حساباته الدقيقة لقطر الأرض، واعتماداً على تقدير مساحة قارات العالم القديم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، والتي استنتج أنها لا تشمل سوى خمسي محيط الأرض. كما استفاد من اكتشاف مبدأ الجاذبية النوعية، والذي استنتج من خلاله أن العملية الجيولوجية التي أدت إلى ظهور القارة الآسيوية والأوروبية يجب أن تكون قد أظهرت قارات أخرى في محيط شاسع بين آسيا وأوروبا. كما ذكر البيروني أن هذه القارة الواسعة هي مأهولة بالسكان غالباً، وهذا ما استنتجه من خلال معرفته بأن البشر يسكنون الحزام المكون من الأطراف الشمالية والجنوبية للقارات المعروفة ممتدين من روسيا إلى جنوب الهند وجنوب أفريقيا.

علوم الأدوية ودراسة المعادن. أهم إنجازات البيروني في علم الأدوية هو موسوعة دوائية شاملة دعاها باسم

0: اليونانية والأفغانية وبعض اللغات الهندية. أما في مجال علم المعادن فقد قام البيروني باستخدام جهاز خاص قام بتركيبه بنفسه في تحديد الكثافة النسبية لعدد من المعادن والعناصر الطبيعية بنجاح ودقة عالية. وفي الأدب، ورغم اهتمامه بالعلوم التطبيقية، إلا أنه أسهم في الأدب أيضا، فكتب شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والآثار، كما كان صاحب مؤلفات عديدة في الفلسفة مثل كتاب المقالات والآراء والديانات ومفتاح علم الهند وجوامع الموجود في خواطر الهنود وغيرها من المؤلفات.
1: أما أعمال البيروني وهي كانت معظم أعمال البيروني مدونة باللغة العربية، بالرغم من أنه كتب واحدا من روائع كتبه كتاب التفهيم باللغتين العربية والفارسية على ما يبدو، مظهرا براعته بكل من هاتين اللغتين. يذكر البيروني في فهرس أعماله حتى عمر 63 عاما شمسيا 103 عناوين موزعة على 12 موضعا للفلك والجغرافيا والرياضيات والنواحي والحركات الفلكية والأدوات الفلكية أيضا، وقسم مصنف في القصص والدين إضافة إلى الكتب التي لم يعد يمتلكها. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية التي كانت لغة الثقافة والعلم في ذلك العصر، إلا أن النسخة الفارسية من الكتب الأوائل للصناعة ويعتبر واحدا من أهم المؤلفات العلمية الباكرة المدونة باللغات، حتى أنه أصبح فيما بعد مصدراً لاقتباس المفردات والمصطلحات اللغوية. يتميز هذا الكتاب بكونه يقدم أصول العلوم بشكل مفصل وبارع،

ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من برنامجنا قصص الشعوب مع العالم الإسلامي الفارابي. سوف نتحدث عن العالم الإسلامي الفارابي. هو أبو نصر محمد الفارابي، وعرف بأبي نصر، واسمه الأساسي محمد. ولد عام 206 للهجرة، الموافق 874 للميلاد، في فارب في إقليم تركستان كازاخستان حاليا، وتوفي عام 339 للهجرة، الموافق 950 للميلاد. لقب باسم الفارابي نسبة للمدينة التي ولد فيها وهي فارب. يعتبر الفارابي فيلسوفا ومن أهم الشخصيات الإسلامية التي أتقنت العلوم بصورة كبيرة مثل الطب والفيزياء والفلسفة والموسيقى وغيرها من العلوم. عاش الفارابي مدة في بغداد قبل أن ينتقل إلى دمشق، ومنها انطلق في جولة بين البلدان قبل أن يعود لدمشق ويستقر فيها حتى وفاته. أطلق عليه معاصروه لقب المعلم الثاني نظرا لاهتمامه بمؤلفات أرسطو المعروف بالمعلم الأول وتفسيرها وإضافة التعليقات عليها. ولا خلاف بين المؤرخين على أن أبي نصر الفارابي هو المؤسس الأول للفلسفة الإسلامية، فقد تأثر كل العلماء الذين أتوا من بعده.

اختلف المؤرخون في اسمه وأصله، فقد ورد في كتاب عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة أنه دعي بأبو نصر بن محمد بن محمد بن أوزلج بن طرخان، ومن المؤرخين من قال أنه دعي بأبي نصر بن محمد بن طرخان بن أوزلج كابن خلكان، وهناك من سماه أبا نصر بن محمد بن محمد بن طرخان كما قال القفطي البيهيقي. وقد قال ابن النديم عن اسمه أبا نصر بن محمد بن محمد بن طرخان في الفهرست، ويقول صاعد الأندلسي في الطبقات الأمم أنه أبو نصر بن محمد بن محمد بن

0: اختلف المؤرخون في ولادته، فمثلا في كتاب الفهرست لابن النديم قال بأن أصله من الفارياب من أرض خراسان، وفي كتاب المخطوط في تاريخ الحكماء للبيهقي تحدث عن أصل الفارابي بأنه من أرض فارياب في تركستان، وهو ما يتعارض مع ما جاء بأسماء العلماء في معجم البلدان، حيث كان أبناء الفارياب يكنون الفاريابيين كمحمد بن يوسف الفاريابي،
1: وهو أبو نصر محمد بن محمد بن أزلغ بن طرخان، ويظهر اسم طرخان في نسبه. لم يكن جده معروفا في أوساط معاصريه، ولكن ظهر اسم أزلغ فجأة فيما بعد في كتابات ابن أبي أصيبعة، وظهر اسم جده الأكبر في كتابات ابن خلكان. تشير الاختلافات الموجودة في الروايات الأساسية المتعلقة بأصول الفارابي ونسبه إلى أنه لم يتم تسجيلها خلال حياته أو بعد ذلك بوقت قصير من قبل أي شخص لديه معلومات محددة، وكل المعلومات المعروفة تستند إلى الإشاعات أو التخمينات، كما هو الحال مع معاصري آل الفارابي.

لا يعرف الكثير عن حياته، وتشمل المصادر المبكرة مقطعاً عن سيرته الذاتية، حيث يتتبع الفارابي تاريخ المنطق والفلسفة حتى عصره، ويذكر باختصار المسعودي وابن النديم وابن حوقل. وقد كتب صاعد الأندلسي سيرة الفارابي، لكن لم يكن لديه كتاب السير العرب في القرنين 12 و13 سوى القليل من الحقائق لتسليمها، واستخدموا قصصا مخترعة عن حياته. ومن المعروف من الروايات التي وصلت عن حياته أنه قضى وقتا طويلا معظم حياته في بغداد مع علماء مسيحيين، منهم رجل الدين يوحنا بن حيلان ويحيى بن عدي وأبو إسحاق إبراهيم البغدادي. وبعد ذلك أمضى بعض الوقت في دمشق ومصر قبل أن يعود إلى دمشق، حيث توفي في عام 950 للميلاد. يمكن أن يكون مسقط رأسه أحد الأماكن العديدة في آسيا الوسطى، خراسان المعروفة بهذا الاسم باراب أو فارب، وهو مصطلح من اللغة الفارسية يشير للمنطقة التي تروى بالينابيع السائلة أو تدفقات من نهر قريب. وبالتالي فهناك العديد من الأماكن التي تحمل الاسم أو التطورات المختلفة لهذا الاسم الجغرافي الجيولوجي. وفي تلك المنطقة العامة فمثلا فارب على جاك سارتس سير داريا في كازاخستان الحديثة، أو فارب تورك مينابات الحديثة على نهر أوكسوس آمو داريا في تركمانستان، أو حتى قريب من خراسان الكبرى أي أفغانستان الحالية. وفي الفارسية القديمة باراب في حدود العلم، أو فارياب أيضا. بارياب هو اسم فارسي شائع للأماكن الجغرافية ويعني الأراضي المروية بتحويل مياه النهر. وبحلول القرن 13 عرف فاراب على آل جاك سارت باسم أترار. يتفق العلماء إلى حد كبير على أن خلفية الفارابي العرقية غير معروفة مع الميل للأصل التركي.

نظرية الأصل الإيراني. ذكر المؤرخ العربي في العصور الوسطى ابن أبي أصيبعة الذي توفي في عام 1270 للميلاد، وهو أقدم من كتب سيرة للفارابي في كتاب عيون الأنباء، أن والد الفارابي كان من أصل فارسي. ويذكر شمس الدين الشهر زوري الذي عاش حوالي عام 1288 للميلاد في سيرة ذاتية أشار من خلالها أيضا إلى أن الفارابي وهو من عائلة فارسية، وفقا لما قاله ماجد فخري أستاذ الفلسفة بجامعة جورج تاون، فإن والد الفارابي كان نقيبا في الجيش من أصل فارسي. ويلاحظ ديمتري جوتاس أن أعمال الفارابي تحتوي على مراجع ونصوص باللغة الفارسية وحتى اليونانية، ولكن ليست التركية. وناقش محمد جواد مشكور أن يكون أصله من آسيا الوسطى مع الناطقين باللغة الفارسية، كما تم ذكر الأصل الفارسي من قبل العديد من المصادر الأخرى أيضاً.

نظرية الأصل التركي قدم مؤرخ القرون الوسطى ابن خلكان الذي توفي في عام 1282 أقدم مرجع يشير إلى أن الفارابي من أصل تركي، وقد ذكر في كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الذي اكتمل في عام 669 للهجرة الموافق من عام 1271 للميلاد، وذكر أن الفارابي ولد في قرية واسيج الصغيرة بالقرب من فاراب، اليوم فاراب كازاخستان، من أبوين تركيين. بناء على هذه الرواية اعتبر بعض العلماء المعاصرين أنه من أصل تركي، وينتقد ديمتري غوتاس المستعرب الأمريكي من أصول يونانية ذلك قائلا إن رواية ابن خلكان تستهدف الروايات التاريخية السابقة لابن أبي أصيبعة، وتساعد على إثبات أن الفارابي من أصل تركي، فمثلا بذكر النسب الإضافي اللقب الترك أو عرب الترك، لم يكن هناك ذكر للقب الفارابي، إلا أن أبو الفداء الذي قلد ابن خلكان صحح هذا الأمر وغير عبارة التركي إلى عبارة وكنا رجلان تركيان، أي كان رجلا تركيا. في هذا الصدد يلاحظ الأستاذ كليفورد إدموند بوزورث في جامعة أكسفورد أن الشخصيات العظيمة مثل الفارابي والبيروني وابن سينا قد ارتبطوا بعلماء أتراك متمسكين بعرقهم.

تعليمهم. قضى الفارابي حياته كلها تقريبا في بغداد، وقد بدا ذلك واضحا في السيرة التي كتبها ابن أبي أصيبعة، حيث ذكر أن الفارابي تعلم الطب والفلسفة من الطبيب يوحنا بن حيلان، بما في ذلك تحليلات أرسطو اللاحقة. وبحسب ترتيب الكتب التي درست في المنهج، فإن الفارابي شرح كتاب إيساغوجي لفير فوريس وكتاب المقولات لأرسطو طاليس، إضافة لكتاب العبارة وكتاب القياس والبرهان. كان معلمه بن حيلان رجل دين، وبقي طوال هذه الفترة في بغداد، حيث سجل المسعودي أنه بعد وفاة يوحنا في عهد المقتدر من عام 295 إلى عام 320 للهجرة، الموافق من عام 908 وحتى عام 1032، كان الفارابي في بغداد على الأقل حتى نهاية أيلول أي سبتمبر من عام 942، كما هو مسجل في ملاحظاته التي كتبها في عمله آراء أهل المدينة الفاضلة، الذي أنهى كتابته في دمشق في العام التالي في عام 331، أي بحلول أيلول من سبتمبر من عام 943 للميلاد.

ودرس لبعض الوقت في حلب، زار الفارابي مصر في وقت لاحق، وأنهى 6 أقسام تلخص كتاب مبادئ الفلسفة القديمة في عام 337 للهجرة، ما يقارب عام 948 للميلاد. وفي يونيو من عام 949 عاد إلى سوريا، حيث كان يتلقى دعما كبيرا من سيف الدولة الحمداني. ويقول المسعودي في كتابه الذي صدر بعد 5 سنوات تقريبا، من عام 955 وحتى عام 956 للميلاد بعنوان تاريخ تكوين الطنبوح، أن الفارابي توفي في دمشق في رجب من عام 339 للهجرة، بين 14 من ديسمبر من عام 950 للميلاد وحتى 12 من يناير من عام 951 للميلاد.

الفلسفة. أنشأ الفارابي ما يعتبر المنهج الأول في الفلسفة الإسلامية، وقد عرف باسم الفارابية، لكن سمعة المنهج بدأت بالتضاؤل بعد ظهور منهج ابن سينا. وصف منهج الفارابي بأنه عن منهج الفلاسفة اليونانيين، بخاصة أفلاطون وأرسطو، وانتقل من الميتافيزيقيا إلى المنهج العلمي. وحد الفارابي بين النظرية والتطبيق، ولكن دعا إلى تحرير التطبيق من قيود النظرية، وقد احتوت معتقداته المستحدثة عن الأفلاطونية ما هو أعمق من الميتافيزيقيا، فأثناء محاولاته التحقيق في المسبب الأول للوجود، واجه الفارابي حقيقة قصور المعرفة البشرية. كان لأعمال الفارابي عظيم الأثر على العلوم الطبيعية والفلسفة لعدة قرون، فقد نعت من الكثيرين بأعلم الناس في زمانه بعد أرسطو، وهذا ما يشير له لقب المعلم الثاني، وقد مهدت أعماله الساعية للتوحيد بين الفلسفة والتصوف الطريق أمام أعمال ابن سينا. وكتب الفارابي تعليقات على أعمال أرسطو، كما وناقش في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها تصورا عن المدينة المثالية، كما فعل أفلاطون في الجمهورية، واعتبر أن الأديان تصل الحقائق لعامة الناس في صورة رموز وحكايات، ورأى كذلك أنه من واجب الفيلسوف أن يقدم النصيحة والتوجيه، وقد اتفق في هذا أفلاطون، فقد ناقش الفارابي منظور أفلاطون، واشتق منه وجهة نظر موازية ومتوافقة.

وفي الموسيقى ألف الفارابي كتابا عن الموسيقى بعنوان كتاب الموسيقى الكبير، وفيه شرح المبادئ الفلسفية المتعلقة بالموسيقى وخاض في خصائصها العامة وأثرها، إضافة لمناقشته في مقولاته مفهوم العلاج بالموسيقى والآثار الشفائية للموسيقى على الروح.

الفيزياء. كتب الفارابي مقولة قصيرة باسم الخلاء، ناقش فيها ماهية الفراغ، ويرجح العلماء بأنه أول من قام بتجربة علمية للتحقق من وجود الفراغ، حيث قام بمراقبة ودراسة المكابس المعمورة بالماء، ومن ثم توصل في استنتاجه إلى أن الهواء دائما ما يتمدد حتى يملأ الفراغ الموجود عليه، ورفض فكرة وجود الفراغ باعتبارها فكرة غير منطقية.

درس الفارابي العديد من المذاهب الفلسفية، لكن أكثر ما تأثر بفلسفة أرسطو وخاصة بالمذهب الأرسطي المحدث المنتشر في الإسكندرية. اتسم الفارابي بغزارة كتاباته، ونسب إليه أكثر من 100 كتاب تنوعت بين كتابات تمهيدية عن الفلسفة بصفة عامة وتعليقاته على أعمال أرسطو مثل علم الأخلاق نسبة إلى ابن أرسطو، بالإضافة إلى أعماله الخاصة، وكانت كتاباته متسقة وموصوفة بالترابط والمنطقية، على الرغم أنها مكونة من عدة مدارس ومذاهب فلسفية. وكذلك تأثر الفارابي بنموذج الكواكب والشمس لطيليموس وعناصر الأفلاطونية المحدثة، حيث اهتم بموقفها من الميتافيزياء والفلسفة العلمية.

في جعبة الفارابي الكثير من المؤلفات في نواحي العلم كافة، إذ أن عددها يتجاوز 100، حتى أن المستشرق الألماني شتاين شنايدر اضطر لتخصيص جزء كبير من كتابه تاريخ الأدب العربي لأعمال الفارابي، لكن بسبب الغزو المغولي للدولة العباسية واستيلائهم على بغداد وحرق مكتبة بغداد فقد ضاعت جل مؤلفات الفارابي، وما بقي لدينا هو عبارة عن بضع مخطوطات محفوظة مع الوثائق التاريخية وعدة كتب تم إعادة نشرها لما تمثله من أهمية علمية عالية.

مستمعين الكرام، معظم المؤرخين ذكروا أن وفاة الفارابي كانت عن عمر يناهز 79 أو 80 عام تقريبا في عام 339 للهجرة، وقد دفن في دمشق ومن خواصه. ودل كلام المؤرخين على أن وفاته كانت طبيعية. يقع ضريح الفارابي في مقبرة الباب الصغير في دمشق التي تحوي عددا من أضرحة الشعراء والعلماء والحكماء المسلمين، وقد كتب على الضريح: هذا ضريح العالم والفيلسوف والأديب والموسيقي الإسلامي محمد بن طرخان بن أزلق المشهور بأبي نصر الفارابي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى مسك الختام لحلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص الشعوب، بعد أن سلطنا الضوء على نبذة من حياة العالم البيروني والفارابي. نأمل أن هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قصص الشعوب، وإلى اللقاء.

0: ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بيت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: شيخان أحمد الفارسي، ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس بنك الائتمان، بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضواً في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية.
7: السابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك خيارات عديدة للضغط على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. الرئيس اللبناني يؤكد تماسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة اليونيفيل، والاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية ويفجر منازل وبنى تحتية جنوبي لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن التصدي لهجوم صاروخي حوثي على الساحل الغربي. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلس النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. وألمانيا وفرنسا وبولندا تتعهد بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته التهديدات الروسية. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائماً إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: مستمعينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج اللي نتواصل فيه معاكم كل حلقة في كل أسبوع، نتحدث فيه عن الكثير والكثير من المواضيع اللي تهمكم أعزائي المستمعين. بالتأكيد بنتعرف على ضيفتنا في هذه الحلقة وموضوع هذه الحلقة، لكن بعد هذا التقرير.
1: يعد الإنجاز من أهم العوامل التي تسهم في تقدم الأفراد والمجتمعات، فهو ثمرة الجهد والعمل المستمر والسعي نحو تحقيق الأهداف، ولا يقتصر أثر الإنجاز على صاحبه فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله من خلال ما يقدمه من فوائد وإسهامات إيجابية.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم بعد أن استمعنا لهذا التقرير، وباسمكم وباسم طاقم العمل نرحب بضيفتنا في برنامج كويت الإنجاز مدير مركز نماء للتطوع الأستاذة عبير الهجرس. يا أهلا ويا مرحبا فيك أستاذة.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله.
0: الساعة المباركة، وأمانة يعني تشرفنا بتواجدك معنا في برنامج كويت الإنجاز. أستاذة، في الحديث عن العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، يعني هل لنا بتعريف ماهية العمل التطوعي وما هو دور مركز نماء في ذلك؟
1: نعم، أول شيء أمسي عليكم وعلى مستمعينا الكرام بكل خير، وأشكركم على هذا الاستضافة اللطيفة. طبعا العمل التطوعي هو أن الإنسان يقدم جزء من وقته وجهده وخبراته للآخرين على شكل خدمة أو مبادرة أو مساعدة. نعم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى اليوم إحنا بالكويت هذا المفهوم للعمل التطوعي واضح جدا وجلي، وذلك من خلال انتشار وعي أو انتشار الوعي لدى الشباب والبنات والشعب الكويتي والموجودين اللي يعيشون على هذه الأرض الطيبة من فضل الله سبحانه وتعالى، واعين إلى هذا المفهوم المهم، وهذا نشوفه بوضوح من خلال المبادرات، من خلال الفعاليات اللي يقدمونها، من خلال مشاركتهم في الأنشطة التطوعية اللي تطلقها نماء الخيرية أو أي جهة، حتى لو كانت جهات تابعة للوزارات أو الحكومات. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا بالكويت نتسم ونتصف كشعب بين شعوب العالم كلها بالارتقاء والاهتمام والتفرد في العمل التطوعي والعمل الإنساني. الكويت مركز العمل الإنساني.
0: نعم.
1: وهذه الثقافة الحمد لله من فضل الله إحنا في دولة تغرسها وتعين عليها وتشجع عليها وتحاول قد ما تقدر إن هي تكون بأدوار واضحة للشباب من خلال تمكينهم لأدوارهم داخل المجتمع.
0: بلا شك، يعني الأستاذة عبير الهجرس يمكن ذكرتي يعني نقطة مهمة جدا. أمانة يعني الشعب الكويتي ومنذ القدم جبل على عمل الخير وحب عمل الخير، يعني حتى أيام شظف العيش وقبل ظهور النفط، وكانت الحالة المادية يعني على قولتهم يعني ليست بالتي هي بأعلى المستويات، لكن الشعب الكويتي كان مبادر دائما وأبدا لعمل الخير، لفعل الخير، مساعدة الآخرين. يمكن الحين احنا لو نروح شمال الكرة الأرضية أو جنوبها أو شرقها أو غربها بنشوف أيادي الخير الكويتية وصلت إلى كل الدول بلا استثناء. أمانة تشوفين علم الكويت على مراكز معينة، دار للأيتام، دار لتحفيظ القرآن، دار لمساعدة الآخرين، مراكز إغاثة، وهذا الشيء الجميل اللي دائما دول العالم تشيد فيه. ومثل ما ذكرتي الكويت مركز للعمل الإنساني، وهذا اللقب يعني جاء عن استحقاق أمانة لبلدنا الحبيبة الكويت.
1: نعم نعم صحيح، وإحنا نفخر بأن إحنا في بلد العمل الإنساني وبلد الخير، بلدنا الحبيبة الكويت. فعلا اليوم ما في دولة في العالم فيها احتياج أو فيها فاقة أو فيها حرب أو فيها حتى لو كانت حاجة للتطوير أو للتعليم أو الحاجات الإنسانية الأخرى، ما نجد علم الكويت مرفوع. بالفعل ما نجد بصمة حاضرة للكويت وشباب الكويت ومؤسسات الكويت موجودة وحاضرة في مثل هذه الدول. وشيء بالشيء يذكر، احنا في نماء الخيرية ونماء التطوع بشكل خاص في جمعية الإصلاح الاجتماعي نهتم جدا بأن احنا نمكن بنات وشباب الكويت المتطوعين من خوض التجربة بحد ذاتها. فتلقانا احنا مو بس ان احنا نكتفي ان احنا نغطي هذا الاحتياج الإنساني في هذه البلدان المحتاجة او في البلدان الأخرى أو المناطق الأخرى، لكن إحنا اليوم نعيش أبنائنا وبناتنا من الشعب الكويتي تجربة أنه هو يروح بنفسه ويسافر بنفسه ويخوض عملية التطوع الميداني ويشوف بعينه الإنسان الآخر ويقدم إيده المساعدة ويعيش الأجواء ويعيش المشاعر ويكتب قصة نجاح ويكتب تجربة جميلة إنسانية يعيشها بنفسه ما ينساها عمره كله وتأثر بحياته ويرجع ويسولف فيها ويحكيها سواء لزملائه سواء لنا حتى إحنا لما نقعد ونتذكر الأيام ونتذكر التفرات ونتذكر الرسالات التطوعية. فعلا اليوم الكويت من فضل الله سبحانه وتعالى قدوة ومثال يحتذى به لجميع الشعوب، وكل إنسان اليوم يطلع على تجربة الكويت في العمل الإنساني ويقتدي فيها.
0: جميل جدا. بالمقابل يعني مدير مركز نماء للتطوع الأستاذة عبير الهجرس، ما هي البرامج والمشاريع التطوعية اللي يتبناها مركز نماء؟
1: نعم، احنا عندنا مجموعة متنوعة من المبادرات والمبادرات التطوعية نقدمها داخل وخارج الكويت، مو مختصين في مجال واحد بل بحزمة كبيرة من المبادرات، منها على سبيل المثال المبادرات الإنسانية داخل الكويت أو الاجتماعية. عندنا مثلا مبادرة برد عليهم، ساهم فيها متطوعين توزيع الماء البارد والعصير، هذه كانت الشهر اللي فات، كانت بداية الشهر 8 يعني 7 و8 في عز الحر، توزيع العصير والآيس كريم والماء البارد على العمال. مساهمة المتطوعين كانت جميلة جدا، وكذلك الفرق التطوعية. عندنا كانت حملة الشهر اللي فات اسمها خير يرويهم لخارج الكويت، الفرق التطوعية كان لها بصمة وحضور جميل جدا، خصوصا أنهم حضروا بأنفسهم للمشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية داخل الكويت. عندنا الآن مثلا على سبيل المثال مبادرة جميلة جدا للعودة للمدارس، علمني ولك أجري، نحضر فيها الحقائب المدرسية للطلبة المتعثرين في سداد الرسوم وتوفير الاحتياجات الدراسية داخل الكويت. يمكن تلاحظ أخوي أحمد إحنا اليوم نمكن العمل التطوعي والعمل الإنساني داخل الكويت، توطين العمل الخيري والإنساني داخل الكويت، بحيث أن إحنا نمثل أو نشكل رديف للعمل الحكومي وعمل الوزارات والهيئات الحكومية. فدورنا داخل المؤسسات القطاع الثالث اللي هي المؤسسات الخيرية أن إحنا نمد يد العون، نهيئ الشباب والبنات، نمكن الفرق التطوعية، ندربهم على خوض هذه التجارب التطوعية والمبادرات التطوعية، ونرفع من وعي البنات والشباب. كان عندنا مبادرة جميلة بالتعاون مع إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف اسمها مسرة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي التطوعي لبنات الكويت. نشرنا رابط للتسجيل في المبادرة، ومن فضل الله كان التسجيل رائع جدا وإقبال جميل جدا لمبادرة مسرة في نسختها الثالثة، هذه ثالث سنة نطلقها في مثل هذا الوقت بالتعاون مع إدارة التنمية الأسرية. نقدم فيها مجموعة من التدريب أو الدورات التدريبية مع متخصصين في العمل التطوعي جانب نظري، وبعدين يقدمون جانب أو يخوضون تجربة الجانب الميداني من خلال زيارة مستشفيات ودور الرعاية للمعاقين والفئات الخاصة، حيث أن هم يبتدون يمارسون أو يخوضون تجربة فعلية وعملية تطوعية داخل الكويت. فدورنا داخل نماء التطوعي أن إحنا نمكن الشباب ونرفع وعيهم، نعطيهم الاستشارات، نقدم لهم التدريب، نقدم لهم المشورات، ونحاول أن إحنا نخلق لهم الفرص التطوعية، وكذلك نحاول أن إحنا نصمم لهم مبادرات مجتمعية داخل أو خارج الكويت. بالمناسبة دورنا أيضا في نماء للتطوع لا يقتصر فقط على الجانب التدريبي أو جانب تصميم الفرص التطوعية والمبادرات، بل أن إحنا في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي تبنينا أيضا دور خلينا نقول الخدمة المكانية أو الفيزيائية لتمكينهم بالفعل من العمل التطوعي. اليوم عشان هو يقدم خدمة أو يقدم دورة أو محاضرة أو يسوي معرض كفريق تطوعي يحتاج مكان، إحنا لبينا هذا الاحتياج من خلال توفير مركز نماء للتطوع الموجود بالروضة بجمعية الإصلاح الاجتماعي، يلبي جميع الاحتياجات للفرق التطوعية أو المتطوعين أو لكل من لديه فكرة تطوعية بالتعاون مع نماء الخيرية. بالنسبة للفرق التطوعية طبعا يجب أن يكون الفريق مشهر من قبل وزارة الشؤون.
0: نعم.
1: المكان اللي أقول لك عنه في نماء للتطوع اللي في الروضة مكان مهيئ لتهيئة تامة، تهيئة لوجستية تامة، قاعات للتدريب، قاعات للدراسة، قاعات للمعارض، مسرح، قاعة اجتماعات، مكاتب للاستشارات الصغيرة، خدمات انترنت، مكان مكيف، مهيئ، محضر، مجهز ليلبي احتياجات الفرق التطوعية والمبادرين داخل الكويت.
0: جميل جدا. يعني ذكرنا بالنسبة للبرامج والمشاريع، لكن ما هي الأعمال التطوعية اللي يقوم فيها المركز داخل وخارج الكويت أستاذ عبير؟
1: الأعمال التطوعية اليوم احنا نقوم داخل الكويت على خدمة المجتمع مثل ما قلت لك، واحنا نقدم دور رديف مع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: ندعم الأسر المتعففة، نقدم مبادرات تعليمية وتوعوية، نقدم فعاليات مجتمعية سواء مع الفرق التطوعية وإحنا نقدم لهم الدعم ونساعدهم ونساندهم في هذا المجال، أو من خلال أن إحنا من يطلق هذه الفعاليات المجتمعية ونطلقها كفرصة تطوعية للمتطوعين، الفرص والعفواً الفرق التطوعية أنهم يساعدون مركز مال التطوع. جميل. في تنفيذ هذه المبادرات.
0: شنو طبيعة الأنشطة التعليمية بالنسبة للأسر المتعافية؟
1: على سبيل المثال كان عندنا مبادرة اسمها معك معلم، كنا طرحناها لطلبة الثانوية العامة، مدرسين متطوعين للثانوية العامة القسم العلمي والقسم الأدبي يقدمون محاضرات ودروس للطلبة في المبادرات اللي كانت معنا. من ضمن المبادرات التعليمية أيضا دورات توعوية مختصة، دورات إسعافات أولية، هذا تعليمي صحي خلينا نقول.
0: نعم.
1: بالمناسبة احنا أيضا على مستوى فرقنا التطوعية عندنا فرق متخصصة، عندنا فرق تعليمية، عندنا فرق صحية، عندنا فرق زراعية، عندنا فرق بيئية، عندنا فرق اجتماعية. يعني الفرق أيضا علشان تلبي مثل هذه المبادرات وهذه الفعاليات المجتمعية المختلفة عندنا أكثر من اختصاص داخل فرقنا.
0: جميل.
1: على سبيل المثال عندنا فريق صحي يقدم الحين احنا انا اكلمك الحين احنا في هذا اللقاء اليوم وهم موجودين في الهند يقدمون مخيمات طبيه. اي والله جزاهم الله خير، طبيبات واطباء كويتيين موجودين مع ممثلين نماء اليوم في الهند يقدمون مخيمات طبيه لمناطق محتاجه، كذلك المعلمين، كذلك المهتمين في الجانب البيئي. نقدم دورات، نقدم فعاليات، مبادرات تخدم في كل في اختصاصه.
0: جميل جدا. هل هناك أيضا دعم مادي أو عيني للأسر المتعففة داخل الكويت؟
1: إيه نعم أكيد. طبعا أهل الكويت جزاهم الله خير يتبرعون زكاة الصدقات. طبعا إحنا في نماء الخيرية حريصين جدا على أن إحنا نوصل الأموال هذه إلى مستحقيها بشكل صحيح، ومن ضمن هؤلاء المستحقين الأسر المتعففة. ففي مساعدات طبعا، ومو شرط تكون دائما تكون شرط تكون فلوس. يعني على سبيل المثال عندنا من اصحاب الـ الاسواق والمحلات، في ناس عندنا مثلا بيننا وبينهم شراكات يحبون انهم يقدمون في المواسم مثلا عطاء مختلف.
0: نعم.
1: او عطاء مو فلوس، يقدمون مثلا كوبونات للكسوة الشتوية.
0: جميل.
1: اكثر من سوق داخل الكويت جزاهم الله خير فعلا، وحتى كانت التجربة أن الأسرة في داخل السوق هذا أو الماركت هذا مثلا أو المحل هذا والأسرة مع أطفالها ويتنقون ويأخذون من كل واحد عنده كوبون وعنده لمت طبعا في حد الشراء، بحيث أنهم يغطون احتياج مثلا طفل مبلغ سخي، عطاء سخي من المحل.
0: نعم.
1: ويفتر ويختار على ذوقه اللبس والتكرم الحذاء إذا مثلا كماليات كاب أطفال تدري لما يدخلون.
0: نعم.
1: محل وشذي يشترون الأشياء هذه. فاليوم العطاء مقدم من أهل الكويت من شركائنا. إيه والله يعجز لساننا
0: صراحة عن شكرهم. أستاذة عبير، يعني أمانة ترى هذا الموضوع جدا جميل، هي مسألة يعني مساعدة الأسر المتعففة بكوبونات من خلال التسوق. يعني أذكر في السابق مثلا كان يتم مساعدة الأسر المتعففة بأمور عينية من المتبرع مباشرة، فمثلا في الحقائب المدرسية أو كسوة العيد أو حتى في المواد الغذائية. قد بعض الأسر لا تحتاج هذه الأمور أو ليست من متطلباتها، فبالنهاية يمكن ما يستفيدون منها، لكن مسألة الكوبونات حلت هذه المشكلة.

0: الشخص من الأسر المتعففة يأخذ هذا الكوبون وهو ينقي الأشياء اللي هو يحتاجها سواء له أو لأسرته، وهذا الأمر ترى جدا جميل.
1: صحيح، اليوم تقديم المساعدات شيء بشيء يذكر أخي أحمد. اليوم في حوكمة جميلة جدا لتقديم المساعدات للأسر المتعففة بالتعاون أو بالإشراف المباشر وتوجيهات من وزارة الشؤون جزاهم الله خير. موضوع منصة الأسر المتعففة هذه كلها أو أي أحد يحتاج أي شكل من أشكال المساعدة لابد أنه يكون مسجل في منصة الشؤون بالدرجة الأولى، ومطلوب طبعا إجراءات أوراق وإثباتات معينة، ومن ثم يختار الجمعية الخيرية. الأمر اللي هو تفضلت فيه موضوع السلال الغذائية، كسوة الشتاء، حوكمة التسجيل من قبل الأسر المتعففة أو ذوي الاحتياجات عن طريق هذه المنصة ينظم هذه العملية بحيث أن كل واحد يأخذ الحاجة اللي هو يحتاجها أو المساعدة اللي هو يحتاجها. ما تروح مثلا سلة غذائية لأسرة ما تحتاجها. في اليوم أسر متعففة مثلا أو أسر معينة، أو حتى ما يكونوا شرط يكونوا متعففين، ممكن يكونوا غارمين، ممكن يكون واحد عنده حالة مرضية تحتاج علاج وهو ما يقدر عليه مثلا. فبفضل هذا الإجراء أو بفضل هذه الآليات الواضحة تحوكم العمل الخيري، تحوكم اليوم صرف المساعدات إلى مصارفها ومستحقيها بشكل دقيق وصحيح، ويجود العمل الخيري بشكل أفضل. بالتالي الاستلال والكسوة والأمور حتى لو هو قلنا قرقيعان مثلا برمضان بالأوقات الموسمية اللي هو أفطار الصائم، كل هذا مسجل بطريقة مضبوطة ويوزع بطريقة مضبوطة. جميل. الأمر الثاني والمهم اللي أذكره في هذا السياق، يمكن قبل كانت الـ مثلا الاستلال الغذائية مثلا الأسر توقف دور أو تروح لها أو نوقف في مكان معين أو ساحة مثلا وتبتدي كل واحد ياخذ السلة ويمشي أو كذا. إحنا في نماء الخيرية اليوم نتبنى فكرة الإبداع والابتكار في العمل الخيري. اليوم إحنا نعتقد في نماء أن التجربة الإنسانية ليست أن إحنا نوصل المساعدة أو نوصل الزكاة أو نوصل الصدقة أو نوصل السلة أو نوصل الهدية فقط. إحنا اليوم نخلق شعور بيننا أو نخلق علاقة طيبة بيننا وبين هذه الأسرة بدون ما نهدر مثلاً خصوصيتها وحياتها وحاجتها، بدون ما نستقل هذه الحاجة مثلا. وبدون ما يكون ان احنا مثلا نحسسهم ان احنا والله قاعدين نتفضل عليهم او نقدم لهم، لا احنا اليوم نحدث حالة من الفرح او اجواء الفرح. مثلا على سبيل المثال للأطفال، لما اني نقدم مثلا على سبيل المثال سلة رمضانية ما قبل السلة الرمضانية، عندنا بالتعاون مع فريق تطوعي فعالية مهمة اسمها أرض المرح، دائما تكون في الشامية. فعالية كبيرة يكون فيها أكثر من 1000 إنسان ما بين متطوع وأسرة متعففة، نطاطيات ومطاعم تشارك ورسم وجوه وهدايا وفعاليات مفرحة. الطفل مو بس ياخذ أو الأسرة مو بس تاخذ مساعدتها وتمشي، تدخل والطفل يلعب ويركب القطار ويركب الحنطور وياخذ هدايا والبنت ترسم على وجهها. وأتذكر من ضمن المتطوعين كانوا شباب كويتيين يحلقون لهم قبل رمضان، يحلقون شعر الشباب الأطفال. وكان في هم بعد سوينا مبادرة قبلها، كان في مجموعة بنات كان قبل في رمضان يعني قبل العيد، سووا البنات شعورهم استشوار وفرحوهم وحطوا لهم زينة ورسموا وجوههم. فإحنا اليوم نكتب قصة مليئة بالمشاعر الفرح، مليئة بمشاعر الثقة أن أعيالكم بأيدي أمينة، وأنتوا حتى احتياجاتكم كأسر داخل الكويت من فضل الله سبحانه وتعالى بأيدي أمينة، وإحنا أخوانكم ما نتفضل عليكم، هذا واجبنا ونفرحكم ونسعدكم، مو بس أن إحنا نقدم لكم مساعدة ونمشي. هذا أمر جدا إحنا نحرص عليه في نماء.
0: عساكم على القوة وجزاكم الله خير الجزاء. الأستاذة عبير الهجرس مدير مركز نماء للتطوع، إحنا مستمرين معك ومع المستمع الكريم في برنامج كويت الإنجاز لنكمل ما تبقى من الحديث عن العمل التطوعي التابع لنماء الخيرية، لكن بعد هذا الفاصل.
2: للإنجاز أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يعزز الثقة بالنفس ويزيد من الشعور بالرضا والسعادة، كما يساعد الفرد على تطوير مهاراته واكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة. كما يعد الإنجاز دافعا للاستمرار في العمل والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد وبرنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفتنا في البرنامج الأستاذة عبير الهجرس مدير مركز نماء للتطوع. تحدثنا في الكثير والكثير من المواضيع قبل الفاصل، لكن أيضا بالمقابل هل لنا بالحديث أستاذة عبير عن دور العمل التطوعي في بناء جسور الرحمة والتفاعل المباشر مع المجتمعات المحتاجة؟
1: نعم، اليوم من أهم أهداف الأعمال التطوعية أن إحنا نستشعر حاجة الإنسان، نلمس اليوم قلوب البشر، مو بس كحاجة توفير طعام، توفير شراب، لا توفير حتى كرامة، أن إحنا اليوم نساعدهم على أن إحنا نرسم ابتسامتهم، نساعدهم على أنهم يحسون بالأطمئنان، أن في ناس موجودين بموقع أخرى من العالم، من الدنيا، يفكرون فيكم وشايلين همكم ومتابعون أخباركم. سبحان الله، الرحمة والتعاطف صفة رئيسة لابد أنها تكون موجودة في المتطوع حتى يقدم بحب. واليوم المستهدف اليوم لما توصل المساعدة، سواء طفل يتيم أو أسرة في أي مكان في أي بقعة من العالم، نتواصل معه بلغة ما يختلف عليها اثنين، ويستشعر من خلالها حتى لو احنا ما نفهم كلامه. يعني لو احنا رحنا في دولة في افريقيا ولا الهند ولا في اخر الدنيا ما يفهم كلامنا، ما نقدر نتفاهم معاه باللغة العربية مثلا او حتى باللغة الانجليزية، لكن ما حد يختلف الى ان

0: يستشفرها.
1: صحيح.
0: اليوم احنا ما نقدم مثل هذه الاعمال التطوعيه يعني عشان نتفاخر فقط ولا ان نبين للناس ان احنا عندنا وانتم ما عندكم او ان احنا اعلى منكم او ان احنا اللي نعطيكم ولا احنا نساعدكم. هذا المشاعر لا غير موجوده في متطوعين ومتطوعات بكويت من فضل الله سبحانه وتعالى. الكل يروح حبا بانه يقدم المساعده، حبا بالمفهوم الاخوه الكبير. الاهم كل هذا بعد احنا اليوم نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى وفضله علينا. يعني احنا يعني حتى واحد من الطلبه اتذكر كنا في رحله يقول انا قعدت اراجع نفسي، طالب يمكن عمره 15 سنه كان رايح من ضمن الرحلات التطوعيه، كانت الرحله مخصصه حق مثل هذه الاعمال طلبه الثانويه العامه.
1: نعم.
0: 13 سنه الى 15 17. يقول انا كنا مودين لهم بتبرع كريم من الشركات اللي تسوي القرديعان والحلاوة، طنطشين معنا تقريبا ما يزيد عن 30 كيلو حلاوة شوكليت، الحلاوة اللي هو بالقرديعان هذا.
1: نعم.
0: فقعد يوزع، طبعا شيسناهم بكيات وحطوا لهم هدايا، وطبعا احنا متطوعين ما شاء الله بالذات هذيل الفئات العمرية يشقون من المباركية اللي هو بالجملة والألعاب والبالونات والبابلز والأمور هذه. فيقول انا لا يعني لما الاهال كانوا ياخذون الحلاوه ويفرحون فيه الشوكليت الصغير هذا، يقول انا كنت لما اشوفه بالقرقيعان ما اخذه.
1: نعم.
0: ما اخذه، يعني هذا اللي مخليه نشيله نقطه نعزله على جنب، يعني مو هذه الاشياء اللي تستهوينا سبحان الله. فيقول انا يعني مو بس انه هو تعاطف مع اللي قدامه، هو تعاطف مع مشاعر كانت او طريقه معينه في التعامل مع النعم او سلوك معين كان هو يتعامل فيه
1: حدد.
0: مع النعم بحيث ان هي موجودة بتحصيل حاصل، يعني فكرة الانتقاء ان احنا عندنا بدائل كثيرة وننتقي منها ودائما نبي الافضل ودائما نبي الاجود وما يعجبنا العجب وعيالنا كل شيء عندهم. فاليوم الفكرة من خلال خوف تجربة واقعية تغنيك عن 1000 درس ممكن تشرحها حق ولد او بنت او طالب او طالبة في مثل هذا العمر، او والله حتى بالعمار الكبيرة. يعني احنا سافروا معنا عمار لحد 80 و70 سنة، الله يا ربي تقبل منه ومنهم.
1: اللهم آمين.
0: ما في أحد خاف تجربة تطوعية شاف فيها حاجة إنسان برا، ما هو صار عنده تعاطف مع نفسه في أنه يجب أن يهذب نفسه من جد وجديد ويحاسب نفسه مرة ثانية وعيد ترتيب أوراقه وعيد حسابه مع نفسه في تعامل مع النعم. شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة العظيمة اللي إحنا فيها. إحنا في دولة اليوم هي اللي تقدم، إحنا اللي قاعدين نروح للإنسان الآخر، متاح لنا أن إحنا اليوم نكون إحنا اليد العليا. فالرحمة اليوم سبحان الله يعني لهذا الإنسان وفي أنفسنا، أن إحنا اليوم لازم نكون واعين لفقه الشكر، شكر النعم، واعين لأن اليوم الكويت أمانة. يعني كل ما هو في هذا البلد أمانة، كهربتنا أمانة، ماينا أمانة، النعم اللي بالكويت موجودة في بلدنا أمانة، غيرنا مو موجودة عنده. أبسط البسيط عندنا اللي هو نفتح الحنفية ولا الفلتر ونشرب ماء مثلا، هو عندهم هذا أمنية من أمنيات الحياة، أمنية مسألة حياة أو موت. فاليوم هذا يعلمنا يفقهنا في أمور كثيرة سبحان الله في التعامل مع أنفسنا ومع الإنسان الآخر.
1: عساكم على القوة وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المشاعر الطيبة وروح الإنسانية المتجدرة في نفوسكم أنتم وجميع من تطوع معكم في هذه الأعمال الخيرية والإنسانية. الأستاذة عبير الهجرس مدير مركز نماء للتطوع، لا شك يعني إذا تساءلنا عن المركز ودوره في المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال تمكين الشباب وتعزيز رأس المال البشري، تعليقك على هالمسألة؟
0: الكويت 2035 تحط الإنسان وتنمية قدرات الإنسان وتمكين الإنسان في مكانة مهمة جدا. يعني يولي على الجمعيات الخيرية المهتمة في العمل التطوعي ويضع على عواتقنا في نماء الخيرية بشكل خاص مهمة كبيرة ومسؤولية كبيرة. العمل التطوعي أحد المجالات اللي تساهم مساهمة كبيرة في بناء المجتمعات وبناء الدول. اليوم إحنا لما نعطي الشاب فرصة للتطوع إحنا مو بس نعطيه فرصة أنه هو يخدم المجتمع،
1: نعم.
0: إحنا نعطيه فرصة أنه هو يطور من مهاراته في القيادة، يطور من مهاراته في التعامل مع الإنسان الآخر المختلف حتى لو كان داخل بلده. إحنا اليوم كلنا من بيئات مختلفة، بيوت مختلفة، تربية مختلفة، أطباع مختلفة، ترى حتى الاحتياجات لما يكون في ناس مثلا، يعني مثلا لما نزور الأسر اللي هي عندها احتياجات أو ننزل زيارة حالة، طبيعة الوضع الاجتماعي يخلي الإنسان يفكر بطريقة مختلفة، يتصرف بطريقة مختلفة، يتكلم بطريقة مختلفة، يعبر عن احتياجه أو الوضع اللي هو فيه بطريقة مختلفة سبحان الله. فالعمل التطوعي فرصة تهذب يعني تثقل مهارات شخصية كثيرة.

0: جماعي لو كان هذا الشخص لا. داخل ضمن فريق تطوعي أو فريق عمل منها تساعده على أنه هو يتقن مهارة التواصل ويجودها مع مرور الوقت، شلون يبتدي يقنع الإنسان اللي قدامه، شلون يبتدي أنه هو يخفف من معاناة إنسان محتاج أنه هو يواسيه، كيف أنه هو يقدم المساعدة ممزوجة من جيد متناغم مع مشاعر الإنسان اللي قدامه، لازم يشوفها بوضوح ويحس أنه هو إنسان ذو قيمة ومهم. تساعد أيضا على حل المشكلات وتحمل المسؤولية، تساعدنا مو بس نحل المشكلة نبتكر في حل المشكلة. قبل فترة كان في مسابقة عالمية عن الإبداع في العمل أو في المشاريع التي تقدم في المؤسسات الخيرية والإنسانية. فسبحان الله لما قعدنا نناقش الفكرة، يعني نشوف الأفكار والنماذج اللي طورت أو تطور أو تبتكر في المشاريع اللي عادية طبيعية بالنسبة لنا، يعني مثلا حفر بئر، بناء فصل دراسي في مدرسة، بناء بيوت. اليوم في جهات عندها من الإبداع والابتكار في حل المشكلات الإنسانية إن البئر هذا ما يكون بئر عادي، هذا أو القرية هذه لازم تبنى بشكل مو بس أني أنا أوفر لهم بيوت، لا، أوفر لهم بيوت مع مثلا وسائل معينة على أنهم يكون عندهم مثلا أعمال، على سبيل المثال بعض المواشي، بعض الدواجن، نوفر لهم مثلا مكائن خياطة ونعلم النساء خياطة فيكون عندهم مشروع يدخلون من خلاله مصدر رزق يكون لهم ويغذي القرية. وبالفعل هذا موجود عندنا في مشاريعنا في الأعمال الخيرية. احنا اليوم نتبنى فكرة الإبداع والابتكار في العمل الخيري شيء بشيء. يذكر أخوي أحمد عندنا في الأعمال الخيرية مركز أزعم أنه هو الوحيد على مستوى الكويت والخليج وربما الشرق الأوسط. عندنا مركز للمعلومات موجود أيضا في الروضة، أي حد ممكن يشوفه ويزوره، تجربة رائدة، تجربة تقنية رائدة انفردت فيها الأعمال الخيرية. بكل بساطة اليوم لما أنت تيجي تعمل تحفر بير ب200 دينار في دولة، احنا اليوم نمكنك من انك انت تشوف مراحل بحفر البير من اول يوم، من اول دينارك هذا ما يدخل في التبرع الى انك تشوف الناس في هذا البلد او هذه القرية او هذه المنطقة تستفيد بشكل فعلي ويزعبون الماي ويشربون منه. فكرتها مثل جوجل ماب، شلون انت لما تبي منطقة معينة او توصلها عن طريق الاقمار الصناعية او توصلها عن طريق التقنية بحيث توصل المنطقة، بنفس الفكرة نتتبع المشاريع الانسانية، تتبع الحالة الانسانية من خلال الاستفادة من التقنية، اقصى استفادة من خلال مركز الاتصال الموجود. بالتالي احنا اليوم بتقديم فرص تطوعية فريدة وبتقديم مثل هذه المراكز التطوعية، مركز نماء للتطوع في نماء الخيرية، احنا قاعدين نستثمر في رأس المال البشري. هذا هو الدور اللي يبونه منا او تبين منا دولتنا في رؤية الكويت 2035، كيف احنا نستثمر في رأس المال البشري، كيف احنا نحول طاقاتنا الشبابية من طاقات كامنة قاعدين بالصيف ما عندهم اشياء يسوونها، ما عندهم وعي في جانب معين، ما يعرفون شنو هواياتهم، ما يعرفون شنو يقدمون. احنا اليوم نحول هذه الطاقات الكامنة الى طاقات منتجة تصنع اثر واضح وحقيقي وفعلي في المجتمع.
1: جميل جدا. يعني أيضا الشاهد بشاهد يذكر أستاذة عبير الهجرس مدير مركز نماء للتطوع، أثناء يعني لقاءاتنا الكثيرة مع الفرق التطوعية أمانة دائما هناك بعض التجارب وبعض القصص التي يدلي بها من قاموا بالتطوع. يعني يقول بعض منهم أنا كنت قبل لا أدخل في مجال التطوع انطوائي على ذاتي، أجلس في البيت كثيرا، لا أحتك بالآخرين. البعض يقول أنا ما كانت عندي لغة في الحوار والتفاهم مع الآخرين، شديد الغضب، عصبي بسرعة، ما عندي صبر. البعض يقول أنا كنت متسرع في أمور حياتي. يعني كل واحد كانت عنده تجربة، بس يقول لما دخلت العمل التطوعي الانطوائي صار اجتماعي، يحب مقابلة الآخرين، التواصل مع الآخرين، سماع الآخرين. اللي كان مثلا سريع الغضب يقول لا، تعلمت الصبر من العمل التطوعي وشون أتعامل وأحتوي الآخرين. اللي كان ما عنده فنون مثلا في الحوار يقول صرت أنتقي مفرداتي وكيف أتكلم مع الآخرين وأنتقي الكلمات اللي ما أذي فيها الآخرين. فأمانة العمل التطوعي يثري التجربة الإنسانية لدى الإنسان وينمي جميع مهاراته.
0: صحيح. حسين من أجمل المتطوعين، طالب بالمرحلة الثانوية اللي راحوا معانا سفرة. حسين وحيد في أخوانه وخواته الشيء، يعني شباب، هو الولد الوحيد. لما قعدنا آخر يوم مع أيتامنا الموجودين في الأردن، إحنا عندنا عمارات إيواء في الأردن فيها أيتام، عندنا أيتامنا في نما، كل من يروح يعني يسافر معنا في مثل هذه الرحلة إلا ما يتعلق فيهم. فقعدنا كنا قاعدين بالدوانية مع الأيتام الشباب والبنات الصغار، فكل واحد قال تجربته من وفد الكويت اللي رايح. حسين قال أنا اليوم أنا طول عمري عندي، أنا ما عندي إخوان، أنا بروحي. اليوم أنا صار عندي 12 أخو أو قال 13 أخو. مو بس اليوم إحنا قاعدين نصقل مهارات شخصية، إحنا اليوم قاعدين نبني علاقات ممتدة، علاقات أخوية سبحان الله. وبعدين يعني مثلا إحنا عندنا أيتامنا اللي في الأردن مثلا على سبيل المثال عندهم برامج تعليمية أو برامج تطويرية متخصصة، بحيث إن إحنا نضمن حتى إن هم تجاربهم الإنسانية أو تجربتهم بناء شخصية عندهم يكون قوي، بجانب حفظ القرآن، جانب السيرة النبوية، الجانب القراءة والاطلاع والتحصيل الدراسي. فتلقاهم متميزين بالدراسة، أغلبهم حافظين لكتاب الله، مطلعين ما شاء الله، تقعد معاهم كلهم ما شاء الله منطق ورد وبدل وما شاء الله حتى الأفكار منهم يعني
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: فاليوم في علاقة ممتدة، اليوم البنات لما نسافر أو حتى الوفود اللي هي الأعمار الكبيرة يعني اللي مثلنا مو أعمار الطلبة يتعلقون فيهم ويأخذون أرقامهم يتواصلون معاهم. في مرة من المرات حضرنا حق ختمة بنات تنتين من أيتامنا، ختمتهم حب، وكان سبحان الله وافق أن سوينا لهم الحفل والتكريم، كان معنا وفد من مدرسة من مدارس الكويت.
1: نعم.
0: المدرسة طالبة أن هي تروح رحلة، بس شهدوا مثل هذه الحضور. فواحدة تقول يعني إحنا بإذن الله راح نصير أخوات يعني متحبات في الله، عشان الله سبحانه وتعالى يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يعني تخيل هذه العلاقة راح تكون ممتدة كل الحياة. لما واحدة تكون عندها علاقة في بلد آخر تجمعهم يعني علاقة سبحان الله مليئة بالحب والاحترام والتقدير، وهذا ما كان رح يكون وهي قاعدة في بيتها، وهي ما طلعت على المجتمع الآخر، وهي ما تعرضت لمثل هذه التجربة الإنسانية.
1: نعم.
0: فعلا اليوم العمل التطوعي يبني الإنسان بناء يهيئة إلى أنه يبني الأوطان
1: بلا شك. الأستاذة عبير الهجرس مدير مركز نماء للتطوع، احنا مستمرين معك ان شاء الله في برنامج كويت الإنجاز ومع المستمع الكريم، لكن بنتوقف لفاصل قصير ولنا عودة لنكمل الحوار ايضا عن الجانب العمل التطوعي والإنساني.
2: يسهم الإنجاز في خدمة المجتمع بعدة طرق، منها تحقيق التقدم والتنمية، فالإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية تؤدي إلى تطوير المجتمع وتحسين مستوى المعيشة.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفتنا الأستاذة عبير الهجرس، مدير مركز نماء للتطوع. أستاذة عبير، ماذا عن الشراكة بين المؤسسات والمتطوعين وأثرها في تعزيز المبادرات المجتمعية؟
1: نعم، الشراكات عامل من أهم عوامل نجاح العمل التطوعي. المؤسسة اليوم عند

0: لها من الإمكانيات والخبرة والتنظيم، والمتطوع جاي لك هو يعني جاي لك طوعية، متطوع يعني جاي طوعية، عنده حماس وعنده وقت يبي يملي في عمل تطوعي معين، عنده مهارة، ممكن يكون عنده أفكار معينة، دكتور مختص في تخصص معين. فلما نجمع هذه العناصر مع بعض، الإمكانيات والخبرة والتنظيم، التمكين اللي تقدمه مثل هذه المراكز التطوعية مع حماس الشباب وقدراتهم ووقتهم ولا الفرق التطوعية، إحنا اليوم نصنع مبادرات ذات جودة عالية، مبادرات كبيرة مهمة بالمجتمع، نكتبها كقصة نجاح تقدس حالة من الاستدامة، وهي الطموح اللي إحنا نبني يعني. فإحنا اليوم نطمح دائما إلى إحنا نبني شراكات مع الفرق التطوعية، مع الجهات الرديفة، مع المؤسسات اللي هي ممكن أن هي تقدم خدمة أو عون للعمل التطوعي، سواء كانت تعليمية، حكومية، خاصة، مؤسسات المجتمع المدني. أقدر أقول اليوم صناعة الأثر مسؤولية مشتركة، فبدون هذه الشراكات يكون في خلل في المسؤولية المشتركة، هو مو مسؤولية جهة واحدة، وما في أحد بروحه يقدر أنه هو يرتقي إلى أفق التميز والإبداع في العمل التطوعي وفي أي عمل آخر، لابد من الشراكات.
1: صحيح، بلا شك.
0: من فضل الله نشتغل في هذا المبدأ.
1: جميل جدا. وأيضا بالمقابل، كيف ترين مستقبل العمل التطوعي في الكويت؟
0: والله أنا وايد متفائلة الحمد لله من فضل الله، وأبدأ أو أجاوب من حيث ما بدينا كلامنا في البداية، إن الكويت من سنوات طويلة ومن قديم الأزل ومن عمر الكويت، وثقافة العمل التطوعي ثقافة راسخة، ثقافة العطاء والعمل الخيري ثقافة إحنا كشعب كويتي مجبولين عليها بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة وبفضل عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا وبيوتنا. اليوم إحنا عندنا جيل جديد، صحيح أنه جيل مختلف، وعي مختلف، أدواته مختلفة، لكن هو جيل منبثق من هذه الأصالة، من هذا الأساس الموجود في هذه البلد الطيب منذ ما نشأت هذه البلدة. الجيل هذا الجديد كل المطلوب أو كل اللي يخلينا أن إحنا نخلي تجربته التطوعية فريدة وناجحة، ونخليه يحب التطوع وما ينفر ويستمر، إن إحنا نبحث عن فرص تطوعية مرتبطة باختصاص، بخبرة تضيف له، تطورة، تستخدم الأدوات الحديثة، سواء أدوات تقنية، الأدوات اللي يهتمون فيها الشباب. ترى الأجيال قاعدة تختلف وأدواتهم مختلفة، زمنهم مو مثل زمننا وزمننا مو مثل زمن أمنا وأبونا. فإحنا اليوم في المرحلة القادمة الأكيد إن إحنا مع وجود انتقال كبير من الأدوات التقليدية والفكر التقليدي والطرح التقليدي والمبادرات والفعاليات التقليدية، فإحنا اليوم ننتقل من التطوع التقليدي إلى تطوع تخصصي احترافي رقمي، لابد أن إحنا نعي لمثل هذا الدور حتى نجعل أثر المتطوع كبير والاستدامة واقع موجود وليست مجرد أهداف مكتوبة على الأوراق.
1: جميل، يعني لابد من مواكبة التطورات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في استقطاب المتطوعين وتنظيم جهودهم. يعني
0: التكنولوجيا اليوم صارت جزء أساسي من إدارة أي عمل، مو بس العمل التطوعي. اليوم إحنا نقدر نوصل حق عدد كبير من المتطوعين بضغط زر في المنصات الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، بفيديو، بصورة، بتغريدة، بصوت. نقدر نسجل بيانات ونعرف تخصصات واهتمامات من خلال رابط ينتشر بثانية واحدة، سبحان الله، ينتشر مثل النار في الهشيم، تلقي عندك مئات الآلاف من المتطوعين، الداتا، أسماء سجلت في فرصة المناسبة لهم. وهذا مهم جدا، احنا اليوم نبي نوصل حق مرحلة نقول فيها للمتطوع انت عندك مهارة معينة، هذه فرصة تناسب مهارتك، تعال استفيد من وقتك، استفيد من مهارتك، المجتمع محتاجك، وانت اليوم عندك الكثير اللي تقدمه واثرك مهم. وهذا بهذه الطريقة يكون حتى يعني عملية التطوع تكون اكثر تنظيما، المتطوع يحس انه هو قادر انه هو يوفي ما بين مثلا التطوع، هو طالب، هو موظف، يقدر ينظم جدوله، ينظم اوقاته، ويعطي في مجال التطوع بصورة افضل.
1: جميل جدا. الأستاذة عبير الهجرس، مدير مركز نماء للتطوع، شنو هي رسالتك للمجتمع، وكيف يكون المواطن شريك في العطاء وصناعة الأثر؟
0: والله أقول إن صناعة الأثر الطيب ويعني صناعة الخير ما يحتاج وايد إمكانات كبيرة وصعبة. إحنا اليوم ممكن ساعة من وقتنا، فكرة، مهارة نمتلكها، شيء بسيط، كلمة طيبة، ابتسامة، شعور بسيط، ممكن أنه يحدث فرق كبير في حياة شخص آخر. داخل

0: الكويت، خارج الكويت في بقعة أخرى من العالم ما ندري، أقول حق كل شخص لا تنتظر أن يكون عندك قدرة أنك أنت ممكن تتطوع علشان تغير الدنيا أو تغير إنسان أو يكون عندك عمل وايد كبير. ترى ساعات ممكن تكون خطوة واحدة بسيطة تفتح لك أفق كبيرة في أعمال تطوعية أكبر. كل واحد فينا يبدأ الحين، يعني يقرر أنه يبدأ الآن من المكان اللي هو فيه، بالإمكانية اللي هي عنده، بالفكرة اللي هي عنده، باختصاصه. أتمنى أن إحنا في المجتمع نوصل رسالة أن كل مواطن وكل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة هو شريك في العطاء. كلنا عندنا أثر طيب، كلنا نقدر نصنع هذا الأثر. كل فرد يسأل نفسه اليوم أنا شنو أقدر أقدم للكويت في مقابل كل اللي قاعدة أقدمه للكويت لي بشكل تطوعي، هدية، شنو ممكن أنا أهدي هذه الأرض، شنو أنا ممكن أهدي هذا الإنسان، شنو ممكن أنا أقدم لإنسانيتي لما أنا أقدم للإنسان الآخر. يعني نعم. الكويت اليوم مو بلد خير وعطاء فقط لنا كويتيين أو للي يعيشون عليها، الكويت اليوم علامة فارقة، الكويت اليوم أمل كل إنسان في العالم
1: بلا شك.
0: بالتالي إحنا كشعب يعيش على هذه الأرض، الكثير في أماكن متفرقة من العالم ينظروننا، ينظرون أثرنا، ينظرون وجودنا، ينظرون دخلتنا عليهم. فبدأ بإذن الله تعالى، وكل واحد فينا بإذن الله قادر أنه هو يخطو خطوات أجمل في هذه المسيرة الجميلة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى جزاكم الله خير الجزاء، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم العملية وفي جانبكم الإنساني والخيري في مركز نماء للتطوع. الأستاذة عبير الهجرس مدير مركز نماء للتطوع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات أمانة التي أثريت بها هذه الحلقة من برنامج كويت الإنجاز.
0: ساعتك
1: بارك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
2: يمثل الإنجاز قيمة عظيمة تسهم في بناء شخصية الفرد وتطوير المجتمع، فكل إنجاز مهما كان بسيطا يمكن أن يترك أثرا إيجابيا ويساعد في تحقيق التقدم والازدهار. لذلك
3: الساعة الآن 8:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المذن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك خيارات عديدة للضغط على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة اليونيفيل، والاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية ويفجر منازل وبنى تحتية جنوبي لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن التصدي لهجوم صاروخي حوثي على الساحل الغربي. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلس النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وألمانيا وفرنسا وبولندا تتعهد بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته التهديدات الروسية. نبدأ جولتنا هذا الصباح من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تنتظر

0: تنتصر بسهولة في الحرب مع إيران، نافيا ما يتردد حول تراجع مخزون الذخائر لدى الولايات المتحدة. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز أن الولايات المتحدة لديها خيارات عديدة للضغط على إيران، وأوضح أن حجم تدفق النفط من مضيق هرمز عاد إلى مستوياته السابقة، مشيرا إلى عبور نحو 15 مليون برميل المضيق حتى يوم أمس. وفي سياق متصل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بتغيير مسار 86 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. مراسلنا عباس متولي والتقرير التالي.
1: صرح ترامب في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال بأن الجيش ينتج الذخيرة بمستويات غير مسبوقة، وأن لديه مخزونا يفوق بكثير أي كمية قد نحتاج لاستخدامها. كما شن هجوما جديدا على وسائل الإعلام التي تناولت أنباء عن نقص في الأسلحة الهجومية والدفاعية الأمريكية، واصفا إياها بحثالة خائنة ترفض نقل الحقائق بدقة حول الحرب مع إيران. وكان ترامب قد أدلى بتعليقات ممثلة الشهر الماضي بشأن تقارير نقص الذخيرة، وذلك بعد أن نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا يفيد بتزايد استيائه من وزير الدفاع بيت هيكسيث بسبب نقص الإمدادات، فيما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بتأثير الحرب مع إيران على مخزونات الذخيرة العسكرية الأمريكية والإمدادات الأخرى، لا سيما تلك اللازمة لحماية القواعد الأمريكية والحلفاء الإقليميين من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها إيران. وسبق أن وصف ترامب تلك التقارير بأنها تصريحات خيانة، وتعهد بملاحقة من سرب المعلومات إلى الصحافة، مؤكدا أنه سيسعى لفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة عليهم. وقد طلب ترامب من الهيئات الفيدرالية المنظمة للبث سحب تراخيص بعض وسائل الإعلام ردا على تغطيتها الإخبارية. من جانبه، امتنع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الخميس عن الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تسليح المعارضين الإيرانيين، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة أمام الرئيس لممارسة الضغط على النظام الإيراني. وقال فانس في الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض إن هذه الخيارات المحتملة تتمثل في الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والخفية. وصرح فانس بأن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في الضغط على الإيرانيين للكف عن إطلاق النار على السفن التجارية، كما أشاد بدور ترامب والجهود العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز في الحيلولة دون وقوع أزمة طاقة شاملة. وأقر فانس بأن المواجهات المتعلقة بإيران لا ترقى إلى مستوى الحرب الرسمية، مشيرا إلى أن العمليات القتالية الرئيسية قد انتهت منذ أشهر، وملمحا بذلك إلى تحول محتمل في الموقف الأمريكي. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى في واشنطن، حيث ثمن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفه بالدعم الأوروبي القوي لإجراءات بلاده الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا. وقال بيسنت أن الولايات المتحدة تقدر موقف الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن إيران من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته. ونتحول الآن إلى قطاع غزة. استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون بجروح أمس جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. وفي السياق ذاته، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال داخل أحد مخيمات النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه مناطق متفرقة في القطاع، مخلفا دمارا واسعا في ممتلكات الفلسطينيين. في الضفة الغربية المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحامها حي البيادر في مدينة جنين وبلدة بيت فجار.

0: جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه منازل الفلسطينيين. من جانب آخر، أصدر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية المحتلة. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
1: ما زال التوتر الشديد القي بظلاله على الأراضي الفلسطينية المحتلة بفعل تصاعد العدوان الإسرائيلي بمواصلة جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اقتحام عديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث واصل المستوطنون المتطرفون شن هجمات إرهابية على عديد القرى في محافظات رام الله ونابلس والخليل، وذلك غدا استشهاد 2 من أهالي بلدة المغير الواقعة في محافظة رام الله، فيما أكدت المصادر الفلسطينية بأن المستوطنين يحاولون سرقة مواشي المزارعين الفلسطينيين بعد عمليات التخريب في ممتلكاتهم. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين منذ بداية الأسبوع الماضي. العدوان الإسرائيلي امتد إلى تجديد الحصار على مدينة القدس المحتلة، وذلك في الوقت الذي اقتحم فيه العشرات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى وإبعاد 11 مقدسيا من ساحته. وكان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو قد شارك في حفل طلابي طالبوا بمحو فلسطين والفلسطينيين عن الوجود، الأمر الذي لاقى الاستنكار الشديد في الأوساط الفلسطينية، والذي اعتبرت بأن نتنياهو افتتح بذلك دعايته الانتخابية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في لندن، حذرت منظمة العفو الدولية من أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بالاستيلاء على أراض فلسطينية محتلة تعكس توسيعا لجدول أعماله وسياساته الرامية إلى ضم الضفة الغربية. وأوضحت المنظمة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي يستولي على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية ويواصل إنشاء مستوطنات غير قانونية عليها. وأكدت أن الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي الخاضعة لسيطرة دولة فلسطين يتجاهل حقوق الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال. في بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفل، متهما الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مستهدفا عددا من المرتفعات تزامنا مع تفجير بنى تحتية ومنازل في عدة بلدات بجنوب لبنان. من بيروت وافتنا مراسلتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
2: بعد عمليات استمرت أسابيع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيق ما وصفه بالسيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مناطق واسعة في الجنوب، والتي تعد أحد أبرز مواقع حزب الله وأقوى حصونه. وقال إن قواته تعمل على تنشيط مسارين تحت الأرض، مشيرا إلى فرض سيطرة على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها، وزعم أن عددا من المسلحين قتل خلال العمليات، بينما فر آخرون دون الكشف عن أعدادهم، وذكر أن المواقع تضم مراكز قيادة ومستودعات للأسلحة وغرفا لمولدات الكهرباء إلى جانب مرافق للمعيشة، ما أتى

0: متاحة للمقاتلين إدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة. وفي موازاة التطورات العسكرية، برز تطور في ملف الأسرى اللبنانيين مع إعلان إسرائيل الإفراج عن 5 أسرى كانوا محتجزين لديها في خطوة جاءت في إطار الوساطة الأمريكية. وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن التحقيقات أظهرت أنهم لا ينتمون إلى تنظيمات إرهابية ولم يشاركوا في أعمال قتالية. وبدأت عملية الإفراج بتسليم الأسير اللبناني مالك غازي إلى الصليب الأحمر الدولي عند معبر الناقورة ومن ثم إلى الجيش اللبناني، على أن تستكمل عملية تسليم باقي الأسرى قبل ظهر اليوم الجمعة. وقد أكد رئيس الحكومة نواف إسلام أن لبنان سيواصل العمل حتى إخلاء جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة سيادة الدولة. ميدانيا لم ينعكس الإفراج عن الأسرى على وتيرة العمليات في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات على بلدات المنصوري وزوطر الشرقية والنبطية الفوقى، إضافة إلى وادي سلوقي، بالتوازي مع تفجير عنيف في بلدة كفر تبنيت. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في الشأن السوري، أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه هي عملية التدمير الأولى منذ حقبة النظام السابق والأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. وإلى اليمن، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم صاروخي حوثي استهدف مديريات الساحل الغربي وأسقطت عددا من المسيرات، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية لم تحدث أي أثر على مسرح العمليات للقوات المرابطة في الساحل الغربي. وقالت مصادر أمنية أن القوات الحكومية اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الكدحة غرب تعز. في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في القاهرة الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي وقضية أمن قومي، مشددا على حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية. وأكد رفض مصر القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى النهر وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر. مراسلنا في القاهرة والتقرير التالي.
2: خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، جدد الرئيس السيسي موقف مصر من قضية السد الإثيوبي وحق مصر المشروع في مياه نهر النيل، إذ أكد على الأهمية الحيوية لقضية النهر بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسية وقضية أمن قومي، ومشددا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية ورفضها القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى النهر وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر. هذا وقد أبدت إيطاليا على لسان وزير الخارجية تاياني استعدادها للمساعدة في تيسير الحوار بين مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل تفاوضي عادل ومستدام لقضية المياه في إطار احترام قواعد القانون الدولي. وأكد تاياني خلال زيارته لمصر ولقائه وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن بلاده تؤكد أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بشأن مياه النيل، معلنا استعداد روما إذا رغبت مصر وإثيوبيا للوساطة في تيسير الحوار بين الجانبين، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق يتيح لمصر الحصول على حصتها من المياه في إطار احترام القانون الدولي. وأوضح أن إيطاليا يمكنها الاستفادة من علاقتها الجيدة مع

0: الجانب الإثيوبي للمساعدة في حل الأزمة المستمرة منذ سنوات بين مصر وإثيوبيا. كانت مصر قد أكدت خلال تصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي منذ يومين أنها ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها المائية، وذلك عقب تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي أعلن فيها خططا لبناء 3 سدود جديدة على مجرى النيل الرئيسي، معتبرا أن تدفقات النهر التي تصب في مصر والسودان باتت تحت سيطرة بلاده. وشدد عبد العاطي على أن حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: في الشأن الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أرسلت الاتفاق الخاص بإجراءات الانتخابات والذي وقعته لجنة الحوار المصغر 4+4 قبل أيام إلى مجلس النواب والأعلى للدولة، ومنحتهما شهرا للموافقة عليه. وينص الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 2 وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة على حد وصفه. ميدانيا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات أمس بعشرات الطائرات المسيرة. مراسلنا في موسكو وهذا التقرير.
2: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود فرص للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا، متهما كييف بتنفيذ أعمال تعقد فرص التوصل إلى تسوية النزاع، وأشار إلى أن النهج الذي ترعاه الدولة في كييف يعقد أفاق التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. وقال إننا سمعنا عن تهديدات بإغلاق المجال الجوي الروسي، وهذا بالتأكيد يعقد إمكانية إجراء محادثات سلام ثنائية. وأوضح أن الاتصالات بين موسكو وكييف مستمرة في المقام الأول من خلال الخدمات الخاصة، وأضاف أنه يجب على روسيا وأوكرانيا أولا وقبل كل شيء التوصل إلى اتفاق، وجميع الدول الأخرى مستعدة للدعم والمساعدة، ولكن في نهاية المطاف وقبل كل شيء يجب حل هذه المشكلة من قبل الدولتين المتورطتين في النزاع، أي روسيا وأوكرانيا، وهذا هو النهج الصحيح. وفيما يتعلق بالاتصالات بين موسكو وواشنطن، قال بوتين إن الاتصالات جارية مع ممثلي الإدارة الأمريكية المعينين من قبل ترامب لإجراء حوار مع روسيا، وآمل أن تستمر هذه الاتصالات. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في البحر الأسود، قالت إنهما تحملان أسلحة ومعدات لأوكرانيا، وأوضحت أنها استهدفت أيضا سفينة حاويات أخرى خلال النهار، وتواصل شن غارات جوية جماعية على السفن ومنشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. كما أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على 4 بلدات في دانيتسك وخاركوف بشرق أوكرانيا، وشنت ضربات جماعية على مراكز الإمدادات ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، إضافة إلى قوات ومعدات أخرى في 160 منطقة، وقضت على 1500 جندي أوكراني خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في برلين، تعهدت ألمانيا وفرنسا وبولندا بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته التهديدات الروسية. جاء ذلك في تصريحات لوزراء خارجية الدول الثلاث، الألماني يوهان فاديبول، والفرنسي جانويل بارو، والبولندي رادوسلاف سيكوريسكي، عقب اجتماع بينهم في مدينة فايمر الألمانية في إطار ما يعرف باسم مثلث فايمر الذي يجمع برلين وباريس وورسو. في نيبال، حذرت الأمم المتحدة أمس من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال

0: تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مشيرة إلى أنها تدرس استخدام طائرات مسيرة للشحن وحمالين لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى أكثر من 1250 شخصا على الأقل، وعدد المفقودين إلى أكثر من 5000 شخص. ويواصل عناصر الجيش النيبالي وفرق الإنقاذ بمشاركة خبراء أجانب عمليات البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية. في جنيف أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن ظاهرة النينيو الحالية قد تكون الأشد منذ 4 عقود، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن هذه الظاهرة تدخل العالم منطقة عالية المخاطر، وأن درجات حرارة سطح البحر بلغت مستويات غير مسبوقة. معا إلى التقرير التالي.
1: بعد أن شهد العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم من أن ظاهرة إلنينيو ستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات باستمرارها حتى فبراير المقبل. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن ظاهرة إلنينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. بدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن إلنينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر قد تشهد ظواهر جوية قصوى، مشيرا إلى أن المياه تزداد حرارة وأن درجات حرارة سطح البحر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع. غوتيريش أضاف أن التحدي الآن يدور بين المخاطر المتزايدة والالتزام باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس. وإلنينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب احتراق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أعلنت وزارة النقل والاتصالات العمانية عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات القائمة على الطاقة الخضراء في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني. وقال مدير عام مركز عمان للوجستيات المهندس عبدالله البوسعيدي إن التحول في قطاع النقل أصبح مسارا تنمويا حاضرا يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وجذب الاستثمارات النوعية وتطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه الوطني لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله، طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار ورطب على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 43،

مدينة الجارة 45 شمالا في العبدلي 44 غرب البلاد منطقتي شقاوي والسالمي 43 جنوبا بالوفرة 45 جزنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 43 جزنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 5:10 مساء، أدنى جزر الساعة 10:55 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:07. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك خيارات عديدة للضغط على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة اليونيفيل، والاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية ويفجر منازل وبنى تحتية جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن التصدي لهجوم صاروخي حوثي على الساحل الغربي. البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلسي النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وألمانيا وفرنسا وبولندا تتعهد بتوحيد مواقفها حيال روسيا وتعزيز آليات التعاون بينها لمواجهة ما سمته التهديدات الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم شهد المذن والمخرج عبد الهادي خير الله. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة

0: دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في لقاء جديد نصحبكم فيه في رحلة عبر الزمن، نستكشف خلالها معالم حضارات تركت بصمتها في صفحات التاريخ وما زالت تروي حكايات الإبداع والإنجاز.
2: سنقف عند شواهد معمارية ومواقع خالدة أبدع الإنسان في تشييدها، فغدت رموزا للجمال وروعة للتصميم، تحتفظ بتفاصيلها المدهشة رغم مرور القرون، وتمنح كل من يقترب منها فرصة لاكتشاف أسرار

0: هناك أماكن لا تكتفي بأن ترى، بل تترك في الذاكرة أثراً لا يمحوه الزمن، وبولندا واحدة من تلك الوجهات التي تجمع بين السحر سحر الطبيعة وروعة العمارة وأناقة المدن التاريخية. فمن الشوارع المرصوفة بالحجارة إلى القلاع المهيبة والساحات النابضة بالحياة، تبدو البلاد وكأنها معرض مفتوح للجمال. وفي كل زاوية من هذا البلد الأوروبي تنبض حكايات عبر مبان حافظت على رونقها، وحدائق تفيض بالألوان، وبحيرات تعكس صفاء السماء لتمنح كل من يمر بها تجربة بصرية لا تنسى.
1: رحلتنا اليوم لا تتوقف عند أسماء المعالم، بل تمتد إلى التفاصيل التي جعلت من بولندا وجهة مميزة على خارطة السياحة العالمية. فلكل مدينة طابعها الخاص، ولكل معلم بصمته التي تروي قصة من الإبداع المعماري وروعة التصميم. وسننتقل بين القلاع العريقة والمباني التاريخية والمتاحف المميزة والجبال والبحيرات التي رسمت لوحة طبيعية أسيرة، لتتعرفوا على أسرار هذا الجمال الذي يجذب الأنظار من مختلف أنحاء العالم.
0: في بولندا تتناغم الأحجار القديمة مع الحداثة في مشهد يلفت الانتباه منذ اللحظة الأولى. فالمباني الملونة والجسور الأنيقة والأحياء التاريخية تمنح المدن شخصية فريدة تجمع بين الأصالة والجمال. أما المساحات الخضراء والأنهار الهادئة فتضفي على المشهد لمسة من السكينة

0: لتصبح كل جولة فرصة لاكتشاف تفاصيل جديدة تحمل الكثير من الإبداع وروعة التخطيط.
1: في بولندا تتناغم الأحجار القديمة مع الحداثة في مشهد يلفت الانتباه منذ اللحظة الأولى، فالمباني الملونة والجسور الأنيقة والأحياء التاريخية تمنح المدينة شخصية فريدة تجمع بين الأصالة والجمال. أما المساحات الخضراء والأنهار الهادئة فتضفي على المشهد لمسة من السكينة لتصبح كل جولة فرصة لاكتشاف تفاصيل جديدة تحمل الكثير من الإبداع وروعة التخطيط.
0: ومن أبرز ما يميز معالم بولندا تنوعها الكبير، فهناك مدن تاريخية ما زالت تحتفظ بطابعها الكلاسيكي إلى جانب قلاع شامخة وحدائق واسعة وكهوف ومناطق طبيعية تخطف الأنظار في مختلف الفصول. ولا يقتصر سحر هذه المعالم على مظهرها الخارجي، بل يمتد إلى دقة تصميمها وانسجامها مع البيئة المحيطة لتمنح المكان هوية بصرية تستحق التأمل.
1: ومن أبرز ما يميز معالم بولندا تنوعها الكبير، فهناك مدن تاريخية لا تزال تحتفظ بطابعها الكلاسيكي إلى جانب قلاع شامخة وحدائق واسعة وكهوف ومناطق طبيعية تخطف الأنظار في مختلف الفصول. ولا يقتصر سحر هذه المعالم على مظهرها الخارجي، بل يمتد إلى دقة تصميمها وانسجامها مع البيئة المحيطة لتمنح المكان هوية بصرية مميزة تستحق التأمل.
0: وخلال هذه الرحلة سنقترب من أشهر الوجهات التي أصبحت رمزاً لبولندا، ونكتشف ما يميز كل معلم من حيث جماله وتفاصيله المعمارية وموقعه الذي يضفي عليه خصوصية استثنائية، كما سنتعرف على أماكن استطاعت أن تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر لتقدم صورة متكاملة عن بلد يحتضن الإبداع في كل مدينة، ويخفي خلف كل معلم قصة تستحق أن تروى.
1: فاستعدوا لجولة بين معالم صمدت أمام الزمن واحتفظ بسحرها وتفاصيلها الفريد لتروي قصة الإبداع الإنساني في أبهى صورة، وتكتشف كيف استطاعت الحضارات التي تترك إرثا معماريا وجمالا ما زال يلفت الأنظار حتى يومنا هذا. ومع كل محطة سنكتشف جانبا جديدا من روعة هذه المعالم، حيث تمتزج دقة التصميم بعظمة الإنجاز لتبقى شاهدا خالدا على حضارة صنعت تاريخها بالحجر وخلدت اسمها بما أبدعت من روائع لا تزال تنبض بالجمال.
0: أما الآن مستمعينا الكرام، سوف نتحدث معكم عن أبرز معالم بولندا. فمثلا على تلة شامخة تطل على نهر فيستولا ترتفع قلعة فافل في مدينة كراكوف، كأنها تحفة معمارية تتحدى الزمن لتستقبل الأنظار بجدرانها الحجرية المهيبة وأبراجها التي تزين أفق المدينة في مشهد يخطف الأبصار. فمنذ اللحظة الأولى تكشف القلعة عن ملامحها الفريدة، حيث تمتزج قوة البناء بأناقة التفاصيل، فتبدو وكأنها لوحة فنية نحتت بعناية حتى تبقى واحدة من أجمل معالم بولندا وأكثرها تميزاً.
1: شيدت القلعة بأمر من الملك كازيمير الثالث العظيم، الذي أولى اهتماماً كبيراً بتطويرها وتعزيز مكانتها لتصبح صرحاً ملكياً يجمع بين الفخامة وروعة التخطيط المعماري. واختير موقعها فوق التلة المشرفة على نهر فيستولا بعناية لتوفر إطلالة بانورامية آسرة، بينما أسهمت التحصينات المحيطة بها في إبراز هيبتها ومنحها حضوراً استثنائياً بين القلاع الأوروبية.
0: تلفت قلعة فافل الأنظار بتنوع طرازها المعماري، إذ تتناغم القاعات الواسعة مع الساحات الداخلية والأبراج المرتفعة، بينما تضفي الأقواس الحجرية والنوافذ المزخرفة لمسات فنية تعكس براعة البنائين، وفي كل زاوية تتجلى دقة التصميم والتناسق بين العناصر المعمارية، لتتحول القلعة إلى نموذج يجمع بين القوة والجمال في مشهد متكامل يثير الإعجاب.
1: ومع انعكاس ضوء الشمس على جدرانها ذات الألوان الدافئة، تتبدل ملامح القلعة خلال ساعات النهار، فتزداد سحراً وتبرز تفاصيلها الحجرية بصورة آسرة، بينما يحيط بها نهر فيستولا فيمنحها طابعاً من الهدوء والجمال. أما الحدائق والمساحات الخضراء المحيطة بها فتضفي على المكان تناغماً بصرياً رائعاً، حيث يلتقي جمال الطبيعة مع روعة العمارة في لوحة يصعب أن تغيب عن الذاكرة.
0: ولا تزال قلعة فافل حتى اليوم واحدة من أبرز رموز كراكوف، فهي تستقطب الأنظار بما تحمله من تفاصيل معمارية متقنة، جعلتها مقصداً لكل من يعشق الفن والهندسة وجمال البناء، ويمنح التجول في أرجائها فرصة لاكتشاف تناغم الأحجار واتساع الساحات ودقة الزخارف، لتتجسد أمام الزائر صورة متكاملة لفن معماري استطاع أن يحافظ على رونقه عبر الزمن.
1: وتبقى قلعة فافل شاهداً على براعة الإنسان في تشييد صروحاً تجمع بين المتانة والأناقة، حيث تتناغم التحصينات مع جمال الموقع المطل على نهر فيستولا لتصبح مشهداً يفيض بالفخامة والتميز. ولهذا لم تكن قلعة فافل مجرد معلم بارز في بولندا، بل أصبحت أيقونة معمارية خالدة تجسد الإبداع في أدق تفاصيله، وتواصل إلهام كل من يقف أمامها بعظمتها وجمالها الذي لا يخبو مع مرور الزمن.
0: مستمعينا الكرام، فاصل ومن ثم نواصل أصداء.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج أصداء، وسوف نتحدث الآن عن قلعة مالبروك. ففي شمال بولندا تقف قلعة مالبروك شامخة كواحدة من أكثر الصروح المعمارية إبهارا في أوروبا، حيث تمتد جدرانها الحمراء الضخمة لتشكل مشهدا يخطف الأنظار منذ اللحظة الأولى. إنها قلعة تجمع بين روعة التصميم وضخامة البناء، لتفرض حضورها كأيقونة معمارية لا تشبه سواها، ومن يقترب من أسوارها يدرك أنه أمام تحفة هندسية استثنائية تتناغم فيها الأبراج، القاعات، الأسوار في لوحة متكاملة تعكس براعة فن العمارة في العصور الوسطى.
1: تعد قلعة مالبروك أكبر قلعة في العالم، حيث المساحة المبنية بالطوب، وهو إنجاز معماري جعلها تتفرد بمكانة عالمية بين القلاع التاريخية بفضل حجرها الهائل ودقة تصميمها، وقد تشيدت على الطراز القوطي الذي يميزها بأقواسه المدببة وأبراجها المرتفعة وواجهتها المنساقة لتجسد واحدة من أروع نماذج العمارة القوطية التي ما زالت محافظة على رونقها حتى اليوم.
0: وتأخذ القلعة زائريها في رحلة بين ساحات واسعة وممرات حجرية وأفنية أنيقة، حيث تتجلى التفاصيل المعمارية في كل زاوية بدءا من النوافذ المزخرفة وحتى الأبراج التي ترتفع في تناغم يلفت الأنظار، كما تضفي ألوان الطوب الأحمر دفئا خاصا على المكان، وعندما تنعكس عليها أشعة الشمس تبدو القلعة وكأنها لوحة فنية تتغير ملامحها مع تغير ساعات النهار.
1: ويزيد من روعة قلعة مالبروك إحاطة المساحات الخضراء والمجاري المائية بها، فتكتمل صورة الجمال الطبيعي مع فخامة البناء ليمنحها المكان طابعا فريدا يجمع بين القوة والهدوء في آن واحد. ومن أعلى أبراجها تمتد الإطلالات على المشهد المحيط، حيث تتناغم الطبيعة مع العمارة في صورة تعكس عبقرية اختيار الموقع وروعة التخطيط الهندسي.
0: ولما تحمله القلعة من قيمة معمارية وفنية استثنائية، تم إدراجها في عام 1997 على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك تقديرا لما تمثله من نموذج فريد لفن البناء القوطي بالطوب، ولحفاظها على كثير من تفاصيلها الأصيلة عبر القرون. ومنذ ذلك الحين أصبحت قلعة مالبروك واحدة من أشهر المعالم في بولندا، ووجهة تستقطب عشاق العمارة والتاريخ من مختلف أنحاء العالم.
1: وتبقى قلعة مالبروك شاهدا خالدا على الإبداع المعماري الذي تجاوز حدود الزمن، فهي ليست مجرد بناء ضخم بل تحفة هندسية تتحدث بلغة الحجر والطوب، وتكشف عن مستوى مدهش من الدقة والإتقان. ولهذا تحتفظ القلعة بمكانتها بين أعظم القلاع في العالم، وتواصل إبهار كل من يقف أمامها وبعظمتها، لتبقى رمزا لجمال العمارة البولندي وواحدة من أبرز الكنوز الحضارية التي تروي قصة الإبداع عبر العصور.
0: لازلنا معكم في برنامج أصداء، وسوف نتحدث عن منجم ملح فيليتشكا، فتحت سطح الأرض وعلى مقربة من مدينة كراكوف يختبئ واحد من أكثر المعالم البولندية إدهاشا. إنه منجم ملح فيليتشكا، المكان الذي يحول أعماق الأرض إلى عالم من الجمال والإبداع، حيث تمتزج روعة الطبيعة بمهارة الإنسان في مشهد لا يشبه أي مكان آخر. فمنذ اللحظة الأولى تأسر الممرات الواسعة والقاعات المنحوتة في الملح الأنظار لتأخذ الزائر في رحلة بين تفاصيل مدهشة تكشف كيف يمكن للصخر أن يتحول إلى تحفة فنية نابضة بالحياة.
1: يعود تاريخ منجم ملح فيليتشا إلى القرن الثالث عشر ليكون واحداً من أقدم المناجم التي حافظت على مكانتها عبر العصور، وما زال يحتفظ بجماله وتفاصيله التي تعكس براعة العمل ودقة التنفيذ ولما يتميز به من قيمة تاريخية ومعمارية فريدة. أدرج عام 1978 على قائمة التراث العالمي لليونسكو ليصبح من أوائل المواقع التي حظيت بهذا التقدير العالمي.
0: ويمتد المنجم عبر شبكة واسعة من الممرات والقاعات التي نحتت جميعها من الملح، فتتزين الجدران والأسقف بأشكال هندسية وزخارف دقيقة تمنح المكان طابعا فنيا استثنائيا، ففي كل ركن من أركانه تتجلى براعة النحت، حيث تبدو الأعمدة والثريات المنحوتة وكأنها أعمال فنية صاغتها يد فنان بارع، رغم أنها جميعها منحوتة من الملح الصخري.
1: ولا يقتصر جمال المنجم على قاعاته الفسيحة، بل يمتد إلى البحيرات الجوفية الهادئة التي تعكس الإضاءة على سطحها، فتمنح المكان مشهداً آسراً لتضفي عليه مزيجاً ما بين السحر والغموض، كما تساهم الإضاءة المدروسة في إبراز درجات ألوان الملح وتفاصيله الدقيقة لتتحول الممرات إلى لوحات بصرية تتبدل ملامحها مع كل خطوة داخل هذا العالم الفريد.
0: ويتميز منجم فيليتشكا أيضاً بقاعاته الواسعة المنحوتة بالكامل من الملح، والتي تعكس مستوى مذهلاً من الدقة والإبداع الهندسي، حيث تتناغم الجدران والأرضيات والأسقف في تصميم يثير الإعجاب، ويمنح هذا التناغم المعماري المكان هوية خاصة جعلته واحداً من أشهر المعالم السياحية في بولندا، ووجهة يقصدها عشاق الفن والعمارة والطبيعة الجوفية في مختلف أنحاء العالم.
1: ويبقى منجم ملح فيليتشكا شاهداً على قدرة الإنسان على تحويل الموارد الطبيعية إلى إرث معماري وفني استثنائي يجمع بين جمال التكوين وروعة التفاصيل في كل زاوية من زواياها. ولهذا يظل هذا المنجم واحداً من أبرز معالم بولندا وتحفة تحتضنها أعماق الأرض، لتقدم صورة مبهرة عن الإبداع الذي استطاع أن يصنع من الملح عالماً يفيض بالجمال والدهشة.
0: وهكذا مستمعين نكون وصلنا معكم إلى الختام، وتبقى بولندا وجهة مميزة تجمع بين جمال الطبيعة وروعة المعمار، حيث تمنح معالمها المتنوعة صورة رائعة عن بلد يحتفظ بسحره وتفاصيله الفريدة.
1: ونلتقي بكم الأسبوع المقبل في برنامجكم الأسبوعي أصداء.
0: إلى اللقاء.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيد الصالح.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنتصر بسهولة في الحرب مع إيران، نافيا ما يتردد عن تراجع مخزون الذخائر الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يثمن ما وصفه بالدعم الأوروبي القوي والمبكر للإجراءات الأمريكية الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا وتشديد الضغوط المالية عليها. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها حي البيادر في مدينة جنين وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. منظمة العفو الدولية تحذر من أن قرارات الاحتلال للاستيلاء على أراضي فلسطينية تعكس سياسة متصاعدة لضم الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفل، ويحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مواصلة خرق اتفاق الإطار المبرم في واشنطن. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من تعثر إيصال المساعدات الأساسية إلى الناجين من الفيضانات في النيبال بسبب تدمير الطرق، وتبحث استخدام طائرات مسيرة وحمالين لتجاوز صعوبة الوصول. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم. في حضرة الذكرى لا يعود الزمن ماضيا، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور، نقترب من سيرتها، فكل حكاية

تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة، تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

0: نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى. في عالم يتبدل كل لحظة تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. في فرانكفورت الواقعة داخل حدود ألمانيا الغربية قبل إعادة توحيدها، كان ميلاد الطفل هانز زيمر عام 1957 الذي لم يملك سوى مفاتيح البيانو الخاص به ليتسامر معها ويكون رفيقها ويكون رفيقها ويبدأ من خلالها رحلة لن تنتهي حتى وقت بعيد. في ظل غياب أبيه المبكر وذاكرة أمه المثقلة بالهموم بعد هربها إبان الحرب العالمية الثانية من ألمانيا إلى إنجلترا، كانت تلك العلاقة تزداد عمقا مع كل دقيقة تمر. وفي غضون سنوات تحول ذلك الطفل إلى اسم لا يقهر، ذي جمهور غفير وفي. طردته 8 مدارس موسيقية قبل أن ينضم إلى فرقة شابة بدأ معها تعليم نفسه بنفسه، فإرادته وعصاميته كانت وقوده نحو نحته في صخر الموهبة ليقوم بصقلها أكثر فأكثر مع كل فرقة انضم إليها في أرجاء أوروبا فترة السبعينيات. بدأ عمله في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية عندما تعاون مع الإنجليزي ستانلي مايرز في عدد من الأفلام، قبل أن يقوم بالتغريد منفردا في فيلم الإمبراطور الأخير The Last Emperor في عام 1987 الذي حصل على أوسكار أفضل موسيقى تصوير. على لوحة الترشيح حجز زيمر موقعه 9 مرات اقتنص منها تكريما واحدا عن فيلم الأسد الملك The Lion King في عام 1995، متغلبا على أفلام مثل الخلاص من شاوشنك وفورست جامب. ولا يزال اليوم حاضرا كرجل مثير للجدل يعتبره الكثيرون خير خلف للمؤلف الموسيقي الكبير جون ويليامز، الذي اشتهر بأعماله الخالدة في أفلام كبرى مثل ستار وورز وإي تي وغيرها. ليو برونار الباحث في الشأن الفني يعطينا مقدمة عن هانز زيمر.
1: The 1980s were a revolutionary time.

0: for both music and film. Computers and synth.
1: كانت فترة الثمانينات وقتا ثوريا لكل من الموسيقى والسينما. كانت أجهزة الكمبيوتر وأجهزة السينثيزر تغير بسرعة طريقة ابتكار الموسيقى، ورأى زيمر فرصة لا تصدق في هذه التقنيات الجديدة. أصبح مهووساً بأجهزة السينثيزر، وهي أداة يستخدمها لابتكار الأصوات التي لا تنسى والتي ستحدد مسيرته المهنية لاحقاً. بدأ دخول زيمر إلى عالم موسيقى الأفلام في استوديو صغير ومتواضع في غرب لندن، وبالتعاون مع صديقه وزميله الملحن ستانلي مايرز أسس أول استوديو حقيقي له. كان أول مشروع سينمائي لهما معا هو ماي بيوتيفول لوندرت. وعلى الرغم من أن زيمر لم يكن الملحن الرئيسي، إلا أنه شارك في المشروع وبدأ في تعلم تلحين الموسيقى التصويرية للأفلام، وقد ساعد هذا التعاون المبكر في تشكيل أسلوبه في التلحين. في الأول من أغسطس عام 1981 عند الساعة 12 صباحاً تم بث أول فيديو موسيقي على الإطلاق على قناة MTV، أغنية فيديو كيلد ذا راديو ستار لفرقة ذا باكلز. ومن كان خلف لوحة المفاتيح ليس سوى السيد هانس زيمر. جاءت انطلاقة زيمر الكبرى عندما طرق مخرج هوليود باري ليفنسون بابه في لندن طالباً منه وضع الموسيقى التصويرية لفيلم راين مان. لم يكن الاستوديو متحمساً حقاً لهذا القرار، لكن ليفنسون آمن برؤيته الفريدة. انتقل هانس زيمر إلى لوس أنجلوس لمتابعة مسيرته المهنية ليصبح في النهاية ملحن الأفلام الأسطوري الذي نعرفه اليوم. الموسيقى التصويرية لفيلم راين مان، وهو أول فيلم له في هوليود على الإطلاق، نال عليها بالفعل أول ترشيح له لجائزة الأوسكار، على الرغم من أنه لم يفز بترشيح الأوسكار. مهد هذا النجاح الطريق للعديد من المشاريع الأخرى. كان زيمر حاضراً في غداء الأوسكار دون أن يسعى بنشاط وراء أي مشاريع، وبدلاً من ذلك كان جالساً هناك واقترب منه عدة أشخاص يسألونه عما إذا كان يرغب في العمل على أفلامهم. شكلت هذه اللحظة تحولاً بارزاً في مسيرة زيمر المهنية، مما قاده إلى أعمال أكثر شهرة وأهمية، بما في ذلك فيلمه التالي توصيل الأنسة دايزي. ربما غير الموقف التالي مسيرته المهنية بطريقة لم يكن يتوقعها. أعطى الاستوديو المنتج لفيلم ذا لايون كينغ تعليمات صارمة لهانز زيمر بشأن المشهد الافتتاحي. كان من المفترض أن يتكون من 20 ثانية من أغنية إلتون جون، يتبعها حوار، وكتب زيمر توزيعاً موسيقياً. وأثناء عزفه للمنتجين للمرة الأولى أدرك أنه قد نسي أنه كان من المفترض أن يستغرق 20 ثانية فقط. انزوى المسؤولون التنفيذيون في الاستوديو جانباً، وشعر زيمر أنهم كانوا يناقشون من قد يحل محله. اقترب منهم بتوتر، لكنه فوجئ برد فعلهم. أتت هذه المجازفة ثمارها، حيث أصبح المشهد أحد أكثر المشاهد شهرة في تاريخ الرسوم المتحركة. ونال زيمر بفضله في النهاية أول جائزة أوسكار له عن أفضل موسيقى تصويرية أصلية.
2: تتعدى أعمال زيمر الموسيقى التصويرية العادية، فتكون روح العمل واللسان الناطق لشخصيته، بل أنها تتحدث مباشرة مع المشاهد دون الحاجة للصورة في بعض الأحيان. فالرجل شهد في أكثر من محفل بأنه كان يصنع أحياناً الموسيقى المطلوبة منه قبل قراءة السيناريو وقبل حتى بدء التصوير، كما حدث في فيلمي The Thin Red Line و Interstellar. كان أسلوبه واضحاً مع المرحلة التي شكلت نقطة تحول في مسيرته، بعد أن وقع عليه الاختيار لتأليف موسيقى فيلم The Rain Man في عام 1988. كان قبوله بمنزلة وضع أولى خطواته داخل الأرض الوعرة لنجومية هوليوود. ظهر ولع زيمر بالآلات الرقمية في هذا الفيلم، حين استخدم تحديداً آلة معينة التي أتاحت له توليد عدد من الأصوات المختلفة ودمجها معاً مع إمكانية التحكم في حدة وطبيعة كل واحد منها. يقول زيمر: أردت أن أصنع موسيقى من عالم مغاير تماما، كما كانت شخصية ريموند في الفيلم، لا لا تدري في أي عالم هي وترى الكون بشكل مختلف عما نراه نحن. تنساب الموسيقى بنعومة مذهلة وبطء يدعوان إلى التأمل حين تستمر بعض الآلات بالدوران في خلفية الصوت بينما تستهوي أصوات أخرى تقاطعها من حين لآخر. أجواء شكلت مزيجا من الثقافة الإفريقية والكوبية بنكهة عصرية يطوعها زمر بين يديه ليخلق عملا سيشكل رمزا لموسيقى وأفلام الثمانينيات لفترة طويلة، مزج لا يمكن نسيانه ويثير لدى سامعه منابع الحنين إلى السينما المؤثرة والأصيلة. حصل فيلم The Rain Man على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم تلك السنة، كما حصلت المشاركة الثانية لزمر في هوليوود على نفس الجائزة حين ظهر اسمه على تترات فيلم درايفينج ميس دايزي في العام الذي تلاه. استخدم في ذلك الفيلم آلات مثل رونالد MKS-20 التي لم تكن بيانو ولكنها تصرفت كبيانو كونها تعمل إلكترونيا كما يصفها زمر. ينجح زمر دوما في تقمص الفيلم الذي يصنع موسيقاه. إن كان الفيلم تدور أحداثه على الطريق فأن الموسيقى ستبدو كذلك، وإن كانت أحداثه على الجبال وفي الصحارى فإن المستمع سيفهم ذلك دون حتى النظر إلى الشاشة، بل إن أكثر ما يميزه هو قدرة الكثيرين على تمييز أعماله بمجرد الاستماع لها حتى وإن كانت المرة الأولى. وفي عديد من الأحيان يستطيع المستمع أن يحدد الفيلم الذي تنتمي إليه المقطوعة بسهولة، فهذا ما يفعله زمر وما صنع منه نجما في هوليوود. بصمته واضحة ولا يمكن لها أن تنسى بسهولة. في فيلم ثيلما أند لويز يستعين زمر بعازف الجيتار الإنجليزي بيت هايكوك لأداء واحدة من أكثر قطعة مشهورة ومحبوبة بين جمهوره ثاندر بيرد، فيفتتحها بأداء انفرادي قوي، لكن لا يخلو من تدخلات الزمر إما بالطبول أو ببعض دفقات البيانو من حين لآخر. يستمر العمل بين الاثنين في أفلام لاحقة مثل K2 وترو رومانس ودروب زون. ليو برونار الباحث في الشأن الفني يكمل لنا عن هانز زمر.
0: By the 2000s, Zimmer had become one of Hollywood's top composers. He built a state-of-the-art studio.
1: بحلول عام 2000 أصبح زمر أحد أبرز الملحنين في هوليوود، وقد قام ببناء مجمع استوديوهات متطور في سانتا مونيكا بلوس أنجلوس، حيث كان بإمكانه الاستمرار في تجاوز حدود موسيقى الأفلام، وتابع ليبدع مقطوعات موسيقية لا تنسى لأفلام مثل الجلاديتور وباريتس أوف ذا كاريبيان وذا دافنشي كود. تميز زمر عن غيره من الملحنين بفضل استخدامه المبكر للتكنولوجيا حتى في الثمانينات، ولم يعتمد فقط على الأوركسترا التقليدية في موسيقاه. بدلاً من ذلك كان من أوائل الذين قاموا بإنشاء نسخ تجريبية لمقطوعاته الموسيقية باستخدام أجهزة الكمبيوتر، مما أتاح لصناع الأفلام فرصة سماع الموسيقى قبل تسجيلها مع الأوركسترا. وقد أحدث هذا تحولاً جذرياً في كيفية إنتاج مقطوعات الأفلام الموسيقية واستقبالها من قبل المخرجين من ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. يعمل هانز زيمر على تطوير مكتبات الأصوات الخاصة به والمقطوعات الإضافية للسينت سيزر وحتى أجهزة العتاد منذ ثمانينات القرن الماضي، ويتذكر مساعده السابق وهو الآن ملحن بارز هاري غريكسون ويليامز أنه في عام 1995 جاء للعمل كمساعد موسيقى لهانز زيمر لمساعدته بشكل فعال، وكان غريكسون ويليامز بحاجة للحصول على نفس الإعداد للحصول على برج من 27 جهاز يبلغ سعر كل منهما حوالي $4,500، وهذا يوضح مدى تقدير هانز زيمر لتطوير التكنولوجيا وتقدمها في عمله. لكن في النهاية ليست التطورات التكنولوجية وحدها هي التي أوصلت موسيقى هانز زيمر إلى ما هي عليه اليوم، إنها بصمته الصوتية المميزة وموسيقاه.

0: وشخصيته في نهاية المطاف. وقد أشار المخرج تيم بيفان ذات مرة إلى أن زيمر ليس فكاهياً للغاية فحسب، بل هو أيضاً ساحر بشكل لا يصدق، وذكر أنه بدون تلك الصفات كان سيظل ملحناً عظيماً، ولكنه على الأرجح لم يكن ليحقق نفس القدر من النجاح الذي هو عليه اليوم. طور زيمر أسلوباً فريداً في وضع الموسيقى التصويرية للأفلام، وغالباً ما كان يستخدم تقنيات بسيطة لإنشاء موسيقى معقدة ومتطورة. إحدى التقنيات هي صوت التكتكة، والذي استخدمه لبناء التوتر في فيلم أنترستيلر، وقد ارتقى بهذه التقنية إلى المستوى التالي. ويوضح زيمر أن تقنية التكتكة التي استخدمها أيضاً في فيلم The Thin Red Line لا تكشف عن موعد القطع أو المونتاج التالي، بدلاً من ذلك تبدو وكأنها نهر يتدفق يأخذ المستمع بسلاسة في رحلة.
1: ينتمي زيمر إلى نوع الفنانين الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل عملهم الذي يعشقونه، يحب طبيعة الوظيفة الموكلة إليه، يتلقى اتصالاً من جهة ما يحدثه أحدهم عن مشروع فيلم جديد، وما إن تنتهي المكالمة يبدأ بتخيل الأصوات في عقله. يتملكه الكثير من انعدام الثقة في نفسه كلما أقدم على إنجاز لحن جديد، يكرره مراراً ويلغيه كلية ويبدأ من جديد. يستيقظ من نومه بعد أن هزه الأرق فيقرر بدء العمل في غرفته المظلمة. يواجه أحياناً أموراً غريبة في العمل كتلك التي حدثت معه عندما اختاره المخرج الأمريكي تيرنس ماليك لأداء موسيقى فيلم The Thin Red Line، وكان شرطه أن يقوم بصنع الموسيقى كاملة قبل البدء بالتصوير، مما أسفر عن أكثر من 6 ساعات من الموسيقى أدت دورها بجدارة. في هذا الفيلم يمكن تحديد أول بداية لزيمر مع أسلوب النقر الذي اتبعه في غالبية أفلامه لاحقاً، وشكل سمة عامة يمكن للمستمع أن يميزها من خلالها بسهولة، كما تأثرت أفلام أخرى به لاحقاً. في مقطوعة رحلة إلى الجبهة يستخدم صوت ساعة موقوتة سريعة مع موسيقى خلفية بطيئة تستمر بالعلو والهبوط بطريقة دائرية وكأنها لن تنتهي أبداً، تعزز حالة التوتر والقلق الذي تتسم به المواجهات الحربية الدموية، وتعطي هالة من العظمة على الحوارات الداخلية التي تستمر شخصيات الفيلم بسردها من حين إلى آخر. ليو برونار الباحث في الشأن الفني يتحدث لنا عن هانز زيمر.
2: Another score worth highlighting is his work on Dunkirk. He came up.
0: عمل موسيقي آخر يستحق تسليط الضوء عليه هو عمله في دونكيرك. لقد توصل إلى فكرة استخدام سلم شيبرد، يخلق سلم شيبرد وهما بنغمة ترتفع أو تنخفض بلا نهاية دون أن تتجاوز الحد الإدراكي للمستمع. ولذلك فإنه يخلق تصاعداً مستمراً في التوتر، مما يجعله مناسباً تماماً لفيلم دونكيرك، حيث يتواجد التوتر باستمرار طوال الفيلم. أحد آخر السمات المميزة لأسلوب زيمر الصوتي هي قدرته على بناء آفاق صوتية معقدة وغامرة باستخدام أسس بسيطة للغاية، بدءاً من وضع نوتات أو كودرات بسيطة فقط. يقوم بوضع طبقات من الأصوات والملامس الصوتية الإضافية، وبمرور الوقت ليطور الموسيقى تدريجياً إلى شيء غني ومتعدد الأبعاد. وقد أشار المخرج نولان ذات مرة إلى أنه على الرغم من أنها قد تبدو مجرد نوتتين في ذلك الوقت، إلا أن تراكب مئات النغمات المدعومة موسيقياً والتوليفات المختلفة يجعلها غير عادية. يتجلى هذا الأسلوب بوضوح أكبر في الموسيقى التصويرية لفيلميه The Dark Knight و Inception. تعاون زيمر مع المخرج كريستوفر نولان، ودفع حدود ما يمكن أن تحققه الموسيقى التصويرية للأفلام، وطلب نولان من زيمر كتابة الموسيقى التصويرية لفيلم أنترستيلر بناء فقط على الجوهر العاطفي للقصة من خلال رسالة بسيطة قدمها له. أدى هذا النهج إلى واحدة من أكثر موسيقى زيمر التصويرية ابتكاراً، حيث دمجت بسلاسة بين تيمات موسيقية بسيطة والصوت الأثيري للأورجن وتوزيع أوركسترالي ضخم. شكل عمل زيمر في دون ودون تو إعادة ابتكار أخرى للصوت باستخدام عناصر الآلات التجريبية. ابتكر موسيقى تصويرية تحدت التوقعات التقليدية لموسيقى الأفلام، مدمجاً آلات مثل مزمار القربة وجيتار الهيفي ميتال والأداء الصوتي المكثف. لقد تحدى المعايير السائدة للموسيقى الأوركسترالية مستغنياً عن الآلات الوترية المعتادة والأصوات الأكثر تقليدية. لقد ابتكر أفقاً صوتياً مثيراً مرة أخرى. حققت الموسيقى التصويرية نجاحاً هائلاً ونالت جائزة لم يتمكن حتى من استلامها شخصياً لأنه كان في جولة في أوروبا مع فرقته الموسيقية في ذلك الوقت. هذا المشروع الموسيقي وهو نوع من أوركسترا الروك والبوب الكهربائية للموسيقى التصويرية هو طريقته لإعادة التواصل مع طاقة الأداء الحي التي أشعلت شغفه بموسيقى الأفلام لأول مرة أمام آلاف الأشخاص.
1: وفي ختام الحديث عن هانز زيمر، فإننا لا نتحدث عن مؤلف موسيقي عادي كتب ألحاناً للأفلام، بل عن فنان استطاع أن يجعل الموسيقى شخصية حاضرة داخل السينما، لا مجرد خلفية ترافق المشهد. فقد امتلك زيمر قدرة نادرة على تحويل الصوت إلى شعور، واللحن إلى ذاكرة، والنغمة إلى مساحة واسعة يعيش فيها المتفرج ما لا تستطيع الصورة وحدها أن تقوله. إن لم تكن موسيقى هانز زيمر قائمة على الجمال السمعي فقط، بل على بناء عالم كامل من الإحساس والتوتر والدهشة. في أعماله لا تأتي الموسيقى لتزين المشهد، بل لتكشف ما يخفيه: خوف البطل، قلق اللحظة، اتساع الفضاء، ثقل الزمن، أو الصراع الصامت داخل الإنسان. ولهذا أصبحت ألحانه جزءاً من هوية الأفلام التي عامل عليها، حتى إننا أحياناً نتذكر الفيلم من نغمة واحدة قبل أن نتذكر المشهد نفسه. من The Lion King إلى Gladiator، ومن The Dark Knight إلى Inception وInterstellar ودون، أثبت زيمر أن الموسيقى قادرة على أن تصنع ذاكرة سينمائية كاملة. فقد جمع بين الأوركسترا الكلاسيكية والأصوات الإلكترونية، وبين الإيقاع الضخم والهمسة الخافتة، وبين البساطة التي تلامس القلب والتعقيد الذي يفتح أبواب الخيال. وبذلك صنع لغة موسيقية خاصة لا تشبه إلا نفسها. ولعل سر تأثيره الكبير أنه لا يتعامل مع الموسيقى كعنصر منفصل عن الحكاية، بل كروح تسكنها. كان يفهم أن المشاهد قد ينسى الحوار وقد تغيب عنه تفاصيل الصورة، لكنه لا ينسى الشعور الذي تركته الموسيقى في داخله. لذلك جاءت ألحانه وكأنها تخاطب الوجدان مباشرة، تتجاوز اللغة وتصل إلى منطقة عميقة لا تحتاج إلى تفسير. كما أن مسيرته لم تكن مجرد نجاح فردي، بل مدرسة كاملة ألهمت جيلاً جديداً من مؤلفي الموسيقى التصويرية. فقد غير طريقة التفكير في موسيقى الأفلام، وفتح الباب أمام أساليب جديدة تمزج بين التكنولوجيا والإحساس، وبين التجريب والدراما، وبين الجرأة الفنية والجاذبية الجماهيرية. لم يكن يخاف من كسر القواعد، لأنه كان يعرف أن الصوت الجديد يحتاج دائماً إلى شجاعة جديدة. ومع مرور السنوات أصبح اسم هانز زيمر علامة على السينما الكبرى، السينما التي لا ترى فقط، بل تسمع وتحس وتبقى في الذاكرة. حين تعزف موسيقى في قاعات الحفلات حول العالم، ندرك أن ما صنعه تجاوز الشاشة وتحول إلى تجربة مستقلة قادرة على أن تحرك المشاعر حتى من دون صورة أو حوار أو قصة مرئية. وهكذا يبقى هانز زيمر واحد من أعظم مؤلفي الموسيقى التصويرية في العصر الحديث، ورجلا منح السينما صوتا جديدا، وأثبت أن الموسيقى لا ترافق الحكايات فحسب، بل تستطيع أن تصنعها. سيظل اسمه حاضرا كلما تحدثنا عن الأفلام التي لا تنسى وعن اللحظات التي ارتبطت في وجداننا بلحن واحد وعن الفن الذي يجعل القلب يرى ما لا تراه العين. فبعض الموسيقيين يكتبون ألحانا جميلة، أما هانز زيمر فقد كتب مشاعر كاملة، جعل من الصوت مساحة للدهشة، ومن النغمة ذاكرة لا تنطفئ، ومن الموسيقى دليلا على أن أعظم ما في السينما أحيانا لا يقال بالكلمات بل يسمع في لحظة صمت عميقة. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
3: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن، يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة في الذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
4: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
6: إذاعة دولة الكويت.
4: الكلمة رسالة.
7: إذاعة دولة الكويت.
4: والصوت أمانة.
6: إذاعة دولة الكويت.
4: صوت الكويت إلى العالم.
8: إذاعة الكويت تحييكم.
9: نافذة على التاريخ.
10: هنا الكويت.
11: إذاعة على الهواء.
12: بقايا الليل.
13: استراحة الظهيرة.
14: صباح الخير.
15: إذاعة دولة الكويت.
4: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

يا أهلا مرحبا فيكم مستمعين بحلقة جديدة من برنامجنا لحظات. اليوم معنا الضيفة الدكتورة سناء العصفور رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، وراح نتكلم عن بداية الحركة النقابية بدولة الكويت. خلكم معنا.

بل ثمار جهد متواصل ومثابرة. لا يبلغ الإنسان النجاح دون تعب، ولا يصل إليه دون صبر. كل إنجاز ينبثق من خطوة، والاستمرار هو الطريق الثابت نحو الهدف.

0: يا هلا ومرحبا فيك دكتوره سناء العصفور، نورتي برنامجنا لحظات.
1: يا هلا ومرحبا فيك.
0: نبي نتكلم اليوم طبعا موضوع حلقتنا عن الحركه النقابيه بدوله الكويت. ودنا نعرف متى بدات الحركه النقابيه في دوله الكويت.
1: الحركه النقابيه بدات في خمسينيات القرن الماضي بفضل مؤسسين العمل النقابي، كانت هي فكره رجال يعملون في شركة النفط، وهذا التأسيس اللي لقوا إنه مو تأسيس رسمي، يعني في البدايات كان عندهم فكرة وطموح وكان عندهم رغبة إن في بعض الحقوق مهدرة منهم، يبون مكتسبات أكثر في العمل، فبدأ أول إضراب عندهم وحديث مع المسؤولين إلى أنها الفكرة تبلورت وصارت بشكل أكبر ورسمي في عام 1968.
0: هل في ظروف اقتصادية واجتماعية ساهمت في ظهور هذا العمل النقابي أو لا؟
1: بكل تأكيد، العامل لما يشعر أن هناك دونية في المكان الاجتماعي أو في العامل المالي الاقتصادي أو أن هناك بعض الحقوق المهدرة، يعني يرى أنه هو أقل. في الخمسينيات كانوا بعض العمالة الكويتية يعملون في شركة النفط وهم يرون أن العامل الأجنبي اللي هو البريطاني وامتيازات العامل غير وطني يأخذ المزيد من الحقوق وهم حقوق منتقصة. فبدت إن الفكرة، لأن استمدوها من الفكرة العالمية اللي هي الحركة النقابية اللي تأسست في أوائل القرن الماضي، فهناك في وعي وثقافة لدى هؤلاء الرجال أن لنا حقوق لابد أن إحنا نطالب فيها ولا نسكت. وفعلا لأن لقوا أن الأجور المادية أقل، فهذا اللي حرك عندهم الشعور، وهم يعتبرون مؤسسين للاتحاد العام لعمال الكويت. الله يرحم، اثنين منهم توفوا وما زال ثلاثة على باقي الحياة، الله يمدهم بالصحة والعافية. فكانت هنا شرارة وانطلاقة تأسيس الاتحاد العام لعمال الكويت، ويعتبر الاتحاد العام لعمال الكويت هو الممثل الوحيد والرسمي لجميع العمال في دولة الكويت.
0: يعني كل العاملين في دولة الكويت يقدرون ينضمون لهذه النقابة؟
1: أي، الاتحاد العام لعمال الكويت هو المظلة الأشمل للنقابات الحكومية ونقابات في القطاع الخاص ونقابات في القطاع الحكومي، وأيضا لدينا مكتب للعمالة الوافدة. دستور دولة الكويت شمل وأعطانا الحق في المادة 40 إن تأسيس النقابات، وهذه النقابات لابد أن يترأسها مواطن، لابد أن يكون رئيس هذه النقابة شخص كويتي، لكن ما يمنع أن يلتحقون العمالة
0: الوافدة
1: معنا. هم في بعض النقابات اللي يعملون فيها عمالة غير وطنية ما زالوا معنا وينتسبون كعضو عامل ومشاركين ويسددون رسوم واشتراكاتهم، لكن المجالس التنفيذية لابد أن يكون من يترأسها ويعمل بها هم العمالة الوطنية.
0: نعم دكتورة، بعض النقابات يكون من الاشتراطات للانضمام لها أن ما يتعارض أو ما يسجل في نقابة ثانية. إذا الواحد بيسجل في نقابة العمال، هل يتعارض مع وجود اشتراكات ثانية في نقابات ثانية أو لا؟
1: إحنا لما نرجع إلى مرجعيتنا الأساسية، والاتحاد العام لعمال الكويت يشمل جميع النقابات المنخرطة والمنتسبة له، لأن هناك بعض النقابات إلى الآن لم تنتسب إلى الاتحاد العام. مثلا أنا أعمل في وزارة التربية، فعلي أني ألتحق في نقابة العاملين بوزارة التربية، ولا يعطيني الحق أني أنتسب تحت نقابة العاملين بوزارة الإعلام. فالعاملين في وزارة الإعلام لهم الحق الانتساب فقط لنقابتهم. بعدين لما

0: يكون هناك نقابات حكومية، هناك ممثلين لها في المجلس التنفيذي.
1: نعم.
0: فالعامل أو الموظف في وزارة الإعلام يحق له الانتساب فقط لنقابة العاملين.
1: عملة.
0: نعم، نقابة العاملين بوزارة الإعلام فقط.
1: نعم.
0: فلهم الحق الانتساب إلى نقابة واحدة، وهذه النقابة تندرج تحت المظلة الأكبر والأشمل، وهي الاتحاد العام لعمال الكويت.
1: جميل جدا. ودنا نعرف أبرز المحطات التاريخية اللي مرت فيها الحركة النقابية الكويتية.
0: ما شاء الله، هو تاريخ كبير. إحنا إذا قلنا من 1968 إلى الآن، هناك محطات تاريخية كبيرة مروا على اتحادنا، الاتحاد العام في عمال الكويت، إلى هذا المبنى المتواضع والكل يعرفه، نقابة العمال اللي فيه ميدان حولي.
1: نعم.
0: ما أعتقد أن جميع العاملين في دولة الكويت، سواء العمالة الوطنية أو غير الوطنية، ما مروا على هذا المبنى، سواء من جهة عمالية مراجعات عمالية أو في المناسبات الاجتماعية، حيث كان هذا المبنى في مسرح يؤجر أيضا للمناسبات الاجتماعية، يقيمت عليه العديد من الحفلات والأعراس في هذه القاعة. تاريخ كبير. أيضا مروا علينا عدد كبير من شخصيات الرسمية والرؤساء ورؤساء الاتحادات وضيوف من ضيوف أممية من الأمم المتحدة. مر الاتحاد هذا في حركة نضال كبيرة، مطالبة في الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمادية والوظيفية للعمال. أيضا في حشد الرأي العام لفترة الغزو العراقي على الكويت، حشدوا الرأي من خلال الاتحاد العام لعمال الكويت. فتاريخ كبير، سواء في الأزمات حتى
1: وإنجازاتنا.
0: نعم. وأيضا في فترة كورونا حدث كبير، تعاملنا مع هذا الحدث العالمي بكل احترافية. بعد ما قضينا السنوات إلى الآن، يعني وصلنا ما شاء الله 60 عام
1: ما شاء الله
0: من التأسيس.
1: نعم دكتور، احنا نريحك شوية، ناخذ فاصل ونرجع أكيد نستكمل حديثنا. مستمعينا، فاصل ونرجع لكم.

الموهبة قدرة يولد بها الإنسان، لكنها لا تنمو وحدها. الموهبة دون تدريب تبقى فكرة، ودون عمل تظل كامنة. اكتشاف الموهبة وتنميتها بالاجتهاد والممارسة هو الطريق إلى التميز وإلى إنجاز يصنع بإرادة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، وضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو اليوم الدكتورة سناء العصفور، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، وحلقتنا موضوعها عن بداية الحركة النقابية بدولة الكويت. ودنا نتكلم شوية عن شلون ساهم العمال والموظفون الأوائل في تأسيس العمل النقابي
1: من خلال حرصهم وثقافتهم العالية. يعني احنا قلنا ان المؤسسين كانوا يعملون في القطاع النفطي، فيستمعون الى الندوات والاخبار العالمية عن تأسيس هذه الحركة النقابية، وأكدوا على وجود هذه الحركة، لأن الحركة النقابية هي معرفة مكتسبات وإنجازات الموظف وأيضا المطالبة والتمكين لهذا الموظف. فلولا دورهم الرئيسي والأساس في البداية لما وصلنا إلى الآن، لأن العمل بالاتحاد العام لعمال الكويت هو مو عمل عشوائي، عمل منظم. لدينا دستور في الاتحاد العام، عندنا مواد معينة وقوانين يعني تطبق على الجميع، هناك مجلس تنفيذي منظم يمثل جميع النقابات سواء في القطاع الحكومي أو النفطي، تعمل جاهدة على أنها تحقق جميع الإنجازات، تأكد عليها وتحقق مكتسبات عمالية.
0: نعم، بنتكلم عن الدور اللي لعبت فيه النقابات في الدفاع عن حقوق العاملين والمنتسبين لها خلال المراحل الأولى، شنو كان دورها؟
1: أي أول هما نقابتين تأسسوا، نقابة البلدية ونقابة الصحة.
0: نعم.
1: فأكيد كان العدد كبير في هذه النقابات، وكان حرصهم أن التجربة تؤسس من خلال هذه النقابتين. فنعرف أن نقابة العاملين وزارة الصحة تشمل الهيئة الطبية والتمريضية والهيئة الإدارية، فلديهم كان العديد من المهام الوظيفية لو ما ترتب هذا العمل، وكان هناك الحقوق، إرساء الحقوق والمحافظة على إنجازات العامل وتحسين البيئة العمل. مهم جدا يكون هناك بيئة صحية في النقابة. فمن خلال هذه التجربة تم تعميم التجربة الناجحة هذه من خلال نقابة البلدية ونقابة وزارة الصحة إلى باقي النقابات. والعمل النقابي بدأوا في بداية التأسيس في العمل النقابي من خلال مجموعة من العاملين يتحدون ويؤسسوا لهم هذه النقابة، وتشمل عدد كبير من المنتسبين. والآن ما شاء الله عندنا عدد
0: كبير من النقابات. صحيح.
1: جدا. لا، وأيضا عدد المنتسبين للنقابات، يعني مثلا نقابة العاملين بوزارة التربية ما شاء الله فيها أكبر عدد من المنتسبين، بحكم أن أغلب الوظائف المتاحة سواء للذكور أو الإناث
0: في التربية
1: في وزارة. نعم. التربية.
0: شلون تطورت العلاقة بين النقابات والجهات الحكومية عبر السنين؟
1: احنا دورنا دور ايجابي.
0: نعم.
1: لان اطراف الانتاج
0: ومكمل
1: الثلاث
0: ايضا.
1: نعم. نعم، اطراف الانتاج الثلاث في العمل هم القطاع الحكومي، قطاع الاعمال وقطاع العمال.
0: نعم.
1: فاحنا نمثل قطاع العمال. قطاع العمال جدا مهم ان نعرف قوانيننا ونعرف الجهات اللي نتعامل معها، الجهات الرسميه. ف أي تعامل مثلا إذا أنا أعمل في نقابة العاملين بوزارة التربية، لابد أن تكون علاقتي وثيقة وقوية مع وزارة التربية.
0: نعم.
1: مع المسؤولين والقياديين فيها، أيضا مع العاملين، لأن أنا حلقة ربط ووصل بينهم. إذا كان هناك أي تحديات تواجه هذا العامل في النقابة، لابد أن يتواصل مع القيادي.
0: نعم.
1: العامل لا يستطيع أو الموظف لا يستطيع أن يقابل الوزير أو وكيل القطاع، لكن أعضاء المجلس التنفيذي أو مجلس إدارة هذه النقابة هم من يتواصلون، لديهم الحق في مقابلات، في لقاءات شهرية، في إعداد لقاءات عامة للعمال مع المسؤولين، فلدينا الحق إن إحنا نتواصل.
0: نعم.
1: هذا الشيء يعطينا والله الحمد من خلال مسيرة طويلة لم نواجه صعاب وتحديات، كانت الأبواب مفتوحة من قبل قياديين الوزارة، سواء في وزارة التربية أو الوزارات الأخرى المعنية بالنقابات، الأبواب مفتوحة، العلاقات كانت جدا اعتبرها علاقات صحية.
0: نعم.
1: في بعض الأحيان هناك آراء من بعض القياديين لا تتناسب معنا، أو يرون أن الحركة النقابية حركة تصادمية معهم، لكن هناك بعض القياديين اللي مروا علينا ما شاء الله هم من يدعونا.
0: نعم.
1: ونحرص على أن لما يوزر ويأخذ المنصب وزير جديد أن احنا نحرص على المقابلة الأولى.
0: نعم.
1: وتقديم التهاني والتعرف عليه ونعرفه بالعمل النقابي، وهنا تذيب المساحات
0: والحواجز. نعم.
1: أيوة. تزال هذه الحواجز بيننا وبين المسؤولين اللي بعضهم لا يعلم عن الحركة النقابية، لكن بعد اللقاء يتم التعارف. بالعكس هو يحرص على أن يكون هناك لقاء شهري بيننا وبينه.
0: نعم. الحركة خلينا نقول النقابية والنقابات، هل هي حصري محليا إنجازاتها، ولا يتم التعاون أيضا عربيا دوليا؟
1: الاتحاد العام لعمال الكويت هو عضو في منظمة العمل الدولية، عضو في منظمة العمل العربية، عضو في عديد من الاتحادات والنقابات العالمية. لابد من تواصل مع الآخرين. إنجازاتنا لا نحققها على المستوى المحلي.
0: نعم. جميل جدا.
1: ولا على المستوى الإقليمي، أيضا على المستوى العربي والدولي. فالمشاركات تتم في مؤتمر العمل العربي، مؤتمر العمل الدولي، هذه المؤتمرات سنوية نحرص على تواجد الاتحاد العام لعمال الكويت في هذه المحافل، في الاحتفالات الدولية، في الورش والدورات التدريبية. لا، إنجازاتنا لله الحمد، وحققنا العديد من المكاسب وأيضا المناصب في هذه الاتحادات.
0: جميل جدا. احنا راح نريح شوية وناخذ فاصل ونرجع. مستمعينا، فاصل ونرجع لكم.

الإيجابية أسلوب تفكير يمنح الإنسان هدوء الرؤية واتزان التصرف. حين نختار الإيجابية نلتفت إلى الحلول ولا نستسلم لزحام المشكلات. الإيجابية لا تبدل الواقع لكنها تعيد ترتيب نظرتنا إليه وتكسبنا القدرة على فهمه والتعامل معه بحكمة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل. دكتورة، ودنا نتكلم عن أهم الإنجازات اللي حققتها الحركة النقابية الكويتية منذ تأسيسها.
1: مثل ما تطرقنا لهذه الإجابة قبل قليل،
0: نعم،
1: إن إحنا لله الحمد حصلنا على مناصب عديدة. عندنا ما شاء الله منصب الأمين العام لاتحاد المتقاعدين، هو نقابي كويتي.
0: نعم.
1: حاليا معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية هو رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سابقا في عام 2014، والآن يعتلي منظمة العمل العربية، فهذا منصب وإنجاز كبير. محدثتك لله الحمد حصلت على رئاسة لجنة المرأة.
0: نعم.
1: في الاتحادات العربية.
0: جميل.
1: والخليجية، ولله الحمد والمنة أيضا حصلت حاليا على منصب الأمين العام للجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، وهذا إنجاز يحسب لدولة
0: الكويت. هذا الإنجاز،
1: الله يسلمك يبارك بعمرك، هذا مو إنجاز باسمي لكن باسم دولة
0: أكيد.
1: الكويت ولكل سيدة عاملة في دولة الكويت. هذه الدورة مدتها عامين، نناقش فيها قضايا المرأة العربية العاملة، وإنجاز لأن هذا المنصب من تأسست اللجنة من 40 عام إلى الآن الحمد لله. إحنا صح ما أخذناها قبل، لكن في هذه الدورة الحالية تم حصولنا على هذا المنصب والعديد من المناصب أيضا، في مناصب كثيرة مثل اتحاد البلديات العربية سيدة أخرى زميلة لنا ترأست النائب الأمين العام، وهذه إنجازات عدة. يعني المرأة الكويتية لله الحمد لا تعمل فقط في دولتها، لكن إنجازاتها تصل على المستوى العربي والدولي.
0: صحيح، أكيد. شلون انعكس التطور التشريع في الكويت على نمو الحركة النقابية؟
1: التشريع مثل ما قلنا، التشريع نحن في الدستور، دستور دولة الكويت عطانا المادة 40 إن إحنا لنا حرية مكفولة في تأسيس النقابات.
0: نعم.
1: فالتشريع موجود، إحنا طورنا عملنا النقابي، ومن خلال دستورنا من الاطلاع وزيارات إلى الاتحادات ومعرفة الاتفاقيات الدولية والمواد اللي مناسبة لنا، استطعنا إن إحنا نتبوأ مكانة كبيرة في العمل النقابي.
0: نعم.
1: العمل الدؤوب والمتابعة والانخراط في المؤتمرات والمشاركة باسم دولة الكويت في العمل النقابي، يشار لها بالبنان الآن. ما شاء الله، أنا لما أحضر مؤتمرات دولية اسم دولة الكويت معروف، تجربتهم معروفة، ودائما
0: سباقة
1: لله الحمد. يعني هذه ما أنا لأني عضوة في هذه الجهة فأنا أتكلم عنها، الكل يشير لها بالبنان. ونشكر أيضا وزارة الخارجية، أي ضيوف أمميين تحرص وزارة الخارجية أن تتم الزيارة إلى الاتحاد العام لعمال الكويت، لأنها جهة تمثل العمال وحقوقهم ومكتسباتهم.
0: نعم، أكيد دكتورة، النقابات واجهت تحديات سواء من بداية تأسيسها إلى اليوم، شنو أبرز التحديات اللي مرت

0: فيها النقابات؟
1: في البدايات كان الوعي موجود عند مؤسسينها، لكن المجتمع وأفراده لا يعرفون، وهذا عمل جديد، يعني احنا نتكلم عن خمسينيات القرن الماضي، لا يعرفون بالحقوق والواجبات. العامل فقط ينزل إلى بيئة العمل يعمل ويقبض على قولت معاشه ويرجع بيته، لكن تطور الحياة لابد أن نحسن من البيئة. هذه من أهم تحديات كانت تواجه العامل، هو تحسين بيئة العمل.
0: نعم.
1: وأيضا الحصول على العمل اللائق، أيضا المكتسبات المادية. أنا العامل عندي لما يترقى لابد أن يتغير مسمى الوظيفي ويزداد في مكافآته، والعامل المنجز لابد أن يكافئ بدرجة أعلى في المنصب وفي الراتب.
0: نعم.
1: هذه الأمور ما كانت موجودة في السابق، فكانت تمثل تحدي للعامل، لكن لله الحمد مع تطور الحياة والمناقشات والحوار الاجتماعي بيننا وبين قياديين الجهات، وأيضا تعاون الدولة، أيضا رؤية الدولة تشجع على أن العامل يحسن من أدائه ويحسن من عمله الوظيفي وعمله النقابي أيضا.
0: نعم.
1: نحن نعمل في الفترة الصباحية والفترة المسائية، نحن منخرطين في العمل النقابي لأن كاشفين كل الأمور في العمل سواء المساوئ والإيجابيات، ونعمل على تقليل سلبيات العمل.
0: نعم.
1: فكل اتفاقية نطلع عليها أو توافق عليها تصادق عليها دولة الكويت لابد من تطبيقها بعد المصادقة، فإحنا نحرص على أن لابد أن تكون بيئة العمل بيئة صحية.
0: نعم.
1: وأيضا هناك عمل لائق ومناسب لكل من يعمل في دولة الكويت.
0: دكتورة، رسالتك الأخيرة لمستمعينا شنو تقولين؟
1: أنا أقول أولا رسالتي للمستمعين.
0: نعم.
1: إن كل إنسان يعمل أتمنى أن يلتحق في العمل النقابي، سواء منتسب في نقابته أو يحضر المؤتمرات النقابية، لأن فيها بيانات ومعلومات جديدة يستفيد منها كون عامل، أو أنه يعرف سوق العمل إلى أين.
0: نعم.
1: سوق العمل والوظائف المستحدثة يحتاجها أيضا المقبل على العمل، فأتمنى الكل يستمع إلى هذه الثقافة.
0: كل الشكر لك دكتورة سناء العصفور، بالتوفيق إن شاء الله في رئاسة لجنة المرأة، وشكرا لك على وجودك اليوم معنا. مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم حلقاتنا القادمة، مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، بشارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تنتصر بسهولة في الحرب مع إيران، نافياً ما يتردد عن تراجع مخزون الذخائر الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يثمن ما وصفه بالدعم الأوروبي القوي والمبكر للإجراءات الأمريكية الرامية إلى عزل إيران اقتصادياً وتشديد الضغوط المالية عليها. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها حي البيادر في مدينة جنين وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. منظمة العفو الدولية تحذر من أن قرارات الاحتلال للاستيلاء على أراض فلسطينية تعكس سياسة متصاعدة لضم الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، ويحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مواصلة خرق اتفاق الإطار المبرم في واشنطن. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من تعثر إيصال المساعدات الأساسية إلى الناجين من الفيضانات في النيبال بسبب تدمير الطرق، وتبحث استخدام طائرات مسيرة وحمالين لتجاوز صعوبة الوصول. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة للغبار لتكون الضباب في المساء. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 5 مساء و8 دقائق، أدنى مستوى للجزر الساعة 10 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 44، مطار الكويت 43، الوفرة والنويصيب 44، أم المرادم 41، جزيرة جارو 37. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34، مطار الكويت 33، الوفرة 29، النويصيب 30، أم المرادم 33، جزيرة جارو 32. موعد غروب الشمس الساعة 6 مساء و7 دقائق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذا

0: دولة الكويت تقدم.
1: من هنا وهناك.
0: نبحر بين محطات الحياة المختلفة وننتقل بين المعرفة والثقافة وبين الأحداث والتجارب وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
1: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك
0: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة وبين التأمل والاكتشاف لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
1: من هنا وهناك إعداد وتقديم هلا الدوسري،
0: تنفيذ فاطمة الظاهر،
1: والإخراج فواز الهملان.
2: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج من هنا وهناك.
0: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
2: من هنا وهناك الماء في ثقافة الكويت وتاريخها.

يعد الماء أحد أهم العناصر التي شكلت تاريخ الكويت وحضارتها عبر العصور، فعلى الرغم من الطبيعة الصحراوية وقلة الموارد المائية، استطاع الكويتيون بناء مجتمع مزدهر قائم على إدارة هذا المورد الحيوي، حتى أصبح الماء جزءاً من هويتهم الثقافية والاجتماعية.

ومنذ العصور القديمة ارتبطت دولة الكويت بالماء بفضل موقعها الاستراتيجي على الخليج العربي الذي جعلها مركزاً تجارياً وبحرياً مهماً في المنطقة. وقد عرف أهل الكويت قيمة الماء مبكراً فاعتمدوا على الآبار ومياه الأمطار وابتكروا وسائل لتجميع المياه وتخزينها والمحافظة عليها، مما ساعد على استقرار السكان ونمو التجمعات السكانية.

كما لعب البحر دورا محوريا في حياة الكويتيين، خصوصا خلال عصر الغوص على اللؤلؤ الذي امتد حتى بدايات القرن العشرين. فقد كان البحر مصدرا للرزق الأساسي، وتحول موسم الغوص إلى مناسبة اجتماعية وثقافية تعكس روح التعاون والشجاعة والصبر. ولم يكن اللؤلؤ مجرد تجارة مزدهرة، بل أصبح رمزاً لعلاقة الإنسان الكويتي بالماء والبحر.

وانعكس هذا الارتباط في التراث الشعبي من خلال الأغاني البحرية والحكايات المرتبطة بالبحر والغوص، إلى جانب العادات والتقاليد التي احتفت بالماء باعتباره رمزاً للحياة والعطاء. كما اهتمت القبائل البدوية بالمياه واحترام مصادرها، وورثت الأجيال خبرات واسعة في معرفة مواقع الآبار والمحافظة عليها.

ومع اكتشاف النفط وبدء النهضة الحديثة ازدادت الحاجة إلى المياه، فكانت الكويت من الدول الرائدة في تحلية مياه البحر، وأسهمت محطات التحلية في توفير المياه العذبة ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية، لتصبح الكويت نموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه. واليوم تواصل الكويت جهودها في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية من خلال المشاريع الحديثة وحملات التوعية، إدراكاً لأهمية هذا المورد في تحقيق التنمية المستدامة. وهكذا يبقى الماء في الكويت أكثر من مجرد مورد طبيعي، فهو جزء من تاريخها وتراثها وذاكرتها الوطنية، وشاهد على قدرة الإنسان الكويتي على التكيف والإبداع وصناعة الحياة في بيئة صعبة. الماء سر الحياة، وما نحفظه اليوم منه نجده غدا لأبنائنا وأجيالنا القادمة، فكل قطرة توفر هي استثمار في مستقبل الوطن.

0: من هنا وهناك ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: من هنا وهناك الواجهة البحرية، صفحات من تاريخ الكويت الحديث. لم تكن الواجهة البحرية مجرد مشروع عمراني، بل كانت محطة مفصلية في تاريخ الكويت الحديث، جسدت رؤية الدولة في إعادة وصل المدينة ببحرها الذي ارتبطت به منذ نشأتها. فمنذ أن قامت الكويت على ضفاف الخليج العربي، ظل البحر مصدر الرزق والتجارة والغوص على اللؤلؤ، حتى أصبحت العلاقة بين الإنسان والبحر جزءاً من الهوية الوطنية.

ومع بداية خمسينيات القرن العشرين وبعد اعتماد المخطط الهيكلي الأول للكويت عام 1952، بدأت تظهر أفكار تدعو إلى تطوير الساحل وتحويله إلى واجهة حضرية تواكب النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد. إلا أن المشروع لم يكن يسيراً، فقد اعترضته تحديات تتعلق بطبيعة الساحل ووجود الأسواق والموانئ والمنشآت القديمة، إضافة إلى الحاجة لإجراء دراسات علمية وهندسية دقيقة قبل الشروع في التنفيذ.

وخلال ستينيات القرن الماضي واصلت الدولة إعداد الدراسات الخاصة بأعماق الخليج وحركة الأمواج والمد والجزر وطبيعة التربة والصخور، كما طرحت عدة تصورات لتطوير الساحل، إلا أن التنفيذ تأجل حتى نضجت الرؤية بصورة أشمل. وفي عام 1975 تبنى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله المشروع لتبدأ مرحلة جديدة من التخطيط، عقبها طرح مسابقة عالمية لتصميم الواجهة البحرية عام 1976 شاركت فيها مكاتب استشارية دولية، وانتهت باختيار تصميم يحقق التوازن بين الجمال العمراني والمحافظة على البيئة البحرية ويجعل الساحل مفتوحاً لجميع أفراد المجتمع.

وانطلقت أعمال التنفيذ عام 1982، وشهدت واحدة من أكبر عمليات الردم والإنشاء في تاريخ الكويت، حيث أنشئت شواطئ جديدة وجزر خضراء ومراسن للقوارب وممرات للمشاة ومرافق ترفيهية وخدمية مستخدمة أحدث التقنيات الهندسية لحماية الساحل من التآكل ومقاومة الأمواج.

وفي 22 من فبراير عام 1988 افتتحت الواجهة البحرية رسمياً لتتحول إلى معلم وطني بارز يعكس النهضة العمرانية التي عاشتها الكويت في ثمانينيات القرن الماضي، ولم تعد مجرد متنزه على شاطئ الخليج، بل أصبحت سجلاً حياً يروي قصة التخطيط والإرادة والإنجاز، ويؤكد أن الكويت استطاعت أن تحافظ على علاقتها التاريخية بالبحر وأن تجعل منه فضاء عاما يجمع بين الجمال والترفيه والتنمية.

واليوم وبعد عقود من افتتاحها ما تزال الواجهة البحرية واحدة من أبرز معالم الكويت، وشاهداً على مرحلة تاريخية مهمة أثبتت فيها الدولة قدرتها على تحويل الرؤية الطموحة إلى مشروع حضاري بقي حاضراً في ذاكرة الأجيال ورمزاً من رموز الكويت الحديثة.

0: من هنا وهناك ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: من هنا وهناك أيوب حسين، ريشة وثقت ذاكرة الكويت.

الكويتي أيوب حسين أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في الكويت، ومن أكثر الفنانين ارتباطاً بالبيئة الكويتية وتراثها الشعبي، فقد كرس مسيرته الفنية لتوثيق تفاصيل الحياة الكويتية القديمة، وجعل من لوحاته سجلاً بصرياً يحفظ ملامح المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده للأجيال القادمة.

ظهرت موهبة أيوب حسين منذ طفولته، حيث كان شغوفاً بالرسم وصناعة المجسمات والألعاب من المواد البسيطة المتوفرة في البيئة المحيطة به. وقد لفت الأنظار مبكراً بقدرته على الملاحظة الدقيقة وتجسيد المشاهد الشعبية والحياة اليومية، الأمر الذي ساعده على تطوير أسلوب فني خاص به يقوم على التوثيق والمحافظة على التراث.

آمن أيوب حسين بأن الفن ليس مجرد جماليات وألوان، بل وسيلة لحفظ الذاكرة الوطنية، لذلك اتجه إلى رسم الأسواق القديمة والفرجان والحرف التقليدية والبيوت الكويتية ومشاهد البحر والغوص وحياة الأسرة الكويتية في الماضي. وكان يردد أن البيئة الكويتية الغنية بالتفاصيل تشكل مصدر إلهام لا ينضب للفنان، فاستطاع أن يحول تلك المشاهد إلى أعمال فنية صادقة تنبض بالحياة وتحمل قيمة توثيقية كبيرة.

على مدى أكثر من 50 عاماً من العطاء المتواصل، أنجز أيوب حسين مئات اللوحات الفنية التي وثقت التراث الكويتي، وقد جمع عدداً كبيراً من أعماله في مؤلفات وكتب متخصصة، أبرزها كتاب يوثق لوحاته التراثية ويقدم شرحاً للمفردات والعناصر الشعبية التي تضمنتها أعماله. كما ساهم في حفظ العديد من الأدوات والمقتنيات التراثية التي استخدمها الكويتيون قديماً، إدراكاً منه لأهمية المحافظة على الموروث الشعبي من الاندثار.

إلى جانب موهبته الفنية، عرف أيوب حسين بأخلاقه الرفيعة وتواضعه الكبير وحبه للناس. عمل في مجال التعليم سنوات طويلة، وأسهم في غرس حب الفن والثقافة لدى الأجيال الجديدة، وكان حريصاً على نقل خبراته وتجربته الفنية لكل من حوله، وقد ترك أثراً إنسانياً عميقاً لدى زملائه وطلابه ومحبيه الذين كانوا يرون فيه نموذجاً للفنان الملتزم بقضايا وطنه وتراثه.

برحيل أيوب حسين فقدت الكويت أحد أهم رواد الفن التشكيلي، إلا أن أعماله ما زالت حاضرة في الذاكرة الثقافية والوطنية، فلوحاته ليست مجرد أعمال فنية بل وثائق تاريخية تحفظ تفاصيل الحياة الكويتية القديمة وتمنح الأجيال فرصة للتعرف على ماضي الوطن وهويته الأصيلة. لقد استطاع أيوب حسين أن يجعل من الريشة قلماً للتاريخ ومن اللوحة نافذة تطل على الكويت الجميلة في زمنها القديم، ليبقى اسمه واحداً من أبرز الأسماء التي أسهمت في توثيق التراث الكويتي وصون ذاكرته البصرية.

إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع. إن الاهتمام في الصحة من علامات الوعي والثقافة والفهم بما يفضي إلى حياة صحية مليئة بالنشاط والحيوية، ولا يكون ذلك إلا من خلال استقاء المعلومة الصحية من مصادرها الصحيحة.

صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، تقديم هبة العوضي حمزة تيلجي، تنفيذ محمد سيد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتك في أسبوع. الصحة تبدي من المعلومة الصحيحة ومن مصدرها الموثوق. في برنامج صحتك في أسبوع نفتح معاكم أهم الملفات الصحية ونستضيف أهل الاختصاص عشان نقرب لكم المعلومة الطبية بشكل واضح وبسيط، ونطرح عليهم الأسئلة اللي تهم كل مستمع بين الوقاية والعلاج وبين المعلومة الشائعة والحقيقة الطبية. ننقل لكم الإجابة الدقيقة من المختصين بشكل مباشر. صحتك في أسبوع، لأن صحتكم تستحق المعلومة الصحيحة. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بضيفنا لهذا اليوم الدكتور محمد الموسوي، استشاري باطنية. يا هلا ومرحبا فيك دكتور محمد في برنامج صحتك في أسبوع.
1: حياك الله أخوي حمزة، وأنا جدا سعيد لوجودي معاكم اليوم بهالأجواء الصيفية الجميلة، وأتمنى أن نعطي معلومة سهلة بعيدة عن التكلف وبعيدة عن سوالف الدكاترة اللي أغلب المستمعين يشوفونها سوالف غلشة وما تنفهم.
0: لا لا، إن شاء الله يكون لقاء خفيف ومفيد للكلام إن شاء الله. الله يسلمك. في البداية دكتور محمد، يعني ودنا نعرف هل تغير نمط الأمراض الباطنية خلال السنوات الأخيرة، وشنو السبب برأيك؟
1: جميل. نلاحظ أن تطور الطب على مر التاريخ كله، يمكن الاكتشاف اللي عادة أو دائما يذكرون الدكاترة اللي أمانة غير حتى وجه الطب في الإنسانية كلها، اللي هو اكتشاف المضادات الحيوية. لا. الحين بالإضافة إلى هذا اكتشاف الأدوية الحديثة، الحرص على أن الدواء يعطي أفضل نقول نتيجة بأقل أعراض جانبية. الملاحظ في القرن نقول من بداية القرن إلى الآن، أن أغلب الأمراض اللي عادة ما تكون مصاحبة

0: ما أتكلم عن قلة الغذاء، لا لا، لما نتكلم عن سوء التغذية راح نشوف أن سوء التغذية جزء منه، بالعكس أمراض السمنة هي تعتبر جزء لا يتجزأ أو شيء أساسي من سوء التغذية. أنت عندك الأكل، عندك المواد الغذائية كلها، لكن اختيارك للهرم الغذائي، اختيارك اللي أنا دائما أقول للصحن اليومي مالك، للأسف يكون غير خاضع للقواعد الطبية الصحيحة أو الغذائية الصحيحة. نتيجة لهذا راح نلقى أن أمراض المجتمعات الحديثة، وأنا شخصياً أعتقد أن إحنا بالكويت كمجتمع يعتبر مجتمع حديث، وجود التكنولوجيا في كل المجالات، سهولة الحياة، سهولة الوصول إلى الخدمات، سواء كان خدمات صحية، خدمات تجارية، أياً كانت، راح نلقى أن سهولة الأمر هذا كله أدى للأسف إلى العادات الصحية الخاطئة، أدى إلى قلة ممارسة الرياضة والتحرك. وسؤال دائما أنت تسمعه، أو حتى مو سؤال، تصريح دائما تسمعه من ربعنا بالدوانية أو من أي مكان، يقول أنا لما أسافر برا الكويت مشي مشي مشي. زين، طيب أوكي، إحنا عندنا صعوبة جو، جونا صعب، لكن في نهاية الأمر الحمد لله رب العالمين عندنا أماكن، عندنا النوادي الصحية، عندنا النوادي الرياضية، عندنا منشآت حرصت الحكومة على أن توفرها لكافة الفئات العمرية.
1: صحيح.
0: فإذا انعكاس الشيء هذا على المجتمعات الحديثة أدى إلى وجود أمراض، ومن أهمها خلينا نقول اللي هو مسألة وجود ببساطة أمراض المجتمعات الحديثة أنا أسميها، اللي هي مسألة مرض السكر أو الضغط أو الكوليسترول أو غيره أو غيره أو غيره. فإذا في نهاية الأمر راح نلقى أن انعكاس هذه الممارسات الطبية الخاطئة للأسف أدى إلى تطور الأمراض هذه وانتشارها بالمجتمع بشكل جدا كبير.
1: نعم. طيب إذا بنتكلم عن العلاقة بين الضغوطات النفسية وأمراض متنوعة مثل الغولون، الضغط، السكري،
0: جميل،
1: شنو العلاقة بينهم؟
0: جميل. شوفوا أخي حمزة، إحنا اللي قبل 15-20 سنة كأطباء كنا ما نعترف بشغلة، والله فلان سمع خبر مو زين حاشا عرض معين، فلان تعرض لمضايقة نفسية وانعكس هذا على صحته، فلان صارت لمشكلة ما وارتفع ضغطه، كنا نفصل الناحية النفسية عن الناحية الجسدية. لكن بالسنوات الأخيرة في أنا أسميه حقل كامل أو مجال كامل بالطب اللي هو السايكوسوماتيك ديزيزز، احنا نسميه الأمراض النفس وجسمانية. خلي أضرب لك أمثلة جدا بسيطة، واحد منهم أو واحد من الأمراض هذه اللي هو الصداع.
1: نعم.
0: راح نلقى أن 80% من أسباب الصداع هو الصداع التفاعلي، تعرضت حق موقف معين ما نمت عدل، سمعت كلمة مو زينة، تعرضت لمشكلة، لخبر، ويمكن الفترة الأخيرة احنا كثير تعرضنا للأمور هذه، لكن الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى وحافظ ديرتنا أكيد راح نتجاوز الأزمات هذه كلها. نقطة ثانية أو مرض ثاني مثال على ذلك مثل ارتفاع ضغط الدم، راح نلقى أن ارتفاع ضغط الدم مو بس أساسه مسألة تناول خلنا نقول الملح أو المشروبات الغنية بالكافيين، لكن في نفس الوقت راح تلقى أن ارتفاع ضغط الدم يعتمد اعتماد جدا كبير على الحالة النفسية للمريض. خلني أعكس الآية أقول شنو تأثير المرض على النفسية. الحين احنا قلنا تأثير النفسية على المرض، خلني أضرب لك مثال جدا شائع اللي هو مرض السكر. راح نلقى أن مرض السكر وعدم انتظام مرض السكر في دم الإنسان والارتفاعات أو الهبوط اللي قد يشعر فيه المريض، هذا ينعكس للأسف على مزاج المريض، ومن ثم قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تقلب المزاج والعصبية عند كثير من المرضى نتيجة لعدم انتظام السكر. في نفس الوقت راح نلقى أن الشعور بالتعب، الشعور بالإرهاق، ضعف التركيز، القلق والتوتر الحاد، هذه كلها أشياء للأسف قد تحدث نتيجة لعدم انتظام مستويات السكر. على المدى البعيد مثلا بالنسبة حق مرضى السكر، اكتشفنا من خلال الدراسات وجود مسمى أو وجود متلازمة احنا نسميها diabetes distressed، اللي هي الضغط النفسي المرتبط

0: بمرض السكر. بالإضافة إلى هذا راح نلقى أن في كثير من مرضى السكر قد يمرون في فترات من الاكتئاب depression. الاكتئاب هذا عادة ما يكون نتيجة تعقيدات السكر على المدى البعيد. فإذا هي مو بس علاقة الحالة النفسية بالمرض، حتى علاقة المرض بالحالة النفسية للمريض. فإذا ما نقدر في نهاية الأمر أن احنا نفصل الوضع النفسي للمريض عن الوضع الصحي أو العضوي للمريض، وكلهم مكملين للثاني. أنا لما يكون المريض جايني العيادة بنفسية حلوة ومتقبل خطة العلاج اللي أنا أعطيها إياه كطبيب، أنا أدري في نهاية الأمر بإذن الله راح نوصل إلى خطة علاجية يتوافق الطرفين عليها أو يصير في توافق بيني وبين المريض. لكن إذا أنا جيت وعرضت العلاج على مريض معين وقلت له أن هذا هو العلاج وقد يحدث لك بعض المضاعفات أو بعض الأعراض الجانبية، في مرضى ما يتقبلون الشيء هذا. فإذا وجود أو استقرار الحالة النفسية للمريض هي شغلة جدا مهمة وتأثر إيجابا حتى على المخرجات الطبية للمريض نفسه.
1: نعم. طيب دكتور محمد، دائما نسمع هذه المقولة المعدة بيت الداء، فهل فعلا الوقاية من أغلب أمراض الباطنية قد يمكن يكون من الغذاء فقط؟
0: جميل، هذا سؤال جدا جميل، ويمكن هذا الشيء اللي يطرحونه أغلبية المرضى. ببساطة احنا نقول يعني خلني انا اعطيك سيناريو معين.
1: نعم.
0: مريض يعني العيادة، سوى فحص دم نتيجة شعوره لأعراض معينة، لقيت انه ببساطة هذا المريض عنده مستويات الكوليسترول او الدهون الثلاثية جدا مرتفعة. ببساطة السبب اللي أدى إلى الشيء هذا اللي هو العادات الغذائية السيئة، كثرة تناول الدهون، كثرة تناول مثلا اللحم الأحمر، المقليات، غيره وغيره وغيره. كخطوة أولية يعتمد هل أنا أحتاج أعالج هذا المريض أو ما أعالجه، شنو هي المخاطر المصاحبة لارتفاع الكوليسترول بالنسبة لهذا المريض، بحيث أني أنا أدرس كل حالة على حدة. يعني مثال على ذلك، أنا لما يجيني مريض مثلا في سكر واكتشفت أنه عنده كوليسترول، غير لما المريض بس يكون عنده كوليسترول. والله المريض عنده سكر وعنده كوليسترول عالي وفي نفس الوقت لقينا أنه هو إنسان مدخن مثلا، وبالإضافة إلى هذا لقينا والله أنه عنده تاريخ مرضي من أقرباء الدرجة الأولى من أمراض الجلطات القلبية لا سمح الله أو الذبحات الصدرية. فإذا وجود التكامل هذا بين الأعراض ببساطة يخليني أنا كطبيب في نهاية الأمر أخذ قرار في العلاج أو عدمه. في نفس الوقت لما يجيني مريض لا والله اكتشفنا الشيء هذا عن طريق الصدفة، ما يشتكي من أي شيء ثاني، عاداته
1: منتظمة،
0: هذا وصغير مثلا بالعمر وما عنده اي مخاطر سواء على مستوى الاهل الاسره وغيره وغيره وغيره. فهني بالعكس انا اكون جدا متشجع اني انا اعطي المريض فرصه، اقول له روح سو دايت، التزم في نظام اكل معين او نظام اكل صحي، مارس الرياضه، حاول قدر الامكان انك انت تغير من نمط الاكل. دائما احنا نقول في مقوله خلني اقولها بالانجليزي وترجمها لك بالعربي، لايف ستايل موديفيكيشن، تعديل نمط الحياه. انا متعود على نمط حياه معين، اقوم من النوم اروح الدوام، اشوف الشباب بالدوام جايبين ريوق مثلا اتريق، وغالبا ما يكون هذا الريوق غير صحي، اطلع من الدوام ارجع البيت انام، شيء اسمه نادي ماكو. فشايف انت السيناريو هذا
1: طبيعه الحياه
0: او المنظومه اللي انا عايش فيها ما هي تعتبر منظومه صحيه. بالمقابل بقرار أنا شخصيا أقول بقرار حتى ما أسميه صعب أسميه جريء، أنك أنت تقدر تغير نمط حياتك تتجه إلى نمط حياة صحي أكثر، وراح تلقى انعكاس الشيء هذا على واقعك أنت الصحي، على وضعك الصحي راح يكون انعكاس جدا ممتاز. في نفس الوقت راح نقول لا، في بعض المرضى للأسف يصر على أني أنا أتبع نفس النمط من الحياة، أبتعد عن الأشياء الصحية. هني أنا أكون ملزوم كطبيب أني أنا أقول له لا، لازم تأخذ العلاج. يمكن أعطاء الفرصة حق المريض هذا لا سمح الله قد تضر فيه أكثر ما تفعل.

0: منفعه. لكن وجود الاراده عند المريض، وجود حتى اراده التغيير عند المريض، هذه شغلات انا شخصيا اشجعها بالمريض واخليه يستمر عليها، واكيد في نهايه الامر كل حق مصلحته.
1: نعم، هو اكيد يعني الواحد يحتاج مثل ما تفضلت قرار جريء لنمط حياه ممتاز وصحي وجميل. احنا راح نكمل حديثنا معك دكتور محمد في برنامج صحتك في اسبوع، لكن نطلع فاصل صغير وبعدها نرجع نواصل حديثنا.
2: اعزائي المستمعين، خلكم معنا ومستمرين في الحديث مع الدكتور محمد الموسوي استشاري الأمراض الباطنية على إذاعة دولة الكويت.

0: عودة لكم مستمعينا في برنامج صحتك في أسبوع وحديث طبي مع ضيفنا الدكتور محمد الموسوي استشاري باطنية. كنا قاعد نتكلم عن شلون ممكن يكون الغذاء هو فعلا الوقاية من أغلب الأمراض الباطنية، لكن ودنا نتكلم أيضا معك دكتور عن أنواع الأنظمة الغذائية المنتشرة خاصة على السوشيال ميديا اللي نسمع فيها أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأيهما أخطر من اللي شفتوه أو سمعتوه ومر عليكم من الحالات؟
1: شوف الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأنت الأساس في مسألة التغذية، الأساس حتى لو تبي تسوي دايت، أنك أنت تتناول أكل صحي، هذا الأكل يكون متوازن وبعيد عن الاعتماد على مصدر واحد من الأكل. للأسف إحنا قاعد نشوف أنواع دايت، والله دايت الأناناس، دايت الماي. هل من المعقول أن شخص يظل طول اليوم عايش على مصدر واحد للأكل مثلاً؟ أو دايت اللي هو يعتمد على البروتين والدهون بشكل وايد كبير ومبتعد عن النشويات مثلا، أو الدايت اللي يعتمد على فترات جدا طويلة من الصيام. نعم. حتى مو الصيام المتقطع. فإذا أنت لو تلاحظ الاعتدال في كل شيء، وهذا من كلام رب العالمين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالاعتدال حتى في الدايت، حتى في الحمية الغذائية واختيار حتى الحمية الغذائية، أنا شخصيا أعتقد أن هذه شغلة جدا جدا جدا مهمة. يعني ببساطة خلني أضرب لك مثال. مثلا أنا عندي مريض أو مريضة، هذا المريض أو المريضة مصاب في مثلا فقر الدم نتيجة هبوط معدلات أو مستوى الحديد. هذا إذا منعته أنه هو يتناول مصادر الحديد، سواء كانت هذه المصادر هي المصادر الحيوانية أو المصادر النباتية، وأقول له تعال اعتمد على الماء طول اليوم، أنا راح أضر المريض هذا أكثر ما أنفعه. أو أني أعتمد على مصادر بروتين جدا عالية في سبيل شنو؟ والله في سبيل أني أنا بس أبني عضل. الهرم الغذائي لأي إنسان يجب أن يعتمد على عناصر معينة، لازم يكون عندي عنصر البروتين، لازم يكون عندي عنصر الألياف، لازم يكون عندي حتى أنا أسميه عنصر أبي ألعب، أبي أفتح ذاك اليوم، إحنا نسميه الفري داي مثلا. فإذا وجود الحمية الغذائية في حياة كل إنسان أكيد شغلة جدا مهمة، ولكن اعتمادك على مصدر واحد من الأكل، عدم تنوع الأكل، هذا يعتبر نوع خطورة من سوء التغذية. فإذا اتبع حمية غذائية، ولكن اتبع أو تكون تحت إشراف طبي. الحين إذا جينا نتكلم حتى عن تأثير السوشيال ميديا، وأنت يمكن شايف أخوي حمزة السوشيال ميديا الحين قاعد تأخذ من حيز حياتنا أو وقت جدا كبير. يعني أقل واحد فينا
0: عشر ساعات
1: يقعد على الموبايل، رحم الله والديك، على الموبايل عشر ساعات ويمكن أكثر، ويمكن جيل الشباب وجيل المراهقين وحتى الأطفال تأثرهم بالسوشيال ميديا وتأثرهم في المعلومات اللي موجودة بالسوشيال ميديا يكون أكثر من غيرهم. الإنسان اللي شايف وعارف وعنده خبرة وفاهم مثل ما أنت تفضلت. فإذا وجود الإشراف الطبي أو وجود إشراف من خبير أو خبيرة تغذية أو أخصائي تغذية أو حتى طبيب تغذية، أنا شخصيا أعتقد أن هذه شغلة وايد مهمة. للأسف إحنا قاعد نشوف في الفترة الأخيرة كثير من المطاعم اللي تدعي أنها تقدم أكل دايت بمعايير جدا عالية، للأسف نلقى أن المواد الأساسية اللي هي قاعد تستخدمها مواد أصلا ما تمت للصحة الغذائية بصلة، ولا وللأسف قد تضر المريض أكثر ما تنفعه. فإذا أنت بتسوي دايت، أنت بتسوي حمية غذائية، بالعكس هذا شيء جدا ممتاز وممدوح على المدى الطويل، ولكن يجب أن يكون تحت إشراف طبي مع المتابعة من خلال الفحوصات الدورية. يعني أنا خلني أعطيك مثال، أكو نوع من أنواع الدايت مثلا يعتمد على اللحم بشكل جدا كبير. نعم. في سبيل أنه والله شنو، أني أنا أرفع نسبة الحديد أو أرفع كتلة العضل أو أزيد كتلة العضل في جسمي، لكن في نفس الوقت راح نلقى أن بعد أشهر من التزامك في الحمية الغذائية هذه اللي أنا أسميها حمية غذائية غير صحية، راح يأثر للأسف على نواحي ثانية، على مستوى الكوليسترول، على مستوى الدهون الثلاثية. في تجربة سواها واحد في أمريكا، وأنا أعتقد هذا الجزء المشرق للسوشيال ميديا. هذا اعتمد في أكله لمدة شهر على مصدر واحد للأكل، أحد المطاعم اللي هي خلينا نقول مطاعم الوجبات السريعة. نعم. اللي منتشرة بالعالم كله، مو بس بأمريكا، حتى بالكويت، في كل الأماكن، والناس تستسهلها لأن ببساطة راح ياخذ وجبته خلال فترة زمنية جدا بسيطة، ومن ثم يروح يمارس حياته. يعني لقينا أن هذا الشخص بعد اعتماده على هذا المصدر من الأكل من هذا المكان، من هذا المطعم الفاست فود، للأسف في نهاية الأمر أصيب بعدة أمراض. هذه الأمراض هي نتيجة التغذية السيئة. فإذا تبي تلتزم في حمية غذائية ما عندنا أي مشكلة، لكن يجب أنك أنت تعرف تاريخك المرضي، تجري بعض الفحوصات في بداية الالتزام. يعني مثال على ذلك، ما ينفع أنا عندي مريض مصاب مثلا في داء النقرس أو عنده ارتفاع في معدل الأملاح في جسمه ويعتمد على أغذية بس يكون فيها اللحوم الحمراء، الطماط مثلا، أنواع معينة من السمك مثلا، راح تلقى أن اعتماده على نوع هالنوع من السمك مثلا قد يؤدي إلى مضاعفات لا يحمد عقباها.
0: نعم نعم. إذا بنتكلم عن السكر أو السكري اللي منتشر في الفترة الأخيرة وخاصة بين الشباب، ليش برأيك دكتور أصبح مرض السكري منتشر في هذه الطريقة والصورة بين فئة الشباب بالتحديد؟
1: ويمكن احنا ذكرناه في واحدة من الحلقات السابقة ان الكويت للأسف من اول ثلاث دول على مستوى العالم في معدل السكر، حدوث مرض السكر او نسبة مرض السكر في المجتمع. ويمكن ذكرناها، قلنا ان العادات الغذائية للأسف هي الأساس. إذا جينا نقسم السكر، راح نتكلم عن السكر من النوع الأول اللي هو عادة ما يكون النوع المعتمد على الإنسولين، وهذا يكون وراثي من الألف إلى الياء. والنوع الثاني اللي هو ببساطة يعتمد على الأدوية، وقد في مرحلة لاحقة يعتمد على الإنسولين إذا كانت المضاعفات أكثر وأكثر. خلني أنا مو بس أتكلم عن مرض السكر أخي حمزة، أنا أتكلم عن مضاعفاته، عن انعكاسه على المجتمع بشكل عام. وجود الشخص أو وجود المريض المصاب بالسكر، وهذا المريض للأسف يكون مهمل للسكر ولتنظيم السكر، راح نشوف أن هذا ينعكس عليه ماديا، ينعكس عليه صحيا، ينعكس عليه حتى اجتماعيا، ينعكس عليه حتى نفسيا. وجود المرض هذا وتعقيداته للأسف أنا دائما أشبه كأنه قاعد ينهش في جسم الإنسان. نعم. احنا نشوف أن السكر له تعقيدات على النظر، السكر له تعقيدات على المخ والعقل، السكر له تعقيدات على الأوعية الدموية،
0: الجروح،
1: كله الأوعية الدموية، على التئام الجروح مثل ما تفضلت. يعني أنا دائما أضرب المثل هذا حق مرضاي، أقول إذا شخص عادي أصيب مثلا بجرح في أي مكان في جسمه، أو خاصة خلينا نقول الأطراف، داسل على مسمار ذاك اليوم، كان قاعد يلعب كرة، whatever، راح نلقى أن التشافي والتئام الجرح في المريض اللي في الشخص اللي ما عنده أي أمراض مزمنة أكيد راح يختلف تماما عن المريض اللي يكون مصاب بالسكر. ممكن إحنا ندري أن واحدة من أكثر تعقيدات السكر انتشارا للأسف اللي هي داء القدم السكري، وراح نلقى أن حتى منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة كانت تسوي حملات للتوعية بمرض داء

0: قدم السكري، بمسألة الحفاظ على قدم مريض السكر. يمكن أنت تشوف حتى في محلات الأحذية وأنت بكرامة ومكرم السامع أن في حرص على أن والله مريض السكر ما يلبس مثلا أو ما
1: أي حذاء،
0: أي حذاء مثلا، ويلتزم في أنواع معينة تكون أنواع مريحة مفتوحة مثلا من الجنبين، ما تضغط على رجل المريض مثلا،
1: الأوعية
0: الدموية، ومن ثم تؤدي إلى مضاعفات. ليش؟ لأن ببساطة السكر لما يأثر على الأطراف هو مو بس يأثر على الأوعية الدموية، يأثر على الأوعية الدموية وكذلك يأثر حتى على الأعصاب الطرفية، فنلقاه فقير يجرح نفسه بدون ما يحس، والله صار وقت الشتاء يدفي ريوله مثلا قدام الدفاية وللأسف يصاب بحروق من الدرجة الأولى أو الثانية وما يحس. فإذا هذه لو تلاحظ أن كل الأشياء هذه هي نتيجة تعقيدات السكر. سابقا كنا احنا نقول والله فئة الشباب أو فئة الأطفال هم بس اللي يحوشهم السكر من النوع الأول. للأسف في السنوات الأخيرة ونتيجة انتشار العادات الغذائية السيئة لقينا أن جزء كبير من فئة الشباب يعانون من السكر حتى من النوع الثاني، وللأسف وجود النوع هذا قد يكون موجود لسنوات كثيرة ولكن المريض مو واعي حقه وما يعرف مثلا أنه عنده. ليش؟ نتيجة الإهمال، أنه ما يسوي فحوصات دورية. وهذا يجرنا أمانة لنقطة جدا جدا جدا مهمة اللي هي إجراء الفحوصات الدورية. يمكن احنا ذكرناها، أنا شخصيا ذكرتها سابقا في لقاءات عدة، أن كل فئة عمرية يجب عليك أنك أنت تعرف شنو الفحوصات المطلوبة منك. في نفس الوقت راح نلقى أن هذه الفحوصات الهدف منها مو بس مسألة اكتشاف المرض، اكتشاف المرض الوقاية منه والوقاية من تعقيداته. الحمد لله رب العالمين حاليا مع وجود الفحوصات الجدا متقدمة سواء كان عن طريق قياس السكر أثناء الصيام أو حتى أثناء الأكل، السكر التراكمي أو التجسسي، مقاومة الإنسولين، الأجسام المضادة، راح نلقى أن كل المنظومة الصحية هذه أو كل الفحوصات هذه الهدف منها شيء واحد فقط لا غير، أني أنا أكتشف المرض في مرحلة مبكرة، أتجنب تعقيدات المرض، ومن ثم أحاول إذا كان في مثلا علاج أقدر أطرحه للمريض يكون علاج مبكر وبعيد عن تعقيدات المرض.
1: جميل جدا دكتور محمد، يعني أكيد في علامة تحذيرية يرسلها الجسم
0: أكيد
1: قبل لا تتفاقم المشكلة، فهل جميل هناك مثلا علامات تحذيرية مبكرة
0: جميل
1: الجسم يعطيها الشخص قبل إصابة مثلا بمرض السكري أو القلب؟
0: جميل جميل، سؤال جدا حلو، وهذا يجرنا إلى الأعراض اللي قد المريض يشوفها أعراض عادية. يعني خليني أعطيك أنا مثل السكر مثلا، أعراض أو بداية مرض السكر أو أول ما يشعر فيه مرض مريض السكر أنه شهيته جدا مفتوحة ولكن وزنه قاعد ينزل، هذا رقم واحد. بعد شنو من أعراض ثانية؟ كثرة التردد وانت بكرامة إلى الحمام.
1: نعم.
0: أوكي، كثرة التردد من الحمام هذه أحد الأعراض الأولية المبدئية لمرض السكر. شغلة ثانية أنه هو المريض يعاني والدكتور أنا دائما ريجي ناشف مثلا، هذه شغلة ثانية. شغلة ثالثة قد تكون الإحساس في الحرقة مثلا في أسفل الريل أو وجود شعور بالتنمل. لو تلاحظ الأعراض هذه كلها عبارة عن أعراض أنا أسميها أعراض مبهمة، لكن بإجراء الفحص نلقى أن نقدر نكتشف الحالة
1: يتبين
0: المرضية.
1: طيب احنا دكتور استمتعنا جدا بالحديث والحوار معاك واستفدنا معلومات جدا قيمة ومهمة خاصة لفئة الشباب، إذا في نصيحة ودك تقدمها لمستمعينا؟
0: النصيحة اللي أنا أحرص دائما أقدمها للمستمعين الكرام أن لو مهما كان العرض بسيط لا تهمله، حاول قدر الإمكان أنك أنت تجري الفحوصات الدورية بين فترة والثانية، ومثل ما قيل قديما الوقاية خير من العلاج.
1: كل الشكر لك دكتور محمد الموسوي استشاري الباطنية على هذه المعلومات القيمة، وأيضا الشكر موصول لمستمعينا على حسن المتابعة والاستماع. نتمنى أن قدمنا لكم اليوم معلومات مفيدة وإجابات واضحة على أبرز تساؤلاتكم الصحية. نلتقي معكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وضيف جديد في برنامج

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: هبة العوضي، حمزة التيلجي، محمد سيد، صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله صغير العجمي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد مستمعي إذاعة دولة الكويت في لقاء الجمعة على الهواء مباشرة من الآن إن شاء الله إلى الواحدة ظهرا. إليكم تحيات الإعداد بركة الجسار عيسى العجمي، التقديم ضاري رويشد، التنسيق نيفين محمد، الهندسة صادق خاجة، التنفيذ أحمد العوضي، الإخراج يوسف الغريب.

قال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقالوا: حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. وقالوا: يا عجبا، كيف لا تستحيي من كثرة ما لا تستحيي، وتبقى من طول ما لا تبقى. وقال صالح بن عبد القدوس: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح، ولا زاجر عن محظور، فهو يقدم على ما يشاء ويأتي على ما يهوى. وبذلك جاء الخبر. روى شعبة عن منصور ابن ربعي عن أبي منصور البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: يا ابن آدم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وليس هذا القول إغراء بفعل المعاصي عند قلة الحياء، كما توهمه بعض من جهل معاني الكلام ومواضعات الخطاب. وفي مثل هذا الخبر قول الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. واختلف أهل العلم في معنى هذا الخبر، فقال أبو بكر ابن محمد الشاشي في أصول الفقه الشافعي: معنى هذا الحديث أن من لم يستحي دعاء أن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء لا يردعه عنه رادع. فليستحي المرء فإن الحياء يردعه. يقول الماوردي رحمه الله: وسمعت من يحكي عن أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أن المعنى فيه: إذا عرضت عليك أفعالك التي هممت بفعلها فلم تستحي منها لحسنها وجمالها فاصنع ما شئت منها. فجعل الحياء حكما على أفعاله، وكلا القولين حسن، والأول أشبه، لأن الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الذم لا مخرج المدح. لكن قد جاء الحديث بما يضاهي القول الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه. ويجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه، فيكون التأويل الأول في الحديث المتقدم أصح، إذ ليس يلزم أن تكون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها متفقة المعاني، بل اختلاف معانيها أدخل في الحكمة وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضاد بعضها بعضا. هذا كلام الأصوليين في معنى الحديث. أما الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها حياؤه من الله تعالى، الثاني حياؤه من الناس، الثالث حياؤه

حياؤه من نفسه، فأما حياؤه من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقيل: يا رسول الله، كيف نستحيي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وترك زينة الدنيا وذكر الموت والبلى، فقد استحيا أو استحى من الله عز وجل حق الحياء. وهذا الحديث من أبلغ الوصايا. وروي أن علقمة ابن علاثة قال: يا رسول الله عظني. قال عليه الصلاة والسلام: استحي من الله استحياءك من ذوي الهيئة أو من ذوي الهيبة من قومك. وهذا الحياء يكون من قوة الدين وصحة اليقين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: قلة الحياء كفر، يعني من الله، لما فيه من مخالفة أمره. وقال بشار بن برد: ولقد أصرف الفؤاد عن الشيء حياء وحبه في السواد، أمسك النفس بالعفاف وأمسي ذاكرا في غد حديث الأعادي. وهذا النوع من الحياء يكون من كمال المروءة وحب الثناء. وصدق عليه الصلاة والسلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له.

0: صحة في صوته.
1: حياكم الله من جديد مستمعي إذاعة دولة الكويت. سنتوقف الآن وذلك لانتقالنا إلى خطبة وصلاة الجمعة في إذاعة خارجية في مسجد أحمد محمد الفارسي، فإلى هناك.
2: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هنا الكويت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد على نعم ظاهرة، ولك الحمد على نعم باطنة، ولك الحمد على ألطاف أحط بها قلوبنا ونحن عنها غافلون، لك الحمد على أبواب فتحتها لنا بعد أن ظننا أنها لن تفتح، وعلى طرق يسرتها لنا بعد أن حسبنا أن الوصول إليها بعيد، لك الحمد يا رب العالمين على ما أعطيت، لك الشكر على ما منعت، لك الحمد على ما يسرت، لك الحمد على ما أخرت، ولك الحمد في السراء والضراء وفي العطاء والابتلاء، فأنت الحكيم في قضائك الرحيم في عطائك اللطيف في تدبيرك. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، وما بنا من فضل فمنك، وما وصل إلينا من خير فمنك، ومن دفع عنا من شر فمنك، فلك الحمد أولا وآخرا، ولك الشكر ظاهرا وباطنا، لك الثناء جميلا جليلا. اللهم نحمدك على نعمة الحياة وعلى نعمة الأهل والأحبة، ولك الحمد على نعمة الصحة والعافية، ولك الحمد على نعمة الأمن والأمان، ولك الحمد على نعمة السكينة والاطمئنان، ولك الحمد على كل لحظة مرت بنا ونحن في حفظك وسترك ورعايتك يا رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لحظات ويرفع النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الأنصاري.

يا خاتم الرسل الكرام ومن دعا، يا خاتم الرسل الكرام ومن دعا للحق في ليل الضلال وبينا، جئت الحياة محملا برسالة، نور يضيء دروبنا والأعينا. يا من أتيت رحيم قلب هادئا تهدي المحبة واليقين لمن دنا. يا من زرعت الخير في أرجائنا وبنيت فينا للعلا صرحا سنا. علمتنا معنى الأخوة والتقى وغرست فينا حب دين متقنا. في كل جيل أنت نجم ساطع وبك الهدى في الأرض قد تجلنا. في كل جيل أنت نجم ساطع وبك الهدى في الأرض قد تجلنا. يا حامل الرسالة العظمى التي جاءت لنا نورا وعلما مثمرا. أيها الإخوة والأخوات، في يوم الجمعة ترتفع الأصوات بالذكرى وتتنزل الرحمات من رب العرش، فلا خير أعظم من الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى وسراج الأنوار، بالصلاة عليه

تتفتح أبواب السماء بالصلاة عليه، تكتب الحسنات بلا عدد، ويمحى من الصحائف ما قد مضى من الزلل والخطايا. ففي كل صلاة على الحبيب محمد نور يشرق في القلوب، وفضل يتنزل من علام الغيوب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، واحفظ لنا ما وهبت، وزدنا من فضلك يا رب العالمين، وأدم علينا سترك، ولا ترينا في أنفسنا ولا أهلنا ولا أحبتنا بئسا يبكينا، ولا فقدا يوجعنا، ولا مرضا يتعبنا، ولا همّا يثقل قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا حمدك، وآخر أعمالنا رضاك، وآخر أيامنا أجملها، وآخر دعائنا أكرمه، وآخر مقامنا في الدنيا على طاعتك، ومقامنا في الآخرة في رحمتك. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الله الأنصاري.

ألف لام

في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم

الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

0: أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أنصتنا وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الله الأنصاري. ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. اللهم لك الحمد عدد ما كان، ولك الحمد عدد ما يكون، ولك الحمد عدد ما في علمك يكون، ولك الحمد في أول الأمر وآخره، وفي ظاهره وباطنه، وفي سره وعلانيته، ولك الحمد حتى يطمئن القلب، ولك الحمد حتى يفيض الرضا، ولك الحمد حتى تنتهي الحياة. اللهم لك الحمد على كل نعمة بدأت بحمد، ولك الحمد على كل هم انتهى بفرج، ولك الحمد على كل دعاء وجد طريقه إلى السماء، ولك الحمد على كل باب فتحته بعد صبر، ولك الحمد على كل دمعة جففتها، ولك الحمد على كل خوف أبدلته أمنا، ولك الحمد على كل حزن أبدلته فرحا، ولك الحمد على عسر أبدلته يسرا، لك الحمد، لك الحمد. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ووفق اللهم أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام لحظات، ويعتلي الخطيب الشيخ الدكتور عبد العزيز عدنان العيدان منبر الجمعة.

الله أكبر الله

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها. أما بعد، فإن من لوازم الإيمان الصحيح والتوحيد الكامل أن يجتنب المرء كل ما يؤثر في إيمانه ودينه، ويخدش في توحيده ويقينه. وإن من عادات الجاهلية التي أبطلها ديننا القويم وحذرنا منها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم التشاؤم لما يقوم بقلب صاحبه من الالتفات لغير الله تعالى في حصول ما يطلبه والنجاة مما يحذره. ولقد كان الكفار يتشاءمون بالطيور، إذا طار الطائر يمينا قالوا خير وأقدموا على فعل ما يريدون، وإذا طار شمالا قالوا شر وامتنعوا عن الفعل، وإذا وقع الغراب على بيت أحدهم تشاءموا وخافوا وقوع السوء. عباد الله، إن التشاؤم اليوم له صور عديدة وألوان شتى، فمن ذلك التشاؤم برقم معين ك13 كما يظنه النصارى، أو التشاؤم بشخص فيقول أحدهم فلان النحس كلما سافرت معه أصابني كذا وكذا، ومن ذلك قول بعضهم خير يا طير، فهذا كله منهي عنه. فالخير لا يأتي إلا من الله عز وجل، وهو بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. والتشاؤم في حقيقته من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، وهو تعلق بغير الله تعالى وسوء ظن به، لأن فاعله اعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر من دون الله عز وجل، فكان الواجب محاربته واجتثاث جذوره، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا وحذر الأمة منه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. رواه أحمد. والطيرة صورة من صور التشاؤم. والتطير، عباد الله، من صفات الكفار أعداء الرسل. كان قوم فرعون إذا أصابتهم مصيبة وقحط زعموا أن ما أصابهم من البلاء بشؤم موسى وقومه. قال الله تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فرد الله عليهم قائلا: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إن ما أصابهم من بلاء إنما هو بقضاء الله وقدره، بسبب كفرهم وذنوبهم وتكذيبهم لموسى عليه السلام. ثم وصف الله تبارك وتعالى أكثرهم بالجهالة فقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وحال المؤمنين الموحدين أنهم يغارون على جناب التوحيد، ويشتد إنكارهم على من أخل به. مر طائر يصيح فقال رجل: خير خير. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. فبادره رضي الله عنه بالإنكار،
لئلا يعتقد تأثيره في الخير أو الشر. معاشر المسلمين، التطير والتشاؤم قد يقع في القلب من غير شعور ومن دون قصد، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، فمن وقع له ذلك فلا يلتفت له وفعل فمن وقع له ذلك فلم يلتفت إليه وفعل ما أراده متوكلا على ربه خوفا ورجاء لم يضره ذلك، وليقل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود. وأما التطير والتشاؤم المحرم فهو أن يترك الإنسان ما أراد فعله إذا رأى أو سمع ما يكره، فذلك هو الفعل المنكر والذنب العظيم. والواجب في مثل هذه الحالة المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه أحمد. فالواجب على المسلم أن يحذر ويحذر من هذه الاعتقادات الباطلة، فإن المتشائم قطع توكله على الله تعالى وتعلق بأمر موهوم، وكان الواجب عليه أن يتوكل على ربه الذي بيده مقاليد الأمور، ولا ترده هذه الأوهام والخرافات عن حاجته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، عباد الله، فرق الشارع الحكيم بين التشاؤم والتفاؤل، فالتشاؤم شرك ومحرم، والتفاؤل حسن ومستحب. التشاؤم سوء ظن بالله تعالى، والتفاؤل حسن ظن بالله تبارك وتعالى. والمسلم مأمور بحسن الظن بالله عز وجل في كل الأحوال، فالتفاؤل هو أن يفعل المرء أمرًا أو يعزم عليه متوكِّلًا على الله تعالى، فيسمع الكلمة الحسنة التي تسرُّه، فيزداد بذلك نشاطًا وإقدامًا فيما توجَّه إليه، وانشرح صدره بذلك وسرَّ به. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. متفق عليه. وفي صلح الحديبية قدم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان يومئذ كافرا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام متفائلا باسمه: لقد سهل لكم من أمركم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس من الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها. فأحسنوا الظن بربكم عباد الله، وتوكلوا عليه في جميع أموركم، وإياكم ثم إياكم وسوء الظن بالله تعالى، فقضاؤه كله خير، ومن تعلق شيئًا وكل إليه عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك محمد، وارض عن خلفائه الراشدين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وسائر صحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، وانصُر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفِر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفِّق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

تتقاربوا وتدينوا. سووا الصف، صندوا الخلل. الله أكبر.

مكفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله، اللهم تقبل صلاتنا واغفر زلاتنا وحقق رجاءنا وبارك في أيامنا واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا واكتب لنا في الدنيا طيب الحياة وفي الآخرة حسن النجاة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار أمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا، من مسجد الغانم الأخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. تقبلوا تحيات الزملاء من النقل الخارجي الإذاعي: عبد الله البدر، ملفي المطيري، عبد العزيز العجيل، عايض العازمي، مراقبة الرئيسية حصة الحداد، ومن الوصلات الإذاعية: محمد الموينع، عبد الوهاب العصفور، علي الرشيدي، مجاهد العمدة، استوديو البث أحمد العوضي، مذيع البث أحمد الرويح، من التنفيذ يوسف الطويل، والمخرج محمد الحداد. وهذه تحية مني أنا سلمان الجنفاوي، دمتم ودمنا برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي إذاعة دولة الكويت، عدنا من جديد بعد أن نقلنا لكم خطبة وصلاة الجمعة.

0: تكبر المقتدر الخبير البصير.
1: قال عليه الصلاة والسلام: الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل نظام الشيء تبدد ما فيه وتفرق. وقد ذكرنا أن الحياء على ثلاثة أضرب: أحدها حياء من الله، والثاني حياء من الناس، والثالث حياء من النفس. وهذا هو النوع الثاني، الحياء من الناس، ويكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتقى الله اتقى الناس. وروي أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا، فتنكب الطريق عن الناس وقال: لا خير في من لا يستحي من الناس. وقال بشار بن برد: ولقد أصرف الفؤاد عن الشيء حياء وحبه في السواد، أمسك النفس بالعفاف وأمسي ذاكرا في غد حديث الأعادي. هذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة وحب الثناء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، يعني والله أعلم لقلة مروءته وظهور شهوته. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مروءة الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه وإلفه وجليسه. قالوا: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كيف يشاء. وقال آخر: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وأما الحياء من النفس فيكون بالعفة وصيانة الخلوات. قالت الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. وقال الأدباء: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. ودعا قوم رجلا كان يألف عشرتهم فلم يجبهم وقال: إني دخلت البارحة في الأربعين وأنا أستحي من سني، فسري كإعلاني وتلك خليقتي، وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. وهذا نوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة، فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا. وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم ذي القربى خلائق أربع: حياء وإسلام وتقوى وطاعة لربي، ومثلي من يضر وينفع. وإن أخل بأحد وجوه الحياء لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكماله. يقال إن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه كان يتمثل بهذا الشعر: وحاجة دون أخرى قد سخت لها جعلتها للتي أخفيت عنوانا، إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. الحلم والغضب كذلك من الخلائق المتضادة، فالحلم محمود والغضب مذموم إلا في مواضع ينبغي أن يغضب لها الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر أن يغضب لهذا الموضع أو لهذا الشيء، فليس كله مذموما، لكن الغضب يحسن ويجمل، بل يجب في عدة مواضع. روي أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وروى سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم. ثم عاد جبريل وقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروى هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب الحليم الحيي ويبغض الفاحش البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلم ساد، ومن تفهم ازداد. وقال الأدباء: من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم، وما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض. أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابه.

0: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.

0: حياكم الله من جديد مستمعي لقاء الجمعة. يسرنا أن نكون الآن في لقاء على الهواء مباشرة مع الشيخ حسين بن مبارك المويزري، الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية. السلام عليكم شيخ حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حديثنا إن شاء الله عن استقبال العام الدراسي الجديد، وكمقدمة إن شاء الله ستكون المقدمة أو التمهيد عن فضل العلم وفضل المعلم وثمرات العلم والعمل، وبالإضافة إلى رسائل عامة لجميع الطلبة إن شاء الله العائدين إلى المدارس.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن العلم من أفضل ما اكتسبه الإنسان ونال به العبد الرفعة في الدنيا والجنان في الآخرة. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله وبين مكانتهم وأعلى منزلتهم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله تعالى نبيه بالاستزادة من شيء بمثل ما أمره من الاستزادة من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وما ذاك إلا بما للعلم من أثر مبارك على حياة الناس في صناعة نهضتهم وبناء مجدهم. فلولا العلم ما سادت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام. ووصف الله الراسخين في العلم بالإيمان، ووعدهم سبحانه بالأجر العظيم والثواب الجزيل. قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أجرا عظيما. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم طريق من طرق الجنة، فهنيئا لكم هذه السلعة الغالية. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا رواه أبو داود والترمذي. ومما أوصى به عبد الملك بن مروان بنيه قال: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقة عشتم. نعم
0: نعم هذا إذا ما يخص فضل العلم. كذلك لا شك أن للمعلم فضلا كما أن لثمرات علمه وما يلقنه طلابه فضلا.
1: نعم، اعلموا أن معلم الناس الخير هو الذي يصنع الأجيال ويبني الأمة ويسوق العقول. لذا عني الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعلم، فأشاد برسالته، وحين يموت الناس وتنقطع أعمالهم يبقى عمله، حين يموت الناس وتنقطع أعمالهم يبقى عمله بعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فليهنك أيها المعلم هذا الشرف وهذا التكريم الرباني، فكن على قدر هذه المسؤولية الجسيمة، واحمل هذه الأمانة العظيمة. هذا هو بعض ما جاء في فضائل المعلم، وإلا فضائل المعلم كثيرة، لكن ما ذكرتموه وهو من ثمرات هذا التعليم أن لهذا المعلم ثمرات في تعليمه للناس، ثمرات العلم هي العمل به. من العلم ما تعرفون به أمر دينكم، وتحسن به أخلاقكم، وتصلح به أعمالكم. واعلموا أن ثمرة العلم هي العمل به، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ولقد ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا لطلاب العلم وأحوالهم في ترجمة ما تعلموه من الهدى والعلم، فيحفظونه فتحيا قلوبهم ويعملون به، ويعلمونه غيرهم فينتفعون وينفعون. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كانت منها طائفة طيبة

0: قرآن لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. فبين عليه الصلاة والسلام ذلك، ولقد أحسن من قال: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. فهذا العلم لا بد من أخلاق. نعم.
1: هل هناك شيء يضاف إلى ثمرات العلم؟
0: نعم، الإنسان في هذه المرحلة، وهي في هذه الأيام، نشاهد ويتجهز المرء إلى العودة إلى رياض التعليم ومآرز العلم والبصيرة بعد عودتهم الميمونة من الإجازة الصيفية. ها هم يعودون من جديد إلى محاضن التربية ومقاعد التدريس وقاعد الدراسة، ليسلكوا مدارج العلماء العاملين المخلصين، حتى يتخرج لنا جيل صاعد وأمل واعد يحمل مشاعل الهداية والنور والبهجة والسرور، يمتلئ صدره حبا لله عز وجل، ويتأسى بالسراج المنير والبشير النذير صلى الله عليه وسلم. إن الفرق يا أيها الإخوة بين أن تكون الدراسة قربة وعبادة أو حملا ثقيلا على قلوب الأبناء هو حسن النية وابتغاء وجه الله تعالى. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ومن جميل ما يتحلى به طالب العلم أن يتعلم الوقار والأدب قبل أن يجلس مجالس العلم والطلب. هذه أم الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورحمها الله، لما أراد أن يطلب العلم ألبسته أحسن الثياب ثم أدنته إليها ومسحت على رأسه وقالت: يا بني اذهب إلى مجالس ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. كما على طالب العلم أن يتعاون مع زملائه على البر والتقوى، وأن يأخذ بنصائح والديه النفيسة لينال شرف الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. فهذه أمانة، هذه أمانة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتعاهدوا أيها الإخوة هذا الجيل الواعد برباط العقيدة الوثيقة، واحفظوا عقولهم من تلوثات الزندقة والإلحاد، وحببوا إليهم العلم. هذه رسالة إلى المعلمين، إلى هؤلاء، إلى المعلمين، أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الأمانة، فيربوا هذا الجيل على العقيدة السليمة، فيسود العدل ويعود الدين، ولا تتركوهم فريسة للشيطان ولجلساء السوء. واحرصوا على التربية الصحيحة والعقيدة السليمة، وجملوهم بالأخلاق.

0: الأخلاق الكريمة، وشجعوهم على حب العلم والسعي في تحصيله، وعظموا في نفوسهم احترام المعلم وتبجيله، وأعدوهم ليوم يكونون فيه عدة في البلاء وزينة في الرخاء، واحذروا من التقصير في ذلك. فعن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. فأمة العلم والإيمان والقرآن تحرص على مثل ذلك، واحرصوا على العلم النافع، تعلموا له السكينة والوقار، وهذبوا أخلاقكم، وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي على الإنسان أن يحرص كل الحرص على مثل هذه الأشياء. نعم،
1: جزاك الله خير الشيخ حسين المويزري الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية.
0: وإياكم، مرحبا فيكم.
2: سبح بحمد ربنا. سبح.

مستمعي لقاء الجمعة، ذكرنا أن من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب هي الحلم، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره. وحد الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب، وهذا يكون عن باعث وسبب. وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس كثيرة، منها القدرة على الانتصار، وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. ولقد أقدره الله سبحانه وتعالى على أعدائه القرشيين لما فتح مكة، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو قادر على عقوبتهم. فقالوا: خيرا، ابن أخ كريم. فقال: فأنتم الطلقاء. وليس من الكرم عقوبة

من لا يجد امتناعا من السطوة، وقالوا أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. ومن أسباب الحلم الترفع عن السباب، وذلك من شرف النفس وعلو الهمة. كذلك من أسباب الحلم عن المسيء الاستهانة بالمسيء، وذلك عن ضرب من الكبر والإعجاب، بأن ترى نفسك أرفع من هذا المسيء، فلا تخفض نفسك له. ومما حكي عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجند، وأمر مناديه فنادى: أين عمرو بن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه الزبير بن العوام. فقيل له: أيها الأمير، إنه قد تباعد في الأرض، أي انتقل إلى مكان بعيد خوفا منك. فقال: أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ أيظن هذا الجاهل أنني أقتص منه، أقيده قودا أي أقتص منه؟ أيظن أني سأقتص منه إن رأيته بأبي الزبير؟ أيظن أنه يعدل نفسه بأبي الزبير؟ فلا شك أنه أحط منه، ولن يبلغ أبدا منزلة الزبير حتى يقتص منه أو يكون له عدلا. أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنا وليأخذ عطاءه موفرا. فعد الناس ذلك من مستحسن الكبر. ومثل هذا قول بعض الزعماء في شعره: أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذا علي كريم. وأكثر رجل من سب الأحنف ابن قيس سيد تميم، وهو لا يجيبه، فقال: والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه. وفي مثله يقول الشاعر: نجا بك لؤمك من جد ذبابي، حمته مقاذيره أن ينالا. وأسمع رجل ابن هبيرة، أي سبه، فأعرض عنه ابن هبيرة، فقال له الرجل: إياك أعني. فقال: وعنك أعرض، فاذهب فأنت طليق عرضك، إنه عرض عززت به وأنت ذليل. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب، وما عييت. ويقال من أسباب الحلم، من الأسباب الباعثة على الحلم، الاستحياء من جزاء الجواب، وهذا يكون من صيانة النفس وكمال المروءة. قالوا: احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. قال بعضهم: ما أفحش حليم ولا أوحش كريم. وقال لقيط ابن زرارة: وقل لبني سعد: فما لي وما لكم، ترقون مني ما استطعتم وأعتقوا. أغركم أني بأحسن شيمة بصير، وأني بالفواحش أخرق. وإن تكن قد فاحشتني فقهرتني هنيئا مريئا، أنت بالفحش أحذق. ومن أسباب الحلم التفضل على السباب، فهذا يكون من الكرم وحب التألف، كما قيل للإسكندر: إن فلانا وفلانا ينقصانك ويثلبانك، فلو عاقبتهما، أي إنهما يذكران معايبك ويسبانك.

يسبانك ويسبانك وينتقصان منك أفلا تعاقبهما؟ فقال: هما بعد العقوبة أعذر في تنقصي وثلبي. فكان هذا تفضلا منه وتألفا. وقد حكي عن الأحنف أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. فأخذه الخليل بن أحمد فنظمه شعرا فقال: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائبا أصون به عرضي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالفخر حاكم. ومن أسباب الحلم عن السفيه والمسيء استنكاف السباب وقطعه، وهذا يكون من الحزم، كما حكي أن رجلا قال لضرار بن القعقاع: والله لو قلت واحدة لسمعت عشرا، لو قلت واحدة لسمعت عشرا. فقال له ضرار: والله لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. وحكي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعامر بن مرة الزهري: من أحمق الناس؟ قال: من ظن أنه أعقل الناس. قال: صدقت، فمن أعقل الناس؟ قال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال. وقال الشعبي: ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها. وهذا من أعظم البر. يقول إنه لم يدرك أمه لأنها ماتت وهو في صغره، فلم يدرك برها حتى ينال الجائزة العظيمة من ربه بالإحسان إليها. يقول: ولكني لا أسب أحدا فيسبها، فيكون بهذا قد برها. فقال بعضهم: في إعراضك صون أعراضك، وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا، فتندم إذ لا تنفعنك ندامة كما ندم المغبون لما تفرقا.

وصلنا بهذا إلى ختام لقاء الجمعة. تقبلوا تحيات الإعداد بركة جسار عيسى العجمي، التقديم ضارر ويشد، والتنسيق نبيل محمد، والهندسة صادق خاجة، والتنفيذ أحمد العوضي، والإخراج يوسف الغريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تنتصر بسهولة في الحرب مع إيران، نافيا ما يتردد عن تراجع مخزون الذخائر الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يثمن الدعم الأوروبي للإجراءات الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا وتشديد الضغوط المالية عليها. الرئاسة الكورية الجنوبية تعلن أن سول تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين وبلدة بيت فجار في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء اليونيفال، محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية خرق اتفاق الإطار المبرم في واشنطن. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. الأمم المتحدة تحذر من تعثر إيصال المساعدات للناجين من فيضانات النيبال بسبب تدمير الطرق، وتبحث استخدام طائرات مسيرة وحمالين لتسهيل الوصول. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيدتي وسادتي، كان هذا هو موجز النشرة، وإليكم التفصيل من إذاعة دولة الكويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق انتصارا سهلا في الحرب مع إيران، نافيا صحة التقارير التي تتحدث عن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية. من جانبه، أكد نائب الرئيس جي دي فانس أن لدى واشنطن خيارات متعددة للضغط على طهران، مشيرا إلى أن حركة النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة مع عبور نحو 15 مليون برميل حتى أمس. وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إعادة توجيه عشرات السفن التجارية منذ بدء إجراءات الحصار البحري على إيران، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان الامتثال للحصار. وفي واشنطن، حيث أشاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست بالدعم الأوروبي للإجراءات في واشنطن الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لموقف الاتحاد الأوروبي. وقال بينست أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لمنع إيران من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاتها النووية وبرنامجها التسليحي. وفي سول، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن أي مساهمة يمكن تنفيذها بما لا يؤثر على الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن المسألة لا تزال قيد الدراسة. ونتحول الآن إلى قطاع غزة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. في خان يونس جنوب القطاع أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة، مما أدى إلى أضرار ودمار واسع في ممتلكات الفلسطينيين. سيداتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحامها حي البيادر في مدينة جنين وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه منازل الفلسطينيين. من جانب آخر، أصدر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية المحتلة. وفي لندن حذرت منظمة العفو الدولية من أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أراض فلسطينية تعكس توسعا لسياسة ضم الضفة الغربية، مشيرا إلى استمرار الاستيلاء على الأراضي وإنشاء المستوطنات غير القانونية عليها. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تتجاهل حقوق الإنسان الفلسطيني الخاضع للاحتلال وتزيد من ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، متهما الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك اتفاق الإطار المبرم في واشنطن. بدوره أكد رئيس الوزراء نواف سلام مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، فيما شن الاحتلال غارات على مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع تفجير منازل وبنى تحتية في عدد من البلدات. في شأن السوري، أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن هذه هي عملية التدمير الأولى منذ حقبة النظام السابق والأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
وفي نيويورك أكدت مسؤولة أممية إحراز تقدم كبير في مسار التخلص من بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، لافتا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحققت وحققت للمرة الأولى منذ عام 2014 من تدمير ذخائر كيميائية سورية. جاء ذلك في إحاطة أقدمتها الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزل السلاح إيزومي كانتستيو مساء أمس أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2118 المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وإلى اليمن، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم صاروخي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف عددا من مديريات الساحل الغربي، وتمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة. وأكدت القوات أن الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي لم تحدث أي تأثير على مواقع القوات المرابطة في الساحل الغربي. وفي الشأن الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إحالة اتفاق إجراء الانتخابات الذي وقعته لجنة الحوار المصقر 4+4 قبل أيام إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحتها شهرا للموافقة عليه. وينص الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية مؤحدة خلال مدة لا تتجاوز عامين، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وفي إسطنبول، أعلنت تركيا اليوم إحباط مخطط لما يسمى بتنظيم داعش لتنفيذ هجوم إرهابي داخل البلاد، بعدما تمكنت من تحييد عنصر من التنظيم في عملية أمنية بالطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول. ونقلت وسائل إعلام تركية عن ولاية إسطنبول القول في بيان إن مديرية فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول نفذت بالتنسيق مع مديرية فرع الاستخبارات عملية بهدف القبض على شاب يشتبه بأنه على صلة بتنظيم ما يسمى بداعش ويخطط لهجوم إرهابي داخل البلاد. سيدتي وسادتي، نواصل تقديم هذه الأنباء من إذاعة دولة الكويت. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا لا تزال قائمة، متهما كياف بأن تحذيراتها من المخاطر التي قد تهدد الطائرات في المجال الجوي الروسي تمثل على حد وصفه إرهاب دولة. وفي كياف، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم إن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا خلال الليل، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة. وقال حاكم أوديسا أولي كيبر في وقت سابق إن شخصا قتل وأصيب 5 على الأقل في الهجوم. وفي برلين، تعهدت ألمانيا وفرنسا وبولندا بتوحيد مواقفهما
تجاه روسيا وتعزيز التعاون بينهما لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الروسية. جاء ذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في مدينة فايما.

مر الألمانية ضمن إطار في مثلث فايمر الذي يجمع برلين وباريس ووارسو. وفي نيبال حذرت الأمم المتحدة من صعوبة الوصول إلى النازحين من الفيضانات المدمرة في نيبال، ما يعرقل إيصال المساعدات، فيما تدرس الأمم المتحدة استخدام طائرات مسيرة وحمالين لتجاوز الطرق المدمرة. وأعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1250 قتيلا والمفقودين إلى أكثر من 5000، بينما تتواصل عمليات البحث عن الناجين. وفي جنيف أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة أنينيو الحالية قد تكون الأشد منذ 4 عقود، محذرة من تداعياتها المتزايدة على المناخ العالمي. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش من أن الظاهرة تدفع العالم إلى منطقة عالية المخاطر، مشيرا إلى بلوغ درجات حرارة سطح البحر إلى مستويات غير مسبوقة. ونعود إلى واشنطن ولكن في موضوع آخر، حيث طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من المحكمة العليا السماح بتطبيق مرسوم رئاسي يفرض قيودا أكثر صرامة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات منتصف الولاية. وينص المرسوم على إعداد قائمة اتحادية بالناخبين المؤهلين للتصويت ومنع خدمة البريد من تسليمات بطاقات الاقتراع إلا للمسجلين فيها. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله خالد أيوب الأيوب عن عمر ناهز 79، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عواطف عيسى عبد القادر المزعل، زوجة فهد خرصان علي الحني الحيان، عن عمر ناهز 69، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذه قراءة سريعة لما ورد بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تنتصر بسهولة في الحرب مع إيران، نافيا ما يتردد عن تراجع مخزون الذخائر الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يثمن الدعم الأوروبي للإجراءات الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا وتشديد الضغوط المالية عليها. الرئاسة الكورية الجنوبية تعلن أن سول تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية.
إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين وبلدة بيت فجار في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء اليونيفال محمد

إلى الاتحاد الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية خرق اتفاق إطاري في الإبرام مع واشنطن. الرئيس الروسي يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. الأمم المتحدة تحذر من تعثر إيصال المساعدات للناجين من فيضانات النيبال بسبب تدمير الطرق، وتبحث استخدام طائرات مسيرة وحمالين لتسهيل الوصول. سيداتي وسادتي، انتهت النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع. إعداد مشاري الفليج. تقديم يوسف جوهر. تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع. إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.
2: الدوري الإسباني لليغا.

شهدت المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني إثارة كبيرة بعدما شهدت عدة مباريات نتائج لافتة، كان أبرزها استمرار ريال مدريد في بدايته المثالية للموسم وتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، في حين واصل أتلتيكو مدريد وألافيس الضغط على القمة، بينما شهدت الجولة انتصارات كبيرة لليفانتي وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا في وقت تعثرت فيه أندية أخرى مثل ريال بيتيس، بالنسيا وإسبانيول، وجاء الدور على ريال مدريد ليقدم أقوى عروض الجولة عندما استضاف مالاغا على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث حقق الفريق الملكي فوزا كبيرا برباعية بيضاء ليواصل العلامة الكاملة ويحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات. وافتتح الإنجليزي جود بيلينغهام التسجيل في الدقيقة 19 قبل أن تتضاعف معاناة مالاغا بهدف عكسي سجله حارسه ألفونسو هيريرو في الدقيقة 26، ثم أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 30 لينهي ريال مدريد الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة وضع التركي أردا جولر بصمته بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليؤكد ريال مدريد بدايته المثالية تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو، بينما بقي مالاغا في المركز الأخير برصيد 1. وفي إشبيليا واصل أتلتيكو مدريد بدايته القوية بعد أن عاد بفوز ثمين من ملعب رامون سانشيز بيتخوان على حساب إشبيليا بثلاثية مقابل هدف في مباراة حسمها الفريق المدريدي بشكل كبير خلال الشوط الأول. وافتتح أليكس باينا التسجيل لأتلتيكو مدريد بعد مرور 4 دقائق فقط قبل أن يضيف أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم عاد باينا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 33 ليضع أتلتيكو في موقف مريح.

قبل الاستراحة، وفي الشوط الثاني حاول إشبيليا العودة إلى المباراة ونجح ميغيل سييرا في تقليص الفارق عند الدقيقة 66، إلا أن دفاع أتلتيكو نجح في المحافظة على النتيجة حتى النهاية ليحصد الفريق المدريدي 3 نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر، بينما بقي إشبيليا عند 6 نقاط في المركز الخامس. واستهل راسينغ سانتاندير منافسات الجولة بانتصار مثير على ضيفه إلتشي بنتيجة 3-2. وفي مباراة تألق خلالها المهاجم المغربي ياسر زبيري بشكل لافت، حيث سجل 3 تاريخية في الشوط الأول، وافتتح زبير التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم أكمل الثلاثية في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 3 أهداف نظيفة. وفي الشوط الثاني حاول إلتشي العودة إلى المباراة، وتمكن بوبا سانغاري من تقليص الفارق في الدقيقة 78 قبل أن يضيف فيرني الهدف الثاني في الدقيقة 79، إلا أن راسينغ سانتاندير نجح بالحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحصد أول انتصاراته هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 1 نقطة في المركز قبل الأخير. وفي مباراة أخرى واصل ديبورتيفو ألافيس انطلاقته القوية بعد أن تغلب على ضيفه فياريال بهدف دون رد ليحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم ويرفع رصيده إلى 7 نقاط، متقدما إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الأرجنتيني لوكاس بويه في الدقيقة 31 بعد أن استغل هجمة منظمة انتهت بتمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك قبل أن ينجح ألافيز بالمحافظة على تقدمه رغم محاولات فياريال المتكررة ليبقى فريق الغواصات دون انتصار بعد 3 جولات في المركز 15 برصيد 2. وفي واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة انتهت مواجهة ليفانتي وضيفه ريال بيتيس بفوز أصحاب الأرض بخماسية مقابل 2 في مباراة شهدت 7 أهداف وتقلبات عديدة. وتقدم ليفانتي أولا عن طريق ديلا فوينتي في الدقيقة 24 قبل أن يدرك مارك بارترا التعادل لبيتيس في الدقيقة 34، ثم عاد ليفانتي للتقدم بواسطة إنزو بارديلي في الدقيقة 2 بدل الضائع للشوط الأول، لكن ريال بيتيس رفض الدخول إلى غرف الملابس متأخرا ونجح رودريغو ريكيلمي بإدراك التعادل في الدقيقة 5 بدل الضائع. وفي الشوط الثاني فرض أصحاب الأرض سيطرتهم حيث سجل روجر بوغي الهدف الثالث في الدقيقة 56، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 70 قبل أن يختتم أولا ساغاستي مهرجان الأهداف في الدقيقة 5 بدل الضائع ليحقق ليفانتي أول انتصاراته في الموسم ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز 9، بينما تلقى بيتيس خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز 6. وعلى ملعب ريال إيرينا حقق ريال سوسيداد أول انتصار له في الموسم بعد أن تغلب على إسبانيول بثنائية مقابل هدف في مواجهة تقدم خلالها أصحاب الأرض مبكرا بهدف أندير بارانشيا في الدقيقة 4 قبل أن يتمكن روبرتو فرنانديز من إعادة المباراة إلى نقطة البداية بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني واصل ريال سوسيداد ضغطه ونجح المهاجم الأيسلندي أوري أوسكارسون في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 61 مستفيدا من تمريرة مميزة من قائد الفريق ميكيل أويارزابال ليمنح فريقه أول 3 نقاط بالبطولة ويرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز 14، فيما تراجع إسبانيول إلى المركز 11 برصيد 3 نقاط بعد تعرضه لخسارته الثانية على التوالي. وحقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزا مهما على ضيفه بلنسيا

0: سيا بثلاثية مقابل هدف، ليواصل الفريق الصاعد تقديم مستويات جيدة في بداية الموسم. وتقدم أصحاب الأرض مبكرا بهدف عكسي سجله سيزار تاريغا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13 قبل أن يضيف المهاجم الجابوني بيير إميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة 17، مواصلا تسجيله في المباريات الثلاث الأولى للمسابقة. وتمكن بالنسيا من تقليص الفارق عن طريق عمر صديق في الدقيقة 26، لكن ديبورتيفو حسم المواجهة بهدف ثالث جاء أيضا بالنيران الصديقة بعد أن سجل ديخابي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 59 ليحقق أصحاب الأرض فوزهم الأول هذا الموسم. وفي مدينة فيغو حقق أتلتيك بلباو أول انتصار له في الموسم بعد أن تفوق على مضيفه سيلتا فيغو بهدفين مقابل لا شيء في مباراة حسمها الفريق الباسكي خلال دقائق قليلة من الشوط الأول.
1: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليو. ما في أفضل من هالبداية لبايرن ميونخ. ميسي صادر جولاتو جولاتو جولاتو اكي جولاتو نتريكي ليو ليو ليو ليو ليو ليو ميسي وديه لهم.
2: الدوري الإنجليزي The Premier League. We'll be right back.

شهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة كبيرة بعد أن واصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية بتحقيق فوزه الثاني على التوالي، فيما حافظ هال سيتي وتشيلسي أيضا على العلامة الكاملة، بينما واصل توتنهام هاتسبر بدايته المتعثرة بخسارته الثانية على التوالي. كما شهدت الجولة تعادل ليفربول للمرة الثانية على التوالي أيضا، في حين حقق نيوكاسل يونايتد وساندرلاند انتصارين مهمين. وافتتحت منافسات الجولة بمواجهة قوية جمعت كريستال بالاس بضيفه مانشستر سيتي، وانتهت بفوز كبير للفريق السماوي برباعية مقابل هدف، ليواصل رجال المدرب إنزو ماريسكا بدايتهم المثالية ويعتل صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق أهداف. وتقدم مانشستر سيتي عن طريق النرويجي إيرلينغ هولاند في 17 بضربة رأسية بعد عرضية من أنتوان سيمينيو، قبل أن يضيف الفرنسي ريان شرقي الهدف الثاني في 54 المميز، وبعد 2 دقيقة فقط قلص كريستال بالاس الفارق بطريقة غريبة بعد أن ارتدت كرة من ركلة حرة لتصطدم بالحارس جيان لويجي دوناروما وتسكن شباكه في 56، لكن شرقي أعاد الفارق إلى هدفين بعد 3 دقائق فقط، مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في 59، قبل أن يختتم هولاند الرباعية في 84 ليحقق مانشستر سيتي فوزه الثاني ويؤكد قوته الهجومية في بداية الموسم. وفي ملعب أنفيلد واصل ليفربول إهدار النقاط بعد أن اكتفى بالتعادل أمام ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 2-2 ليحصد نقطة جديدة ويصبح في رصيده 2 فقط من 2. وفاجأ نوتنغهام أصحاب الأرض عندما افتتح دانين دوي التسجيل في 24 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد، وانتظر ليفربول حتى 60 لإدراك التعادل بواسطة مهاجمه ألكسندر إيزاك، إلا أن نوتنغهام استعاد تقدمه في 70 عن طريق مورغان جيبس وايت من ركلة جزاء بعد احتساب مخالفة داخل منطقة الجزاء، لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام وتمكن فيكتور مونيوس من تسجيل هدف التعادل في 82 بتسديدة اصطدمت بأحد المدافعين قبل أن تسكن الشباك. وفي مباراة أخرى فرط بورنموث في فوز كان بالمتناول بعد تعادله على أرضه مع إيفرتون بهدف لكل فريق، في لقاء تقدم خلاله أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول، وسجل أليكس سكوت هدف بورنموث في 41 بعد إنهاء رائع للهجمة، وبدأ أن الفريق في طريقه لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، لكن إيفرتون قاتل حتى اللحظات الأخيرة ونجح بإدراك التعادل عن طريق المدافع جيمس تاركوفسكي.

الضائع وواصل هال سيتي مفاجآته في بداية الموسم بعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه كوفنتري سيتي بهدف دون رد، ليحافظ الفريق الصاعد على العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط. وبعد مباراة اتسمت بالحذر والفرص المحدودة، نجح البديل ليام ميلار بتسجيل هدف الفوز لهال سيتي في 82 بعد أن انطلق داخل المساحة المناسبة وسدد الكرة في الشباك. وعلى ملعب توتنهام هوتسبير واصل أصحاب الأرض بدايتهم الكارثية بعد أن تعرضوا لهزيمتهم الثانية على التوالي، وهذه المرة أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، نجح الضيوف بافتتاح التسجيل في 62 عن طريق أنتوني إيلانغا الذي أنهى الهجمة بتسديدة دقيقة منح بها فريقه التقدم. ولم تمض سوى 10 دقائق فقط حتى ضاعف يوان يويسا النتيجة لنيوكاسل في 72 بعد أن استغل ارتباك دفاع توتنهام داخل منطقة الجزاء وسدد بطريقة أكروباتية في الشباك. وشهد ملعب ستانفورد بريدج واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة بعد أن تغلب تشيلسي على ضيفه برايتون برباعية مقابل 3 في مواجهة مثيرة شهدت 7 أهداف. وبدأ تشيلسي المباراة بقوة كبيرة حيث افتتح روميو لافيا التسجيل مبكرا في 4 قبل أن يضيف بيدرو نيتو الهدف الثاني في 14، ثم جاء الدور على جواو بيدرو ليسجل الهدف الثالث في 32. ليبدو أن أصحاب الأرض في طريقهم إلى فوز سهل، لكن برايتون قلص الفارق سريعا عن طريق مالك يالكوي في 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بنتيجة 3-1. وفي الشوط الثاني اشتدت الإثارة إذ سجل جواو بيدرو هدفا عكسيا في مرماه 63 ليعيد برايتون إلى المباراة قبل أن يسجل كول بالمر الهدف الرابع لتشيلسي في 74، إلا أن باسكال غروس قلص الفارق مجددا في 66 من الوقت المحتسب بدل الضائع. وعلى ملعب إيلاند رود اكتفى ليدز يونايتد بالتعادل مع برنتفورد بهدف لكل منهما، ليواصل الفريقان بدايتهما الإيجابية ويحافظ كل منهما على سجله دون هزيمة. وتقدم برنتفورد أولا عن طريق كيفن شيرا في 41 بعدما أنهى هجمة رائعة بتسديدة مميزة لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني كثف ليدز ضغطه بحثا عن التعادل، وتمكن المهاجم دومينيك كالفرت لوين من إدراك التعادل في 79 مستغلا كرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك وتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. وحقق ساندرلاند أول انتصاراته في الموسم بعد أن تغلب على ضيفه فولام بهدف دون رد ليحصد الفريق الصاعد أول 3 له. وبعد شوط أول انتهى دون أهداف ظل التعادل مسيطرا على اللقاء حتى 75 عندما نجح البديل ويلسون إسيدور بتسجيل هدف المباراة الوحيد مانحا ساندرلاند فوزا ثمينا أمام جماهيره. أما مانشستر يونايتد فنجح بتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام هال سيتي وحقق فوزا عريضا على ضيفه إبسويتش تاون بخماسية مقابل 2 في مباراة تألق خلالها القائد البرتغالي برونو فرنانديش. وفاجأ إبسويتش تاون أصحاب الأرض عندما افتتح ليف ديفيس التسجيل بتسديدة قوية، لكن فرنانديش أعاد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول 5 دقائق. وبعدها تقدم مانشستر يونايتد بهدف عكسي سجله جاكوب غريفز في مرماه قبل أن يضيف فرنانديش هدفه الثاني من ركلة جزاء بعد 165 فقط من الهدف السابق، ثم أكمل القائد البرتغالي الهاتريك قبل أن يضيف برايان مبومو الهدف 5، بينما سجل تشوبا أكبوم هدف إبسويتش الثاني في الوقت بدل الضائع. الدوري الإيطالي الكالتشيو.

شهدت الجولة الثانية من الدوري الإيطالي إثارة كبيرة بعد أن واصلت أندية إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس ولاتسيو انطلاقتها المثالية وحققت فوزها الثاني على التوالي في الوقت الذي تلقى فيه نابولي حامل اللقب خسارة مفاجئة على ملعبه أمام كومو. وفي كالياري واصل إنتر ميلان حامل اللقب بدايته المثالية بعد أن عاد بفوز صعب من ملعب مضيفه كالياري بهدف يتيم ليحقق انتصاره الثاني من مباراتين، ولم يحتج الفريق الضيف سوى 10 دقائق لافتتاح التسجيل عن طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي أطلق تسديدة رائعة منح بها إنتر التقدم مبكرا. وحاول كالياري العودة إلى اللقاء إلا أن دفاع إنتر وحارسه نجحا بالحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، واستهل ميلان الجولة الثانية بانتصار مهم على ضيفه فينيتسيا بنتيجة 2-2 ليواصل الفريق بدايته المثالية تحت قيادة مدربه البرتغالي روبين أموريم ويحصد 6 نقاط من أول مباراتين. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي رغم الفرص التي أتيحت لأصحاب الأرض، نجح المهاجم البرتغالي الجديد غونزالو راموس بافتتاح التسجيل عند 69 بعد أن استغل تمريرة من البديل أليكسيس ساليماكرز وسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة. وحاول فينيتسيا العودة إلى المباراة إلا أن ميلان حسم الأمور في 89 عندما ارتدت تسديدة أردن ياشراي من الحارس لتصطدم بالمدافع رضوان هلال وتسكن شباكه بالخطأ مانحة أصحاب الأرض الهدف الثاني والانتصار الثاني على التوالي. وفي مدينة تورينو واصل يوفنتوس انطلاقته القوية بعد أن تغلب على ضيفه بارما بهدفين نظيفين ليحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي ويحافظ كذلك على نظافة شباكه. فبعد شوط أول متكافئ لم يتمكن خلاله أي من الفريقين من هز الشباك، دفع المدرب بالبديل الأرجنتيني نيكلاس غونزاليس الذي لم يحتج سوى دقائق قليلة لترك بصمته إذ افتتح التسجيل في 62 قبل أن يحسم تيون كوب ماينرز المواجهة بالهدف الثاني في 88. وفي مفاجأة مدوية تعرض نابولي لخسارته الأولى هذا الموسم على ملعبه أمام كومو بهدف مقابل هدفين في مباراة أثبت خلالها الضيوف أنهم قادرون على منافسة الكبار مبكرا. وافتتح كومو التسجيل في 17 عن طريق مارتين باتورينا الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك قبل أن ينجح نابولي بإدراك التعادل عند 30 بواسطة مهاجمه الجديد راسموس هويلاند الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة. ولم يستمر التعادل طويلا إذ عاد كومو للتقدم في 34 عن طريق تاسوس دوبيكاس الذي اخترق دفاع نابولي ووضع الكرة في الشباك ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط فقط بعد فوزه في الجولة الأولى. وعلى ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما واصل لاتسيو بدايته المثالية بعد أن تغلب على ضيفه جنوى بهدف دون رد ليحقق فوزه الثاني على التوالي ويشارك أندية الصدارة برصيد 6 نقاط. وجاء هدف المباراة الوحيد في 25 عن طريق الوافد الجديد دافيد فراتيسي الذي استغل عرضية متقنة من نونو تافاريس وسدد الكرة من لمسة واحدة داخل الشباك. وشهدت الجولة كذلك انتصارا كبيرا لفروسينوني الصاعد الذي فاجأ مضيفه فيورنتينا وتغلب عليه 3 أهداف دون رد في نتيجة قاسية على أصحاب الأرض الذين كانوا يحتفلون بمرور 100 عام على تأسيس النادي. وافتتح أنطونيو رايموندو التسجيل لفروسينوني في 25 وأضاف جابرييلي براتشاليا الهدف الثاني في 38 بضربة رأسية إثر ركلة ركنية. وفي الشوط الثاني عاد رايموندو
ليكمل تألقه ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 68 ليحسم فروسينوني المواجهة بثلاثية نظيفة ويحصد أول 3 نقاط له في الموسم، بينما تعرض الفيولا لخسارته الثانية على التوالي وبقي دون نقاط. وفي مونزا حقق أودونيسي انتصاره الأول في الموسم بعد أن تغلب على مضيفه بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة شهدت 5 أهداف، وتقدم الضيوف أولا عن طريق ياكوب بيوتروفسكي في الدقيقة 32، لكن مونزا أدرك التعادل سريعا بواسطة أندريا كولباني في الدقيقة 37. وقبل نهاية الشوط الأول عاد أودونيسي لفرض أفضليته حيث سجل حسن كمارا الهدف الثاني في الدقيقة 45 قبل أن يضيف يورغن إكلينكامب الهدف الثالث في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني نجح مونزا بتقليص الفارق عن طريق جوستافو فاريلا في الدقيقة 63، لكن أودونيسي صمد أمام الضغط المتواصل في الدقائق الأخيرة وحافظ على تقدمه حتى النهاية. أما ساسولو فنجح بتحقيق أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم بعد أن تغلب على ضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت حسم أصحاب الأرض للمواجهة بهدف متأخر. وافتتح كريستيان فولباتو التسجيل لساسولو في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة، لكن تورينو نجح بإدراك التعادل في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق بيترو كوموتسو الذي سجل بضربة رأسية إثر عرضية متقنة من أليسيو كاتشاماني. وفي الشوط الثاني ظل التعادل مسيطرا على اللقاء قبل أن يدخل القائد دومينيكو بيراردي كبديل ويحتاج إلى 6 دقائق فقط ليحسم المواجهة، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

بيلينغهام بداية نارية في موسم جديد. يبدو أن جود بيلينغهام قرر ألا يمنح جماهير ريال مدريد وقتا طويلا لانتظار عودته إلى أفضل نسخة منه، فبعد أسابيع قليلة فقط من تألقه اللافت مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026 عاد الإنجليزي إلى ملعب سانتياغو برنابيو ليؤكد على أن المستوى الذي قدمه في المونديال لم يكن مجرد فترة عابرة، وإنما امتداد طبيعي للاعب أصبح أحد أهم مفاتيح ريال مدريد ومنتخب إنجلترا. ومع مرور 3 جولات فقط من الدوري الإسباني فرض بيلينغهام نفسه مجددا في قلب المشهد بعد أن سجل 2 وصنع مثلهما، إلى جانب مساهماته الكبيرة في بناء اللعب والضغط واستعادة الكرة. وكانت البداية الرسمية لبيلينغهام مع ريال مدريد في الموسم الجديد مثالية، إذ لعب دورا حاسما في الفوز الصعب على إسبانيول 2-2 في الجولة الأولى بعد أن افتتح التسجيل في 9 ليمنح فريقه أفضلية مبكرة قبل أن يدرك إسبانيول التعادل. وبينما كانت المباراة تتجه إلى هذه النتيجة تمكن ريال مدريد من خطف الانتصار في الوقت بدل الضائع ليبدأ بيلينغهام الموسم 1 ويؤكد سريعا على أنه استعاد حضوره الهجومي الذي ميز موسمه الأول مع النادي. ولم يكتف اللاعب الإنجليزي بالتسجيل في ظهوره الأول، بل كان أكثر تأثيرا في الجولة الثانية عندما استضاف ريال مدريد

مدريد ريال سوسيداد وحقق فوزا عريضا برباعية مقابل هدف. ورغم أن بيلينغهام لم يسجل في تلك المباراة فإنه قدم أداء هجوميا لافتا وصنع هدفين، كما أكمل 3 مراوغات ناجحة وصنع 4 فرص، وبلغت دقة تمريراته في الثلث الأخير 92.3%، وهي أرقام تعكس حجم تأثيره في صناعة الخطورة، وليس فقط بإنهاء الهجمات. وحصل على تقييم مرتفع بلغ 9/10 وفق بيانات المباراة، ليؤكد على أن دوره الجديد لا يقتصر على الوصول إلى منطقة الجزاء، وإنما يمتد إلى صناعة اللعب وربط خطوط الفريق. وجاءت الجولة 3 لتقدم الدليل الأقوى على أن بيلينغهام يعيش بداية استثنائية، بعدما سجل هدف ريال مدريد الأول في الفوز الكبير على ملقا برباعية بيضاء. وجاء الهدف في 19:00 إثر مجهود فردي رائع، إذ تمكن اللاعب الإنجليزي من التقدم بالكرة ومراوغة أكثر من لاعب قبل أن ينهي الهجمة بطريقة مميزة مانحا فريقه التقدم. ولم يكن الهدف مجرد إضافة جديدة إلى رصيده، إذ كان بيلينغهام قريبا من تسجيل هدف آخر في الشوط الثاني عندما ارتدت كرته من القائم في 55 قبل أن يواصل تحركاته المؤثرة حتى خروجه في 87. وبعد 3 جولات فقط أصبح رصيد بيلينغهام في الدوري الإسباني 2 وتمريرتين حاسمتين خلال 245 دقيقة لعب. والأهم من ذلك أن اللاعب الإنجليزي شارك تقريبا في صناعة الخطورة في كل مباراة، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف أو التحرك بين الخطوط، وهو ما جعله أحد أبرز أسباب البداية المثالية لريال مدريد، الذي حقق 3 انتصارات متتالية ويتصدر الدوري برصيد 9 نقاط.

0: فرض النرويجي إيرلينغ هالاند نفسه مجددا كأحد أبرز نجوم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قاد مانشستر سيتي إلى فوز كبير على مضيفه كريستال بالاس برباعية مقابل هدف، مسجلا هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك. وجاء انتصار سيتي ليمنحه العلامة الكاملة بست نقاط من أول مباراتين، لكن العنوان الأبرز كان عودة هالاند إلى التسجيل بثنائية بعد أن كان قد غاب عن هز الشباك في المباراة الافتتاحية أمام بورنموث. وكان هالاند هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 17 عندما ارتقى لعرضية متقنة من أنتوان سيمينيو وحولها برأسه بطريقة رائعة إلى داخل الشباك، مانحا مانشستر سيتي التقدم ومؤكدا تفوقه الكبير في استغلال الكرات العرضية والكرات داخل منطقة الجزاء. لكن هالاند لم يكتفي بهدفه الأول، وكان مصمما على وضع بصمته الكاملة على المباراة، وهو ما تحقق في الدقيقة 84 عندما استغل تمريرة من فيل فودن وسدد بقدمه اليسرى داخل الشباك، مسجلا الهدف الرابع لمانشستر سيتي والثاني له في اللقاء. وبذلك أنهى المهاجم النرويجي المباراة بثنائية، في حين سجل شرقي ثنائية أخرى ليخرج السيتي منتصرا برباعية مقابل هدف. واللافت أن مباراة سيلهرست بارك عززت بصورة كبيرة السجل الاستثنائي لهالاند أمام كريستال بالاس. سجل المهاجم النرويجي في جميع مبارياته الست أمام الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في هذه المواجهات، وهو معدل استثنائي أمام منافس واحد. وهذا يعني أن كريستال بالاس أصبح واحدا من أكثر الفرق التي تعاني أمامه دفاعيا، فمنذ وصول هالاند إلى إنجلترا لم يتمكن الفريق من إيقافه في أي مواجهة بالدوري حتى الآن. وبالنسبة إلى هالاند بشكل عام مع مانشستر سيتي، فإن ما يقدمه منذ وصوله إلى النادي في صيف 2022 يتجاوز مجرد تسجيل الأهداف. فقبل بداية موسمه الخامس مع الفريق كان قد وصل إلى 162 هدفا في 199 مباراة بقميص السيتي، ليصبح رابع أفضل هداف في تاريخ النادي، وهو إنجاز تحقق في فترة زمنية قصيرة للغاية. وفي المباراة أمام بورنموث بافتتاح الموسم الحالي، خاض هالاند مباراته رقم 200 مع مانشستر سيتي، وهو ما يعكس حجم تأثيره واستمراريته مع الفريق منذ انتقاله من بروسيا دورتموند. وعلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدا، وصل رصيد هالاند بعد ثنائيته أمام كريستال بالاس إلى 114 هدفا في 134 مباراة بحسب بيانات الموقع الرسمي للبريمير ليج، إلى جانب 24 تمريرة حاسمة. ويكشف هذا الرقم عن معدل تهديفي استثنائي، إذ يسجل هالاند في المتوسط ما يقارب هدفا كل مباراة وربع تقريبا في المسابقة، رغم أنه خاض منافسات الدوري في واحدة من أكثر فترات المنافسة قوة في تاريخ البطولة. وكان هالاند قد دخل التاريخ في ديسمبر من العام 2025 عندما أصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى 100 هدف بعد أن سجل هدفه المئوي في مباراته رقم 111 أمام فولام. وبهذا حطم الرقم السابق المسجل باسم أسطورة نيوكاسل وبلاكبيرن ألان شيرر، الذي احتاج إلى 124 مباراة للوصول إلى 100 هدف، أي أن هالاند حطم الرقم القياسي السابق بفارق 13 مباراة كاملة. ولم يكن الوصول إلى 100 هدف الإنجاز القياسي الوحيد للمهاجم النرويجي، فمنذ وصوله الأول في إنجلترا أصبح هالاند صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحالي، بعد أن سجل 36 هدفا في موسم 2022-2023، متجاوزا أرقاما تاريخية لعدد من الهدافين الكبار. كما أنه سجل في ذلك الموسم 52 هدفا في جميع المسابقات، وهو أكبر عدد يسجله لاعب في تاريخ مانشستر سيتي خلال موسم واحد. وفي موسمه الثاني واصل هالاند تأكيد قدرته على الحفاظ على مستواه، فتوج هدافا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية بعد أن سجل 27 هدفا في 31 مباراة خلال موسم 2023 و2024، وأنهى الموسم ب 38 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات. وحتى في موسم 2024-2025 الأكثر صعوبة بالنسبة لمانشستر سيتي، ظل هالاند أحد أكثر لاعبي الفريق إنتاجا، وسجل 34 هدفا في 48 مباراة. أما الموسم الماضي 2025-2026 فقد تمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مجددا بعد أن سجل 27 هدفا في البريمير ليج. أما على صعيد مانشستر سيتي فقد وصل هالاند إلى حاجز 150 هدفا مع النادي في يناير من العام الجاري قبل أن يواصل التسجيل، ويرفع حصيلته إلى 162 هدفا مع نهاية الموسم الماضي، ثم يضيف هدفين آخرين في بداية الموسم الجديد أمام كريستال بالاس، وبذلك أصبح رصيده بعد الجولة الثانية من الموسم الحالي 164 هدفا مع مانشستر سيتي في 200 مباراة، وهو معدل مذهل يعكس سرعة تحوله إلى أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي. ولا تقتصر أرقام هالاند القياسية على البريمير ليج، فعلى المستوى الأوروبي أصبح أيضا أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا بعد أن بلغ هذا الرقم في 49 مباراة فقط، متفوقا على جميع اللاعبين الذين سبقوه إلى هذا الإنجاز. كما أن حصيلته مع مانشستر سيتي تشمل عددا كبيرا من الأهداف الأوروبية والمحلية، وهو ما جعله خلال سنوات قليلة فقط يدخل بالفعل ضمن قائمة أبرز الهدافين في تاريخ النادي. وبالنظر إلى مباراة كريستال بالاس تحديدا، فإن أهمية ثنائية هالاند لا تكمن فقط في عدد الأهداف وإنما في الطريقة التي سجل بها. فالهدف الأول جاء من ضربة رأسية تؤكد تفوقه البدني والهوائي، بينما جاء الهدف الثاني بقدمه اليسرى بعد تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء. وهذا التنوع في طرق التسجيل هو أحد أهم أسباب صعوبة إيقافه، إذ يستطيع التسجيل بالرأس والقدم اليسرى والقدم اليمنى ومن المسافات القريبة، كما يتمتع بقدرة استثنائية على استغلال المساحات خلف المدافع. وبهذه الثنائية بدأ هالاند الموسم الجديد بطريقة تعكس شخصيته التهديفية المعتادة. وإذا حافظ المهاجم النرويجي على هذا المعدل، فإن سباق الحذاء الذهبي قد يشهد مرة أخرى حضور اسمه في المقدمة. وهكذا فإن ما حدث في سيلهرست بارك لم يكن مجرد ثنائية جديدة لهالاند، بل فصلا إضافيا في قصة مهاجم يواصل تحطيم الأرقام بسرعة استثنائية. إنه إيرلينغ هالاند نجم سبوتلايت لهذا اليوم. إلى هنا وصلنا إلى الختام مستمعين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت مع برنامجكم الأسبوعي أبعد. هناك قدرات نمارسها في حياتنا اليومية بصورة طبيعية، فلا نتوقف كثيرا عند أهميتها. نتحدث، نعبر عن أفكارنا، نتواصل مع من حولنا، ونأكل ونشرب. لكن عندما تتأثر إحدى هذه الوظائف نتيجة مرض أو إصابة أو اضطراب عصبي، فإن الأمر قد ينعكس بشكل مباشر على حياة الإنسان وقدرته على التواصل وممارسة حياته بصورة طبيعية. ومن هنا يأتي دور تخصص النطق والبلع، وهو تخصص يجمع بين جوانب متعددة ترتبط بالكلام واللغة والتواصل والبلع، ويسهم في تأهيل الكثير من الحالات ومساعدتها على استعادة قدرتها. وفي حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على هذا التخصص ونتعرف بصورة أقرب إلى طبيعة عمل أخصائي النطق والبلع، وما المقصود باضطراب النطق والبلع وعلاقته ببعض الحالات المرضية. نتعرف على ضيفتنا أكثر من خلال هذا التقرير.
1: ضيفتنا لليوم أخصائية النطق والبلع أبرار الشمري، تعد واحدة من الكوادر الوطنية المميزة التي كرست جهودها المهنية لإعادة رسم البسمة على وجوه مرضى يواجهون تحديات يومية معقدة تتصل بأساسيات الحياة اليومية، التعبير عن الذات وتناول الطعام بأمان وشغف. تسلط أبرار الشمري الضوء من خلال خبرتها الميدانية على أهمية التشخيص المبكر لاضطرابات النطق واللغة عند الأطفال والبالغين، وتوضح أن دور أخصائي النطق والبلع لا يقتصر على تعديل مخارج الحروف أو معالجة التأتأة فحسب، بل يمتد ليشمل تقييم وتأهيل حالات عسر البلع الناتجة عن الإصابات الدماغية أو الأمراض العصبية، ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واضطرابات التوحد.
2: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
0: يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستديو الأخصائية أبرار الشمري، أخصائي نطق وبلع. فهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
3: أهلين. هلا والله.
0: يا هلا فيك سادة أبرار. من خلال المقدمة اللي ذكرناها تكلمنا عن تخصص النطق والبلع، ودنا تكلمينا يعني فكرة عامة شنو هذا التخصص
3: بشكل مبسط. تخصص النطق والبلع يهتم، احنا نقول دائما ان نهتم باي صعوبة تأثر على قدرة الشخص على التواصل او الكلام او البلع، من الأطفال لكبار السن. نتعامل مع حالات اللغة، النطق، مخارج الحروف، الصوت، بالإضافة إلى صعوبات البلع خصوصا بعد الجلطات أو في بعض الأمراض العصبية. إحنا دائما نقول إن التواصل مو بس كلام، في وايد طرق للتواصل، الكلام كلغة الإشارة، فنقول إن وايد في لغات أو طرق للتواصل.
0: بالنسبة أنت قد ذكرتي اضطرابات اللي هو النطق والبلع، تعطينا فكرة عامة شنو هذا الاضطراب، شلون يكون، شلون يصيب الناس بشكل عام؟
3: النطق والبلع هو كل واحد غير. في مثلا احنا دائما نقول اضطرابات النطق تصير مع الكلام، لما يكون مثلا الشخص سواء يختلف من اذا كان من طفل لكبير او كشخص بالغ، يكون مثلا كلامه واضح. هذا بالنسبة حق الكبار.
0: إذا كان هو يصيب هو يصيب كبار السن وصغار السن، يعني ما له مثلا عمر معين أو يعني مستوى معين في الإصابة؟
3: لا، ما له شغل، هو اضطراب. نقول هو في مشكلة بالكلام، أن يكون الكلام، هل لأن يكون الكلام واضح، هل أن يكون مثلا شخص عنده تأتأة، هل يكون في مشكلة بالصوت، هل يكون في مشكلة أن التعبير، أنه هو لما يتكلم الكلام أو الشخص اللي قدامه ما يكون فاهم الشخص. ففي وايد يعني
0: في وايد امور يصيب فئات عمريه مختلفه، يعني سواء صغار السن او مثل الاطفال وايضا البالغين وكبار السن. بالنسبه لاخصائي يعني النطق والبلع في هذا المجال التخصص، بنركز شوي على هذا الجانب، شنو الدور اللي يقوم فيه هذا الاخصائي في هذا الجانب؟
3: انزين، انا كاخصائيه نطق وبلع نقول تخصصي كاعاده تاهيل وكبار السن. احنا مثلا لما يجي انا مريض او شخص مثلا مصاب في جلطه مثلا لا سمح الله، يتاثر عند الكلام مثلا، هل انه يكون كلامه وايد بطيء، يصير كذي مثلا كلامه انا الحين اتكلم وايد بطيء، فاحنا نحاول نعدل المشكله، ان نحاول عشان يكون كلامه يصير اوضح او يكون مفهوم للشخص اللي قدامه. هم مشكلة الصوت، في مثلا وايد يمرون علينا يعني في بسبب مرض ما يصير عنده ارتخاء بالأحبال الصوتية. طبعا ارتخاء الأحبال الصوتية هل يسبب شرقة؟ يسبب وايد شغلات، بس هم يكون الصوت مبحوح. الصوت المبحوح هم هذا مشكلة. ليش؟ لأن احنا لازم نعالج المشكلة. وهم الأطفال مثلا إذا كان مثلا ما يقول الكلام صح أو ما ينطقه، مثلا يقول مثلا بدلا يقول سيارة يقول تيارة،
0: فمخارج الحروف عنده تكون فيها مشكلة بهذا الجانب.
3: صح.
0: فهني الأخصائي يكون مختص في هذا الجانب إنه يأهل الشخص المصاب إنه يخليه يسترجع طريقة النطق الصحيحة.
3: صح.
0: وهذه الأمور. وأيضا هذا الشيء راح يأخذنا لجانب ثاني اللي هي طريقة التأهيل بالنسبة للأشخاص مثلا المصابين بهذه مثلا الاضطرابات. طريقة التأهيل شلون تعاملوا معهم؟
3: وهو يعتمد على حجم نقول المرض أو المشكلة. مثلا إحنا مثلا نقول شخص مثلا أصاب بجلطة يتأثر عندنا، نسوي له تقييم بشكل عام، تقييم الكلام، تقييم يعني البلع، همن الذاكرة، هل نشوف هل تأثرت عند اللغة الاستقبالية والتعبيرية. يعني مثلا مرون علينا ناس بسم الله علينا وعليهم حاشته جلطة، الحين أبي أقول لك إن هذه قهوة، مو قادر يوصل لك شنو هذه قهوة،
0: مو قادر يوصل المعلومة،
3: أو مو قادر حتى يقول كلمة قهوة، مثلا يطلع لك كلمة مثلا ماي ماي ماي ماي، بس هو ما يقصد الماي،
0: يواجه صعوبة في توصيل هذه المعلومة وهذه الكلمة.
3: صح. وفي ناس إنه لا، كلش الكلام ما يطلع، يعني هو يحاول إنه يقول الكلمة بس ما تطلع، فأهنيها يعني
0: يشوف صعوبة في التعبير أو توصيل.
3: صح.
0: هذه المعلومة. أستاذ أبرار، يعني من خلال يعني واقع خبرتك في هذا المجال وتخصصك الحين، بالنسبة للشخص شلون أنا أقيم عنده فعلا اضطراب في مثلا الكلام أو الأمور هذه، شلون أنا أقيم الحالة مثلا ومتى تستدعي يزور الأخصائي؟
3: إنزين، إحنا بشكل عام عندنا اختبارات تكون موثقة من وزارة الصحة، يكون معطينهم مثلا موافقة إن نقدر إحنا نستخدم هذا الأسسمنت أو هذا الاختبار. أنا لأن أشتغل في مستشفى مبارك، فقالباً لما يكون الدش الشخص مثلاً في جلطة أو في اشتباه بجلطة يدزوا لنا تحويل، فإحنا نروح نشوف المريض من البداية، إحنا يبين معنا مثلاً ندش نسلم عليه، شلونك، شنو اسمك، قل لنا كذي، شنو اللي صار، فيبين هني هل هو قادر يعبر عن روحه، هل هو قادر يشرح لنا شنو صار. في وايد ناس سبحان الله أول ما تحوش الجلطة بشخص طبيعي عادي، عقب يومين ولا أسبوع هني تبلش تأثير، أو نقول يبلش تبين المشكلة أو شنو الآثار اللي ترتبت عن الجلطة.
0: وبالنسبة للأطفال شلون طريقة التقييم للحالات الخاصة في هذا الجانب؟
3: الأطفال إحنا دائماً في شيء إحنا نسميه المايلستون أو نقول التطور الطفل، هذا أنا دائماً أنصح أي أم أو أي أهل عندهم طفل، بس كخبرة بشكل عام، يعني إحنا نقول إذا كان الطفل مثلاً من هو بيبي لما ينادونه يناغونه، هل هو في يلتفت على الصوت، هل هو في مستوعب انه هني في صوت، اذا هو كلش يعني كنا ما حد يكلمه،
0: ما في انتباه،
3: ما في انتباه، ما في تواصل بصري، هني في مشكله، فاحنا لازم الاهل يروحون يشوفون شنو المشكله. نقول بلش يناقي، اموره زينه، وصل منقول مثلا عمر سنه لي سنتين، هل الطفل يقدر يقول كجمل او مثلا يقول كلمات مثلا ماما بابا؟ نقول له قريب عمر السنتين هل يقدر يقول جمله ابي ماي مثلا، ابي ماما، ماما روح سياره. فإذا كان الطفل نقول ما عنده القدرة أو الحصيلة اللغوية أو حصيلة الكلمات، هني إحنا دائما نقول إنه يحتاج إنه يروحون الأهل حق أخصائي نطق.
0: هذا بشكل عام. الحين نرجع لجانب اللي هو التخصص، ودت شوي تكلمينا عن هذا التخصص وشون ممكن واحد يتخصص بهذا المجال.
3: إحنا تخصصنا موجود من زمان، في كان قبل 2014 كان كلية البنات في جامعة الكويت، بكالوريوس. من 2014 تغير اسم الكلية، صارت كلية العلوم الحياتية، وكانت أول دفعة 2014 استقبلوا فيها شباب. كانت الكلية قبل بعديلية، الحين موجودة بشدادية. تخصصنا للأسف للطلبة العلمي بس، يعني وايد مروا علي طلبة أدبي سمعوا عن التخصص حبوا، بعدين لما يبون يقدمون يصدمون إنه ما يصير بس حق طلبة العلمي. تخصص وايد حلو، وايد جميل ومفيد، وللأسف أحسه وايد مظلوم يعني حالياً هني بالكويت. التخصص نقول إحنا 4 إلى 5 سنوات في ميداني، يعني إحنا أتوقع التخصص
0: أغلب شغلكم ميداني، فيه
3: 3 كورسات ميداني
0: ما شاء الله.
3: أي، فلأن الطالب نقول الجامعي راح يعني يجرب كل الأماكن، يجرب كمدارس لذوي احتياجات الخاصة، يجرب يكون كمدرس تخاطب، بعدين يروح مثلاً كمستشفى نقول أو كمركز أو عيادة صحية مثل المستوصفات، والميدان الأخير يكون مستشفيات.
0: يعني يكون تأهيل كامل ما شاء الله، يعني من بداية دخولك لهذا المعهد أو هذه الكلية يكون تأهيل كامل من جميع النواحي وجميع مثل التخصصات. بالنسبة للتخصصات تعطينا فكرة عامة عن شو التخصصات المتوفرة فيه؟
3: إحنا كتخصص بالكلية قصدك؟
0: بالكلية بشكل عام.
3: الكلية فيها 3 تخصصات، إحنا كعلوم اضطرابات تواصل، وتخصص العلم أغذية وتغذية، وقسم الاي تي تقنية أتوقع كمبيوتر،
0: تقنية المعلومات،
3: معلومات، وتخصص البيئة.
0: البيئة
3: 4.
0: وبالنسبة لمجال تخصص النطق والبلع، من هذا المسمى شنو علاقة النطق بالبلع؟
3: زين، إحنا دائما أنا أقول وأشرح حق مرضاي أو حتى الكيرجيفر أو المقدمين الرعاية، فلما أقول إحنا النطق والبلع، سبحان الله العضلات أو عضلات النطق هي نفسها عضلات البلع. يعني إحنا لما نقول لما إحنا نتكلم إحنا نستخدم مثلا الشفايف، نستخدم اللسان، نستخدم الأسنان، ونفس الوقت لما إحنا ناكل، فإحنا لما ناكل مثلا ال- ال- ال- والله أنا الشفايف تمسك تسكر الحلج فتحمل الأكل يكون داخل الحلج، والأسنان تم المضغ، نقول لسان إن إحنا نقدر نحرك اللقمة وأنا أبلعها، فهو نطق بلع.
0: يعني مشتركين بالنسبة
3: بالعضلات
0: وهذا صح. أيضا راح يأكد لنا الجانب اللي هو مثلا اللسان صح. طريقة الكلام ومخارج الحروف، هل لضعف اللسان أمن لا تأثير على هذا الجانب ولا لا؟
3: طبعا إذا كان الشخص مثلا عنده ضعف باللسان ما راح يقدر مثلا يكون في عنده صعوبة بالبلع، يعني مثلا ما يقدر يأكل الأكل العادي، لأن إذا مثلا والله كلا مثلا نقول قفشة عيش، لأن إحنا بالكويت عندنا كوجبة أساسية العيش، فشلون يقدر يتحكم بالعيش؟ يعني شلون يقدر يودي اللقمة يمين يسار ويوديها مثلا صوب اليمين عشان يقدر يمضغها بالأسنان، بعدين شلون يدز اللقمة لي ورا عشان تروح صوب البلعوم. وهم الكلام يعني في أغلب الحروف لو إحنا شوي نركز إحنا نستخدم لساننا، فمثلا لو كان الشخص مثلا عنده ضعف بحرف باللسان فراح يتأثر حرف اللام.
0: بس ما قطع كلامك، هل علاقة باللدغة ولا ما له علاقة نهائيا؟
3: في وايد يعني ناس اختلفوا طبعا إيه، لأن مثلا إذا كان مثلا لسان مربوط همن ما راح يقدر يحرك لسانه صحيح. يعني كحركة كاملة فيكون في مشكلة. في وايد ناس قالوا إنه والله اللدغة لأن الطفل يوم كان صغير سمع الصوت غلط وخلص ركز بباله لأن هذا صح، فهو راح
0: إن هذه الطريقة اللي لازم يتكلم فيها
3: صح، بس هو غالبا لا يكون في مشكلة بلسان بالبداية.
0: وبالنسبة لأساليب التأهيل أنت بلا شك عندك خبرة طويلة في هذا المجال، وأيضا أنت من دراستك أنتوا أساسا يعني شغالين بالميدان دي. بالنسبة للتأهيل شلون طرق التأهيل بالنسبة للصغار والكبار في هذا الجانب؟
3: إنزين خلينا نتكلم الحين على الصغار. أول ما يشوف مثلاً الأهل يودونه عند دكتور مثلاً دكتور أطفال.
0: متى بس عفواً متى يشكون الأهل بالطفل؟ أنت ذكرتي من مثلاً شهور الأولى مثلاً لعمر سنتين.
3: صح.
0: هني ممكن الأهل يشكون بطريقة مثلاً طريقة الكلمات أو اللي يلفظها الكلمات، هني ممكن يشكون الأهل.
3: صح.
0: فهني أضطر إني أخذ اللي أخصائي خاص بالنطق والبلع في هذا الجانب. التأهيل راح يكون شلون؟ هل في اختبارات مسبقة تسوونها
3: طبعًا.
0: ولا يدش على طول للتأهيل؟
3: لا طبعا هو قبل لما ياخذون تحويل ويروحون حق المركز المتخصص راح يشوفون اخصائيين النطق والبلع او نقول اخصائي اللغة، راح يسوي له تقييم فراح يعرفون شنو المشكلة. في ساعات وايد قاعد اشوف مثلا من الاطفال انه والله كلامه مو واضح، بعدين لما يروحون عند دكتور اطفال ويفحصون اذن يطلع عنده التهاب بالاذن، فهني ما راح يقدرون يسوون شيء الا لما يتعالج مشكله الالتهاب بالاذن او اذا كان في مشاكل بالاذن، لان اذا كان الطفل قاعد يسمع الكلام غلط او الكلام مو واضح فهو عباله ان هذا الصح، فراح يشوفونه اذا كان والله اموره زينه من ناحيه السمع اموره طيبه راح يتحول حق الاخصائيين يسوي له تقييم كامل من ناحيه حصيله الكلمات، هل لانه هو مو قادر يتكلم لانه ما عنده حصيله كلمات كافيه، أو لأن مثلا نقول في ضعف أو في مشاكل بعضلات الكلام، أو لأنه هو مو عارف يركب الكلام، فهني راح يشوفون الأخصائي ويسوي له تقييم كامل بشكل عام ويحطون الخطة العلاجية ويبلشون عاد الجلسات.
0: ومن خلال الخطة العلاجية اللي ذكرتيها هل في حالات قاعدة تتحسن معاكم فعليا من خلال مثلا أن الشخص هذا ياخذ طفلة إلى هذا المركز أو هذا المستوصف الخاص، هل شفتوا فيه تحسن بالحالات؟
3: طبعا يعني الأخصائيين كلهم موجودين، يعني كلهم فيهم خير والبركة، فهم يعطون نظام جلسات مثلا يومين بالأسبوع ثلاثة أيام على حسب الأخصائي وحسب نظام المركز، فيعني بالعكس الطفل راح يقعد نقول 45 دقيقة أو نص ساعة كجلسة يعني يركزون على المشكلة ويحاولون. ودائما يعني الشيء الحلو بأخصائي النطق والبلع أو أخصائي النطق واللغة خصوصا مع الأطفال يستخدمون ألعاب، فهو مو نفس الحصة راح يقعد ويقول له يلا قول وراي،
0: أسلوب ترفيهي يتناسب مع الطفل عشان يشعر بالملل والأمور
3: صح
0: هذه.
3: وايد يعني أنا أشوف اليهال مثلا لما خلاص يلا خلص وقت الجلسة يبكون لأنه هو مستانس، لأن تصير الجلسة كلها مثلا فيها ألعاب فيها أغاني كم نقول كم يعني كم مستوى

0: أو كليفل يعني يناسب الطفل.
1: فبالتالي أن الطفل ما يشعر بالملل من خلال ذهابه لهذا المركز، ما يشعر بالملل. في أنشطة خاصة للأطفال أن تهيئ أنه يستمتع، يعني يأخذ العلاج وهم أن يستمتع بوقته مثل ما يقول.
0: صح، يولا دائما إحنا نقول بطريقة غير مباشرة.
1: يا بطريقة غير مباشرة. بالنسبة للحالات مثل الأطفال، من عمر كم تبتدي عندكم تقريبا؟
0: أغلب
1: الأعمار بشكل عام.
0: إحنا كمستشفى طب طبيعي غالبا يأخذون الطفل من عمر 3 سنين، وهم مركز سالم العلي من عمر تقريبا 3 سنين 2.5 سنين، يشوفون إذا كان في مشكلة. طبعا يقرر الدكتور الأطفال ويشوفونه.
1: يعني هذا أنسب وقت أنت تشوفينه أنه ممكن أنا أوديه للمركز أساس يتعالج من هذه المشكلة؟
0: رأيي الشخصي
1: رأيي الشخصي
0: أنا وايد أنصح بالتدخل المبكر. إذا كان مثلا والله الأهل شافوا في مشكلة من البداية، لا يروحون. بس يمكن شوي في بعض المراكز عندهم يعني نقول قوانين إنه بس لازم عمر معين يقدرون يستقبلون.
1: يعني في فئات عمرية معينة في استقبال اللي هو المراجعين في هذا الجانب. أستاذ أبرار، استأذن شوف فاصل قصير ورادين إن شاء الله.
2: يعتبر تخصص علاج النطق والبلع أحد أهم المجالات الطبية التأهيلية التي تلامس أدق تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، فهو لا يقتصر على تعديل مخارج الحروف فحسب، بل يمتد لتمكين الفرد من التواصل الفعال مع محيطه واستعادة إحدى أهم الوظائف الحيوية للبقاء، وهي القدرة على البلع بأمان. يغطي هذا التخصص شقين رئيسيين يكمل كل منهما الآخر. فالشق الأول يركز على اضطرابات النطق واللغة والتواصل، سواء كانت تأخراً لغوياً لدى الأطفال أو تأتأة أو حبسة كلامية ناتجة عن الجلطات والإصابات الدماغية لدى البالغين. أما الشق الثاني فيتعامل مع عسر البلع، وهي حالة صحية قد تعطل حياة المريض وتجعله عرضة للمخاطر الصحية كالاختناق أو التهابات الرئة الناتجة عن دخول الطعام إلى مجرى التنفس.
3: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الأخصائية أبرار الشمري، أخصائي نطق وبلع. سادة أبرار، في البداية تكلمنا عن اللي هو هذا التخصص ومجاله وأبعاد هذا التخصص ومنهم الفئات اللي ممكن يصابون سواء من أطفال أو كبار سن وآلية التأهيل. بما أن شوي احنا قلنا بنركز على جانب التخصص في هذا المجال، في أمور ثانية ودك تضيفينها؟
0: مجالات الوظيفة احنا نقول بعد التخرج، يعني أغلب الخريجين أو اللي ناويين يدشون التخصص كل عبالهم إنه احنا بس يا تربية يا وزارة الصحة، وهو في وايد أماكن. يعني في خريجين في دفع من الدفعات السابقة توظفوا بهيئة المعاقين، في ناس راحوا الشؤون، في ناس راحوا مركز الطفل اللي موجود بالسرة لتقييم الأطفال. ففي وايد مجالات يعني نقول، غير طبعا ما نتكلم عن القطاع الخاص لأنه يعني ما شاء الله العيادات الموجودة بالكويت صحيح. يعني وايد، فكحكومة في وايد أماكن وايد إحنا نقول options.
1: فالمجال مطلوب فيه يعني جميع القطاعات سواء كقطاع خاص أو قطاع حكومي مثل ما ذكرتي.
0: طبعا أكيد أكيد، يعني إحنا خصوصا وايد الحين قاعد نقول مع خصوصا مع جيل الآيباد الجيل الجديد، وايد قاعد نشوف اليهال مثلا ما يتكلمون، ولا مثلا يتكلم نقول إحنا عربي مكسر، ولا كلش مثلا سايلنت، ولا إنه مثلا بس يبكي. لا نحتاج وايد، وإحنا دائما نقول التخصص يحتاج وايد، نقول يعني طلبة يدشون التخصص يتخرجون ويشتغلون بالتخصص.
1: أنت ذكرتي نقطة مهمة، أنت قلتي جيل الآيباد، يعني الأجهزة الذكية والأمور هذه، هل هذه الأجهزة مثلا ممكن تأثر فعلا على الطفل وقدراته في الكلام واللغة والتواصل؟
0: طبعا، يعني الحين احنا دائما أصلا في دراسات تقول مثلا إذا كان الطفل عمره سنة حد نقول 10 دقائق، خلينا نتكلم كواقع هني بمجتمع الكويتي أو نقول مجتمع بشكل عام، الأهالي يعطون الطفل الآيباد نقول ساعة ساعتين ولا على التلفزيون، وهو ماكو يعني ما يكون في لغة مثلا نقول حوار أو لغة تواصل. اي يعني مثلا في وايد قاعد نشوف علينا مثلا نشوف أطفال يتكلمون مثلا نفس لغة البابايات أو يعني نقول العربية فصحى،
1: فقاعد يتأثر بشكل كبير. وخاصة أنت مثل ذكرتي مثلا من عمر سنة أو سنتين يجاب هذا الجهاز الإلكتروني قاعد يتأثر فيه، ويعني يقطع تواصله مع الواقع، يعني الواقع مثل ما أقول يعني أنه يقطع التواصل بين الأهل أو بين مثلا أمه وأبوه، فبالتالي يقضي فترة طويلة في هذا الجهاز، فبالتالي التطور اللغوي عند الطفل راح يمكن يقل مع الوقت. في حالات صادفتك بهذا الجانب أو بشكل عام يعني الحالات اللي مرت عليكم؟
0: وايد، لأن إذا كان الطفل 24 ساعة على التلفزيون وعلى الآيباد فما في تواصل بصري، فإذن إذا ما

0: ما كان في تواصل بصري، شلون راح يكون في تواصل او نقول في كلام اذا كان مثلا الطفل مشتت؟ يعني همين يأثر على القدره
1: الانتباه.
0: الانتباه اي والتشتيت، فهالشيء وايد يأثر. وايد مروا علينا حالات، ودائما الاخصائيين اللي اشوفهم وايد ينصحون يقولون ان الايباد او التلفزيون نخليه مثلا وقت محدد، يعني ما نعطيه مثلا ساعه، نقول ياهل مثلا ربع ساعه حده ك20 دقيقه بشكل كبير يعني.
1: يعني كماكسيموم انه خلي مثلا فتره بسيطه على اساس انه لا خليه يتعود على هذا الجهاز ويفقد مهارات التواصل مع الوقت ومع مرور الزمن مثل ما يقولون. وبالنسبه لكبار السن، خلينا نتطرق لهذا الجانب بشكل مبسط. بالنسبه لكبار السن، يعني هل ممكن تصادفهم هذه المشكلات من خلال لا سمح الله مثلا صدمه او جلطه لا سمح الله من مجال تخصصك هذا، هل ممكن تصيبهم هذه المضاعفات بالنسبه للنطق والكلام؟
0: طبعا اكيد. يعني مثلا احنا انا الحين من واقع كخبره في وحده كبار السن في مستشفى مبارك الكبير، وايد مروا علينا مثلا نقول كبار السن مثلا، خصوصا اكثر شيء اللي قاعد نشوفه من ناحيه الكلام والبلع اكثر شيء، يعني مرضى الخرف، مرضى الزهايمر، مرضى هم نقول باركنسون، امراض العصبيه وايد تاثر عندهم البلع، طبعا باختلاف من مريض الى اخر من نقول شده المرض، بس نشوف حالات.
1: وطريقة التأهيل، هل فعلا قاعد تشوفين نتيجة مجرد أن هذا الشخص يراجعكم في المركز أو في المستوصف مثلا، هل من خلال التأهيل قاعد تشوفين في تحسن في الحالات؟
0: طبعا، لأنه هو راح ياخذ جلسات ويكون عن طريق خطة، يكون الأخصائي حاط خطة علاجية تناسب المريض وتناسب حالته، ويستمرون على التمارين. يعني أنا دائما أقول لما غالبا أهالي المرضى يسألوني ايش راح نسوي إذا جبنا لكم المريض او كبير السن، فانا دائما اقول احنا كاخصائيين طبال اشبههم بالعلاج الطبيعي، شلون انت اخصائي علاج طبيعي يسوي مثلا تمارين لتقويه عضلات الايد والريل، احنا نفس الشيء، بس احنا بشكل عام انه نسوي تمارين لتقويه عضلات البلع وهم من عضلات الكلام.
1: هو مرتبطين ببعض مثل ما ذكرنا باول حلقه، في ارتباط بين البلع، عضلات البلع وعضله اللي هو اللسان في نطق الكلمات. بالنسبه للحالات تختلف اللي هو تشخيص الحاله، يعني في مده العلاج تفرق من حاله الى حاله ولا هو اسلوب واحد مع الجميع يكون؟
0: لا طبعا تختلف شنو سبب المرض او شنو السبب اللي ادى حق مشكله البلع او مشكله النطق. فاحنا نشوف اذا هل شنو العضلات المتاثره، يعني مثلا اذا كان والله مثلا عضلات نقول الكلام والبلع، نحاول مثل عضلات الكلام والبلع اللي هي تكون الاورال سكيلز مثل الشفايف، اللسان، الاسنان، فاحنا نشوف شنو المشكله ونحط الخطه العلاجيه اللي تناسب.
1: فكل حاله لها خطه علاجيه خاصه فيها. بالنسبه للجلطات، انت مجالك عندك خبره كبيره بهذا المجال هو الجلطات، بالنسبه للجلطات هل التاهيل يطول معاهم ولا حسب الحاله الجلطه اللي تكون مع الشخص؟
0: هو طبعا كل شيء يعتمد من شخص الى اخر وش كثر الشخص متقبل. يعني هم انا دائما اقول اذا كان الشخص مو مثلا لحد الحين منصدم من الوضع انه انا ما فيني شيء، انتوا ليش جايبيني، فانا لو بعطيه الجلسه هو كنا يحس انه هو مغصوب، عكس لما يكون هو بداخله يبي. فمن ناحيه الاستفاده احنا ما نقدر نحدد نقول والله خلال كورس ولا كورسين ولا ثلاثه، هو يعتمد يقول يختلف من شخص لاخر، ويعتمد هم على الشخص نفسه هل انه هو يبي يتحسن
1: كتقبله للعلاج لهذا الجانب. صح. وبالنسبه للاقبال على هذا التخصص وهذا المجال، شلون شفتيه في الاونه الاخيره يعني درجه الاقبال لهذا التخصص؟
0: والله يعني الفترة الأخيرة يعني صار في وعي شوي من الطلبة الخريجين وهم من الأهالي لما شافوا شنو وظيفة إن التخصص وإن شنو المجالات، فصار في وايد إقبال، وصار في مثلا نقول خصوصا هم قاعد ألاحظ الفترة الأخيرة الشباب وايد قاعد يتوجهون
1: حق في البداية التخصص. قلت التخصص كان حصري للبنات
0: قبل 2014. إيه نعم، كان التخصص موجود في كلية البنات دفعة 2014، كان فيها شباب، وأذكر إحنا أول دفعة كان فيها صبيين بس،
1: كان إقبال خفيف من الشباب.
0: اي فالحين ما شاء الله تبارك الرحمن وايد قاعد اشوف فيه شباب وايد قاعد يتوجهون حق التخصص.
1: يعني شفتي اعداد كبيره حابه هذا التخصص وهذا المجال. ومن ناحيه مثلا الحين لما نتكلم عن هذا التخصص وهذا المجال، انت قلتي التاهيل سواء لكبار السن وللصغار، كل حاله لها اسلوبها في التاهيل. شفتي نبي نعرف اللي هو اقبال الاهل مثلا او كبار السن على هذه المراكز للتاهيل، هل في اقبال ولا خفيف يكون هذا؟
0: طبعا
1: جانب.
0: اكيد يعني وايد يمرون علينا مثلا في بعض الاهالي لما يكونون وايد حريصين مثلا على ابهاتهم ولا على هم عيالهم، يصير في مثلا شرب. احنا دائما نقول اذا كان الشخص مثلا يشرق شوي هذه علامه شوي لازم الاهل ينتبهون، يعني عادي تكون شرقه بسيطه هو شرق، زين شنو لازم نسوي او شنو نقدر ان نساعد احنا الشخص. فاي وايد يكون في اقبال،
1: في اقبال شفتي يعني اقبال من سواء من الكبار او من مثلا الاهل انه يبون اطفالهم لهذه المراكز للتاهيل. يعني احنا وصلنا تقريبا لنهايه حلقتنا، ودنا منك رساله وكلمه عن اهميه الوعي بهذا الجانب وهذا التخصص بالتحديد، تخصص اللغه والبلع.
0: هو يعني نقول كتخصص وكوظيفة إنه

0: الشخص احنا كأخصائيين النطق انه ايش كثر نسوي، يعني
1: هو النطق والبلع، النطق والبلع
0: او نقول كما النطق والكلام او اللغه. انا دائما اقول النطق والتعبير والبلع هما اكثر شيء وايد مهمين بالحياه. يعني لما يكون مثلا الشخص مو قادر يتواصل، يعني انا دائما اقول حق الاهالي، يعني اهم شيء نقول اذا كان الشخص مو قادر يعبر عن روحه، يعني مثلا اذا كان في الم، كان في شيء، في مشكله، شيء مو مرتاح ومو قادر يعبر فيها، يعني احس يكون في مشكله. فعشان كذي احنا كتخصص وايد جميل ووايد يعني نقول مفيد بالحياة ووايد في أجر، لأن احنا لما نساعد الشخص انه هو ياكل ولا مثلا يقدر يعبر، او همين الطفل لما يقدر يعبر ويتكلم ويتفاعل مع الناس، فيعني تخصص جدا جميل.
1: ما شاء الله هو مجال مثلا طبي وإنسان، وأيضا انت قاعد تخدمين فيه المجتمع، انت قاعد تعالجين حالات سواء للأطفال اللي يكبر بالعمر يكون قادر على التحدث والكلام، وأيضا كبار السن لا سمح الله ممكن يصاب بجلطة أو يصاب مثلا بحالة صدمة، انت تأهلون هذا الشخص انه يمارس حياته بشكل طبيعي وبدون اي عوائق او مشكلات. استاذة ابرار كل الشكر لك، استاذة ابرار اخصائية في النطق والبلع. الى هنا اعزائي المستمعين نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي ابعادة. تقبلوا تحيات اسرة البرنامج والى لقاء قريب باذن الله تعالى، دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: مع برنامج أبعاد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ناصر العتيبي، محمد الحداد، أحسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: الكويت. عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج السلامة النفسية، نافذة نحو الطمأنينة والتوازن النفسي. نرافقكم فيه لاكتشاف الذات وفهم المشاعر ومواجهة ضغوط الحياة بأسلوب بسيط وواقعي. في كل حلقة نسلط الضوء على موضوع يلامس حياتنا اليومية، ونقدم أفكارا ونصائح عملية تعزز الصحة النفسية والثقة بالنفس والرضا والعلاقات الإيجابية. لأن السلامة النفسية ليست رفاهية، بل أسس لحياة أكثر استقرارا وسعادة. السلام النفسي. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور، إخراج بيبي الصالح.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلامة النفسية.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السلامة النفسية، واليوم لدينا حلقة جميلة ومتنوعة، وهذا البرنامج الذي يهدف إلى نشر ثقافة الوعي النفسي وتعزيز الطمأنينة والاتزان في حياتنا اليومية.
2: سوف نستعرض معكم مستمعين الكرام مجموعة من الموضوعات التي تساعد على التعامل مع ضغوط الحياة وتعزيز التفكير الإيجابي وبناء علاقات صحية تسهم في تحقيق السلامة النفسية.
3: نتمنى لكم متابعة طيبة، ونبدأ الآن أولى فقرات حلقتنا.
2: إدارة الضغوط النفسية بأساليب صحية. لا يخلو بيت أو عمل أو دراسة

من الضغوط، فهي جزء من حياة الإنسان، لكن ما يصنع الفرق هو الطريقة التي نتعامل بها معها. فالتعامل الصحيح مع الضغوط يساعدنا على الحفاظ على هدوئنا وصحتنا النفسية، ويمنحنا القدرة على مواجهة التحديات بثقة. قد يظن البعض أن الضغوط أمر سلبي دائما، لكنها أحيانا تكون دافعا للإنجاز إذا أحسن الإنسان إدارتها.

0: دون علاج فقد تؤثر في المزاج والصحة والعلاقات مع الآخرين.
1: ومن أفضل الوسائل للتخفيف من الضغوط تنظيم الوقت وتحديد الأولويات وعدم تحميل النفس ما يفوق طاقتها، كما أن أخذ فترات قصيرة للراحة أثناء العمل وممارسة المشي أو أي نشاط بدني يسهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر. ولا ينبغي أن يخجل الإنسان من طلب الدعم من أسرته أو أصدقائه عندما يشعر بثقل المسؤوليات، فالكلمة الطيبة والاستماع الصادق قد يخففان الكثير من الضغوط.
0: كما أن المحافظة على الصلاة والإكثار من ذكر الله والدعاء تمنح القلب سكينة وطمأنينة وتعين الإنسان على الصبر والثبات. ومن المهم أيضا أن يمنح الإنسان نفسه فرصة للاسترخاء وأن يبتعد قليلا عن مصادر التوتر، خاصة الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية ومتابعة الأخبار المقلقة طوال الوقت.
1: وفي ختام الفقرة الأولى، تذكروا أن الضغوط جزء من الحياة، لكن إدارتها بوعي وحكمة تجعلها أقل تأثيراً وأكثر قابلية للتجاوز. فكلما اعتنى الإنسان بصحته النفسية أصبح أكثر قدرة على العطاء واتخاذ القرارات السليمة والاستمتاع بحياته. إلى هنا تنتهي فقرتنا الأولى، وننتقل بعد قليل إلى الفقرة الثانية بعنوان التسامح وأثره في راحة النفس.

عزيزي المستمع، التسامح وأثر التسامح في راحة النفس. نتحدث في هذه الفقرة عن قيمة عظيمة لها أثر كبير في تحقيق السلامة النفسية، وهي التسامح. فالتسامح لا يعني التنازل عن الحقوق أو قبول الإساءة، وإنما يعني أن يختار الإنسان ألا يحمل في قلبه مشاعر الحقد والكراهية التي تثقل النفس وتستنزف طاقتها. فكم من شخص يعيش سنوات طويلة وهو

0: استرجع مواقف مؤلمة حتى أصبحت تؤثر في راحته ونظرته إلى الحياة. لذلك فإن التحرر من هذه المشاعر يمنح الإنسان راحة وسكينة ويجعله أكثر قدرة على مواصلة حياته بإيجابية.
1: وقد حثنا ديننا الإسلامي على العفو والصفح، فقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو خلق كريم يعود نفعه أولاً على صاحبه، لأنه يريح القلب ويخفف التوتر ويزرع الطمأنينة في النفس. والتسامح لا يكون مع الآخرين فقط، بل مع النفس أيضاً، فلا ينبغي أن يظل الإنسان أسير أخطاء الماضي، بل يتعلم منها ويبدأ من جديد بعزيمة وأمل.
0: ومن الجميل أن نعتاد المبادرة بالإصلاح، وأن نحرص على الكلمة الطيبة والاعتذار إذا أخطأنا، وأن نقبل اعتذار الآخرين إذا شعرنا بصدقهم. فالعلاقات التي يسودها التسامح تكون أكثر استقراراً وأكثر قدرة على تجاوز الخلافات.
1: وفي ختام هذه الفقرة، لنجعل التسامح أسلوب حياة، فهو لا يغير الماضي لكنه يصنع حاضراً أكثر هدوءاً ومستقبلاً أكثر إشراقاً. فالنفس المتسامحة أقرب إلى السكينة وأكثر قدرة على نشر المحبة والسلام بين الناس. والآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة، وعنوانها: قوة الكلمة الطيبة في تعزيز السلامة النفسية.
0: عزيزي المستمع، قوة الكلمة الطيبة في تعزيز السلامة النفسية. كثيراً ما نستهين بالكلمات التي نقولها، مع أنها قد تترك أثراً عميقاً في نفوس الآخرين. فالكلمة الطيبة قد تمنح شخصاً دفعة من الأمل، وتخفف عنه هماً، أو تعيد إليه الثقة بنفسه، بينما الكلمة الجارحة قد تترك أثراً يستمر طويلاً. لذلك فإن اختيار الكلمات بعناية يعد من أهم وسائل بناء علاقات صحية، سواء داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. فالحديث بأسلوب هادئ، والتقدير والتشجيع والاحترام، كلها أمور تعزز الشعور بالأمان والراحة النفسية.
1: وفي حياتنا اليومية لا يحتاج الأمر إلى جهد كبير، فقد تكون كلمة شكر أو عبارة تقدير أو تشجيع لشخص يمر بظروف صعبة سبباً في تغيير يومه إلى الأفضل. كما أن الابتسامة المصحوبة بكلمة لطيفة تترك انطباعاً جميلاً وتساعد على نشر الألفة بين الناس. وفي المقابل، من المهم أن نتجنب السخرية أو التقليل من الآخرين أو إطلاق الأحكام السريعة، لأن مثل هذه التصرفات قد تؤثر في مشاعرهم وتضعف ثقتهم بأنفسهم.
0: ومن الجميل أيضاً أن نحرص على تشجيع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال من خلال الثناء على جهودهم وإنجازاتهم، فذلك يعزز لديهم الثقة بالنفس ويدفعهم إلى الاستمرار في التطور. وكذلك في بيئة العمل، فإن كلمة تقدير من مسؤول أو زميل قد تكون حافزاً كبيراً على العطاء والإبداع.
1: وفي ختام هذه الفقرة، لنجعل كلماتنا مصدراً للطمأنينة والتفاؤل، ولنتذكر أن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئاً، لكنها قد تصنع أثراً إيجابياً يبقى في النفوس طويلاً. فحين نختار كلماتنا بعناية، فإننا نسهم في نشر السلامة النفسية داخل أسرنا ومجتمعنا. والآن ننتقل إلى الفقرة الرابعة بعنوان: التوازن بين العمل والحياة وأثره في الاستقرار النفسي.
0: مستمعينا الكرام، ماذا عن التوازن بين العمل والحياة وأثره في الاستقرار النفسي؟ من أكثر التحديات التي يواجهها الإنسان في هذا العصر صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. فمع كثرة المسؤوليات والانشغال المستمر، قد يجد البعض نفسه يقضي معظم وقته في العمل على حساب راحته وأسرته وصحته النفسية. إن النجاح في العمل أمر مهم، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب جوانب الحياة الأخرى. فالإنسان يحتاج إلى وقت للراحة وللجلوس مع أسرته ولممارسة هواياته حتى يجدد نشاطه ويستعيد توازنه.
1: ومن الأخطاء الشائعة أن يعتقد البعض أن الانشغال الدائم دليل على الإنجاز، بينما الحقيقة أن الإفراط في العمل قد يؤدي إلى الإرهاق ويؤثر في التركيز والإنتاجية، بل قد ينعكس على العلاقات الأسرية والاجتماعية. ولهذا فإن تنظيم الوقت يعد من أهم المهارات التي تساعد على تحقيق التوازن من خلال تحديد الأولويات وإنجاز المهام في أوقاتها وتخصيص وقت للراحة والترفيه.
0: كما أن الابتعاد عن الهاتف أو البريد الإلكتروني بعد انتهاء ساعات العمل ولو لفترة محددة يساعد على تصفية الذهن وتقليل التوتر. ومن المفيد أيضا تخصيص وقت يومي للحديث مع أفراد الأسرة أو ممارسة المشي أو القراءة أو أي نشاط يمنح الإنسان شعورا بالراحة والاسترخاء. فالعناية بالنفس ليست ترفا، بل هي جزء من المحافظة على الصحة النفسية والجسدية. وكلما كان الإنسان متوازنا في حياته كان أكثر قدرة على العطاء والإنجاز.
1: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن التوازن لا يعني تقسيم الوقت بالتساوي بين كل شيء، بل يعني أن نعطي كل جانب من جوانب حياتنا ما يستحقه من اهتمام. فحين ينجح الإنسان في تحقيق هذا التوازن يشعر براحة أكبر ويصبح أكثر هدوءا وإيجابية في التعامل مع من حوله. وبهذا نصل إلى نهاية فقرتنا الرابعة، ونلتقي معكم بعد قليل في الفقرة الخامسة بعنوان كيف نصنع بيئة أسرية داعمة للصحة النفسية. والآن فاصل ولنعود في برنامج السلامة النفسية.

0: مستمعين الكرام، هذه عودة معكم من جديد وبرنامجكم السلامة النفسية. كيف نصنع بيئة أسرية داعمة للصحة النفسية؟ الأسرة هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان الحب والاحترام والثقة، ولذلك فإن الأجواء الأسرية الإيجابية تسهم بشكل كبير في تعزيز السلامة النفسية لجميع أفرادها. فالبيت الذي تسوده المحبة والاحترام المتبادل والحوار الهادئ يمنح أفراده شعورا بالأمان والانتماء، ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة خارج المنزل.
1: ومن أهم مقومات الأسرة الداعمة أن يحرص أفرادها على الاستماع إلى بعضهم البعض، وأن يمنح كل فرد فرصة للتعبير عن رأيه ومشاعره دون خوف أو سخرية. فالاستماع باهتمام يقوي العلاقات ويقلل من سوء الفهم ويعزز الثقة بين الجميع. كما أن تخصيص وقت يجتمع فيه أفراد الأسرة يومياً ولو لفترة قصيرة يساعد على توطيد الروابط الأسرية ويمنح الجميع فرصة للاطمئنان على أحوال بعضهم.
0: ولا تقل كلمات التشجيع والتقدير أهمية عن أي جانب آخر، فالثناء على الإنجازات مهما كانت بسيطة يرفع المعنويات ويزيد الثقة بالنفس. وفي المقابل، فإن النقد المستمر أو المقارنات بين الأبناء قد تترك آثاراً سلبية تؤثر في شخصياتهم وعلاقاتهم. ومن الجميل أيضاً أن تتعاون الأسرة في تحمل المسؤولية، وأن يشارك الجميع في الأعمال المنزلية أو الأنشطة العائلية، فذلك يعزز روح التعاون ويقوي الشعور بالانتماء.
1: وفي ختام هذه الفقرة لنتذكر أن الأسرة ليست مكان للسكن فقط، بل هي مصدر للدعم والطمأنينة والاستقرار. وكل كلمة طيبة وكل موقف يحمل احتراما وتقدير يسهم في بناء أسرة أكثر ترابطا وأفراد أكثر صحة وراحة على المستوى النفسي. والآن ننتقل إلى الفقرة السادسة بعنوان التفاؤل وصناعة الأمل في مواجهة التحديات.
0: مستمعينا الكرام، التفاؤل وصناعة الأمل في مواجهة التحديات. تمر بالإنسان مواقف قد تبدو صعبة أو غير متوقعة، لكن طريقة نظرته إليها هي التي تحدد أثرها في نفسه. فالتفاؤل لا يعني تجاهل الواقع أو إنكار الصعوبات، وإنما يعني الإيمان بأن لكل مشكلة حلا، وأن كل تجربة تحمل درسا يمكن الاستفادة منه. الشخص المتفائل ينظر إلى التحديات على أنها فرصة للتعلم واكتساب الخبرة، لذلك يكون أكثر قدرة على تجاوز العقبات والاستمرار في تحقيق أهدافه.
1: ومن الوسائل التي تساعد على تنمية التفاؤل التركيز على الإنجازات مهما كانت بسيطة، وعدم الاستسلام للأفكار السلبية، كما أن إحاطة الإنسان نفسه بأشخاص إيجابيين يشجعونه ويدعمونه تسهم في رفع معنوياته وتعزيز ثقته بنفسه. ومن المهم أيضاً أن يتجنب الإنسان تضخيم المشكلات، وأن يقسم أهدافه إلى خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ، فكل خطوة ينجزها تمنحه دافعاً للاستمرار.
0: كما أن الاهتمام بالهوايات وممارسة الأنشطة التي تبعث على الراحة والتواصل مع الأسرة والأصدقاء كلها أمور تساعد على تجديد الطاقة النفسية وتخفيف الضغوط والنظر إلى الحياة بروح أكثر إيجابية. وعندما يواجه الإنسان موقفا صعبا، فمن الأفضل أن يسأل نفسه: ماذا أستطيع أن أفعل الآن، بدلا من الانشغال بما لا يمكن تغييره؟ فهذا التفكير العملي يساعد على تجاوز الأزمات بهدوء واتزان.
1: وفي ختام هذه الفقرة، يبقى التفاؤل عادة يمكن اكتسابها بالممارسة، وهو يمنح الإنسان القوة للاستمرار ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة وأمل. فكل يوم يحمل فرصة جديدة لبداية أفضل، وكل تجربة يمكن أن تكون خطوة نحو النجاح والنضج.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 3 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم به كل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. وزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لإجراءات الحصار المالي ضد إيران. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. شهيد وثلاثة مصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. روسيا تؤكد أن أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في

0: أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. الكرملين يؤكد رفض اتهامات ألمانيا بالتورط في حادثة الطائرة المسيرة بمطار ليبزينغ. تايوان تعلن رصد 10 سفن صينية حول أراضيها. نيبال تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5000 مفقود. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات، وكل جديد يجمعنا.

0: أجمل مساء لكل من قاعد يسمعنا، وحياكم الله ويانا في ساعة إذاعية نقضيها وياكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هوانا خليجي. هذا الهوى الجميل اللي ياخذنا من بلد إلى بلد بين 6 بلدان تجمعهم الأخوة والمحبة والأمان إن شاء الله دائما وأبدا. وراح نكون وياكم في ساعة في هذا الهوى الخليجي. في البداية أمسي بالخير على زميلي عبد الله. مساء الخير.
1: مساء النور منيا، ومساء الخير كل المستمعين اللي قاعد يسمعونا من خلال تطبيق وزارة إعلام 51 أو عن طريق إذاعة الكويت من داخل الكويت 89.5 FM أو 540 AM اللي قاعد يسمعنا من دول الخليج ودول العالم كافة. نقول مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا في هذا البرنامج اللي من خلاله دائما مثل ما عودناكم نحن نسلط الضوء على هذه الفعاليات داخل دول الخليج والأنشطة والأخبار اللي كانت سواء ثقافية أو سياحية رياضية أو فنية، وكل هذه المستجدات في خليجنا والأماكن السياحية الموجودة في الخليج. فنقول حياكم الله وسعداء جدا بمتابعتكم. ومثل ما عودناكم في حلقتنا دائما نقدم لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد آلاء الوزان ونفين أبو لافي، ومن التقديم منيا الحجي، وأنا محدثكم عبدالله الدوسري، هندسة إذاعية بندر الشلاحي، متابعة وتنسيق بدر العتيبي، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر.
0: وأكيد التحية الأجمل لمخرج هذا البرنامج عبد الوهاب الصلاحات. انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هواء هوانا خليجي في هذه الحلقة.
1: راح نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
2: انتوا الكيكة الأكبر والأجمل.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام مع برنامجكم هوانا خليجي، وما زلنا في هذه الفعاليات الجميلة وننطلق مع أولى فعاليات خليجنا وهوانا الخليجي مع هذه الفعاليات من دولة قطر.
1: من قطر الإبداع حاضر بكل زاوية، معارض فنية، فعاليات ثقافية وتنظيم عالمي يلفت الأنظار.

وهذه الفعالية اللي تنطلق من دولة قطر الشقيقة والحبيبة سهيل قطر للصيد والصقور. ضمن الفعاليات المتنوعة في دولة قطر يعود سهيل معرض كتارة الدولي للصيد والصقور في نسخته 10 في الحي الثقافي كتارة من 8 إلى 12 من سبتمبر، ويتضمن المعرض عدة فعاليات لمحبي الصقارة أو الصقارة والمقناص، ومن بين هذه الفعاليات دورة أساسيات معرفة الصقر ونقله للصغار من خلال تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

0: أنت تسمع هوانا خليجي.
1: ومن قطر ننتقل إلى المملكة العربية السعودية ومهرجان اللومي الحساوي اللي كان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الإحساء. وطبعا انطلقت هذه الفعاليات فعاليات معرض اللومي الحساوي 2026 اللي تنظم غرفة الإحساء في دورتها الثالثة من 19 من أغسطس الماضي، وكان من المقرر أن تختتم فعالياته في 5 سبتمبر 2026 بمركز الإحساء للمعارض، إلا أن تم تمديد هذه الأنشطة حتى 13 سبتمبر. وشهد هذا المعرض إقبال كبير من الزوار، واللي يهدف لتسليط الضوء على الإرث الثقافي لشجرة الليمون الحساوي، وطبعا التعريف بأهميتها ومنتجاتها ومشتقاتها التحويلية المتنوعة، أيضا دعم المزارعين المحليين والمشاريع الناشئة ومبتكرين المنتجات والمستثمرين والأسر المنتجة وغيرها. الملفت أن المعرض كان لزيارة من عدد من الشخصيات الثقافية والفنية، من بينها الفنان البحريني عبد الله ملك، وطبعا اللي ظهر في إحدى منصات التواصل الاجتماعي وهو في المعرض. والجدير بالذكر أن البحرين أيضا تنظم كل سنة عدد من الفعاليات التراثية مثل ليالي المنامة والمحرق. ولأهمية هذا النوع من الفعاليات معنا على الخط الفنان عبد الله ملك، راح نسولف شوية عن هذه الفعالية. مساء الخير وحياك الله أستاذ عبد الله.
2: هلا بيت، يا هلا وغلا، حياكم الله ومشكورين على هالاستضافة، وعساها دوم إن شاء الله.
1: حياك الله يا هلا. الفيديو اللي نشرته على السوشيال ميديا كان مميز جدا، وفعلا لفت نظرنا لهذه الفعالية، وكان لطيف بصراحة هذا الفيديو. كلمنا عنه يعني وعن الزيارة لهذا المهرجان، مهرجان اللومي الحساوي.
2: والله بدعوة كريمة يعني من الجماعة المنظمين في الحسا، وهم يعني سباقين في هذا الموضوع دائما في أغلب الفعاليات اللي تصير سواء فنية ثقافية اجتماعية الوطنية، دائما هم يعني كما أنتم في الكويت يستضيفون يعني الفنانين ومثقفين ومهنيين في مختلف المجالات، لكي نقول كلمة واحدة للعالم أن خليج لكل بيت واحد وكلنا نكمل بعض. مهرجان اللومي يعني أنا صراحة رحت، لأن احنا عندنا مهرجان شبيه يصير كل سبت عندنا في لمحصولاتنا الزراعية في البحرين. طبعا احنا عندنا بعد بعض المحصولات الزراعية نسويها، فكل سبت نروح نشوف الخضرة وأنواعها، الطماط، اللوز، التين، الباباي، الرطب بأنواعه. أنا توقعت أن بروح الحسا وأشوف كذي أكشاك مزارعين، وأشوف لومي، ثرني، سنطرة ويسوها فندي مثل ما تقولون أو يعني عرفت شلون، لكن شفت صراحة معرض راقي جدا
1: على مستوى
2: ضخم جدا على مستوى، وقاعد يتطور ويكبر. أنا تفاجأت حتى مساحة الأرض المخصصة للمهرجان تضاعفت 4 أضعاف عن الدورة الأولى. الحلو واللافت أنهم استغلوا اللومي في أي شيء يمكن ما يخطر على بالك، يعني في المستحضرات التجميلية، في العطورات، في المكسرات، يعني أي شيء، حتى الآيس كريم اللي أنا صورت الفيديو فيه كان بنكهة الليمون. وإحنا طبعا في البحرين بعد مشهورين باللوز، فكنا مسويين هب صارت العسكريم أو الآيس كريم بنكهة اللوز.
3: مو هذا اللي بنتكلم عنه في فعاليات، يعني الفعاليات اللي بالبحرين المهمة، منها ليالي المنامة وليالي المحرق.
2: ليالي المحرق، هوى المنامة، القرية التراثية، فعاليات الفورميلا، المجمعات، المولات، وما تقوم به. يعني احنا عندنا في ديسمبر احنا نقول نسميه موسم الأعياد، لأنه هو يصادف العيد الوطني البحريني وعيد جلوس جلالة الملك الله يحفظه. فكل المؤسسات الاجتماعية الحكومية الوطنية، ذوات النفع العام، الأندية، المسارح، يعني احتفالات في شغلتين مميزتين جدا اللي هو ليالي المحرق. تدروا المحرق هي عاصمة البحرين القديمة. نعم. ويقطنها عدد كثافة سكانية بحرينيين كثير. صحيح. وما زالت معروفة بزرانيقها، بدواعيتها، بمحلات القديمة، الحواج، بائع الملابس.
1: للحين فيها الروح القديمة هذه.
2: للحين. نعم. الذهب عندنا السوق. صحيح. الذهب ذي، والذهب البحريني طبعا معروف، اللؤلؤ البحريني. مميز. فيستغلون هذه المنطقة الحيوية اللي مرتبطين فيها، حتى العائلة الحاكمة الكريمة. نعم. يعني أعداد كبيرة منهم نشأوا وترعرعوا في المحرق، وما زالت بعض بيوتاتهم موجودة، والحين بيت عيسى الكبير، بيت. نعم. الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه يجدد ويرمم، والمحرك
1: بالتأكيد. بالتأكيد استاذ عبد الله،
2: يعني يهتم فيها.
1: نعم. استاذ عبد الله، احنا لان الحين راح يدخل علينا موعد اذان العصر، فشاكرين لك هذه المشاركه وحياك الله، وشكرا على هذا التوضيح عن هذه المهرجان. حياك الله.
2: شكرا. مستمعينا، حياكم الله.
1: نعم مستمعينا، احنا مستمرين معكم في هوانا خليجي حتى الساعه 4 مساء، وايضا عندنا المزيد من اللقاءات، ولكن لنا وقفة سريعة ننتقل فيها لنقل أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها، ونعود من جديد لاستكمال هذه الحلقة بكل تفاصيلها وضيوفها في هوانا خليجي. ابقوا معنا.
4: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: خليج واحد، نبض واحد، وهوانا يجمعنا. من إذاعة دولة الكويت على 89.5.
3: تكاتفنا هو سر قوتنا، نحن دائما قلب واحد، خليجنا واحد.
4: الخليج يجمعنا بالمحبة والتكاتف،
5: معا نحافظ على أمن واستقرار خليجنا.
6: سيبقى واحة للأمن والأمان والاستقرار
7: في خليجنا. وحدتنا وتلاحمنا مو بشعار بل حقيقة نعيشها كل يوم،
8: إيدنا بإيد بعض نمضي للأمام.
9: تكاتفنا هو سر قوتنا، ونحن دائما على قلب واحد.
1: أنت تسمع هوانا خليجي.

0: وأيضا من ضمن هذه الفعاليات وننتقل إلى المملكة العربية السعودية ونتوقف عند محطة فنية ثقافية يتم الاستعداد لها، ويشارك ضيفنا في فعاليات عربية تعكس الثقل الخليجي في العالم العربي. نتعرف وياكم على ضيفنا من هذا التقرير، نرجع لكم.
1: عمر الجاسر ممثل ومخرج سعودي، حصل على بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك عبد العزيز عام 1986، وعضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين والناطق الرسمي لها، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسسين في جمعية المسرحيين السعوديين، وأسس فرقة فنون جدة المسرحية في عام 1986، وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون. من أبرز أعماله مسلسلات خيمة على الطريق، الوهم، درب الخطايا، عندما تغيب الحقيقة، وله أيضاً إسهامات كبيرة في المسرح السعودي، حيث أسس مسرح عمر الجاسر، وهو الأول في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، وقدم أول مسرحية تسجيلية سياسية سعودية عن أزمة الخليج. عمر الجاسر، حياك الله معنا في هوانا خليجي.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله أستاذ عمر، سعداء جدا بهذا اللقاء معك وقبول هذه الدعوة عبر برنامج هوانا خليجي من إذاعة دولة الكويت، حياك الله.
2: حياكم الله، أنا سعيد في تواجدي معاكم، ولي الشرف حقيقة أني أشارككم في هذا البرنامج الجميل الرائع.
0: الله يحفظك أستاذ عمر. هناك استعدادات لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته السادسة في ديسمبر القادم، ممكن تكلمنا عن بعض تفاصيل هذا المهرجان؟
2: والله يعني لي الشرف حقيقة، ولكن يعني استعدادات كبيرة حقيقة. يمتاز المهرجان أنه ليس فقط هو مهرجان، بل هو صانع وداعم للسينما، لصناعة السينما مش في السعودية، في العالم كله. المهرجان بيدعم كتاب السيناريو، بيدعم المخرجين، بيدعم المنتجين. أي شخص عنده عمل ككاتب سيناريست ما عنده إمكانية ميزانية يرفع العمل، إذا لقى استحسان اللجنة يتم تبني هذا العمل وإنتاجه بأفضل التقنيات والوسائل وأفضل ميزانية للشركة، سواء كان عمل عربي أو غير عربي. لأنه مهرجان البحر الأحمر يطمح إلى العالمية، يطمح إلى أنه دعم كل المواهب الفنية في هذا الكوكب، وهذا فخر لنا حقيقة يتاج فيها مهرجان البحر الأحمر، أنه ما عنده عنصرية أو تفرقة أو تميز، بالعكس يبحث عن المواهب والمبدعين لدعمهم، وهذا واحد من الأنشطة.
0: جميل.
2: بالإضافة للفعالية، المهرجان بيقام فيه مسابقة للنصوص ومسابقة للعروض والأفلام بمختلف وجهها، استضافة نجوم عالميين، فبالعكس هو كرنفال عالمي وكلنا نفتخر فيه.
0: جميل. أكيد أستاذ عمر، احنا كلنا نفتخر بهذه الفعاليات في جميع دول الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية، وما تقدمونه من هذه الجهود والتطور اللي يشهد العالم، عسى الله يوفقكم، واحنا سعداء وفخورين أيضا بهذه الإنجازات. لك جولة حاليا في عدة عواصم للمشاركة في فعاليات فنية، شنو أبرز هذه الجولات اللي قاعد يعني تتنقل ما بين هذه العواصم؟
2: والله حاليا خلينا نتكلم في المستقبل القريب العاجل.
0: تفضل.
2: احنا عندنا يوم 10 سبتمبر ان شاء الله عندنا مهرجان الغد السينمائي للشباب.
0: نعم.
2: وطبعا الكويت مشاركه معانا، وطبعا اتحاد الفنانين العرب احد المساهمين في هذا المهرجان، ويمثل الكويت في اتحاد الفنانين العرب طبعا الدكتور نبيل الفكلاوي اللي هو نقيب الفنانين الكويتيين، وهو عضو لجنة التحكيم أيضا في هذا المهرجان.
0: نعم.
2: في إحدى اللجان، وطبعا هو مهرجان برضو يهتم بالإنتاج الشباب على مستوى العالم يعني، وليس كمان العالم العربي فقط. وهذه خطوة تحسب حقيقة للقائمين على مهرجان الغربقة برئاسة السيناريست الدكتور محمد البسوسي. بعدها هنتقل إن شاء الله إلى الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، ليترأس لجنة التحكيم في مهرجان مسرح الطفل العربي. بعدها إن شاء الله أتوجه إلى تونس للمشاركة في مهرجان جربة السينمائي في جزيرة جربة بتونس كعضو لجنة التحكيم. وبعدها هنتقل إلى كركوك للمشاركة في مهرجان كركوك السينمائي في العراق تقديم ورقة عمل. بعدها إن شاء الله أتوجه إلى الجزائر للمشاركة في مهرجان وهران السينمائي.
0: نعم، وإحنا أيضا بانتظار يعني هذه المهرجانات اللي تقيمونها في المملكة العربية السعودية وهذا النجاح اللي حققتوه من خلال الست سنوات هذه، فنتمنى لكم دائما الرقي والازدهار وجميع دول الخليج بإذن الله، ودائما النجاحات تمثلنا جميعا، وإحنا فخورين بكل دولة خليجية تعمل هذا العمل، فإحنا دائما سبورت وداعمين لدولنا وقادتنا، عسى الله يوفقكم. شكرا.
2: ما في شك النجاح لنا كلنا. نعم. والحقيقة أقول أنه نفتخر أيضا في السعودية أنه إحنا بنستضيف سواء على مستوى المسرح أو الغناء أو الدراما. الآن عندنا مسرحية كويتية بتيجي نعرض عندنا في الكويت في السعودية. نعم. عندنا
0: دائما
2: كويتيين.
0: نعم.
2: فإحنا بالعكس المملكة أعتبرها الآن في الفترة الحالية المملكة التي لا تنام.
0: نعم. بإذن الله دائما. بإذن الله أستاذ، معنا الفنان والمخرج السعودي عمر الجاسر، شكرا لك ويعطيك العافية على هذه المشاركة.
2: تحياتي لكم وللكويت.
0: شكرا، في أمان
3: الله.

فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليجي. انت تسمع هوانا خليجي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا للفقرة الذهبية خلينا نقول في حلقتنا اللي هي فقرة الضيف الموجود ويانا داخل الاستديو. واليوم ضيفنا مخرج من مملكة البحرين لكنه عاش في الكويت وله بصمة في الأعمال الوثائقية والفنية والوطنية. تبون تعرفونه؟ سمع التقرير.
1: الدكتور علي حسن مخرج بحريني وله مسيرة طويلة في الإخراج التلفزيوني والوثائقي. بدا حياته المهنية مساعد مخرج، ومن ثم انتقل إلى العمل مخرجا في تلفزيون الكويت، وبعدها تعاون مع عدد من القنوات والفضائيات، أخرج العديد من البرامج المنوعة والمسابقات والحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية، إلى جانب أعمال وثائقية وتسجيلية. في عام 2024 فاز فيلمه الوثائقي وداعا السنعوسي بجائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. الفيلم تناول مسيرة الإعلام الكويتي الراحل محمد ناصر السنعوسي، تم اختياره في عام 2022 رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الكويت للسينما الجديدة، تقديراً لمسيرته وإنجازاته في الأفلام الوثائقية والتسجيلية، كما تولى إخراج حفلات وفعاليات غنائية كبيرة منها حفلات فرحة المباركية في الكويت، وسبق له إخراج حفلات في قطر، وشارك في إخراج عدد من الأوبريتات الوطنية. تتميز تجربته بشكل واضح بالجمع بين الإخراج التلفزيوني والإخراج الوثائقي، خصوصاً في توثيق الأحداث الوطنية والتاريخية والشخصيات المؤثرة في الكويت والخليج. الدكتور علي حسن، يا هلا ومرحبا فيك في هوانا خليجي.
0: وتعرفنا من خلال هذا التقرير على ضيفنا.

0: سلمك خليك.
1: فرصة يعني ما تتطوف لنا كإعلاميين نحن
0: الله
1: نشاركك في
0: يسلمك،
1: هذا اللقاء الجميل، واللي نسعد دائما ويسعدون السادة
0: الله
1: المستمعين بهذا
0: يسلمك.
1: اللقاء. دكتور، لك تجارب إخراجية متعددة في مجال الإخراج التلفزيوني للأوبريتات في الكويت، كلمنا عن هذه الأعمال اللي قدمتها.
0: أنا أخرجت تقريبا 7 أوبريتات وطنية بحضور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الله يرحمه في قصر بيان من 2011 2012 2013 2014 إلى 2018،
1: ما
0: كنت
1: شاء
0: أنا
1: الله
0: مخرج
1: ما شاء الله.
0: الأوبريتات. الأوبريت عمل جبار، عمل كبير، عمل يضم أكثر من 1200 إلى 1400 طالب وطالبة. أنت كمخرج في خاصة في الأوبريتات لما تشارك من البداية من الفكرة مع كل لوحة، تعديل الكلمات، تعديل الألحان، تصمم الحركات الاستعراضية على المسرح، تصمم الإضاءة، تصمم الجرافيكس اللي بينحط، تخرج مسرح، وأيضا أنا مخرج تلفزيوني، كنت أخرجه مسرح وتلفزيوني. عمل جميل وحلاوته الأمانة في يوم بث الأوبريت وسلامك على صاحب السمو،
1: صحيح،
0: يعني هذا أكبر كريدت وأكبر
1: تقدير،
0: تقدير.
1: أكيد
0: صحيح
1: أكيد. دكتور، لك مشاركة أيضا في دولة قطر مؤخرا، كلمنا عن تفاصيلها.
0: شاركت في حفل ختام إكسبو البسترة، كان عندهم إكسبو البسترة وكان في حفل الختام، طلبوني أنا كمخرج أيضا شارك في أكثر من 800 استعراضي بذاك الوقت، وكان المسرح أوت دور مكشوف، والحمد لله الله وفقنا. وأيضا شاركت في 4 أوبريتات حضرهم، أوبريتات وطنية في دولة الإمارات الشقيقة، منهم أوبريتين حضر سمو الشيخ محمد بن زايد، وأوبريتين حضرهم سمو الشيخ محمد بن راشد، وأذكر كان أبرز أوبريت منهم عام زايد، وأوبريت هم كان جبار.
1: نعم،
0: انا ارتبط اسمي بالاوبريتات مع العلم اني انا مخرج منوعات، يعني انا مخرج برامج منوعه، بس
1: تميزت فيها عشان كذا
0: دشينا
1: استمريت.
0: بالاوبريتات.
1: مو هذه دكتور الابداع والموهبه لما تكون عند الشخص يعني يكون في مكان هذه الثقه، تعطى هذه الثقه فتبدع وتزيد، فهذا بحد ذاته هو قمه الانجاز.
0: هو تبي الصراحة العمل لما يتم تكليفك في عمل وطني يمثل أعلى مستوى في الدولة،
1: نعم،
0: يكون في هدك كبير على على على عاتقك. أنت الغلطة محسوبة عليك، أنت قاعد تخرج هوا، أي غلطة، أي طفل الله لا يقول يطيح، أي غلطة بالإضاءة، أي كيو يطلع غلط، أنت صاحب المسؤولية.
1: نعم،
0: فالهدك كبير، وأحلى كريدت لك لما تقعد تسمع الأغنية من أغاني هذا الأوبريت، تعلم والناس يتداولونها بالواتسابات بالسوشيال ميديا، هذا الكريدت الجميل أيضا.
1: صحيح صحيح، وهي الثقة المتبادلة ما بين أعضاء الفريق. أنت بالأول والأخير أنت مخرج شخص واحد، لكن لما تكون بروح فريق
0: فريق
1: تام
0: عمل
1: يشتغل على نفس التفكير
0: طبعا.
1: بنفس الخطوات ينجز
0: بس
1: العمل
0: أيضا
1: بنجومية.
0: بوضح شغلة،
1: تفضل.
0: هذا الكريدت لا ينسب لي أنا شخص، أنا كبروحي ما أقدر أسوي شيء، إن لم يكن هناك فريق عمل كل شخص مهتم في عمله لا يوجد نجاح. أما
1: صحيح،
0: ليك شخص يقول لك أنا لولاي أنا كمخرج ما نجح العمل، قول له أنت مخرج كذاب فاشل ما
1: صحيح
0: تفهم شيء.
1: صحيح،
0: ماكو مخرج شخص واحد،
1: بروحه.
0: فريق عمل هو اللي ينجح العمل ككل، ما في، انا ما
1: صحيح
0: اتوقع نجاح الشخص الواحد.
1: صحيح، هذه الكلمات الجميلة هي رسالة لكل إنسان يعتقد أنه هو المتميز لما يشتغل مع فريق لوحده. نعم، لك بصمة، لك دور، لكن ما تاخذ يعني
0: كريدت
1: تهضم
0: غير
1: حق
0: صح.
1: الجميع، فالكل يشاركك في هذا النجاح. دكتور، شنو ابرز الاعمال اللي اخليتها في مؤسسه البرامج المشتركه لدول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص يعني ان برنامجنا هو هوانا خليجي وتكلم عن الشان الخليجي عام.
0: أنا مؤسس إنتاج البرامج المشترك تربطني معاهم يعني صدف جميلة، مع خروج أخوي علي الرئيس وكيل التلفزيون بذاك الوقت في تلفزيون الكويت، والتحاقه أنه يكون مدير عام المؤسسة، كلفني في عملين. أذكر عمل اسمه من التاريخ إلى التاريخ، أتوقع أخرجت لهم أكثر من عمل وثائقي للمؤسسة، وأخرجت أكثر من أغنية. آخر أغنية أخرجتها للمؤسسة كانت غناء الفنان الله يشافيه شادي الخليج.
1: نعم.
0: وبعد ذلك طلبني اخوي اني اتعين، اخوي علي الرئيس، اني اتعين بالمؤسسه، وانا حاليا مدير اداره التسويق والاعلام في مؤسسه انتاج برامج
1: نعم.
0: المشترك.
1: طيب برجع شويه، قبل شويه قلت انا مخرج منوعات بالاساس، ابي ارجع للاخراج التلفزيوني
0: نعم.
1: لمحيط الارض، لنسيج، لبعض الاعمال الوطنيه، خلينا نقول العروض الوطنيه، كلمنا عن هذا.
2: هذه المحطة اللي أعتقد مهمة في حياتك دكتور علي؟
0: أنا بلشت أول عمل لي كان اسمه حلم تحقق، تقديم الإعلامي الراحل الغدير الصديق العزيز عبيد العتيبي، وكان إعداد أخوي محمد المصري وأخوي محمد

0: حسن العلوي، وكان اخراجي انا. هذا اول عمل منوعات لي في تلفزيون الكويت، كان سنه اتوقع ان ما خابني الظن 99 او 2000، ما ماني ذاكر السنه بالضبط. وكملنا بالاعمال المنوعات، واخرجنا سكتشات كثيره، اخرجنا جلسات غنائيه كثيره في مسرح حمد الرومي، انا ويا اخوي المخرج محمد سعود المطيري هم بعد احب امسي عليه، الى ان وصلنا الى اخراج المسرحيات الوطنيه من نسيج محيط الارض، وحاليا قاعد نجهز ان شاء الله الى افتتاح مسرح السور، ايضا عمل كبير من اخراج المسرحي راح يكون عند اخوي المخرج الكبير عبد الله عبد الرسول، راح يكون الاخراج التلفزيوني عندي انا ان شاء الله.
1: نعم دكتور، الاعمال الوثائقيه والديكومنتري، وهذا اللي البعض يعتقد ان هذا الامر سهل، ركب صوت على مشهد قاعد يدور فيلم، يعني يعتقد البعض ان هذا الامر سهل. لما تخرج عمل وطني على الكويت، خصوصا الافلام الوثائقيه، شلون تقدر توصل مشاعر الناس وذكرياتهم من غير ما يكون العمل مجرد سرد للاحداث، ما يكون انه بس مشهد قاعد تشوفه، لكن انا اشوف واسمع والصوت ياثر فيني والاداء والكلمات مترابطه مع الصوره والشكل. كلمنا عن هذا.
0: انا بالافلام الوثائقيه شوي يعني شديد، ما ادش، انا ما اكون كمخرج فقط، لا انا اخرج، أشارك في السيناريو، أشارك بالإعداد، ألقي إعداد كثير، أحط إعداد كثير، إن هذا وقاعة تاريخية تبي تبثها للمشاهد، وأنت أما تكون أمين وصادق، أما كل اللي تبي تعرضه بالفيلم الوثائقي بيقول عنك أنت قاعد تشذب بالفيلم الوثائقي. فبلشنا، الله يسلمك، بلشنا في فيلم أسرار القبندي، نموت وتبقى الكويت، وانتقلنا إلى مجموعة كبيرة من الأفلام، سنة 90 معركة السماء والأرض، معركة الجامبو جيت، الخلايا، حاليا إن شاء الله قاعد نجهز إلى عمل كبير، حكومة الظل حق الشيخ علي سالم العلي، 3 أجزاء حق نتفليكس إن شاء الله راح يكون العمل، ومستمرين بالوثائقيات. الوثائقيات متعتي، أنا ماني مخرج وثائقيات، دخيل على الوثائقيات، ولكن أحس فيها متعة.
2: ترى أنا من عشاق نفسك.
1: أنا من عشاق الأفلام الوثائقية والديكومنتري بجميع أنواعه، وخصوصا البي بي سي، ومقدم البي بي سي المشهور الإنجليزي والله ما يحضرني اسمه، لكن جميل جدا، يخليني أطالع الفيلم وأتابع تفاصيله، في سواء عن البحار، عن الجبال، عن الطبيعة. هني دور الملقي والمذيع المتحدث، اختيار المخرج لهذا الصوت والأداء والتميز.
0: أنا أيضا موضوع الصوت، أذكر كان عندي عمل للراحلة سعاد الحميضي، فيلم وثائقي، الصوت قلت ما أعتقد سجلت صوت شخص ما يازلي، سجلت صوت شخص ثاني ما يازلي، إيه الآن استغرينا على أم طلال أستاذ سعاد عبد الله، وبالفعل سجلت صوتها. وحاليا بهالمناسبة عندي عمل تم تكليفي من قبل معالي وزير الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون لعمل اسمه قصة حياة، عن حياة الفهد. الضيوف اللي فيه الفنانين الرواد سعد الفري، سعاد عبد الله، جاسم نبهان، عبد الرحمن العقل، الدكتور خالد ضيف رمضان، ومجموعة من رواد الفن عن الراحلة حياة الفهد. إن شاء الله خلال شهر راح يكون جاهز هذا العمل
2: إن شاء الله. دائما المستمع أو حتى المشاهد يبي يعرف أكثر عن المخرج، ترى المخرج هو اللي في الظل، إحنا نعرف كل عناصر الكادر كامل، لكن المخرج دائما هو اللي في الظل، فالناس عندها ساعات بعض التصورات تحب أنها تعرفها عن المخرجين. فلما أسألك كمخرج، شغلت في عدة مجالات وأخرجت عدة أعمال، شنو الأصعب إخراجيا بالنسبة لك؟ العمل الوطني ولا التوثيق ولا الصورة ولا الموسيقى ولا الصوت ولا اختيار العناصر ولا الرؤية الأخيرة ولا التقييم، ولا وين المنطقة الصعبة في هذا العمل؟
0: أنا عندي مشكلة كبيرة، العمل إذا ما أحبه ما أشتغله.
1: جميل.
0: أحب العمل ومتعتي الكبيرة بالأعمال الوطنية، ولكن هناك متعة أخرى، أنا أخرج حفلات غنائية، يعني كل حفلات أخوي حسين الجسمي سواء بالكويت أو بالمغرب أو بالرياض إخراجي أنا. أيضا أخرجت آخر حفلة للفنانة أحلام الحفلة الماضية في الأرينا كانت إخراجي أنا. حفلات الغنائية والأوبريتات الغنائية هم الأصعب، لأني أنا من النوع اللي ما أحب يكون عندي سويتشر وأنا قاعد أقطع هواء، أنا قاعد أقطع، فأنا قاعد أحرك ما يقارب من 23 إلى 32 كاميرا على الهواء، زائد أعطي كيوهات لدخول الأطفال للوحة، زائد كيوهات إضاءة، زائد كيوهات جرافيكس، فكل هذا مني أنا، زائد فريق العمل اللي معاي يأخذ بعض الكيوهات ويغطيها. فالمتعة كبيرة في الأوبريتات الوطنية والحفلات الغنائية.
1: أنا أقدر أسمي المخرج كابتن طيار والله، لأنه هو اللي متحكم مع ستاف كامل، لكن هو المسؤول عن الإقلاع والهبوط وراحة المسافر.
0: على الكيو، ما أعطيت الكيو وقف الموضوع.
1: كابتن.
2: ولا صعب الموضوع، ترى صعب لما تتصور عبد الله أنه هو شكتر قاعد يدير تركيز عدة أشياء في نفس اللحظة وعلى الهواء.
1: وهو يعد هذه الشغلات، أنا

0: تعبت وش اركز شصيد الكلمه وين هذه. عسى الله يعطيك الصحه والعافيه ويحفظك يا رب العالمين. هذا الكلام اللي يثلج الصدر لما تشتغل مع مخرج بهذه يعني بهذا التميز وهذه الطاقه وهذا التركيز. احنا كمذيعين ويعني استاذه منيا زميلتي هي اقدم مني واعلم في هذا المجال نرتاح مع المخرج اللي يريحك على الهواء يفهمك حتى برمشه عينك وتكون انت على اتصال كونتاكت دايركت وياه يعرف حتى لو تهس تبي تعطس او شيء هو مركز.
1: وعلى فكره انا من فيني طبع وقت الهواء ما حد يكلم الاعلامي او المذيع الا في اوقات معينه
2: لابد منها يعني.
1: لابد منها.
0: انا لو بذكر في وزاره الاعلام من المخرجين اللي انا اشتغلت معاهم لهم كل التقدير ما اقدر احصي، لكن في مخرجين عندي ببالي وتصور ويعني المتميز اكثر اللي انا عملت معاه مخرجنا في برنامج هوانا خليجي عبد الوهاب الصلاحات. هذا يعني الطاقه اللي ما شاء الله تبارك الرحمن مو انا بروحي الكل يشهد له. مخرج جميل جدا مبدع متميز عسى الله يحفظه ونهلا على، ودائما المخرجين نقول لهم برافو وهذا ساحة منافسة صح. وإحنا سعداء كمذيعين نحن نشوف هذه الأعمال. دكتور بالنسبة لك شنو الفرق بين العمل الوطني والعمل الوثائقي التقليدي، شنو الفرق بينهم؟
1: شوف العمل الوثائقي أنا أغلب أعمال الوثائقية كانت خاصة في حقبة الغزو العراقي الغاشم لأني أنا عاصرت الحقبة هذه وكان أذكر وقتها عمري 10 سنين وشفت الأحداث أمام عيني. كل عمل صعب، المخرج اللي يقول والله العمل هذا سهل أنا أي عمل أشوفه أقول هذا سهل ما أخنبك فيه أكون صريح معك. كل عمل أشتغله كأني أنا أول مرة أشتغله، وقبل الهوى أرجف، ما زلت صار لي أكثر من 25 سنة أنا مخرج هوى، قبل الهوى أرجف سبحان الله. البرنامج اللي أدشه أنا واثق فيه 100% ما أعطي فيه ما أسوي المطلوب منه.
0: هذا يدل على هذه الاحترافية والحرص والاهتمام أنك قاعد تقدم عمل بغض النظر.
1: وهو سلمك الله لأني أنا احتكيت في مخرجين كثار، احتكيت في الله يرحمه محمد السنوسي بطارق رحمة الله عليه، احتكيت في الله يعطي الصحة والعافية أخوي علي الرئيس أبو محمد وتعلمت منه الكثير، احتكيت في أخوي الغالي أبو مشاري أحمد دوغجي واشتغلت معاه كمساعد مخرج أكثر من 10 سنين، احتكيت في وايد من المخرجين، احتكيت في بدر بورسلي الله يعطي الصحة والعافية العم بناصر. فاحتكيت فيه الكثير من المخرجين وكل مخرج أخذت منه اللي أبي وهديت اللي ما أبي.
0: نعم جميل جميل جواك الله.
2: دكتور أبي أتكلم عن تجربتك الخليجية أكيد يعني هو شوف الفن متشابك بشكل كبير يعني في الخليج، ولكن لابد أن كان عندك محطات في دول الخليج وإحنا اليوم في الهوى الخليجي نبي نشوف التميز التألق والاختلاف في هذه المحطات الخليجية.
1: أنا أخرجت أذكر يعني أخرجت العديد من الحفلات في صلالة مهرجان صلالة، أخرجت حفلات في الإمارات، أخرجت في قطر، أخرجت في السعودية، أخرجت في البحرين، أخرجت طبعا أغلب الحفلات كانت بالكويت، هلا فبراير 2014 هلا فبراير 2015 و16 و17 و18 كانوا من إخراجي أنا. كل دولة لها ما يميزها بالحفلات أكون صريح معكم، سواء عن طريق المسرح سواء عن طريق المعدات سواء عن طريق الفنيين، ولكن فيني طبع أيضا بعض الأشخاص اللي أشتغل معها يكونون معاي في كل رحلة، يكونون معاي سواء في صلالة سواء في الإمارات أو سواء في المغرب. أذكر أخرجنا حفلتين، حفلة حق أخوي حسين الجسمي وحفلة حق أختي أحلام كان في المغرب أيضا مهرجان موازين. فالفنيين موجودين معاي في كل مكان، مثل ما قلت لك أنت في كل دولة تأخذ تكتسب بعض العادات بعض التقاليد اللي موجودة في الدولة، وإحنا كخليج مثل ما نقول خليجنا واحد يعني.
0: صحيح أكيد أكيد خليجنا واحد ودمنا واحد وطبايعنا واحدة، حتى طريقة الاحتفالات والأوبريت والكلمات والشعر والألحان والإخراج يعني دائما على خط واحد. صح. ما نختلف إلا يمكن بمفردة بسيطة لكن نميزها إحنا، يمكن ما يميزها الشعوب الأخرى. صح. ما يميزون، يقول لك هذا خليجي من وين ما يدري بس اسمه خليجي. صح. وهذا الشيء الجميل عسى الله لا يفرقنا ويجمعنا دائما. أجمعين. دكتور يعني دائما الشاعر يقول له شنو يعني القصيدة أو اللي دائما أثرت فيك أو مرتبطة فيك، وأيضا الفنان يقولون شنو المشهد أو العمل اللي سويته، شنو أكثر تجربة إخراجية غيرت فيك أو طورت كمخرج وما زالت في بالك؟
1: والله شوف
0: سويت لك نقلة.
1: إذا تقصد سواء وثائقي ولا سواء أوبريت ولا كله. سواء والله شوف بالوثائقي اللي عمل لي نقلة هو عمل أسرار القبندي الله يرحمها. عمل لي نقلة كبيرة. إذا بتشوف بالأوبريت إلا الدستور يعني اللوحة الختامية

0: تطلع الطفلة، كان هناك فكرة أن تطلع الطفلة وتخاطب سمو الأمير. كانت اللوحة جبارة جدا يعني، وسمو الأمير الله يرحمه الشيخ صباح تأثر فيها تأثير مو طبيعي يعني يومها. فهل العملين لا في لهم نغلة نوعية؟ أيضا من البرامج المنوعات اللي حسيت أني أنا تقدمت شوي هو عمل تولين اللي كان يبث في احدى المحطات الخاصه. عمل كان كبير وتشرفت اني انا كنت مشرف عام على هذا العمل ومخرج هذا العمل، وعمل لي نغله نوعيه كبيره. ايضا صباح الخير يا كويت في بداياته كان عمل جبار، صباح الخير يا كويت وما زال عمل جبار. كان اذكر اخوي محمد المنصور ابو عبد الله، اختي ناديه صقر، كان اخوي عيسى رمضان بالجويه، كان اخوي احمد الشرقاوي في المرور. فكان في نخبه كبيره في ذاك الوقت، كان اشراف عام اخوي عادل الخضر ومخرج معي في في في في, في نفس العمل. فكان عمل كبير بوقته.
1: نعم.
2: جميل جميل جدا.
1: طيب ابي اتكلم عن تجربتك كمخرج شخص او فنان اشتغلت معاه غير في تجربتك الفنية، غير في رؤيتك الإخراجية، لا أثر تذكره لي اليوم تقول يعني لا بصمة في مشواري كمخرج؟
0: للأمانة شخصين. تعلمت الحزم وتعلمت الدقة من أخوي بومشاري أحمد الدوغجي، وتعلمت
2: مسي عليه بالخير.
0: أي والله. وتعلمت كيفية اتخاذ القرار السريع المناسب من رحمة الله عليه أبو طارق محمد سنوسي.
1: محمد
0: السنوسي أبو طارق شخص كمخرج يعني ما شاء الله لا إله إلا الله، غير يعني غير تشوفه على الشاشة شخص مختلف، وتشوفه وراء الكاميرا شخص آخر.
1: تشتغل معه شخص ثاني،
0: شخص آخر يعني. فتعلمت منه كثير يعني محمد السنوسي الله يرحمه.
2: مو هذا يعني هذه الحياة، أنك تتعلم من اللي قبلك، وكل شخص أنت تختار منه الشيء اللي تحب.
0: أذكر قال لي كلمة أول ما تعرفت عليه، قال لي أنت بتشتغل مع محمد السنوسي، أنا عندي مساوئ عندي إيجابيات، أخذ اللي تشوفه مناسب والشيء اللي ما تشوفه مناسب لا تأخذه. أذكر هذه أول كلمة. وقال لي تبي تنافس لا تنافس اللي بعمرك، شوف منو بأعلى الغمة نافسه. قلت له طال عمرك أنت بأعلى الغمة. قال لي ينافسني يعني. يوم ضحكنا ضحك الله يرحمه.
2: هذه تنم على الشخصية القيادية، الشخصية اللي روح الأب موجودة حتى في العمل، أنه يوجه اللي تحته بكل محبة، ويدري أنه هو يوم من الأيام راح يرحل ويخلي مكان لغيره. احنا دائما لو نتخلى عن هذا التفكير ان انا مخلد في هذا المكان، لا، انت تعمل داخل مؤسسة، انت اليوم موجود باكر مو موجود، خل وراك السلف.
0: صح.
2: الخلف لهذا السلف انك دائما تبني وتأسس.
0: وابو طارق الله يرحمه شاءت الاقدار، اخر مقابلة تلفزيونية له كانت اخراجي انا.
2: نعم.
0: كان مع ايضا برنامج اخوي الغالي نبيل شعيل بوشعيل، ايضا على احد محطات الخاصه. كان اخر مقابله واخر لقاء في حياه الله يرحمه ابو طارق ايضا كانت من اخراجي انا.
2: نعم. جميل جميل.
1: اذا انطلاقتك كانت معه، وايضا نهايه مشواره خلينا نقول كانت وياك ايضا. دكتور لما تسلم نص او مشروع خلينا نقول جديد، شنو اول شيء في بالك كمخرج؟
0: اول شيء ببالك كمخرج النص هذا شلون اقدر اترجمه كصوره. أول شغلة في يعني أنا حاليا في فيلم قصة حياة، وايد من الأمور لغيتها لأن ما في صورة تركب معها، واليوم صار إيصال المعلومة الصوت مو كافي، صار لابد أن هناك مثلث صورة صوت وفي ساوند افكت. هالثلاث أمور لابد أن يتوفرون أساس أن المعلومة توصل لك، لأن أنت قبل كان عندك قناة واحدة غصبا عليك تشوف هذه القناة. العمل حلو مو حلو بتشوفه مرة مرتين، وايد من الأعمال اليوم ما تنشاف، شفناها وحفظناها لنا. عندي تلفزيون واحد أنا قاعد أشوف، اليوم عندي 3000 محطة، إذا أقل من 10 ثواني طاح الرتم ما شفت أو ما عجبني الموضوع نقلت إلى محطة ثانية، خلاص ما راح أرجع مرة ثانية.
2: جميل. دكتور هل عندنا أصوات قادرة على الأداء الدوكيومنتري بهذه الاحترافية؟ لأن نشوف في هذه القنوات العالمية يعني أصوات يعني راكب الصوت على الخلفية الموسيقية على المشهد، فيعطيك أداء بسرد معلومة حتى المعلومة تثبت.
0: عندك أصوات جبارة في الكويت، كل عمل وثائقي يركب له لون معين. كمية الأصوات في دولة الكويت ما شفتها برا، مع احترامي لجميع الدول. بالعكس أنت عندك يعني قافلة كبيرة من الإعلاميين اللي من أصحاب الخبرات اللي تجيد قراءة الأفلام والوثائق.
1: نعم. قبل ما ننهي هذا اللقاء دكتور علي، اليوم مع التكنولوجيا، مع المنصات

0: الكثيرة مع الذكاء الاصطناعي اللي دخل في كل المجالات والميادين، ليه اليوم في مساحة إبداعية للمخرج؟
1: طبعا الذكاء الاصطناعي مفضوح اليوم، اليوم اللي بيمشي وراء الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي أداة تساعدك على تطوير عملك ولكن ما تكون هي الأداة الرئيسية. اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية سواء بصورة سواء بإخراج سواء بنص، أنا أتوقع يعلن فشله قبل ولادته.
2: جميل دكتور، احنا سعداء بهذا اللقاء الجميل، الوقت خذانا وما حسينا بهذا الوقت، والحديث معك جدا جميل ورائع. على عجالة كلمة أخيرة حاب تقولها للمستمعين هوانا خليجي في دول الخليج الست قاعد يسمعونك، فوجه هذه الكلمة يعني باختصار لنا الوقت
1: ده. انا حاب اشكركم انتوا الاثنين، بالعكس انا سعيد معاكم، واشكر الاعداد واشكر الاخراج واشكر اذاعة دولة الكويت، البيت هذا البيت اللي انا طلعت منه وانا ما زلت موجود فيه،
2: وسط اهلك دائما وفي بيتك فعلا. كل الشكر للدكتور والمخرج علي حسن اللي كان معنا ضيف في هوانا خليجي، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك، شكرا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام الرابعة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. وزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لإجراءات الحصار المالي ضد إيران. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية، شهيد وثلاثة مصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. روسيا تؤكد أن أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا تصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. الكرملين يؤكد رفض اتهامات ألمانيا بالتورط في حادثة الطائرة المسيرة بمطار ليزينغ. تايوان تعلن رصد 10 سفن صينية حول أراضيها. نيبال تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5000 مفقود. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت

0: لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف. برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع، حيث نناقش اليوم أحد أهم المواضيع التربوية المهمة التي تشغل الكثير من الأسر وحتى المعلمين، وهو اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، الذي يعد من أكثر الاضطرابات الثمانية شيوعا لدى الأطفال، وقد يمتد تأثيره إلى المراحل الدراسية المختلفة إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح. ولكن تزداد أهمية التوعية بهذا الاضطراب مع وجود العديد من المفاهيم الخاطئة حوله، حيث قد يفسر أحيانا على أنه مجرد سلوك غير منضبط أو حركة زائدة، في حين أنه يحتاج إلى فهم علمي وتربوي يساعد الطفل على استثمار قدراته وتحقيق نجاحه الأكاديمي والاجتماعي. وكما عودناكم مستمعين في كل حلقة لدينا ضيف متميز في مجاله، لذلك تابعونا حتى نتعرف على ضيفتنا بهذه الحلقة من برنامج لقاء الأسبوع، لكن بعد هذا الفاصل.

0: ضيف حلقة اليوم الدكتورة إيمان العرادي. تعد الدكتورة إيمان العرادي من المختصين في مجال التربية الخاصة، حيث تحمل درجة الدكتوراه في التربية الخاصة، وتعمل أخصائية تربية خاصة متخصصة في اضطراب تشتت الانتباه وفرض النشاط، وتهتم بتقديم الدعم التربوي للأطفال وأسرهم من خلال نشر الوعي العلمي حول هذا الاضطراب، وتعزيز أساليب التعامل الصحيحة التي تساعد الأطفال على تنمية قدرتهم وتحقيق نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي. وتركز الدكتورة إيمان العرادي في عملها على التعريف باضطراب تشتت الانتباه وفرض النشاط وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، إلى جانب توضيح أهمية التشخيص المبكر والتدخل التربوي المناسب ودور الأسرة والمدرسة في توفير بيئة داعمة تساعد الطفل على التكيف والتعلم وتنمية مهاراته المختلفة، كما تحرص على المشاركة في البرامج والأنشطة التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في قضايا التربية الخاصة، انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون بين الأسرة والمعلمين والمختصين بما يساهم في تمكين الأطفال من تجاوز التحديات واستثمار قدرتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع بصورة إيجابية وفعالة.
1: في كل أسبوع حوار شيق مع شخصية مميزة نتعرف من خلال برنامجنا على تجاربهم وقصصهم في مجالاتهم. لقاء الأسبوع.
2: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على أعراض اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، وآليات التشخيص، ودور الأسرة والمدرسة في دعم الأطفال المصابين به، إضافة إلى أبرز الاستراتيجيات التي تساعدهم على النجاح والاندماج في المجتمع. لذلك اليوم سوف نستثمر وجود الدكتورة إيمان العرادي، وهي حاصل على الدكتوراه في التربية الخاصة وأخصائية تربية خاصة متخصصة في اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. أهلا بك دكتورة، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج لقاء الأسبوع.
3: أهلا وسهلا فيكم، ويسعدني أن أكون معكم ضيفة في هذه الحلقة.
2: دكتورة إيمان، للأمانة الموضوع بحد ذاته مهم لكل ولي أمر، وأيضا الجميل أن ولي الأمر يكون واعي لهذا الموضوع، وهذا دورنا اليوم في هذه الحلقة، نثقف إخواننا المستمعين وأيضا إحنا نفهم ما هو المقصود باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، حتى نعرف شلون نتعامل وياه، وأيضا نكون عامل محفز وعامل نجاح حق هذا الطفل خاصة في مرحلة السنية المبكرة.
3: فعلا هذا الموضوع جدا مهم، والتوعية فيه جدا مهمة. اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط هو من الاضطرابات الشائعة، وانتشارها ملحوظ بالآونة الأخيرة بشكل كبير، مو بس بالكويت، في الوطن العربي وفي العالم أجمع.
2: نعم، بس الدكتورة إيمان، شمعنا في عام 2026 صار في ازدياد خاصة عند الأطفال؟ يعني بأيام أول كانت نادرة الوجود هذه الحالات.
3: هو الاضطراب مو نادر، ولكن الوعي فيه أصبح أكثر. يعني اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط هو موجود من زمان، ولكن التشخيص أصبح أكثر وضوح، الوعي، وسائل الإعلام، التوعية فيه أصبحت أكثر، ازدياد عدد المختصين في المجال ساهم إنه يصير في وعي أكثر وازدياد في الأعراض في الاضطراب وظهوره.
2: نعم، لكن اليوم ما شاء الله يعني قاعد نشوف مع الأسف مدى كبير في انتشار هذا الاضطراب لدى الأطفال بشكل خاص. هل يعاني من التشتت الصغار والكبار، أو أنه ممكن الكبير يصاب فيه في مرحلة متقدمة من العمر، أو أنه يبدأ وياه من بداية تكوين شخصيته في حياته؟
3: للأمانة هو من الأخطاء الشائعة هو ازدياد تشخيصه بشكل مبالغ فيه. هو اضطراب يظهر عند الطفل منذ الولادة، مو أنت كبير وفجأة طلع لك هذا الاضطراب.
2: جميل، هذا
3: ترى هذا من المفاهيم الخاطئة.
2: صحيح.
3: هي الأعراض تبدي من الولادة، أعراضها تبدي من عمر مبكر، ممكن تكون الأعراض بسيطة فلذلك ما تظهر على الشخص البالغ ويلاحظها من هو كبير، فاضطراب تشتت الانتباه هو اضطراب عصبي نمائي ينولد مع الطفل، تظهر أعراضه في أعمار مبكرة، يعني أعراضه المفروض تكون واضحة قبل عمر 12 سنة، ولكن في بعض الأعراض البسيطة اللي ما تكون ظاهرة عندنا ممكن يلاحظها أو تواجهها المراهقين والكبار، لأن هي أعراضها بسيطة لا أكثر ولا أقل، ولكن تي عندي يعني شخص بالغ يقول في ADHD وكانت هذه الأعراض مو موجودة عنده منذ الصغر، احتمال يكون أنه هو عنده أعراض مختلفة مثل الاكتئاب، القلق، كلها تعطي أعراض شبيهة بالـ ADHD.
2: نعم. إذا دكتورة قبل أن ندخل في أبرز الأعراض اللي قد يلاحظها الأهل والمعلمين على الطلبة أو الطفل بشكل عام، شنو الفرق بين النشاط الطبيعي لدى الأطفال وفرط النشاط المرتبط بالاضطراب؟ يعني إحنا لما نشوف موقف إذا ميزنا أكيد راح نعالج صح ونفهم أو نتعامل صح مع هذا الطفل.
3: سؤال جميل، لأن كثير يجيني السؤال دكتورة شلون الفرق بين النشاط الطبيعي والنشاط الزائد اللي هو ADHD. الطفل بطبيعته حركي، يعني لما يحق التطور النمائي للطفل من عمر 3 سنين سنتين، الطفل بطبيعته حركي، يتحرك وايد، مرحلة هذه يسمونها مرحلة الاستكشاف، الطفل يتعبث يستكشف من عمر لي 4 سنوات 5 سنوات، استل الطفل في مرحلة يكون فيها نشاط حركة، ولكن من يبدي عمر 5 سنوات إلى 6 سنوات وتبدي يدخل المدرسة، هني تخف النشاط اللي عنده والحركة ما تظهر في كل الأوقات، ولكن طفل الـ ADHD اللي عنده نشاط زائد هذه الحركة تبدي معاه من الصغر، طفل كثير الحركة، اندفاعي بالسلوك، يتحرك وايد، ما يقعد اسم الله عليه، نشيط، يقولون عنه يعني طفل كثير الحركة، كأنه داخله موتور أو محرك، وهذه الحركة تبدي بالعكس تزيد ونلاحظها بشكل ملحوظ في عمر 5 6 سنوات، ولمن يدخل المدرسة يبدون يشتكون منه، هذه الحركة ما تكون مؤقتة، تكون تظهر في كل الأوقات، في المدرسة، في المول، في البيت. هني إحنا هني نقول إن الطفل احتمال عنده ADHD، إن هذه الأعراض مستمرة لا تقل عن 6 شهور، تظهر في أكثر من مكان، يفترض بالطفل بعمر 5 سنوات إنه يكون أهدى أركد، ولكن هذا الطفل كثير الحركة مو بدينه، هذا
2: نعم.
3: شيء قصري عند الطفل.
2: دكتورة إذا كان الطفل ما بين عمر 9 سنوات و12 سنة، لكن تقول له اقعد كن في مكانك لا تتحرك ركز معاي، لكن هو شاطر وذكي، لكن في نفس الوقت لابد ما تأخذ وياه دقيقة إلا يتحرك ويتعبث ويشتغل بالمكان اللي هو قاعد فيه، يعني كلمة يشتغل أنا أقصد فيها أنه يتحرك أو يلعب بشيء، وهو يحفظ مثلا آية من القرآن أو نص من قصيدة لدرس ما. اليوم هذا الطفل هل قد يعاني من تشتت الانتباه أو فرط الحركة؟
3: بالغالب هذا الطفل اللي يكون عندك نشاط زائد، اللي يتحرك وايد، وهو يدرس وهو قاعد يحوس كأنه داخله موتور أو محرك، هذا الطفل بالغالب عنده ADHD. إذا ظهر عنده هذا السلوك في أكثر من مكان وأكثر من موقف يكون طفل عنده ADHD. هذا الطفل غلط أن نلومه، نقول له اقعد أنت ما تفهم، اركد مكانك، لو كثرة اللوم له يسبب له تدني في مفهوم الذات. فمن أعراض أصلاً أن الطفل يكون عنده ADHD يكون عنده فرط بالنشاط والحركة، كأنه داخله موتور ومحرك، يظل يتحرك يحوس، حتى وهو يأكل يحوس، يتحرك وهو يدرس ما يقدر يقعد عدل، فهذه كلها من الأشياء اللي تدل أن الطفل احتمال عنده ADHD.
2: دكتورة إذا أنا عندي طفل بهذه الحالة لكن ما شاء الله عليه طبيعي جدا ويطلع ويرد ويلعب بس عنده فرط بالحركة، اليوم هل هي مشكلة؟
3: أول في معلومة جدا مهمة، طفل الـ ADHD ما له علاقة بالذكاء، نسبة ذكاء طبيعية وفوق الطبيعية، فالطفل يكون ذكي ولكن طبيعة الاضطراب تخليه أنه هو كثير الحركة، ما يتحكم في نفسه، طبيعة الاضطراب هي اللي تخلي هذا الطفل وايد يتحرك وايد يحوس، والأكبر غلط إن إحنا نلومه ونقوله اقعد أنت ما تفهم أنت. هذه الكلمات كلها تأثر على الطفل
2: على شخصيته
3: وعلى
2: على ثقته
3: شخصيته
2: بنفسه
3: وعلى ثقته أكيد بنفسه.
2: دكتور إيمان، حاليا إذا قلنا أحد المستمعين الآن يستمع لنا أو إحنا في حياتنا العادية يوجد لدينا طفل بهذه الطبيعة، هل أو متى يكون في خطورة على الطفل أن يكون عنده اضطراب في الانتباه أو تشتت الانتباه أو اضطراب في الحركة أو فرط في الحركة؟ متى يكون عنده حالة تقول والله لابد أن يراجع المختص، ومتى أن يقول لا ممكن أنا أعالجها من خلال تعاملي معه؟
3: اضطراب تشتت الانتباه هي في 3 مشاكل رئيسية للطفل. أول شيء تشتت الانتباه، من المسمى كثير من الأهالي يعتقدون أن الطفل ما يقدر ينتبه. ترى الطفل يقدر ينتبه ولكن مدة انتباهه قصيرة، يعني ينتبه معك تالي يفصل، ينتبه تالي يفصل. فهذا الطفل يقدر يركز وينتبه ولكن لفترات قصيرة، وتختلف من طفل لآخر. في طفل يقدر ينتبه 5 دقائق، 10 دقائق، بالكثير 15 لـ20 دقيقة. أما المشكلة الثانية اللي يعاني منها الطفل اللي هي الاندفاعية بالسلوك، هذا الطفل تشوفه دفاشة، ملقوف، دائما يقاطع، ما يمديك تتكلم أمه وأبوه بنص السالفة، يقاطعهم، هذه من
2: أو يدش عرض بينهم
3: أو يدش عرض بينهم، عجول، ما يقدر ينطر بالدور، مستعيل، هذه من أعراض الاندفاعية بالسلوك وتسبب كثير مشاكل للطفل. ثالث عرض اللي هو النشاط الزائد للطفل، مثل ما قلنا يكون حركي، كثير الحركة، مثل موتور أو محرك داخله. هذه الأعراض مو كلها شرط تنطبق على الطفل. في طفل عنده تشتت الانتباه بدون نشاط زائد ومع نشاط زائد، متى لازم نتوجه إلى المختص أو الاستشارة؟ على حسب حدة وشدة الاضطراب. في بعض الأطفال يبدي يأثر عليهم سلوكياً، في علاقاتهم الاجتماعية يأثر عليهم تعليمياً أكاديمياً، في بعض الأطفال يقومون بسلوكيات متهورة، فهني هذا مؤشر خطر يستدعي أن إحنا نروح لمختص في هذه الحالة.
2: هل أيضاً المعلم وولي الأمر لابد أن يكون باله وسيع مع التعامل مع الطفل؟ لأنه وايد من الأبهات مثلاً ينفعل أو ممكن يصل إلى مرحلة التعنيف الجسدي بسبب حركة هذا الطفل. إذا اليوم وجودك الدكتورة إيمان العرادي مهم جدا بهذه الحلقة، شو تقولي للأب والأم اللي يكونون أحيانا باللفظ أو بالجسد للأسف ممكن يتعنف هذا الطفل اللي عنده اضطرابات في شخصيته أو في اضطراب في تشتت الانتباه أو غيره من هذه الحالات؟ ما هي رسالة توجهينه؟ وهل تنصحين أنه يطول باله أكثر على الطفل وأن العقاب يكون مختلف عن أقرانه من أخوانه إذا كان هذا الولد في هذه الحالة؟
3: سؤالك طول الأمانة جدا جميل.
2: الله يسلمك.
3: ورسالتي لولي الأمر، أول شيء تقبل طفلك، تقبل اختلافه، أنه هو طفل طبيعي ولكن عنده اضطراب، احتويه. أسوأ أسلوب ممكن تتعامل معاه هو العقاب أو الإيذاء الجسدي، بالعكس هذا الشيء يزيد من حدة الاضطراب، يزيد من أن الطفل يحس أنه هو طفل سيء، وطفل الـ ADHD هو طفل مو سيء، هو طفل عنده اضطراب في تشتت الانتباه والتركيز، الاندفاعية بالسلوك. لازم نفهم طبيعة الاضطراب، نفهم المشكلات السلوكية اللي تبدر عنه ونبدي نشتغل عليها ونعالجها. ترى هذا الطفل يقدر، مو ما يقدر، ولكن يحتاج منه طولة بال، يحتاج منه الصبر، يحتاج منه وعي بطبيعة هذا الاضطراب. كل ما صار عندنا وعي أكثر كل ما قدرنا نتعامل مع هذا الطفل. أسوأ طريقة ممكن نستخدمها معاه مثل ما قلنا العقاب، نستخدم معاه أسلوب التعزيز الإيجابي، نستخدم معاه أسلوب العواقب. إذا طيحت شيء شيله عشان تاخذ ستار أو نجمة، رتب فراشك

0: أعطيك سعر النجمة، ما يصير أقول له هذا الطفل إذا صرت خوش ولد راح أكافئك، ما راح يفهم. إذا صرت صبي زين شاطر أعطي أكافئه، لا، هذا الطفل يحتاج إلى أشتغل معه سلوك سلوك سلوك.
1: إذا مستمعينا، لا زال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، لكن فاصل ومن ثم نواصل.
2: يلعب الوعي المجتمعي دورا مهما في دعم الأطفال المصابين باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، إذ لا تزال بعض المفاهيم الخاطئة تؤدي إلى سوء فهم طبيعة هذا الاضطراب، فيفسر أحيانا على أنه مجرد حركة زائدة أو سلوك غير منضبط، بينما تؤكد الدراسات أن الطفل يحتاج إلى التفاهم والدعم أكثر من اللوم أو العقاب. ويشير المختصون إلى أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يمثل أحد أهم عوامل النجاح، وكلما توفرت بيئة تعليمية وأسرية تتسم بالصبر والتنظيم والتواصل المستمر، ازدادت قدرة الطفل على تطوير مهاراته وتحسين تركيزه والتكيف مع التحديات اليومية. ومن هنا تبرز أهمية نشر الثقافة الصحيحة حول اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، وتشجيع الأسرة على طلب الاستشارة المتخصصة عند ملاحظة المؤشرات المبكرة. فالتدخل المبكر والدعم المناسب والإيمان بقدرات الطفل تمثل جميعها خطوات أساسية نحو مستقبل أكثر نجاحاً واستقراراً.
3: ضيفنا لهذا الأسبوع خبير في مجاله يشاركنا رؤاه وتجربته الحقيقية. لا تفوت هذا الحوار، لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، هي الدكتورة إيمان العرادي، حاصلة على الدكتوراه في التربية الخاصة وأخصائية تربية خاصة متخصصة في اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. أهلا بك مجددا دكتورة إيمان. دكتورة إيمان، قبل الفاصل تطرقنا إلى عدة نقاط، لكن من أبرزها هي ما هي أبرز الأعراض التي قد يلاحظها الأهل والمعلمون على الطفل اللي عنده اضطرابات؟ نرجع نكررها حتى نذكر إخواننا المستمعين فيها، ما هي أبرز الأعراض التي قد يلاحظها الأهل والمعلمون؟
0: من أبرز الأعراض اللي يلاحظها الأهل اللي هو مثل ما قلنا النشاط الزائد، إن الطفل كثير الحركة في وهو يأكل وهو يدرس يحوس يتحرك في المول يفلت، بالإضافة أن الطفل يكون ملول بسرعة، يمل ينتقل من نشاط لنشاط، صعب يستمر على مهمة واحدة، مثل ما نقول راعي هبات، مرة مع الباسكتبول مرة مع كرة القدم، ينتقل من نشاط إلى آخر. الطفل هذا هم كثير النسيان، ممكن اليوم أمه تحفظه كلمة قرآن ينسى، فهذا الطفل أمه الطرشة تقول له روح الغرفة يبلي كذي وكذي، يرد يسألها شنو، فهني عندهم نسيان. هذا الطفل عجول ما يقدر ينطر بالدور، يقاطع أمه وأبوه، يعني يدخل بنص السالفة. هذه من أكثر الأعراض. الطفل كذلك عنده تشتت، الأم عشان تبي منه شيء لازم تصرخ عليه وايد عشان ينتبه معاها. هذه من الأمور، لمن الجدة أو الجدة تقرأ قصة، الجدة الأم تقرأ قصة تشوف هذا الطفل يشت انتباهه معاها، ما يكمل يسرح. هذه من الأعراض كذلك. هذه الأعراض مو كلها تظهر عند الطفل، ولكن إذا استمرت في الظهور لمدة لا تقل عن 6 شهور، هني هذه عامل مؤشر.
1: نعم، أيضا الطفل دكتورة أحيانا لما يتجاوز عمر 10 سنوات و12 سنة، نشوف مثلا مواقف مرت علينا بالحياة، يعني أحيانا هل هذه فلانة اللي كانت شيطانة وما تقعد في مكانه، أو هذا فلان اللي كان شيطان وما يقعد في مكانه؟ بس لما صار في سن المراهقة أو تعدى سن المراهقة والتقى في معلمين السابقين أو أقرباءه اللي ما يشوفون إلا على فترات طويلة، تغيرت شخصيته. بمعنى، هل يتم من خلال الحياة العادية معالجة من دون تدخل مختص أو غيره، معالجة هذه المشكلة أو لا؟
0: إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن أن البيئة

0: الوعي المجتمع يساعدون المعلمين، ولكن هذه الأعراض شكلها يختلف في سن المراهقة. لمن الطفل يبدي يدخل في سن المراهقة، نشاطه وحركته الزايدة ممكن تتحول إلى تفكير مفترض، هز بالرجل، ممكن تتحرك، يعني يصير عنده كثير من القرارات الاندفاعية، فيبدي شكل الاضطراب يتغير، ولكن ترى هو يستمر معه طول حياته، لكن شكل الاضطراب هو اللي يتغير إذا كان فعلا هو مشخص أنه في اضطراب
1: يعني إذا كانت
0: ADHD.
1: بسيطة دكتورة.
0: إذا كانت بسيطة
1: نعم.
0: ممكن يهدأ، ولكن تلاقي عنده وايد تحديات ومشاكل، لأن قراراته دائما من دفعة عجول، يعني هذه الأمور ترى وايد تأثر.
1: وهي أيضا وايد مهمة خاصة لأولياء الأمور اللي هم صغار بالسن ويعتبرون مثقفين بعكس أخوانهم أو أخواتهم اللي سبقوهم في الزواج، وأيضا في بينهم فجوة بين الأجيال، يعني سن
0: نعم.
1: 15 سنة أو أكثر. اليوم دكتورة الجدد اللي عندهم أطفال صغار شلون ممكن أن يميز، لأن إحنا مثل ما ذكرنا بهذه الحلقة قد تختلف من طفل إلى آخر، شلون ممكن أن يميز إذا في اختلاف بفرط الحركة أو تشتت الانتباه؟
0: سؤال جميل. الطفل من هو صغير، من ولادته، من السنوات الأولى، في مؤشرات أولية. الطفل يكون عسر، يبكي وايد، الطفل دفاشة، الطفل يمشي خطوتين يطيح يدعم، كل هذه الأمور تبين عليه من هو صغير. يبكي وايد، يصرخ وايد، صعب ينتبه مع الأهل، مدة انتباهه قصيرة، يصير هذا الطفل ملول، ياخذ اللعبة يلعب فيها شوية، يقطها ينتقل إلى لعبة ثانية، تعطيه تاسك أو مهمة صعب يستمر فيها. الطفل يسبب مشاكل كثيرة حق الأهل، فهذا الطفل من بداية عمره صغير يلاحظونه يصرخ وايد، أحد قرب يمه طقاني فلان، يروح يندفع بالسلوك ويضرب الآخرين. من أقل ما أحد يستفزه بالكلمة، يستثيره بالكلمة، ممكن ردة فعله تكون كبيرة، ما يفكر قبل لا يتصرف. وهذه
1: دكتور
0: من
1: هل
0: أكثر
1: يبحث عن الحنان
0: المشاكل.
1: ممكن؟
0: نعم،
1: في وقتها يكون يبحث عن الحنان الأب والأم؟
0: الطفل الطبيعي يبحث عن الحنان، بس مو لازم يطلع له كل هذه الأعراض. في
1: يا
0: فرق
1: حلو
0: بين
1: والله،
0: أي
1: خاصة
0: والله،
1: الصغار بالعمر
0: كل طفل يبي حنان
1: الله
0: للأمانة،
1: يحفظهم الله يحفظهم، ودائما يعني هم مهما كانوا
0: بس احنا
1: شياطين
0: قاعد نتكلم عن
1: لهم طعم
0: الاضطراب.
1: جميل
0: اي
1: حلو.
0: والله،
1: دكتورة بس من أي عمر ممكن أن يبين الأعراض؟ هل من عمر، أنت ذكرتي من بداية عمره بس
0: والله
1: ممكن
0: للأمانة، يعني من
1: سنة؟
0: عمر، من ولادة الطفل قلنا من عمر 3-4 سنوات يبدي هذه الأعراض تكون أوضح. من يدخل سن المدرسة هني يبدي الشكوتي من المعلمين، فهني ضروري نتدخل من نحس أن الطفل عنده مشكلة من عمر مبكر. كل ما تشخص الطفل مبكر، الأهل عرفوا بالاضطراب، عرفوا أن ولدهم يعاني من هذا الاضطراب، يبدون يتعاملون معاه بإنسانية ورحمة ويحتوونه، لأن يبدون يفهمون سبب حدوث هذا السلوك، عشان لأن طفل الـ ADHD اللي ما تشخص أو الأهل مو واعين، هو من أكثر الأطفال ترى اللي يتعرض للعنف الجسدي، العنف اللفظي، لأن أقل مشكلة يسويها بين إخوانه هي بعض الأهل
1: طيق على
0: للأسف
1: راسه،
0: على طول يطقون.
1: يعني دائما يعني للأمانة جمال الحياة في وجودهم للأمانة.
0: أكيد أكيد الأطفال
1: وأيضا
0: نعمة.
1: ذكرت كلمة جميلة، عندما ينتبه الأب والأم خاصة وثانيا المعلم والمعلمة يتعامل بطريقة إنسانية، وهي جمال الحياة أن نتعامل كلنا بهذه الإنسانية والرحمة والمحبة. لا تقول هذا كلام مثالي، لكن للأمانة هذا سبب سعادتنا بهذه الحياة، عندما نلتقي ونرتقي ونطور من أنفسنا وكلنا يكمل الآخر. دكتورة للأمانة كلام جميل، وخاصة لما لفتي هذه اللفتة، لكن ذكرتي التشخيص دكتورة إيمان، التشخيص المبكر يساعد أيضا على تحسين حياة الطفل إلى الأفضل. اليوم بعض الأحيان دكتورة يقع المشخص في أخطاء، وتعتبر أخطاء شائعة في تشخيص اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، ما هي؟
0: كثير من الأخطاء اللي يقعون فيها المشخصين أو المجتمع هي التشخيص المبالغ فيه، أن كل طفل عنده نشاط زائد أو حركة يقولون عنه هو طفل الـ ADHD.

0: أوكي.
1: الطفل الـ ADHD مثل ما قلنا في أعراض محددة واضحة، ظهورها مستمر لا يقل عن 6 شهور، تظهر في أكثر من مكان، فمو كل طفل عنده حركة يكون عنده ADHD. ثاني شيء جدا مهم اللي هو أن الـ ADHD ليس له علاقة بالذكاء. طفل الـ ADHD هو طفل ذكي وفوق الذكي، ممكن يكون طفل مبدع. فإذا كان عنده ذكاء منخفض فهني نروح إلى اضطراب ثاني، ممكن عنده لو آي كيو اللي هو الإعاقة العقلية، ممكن يكون عنده اضطراب طيف التوحد، هم يظهرون أعراض النشاط الزائد اللي تترافق مع الـ ADHD.
0: لكن يعني هذا الكلام يثبت أنه هناك بعض التشابه بين أعراضه مع حالات أخرى مثل طيف التوحد، وأيضا ماذا دكتورة؟
1: اللي هو الإعاقة العقلية أو تدني الذكاء.
0: بس الله
1: للأمانة هما
0: يخففهم يعني.
1: اضطرابات مختلفة، ولكن في بعض الأعراض تتشابه، ولكن التشخيص هو الفيصل بينهم.
0: التشخيص، ما هي الجهات أو المختصون الذين يشاركون في عملية التشخيص؟ مهم جدا لأن إحنا ما نفهم، والحمد لله ما عندنا تجارب في هذا الموضوع، لكن اللي عنده هذه الحالة أو يشك أن عنده هذه الحالة وين يروح، وين
1: وين
0: يتوجه؟
1: يروح؟ أول شيء الأهل هم المشخصين الأوائل، يعني
0: جميل.
1: هم اللي يلاحظون الطفل
0: إذا كانوا واعين.
1: إذا كانوا واعين. تالي المعلمين راح يبدون يشتكون من هذا الطفل، يبدون يشتكون من الأعراض مالته في المدرسة، يلجؤون إلى الأخصائي النفسي داخل المدرسة. الأخصائي النفسي يبحث الحالة وتالي يحولها إلى الطب التطوري. في الكويت الطب التطوري هو المكان اللي يشخص إذا الطفل عنده اضطراب تشتت الانتباه أو ما عنده. فإحنا دائما نلجأ إلى الأماكن الحكومية في التشخيص اللي هو الطب التطوري.
0: دكتورة إيمان، إذا كان الطفل عنده اضطرابات أو في اضطرابات الحركة، هل ممكن حل المشكلة مع التشخيص والعلاج؟
1: أكيد أكيد.
0: كيف يتم العلاج يعني؟ هل هي تمارين أو أدوية توزع إلى
1: على حسب
0: دكتور تعرفه؟
1: شدة الاضطراب، إذا الاضطراب كان شديد، الطفل يتشتت انتباهه، الطفل كثير الحركة، اندفاعي، فهني يحول إلى الطبيب النفسي اللي يوصف له الدواء، وهذه الحالات الشديدة. ولكن في حالات متوسطة وبسيطة نبدي نتعامل، أول شيء نفهم طبيعة الاضطراب، نحدد المشكلات، نحدد شنو المشكلات اللي يعاني منها هذا الطفل، ونبدي نتدخل معاه في العلاج السلوكي، نتعامل معاه في العلاج اللي هنا وضع القوانين حق الأهل. ضروري الأهل يكون عندهم روتين ونظام ثابت. هذا الطفل أصعب شيء عنده أنك تعيشه في بيئة فوضوية، لأن هذه الفوضى راح تستمر معاه في البيت، في المدرسة، في كل مكان. فمهم جداً أنه يكون الأب والأم واعين، يكون عندهم جدول ونظام روتين ثابت محدد. هذا الروتين والنظام يساعد بشكل كبير الطفل
0: يعني
1: أنه
0: هو
1: تنام
0: عنده سيستم معين يعيش عليه في حياته؟
1: نعم. هو مشكلة طفل الـ ADHD أنه هو يفهم ولكن عنده صعوبة في التطبيق، نقص في المهارات. فعشان كذي إحنا لازم نبدي نوعيه أن أنت حتى لما تتشتت نعلمه مهارة أن ستوب، ارجع مع نفسك، من مجرد ما يفصل انتباهك رجع نفسك، اكتب، حرك بالقلم. كذلك من الأمور اللي نقدر نساعد الأهل فيها في شغلة اسمها Stop Think Act، قف فكر تصرف. هذه من الأمور الأهل إذا دربوا الطفل عليها، طفلي عجول يايني، أبي أبي، وقف تصرف فكر، بعدها قف فكر تصرف. هني مع التدريب المستمر يبدأ الطفل يكون واعي، هل هذا الشيء يفيدني أو ما يفيدني؟ هل هذا الشيء اللي أبيه أو ما أبيه؟ فهني هذه الاستراتيجية وايد تساعد وتفرق مع الطفل. طفل الـ ADHD هو طفل إذا عرفت شلون يتعامل مع مشكلاته وصار واعي فيها يقدر يعني يعيش حياة صحية أفضل.
0: دكتورة لا سمح الله، إذا كان الأب والأم غير مهتمين بهذه الأمور، مركزين على حياتهم العملية أكثر من حياتهم الأسرية، مع أن أكبر نجاح في هذه الحياة هي إخراج أسرة صالحة لهذا المجتمع، في حال لا سمح الله أن الأولياء الأمور عندهم ضغوطات في عملهم وقصروا في أبنائهم، اليوم هل هذا الطفل المصاب أو يعاني من هذه المشكلة قد يكون عنيف بالمجتمع، قد يكون مجرم بالمجتمع؟ ما هو مستقبله؟
1: للأمانة هذه من الأفكار الخاطئة والشائعة، أن طفل الـ ADHD هو طفل عدواني، هو طفل مجرم، هو طفل عنده عادات سلوكية.

0: دور الأهل جداً مهم، لما الأهل ما يكونون واعين ممكن يزيد من حدة الاضطراب، المشاكل النفسية الأسرية، الصدمات النفسية اللي ممكن يمر فيها الطفل تزيد من حدة الاضطراب ويسبب له مشاكل أكثر. ولكن مو كل طفل ADHD هو طفل عدواني أو عنيد.
1: لكن للأسف ما يكون قد تكون عنده علاقات صداقة بكثرة، أو ما يقدر يحصل على أصدقاء بسبب حركته أو شيطنته مع زملائه وهم مو فاهمينه.
0: كثير عنده مشاكل بالعلاقات الاجتماعية والصداقات. ليش عنده مشاكل اجتماعية؟ يقاطع وايد، يتشب نص السالفة، دايما يبي يفوز، دايما يبي يفرض رأيه، يخرب اللعب، يعني دايما. وبسبب شنو؟ اندفاعيته بالسلوك، حركته الزايدة، هذه الأمور كلها ترى تخرب علاقاته. صعب تشوفه يستمر في علاقة إلا مع شخص يفهمه، يحتوي، يتعامل مع طبيعة اضطرابه.
1: يعني دائما نرجو السلامة للجميع، وأن
0: يا
1: الله
0: رب.
1: سبحانه وتعالى يسخر لنا أبنائنا دائما أنهم يكونوا فاعلين في هذا المجتمع. مستمعينا الكرام، لا زال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، لكن فاصل ومن ثم نواصل.
2: يعد اضطراب تشتت الانتباه وفض النشاط من أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً لدى الأطفال، ويؤثر في قدرة الطفل على التركيز وتنظيم السلوك وضبط الانفعالات، الأمر الذي ينعكس على أدائه الدراسي وعلاقاته الاجتماعية إذ لم يتم التعامل معه بالشكل المناسب. ويؤكد المختصون أن هذا الاضطراب ليس نتيجة ضعف في التربية أو قلة الذكاء، وإنما حالة نمائية تحتاج إلى تشخيص دقيق وتدخل مبكر يشارك فيها المختصون والأسرة والمدرسة، بهدف توفير البيئة الداعمة التي تساعد الطفل على تنمية قدرته والتكيف مع متطلبات الحياة اليومية. كما أن الاكتشاف المبكر والالتزام بخطط الدعم المناسبة يساهمان في الحد من التحديات التي قد يواجهها الطفل، ويعززان فرص نجاحه أكاديميا واجتماعيا، ويمنحان الثقة اللازمة لاستثمار مكانته وقدرته بصورة إيجابية.
3: من مختلف المجالات، في كل حلقة حوار مختلف مع شخصية ملهمة. لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الدكتورة إيمان العرادي، دكتورة في تربية خاصة وأخصائية تربية خاصة متخصصة في اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. حياك الله دكتورة مجددا، وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة. دكتورة، قبل الفاصل تطرقنا إلى عدة نقاط يمكن احنا قاعد نلاحظها على ابنائنا، والامانه حابين نعالج هذه بعض المشكلات اللي موجوده. لكن اليوم دكتوره في نقطه جدا مهمه حول الاستراتيجيات العمليه اللي تساعد الاسره ايضا في اداره السلوك اليومي الخاص في الابناء اللي عندهم هذا النوع من هذه المشاكل.
0: كثير من الاستراتيجيات اللي ممكن نستخدمها مع اطفال الاي دي اتش دي، أول شيء مثل ما قلنا نتقبلهم، نفهم طبيعة اضطرابهم. تالي الطفل هذا يحتاج إلى روتين ونظام، لازم يكون في عندنا نظام في البيت، مو الأم تقول شيء والأب يقول شيء. دائما الطفل بطبيعته يحب يكسر القوانين، فلازم الأم والأب يكونون عندهم قانون ثابت في التعامل، جدول، فعالية الجدول التم، إن نحدد سلوك في الطفل عنده مشكلة وبعدها نعزز الطفل. هذه من النقاط اللي جدا مهمة. فرش أسنانك، رتب فراشك، مو لازم يرتب فراشة مثل الفنادق، بس إنه يتعلم يرتب فراشة. إذا قطيت شيء بالأرض أنت تشيله، إذا قطيت شيء أنت المسؤول عن هذا القرار اللي تسويه. عواقب السلوك، يعني هني لازم نعلم الطفل عواقب السلوك. ممنوع تدخل دار اخوانك بدون لا تستأذن، ممنوع انك انت تخترق القوانين اللي في المنزل. فهذه من الامور اللي جدا تساعد الطفل. تاخذ وقت للامانه، انا يعني
1: حتى يتكيف عقله وايضا نفسيته على الموضوع.
0: اكيد هو الصبر والهدوء، لأن هذا الطفل يحتاج منه التذكير.

0: دائم، أكل أكل عدل، فرش أسنانك، اهدأ، لا تبكي، تبي شيء اطلب. الأهل إذا تعلموا هذه التكنيكات راح يفرق مع الطفل، راح يصير الطفل يرتاح، يعرف شنو اللي له وشنو اللي عليه. هذه من النقاط اللي جدا مهمة. الاستراتيجية اللي قلت لك عنها، قف فكر تصرف،
1: صح.
0: هذه جدا مهمة. إن دائما نعلم الطفل، نذكره لازم تسوي كذي، وهو يتعلم يسترجع هذه التذكيرات في مخه. قبل لا أروح الغرفة هناك شنو مطلوب مني؟ 1 2 3. كذلك في وقت الدراسة، للأمانة الأهل وايد يعانون في وقت الواجبات.
1: وهذا السؤال الذي يدور، يعني كيف يمكن للمعلم أن يساعد هذا الطالب على التركيز خاصة داخل الفصل، وأيضا يؤدي واجباته المنزلية؟
0: بالنسبة للواجبات المنزلية، نخصص وقت في مكان هادي خالي من المشتتات، ندرس الطفل 10 دقائق بريك، 5 دقائق، 10 دقائق بريك، 5 دقائق، روح يتحرك شوية ويرد مرة ثانية.
1: فكرة جميلة.
0: ندرب الطفل، ترى طفل الـ ADHD إذا دربنا بقوانين واضحة صارمة يستجيب لنا. بالنسبة للمدرسة، المعلم جدا مهم أنه يميز هذول الأطفال، الطفل إنه يسرح بسرعة، يتشتت انتباهه، الطفل ممكن يتحرك،
1: ويمكن ما يسمع الكلام
0: وما يسمع الكلام. هذا الأطفال داخل المدرسة مجرد ما يسرح تشوفه يحط قلم بحلجه، ما يقدر يقعد هادي يسولف ويا رفجانه. هني دور المعلم جدا مهم، إنه يحتوي الطفل، إنه يخليه مساعد له، يلا قوم امسح السبورة، قوم وزع الأوراق. ما يلوم الطفل، ما يقول له كلمات مسيئة، أنت غبي، أنت ما تفهم. التنمر حتى للأسف المعلمين اليوم
1: قد
0: لازم
1: يتنمرون للأسف.
0: قد يتنمرون على هذا الطفل، ولكن هذه الأمور قصرية مو
1: صحيح.
0: بإيدينا. طبيعة الاضطراب تخلي الطفل يتحرك، يكون عنده نشاط، يتشتت انتباهه، اندفاعي. فهني دور المعلمين جدا مهم، أنه يتعاملون مع هذا الطفل ويفهمون طبيعته.
1: وهذا الشيء الجميل، أن هذه التعديلات وأيضا التسهيلات التعليمية التي قد يحتاجها هذا الطفل قد تساهم في بناء شخصيته بالمستقبل، وتعالج من لا سمح الله، يعني إذا كان هذا الشخص عنده تشتت انتباه مفرط قد تعالج أيضا من هذه الحالة إلى الأفضل، ويقدر يتعايش بالمجتمع، ويقدر يكون شخص ناجح في حياته. لكن دكتورة إيمان، كيف يمكن تعزيز التعاون خاصة بين الأسرة والمدرسة لتحقيق أفضل النتائج؟
0: مهم جدا التكامل في التعاون بين الأسرة والمدرسة والمعلمين. أول يوم بالمدرسة الأسرة لازم تتابع مع المعلمين، يحددون نقاط القوة، نقاط الضعف، شنو المشاكل، شنو الاحتياجات اللي يحتاجها هذا الطفل، وأنهم دائما يتفقون على قرارات محددة أو أسلوب واستراتيجيات يتبعونها في المدرسة وفي البيت. في المدرسة لازم يبتعدون عن لوم الأهل، ما يصير المدرسة ما تتعامل مع هذا الطفل، يبدون يلومون الأهل، ولدكم ما ينتبه، ولدكم شيطان، ولدكم ما يقعد. كل هذه الأمور تسبب ضغط نفسي للأهل ويقلل ثقة الطفل بنفسه أنه هو طفل سيء. فدور المدرسة أن تهيئ الفصول للأطفال، أن إحنا نعطي كمعلمين كل 10 دقائق نبه الطفل، نادى باسمه
1: حلو،
0: كل 10 دقائق يقول محمد خليه ينتبه معاك. لما يشرح المعلم الدرس يوقف دقيقة يسأل الطالب، أنت معاي؟ فهمت؟ مكمل معاي؟ هذه النقاط جدا مهمة، يعني لو تشوفها بسيطة ولكن تفرق مع الطفل،
1: تفتح حياة داخل الفصل للأمانة.
0: نعم، وخلي الطالب يحب المدرسة ويحب المعلم.
1: صحيح.
0: لأن طفل الـ ADHD مثل ما قلنا طفل ذكي يحتاج احتواء.
1: لكن دكتورة، يعني اليوم في نجاحات قد تحقق، شنو أبرز النجاحات اللي يمكن أن يحققها هذا الطفل عند توفير الدعم المناسب له؟
0: لما نوفر الدعم المناسب له يقدر ينجح في كل المجالات. هذا الطفل يوصل الجامعة يصير مهندس، يصير دكتور، يصير مذيع مثل حضرتك. يعني للأمانة، يعني هذا الطفل يقدر ينجح في كل المجالات. قلنا مثل ما قلنا أن طفل الـ ADHD ما له علاقة في الذكاء، هو طفل ذكي يقدر ينجح، يقدر يوصل لأعلى المراتب.
1: دكتورة، عشان نوضح أمور، وهذا الهدف اليوم وهي رسالتنا الإعلامية. هل الأجهزة الألواح الرقمية التي يستخدمها الأطفال بكثرة اليوم، وهي تعتبر صارت شبه عادة عند كل فرد بالعائلة، عند طفل الصغير من سن سنتين فما فوق حتى لو كان عمره 14 سنة يستخدم هذا اللوح الرقمي، هل تكون إحدى الأسباب التي قد يصاب بها الطفل في فرط الحركة وأيضا تشتت الانتباه أو التوحد لا سمح الله، أو أن الأمر جيني أساسا؟
0: الأجهزة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في تشخيص اضطراب الـ ADHD واضطراب طيف التوحد. أساس هذا الاضطراب هو اضطراب عصبي نمائي جيني. بالغالب الطفل اللي في العائلة عنده ADHD بالغالب أهله فيهم ADHD، فالأجهزة ممكن تزيد حدة التشتت، ممكن تزيد من حدة الأعراض، ولكن هي مو سبب في أن الطفل يكون عنده ADHD.
1: وهذا أمر يعني للأمانة يطمئن خاصة أولياء الأمور اللي يكون عند أبنائهم شغف بهذه الأجهزة، مو حابنا يعني يحرمهم من وجودها، وأيضا يعطيهم وقت معين حتى يستفيدوا من الحياة ومتعتها، وأيضا بنفس الوقت أنه يركز على في أمور أخرى مثل الدراسة حتى يكون إنسان ناجح في مجاله.
0: للأمانة إحنا لازم نقنن هذه الفترات ليستخدم فيها الطفل الأجهزة اللوحية. اليوم الطفل اللي عنده أجهزة لوحية هذه صاير الأهل صعب يتعاملون معاه. الطفل عنيد ما يسمع الكلام، يبي يكمل اللعبة لأن هذه اللعبة تثير عنده الحماس، تبي يوصل من حلقة لحلقة أو من جزء لجزء. هني دورنا كأهل إن اللي هو النظام.
1: جميل، نحدد وقت
0: والله. نحدد وقت.
1: لأن أنا في حالة قاعد أشوف حتى ينسى وقت صلاة الطفل بسبب أنه خلاص لاهي مع هذا الجهاز.
0: لاهي مع الجهاز. أصلاً طفل الـ ADHD إذا قعد على الأجهزة يقعد لفترات طويلة، تقول له أمه ساعة لك، ينسى، يقول لها خلصت الساعة. فهني الوعي بالوقت هم أصلاً طفل الـ ADHD عنده هذه المشكلة.
1: لكن للأسف هناك بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول الاضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. وجودك اليوم الدكتورة إيمان العرادي، نبي نعرف التحديات أو الرسائل للمجتمع من خلال هذه المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط. شنو هي أبرزها المفاهيم الخاطئة عندهم؟
0: في كثير مفاهيم خاطئة. من أبرز المفاهيم الخاطئة أن الـ ADHD ذكاء منخفض. مثل ما قلنا الـ ADHD ليس له علاقة بالذكاء، هو الطفل ذكي وما فوق الذكي. النقطة الثانية اللي مهم أن الطفل الـ ADHD هو الطفل مو ناتج، أن الـ ADHD مو ناتج عن سوء تربية، مو ناتج عن مشاكل أسرية، مشاكل نفسية. هذه المشاكل تزيد من حدة الاضطراب ولكن هي مو سبب. ممكن الطفل أو المراهق يمر في اضطرابات نفسية، قلق، اكتئاب، أعراضها شبيهة بأعراض الـ ADHD ولكن هو مو سبب للـ ADHD. هو ممكن يكون عنده قلق اكتئاب يؤدي إنه يكون طفل متشتت، يبدي بمهمة ما يكملها. هذه من الأمور. كذلك إن طفل الـ ADHD هو طفل عدواني. طفل الـ ADHD طفل غير عدواني ومو مجرم ومو كل طفل. فهذه النقطة جدا مهمة.
1: حلو إن احنا نفهمها.
0: مهم جدا نفهم إن طفل الـ ADHD هو طفل غير معادي للمجتمع. هني نروح إلى اضطراب آخر.
1: هل يمكن أن يستمر الاضطراب إلى مرحلة المراهقة والبلوغ؟
0: نعم.
1: من باب التذكير ذكرناها بالحلقة لكن حابين نذكر أخواننا المستمعين.
0: نعم أكيد. اضطراب الـ ADHD يستمر مع الطفل طول حياته، في مرحلة المراهقة إلى عمر إلى العمر كله يعني. ولكن شكل الاضطراب مثل ما قلنا يتغير، يبدي حركته الزايدة تتحول إلى حركة هز بالرجل، قرارات سريعة، تفكير زائد. هذه من الأمور، شكل الاضطراب يختلف.
1: هل ولكن ممكن أن يعالج هذه المشكلة بشكل تام أو أن تبقى هذه الملاحظات عليه؟
0: ما في علاج تام للاضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط، ولكن مهم نفهم الأعراض والمشاكل اللي تسببها ونبدي نعالج المشاكل هذه الطفل يتعلم، طفل الـ ADHD يتعلم. يعني أنت إذا علمته هذه المهارات راح يتأثر بشكل إيجابي وناجح، ولكن أن تختفي هذه الأعراض نهائيا لا.
1: دكتورة إيمان، اليوم يعني وايد من الأسر عندهم مخاوف، لكن كرسالة أن تحبين تقولينها للأسر اللي لديهم طفل في تشخيصه حديثا؟
0: مهم جدا أن تتقبلون الطفل، تفهمون طبيعة اضطرابه، تفهمون الأعراض، وتبدون تعالجونها وتشتغلون عليها. هذه جدا من النقاط المهمة، أن نحتوي الطفل من البداية عشان لا يتعرض إلى العقاب والأذى الجسدي والنفسي، لأن الطفل إذا شخصناه مبكر راح يبدي يفهم اضطرابه ويفهم شلون يتعامل معه، لأن للأمانة هو طفل غير سيء، هو طفل طبيعي مجرد أنه عنده اضطراب.
1: أيضا دكتورة، اليوم بوجهة نظرك من خلال خبرتك في هذا المجال، مدى أهمية التوعية المجتمعية أيضا في دعم هذه الفئة من الأطفال والأشخاص؟
0: التوعية المجتمعية جدا مهمة في نشر مفهوم اضطراب الـ ADHD، في الوعي بطبيعة هذا الاضطراب، وأن المجتمع يهيئ التعلم المختلف لهذا الطفل، لأن طفل الـ ADHD هو الطفل يحتاج إلى طريقة مختلفة في التعلم. فبناء على الوعي المجتمعي يساعد الطفل أنه يفهم طبيعة اضطرابه، يهيئ له الظروف ويهيئ له البيئة المناسبة عشان يحس أنه هو طفل محبوب، طفل مرغوب فيه بالمجتمع، وأنه هو طفل طبيعي.
1: جميل جدا هذا الكلام للأمانة دكتورة إيمان العرادي، وللأمانة من كثر ما احنا كنا مستمتعين بهذا اللقاء مرت الدقائق بسرعة. كرسالة أخيرة توجهينها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت سواء داخل الكويت أو خارجها في برنامج لقاء الأسبوع، شو تقولين لهم خصوصا اللي عندهم هذه الحالة أو ممكن لا سمح الله في المستقبل يكون عندهم هذه الحالات؟
0: رسالتي إن طفل الـ ADHD هو طفل طبيعي، هو مجرد عنده اضطراب حقيقي. ضروري نفهم هذا الاضطراب وطبيعته ونحتوي هذا الطفل، ونبدي نتدخل معه سريعا إذا لاحظنا هذه الأعراض. وهذا الطفل يحتاج منا تقبل واحتواء، ونبتعد عن العقاب مع طفل الـ ADHD والإيذاء النفسي والجسدي، لأنه يزيد من حدة هذا الاضطراب.
1: باسمكم مستمعينا كل الشكر للدكتورة إيمان العرادي، الحاصل على الدكتوراه في التربية الخاصة وأخصائية تربية خاصة متخصصة في اضطراب تشتت الانتباه وأفرط النشاط، على تواجدها اليوم ويانا في برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لك دكتورة.
0: كل الشكر لكم ولإذاعة دولة الكويت لنشر هذا الوعي بمفهوم اضطراب الـ ADHD ونقله للمجتمع. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. وهكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. وزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لإجراءات الحصار المالي ضد إيران. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. شهيد وثلاثة مصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. روسيا تؤكد أن أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. الكرملين يؤكد رفض اتهامات ألمانيا بالتورط في حادثة الطائرة المسيرة بمطار لايزينغ. تايوان تعلن رصد 10 سفن صينية حول أراضيها. نيبال تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد عن 5000 مفقود. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة، هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل.

0: وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج عالم الأسرة. مستمعينا الكرام، في ظل ما تمثله المخدرات والمؤثرات العقلية من خطر على الفرد، على الأسرة، على المجتمع، يأتي قانون مكافحة المخدرات الجديد ليعزز جهود الدولة في التصدي لهذه الآفة من خلال تشريعات أكثر شمولا وأكثر صرامة، إلى جانب التركيز على الوقاية والعلاج والتوعية. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على أبرز ما جاء به القانون الجديد، وما الذي تغير في التعامل مع قضايا التعاطي والحيازة والاتجار، ما الرسائل التي يحملها القانون لحماية المجتمع وردع المروجين والمتاجرين ومساندة من يحتاج إلى العلاج والتأهيل. لذلك للحديث عن هذا الموضوع يتواجد معنا اليوم ضيفنا العزيز وضيفكم المحامي إبراهيم البطحاني. حياك الله مجددا ضيفنا.
2: أهلا مرحبا، أتشرف بحضور معاكم، وإن شاء الله نكون اليوم حلقة بسيطة وخفيفة ونكون واضحين فيها.
1: اليوم ضيفنا العزيز المحامي إبراهيم البطحاني، نتكلم عن المخدرات وما أدراك من المخدرات. نود أن نعرف أبرز التعديلات التي جاء بها القانون لمكافحة المخدرات، القانون الجديد.
2: القانون الجديد أولا جمع بين قانونين سابقين، اللي هو تشريع في سنة 1983 رقم 74، وكذلك تشريع مال المؤثرات العقلية 1987 رقم 48. اليوم القانون جاء من 84 مادة و13 فقرة. القانون في السابق كان فيه شوائب في بعض الأمور، كانت التطور اللي صار في عالم المخدرات ما كان يشملها، فلذلك أصبح هذا القانون يشمل طرق التصنيع وكذلك الزراعة اليوم نتكلم عنها، وكذلك نتكلم عن أن القانون جاب مفهوم جديد وفلسفة جديدة تختلف عن السابق. في السابق كان الكل سواسية أمام القانون المخدرات، حاليا فرق بين البائع والمتعاطي، فأصبح هنالك ردع وكذلك أصبح هنالك علاج في فلسفة الجديدة في هذا القانون.
1: نعم، اليوم الفلسفة التي يقوم عليها القانون الجديد، هل يقوم على فلسفة معينة جديدة تختلف عن السابق؟
2: إيه نعم، اليوم القانون فرق بين التاجر، بل إن توسع في العقوبات بالنسبة للإتجار، وكذلك بالنسبة للتحريض، وكذلك بالنسبة للأمور اللي هي تكون في بعض نظر البعض بسيطة. بمعنى اليوم يجي شخص يقول لك ما يخالف امسك الجنطة، هذه صديق لك، يقول لك خذ هذه الجنطة وأنا يعني شوي وراجع لك، والجنطة هذه تكون مثلا مليان مخدرات، فأنت ما راح يكون القانون معفيك لما تقول أنا ما لي علاقة بهذه الجنطة، لأنك اليوم أنت حائز، والحيازة لها عقوبة وحدد لها عقوبة، فلذلك لا يمكن القبول فيه أنك أنت تأخذ جنطة وأنت ما تعلم شنو فيها. كذلك اليوم الجليس في السابق كان مفتوح على مصراعيه، ولكن اليوم حدد الجليس بطريقة واضحة وقال الجليس هو الشخص اللي يكون في مكان يتعاطى في مخدرات وهو يعلم، فلازم أنك تكون أنك عالم، بل مو فقط أنه يعلم، أنك اليوم عندك القدرة أنك تخرج وما خرجت. يعني بمعنى أنت اليوم راح يشوف وضعك العام، هل أنت استطعت الخروج، هل كان بإمكانك أو ما كنت تقدر تطلع، فيقدر الوضع اللي أنت كنت فيه. فالقانون أصبح فعلا دقيق في عوامل اللي هي المخدرات بالنسبة للإتجار، وكذلك المدمن اليوم راعى ظروفها الخاصة أنه خصوصا يبحث عن علاج، وكذلك الأسرة التي كانت تخجل من الفضيحة أو الأمور السيئة اللي ممكن تكون على عاتقها، فلذلك المشرع وضع لهم طريق ما كان موجود بشكل واضح، أن اليوم أنت تقدر تقدم شكوى بشكل سري ولا يمكن الاطلاع عليها، ولا تؤثر على عمله، ولا تؤثر على حياته، ولا تؤثر على المستوى الاجتماعي لهذا الشخص المتعاطي. يعني أنت اليوم تقدر من بداية الموقف أنك أنت تتعامل معاه، ما تردد من الفضيحة أو تردد أنه ممكن في عوامل أخرى. القانون كفل للناس هذا الأمر.
1: نعم أستاذ إبراهيم، اليوم راح ندخل في هذا الجانب شوي، مسألة العلاج ومسألة أن علاجك راح يكون في سرية تامة مثل ما تفضلت. ذكرت نقطة عن الجليس، الجليس لما ذكرت أنه يجب أن يكون أو أنه يعني

0: علم أن الشخص المتعاطي قاعد يتعاطى. اليوم كلمة يعلم ربما من تسول له نفسه أن يستخدمها لصالحه، هل اليوم يقدر يفلت منها اللي يستخدمها لصالحه بطريقة سلبية؟ أنا أعلم أن هذا الشخص يتعاطى، لكن لما أنسأل قانونيا أقول ما أعلم.
1: نعم، اليوم القانون واضح قال فأنه يعلم. اليوم الفترة القانون جاء يعني محكم. اليوم لما نشوف شخص في مركبة وصديقة معه وقاعد يدخلها سيجارة شنو ما كان نوعها،
0: نعم
1: هذه واضحة جدا انك انت اليوم هذه سيجارة مو سيجارة واضحة عادية، يعني مو
0: نعم. مو السجاير اللي
1: المعروفة المتعارف عنها او الكترونية، هذا واحد. رقم اثنين في خلينا نقول في دوانية ولا غيرها، كذلك اليوم لما يجي يولع سيجارة ولا هو يستخدم احد مواد التعاطي، خصوصا يعني الاغلب عارف تختلف. اليوم مثلا اللي يتعاطى مثلا شبو في معدات معينه تكون موجوده، واللي يتعاطى مثلا حشيش ولا غيره كذلك يبين واضح اصلا هو مو شيء اعتيادي. فلذلك انت يقول دع ما يريبك ما لا يريبك. اليوم انا اذا انا شفت لي امر انا ما اعلم شنو هو اصلا، فالافضل اني اقوم من هذا المكان، بس اني انا اتعذر بالجهل اني ما اعلم هذا شنو. فلذلك انا اعتقد ان اليوم يجب انه يقول لك انا ما كنت متاكد، لا هذا الموضوع ما عاد هو مقبول.
0: نعم
1: انك يعني انت مو انك انت فعلا عندك توعيه وتعلم ان هذا، خصوصا اذا العمليه صارت يعني عمليه التعاطي اصبحت امامك. انا ما اتكلم واحد تعاطى في الخارج ودخل عليك، هذه قصه يعني المحكمه تقدرها.
0: حتى لو كنت ما تعلم شنو الشبو او انواع المخدرات، أنت تشوف شخص يتعاطى شيء غريب أو يأخذ شيء غريب، شيء غريب على عينك
1: نعم،
0: اللي
1: نعم.
0: تشوفه من نفس الناس اللي تأخذ فيب الحين أو يدخلون
1: نعم
0: الفيب
1: صحيح.
0: أو يدخلون غير هالمواد، أمور غريبة عليك أنك تتجنبها، وراح نعرف
1: أتغادر المكان. نعم
0: بالضبط، راح نعرف بعض التفاصيل أكثر من المحامي إبراهيم البطحاني بعد هذا الفاصل.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامجكم عالم الأسرة، ولازلنا مستمرين في الحديث مع المحامي إبراهيم البطحاني عن موضوع المخدرات. لماذا رأت الدولة أستاذ إبراهيم إصدار قانون جديد بدلا من الاكتفاء بالقانون السابق؟
1: لأن في السابق كان في تعارض بين قانونين وفي فراغ واسع، فراغ تشريعي واسع، بل أن اليوم أحكام محكمة التمييز تصدت لبعض الحالات، ولكن المحكمة ليست وحدها قادرة على المام، هي المحكمة ما يعرض عليها من قضايا ممكن أنها تكون مشرع في بعض الأحكام الجنائية في أحكام محكمة التمييز، ولكن القانون جاء كذلك رادع للإتجار. يعني اليوم توصل عقوبة لتاجر المخدرات إلى 2,000,000 دينار، هذا في السابق في بعض التجار لو يدفع اللي هي 100 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ألف ما كان المبلغ يعني متعب جدا له، أما في الوقت الحالي يتكلم على 2,000,000، بل إن النص قال وإذا كانت قيمة البضاعة أعلى فالمبلغ الأعلى من 2,000,000 يحسب. فلذلك العملية كذلك حسابية، مو فقط اليوم تكلم عن سجن أني أسجنك، لا، اليوم أتكلم عن كذلك عن عملية حسابية أني أنا ممكن المبلغ يتعدى 2,000,000، فهذا أمر حديث في التشريع اللي موجود.
0: غير العقوبات أستاذ إبراهيم، هل رأت الدولة أن آفة المخدرات انتشرت بشكل خطير جدا حتى اليوم وصلت إلى فئات عمرية صغيرة جدا، لذلك وضعوا هذه القوانين الجديدة الصارمة على الترويج، على التعاطي، على الإتجار بالمخدرات؟
1: نعم، هو فعلا اليوم أصبح هذا الموضوع في ناقوس خطر، خصوصا أن وصلوا الفئات عمرية في المدارس، فلذلك الدولة ارتأت بالتشريع هذا الحديث أنها تكون رادع قوي. وإحنا فعلا بعد هذا القانون بعدها بست شهور، أنا بدون مبالغة 40% من القضايا الإتجار وقفت. إحنا مو قاعد نقول أنها نهائيا وقفت، ولكن رقم بوقت بسيط أمر جدا جبار.
0: اليوم حتى العائلة حتى قاعد تتابع أبنائها، يعني بعد القانون وفي البعض ممكن يدري عن ولده أنه متجه إلى هذا الطريق، لكن ربما يقول قاعد يأخذ شيء بسيط، نعم، نوع من أنواع البسيطة، لكن اليوم قاعد يراقبون أبنائهم على تصرفاتهم. وأيضا شفنا اتصالات كثيرة على الجهة المختصة اللي تعالج الإدمان، نعم، يعني اليوم مراكز الإدمان أو مراكز علاج الإدمان شفنا عليها ضغط كبير، لكن بسرية تامة وتحتفظ على المعلومات، على معلومات المريض من هذه الآفة.
1: أنت قتني إني اليوم أقود رسالة، يعني نشكر صراحة وزارة الداخلية ممثل في مكافحة المخدرات على ما يقومون فيه، كذلك النيابة العامة، النيابة المختصة، نيابة المخدرات، إن هم المختصين في هذا الإيداع. أنا أشكرهم جدا على هم يقومون فيه بدور عظيم، ولكن مثل ما تفضلت في ضغط جبار عليهم وفي نسبة كبيرة، فلذلك القانون اللي هم قالوه أنا أتمنى بل أرجو منهم أنهم يراعون، اليوم يحاولون يجدون مكان أوسع وأكبر لهذه المجموعة، لأن الوقت الحالي أصبح الإيداع فعلا كل حالة على حذا يودعونها ويروحون يستلمونه إذا كان في بلاغ من الأب أو الأم، ويأخذونه من المكان اللي تواجد فيه هذا المدمن ويأخذونه ويودعونه، ولكن للأسف بسبب الضغط يصبح هنالك بعد أسبوعين 3 أسابيع خروج له، وتعال نفحصك كل 3-4 أيام، وهذا ما يعتبر علاج. هذا أنا من باب أني أنا أحط إيدي بإيدهم وأنا شريك معاهم في هذا القرار، من باب أني قانوني أتمنى وأرجو منهم أنهم يجدون حل حقيقي، لأن المدمن فعلا على الأعراض الانسحابية يحتاج فترة طويلة من 3 إلى 6 شهور. ممكن حتى اليوم الدولة مشكورة ما قصرت، حتى لو أن العوائل تشارك في هذا الجزء، يعني أنها تشارك بعلاج أبنائها بشيء يعني تساند الدولة فيه بسبب الضغط اللي هو فعلا يحتاج علاج بالفترة الحالية، فأرجو أن يكون فعلا يكون يعني في مركز أكبر يحتوي هذه الناس بطريقة اللي هم حطوها، لأن القانون في المقابل هو جدا رادع وجدا، يعني هذا الشخص المتعاطي إذا دخل وطلع واستمر على وضعه ممكن لا قدر الله تطبق عليه هذه العقوبات اللي هي فعلا شديدة وتكون قاسية عليه وعلى أسرته، مع أنه يكون الأسرة هذه أخرجت هذا المدمن، يعني بلغت عن هذا المدمن، ولكن بسبب الظروف اللي أنت ذكرتها أنه في ضغط عام عليهم، فممكن هذا ما يقودنا للنتيجة للمشرع والقانون حبنا يوصل له.
0: نعم مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: قوة الأسرة في تماسكها لا في عدد أفرادها،

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولا زال ضيفنا وضيفكم متواجد معنا في الاستديو المحامي الأستاذ إبراهيم البطحاني. أستاذ إبراهيم حياك الله مجددا.
1: يا مرحبا، حياك الله.
0: أستاذ إبراهيم، ودنا نعرف الفرق بين عقوبة التعاطي، الفرق بين عقوبة الحيازة بقصد التعاطي والإتجار والترويج.
1: اليوم الفرق بين التعاطي والحيازة، التعاطي هو أنك أنت تتعاطى مادة مخدرة بدون أن يصرح لك بذلك، بمعنى أنك اليوم تعاطي شخصي، هذا يسمونه التعاطي. الحيازة اليوم أنا في مادة مخدرة كذلك بصفة شخصية، أني أنا اليوم هذا أكون حائز لهذا المخدر بدون وصفة طبية، أو يكون يعني هذا الحيازة غير قانونية، هذا بالنسبة للحائز. التجار اليوم نتكلم اللي هو بقصد البيع، أو أن اليوم نسميها إحنا بشكل قانوني مشروع، يعني البيع الغير مشروع للمواد المخدرة يعني، فهذا اليوم يتكلم عن الإيجار. أما بالنسبة للترويج فهو الترويج اليوم يعتبر أنك اليوم من شخصين إلى ثلاث أشخاص أنت تعطيهم بدون مقابل هذه المادة المخدرة، فهذا يعتبر ترويج. وهذا الحديث في القانون الجديد أنه بدأ يعاقب هذا الشخص، يعني بمعنى هو لا استفاد ماليا ولا شيء، ولكن روج روج ان اليوم بزيد دائرة المتعاطين مقابل ان يكون لي زباين قدام، فانا اروج في البداية مجانا. في هذه اللحظة كان في السابق لا يعاقب انه ما باع، ولكن في القانون الحديث لا يعاقب.
0: جميل. واليوم سمعنا كلمة الإعدام، الإعدام، الإعدام. نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. في تلفزيون الكويت، في أيضا برامج كثيرة سواء من الإنستغرام، إكس، وعن طريق الحملات التي تنقلها وزارة الداخلية عبر برامجها. متى تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام؟
1: توصل في حالة معينة مثل الجلب، جلب المخدرات، بمعنى الجلب أنك أنت من خارج الدولة سواء عن طريق المطارات أو المنافذ البرية أو عن طريق البحر، هذا يسمونه جلب. الجلب هذا إعدام أو مؤبد على حسب ظروف الواقعة ومدى أدلة الثبوت فيها.
0: هل اليوم مسألة الإعدام تنفذ سريعا عن السابق؟ يعني سمعنا في السابق أنهم يقعدون سنوات طوال حتى يصل إلى عقوبته سواء 10-15 سنة. اليوم شنو موضوع الإعدام؟
1: اليوم تقريبا حسب ما وصلني ما يتعدى 6 شهور من بعد الحكم كحد أقصى.
0: اليوم شنو انعكس هذا القانون على الشارع الكويتي؟
1: اليوم قانون المخدرات الحديث خصوصا في قضايا الإعدام فيها شدة وغلاظة. خلينا نقول اليوم نحن تكلمنا على الجلب، ولكن اليوم كذلك نتكلم عن الزراعة، ونتكلم عن التصنيع، ونتكلم هذول كلهم في خانة الإعدام. أنت الإعدام والمؤبد اللي هو الجلب والزراعة والتصنيع، وكذلك نتكلم على اللي هم يعني في حالات مثل أنك اليوم تحرض حدث على الترويج، فأنت اليوم تدخل في خانة الإعدام. وكذلك العائد اليوم من المحكمة، إذا مثلا أعطيتك حكم مخفف ورجعت خلال فترة العود اللي هو 3 سنوات على، فأنت اليوم تأخذ فيها إعدام. فالقانون أصبح متشدد بالنسبة لقصة اللي هو العود، وبالنسبة استغلال حدث، وبالنسبة للزراعة، وبالنسبة للتصنيع، وبالنسبة للجلب.
0: نعم. اليوم هل يفرق القانون؟ اليوم هل يفرق القانون بين المدمن اللي يحتاج العلاج وبين المروج أو التاجر؟
1: نعم. اليوم المروج والتاجر يختلف اختلاف كلي، يعني القانون أصبح جدا رحيم مع المدمن اللي يبحث عن علاج، أصبح فعلا يمسك في يد هذا الشخص حتى أنه يقدر يعني يطلع من أعراض الانسحابية في سقوطه في هذا الإدمان. اليوم القانون الجديد يحاول أنه يجعل هذا الشخص يكون عنصر فعال في المجتمع، مو شخص يعني انتهى وخلاص وعفى عليه الدهر لا يجد من يوقف معاه. فالقانون الجديد فعلا يساعد المدمن على الخروج ما هو فيه، ولكن رادع بشكل كبير للتاجر والمروج.
0: نعم. هل يستطيع المتعاطي طلب العلاج دون أن يتعرض للعقوبة في حالات معينة؟
1: نعم. يعني في حالتين، في اليوم هو يا يقدم بشكل ودي هو للطب للإدمان، أنه هو يروح مستشفى الإدمان ويطلب منهم يعالجون أنه هو يتعاطى بشكل خاص، هذا في حالة، وهو هذا يعتبر من نوادر يكون شخص يعني واصل مرحلة من اليقين أنه هو يحتاج علاج. ولكن الأغلب اليوم تقدم طلب عن طريق مكافحة المخدرات داخل المكافحة، النيابة العامة الموجودة من نيابة المخدرات، تقدم هذا الطلب على أساس أنك أنت عندك حالة مدمن وانك تشرح ظروفها ويبحثونها وتوقع على هذا الطلب ان موافقتك ان هم ياخذون هذا الولد ويدعونه في المكافحه. في الطريق جدا سهل بدون اي مسؤوليه بدون يعني اي تشهير بدون اي شيء يكون في الملف الشخصي.
0: نعم البعض ممكن يخاف من هذه النقطه يقول انا لو اروح احط اسمي عند الجهه المختصه ممكن اسمي يطلع في العلن.
1: نعم.
0: اليوم هل فعلا يطلع اسمه في العلن؟ هل يراقب من الدولة بشكل خاص؟ هل ممكن يعاقبه أيضا تعاقبه الجهة المعنية بمسألة العلاج وما العلاج؟
1: لا طبعا هو اليوم هذا فعلا بشكل سري. بل أني أزيدك من شعر بيل بحكم تجاربنا اليوم في كثير من الشخصيات المدمنة وأودعت وهي تباشر عملها وقدم فيها بلاغات ولا زالت على رأس عملها ولا أثر عليها ولا أحد يعلم على أساس أن هذا هؤلاء الأشخاص عندهم حالة علاجية. بل فعلا الدولة تقوم بدور جبار والأهم من هذا كله الأجهزة الأمنية فعلا هي قاعدة تحافظ على هذا الشخص وكذلك تحافظ على المستوى المعيشي.
0: نعم لذلك مستمعينا الكرام سوف نتعرف أيضا عن دور الأسرة محامينا العزيز أستاذ إبراهيم البطحاني، دور الأسرة، العلاج، المجالسة، أمور كثيرة سوف نتعرف بعد هذا الفاصل من خلال تواجدك معنا في برنامج عالم الأسرة.
2: الأسرة الناجحة تبني أبناء واثقين بأنفسهم ومحبين لمجتمعهم.

0: عودة لكم مستمعين الكرام في برنامجكم عالم الأسرة. أستاذ إبراهيم، بما أن دور الأسرة مهم وإحنا برنامجنا عالم الأسرة، نود أن نعرف دور الأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في مسألة المخدرات.
1: نعم، اليوم كل أمانة نعتقد أن الأم، يعني الأم مدرسنا أعدتها شعبا طيب العراق. إحنا في طبيعة الحال إحنا ما نقول الأم فقط، ولكن الأب دوره اليوم هو دور يعني توجيهي أكثر منه، يكون موجود خاصة أنه هو المسؤول عن البيت والمفروض أنه هو اللي يحافظ على هذا الكيان. الأم دورها جدا عظيم في هذا. للأسف نجد كثير من الحالات الإدمان أصبحت بسبب تغيب الأسرة بشكل عام، وكذلك الأم اليوم دورها مو كبير يعني بالمحافظة على هذا الابن، بل إن اليوم أقل دور كانت تقوم فيه إنها تبلغ الأب في حالة تغير سلوك أحد أبنائها. فنجد إن الأم يجب عليها أنها فعلا تكون واعية ودقيقة، خصوصا بالأصدقاء المتغيرين أو أن اليوم سلوك الولد يتغير، ومع ذلك يجي دور الأب بالمحافظة على هذا الابن في مرافقته في الأماكن العامة متى ما سمحت الفرصة، كذلك اليوم محاولة أن يكون صديق له يتقرب منه حتى في أسوأ الحالات التي هو لا يحب أن يسمعها، يجب أن يسمعها من ابنه أو بنته، بحيث أنه ما يكون في عامل خارجي يأثر على هؤلاء الأبناء ويتعدون في مرحلة هو ما يقدر السيطرة عليها. فلذلك الأسرة للأسف الشديد دورها مو مثل السابق. حتى آبائنا وأمهاتنا اللي ما كانوا متعلمين كانوا يقومون في دور أعظم من الوقت الحالي، مع كامل تقديري لجميع الأسر والعوائل. اليوم دور كان في السابق كان تهتم في أكله وتهتم في نظافته وتهتم في سلوكه وتهتم في محافظته على الصلاة وقيامه، وكذلك أنها تحاول تقوي منها مع أنها تكون إنسانة مو متعلمة. فأنا اليوم أتكلم على أم متعلمة ومثقفة، كان يعني المفروض أنه يكون لها دور أكبر لأبنائها.
0: وأيضا أستاذ إبراهيم، كانوا في السابق يهتمون في نقطة من صديقك
1: 100%. وأنا من الأشياء اللي قلتها لك، يجب معرفة الأصدقاء وتغير الأصدقاء لازم يكون في معرفة، بل إن في بعض الأسر، يا رب يعني يبارك لكل الناس بأولادهم، في بعض الأسر تسوي تجارب للأصدقاء الجدد، يعني ما يتركون الأمر، يعني يحاولون يتأكدون من أماكنهم، يتحاولون يتأكدون من خروجهم، يتحاولون يتأكدون من سلوكهم العام. يعني أنا اليوم مو أتطفل على الناس، ولكن سلوك العام من حقي أني أنا أعرفه،
0: كونك صديق ابني.
1: إيه نعم، أني أنا يعني أنت أماكنك اللي تروح لها أو تصرفاتك أو شنو هواياتك. يعني في بعض الهوايات خلينا نقول هوايات سيئة أو خطرة مثلا، يعني أنا ممكن أنا كأم أو كأب ما أقبلها أن أباشر خاطر بولدي يعني في هذا القصة. فلذلك دور الأسرة يعني جدا مهم. والقانون الجديد يعني قانون المخدرات وصل مرحلة وقناعة أن الأسرة هي الأساس وهي المقياس، والدليل على هذا أن مد إيد العون لهم وقال لهم في حالة وجود أي خلل تعال بلغ وما في أي أضرار.
0: لذلك شنو نصيحتك اليوم للأسرة اللي يسمعونا في برنامج عالم الأسرة؟ شنو نصيحتك للشاب الواعي اليوم يسمعنا؟ اختيار صديق، هل لطريقة معينة اختار فيها صديقي، أو أعرف الصديق الزين من الشين مثل ما يقولونها، أو أني أعرف حتى الشخص إذا كان، أو شنو طبيعة الشخص اللي تعاطى حتى أني أتعرف عليه أنه هو في هذه الحالة متعاطي ويجب أن أتجنب هذا الشخص؟
1: باختصار شديد أنا أعتقد اليوم لازم يكون الشاب عنده وجهة نظر يقينية أن الصاحب ساحب. فاليوم أنت إذا تبي تأخذ الموضوع وأنك أنت تعتقد ترى مدمن المخدرات، مو أول يوم مع شخص هو أصبح مدمن بل تعددت. فإذا أنت قبلت من البداية في أي خطأ، هو يختلف عن طبيعة تربيتك ويختلف عن سلوكك ويختلف عن عاداتك وتقاليدك، فتأكد أن هذا أول سقطة، وسقطة هذه مو معناتها أنك أنت اليوم ما دخلت في عالم سيء. صدقني راح تجد نفسك، أنا ما أتكلم فقط عن فئة عمرية صغيرة وشباب، بل أتكلم في ناس في عمري وأكبر من عمري دخلوا في هذا الموضوع بسبب التهاون مع أصدقاء السوء، وكذلك عدم ردحهم بالنسبة لنا أول خطأ، فإنه ما راح يتكرر لأن أصبحوا مدمنين. فأنا أعتقد أن الصاحب ساحب، وأعتقد كان في حملات تقود هذا الموضوع. أتمنى من وزارة الإعلام أنها ترجع تقود هذا يعني المشهد بهذه العملية، أن اليوم تنتبه من أي شخص سلوكه غير سوي. وكذلك اليوم أقول للآباء والأمهات اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، يعني حاولوا يكونون قريبين منكم، حاولوا أنكم يعني تحافظون عليهم، تحملوهم حتى لو أفكارهم ما تعجبكم، يعني صادقة حاول أن توضح له في بعض النقاط، والله سبحانه وتعالى خير هادين، وأنا تشرفت صراحة.
0: نعم، ولا شك أن جميع مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الإعلام حريصة على نقل هذه المعلومات، على هذه النصائح، سواء من محامين، من مختصين في مسألة اختيار الصديق، في مسألة المخدرات، دائما توجه رسالة الإعلام هذه النصائح لكل من يسمعنا سواء من خلال الإذاعة أم التلفزيون. لذلك نقول بارك الله فيك، وبارك الله في جهودكم، وبارك الله في الرسائل التي تقومون في إيصالها لكل شريحة من شرائح مجتمعنا الكويتي. نقول في الختام يا رب أنك تحفظ بلدنا الحبيبة وشعبنا وأسرنا من هذه الآفة، آفة المخدرات. كل الشكر لضيفنا العزيز المحامي إبراهيم البطحاني.
1: شرفني يا حبيبي.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة، على أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نأخذكم في جولة مع مواضيع متعددة، مع أهل الاختصاص نسبر أغوار هذه المواضيع لننتقي منها الدر والنفيس. مساحة للحوار عبر أثيرنا في إذاعة دولة الكويت. مساحة للحوار من إعداد عبد الله الهولان، تقديم أحمد العلوش، سارة نجم، تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار إخراج بيبي الصالح.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج مساحة للحوار، موضوع أو عفوا مواضيع متجددة بضيوف متجددين على حسب مواضيعنا المطروحة في مساحة للحوار. قبل ما نبتدي هذه الحلقة أمسي عليك بالخير زميلتي سارة.
1: يا هلا فيك، وأكيد رحب في مستمعينا في هذه الحلقة الجميلة والمميزة واللي رح نلتقي فيها بشخصية مميزة. فموضوعنا اليوم لبناء شخصية الطفل رح نتكلم عنه بتعمق أكثر مع الأستاذة عايشة العلي، كوتش في التطوير الشخصي والتنمية الذاتية. حياة الله معنا.
2: الله يحييك أستاذة سارة، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وطبعا سعيدة لكم معاكم اليوم في هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله يكون حديثنا اليوم مفيد لكل أسرة
0: بإذن الله. أستاذة عايشة، إحنا يعني موضوعنا عن شلون نبني شخصية الطفل. بالعادة دائما الأسر الكويتية تحب في الصيف، في الإجازة الصيفية، أن تأخذ مثلا أبنائها ويسافرون برا، أو إذا ما سافروا كانوا موجودين في دولة الكويت لكن يختاروا لهم بعض مثل ما نقول إحنا البرامج المهمة المفيدة اللي يعني مثل ما نقول إحنا تخليهم مو منقطعين عن الفصول الدراسية، تخليهم مكملين لهذه الفصول الدراسية لكن بنهج تربوي ترفيهي يكون مسلي، عشان لما يرجع العام الدراسي الجديد اللي هم يكونون مستعدين. تعليقك على هذه الجزئية أستاذ عايشة؟
2: طبعا نقول اللي هي الإجازة الصيفية هي مو فترة راحة من الدراسة، بس هي فرصة إن إحنا نبني فيها شخصية الطفل، نكتشف مواهبه، تقوية علاقاته بأسرته، شلون أقدر إني أنا أصنع له ذكريات تبقى معاه سنين. في الإجازة الصيفية هي مو راحة من الدراسة، هي إجازة ولا هي عفواً ولا هي إجازة من التربية، هي هذه الفرصة، أفضل فرصة يقضيها الأب والأم مع عيالهم بعيد عن ضغط الواجبات وعن الاختبارات. فهي استثمار جيد للفترة الإجازة الصيفية للطفل.
0: ممتاز. طريقة هذا الاستثمار يعني شلون أنا أستغل وأستثمر في هذا الطفل خير استثمار، خصوصا أنا عندي في الإجازة الصيفية مدة تتراوح 3 شهور وأكثر تقريبا السادة عايشة.
2: طبعا عشان الاستثمار في هذه الفترة هو يكون يعني على شكل كبير، طبعا يكون على شكل شخص، احنا قلنا يكون بعيد عن الدراسة.
0: ممتاز.
2: أنا أقدر في الفترة هذه إن أنا أغرس هي تكون يعني صناعة القيم أو غرس القيم، علمهم مهارات كثيرة، شنو المهارات اللي هم يحبون، احنا ما نفرضها فرض على أبنائنا كثر ما ان انا احاول اكتشف شنو المواهب طفلي.
1: نعم.
2: او ابنائي شنو المهارات اللي انا ممكن لو ان انا بديت فيها من البداية وهو في سن صغير انها تبني لي شخصيته اكثر. احنا الشهادة تبني عندنا عقل الطفل، لكن المهارات القيم المبادئ هي هني اللي تبني لي شخصيته على مدى فترة طويلة. طبعاً أنا ممكن خلال المهارات هذه إن أنا أستثمرها في مثل ما قلنا تكون كقية مبادئ، ممكن أنا أحفظهم قرآن، ممكن أحفظهم مهارات عملية إن أما سوونها سواء كانت بدنية فكرية عقلية كلها تبني شخصيتها.
1: نعم أستاذة، يمكن الموضوع يعني يختلف لما يكون عندنا أكثر من طفل في الأسرة ويكونون من فئات عمرية مختلفة، مثلا ممكن يكون في طفل صغير في المرحلة الابتدائية وفي طفل آخر يكون أو نقول مراهق موجود في البيت، فأنا كأم مثلا أو كأي أب قاعدين يسمعون

0: كل مرحلة عمرية تختلف في احتياجاتها. يعني الطفل الصغير دائما احنا يحتاج حق اللعب، حق الحركة، الاكتشاف، هذا هو طريقته في التعلم. اما مثلا لما يكون الشخص يكون مثلا في مراهق او في المرحله العمريه اللي اكبر من يكون طفل، خلينا نقول عندنا الطفل الاكبر او في مرحله المراهقه، هني يحب انه يشعر بالانجاز، يعني يتعلم المسؤوليه، يكتشف
1: نعم
0: مهارات جديده. يعني كل ما انا فهمت شنو المرحله العمريه اللي هو فيها، اقدر اني انا استثمر الاجازه الصيفيه او وقت فراغه على حسب مرحلة العمرية.
1: نعم
0: ما يصير نعامل الأطفال كلهم نفس الطريقة، كل واحد له احتياجاته. أعطيه الطفل الصغير، أعطيه الأسلوب الصحيح في التعلم اللي هو عن طريق الاكتشاف والحركة واللعب. والمراهق يعني أي إنجاز يسويه لازم إن أنا أشجعه وأساعده وأشاركه في الإنجازات اللي هو يسويه.
1: جميل. أيضا من الأشياء يعني أستاذة موضوع الروتين، يمكن البعض يتبادر إلى ذهنه أن لما نقول إجازة صيفية يعني أن الأمور تكون كلها كذي مفتوحة، الخيارات مفتوحة. نشوف أن بعض الأهالي ما يهتمون في موضوع النوم، نوم الطفل في هذه الفترة، فبالتالي كل شيء يصير عادي في فترة الإجازة الصيفية. فإيش كثر مهم أن يكون أيضا في هناك روتين صحي خلال الفترة، فترة الإجازة الصيفية، من أجل مصلحة الطفل.
0: طبعا هو الروتين شيء مهم، وهو اساسا يكون تعود عليه في خلال السنه الدراسيه. الطفل يكون تعود على الروتين، لو وقت معين ينام فيه، لو وقت معين الصبح يتفطر فيه او اللي هو الريوق، وقت الدراسه، وقت ردته، وقت الغداء، هذا كله محسوب عليه روتين.
1: نعم
0: في الاجازه الصيفيه احنا هو ممكن احنا نخفف على الروتين، لكن احنا ما نلغي الروتين، لان لازم هو يعرف انه هو لازم يعني يكون في عنده إطار لليوم اللي هو قاعد يعمل فيه. مو لازم يكون عندنا الجدول صارم بالدقيقة نفس أيام
1: وقت
0: الدراسة،
1: المدارس. نعم
0: إيه، لكن لازم نحط عندنا وقت للنوم، وقت للأنشطة، وقت للعائلة، وقت للترفيه. وبنفس الوقت احنا لازم نعطي حق الطفل انه هو يختار مساحته اللي هو يحب، انه هو الشيء اللي هو يحب انه يسويه، نعطيه فرصة انه يختار. ما يعني انا عشان اعلمه تحمل المسؤولية وانه شلون يتخذ قراراته، لازم اعطيه مساحه من الحريه، وعلى اساسها ان انا اضبط جدول او روتينه خلال اليوم. ما اعطيه الجدول الصارم، لكن بنفس الوقت اخليه هو يحدد الجدول اللي يقدر يستثمر فيه وقته.
2: ممتاز استاذ عايشة، ذكرتي نقطة يعني مهمة، اني تنتقل القيادة مني كولي أمر في مثل يعني أوقات العام الدراسي إلى المرحلة الصيفية، وأعطي مساحة للحرية. شلون أنا أعطي هذه القيادة عشان يبني شخصيته، وعشان يحدد أولوياته، يحدد مساحته الخاصة يعني مثل ما نقول بمتابعة من ولي الأمر. لا تكون يعني إحنا مثل ما نشاهد في الفترة الصيفية تكون تنتقل القيادة كاملة عند مثل ما نقول إحنا الأطفال، يعني بدافع أنه خلهم يرتاحون بهذه الأشهر البسيطة في العطلة الصيفية.
0: طبعا احنا مثل ما قلت لك احنا نعطيه مجال انه هو يرتاح، لكن انا اوكل له مسؤوليات. اوكل المسؤوليات وتكون انا عيني على هذه المسؤوليات. يعني انا اعطيه بعض الامور اللي هو يحاول، ان مثل ما قلت لك لازم انا اسوي شيء اللي هو يحبه. انا ما اقدر افرض عليه نظام معين او شيء انه هو لازم يسويه. طبعا
2: صحيح، لكن استاذه عائشه تختلف المهارات بين نفس الاطفال في المراحل السنيه، يعني في واحد راح
0: طبعا
2: يكون يختلف عن الشخص الاخر، يمكن اخوان بنفس
0: طبعا
2: البيت الفرق بينهم سنه، لكن هني شخصيه وهني شخصيه. هذه تحديات بالنسبه لولي الامر، وليه الامر شلون تتعامل معه. يعني اقصد في مفاتيح في ليس للقياده، شلون اني انا اتعامل مع هذا الطفل، واكون مثل ما يعني اعطيه هذه المساحه وما افرط. يعني في ادوات مراقبه، يعني انا في شخصيه الطفل مثلا المميز، شلون انا اتعرف عليها، شخصيه الطفل اللي يحتاج توجيه مستمر، هذه كلها ادوات، شلون ولي الامر يتعرف عليها.
0: هو ولي الامر لازم يعرف، يعني هو لما يعرف المرحله العمريه حق ابنائه. يعني انا مثلا عندي طفل صغير وعندي طفل مثلا يعني في المرحله، خلينا نقول ابن يكون مراهق، خلينا نقول مثلا واحد في الابتدائي وواحد في المتوسط، هذا له احتياجات مختلفه. كل واحد انا لازم انا اكتشف المهارات هذه. شلون انا اكتشفها؟ عن طريق اني انا اعطيه خيارات متعدده. يعني انا ممكن اخليه انه هو اعطيه مجالات للرسم، اعطيه مجالات للرياضه، اعطيه مجالات للقراءه، انوع في المجالات هذه واشوف هل هو شنو اللي حبه. حب الرياضه، حب الرسم، حب الموسيقى، شنو الشيء اللي هو يحبه. انا لازم هذا كولي امر، هذا دوري ان انا اكتشفه
2: وانميها معه.
0: وانميها معه. ووجود ال

0: والأم في الأسرة ومشاركة أبنائهم هي أهم من إن أنا والله أوديه نادي ولا أعطيه كتاب يلا أقعد أقرأ ولا أعطيه والله شريت لك أنا كل الأدوات هذه عشان تتعلم منها أو إن هي تنمي شخصيتك. لا، وجود الأب والأم هو بالأساس المشاركة، ومو المهم كم الوقت كثر ما هو مهم شلون أنا أقضي هذا الوقت بمشاركة أبنائي، شلون أنا أشجع الطفل أو الابن المراهق اللي عندي لو إنه هو يحب الإنجاز، لو هو أنجز شيء معين، حتى لو إنه هو خلينا نقول رتب سريره الصبح.
1: نعم.
0: وأشجع على هذا الشيء، أو إنه هو عندي بنت مثلا صغيرة، حتى بنت أو ولد دخلتها معاي المطبخ وسوينا كيكة صغيرة والسلطة والتوست، وحتى لو التوست وجبنة، لما أخليه هو يعتمد على نفسه وأكتشف مهاراته، أشاركه برسمة، أشاركه شريت له قصة بدل ما أقوله يلا اقرأ القصة، لا نقرأ القصة مع بعض، نسأل بعض شنو المحتوى، شنو استفدت أنت من القصة.
1: جميل.
0: هني أنا أقدر أكتشف مواهب أطفالي الأبناء اللي عندي، شنو الفرق بين الطفل هذا أو الطفل الثاني.
1: نعم. أستاذة عائشة العلي، كوتش في التطوير الشخصي والتنمية الذاتية، حديثنا عن الإجازة الصيفية وبناء شخصية الطفل مستمر، لكن بعد الفاصل. وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج مساحة للحوار، وحديثنا اليوم عن الإجازة الصيفية وبناء شخصية الطفل مع الأستاذة عائشة العلي، كوتش في التطوير الشخصي والتنمية الذاتية. أستاذة، تكلمنا قبل الفاصل عن أهمية مشاركة أولياء الأمور في صناعة الذكريات مع الأطفال من خلال المشاركة معهم في الأنشطة الصيفية، والحين ودي أتكلم معك عن موضوع الملل. دائما نسمع كلمة ملل من أطفالنا في البيت رغم وجود الكثير من الأشياء، ونسمع أيضا يعني الكثير من المختصين والتربويين يحرصون على موضوع حاولوا تقللون من الأجهزة الذكية حوالين أبنائكم، لكن السؤال يبقى، شنو هو البديل الحقيقي والفعلي للأجهزة الذكية بالنسبة لأطفالنا في ظل خلينا نقول تعودهم على هذه الأجهزة والنمط السريع، وأيضا في ظل درجات الحرارة العالية اللي تمنع الناس أن يطلعون ويمارسون أنشطة خارجية طوال الوقت؟
0: أول شيء بنوصل للسؤال، لو بنتكلم عندنا عن الملل وإحنا شلون نتعامل مع الملل.
1: نعم.
0: أحيانا إحنا نكون من غير ما نحس نكون عودنا أطفالنا على أن كل دقيقة في الإجازة هذه إحنا لازم يكون في ترفيه، إذا ما أعطيناه جهاز، وإذا حسنا نزهق ومال من قاعدة المكان ودينا طلعنا في مكان ثاني ألعاب، أو إنه ودينا أي مكان يكون ترفيه.
1: نعم.
0: فما قاعد نعطي مجال إنه هو الملل، هو المفروض إحنا نعطي فرصة إنه هو يفكر شنو هو يقدر يسوي. أحيانا فترة الملل هذه تساعد الطفل على إنه هو ممكن يفكر إنه هو يبدع، ممكن يشارك إنه يختار هو الأنشطة اللي هو يبيها، يجرب إنه هو يغير من إنه مجرد إن أنا أخذت جهاز أو إن أنا اخترت شيء ما يكون برغبتي، ما يكون في عندي أنا حماس. فأحيانا الملل هو يساعدنا على إن الطفل يفكر ويبدع. أما بس بالنسبة حق إحنا عندنا الأجهزة الإلكترونية، للأسف إنها صارت هي طبعا الخيار الأكثر ليجذب انتباه الأطفال، لأنه هم أساسا الأجهزة هذه صممت بالأساس عشان تشد انتباه الأطفال.
1: نعم.
0: فيها حركة، ألوان، أصوات، فيها مكافآت حق اللي مثلا ينجز له مثلا جولة مثلا معينة، كل شوي فيها شيء جديد يجذب انتباه الأطفال، فيها ألوان، حركة. المشكلة طبعا مشكلة مو في الأجهزة بحد ذاتها، لكن إن هي صارت إن مصدر الوحيد للمتعة. أنا ممكن أستخدم هذه الأجهزة الإلكترونية، هذه الأجهزة في إن ممكن إحنا نتدرب على شيء جديد في هذه الأجهزة. الحين في صارت كثير من العلوم، من الأفكار، من تعليم لغة، من قراءة، يعني أشياء كثيرة ممكن نستخدمها عن طريق هذه الأجهزة، لا تكون بس مجرد ألعاب إن هو ما لها هدف. طبعا لازم مع مراقبة الأهل. إحنا نشوف إحنا يعني الجونة الحار في الصيف، إحنا هذا جونا في الكويت، يعني طول عمرنا إحنا من يصيرين الصيف شهر 7 شهر 8 هو الجو حار، وهذا إحنا تعودنا عليه وطبيعة الحياة عندنا كذي.
1: صحيح.
0: خلاص أنا علشان يعني أقول ما الجو مو حار وأبتدي إن أنا أسوي لي نشاطات جديدة، لازم إن أنا طفلي يحب

0: الأجهزة أقنن هذا الوصف. خلي بالعكس، انا مع انه هو يستخدم الاجهزه لكن بتقنين للوقت، اعطيه وقت معين حق الاجهزه مع اختيار البرامج اللي هو يتعلمها. الحين وايد من البرامج اللي احنا قاعدين نشوفها في الذكاء الاصطناعي وفي في مجال الترفيه في مجال التعلم، يعني كثيره اللي قاعد يساعدنا فيها الاجهزه الالكترونيه، فاخليها تساعدني. حتى مثلا خلينا نقول مثلا حتى في حفظ القران، اخلي الجهاز الالكتروني هذا يساعد طفلي في انه هو يحفظ القران، إنه مثلاً بستخدمه لإنه يتعلم لمهارة جديدة، يتعلم لشيء جديد ممكن يكون عن هذا الأجهزة. نعطي وقت حق كذي ووقت حق كذي.
1: صحيح سادة عايشة، خصوصاً إن سارة ذكرت بأن الحين شلون إحنا نطرد الملل، شلون يعني خصوصاً بوجود مثل هذه الأجهزة الذكية. يعني أنت تقصدين السادة عايشة بأن نخلي هذه الأجهزة الذكية متعددة الاستخدام، ما نخليها كلها ترفيه تعليم، ممكن حفظ قرآن، ممكن مثلا مراجعة أخبار يحبها مثلا رياضية غيرها من الأخبار، عشان مثل ما نقول نطرد الملل. خصوصا أن الملل إذا تتفقين وياي سادة عايشة هو يعني عدوى تنتشر في البيت، أنت تحاول أنك تقضي على هذه العدوى.
0: شو إذا الملل إذا صار فترة طويلة هني ممكن يكون شيء سلبي، لكن أنا أحتاج حق الشعور بالملل عشان يخليني أفكر. يعني إحنا ممكن نأخذ بالاستخدام الإيجابي للملل، إذا الشخص طول اليوم الوقت معبى بين تعلم بين دراسة بين لعب بين يعني كله وما صار في عندي وقت أنا بس أكون قاعد، ما أعطي مجال حتى حق العقل إنه هو يفكر.
2: نعم،
0: أعطي شوية فرصة حق الملل، ماكو شيء، خلي يكون ما في أجهزة، ما في تعلم، ما في ما أقعد بس كذي فاضي، أقعد لا أسوي أي شيء. خل أعطي مجال حق عقلك إنه هو سواء كان طفل أو أي كان، أعطي مجال حق عقلك إنه يفكر أنا شنو قاعد أسوي الحين، شنو أنا أبي، شنو أقدر إني أنا أسوي. لا يكون بس على طول الوقت كله معبى في جدول منظم حيل إن ما في ولا مساحة لهذا المشاعر. يعني
1: صحيح. يعني تقصدين إن الملل يقود إلى اكتشاف الشخصية، يقود طبعًا يعني طبعًا إلى اكتشاف المهارات.
2: إبداع أكيد.
0: الملل المحمود، عرفت اللي يكون مو طول الوقت، يعني أنا ماخذ اليوم كله أنا قاعد أحط إيدي على خدي ما قاعد أسوي شيء، لا أقعد في يعني في وقت معين إذا شعرت بالملل أفكر شنو أنا لازم أقدر أسوي.
2: نعم أستاذة عايشة، البعض من أولياء الأمور يستغل أيضا فترة الإجازة الصيفية إنه ممكن يشارك أبنائه في فصول دراسية للتقوية مثلا، أو يعني من هذه النواحي الدراسية حق السنة الجديدة القادمة كتجهيز وتهيئة للطفل. نشوف في آراء مختلفة حول هذا الموضوع، البعض يقول أن هذه مبالغة وفيها يعني أن الطفل ممكن يبدأ يقل حماسة ويمل للسنة الجديدة كونه قاعد في الإجازة الصيفية أيضا يدرس، والبعض الآخر يقول لا أن هذا الشيء إيجابي بحيث أن الطفل يبدأ يستعد للسنة الدراسية الجديدة ويكون مستوى جيد جدا. فبرايك هل استغلال جزء من العطلة الصيفية في تقوية الطفل دراسيا أمر إيجابي ومحمود؟
0: يعني خلني أقول أنا مع وضد، يعني أنا مو مع أن إحنا خلص السنة الدراسية كلها كاملة، بعد أنا عندي شهرين بعد دراسة، يعني مواد دراسية حق السنة اللي بعدها راح يكون متعب له، لكن أنا لازم يكون صار عندي في توازن هني بين أنا شلون أن أنا أتعلم وبين أن أنا أكتسب مهارات. يعني خلي يكون أنا عندي مو كل يوم أحط فيه مثلاً يوم يومين أو ثلاث من الأسبوع أن أعطي مجال أن هو يتعلم شيء ممكن يفيده حق السنة القادمة كتهيئة، وبنفس الوقت أعطي مجال إنه هو يرتاح، أعطي مجال إنه هو يتعلم مهارات جديدة، إنه يقرأ شيء جديد، إنه يسوي أي شيء ثاني غير إنه هو بس تكون فترة دراسة. إحنا أنا فعلًا وايد أشوف في كثير من الأمهات إنه في مدرسين يدرسونهم حق السنة الجديدة سواء كان في أي مادة من المواد، يعني هذا راح يكون متعب وممل للطفل إذا كان باخذها أنا على الشهرين الإجازة كلها كاملة.
2: نعم.
0: أنا ممكن لازم يكون في عندي توازن، أعطي شيء جزئية منه ما يمنع، لكن أعطي مجال أكثر للراحة وللمتعة والترفيه في هذا الوقت.
2: جميل، إذن التوازن مطلوب في هذا الموضوع طبعًا. أستاذة
0: طبعا شيء مهم التوازن، وهي ممكن تكون يعني خلينا نقول التوازن هو مثل المفتاح.
1: صحيح.
0: الإجازة هي تكون حق الراحة، لكن إن إحنا ما نوقف إن إحنا نتعلم.
1: صحيح.
0: مو والتعلم إحنا نقول مو لازم يكون بالكتب ولا يكون واجبات لازم تسوي كذا وكذا، لا أنا ممكن أتعلم لي طبخة، أتعلم لي سباحة، أتعلم القراءة، أتعلم برمجة،
1: لو أكتسب مهارة. صحيح.

0: اكتسب
1: طبعا
0: مهارة
1: هذا
0: سادة عائشة، يعني بالنهاية هذا كله بيكون من رصيد الطفل.
1: طبعا. والمهارة، عفوا، المهارة لما يتعلم الطفل مهارة وهو يكون مستمتع ما راح ينساها، راح يتذكرها على طول
0: صحيح
1: أكثر من درس ياخذه في داخل
2: نعم
1: الفصل. نعم
0: صحيح. أستاذة عائشة، دايم في هاجس يكون عند أولياء الأمور خصوصا بالعطل الصيفية. الحين احنا عرفنا هذه المفاتيح، احنا نخلي مساحة للطفل عشان يكتشف نفسه، لو تعلم مهارات هو المستفيد، يعني نخفف الجرعة التعليمية، يعني ايه يبيلها فن في قيادة مثل ما نقول الإجازة الصيفية مع الأبناء. لكن الهاجس مثل ما ذكرت في البداية أستاذة عائشة، إن بعض الأطفال ممكن إذا أنا ما استغليت هذه الإجازة الصيفية مثل ما نقول استغلال أمثل، يكون بداية الفصل الجديد يعني أو العام الدراسي الجديد عفوا، يكون ممكن تتغير شخصية الطفل اللي كان مبدع مثلا في السنة السابقة، إنه يكون عنده يصير معاه مثل ما نقول دروب، يعني بسبب هذه الإجازة الصيفية إنه تعلم سلوكيات خاطئة. هذه النقطة نحتاج تعليقك فيها أستاذة عائشة.
1: السلوكيات الخاطئة إذا أنا تركت الطفل من غير متابعة هي ممكن يكون عندنا سلوكيات خاطئة، لكن إذا كان في متابعة بين الوالدين بوجودهم مع يعني مع أبنائهم في هذه الفترة، ومثل ما قلت لك إنه لازم يكون أنا في توازن عندي، أنا أخليه يتعلم شيء مثلا، شنو الشيء يعني بحط له مدرس حق رياضيات وعربي والإسلامية راح يكون متعب بالنسبة للطفل. هذه الأشياء الدراسية ممكن احنا نتعلمها في الدراسة، لكن احنا قاعد نقول ان الطفل انا اهم شيء ان انا اقدر شلون انا ابني شخصيته.
2: نعم
1: بناء شخصية الطفل ترى اهم من ان هو شهادة بس مجرد ان هو ياخذها. يعني النجاح في الحياة اهم من النجاح في بس مجرد الحصول على الشهادة. الشهادة حلوة وتساعدني على اني انا
0: خطين
1: اكتسب
0: متوازيين يعني للأستاذة
1: اي
0: عائشة.
1: لا اي لا لا اي احنا لازم التوازن، لازم يعني ولا يعني مثلا تبي تدرس مدرستك لغه مثلا اللغه الانجليزيه مثلا، اعطيه في مجال ثاني انه هو شنو يحب، يحب سباحه، يحب انه هو يلعب كره، يحب انه هو يرسم، اعطيه عندك ساعه كذي وعندك ساعه كذي، خلص الساعه هذه وراح اعطيك الساعه هذه
2: نعم
1: علشان عشان يتعلمه بحب يعني. لكن ان
2: صحيح
1: انا بفرض عليه انه لازم، يعني احنا مشكله اولياء الامور ان كل العيال لازم يكونون درجاتهم امتياز، مو ضروره انا يكون عندي الطفل يتخرج بامتياز من المدرسه كثر ما انا ابي شخصيته هي اللي تكون بامتياز،
2: نعم
1: ابي عنده مهارات تواصل، ابي عنده انه هو يكون تحمل مسؤوليه، ابي عنده اداره وقت. هذا اهم
2: جميل
1: من انه هو يقرا، ترى العلم يكون موجود بالكتب سهل ان الانسان انه هو يدرسهم ويتعلمهم،
2: نعم
1: لكن المهارات هذه اللي تصقل شخصيته، ابي طفلي يكون لما اخليه مثلا لو بشيء بسيط لو بيروح الجمعيه يعرف شلون يدخل يحاسب وانه شلون يتكلم وشلون يشتري وشلون، هذه المهارات اللي يستخدمها في حياته لما تواجه اي مشكله شلون يقدر يحلها، او انه تواجه المشكله شلون يقدر انه يتخلص من هذه المشكله، وهو شخصية تكون قوية ما تكون شخصية تكون مهزوزة. شلون يواجه أي مشكلة، يعني أعلمه على أن شلون مثلا الدفاع عن نفسه، عشان مثلا إحنا عندنا دائما للأسف مفهوم خاطئ في، وأنا للأسف أشوفه في بعض المدارس، أن مثلا اللي طقك طقه، وهذا المفهوم يكون غلط. أنا ليش ما أعلم ابني يعني الأطفال اللي عندي أن خلال الفترة الصيفية أعلمه رياضة من الرياضات، أقول له شلون تدافع عن نفسك مو شلون تطق، شلون تدافع عن نفسك، شلون تخلي الرياضه هذه تقوي من شخصيتك، تبني ثقتك في نفسك.
2: صحيح
1: بهذا الطريق.
2: أستاذة عائشة، يعني يمكن أنت خذيتينا في هذا اللقاء في جولة جميلة في الإجازة الصيفية، وشلون نبني شخصية الطفل، وشلون تكون عندنا كأولياء أمور المهارات اللازمة علشان إحنا نستمتع بإجازتنا الصيفية. للأسف الوقت أهمنا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج مساحة للحوار. وفي نهاية الحلقة ودي نختم الحلقة بهذا السؤال، إنه شلون إحنا نقدر نخلي إجازتنا الصيفية إجازة كلها استمتاع ومتعة لنا كأولياء أمور للأطفال بدلا من أن تكون عبء.
1: أنا بقول إن حق أولياء الأمور إن لا تخلون الإجازة، يعني لا تدوروا على إجازة مثالية، يعني مو لازم أنا أقول طلعت بالإجازة هذه الصيفية وإن أنا خلاص يعني صنعت من إجازة ما في شيء ما سويت حق عيالي. إحنا نقول خل نسمع أيام تكون فيها محبة، فيها حوار، فيها مشاركة. الطفل كل ما شاركناه وقته

0: كلمة أحس بالمتعة والاستمتاع أكثر من إنه هو إن أنا لازم في شيء، إنه هو في درس لازم إنه هو يتعلمه. خليني أنا دائما أشارك، أنا كولي أمر أب أم أطلع عيالي إن ونسهم بوجودي معهم ومشاركتي معهم
1: نعم
0: والموازنة مثل ما قلنا، أوفر لهم بيئة إن تشجعهم على كل شيء جديد، تشجعهم إن هم ينمون مهاراتهم ينمون هواياتهم وتشجعهم عليها. هذا
1: نعم
0: أهم شيء اللي إحنا علشان تكون إجازتنا الصيفية حلوة وممتعة ومفيدة.
1: كل الشكر لك الأستاذة عايشة العلي، كوتش في التطوير الشخصي والتنمية الذاتية، على مشاركتك معنا اليوم في برنامج مساحة للحوار.
0: أشكر لكم على حسن الاستضافة، شكرا.
1: وبكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل مع ضيف جديد ومجال آخر. مع السلامة.

0: مستمعين الكرام، نلتقي معكم في الأسبوع القادم مع مساحة جديدة لحوار جديد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الهولان، أحمد العلوش، سارة نجم، نهدي بيراتي، مع تحيات ديب الصالح من الإخراج.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لإجراءات الحصار المالي ضد إيران. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. شهيد وثلاثة مصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. روسيا تؤكد أن أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. الرئيس الأوكراني يقول إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. تايوان تعلن رصد 10 سفن صينية حول أراضيها. وأخيرا، نيبال تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5000 مفقود. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: ورسالة تصنع الإنسان.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
2: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ يعني
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كذب الساحر اذا بيت الخباز.
9: والله ما في دواء برحمه.
2: حيث الثقافه في إذاعة دولة الكويت.
10: برنامج زواره.

0: لغاية الساعة 7 المساء، ومثل ما عودناكم زوارتنا مميزة وأيضا مفيدة ما فيها كالوريز، لا بالعكس زوارتنا فيها مواضيع جدا مهمة تهم شريحة كبيرة بالمجتمع، لا طبعا تهم المجتمع ككل. في البداية أرحب بزميلتي شهد، مساك الله بالخير.
1: يا هلا ومرحبا في تشاها، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الزوارة. مثل ما عودناكم نطلع عليكم من الساعة 6 ولغاية الساعة 7، حلقة مليانة بالمعلومات المفيدة وفقرات منوعة، ومنها فقرة فيزيت كويت وفقرة الضيوف اللي يكونون متواجدين معنا بالاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي، ودائما أكيد يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم شاهد الخميس ومحدثتكم شاهد اسكندر.
1: ومن الإعداد أفراح بو حمد وشروق علي بالرزق.
0: أما التنسيق والمتابعة لتوفيق أحمد.

0: التنسيق والمتابعة لسبيتش الحذبي.
1: ومن الهندسة الإذاعية حصة لسويلم.
0: يمسي عليكم بالخير عبد الله سليمان من التنفيذ على الهواء.
1: منوعة في برنامج زوارة، وأكيد يمسي عليكم بالخير المخرج إدهام العنزي.

0: ننتقل معكم مستمعينا إلى الفترة الدينية.
1: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: هم عزوتي وهم ساسي، الله يا ماضي هلي يا ريحة الأمر.
1: مرآة المجتمع الكويتي.
3: فقرة فست كويتي، أمثال شعبية، سوالف من قلب الشارع الكويتي، مع تسليط الضوء على رموز كويتية وإنجازاتهم. برنامج زوارة مدة ساعة تجمعنا على المحبة والفائدة والهوية الكويتية.
4: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج زوارة، ومثل ما عودناكم في بداية الحلقة دائما عندنا فقرة ندردش فيها أنا وشهد، فقرة فيزيت كويت. طبعا هذه الفقرة اللي الكل ناطرها وكل أسبوع ناطرها أيضا إحنا في المرتبة الأولى أنا وشهد. ليش؟ لأنها فيها فعاليات وأماكن سياحية جميلة في دولتنا الحبيبة الكويت، يعني اللي يحب يعرف أماكن الهبة، أماكن الترند، يعني المعالم السياحية، مو شرط أن يكون بالكويت، حتى لو برا الكويت ممكن ننزل التطبيق فيزيت كويت ويتابع طبعا الفعاليات. اليوم راح نتكلم وناخذكم في مكان أو فعالية أو تجربة موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت اللي هي سيتي سكيب الكويت 2026، المعرض طبعا العقاري اللي يقام في أرض المعارض الدولية في مشرف، وتنطلق فعاليته من 2 إلى 4 سبتمبر 2026 ويختتم المعرض فعاليته يوم الجمعة تاريخ 4 سبتمبر. تستمر الزيارة في هذا اليوم من الساعة 11 الصبح ولغاية الساعة 10 المساء، يعني تستمتعون بالمعرض العقاري.
5: يعني نقدر نقول أن المعرض آخر يوم اللي هو اليوم تاريخ 4 سبتمبر تقدرون تستمتعون في هذا المعرض، لأن المعرض يجمع ما بين مجموعة من الجهات ومن المطورين والمهتمين بالقطاع العقاري والاستثمار، ويعطي الزائر فرصة أنه يطلع على مشاريع وفرص عقارية مختلفة، بالإضافة إلى جلسات ونقاشات مرتبطة بالقطاع العقاري. أي شخص مهتم بالجانب العقاري عقاري اليوم يتجه إلى أرض المعارض في مشرف.
4: أكيد طبعا شهد، على فكرة يعني الحلو في مثل هذه الفعاليات أنها مو بس موجهينها للمختصين أو للمهتمين، حتى الشخص اللي مثلا يفكر بالمستقبل، يبي يشتري بيت أو يبي يستثمر، أو مثلا يبي يستثمر في عقار معين سواء عمارة أو بناء.

0: أو مثلا بيت أو شاليه، فممكن أنه يستفيد من يعني هذه الأمور اللي هي المعارض حتى ياخذ فكرة يعني عند مختصين، وهذه فرصة صراحة موجودة في أرض المعارض في مشرف.
1: ومثل ما سبق وقلت، إذا كنتوا ناويين تزورون هذا المعرض اليوم، لأن اليوم يعتبر آخر يوم حسب البرنامج المعلن، والأفضل أنكم أكيد تتوجهون وتتأكدون من تفاصيل الدخول والفعاليات من المنصة الرسمية للمعرض.
0: أكيد طبعاً، وبشكل عام يعني، ونختتم هذه الفقرة، اللي حاب يبحث عن فعاليات وتجارب وأماكن جديدة في دولتنا الحبيبة الكويت، ما عليكم إلا تنزلون منصة فيزيت كويت الرسمية، توفر معلومات عن فعاليات المهرجانات، المعالم، الأنشطة السياحية والترفيهية في دولتنا الحبيبة الكويت، واستمتعوا.
1: أكيد هذه كانت فقرتنا، فقرة فيزيت كويت اليوم، والأسبوع القادم راح نقول لكم عن وجهة جديدة.

0: طبعا هذه كانت فقرتنا، فقرة فيزيت كويت. خلكم معنا مع باجي فقراتنا.
1: شفتك وانا حطيت

0: إذاعة دولة الكويت وجهة الثقافة الكويتية.
1: قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.
2: خلينا شاهن نتناقش شوي عن فترة العودة إلى المدارس الأسبوع الجاي إن شاء الله. أكيد الناس من الحين قاعدين يجهزون لهذه الفترة المهمة بالنسبة لتجهيز عيالهم من نواحي عديدة، القرطاسيات وشراء الأغراض المتنوعة، لكن لازم ننوه من خلال الإذاعة ومن خلال برنامج الزوارة أن في مسؤولية وايد كبيرة على الأهل بتوجيه عيالهم، بترتيب أغراضهم، بأنهم يجهزون الأطفال نفسيا وخاصة عيالهم إذا بينتقلون من مرحلة دراسية إلى مرحلة ثانية، نقدر نقول من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة أو من المرحلة المتوسطة إلى الثانوية وغيرها. هذه المراحل وهذه التغيرات راح تأثر على نفسية الطفل، فدائما الأسرة لازم يكونون حريصين على عيالهم في مرحلة الانتقالية هذه، وأيضا في مسؤولية على المعلم والمعلمة أنهم يستقبلون اليهال وخاصة المراحل الابتدائية ويفهمونهم ويبسطون لهم المعلومة، لأن نقدر نقول المدرسة راح تعتبر هي البيت الثاني للأطفال.
3: أكيد طبعا شهد كلامك على ما تم أوافقك الرأي 100%، لكن حتى ما ننسى يعني المراحل الثانية اللي هي مثلا المتخرجين من الثانوية واللي بيدرسون في الخارج. هني طبعا دور الأهل مهم، اللقاء التنويري، الأماكن اللي الدورات اللي يعلمون عيالهم وشلون، لأن حياة جديدة، ديرة ثانية، راح يعيشون بغربة، فلازم يهيئونهم دراسيا نفسيا في المرتبة الأولى، ويعلمونهم شلون يعيشون بروحهم في الغربة، شلون يديرون بالهم، يلتزمون بقوانين الدولة اللي هم فيها. يعني والأوقات، ويشيكون على كل شيء. طبعا يروحون الأهل أول شيء في المرتبة الأولى، يشيكون على سكن ولدهم ولا بنتهم، يعني يشيكون عليهم ويهيئونهم الجو الدراسي. وعلى فكرة في وايد ناس أنا أعرفهم، يعني مثلا الأب يكون متقاعد أو الأم متقاعدة، يتناوبون عند عيالهم مثلا بالغربة، يقولش أنا ما أخلي مثلا عيالي بديرة وما يعني ما يعرف فيها أحد، يعني مقطوع عن الشارع نقدر نقول. فوايد جربنا يعني وايد ناس جربوا هذا الشيء، فتلاقين الأم تتناوب مثلا والأبو يتناوب معاها، أو الإخوان الخوات بالعطلة أيضا يروحون. فهذا حلو بالموضوع، أن حتى الطالب نفسه ما يحس بغربة ولا يحس أنه هو مثلا عايش بروحه، فحلو أنه مثلا يساندونهم يكونون حتى معاهم. ولكن الاعتماد على نفسهم شيء مهم على فكرة، خصوصا الأولاد يعتمد على نفسه بشكل كبير، هو يطبخ حق نفسه، هو يعني يغسل هدومه، هو يسوي كل شيء حق نفسه،
2: يكتسب مهارات
3: عدل. فهذا الحلو بالموضوع، ان حتى الطلاب والطالبات يعني هذا الشيء حلو انه يعلمهم انهم يعتمدون على نفسهم باكر يفتحون لهم بيت.
2: ترى انت كان مثل ما ذكرنا واحنا كنا نسولف اكل من ورا الهواء، انت عندك هذه التجربه، درستي بالخارج وعندك هذه التجربه واعتمدتي على نفسك في فتره معينه، وراح نسولف عن هذا الموضوع. دائما بالكويت حريصين على أنهم يقدمون هذه الدورات التنويرية للطلبة، يوجهونهم مثل حملة وجهني اللي موجودة أكيد في الكويت، اللي دائما تقام في فترات معينة، يوجهون الطلاب كيفية نقدر نقول يسوون الجداول، شلون المجر

0: شيت يمشون عليه للجامعة ويستوعبونه، لأن تختلف الطريقة وتختلف الموضوعات وأيضا طريقة المحاضرات في الجامعة عن السابق أكيد في فترة الثانوية. خلينا نسولف عن تجربتك بالسفر ولما كملتي دراستك برا شاهة.
1: أكيد طبعا شاهد كانت تجربة حلوة، بس بالبداية الواحد كان كله ضايق خلقه، كله على باله أنه هو بروحه ما عنده أحد، خصوصا أول أيام ما تعرفين أحد، فالشيء يكون شوي صعب عليك، بعدين تتأقلمين وتتعودين وبالعكس تحسين نفسك أنك قد المسؤولية. يعني ساعات مثلا حتى لما تكونين متضايقة وضايق خلقك أنك أنت بروحك ما تبين ضايقين أهلك، ما تبين تدقين عليهم وتقول لهم مثلا أن أنا متضايقة، هم أنت تبين المكان هذا، هم تبين تدرسين وبنفس الوقت هم تبين أهلك، فتصيرين بين نارين. هذا طبعا في البداية، لكن بعدين التعودين وفعلا يعني تكونين قد المسؤولية، أنت تسوين شغلك كله بنفسك، حتى لو مثلا معتمدة على مثلا عندك شغالة تيج مثلا بالساعات، لكن أنت تحسين أن حتى يعني ما تقدرين تبينها كل يوم، يعني ظروف مثلا الجامعة، ظروف الدراسة، وأيضا اللي كان يعني أنا كنت مثلا غير الدراسة كنت داشة دورات، كنت داشة معاهد تعليمية أيضا، فعلشان كذي ما كان في وقت، فأنت تسوين شغلك بنفسك.
0: مثل ما قلنا السفر له فوائد مختلفة ومنوعة ممكن تقدم للطالب، وأيضا حتى الدراسة في الكويت المرحلة الجامعية سواء في الجامعات الحكومية أو من خلال نقدر نقول البعثات الداخلية راح يتم الاستفادة أكيد من كل الجوانب ومن التخصصات العديدة اللي موجودة. احنا أكيد مستمرين شاهة في فقراتنا اليوم، وعندنا فقرة جدا مهمة في برنامج الزوارة. خلينا ناخذ هذا الفاصل القصير ونكمل سوالفنا.

0: وصلنا معاكم مستمعينا إلى فقرة جدا مهمة وهي فقرة ضيف الحلقة. وحلقتنا اليوم راح تكون جدا مهمة لأن أكيد مثل ما ذكرنا أن سابقا أن أي شخص راح يكون حاضر في مجال العمل الإنساني وفي أشخاص جدا مميزين في هذه الجوانب، خصوصا في المبادرات اللي تهتم بالأسر والطلبة ودعم المجتمع.
1: أكيد طبعاً بهذا الخصوص نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ حمد نبيل العون، المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وتحديداً مشروع الحقيبة المدرسية. مساك الله بالخير أستاذ حمد.
2: يا هلا والله، حياكم الله، وأنا سعيد أني أكون في هذا البرنامج وأشكركم على الاستضافة وأنتم الوقود صراحة لنشر العمل الخيري، والكويت تبقى مركز العمل الإنساني والعمل الخيري.
0: اي نعم استاذ حمد، اول شيء نورتنا في برنامج زوارة. نبي نتكلم في بداية الحلقة وفي بداية اكيد هذه الفقرة المهمة، الهدف الرئيسي من مشروع الحقيبة المدرسية.
2: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مشروع الحقيبة والكسوة المدرسية يعني من المشاريع الكبيرة اللي جمعية سلام تحرص في كل سنة تطلق هذا المشروع. هذه السنة العاشرة على التوالي اللي جمعية سلام تقيم هذا المشروع. السنة الاولى كان هدفنا 1600 طالب، احنا اليوم وصلنا الى الهدف 12000 طالب وطالبة. لله الحمد اقبال كبير من الشركات ومن المساهمين ومن المتبرعين. بدينا اليوم الاول وزعنا ل 3650 طالب وطالبة، اليوم الثاني وصلنا الى 4200، اليوم الاخير حتى اليوم انا الكنترول قاعد يكلمون الحين ليه الحين بس اللي دخلوا ممكن قريب ال 5000. فالحمد لله هذا ندل ان اهل الكويت يعني اهل العطاء، وهذه الثقة اللي سلمونا اياها المتبرعين والشركات دائما السلام تكون قد الثقة. واحنا وفرنا جميع المواد في اخر الموديلات بحيث اذا الطالب دخل العام الدراسي ما يكون في فرق بينه وبين زملاء الطلاب. طبعا يعني آلية المعرض الشباب يدرسون وضع الأسرة، يتم ارسال لهم الباركود، يدشون المعرض عن طريق الباركود. الهدف ان احنا نوصل رسالة ونحافظ على كرامة الطلاب، الطالب يدش بنفسه، يختار الحقيبة بنفسه، يختار القرطاسية بنفسه، ايضا يختار الأحذية والكسوة بنفسه، يدش معزز مكرم، لا في شعارات عن العمل الإنساني او كجمعية. الحمد لله الطالب كأنه داش سوق، ما يحس انه جاي يستلم حقيبه من جمعيه او مساعده او شيء. هذا اللي نحرص عليه، كرامه الطلاب وكرامه الاسر اهم شيء، خاصه احنا في بلد الانسانيه وبلد سميت مركز العمل الانساني.
0: صحيح استاذ حمد، نبي نتكلم ايضا عن فكره اطلاق هذا المشروع.

0: أكيد هو راح يكون لي فئة جدا مهمة، وهي خدمة أبناء الأسر المتعففة داخل الكويت. فشلون جاءت هذه الفكرة، ومن هو صاحب هذه الفكرة المميزة؟
1: طبعا الفكرة يعني تلقينا يعني طلبات في كل سنة نتلقى عن صعوبة الأسر المتعففة بتوفير يعني احتياجات اسمه أبنائهم الطلاب، يعني اللي عنده 3 أبناء أو 5 أبناء. أنا اليوم دخل عندي واحد عنده ما شاء الله 6 وكلهم بالمدارس، فأنت تبي تجهز طالب واحد، الوضع اختلف عن السابق، يعني الأغراض غالية. فيعني جت المبادرة هذه، والحمد لله في أول سنة أتذكر وصلنا إلى 1600 طالب وطالبة، ومن ثم يعني طورنا الأمور إلى أن وصلنا أن يعني نوصل لهدف 12000 طالب وطالبة. يعني لو نستوعب العدد، ترى العدد كبير الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: فيعني أشكر اللي وفرونا صراحة سبل التراخيص والأمور، كل الشكر لوزارة الشؤون على تعاونهم، الشكر خاص للهيئة الخيرية الإسلامية اللي وفرت لنا الصالة بأكثر الأماكن اللي فيها طلب على هذا المشروع في الجهرة. والحمد لله اليوم
0: الحمد لله.
1: الأخير راح نختتم هذا المشروع ووصلنا إلى الهدف اللي جمعية سلام يعني حطته.
0: اي نعم، خلنا نتكلم اكثر عن عدد المستفيدين من هذا المشروع هذا العام. ذكرت عدد كبير استاذ حمد.
1: احنا الهدف طال عمرك حطينا 12000، لكن اللي سجلوا على اسم الرابط وصل عددهم 17000
0: ما
1: بعد
0: شاء
1: ما
0: الله.
1: فرزنا يعني المعلومات. في طبعا يعني في بعض الملفات ازدواجيه فيهم انه مسجل مرتين، مسجل باسم الاب، مسجل باسم الام. يعني عقب ما يعني فرزنا وفلترنا يعني الملفات ووصلنا الى عدد 11600 اسمه طلب، والحمد لله ارسلنا لهم الباركودات. وهذا اليوم الثالث اللي قاعد نستقبلهم من الساعة 3 العصر إلى الساعة 8 بالليل ومستمرين. وأبي أوجه شكري للمتطوعين والمتطوعات من أهل وشباب الكويت اللي يعني هم سبب نجاح هذا المشروع، القائمين على هذا المشروع المتطوعين والمتطوعات. عندي أكثر من 1300 متطوع
0: ما
1: ومتطوعة
0: شاء الله.
1: قائمين على هذا المشروع، من الاستقبال، من الباركودات، من تسجيل الأسماء، من استقبال الأسرة واختيار القرطاسية والكسوة والحذاء، إلى أن الأسرة توصل سيارتها معززة مكرمة معاها أغراضها. أشكر يعني شباب وبنات الكويت وفرحتهم وصفقتهم اليوم، يعني جايين مبكر وبروح التطوع بروح الحب. يعني هذا الشيء ما هو يعني وليد اليوم، هذا انزرع فينا يعني من زمان. فالحمد لله ان احنا في دولة الكويت مركز العمل الانساني، ونشوف شباب وبنات الكويت يقومون مثل هذه، يعني يقومون من الادارة، من الاشراف، من التنفيذ، فانا افتخر فيهم
0: اي
1: صراحة.
0: نعم، التطوع مو غريب استاذ حمد على اهل الكويت، هو جزء اصيل من قيم المجتمع الكويتي، عرف من قديم الزمان بالتكاتف التعاون وايضا مد يد العون للمحتاجين. اليوم راح نشوف اكيد هذه الصورة جدا جميلة من شباب الكويت اللي حاضرين في هذه المبادرات الناجحة. كلمنا عن اول يوم، كان في توزيع 3200 حقيبة في اليوم الاول. شنو شعورك لهذا الإنجاز الكبير؟
1: اليوم الأول الحمد لله يعني دعينا وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والجرائد، وأيضا دعينا المتبرعين والمساهمين أنهم هم يحضرون افتتاح وتدشين هذا المشروع. والحمد لله المتبرعين حضروا هم وأهلهم وتطوعوا، يعني افتتحوا معانا المشروع ودخلوا هم وعيالهم، لبسوا الفست وكل واحد مسك أسرة ووصلهم وشرح لهم. فالحمد لله احنا اليوم قاعد نوصل شغلة كجمعية سلام. ومن بداية تأسيس هذه الجمعية احنا عندنا هدف، المتبرع اللي تبرع تعال شوف التبرع مالك. يعني انا ترى توني واصل من قرقيزة قبل 3 ايام، يعني عندنا قافلة الخير 65 افتتحنا فيها اكثر من 82 مشروع خيري انساني تنموي، شاركنا فيه المتبرعين من اهل الكويت واهل الخليج، جو بنفسهم وافتتحوا مشاريعهم. هذا ندل ان فعلا في مصداقية وفي شفافية. وأشكر ثقة المتبرعين لجمعية سلام اللي دائما تسعى للأفضل. وعندي أحد المتبرعين اتصل علي، يعني هذه قصة أنا ودي أذكرها، قال لي حمد أنا بلندن وأنتم داعين إني أفتتح المشروع مالي بغرقيزية. تدري
0: نعم.
1: المسافة كم من يعني لندن لغرقيزية؟ لازم أطب الترانزيت بفرنسا وتركيا عشان أوصل 16 ساعة، وبعدين بطلع وياكم سيارة عشان أفتتح وأنا راح أسويها. قلت له يا ابو طلال انت بتخلي الوناسه هناك والقهاوي والاهل وتي؟ قال انا لازم احضر المشروع. فتخيلي طق يعني طار 16 ساعه وطب غرقيزه وسياره 11 ساعه والطريق وعر وتراب وطين عشان يفتتح افتتاح مدته

0: ربع ساعة، يعني شنو الفرحة أو اللذة اللي يحس فيها المتبرع في هذا العمل؟ يعني قلت له أسأل الله أنك أنت تكون من اللي الله اختارهم لخدمة هذه الناس أو لدعم هذه الناس. فأنا ما أدري أنت الشعور اللي تحسه شنو، لكن أنا وياك وقاعد أحس بلذة العمل اللي أنت قاعد تقدمه للأرامل، للأيتام، للمستشفى السرطان. فالحمد لله الكويت يعني بلد خير وبلد عطاء،
1: الحمد لله.
0: والحمد لله احنا دائما نحرص ان مثل هذه المشاريع اللي تهم الاسر يعني تخليهم يعيشون بعيشه كريمه، تخلي الطلاب تدش العام الدراسي وهم مرتاحين وعندهم جميع يعني مستلزمات الدراسه، من الحقيبه، من القرطاسيه، من الاحذيه، من الملابس. والحمد لله انا موقع مع افضل الشركات واخر الموديلات، حتى صاحب شركه يقول لي ترى الموديلات ما نزلت بالجمعيات التعاونيه وبالمكاتب. فالحمد لله ندلنا
1: سباقين.
0: جمعيه سلام دائما تحرص بتقديم الافضل. تعال شوف في
1: الحمد
0: فرحه
1: لله.
0: الطلاب، فرحه الاسر، الحمد لله الكل سعيد وفرحان، كل واحد قاعد يطلع قاعد يدعو
1: الحمد
0: حق كل
1: لله.
0: من ساهم لهذا المشروع. وراح نستمر ان شاء الله في هذا النهج في
1: إن شاء
0: دعم
1: الله.
0: الاسر المتعففه داخل الكويت وبرفعه اسم الكويت
1: إن شاء الله.
0: ومكانتها في العمل الانساني والعمل الخيري.
1: إن شاء الله. أستاذ حمد، شلون تحددون الأسر والطلبة المستحقين للاستفادة من هذا المشروع؟
0: احنا اول ما نطلق المشروع نعطيه فتره شهر الناس تتبرع تساهم، بعدها نطلق رابط التسجيل لهذا المشروع، عندي فريق كامل من الاداريين يفلترون هذه البيانات يحللونها ويتاكدون من صحتها، الاب، الام، عدد الابناء، العمر، السنه الدراسيه، عقب ما يتاكدون ان الملف سليم يدزون الباركود، عاد الكمبيوتر عاد هو يحدد يدش اول يوم او ثاني يوم كم ساعه. فالحمد لله الامور سهله
1: الحمد لله.
0: وبسيطة، ويعني فلترنا يمكن 17,000 طلب خلال يمكن 8 أيام،
1: اي
0: يعني
1: نعم.
0: باليوم احنا قاعد نفلتر مو أقل من 2000 طلب أو 1600 طلب. فالحمد لله يعني
1: الحمد لله.
0: العمل الخيري لازم أنك تطور فيه.
1: اي نعم. استاذ حمد، نبي نعرف ماذا تشمل الحقيبة المدرسية المقدمة للطلبة، وهل تختلف محتويات الحقيبة على حسب المرحلة الدراسية او على حسب عمر الطالب؟
0: طبعا الحمد لله المتطوعين والمتطوعات في كل سنه يسوون النظام هذا، السكشن الاول يكون حق المرحله الابتدائيه البنين، السكشن الثاني يكون حق المرحله الابتدائيه البنات، والسكشن الثالث يكون حق المرحله المتوسطه البنين والبنات، والسكشن الثاني. فالطالب معاه كرت باسمه ولونه، بعد الطلاب يكون الكرت لونه اسمه يكون لونه الازرق، والبنات يكون لونه الوردي ومكتوب عليه الابتدائي ومكتوب عليه مقاس الحذاء، يعني عسكم الله. ف يعني المتطوعه تمسك الطالبه وتمشي معها الى سكشن مثلا الحقائب البناتيه، فالطالبه هي تختار، عندها يمكن اكثر من 900 نوع، فهي شنو اللي يوز لها تختار الجنطه وتنزل جنطه ويحطونها بكيس، ومن بعدها تفر على القرطاسيه. طبعا في جدول مثلا مسطرتين، 4 محايات، 5 مثلا برايات، دستتين اقلام، هذا شيء يعني ما في انك تختار، قلم قلم، المسطره مسطره، البرايه برايه. فالمتطوع اللي قاعد تمشي مع الطالبه هذه هي اللي تختار لها. في طبعا الوان مثل البرايات الازرق الاحمر. فالحمد لله يعني وفرنا يعني سلاسه، كانها الاسره داشه سوق خير وقاعد تسوق، ما يحس الطالب انه داش يصير مساعده، يعني الحمد لله يعني هذا
1: الحمد
0: حفاظ
1: لله.
0: على كرامتهم، وغير احنا حاطين متطوعات فقط للضيافه، العصير والماي والحلاوه والكاكاو. فالحمد لله يعني
1: الحمد
0: الاسره
1: لله.
0: تي وهي مرتاحه ومستانسه.
1: خلينا نتكلم عن الجهات أو الفرق اللي ساهمت في إنجاح هذا المشروع.
0: طبعا متطوعين ومتطوعات جمعية سلام الأعمال الإنسانية والخيرية، البنك التجاري، المزيني، طبعا في مطاعم، مطعم الشامية ومطعم الهلال اللي تكفلوا في الغداء للمتطوعين والمتطوعات، وفي متبرعين ومحسنين اللي ساهموا في هذا المشروع.
1: اي نعم. شلون ممكن اهل الخير يساهمون في الوصول الى هدفكم 12,000 حقيبة وكسوة اكيد في هذا المشروع المهم؟
0: مواقع التواصل الاجتماعي موجودة، السلام أورج، الخط الساخن 1-85-8555 اللي حاب يستفسر على مشاريع جمعية سلام اللي تطلقها سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. موقعنا في المرقاب، برج تجار، الدور الأرضي، على الشارع العام مقابل وزارة التربية القديمة. اللي حاب يزورنا، اللي حاب يتطوع، اللي حاب يساهم، باب جمعية سلام يعني مفتوح حق الكل، حاب يقدم الخير، حاب انه يتطوع، نقول له حياك الله وتشرفنا.
1: اي نعم. استاذ حمد، تقبلون التبرعات نقدر نقول العينية يعني؟

0: القرطاسية أو الكتب المدرسية أو الدفاتر غيره، ولا بس تفضلون أن تكون التبرعات مالية؟
1: احنا للأمانة يعني التبرعات عن طريق الرابط، لكن احنا نتعاون مع شركة بحيث ان نحط القياسات والمعايير اللي احنا راح نحتاجها وراح نوفرها. انا فتحت باب ممكن قبل 3 سنين ان اخلي الناس تتبرع، لكن في ناس تجيب جودة زينة، في ناس تجيب شيء مستعمل، فصراحة وقفت.

0: الأشخاص اللي حابين يتطوعون معاكم في هذا الجانب، إنه يكون في تطوع من ناحية الترتيب، من ناحية تجهيز الأغراض، أو من ناحية نقدر نقول استقبال الناس. شلون طريقة التطوع عندكم في جمعية السلام؟
1: اللي حاب يتطوع ويانا سواء داخل الكويت او خارج الكويت، احنا الحمد لله كجمعيه السلام عاد نعمل ب 12 دوله، فاللي حاب يساهم او انه احنا عندنا مشاريع داخل الكويت شغاله يمكن على السنه كامله، عندنا توزيع الاجهزه الكهربائيه على الاسر المتعففه، مشروع الحقيبه المدرسيه، عندنا الحين قبل رمضان ان شاء الله راح نوزع السلات الرمضانيه، وطول ايام رمضان افطار صام كل يوم نوزع مو اقل من 10,000 وجبه، فباب التطوع مبطل. اللي حاب انه يساهم يتصل على الخط الساخن 1-85-85555 ويقول لهم ان انا حاب اتطوع، راح يحولونه على المسؤول سواء اذا كان متطوع او متطوعه راح يحولونها على المسؤوله، وتشرح لها وتقدم اذا في سي في لها او خبره، وبالعكس يعني من ثاني يوم يسلمونها الفيست والكرنيه وتدش حالها حال البنات.
0: اي نعم. يا ريت استاذ حمد تعيد الرقم للمستمعين.
1: 1-85-85555.
0: اي نعم. برايك استاذ احمد شلون ممكن هذه المبادرات تعزز مفاهيم كثيره عندنا كمجتمع وعند الشباب، مثلا مفهوم التكافل الاجتماعي ومفهوم التطوع ومفاهيم اللي احنا نبي اكيد نعززها عند الشباب؟
1: يعني للأمانة أنا دائما أحرص يعني أحاول إني أوثق دور المتطوعين والمتطوعات في الأعمال اللي تقومها جمعية السلام. الناس لما تشوف إن في منفعة حق الآخر الناس تقبل. يعني أنا أذكر في كورونا كنت يعني توني ماسك العلاقات العامة وصارت كورونا، فقلت وين الحين الواحد بينجز، لكن هذه السنة مالت كورونا أنجزت إنجاز ما يعني ما سووه ناس كثيرة. يعني الحمد لله وصلت إلى أكثر من 12,000 متطوع ومتطوعة، أخذت 6 أماكن اللي هي نجهز فيها السلات الغذائية، وزعنا على الوزارات والعمال ووزارة الصحة والمناطق اللي كانت يعني مغلقة، الحمد لله الكل يتطوع الكبير والصغير جميع حتى المناصب. يعني واحد يقول لي أنا ضابط بس أنا عندي أوف أبي أتطوع وياكم، عندي أنا وانيت أقدر أشيل، فالحمد لله كورونا صراحة يعني شباب وبنات الكويت أبدعوا، يعني وصلنا إلى 12,000 متطوع ومتطوعة وغير الشركات اللي ساهموا ووفروا لهم الشركات، يعني وزعنا يمكن أكثر من 3 مليون سلة غذائية خلال 3 شهور على العمالة وعلى الوافدين وعلى الأسر وعلى الناس اللي عندهم حجر، فالحمد لله. يعني هذا ندل أن الكويت منبع أنا أشوفه للعمل الإنساني ومنبع للمتطوعين، وجميع المحافل الدولية اللي أشارك فيها أنا حتى اسمه بروسيا، انا كنت رايح مع وفد من اهل يعني من اهل قطر، المركز الاول اللي طلعوا فيه متطوعين كويتيين انا ما ادري عنهم صراحه، فقمت وصفقت، فيعني استغربوا الوفد اللي انا رايح معاهم ان انت ليش تقوم انت تمثل قطر، قلت انا جاي
0: خليجنا واحد
1: يعني مرافق لكن انا كويتي، فقلت لهم فما شاء الله طلعوا شباب والله ما سمعت عنهم انا صراحه، بس ما شاء الله عندهم اختراع وشيء بالعمل الخيري مسوي مثل المنظومه او شغله، فالحمد لله. يعني انا عمري ما سافرت دوله ما شفت اي مشروع كويتي بكل زاويه، سواء في الهند في قرقيزيا في اليمن في السودان بكل مكان ما شاء الله تلاقين فيه بصمه كويتيه.
0: اي نعم. الحديث معك جدا ممتع استاذ حمد نبيل العون المدير العام لجمعيه السلام للاعمال الانسانيه والخيريه، واكيد راح نكمل معاك موضوع حلقتنا وسوالفنا، لكن راح نطلع هذا الفاصل في برنامج زوارة وبعدها نكمل سوالفنا معاك استاذ حمد.
2: مساء الخير.

0: كل بيت له سوالفة وكل ضيف له قصته. في برنامج زوارة نشارككم أجمل القصص والذكريات. نستضيف شخصيات من مختلف المجالات ونسلط الضوء على الرموز الكويتية وتراثنا.
1: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج الزوارة، ومستمرين مع لقائنا مع ضيف حلقتنا الأستاذ حمد نبيل العون، المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. وحديثنا أكيد قبل الفاصل كان عن مشروع الحقيبة المدرسية. خلنا نتكلم أيضا عن آلية ضمان وصول المساعدات إلى الناس المستحقة.
2: طبعا لله الحمد، احنا مثل ما تكلمت انا اختي، احنا دائما نحرص ان نخلي المتبرعين يشاركون في تبرعاتهم، سواء كان مسجد او مركز طبي او حتى الزكاة. يعني في القافلة حضروا معنا والتبرعين وزعوا زكاتهم بنفسهم. الحمد لله، يعني حتى في معرض الحقيبة ندز حق المتبرعين اللي ساهموا، انا وحتى موصي الشباب حتى اللي تبرع الدينار ادعوه، خليه يحضر، خليه يوزع، خليه يشارك، خليه يشوف فلوسه راحت وين. هذا من باب المصداقية والشفافية، واحنا دائما نحرص ان احنا ندز للمتبرعين التوثيقات اول باول، ونعلن ايضا يعني الموعد اللي راح ينتهي فيه المشروع. انا اذكر في العشر الاوائل من ذي الحجة اطلقت مشروع وبلغت المتبرعين انه راح ينجز خلال 22 يوم، خلال 19 يوم لله الحمد وثقنا هذا المشروع اللي هو بتوفير اجهزه غسيل الكلى بكامل معداتها في جمهوريه اليمن. والحمد لله هذا ندل على مصداقيه جمعيه السلام مع يعني متبرعينها، والله الحمد يعني الكل قاعد يثني عدو واشكر ما عدا بعض الامور المشاريع اللي يعني اللي صراحة يتعذرون منه في تأخيراتها بعض يعني الأحوال الجوية. يعني اتصلوا علي قبل أمس قالوا إنه راح نأخر المشروع أسبوعين لأنه ما وقف المطر صار له أسبوع، فما نقدر مثلا نوث يعني حين نجيب الأثاث بحيث لا ينتلف. فبالعكس كلمنا المتبرعين وتفهموا الوضع، وهذا شيء يعني من الله سبحانه، يعني احنا ما نقدر نوقف المطر. فبالعكس المتبرع حتى يعني متفهم الظروف اللي تصير لنا خارج البلاد. فالحمد لله اللي احنا بدامك انت تطلع المتبرع على كل صغيرة وكبيرة، فبالعكس يعني الحمد لله الامور طيبة.
1: اي نعم استاذ حمد، خلنا نتكلم ايضا، هل عندكم مشاريع اخرى موجهة لدعم الطلبة والتعليم غير نقدر نقول مشروع الحقيبة المدرسية؟
2: احنا الامانة اي شيء يخص يعني التعليم داخل الكويت نسوي المشروع الحقيبة المدرسية لانه يستفيدون منه عدد كبير، لكن مشروع دفع الرسوم شوي الناس محتاجة مبالغ يعني كبيرة، فاحنا ما نبي نفتح رابط والناس تقدم ونساعد اثنين ثلاثة، احنا صادقين امام المتبرعين وامام الاسر المتعففة.
1: ممتاز.
2: خاصة يعني الرسوم الدراسية يعني تكاليفها عالية.
1: صحيح.
2: فاحنا ما ودنا نبطل رابط ويسجلون في حتى لو 1000 وانت ما تقدر تساعد الا عدد 2000. فمشروع الحقيبة يعني المدرسية انا اشوفه هو اشمل ويفرحون فيه الطلاب والكل يستفيد منه وعدد كبير، وانت قاعد تقدم خدمة مجتمعية لابناء الاسر المتعففة.
1: اي نعم. شنو طموحات جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية خلال المراحل المقبلة؟ هل في مشاريع مبادرات جديدة ممكن نشوفها قريبا؟
2: احنا الأمانة يعني هدفنا ان نكون من افضل 5 جمعيات على مستوى العالم، ولي

0: يعني عاد رفعت علم الكويت، وان نستمر في هذا النهج اللي تعودوا عليه المتبرعين اللي اعطونا الثقه بسبب هذا النهج اللي احنا ماشيين عليه. وان شاء الله يعني اي شيء طلب من وزاره الشؤون احنا قاعد نقوم فيه. ايضا عندنا احنا الملفات يعني اللي قاعد نسحبها من المنظومه مال وزاره الشؤون بدعم الاسر من السلات الغذائيه والسلات يعني الصحيه ودعم يعني بعض الايجارات. فالحمد لله احنا قاعد نسحب من المنظومه مو اقل من 200 ملف خلال الشهر. فبالسنه يعني ما شاء الله قاعد نعدي اكثر من 2000 او 3000 ملف كمساعدة الأسر اللي محتاجة داخل الكويت عن طريق منظومة وزارة الشؤون.
1: اي نعم استاذ حمد، نبي ناخذ منك رسالة توجهها لأهل الخير وللداعمين لهذا المشروع، وايضا نبي رسالة توجهها للمتبرعين والمتطوعين اللي ساهموا في دعم هذه الأعمال المرتبطة بهذه الحملة.
0: اول شيء يعني كل الشكر للمتبرعين والمساهمين اللي صراحه هم سبب نجاح مشروع الحقيبه المدرسيه، واقول لهم انتم وقود هذا العمل، العمل انسان العمل خيري. بالنسبه للمتبرعين اشكر ثقتكم اللي قدمتوها لنا احنا كجمعيه سلام، ونوعدكم ان شاء الله نستمر على هذا النهج ونخليكم بالصوت والصوره دائما في كل مشاريعنا داخل الكويت وخارج الكويت. وكل الشكر لك اختي ومع اخوانك في البرنامج على اتاحه الفرصه لشرح كل ما نقدمه من عمل خيري داخل الكويت، وراح تظل الكويت ان شاء الله مناره العمل الخيري والعمل الانساني ومركز العمل الخيري والعمل الانساني.
1: يعطيك العافيه اكيد على هذا الاتصال اللي اثرى حلقتنا اليوم من خلال المعلومات المفيده اللي قدمتها لنا استاذ حمد نبيل العون المدير العام لجمعيه السلام للاعمال الانسانيه والخيريه. وتكلمنا اكيد من خلال هذه الفقره عن مشروع الحقيبه المدرسيه واهميتها في هذه الفتره، خاصه بنقدر نقول اقتراب عوده المدارس واحتياجات اشخاص كثر لهذه الحملات اللي موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت، وحرص أكيد جمعيات المختلفة في الكويت على أنهم دعم الأشخاص المحتاجين والأشخاص نقدر نقول والأسر المتعففة داخل الكويت. كل شكر لك أستاذ.
0: مشكور.
1: يعطيك العافية.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: هم عزوتي وهم ساسي، الله يا ماضي هلي.
2: مرآة المجتمع الكويتي. بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

مستمعينا، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج زوارة. أخذناكم في بداية الحلقة مع فقرة فيزيت كويت، وختمناها بمبادرة إنسانية هدفها أن الطالب يحس أنه هو عنده هذا الدعم وهذا الاهتمام. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد أفرح بوحمد وشروق علي بالرزق، ومن التقديم معاكم شهد الخميس وشاهة اسكندر، ومن التنسيق والمتابعة سبيتش العذبي، ومن الهندسة الإذاعية حصة السويلم، ومن التنفيذ عبد الله سليمان. وهذه تحيات المخرج إدهام.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث تترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
2: ونروح إلى الأخبار الفنية.
3: آه يا حلو كيفك عفراي إذا بعدك مثل بتشتاقي،
2: ونستكشف أخبار الفنانين
1: وآخر مستجداتهم الفنية،
2: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
4: تمك عارفة ديكو،
5: تمك عارفة ديكي،
4: انت اللي ظلمتيني عفزتيني عميسة.
1: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
2: في نبض الديرة.
6: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ معاكم برنامجنا وننطلق في نبض الديرة من الساعة 7 للساعة 8 اليوم. إن شاء الله عندنا فقرات متنوعة كما عودناكم، كلاسيكيات، ترند نبض الديرة، وأفلام هذا الأسبوع، كثير من الفقرات. مساء لكم بالخير، مساء على زميلتي أسماء.
7: يا هلا، مساك ورد ومساء النور مستمعينا. طبعا برنامجنا على إذاعة الكويت تردد 89.5، وتقدرون تسمعونا على منصة 51. طبعا البث المباشر على إذاعة البرنامج العام. كل اللي عليكم أنكم تفتحون المنصة، تنزلونها على الأجهزة الذكية حتى لو كان تلفزيون أو أي جهاز ذكي وتسمعونا.
6: أكيد راح ننطلق معاكم على هذه الساعة في نبض الديرة، لكن نبدأ مشوارنا معاكم بتحايا جميلة من فريق العمل، من الإعداد عمر العيسى ودانا بورك،
7: من التقديم محمد العدواني واسماء عيسى،
6: المتابعة والتنسيق ريم المطيري،
7: من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
6: أجمل تحية من التنفيذ على الهواء سعد البوص،
7: من الإخراج ناصر الجناع، ونقول لكم خلكم ويانا.

0: نبض الديرة، برنامج يجمع الفن، الثقافة والناس. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت.
1: Ladies and gentlemen.
0: ترند نبض الديرة.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لترند نبض الديره. ازرق البولينج للناشئين يفوز بذهبيه وفضيه وبرونزيه في بطوله اسيا بجاكرتا.
1: حقق منتخب الكويت للبولينج للناشئين ذهبية الماستر بنات وفضية الفردي بنات وبرونزية الزوج شباب في منافسات البطولة الآسيوية 25 للناشئين المقامة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، والتي انطلقت في 23 أغسطس الجاري بمشاركة 15 دولة.
0: قال مدرب منتخب الكويت الوطني للبولينج ياد العميري أن اللاعبة الكويتية شريفة اسكندر تمكنت من تحقيق إنجاز وغير مسبوق على مستوى المشاركات النسائية لدول الخليج والدول العربية في البولينج بفوزها بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الماستر لفئة الناشئات، إلى جانب حصولها على الميدالية الفضية في منافسات الفردي في البطولة نفسها.
1: وأضاف أنه في منافسات الزوجي لفئة الناشئين فاز لاعبين من المنتخب الكويتي حسين قاسم وفهد الصقعبي الميدالية البرونزية، مما عزز حضور منتخب الكويت على منصة التتويج في البطولة التي شارك فيها 12 لاعب ولاعبة يمثلون منتخب الكويت للناشئين بواقع 8 لاعبين و4 لاعبات. وأفاد أن منتخب الكويت حقق المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة. الرماية الكويتية تواصل حصد الإنجازات الدولية.
0: تواصل الرماية الكويتية تحقيق إنجازاتها في الميادين العالمية بعدما فاز الرامي طلال الرشيدي بالمركز الأول في منافسات تراب ضمن بطولة الجائزة الكبرى جراند بري التي نظمها الاتحاد الإيطالي بمشاركة 740 راميا ورامية من مختلف دول العالم.
1: وأعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ورئيس وفد منتخبنا المشارك في البطولة مهندس دعيج العتيبي عن سعادته بهذا الإنجاز، وأضاف العتيبي إن البطولة التي نظمها الاتحاد الإيطالي للرماية شهدت مشاركة 740 رامي ورامية، وتفوقت خلالها الرماية الكويتية بتحقيق طلال الرشيدي المركز الأول.
2: بانوراما،
1: مساكم الله بالخير مستمعينا في برنامجنا نبض الديرة
0: مثل ما عودناكم.
3: انطلاقة احمد العود من هذا المكان،
0: اليوم ضيفنا اسم
1: كل الشكر لك دكتورة.
2: الفن يعيش والترند يتكلم والصوت

0: يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة. الأخبار الفنية. الأخبار الفنية.
1: ووصلنا معكم للأخبار الفنية ونبدأ بأهم العناوين. مرام البلوشي من شارع العرب تواصل أعمالها خارج الكويت.
2: عبد المجيد عبد الله يستعد لإطلاق ألبومه الجديد.
1: وذا أوديسي الفيلم الأعلى إيرادا في التاريخ.
2: بارتيكال ماجيك في دور السينما في الكويت 9 سبتمبر.
1: من مسلسل شارع العرب تنطلق الفنانة مرام البلوشي في طريقها الفني إلى خارج الكويت، حيث تستعد للمشاركة في عملين، واحد فيهم موسمي قصير، وانتهت قبل أيام قليلة من تصوير مسلسل شارع العرب، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة والعودة مع المخرج منير الزعبي الذي عمل معها في هذا العمل السابق، والعمل من تأليف سوسن درويش.
2: يستعد الفنان عبد المجيد عبد الله لإطلاق ألبوم غنائي جديد بعنوان عبد المجيد 2026، وسط حملة ترويجية أطلقت بدءا من البوستر وبعده البرومي من دون إعلان الموعد النهائي للطرح، وأثار البرومو حالة من الترقب بعدما اختتم بمقطع يحمل كلمة آسف، وهي الأغنية التي ستكون أولى مفاجآت الألبوم، كلمات معتزة وألحان عزوف.
1: وفي خبرنا الثالث، حطم فيلم ذا أوديسي المقتبس من ملحمة هوميروس الشهيرة ومن إخراج كريستوفر نولان رقما قياسيا جديدا بعدما أصبح الفيلم المصنف للكبار الأعلى إيرادا في تاريخ السينما. تجاوز الفيلم إيرادات ديدبول وولفرين الذي أنهى مسيرته في دور العرض عام 2024 بحصيلة عالمية بلغت 1.338 مليون. ارتفعت إيرادات الأوديسي عالميا إلى 1.446 مليار دولار.
2: وقصة الفيلم رحلة البطل الإغريقي أوديسيوس اللي جسد النجم مات ديمون وما واجهه على مدى سنوات في سبيل العودة إلى موطنه في جزيرة إيثاكا بعد انتصار في حرب طروادة. بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 250 مليون دولار، إضافة إلى قرابة 125 مليون دولار خصصت لحملته التسويقية.
3: A son.
4: And then what?
1: في خبرنا الأخير، تجتمع ساندرا بولك ونيكول كيدمان مجددا لتجسيد دور الشقيقتين الساحرتين سالي وجوليان أوينز في فيلم بيرتيكال ماجيك 2 الذي يعيد ساندرا بولك ونيكول كيدمان إلى عالم السحرة الجزء الثاني الذي يتاح في دور العرض بعد 30 سنة من صدور الفيلم الأصلي، ولم ينجح الجزء الأول نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1998، لكنه اكتسب على مر السنين قاعدة جماهيرية.
5: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
6: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
7: I'm from the one mom would tell stories where everyone who fell in love died.
0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.

0: فن وشاشة.
1: يا بداية المحبة يا نهاية الولد.
0: موسيقى وسالفة كلها تعيش، كلها تعيش في مكان واحد كل جمعة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة. بانوراما.

0: في بانوراما اليوم نرجع معاكم لمرحلة ما كانت مجرد فترة في التاريخ، كانت لحظة تغير فيها شكل الفن والجمال والفكر، مرحلة خلت إيطاليا تصير مكان لكل مبدع في العالم، إنها عصر النهضة الإيطالية.
1: تدري طبعا شنو أكثر شيء يلفتني بعصر النهضة؟ النهضة إنك لما تشوف أعمالهم اليوم تحس إنها متقدمة على وقتها بشكل كبير.
0: صح.
1: كنا الفنانين كانوا يشوفون المستقبل قبل لا يوصل،
0: وهذا يمكن السر اللي خلى هالفترة تبقى خالدة عند الناس، لأنهم ما كانوا يرسمون أو ينحتون بس عشان يقدمون عمل جميل، كانوا يحاولون يفهمون الإنسان والطبيعة والحياة بطريقة مختلفة.
1: صح، البداية الحقيقية لهالقصة كانت من مدينة فلورنسا في إيطاليا خلال القرن الخامس عشر، مدينة صغيرة نسبيا لكنها صارت المكان اللي تجمع فيه الفنانين والمفكرين، وبدت منها شرارة التغيير.
0: وسبب أن فلورنسا كان فيها دعم كبير للفن، خصوصا من العائلات الثرية اللي كانت تؤمن أن الفن يعطي المدينة مكانة وهيبة، صاروا يدعمون الرسامين النحاتين وأيضا المبدعين.
1: يعني الفنان وقتها ما عاد مجرد شخص يرسم لوحة وخلاص.
0: بالضبط، كان تغيرت نظرة الناس للفنان، صار ينظر له كشخص صاحب فكر وعلم، مو بس منفذ عمل، وعشان كذي ظهر عندنا أسماء غيرت التاريخ.
1: وأول اسم أكيد إيه في بالنا ليناردو دافنشي، الشخص اللي ما تقدر تحطه في خانة واحدة لأنه كان رسام وعالم ومخترع وباحث بنفس الوقت.
0: والغريب إن حتى لو تكلمنا عن لوحة واحدة فقط مثل الموناليزا نلقى وراها قصص وتحليلات كثيرة، من طريقة الابتسامة إلى التفاصيل الدقيقة في الوجه والخلفية، وكل جيل يكتشف فيها شيء جديد.
1: ولا ننسى مايكل أنجلو اللي أثبت أن الحجر ممكن يتحول إلى حياة، لما تشوف تمثال داود تحس أنك مو قاعد تشوف قطعة رخام، تحس أنك تشوف إنسان بكامل تفاصيله.
0: وهذا اللي كان يميز فناني النهضة، كانوا يهتمون بالتفاصيل بشكل غير طبيعي، يدرسون جسم الإنسان والحركة والضوء عشان يخلون العمل أقرب للواقع.
1: يعني الفن عندهم كان مرتبط بالعلم.
0: أكيد، بالضبط بالعلم، لأن هذا واحد من أسرار قوتهم، وخلود أو تخليد مثل هذه الأعمال إلى يومنا هذا ما كان في فصل بين الفنان الباحث، كانوا يشوفون أن المعرفة تساعدهم يقدمون فن أعظم.
1: والأجمل أن تأثير النهضة ما وقف داخل إيطاليا، أفكارهم انتقلت إلى أوروبا كلها وغير طريقة الناس في العمارة والرسم والأدب.
0: لهذا لما ندخل في أي متحف ونشوف أعمال من هالفترة، إحنا مو بس نشوف لوحات وتماثيل، نشوف مرحلة غيرت طريقة الإنسان بالتعبير عن نفسه.
1: عصر النهضة الإيطالية يثبت لنا أن الفن الحقيقي ما يعيش لأنه جميل فقط، يعيش لأنه يحمل فكرة أو قصة أو روح.
0: ولهذا اليوم بعد أكثر من 500 سنة ما زالت أسماء مثل دافنشي ومايكل أنجلو حاضرة وكأنها جزء من حضارتنا. يعني الآن أسماء ما شاء الله، أنت أيضا رسامة ومهندسة ديكور ولتش في هذا لتش في هذا الجانب الفني الجميل. وفعلا يعني إحنا كنا لما نزور في المتاحف الأوروبية نرى أشياء دقيقة كأنها عملت بآلة يعني، أو عملت بأجهزة حديثة، التفاصيل الدقيقة موجودة، النظرة كأن شخص أمامك، حتى الرسم اللي كان على الجدران أو على اللوحة شيء جبار. وكان في هذا لما رجعنا بالتاريخ فعلا كان هذا في عصر النهضة، ولما شفنا أن الأثرياء والحكام في ذيك الفترة عطوا للفنانين مكانه، وما رأوهم كفنانين فقط، رأوهم أن أيضا هم مباحثين ولهم نظرة علمية في النحت أو في الرسم، لذلك ارتقوا وأصبح عندهم عصر كامل، أعمالهم لحد الآن مخلدة بسبب هذا التقدير والجودة اللي قاموا فيها بهذه الأعمال.
1: نعم محمد، طبعا هم يقدسون الفنانين ويعتزون فيهم ودائما لهم مكان كبير عند طبعا عندهم، فنشوف ان الفنان كان يتعب على التفاصيل، يتعب على اللون، ممكن انه يبتكر لون، مو ضروري يعني، اكيد قبل يمكن مو نفس الحين ان الالوان سهله تكون موجوده.
0: صح.
1: فهناك يعني
0: يصنع اللون.
1: فنعتبرهم ترى العصور هذه نعتبرها هي مدارسنا.
0: صحيح،
1: ففعلا الواحد يعني
0: حتى المسرح، يعني انا قريت عنه في المسرح في دراستنا في الجامعه، ان كانوا يسوون نوع من الاضاءات، يبنون طريقه الكراسي او اللي يقعدون فيها الجمهور كأن فعلا قاعد يشوفون عمل سينمائي، وهم اصلا ما عندهم لا سينما ولا وصلوا لهذا
1: صح.
0: الامر، فتشوف كانك تشوف شيء امامك كأنه شاشه وهو مسرح طبيعي، فهم كانوا يقدرون هذا الجانب. حتى الديكورات المسرحيه، انت ايضا اشتغلتي اسماء في الديكورات
1: اشتغلت في
0: المسرحيه،
1: المسرح
0: هل
1: صح.
0: فعلا لها اثر على العمل نفسه ولا ممكن شيء
1: اكيد اكيد
0: تزيين؟
1: لها اثر، يعني شوف هو عمل متكامل.

0: الديكور، الإضاءة، الألوان، الألوان، الأزياء كلها متكامل، حتى المؤثرات الصوتية متكامل، تشوف عمل متناسق متكامل. بس يعني لازم الفنان والممثل إنه يخلي، يعني إنه ما يخلي الديكور والمؤثرات كلها إنه تأثر وتضغي عليه، لازم يكون في توازن.
1: صح، لازم الممثل يكون له وجود، يعني بالنهاية هذه عوامل مساعدة.
0: مساعدة.
1: مو هو المساعد للديكور.
0: بالضبط.
1: حتى كانت بنيان في روما أو في أعتقد كذا دولة في أوروبا، كان بنيان المسارح حتى يوزعون الصوت. يعني كان عندهم هندسة الصوت موجودة من زمان، صح. كانت توصل حق كل واحد قاعد بالمسرح. الفن الآن بالكويت إيش رأيك فيه أسماء؟
0: فن التشكيلي ولا
1: رسامين شباب ولا؟
0: شوف ما شاء الله قاعد نشوف عدد كبير من الرسامين والرسامات، الكل صار يحب الرسم، حتى الأطفال يعني يحبون الرسم، الكل قاعد يتوجه إنه يتعلم الرسم.
1: والنحت وأيضا بعد
0: موجودين النحاتين ما شاء الله، منهم شباب وفي رواد أكيد يحبون يتعلمون التفاصيل، يحبون يأخذون دورات، يحبون يشاركون بالكويت وبرا الكويت اللي هم منافسات. وعندهم أيضا في يعني لما يتعلمون الفن بحذافيره يعطون دورات،
1: فتلاقي
0: ورش. صحيح.
1: منو أكثر مكان تشوفين قاعد يعني تردون على الرسامين بالكويت؟ خلنا نوصل حق المستمع هذا الشيء.
0: إحنا عندنا جهة ثلاث جهات. عندنا الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، عندنا نقابة الفنانين، وعندنا المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب.
1: يا سلام. أكيد راح نستمر في هذا الموضوع، مواضيع كثيرة معاكم في نبض الديرة، لكن نتوقف لدخول الفترة الدينية لأذان صلاة العشاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال،
2: لحظة بلحظة
4: وطني،
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
5: الكويت ما في شيء يصعب
6: عليك. نبض الديرة، نبض الديرة، برنامج يجمع الفن، الثقافة والناس. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت. 3 2 1. أفلام،
7: أفلام، أفلام الأسبوع.
8: نبتدي معاكم مستمعين الأفلام اللي نزلت أمس واليوم بالسينما. والفيلم الأول اللي معانا فيلم الخيال العائلي، واسم الفيلم مومو. القصة مومو فتاة يجب أن تخوض معركة مع الرجال عديمي الروح الذين يستولون على مدينتها، بطولة أليكسا غودال.
9: Not long ago in a faraway land there lived a girl in the ruins of an ancient amphitheater.
10: Hello, what's your name?
11: Momo.
9: No one knew how or why she came to be.
10: Who named you that?
11: I did.
9: And soon she was destined to meet a most curious tortoise.
11: Are you real? Ow!
12: Real enough.
11: Where are we going?
12: Neverland.
13: والفيلم الثاني فيلم الإثارة والأكشن نيكليكتد. القصة الفيلم المحقق شو على وشك التقاعد عندما يكتشف في آخر يوم عمل له أن قاتل متسلسل قد دفن ابنه على قيد الحياة، ثم يتسابق مع عقارب الساعة لحل 3 جرائم قتل ومعرفة موقع ابنه. هذا الفيلم ببطولة جوش دوهامل.
14: I want to thank this man for 20 years plus of service to this department. Give it up for him.
15: What does the future hold for the big detective?
16: Spend as much time with my kid as I can before he heads off to college.
17: Hi, I'd like to report a murder.
18: Show me your hands.
17: I'm only talking.
8: أما الفيلم الثالث فيلم الإثارة واسمه فال الجزء الثاني. القصة بعد أن حزنت على وفاة أختها ارتبطت جاكس هانتر بصديقة أختها لوس، وهم يتعاملون مع المشي الخطير على اللوح الخشبي لجبل كوان في تايلاند، بطولة غريس كارولين كوري.
19: كوان؟ Hey, read me. Anyone? Please let me know you can hear me. Come in. Look, if you can hear me, please.
13: والفيلم الرابع ويانا اليوم فيلم It Ends. يصبح الأصدقاء في رحلة طعام في وقت متأخر من الليل محاصرين على طريق سريع لا حصر له، مع رعب دنيوي يتربص بهم، محبوسين في جيب خاص بهم. يجب أن يقرروا إما إذا كانوا يقبلون في مصيرهم أو يحاولون الهروب. الفيلم من بطولة ميتشيل كول.
20: We don't know where we are right now. I don't know of any roads that drive for 6 hours with no turns.

0: We were just talking, and then we hit this dead end. It just feels like designed. Maybe we crashed. If you keep doing what you were doing when you died,
1: it did not kill us.
2: أما الفيلم الأخير اللي معانا الفيلم الرعب، اسم الفيلم It's Feeds. القصة بعد أن تنفجر فتاة صغيرة في ممارسة الطب النفسي المنزلي مدعية أن كيانا يتغذى عليها، تحاول جوردان ووالدتها المستبصرة إيجاد طريقة لوقف القوة قبل أخذ الفتاة بالكامل، بطولة شون أشمور.
3: Someone digging around in your mind takes a lot out of you.
2: بانوراما. مساكم الله بالخير مستمعينا في برنامجنا نبض الديرة.
4: نبض الديرة مثل ما عودناكم.
5: انطلاقة أحمد العود من هذا المكان.
4: اليوم ضيفنا اسم.
2: كل الشكر لك دكتور.
6: الفن يعيش والترند يتكلم والصوت يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت.

0: نبض الديرة. برنامج يجمع الفن، الثقافة والناس. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت. When
1: marimba rhythms start to play. ذكريات الفن الأصيل. تلقونها فقرات كلاسيكيات. كلاسيكيات ومسلسل حبابة.
2: نرجع معكم في فقرة كلاسيكيات إلى واحد من الأعمال الكويتية اللي ارتبط اسمه بأجواء الحكايات الشعبية والفانتازيا، هو مسلسل حبابة اللي بدأ عرضه في عام 1978، والعمل من تأليف عبد الرحمن الصالح وإخراج حمدي فريد وبمساعدة المخرج طلعت حمودة.
1: طبعا العمل جمع مجموعة كبيرة من نجوم الفن الكويتي، في مقدمتهم الفنانة المرحومة مريم الغضبان بدور حبابة، ومعاها هدى حسين بدور لولوة، وإخلاص المصباح بدور نادية، ومحمد المنصور بدور جودر، وحياة الفهد بدور أم جودر، وأحمد الصالح بدور القاضي، وإلى جانب منصور المنصور وهيفا عادل، إبراهيم الحربي، فيحان العربيد، جاسم الصالح وغيرهم.
2: أما فكرة المسلسل كانت مختلفة عن الدراما التقليدية، لأننا نشوف الجدة حبابة وتحكي لحفيداتها لولو ونادية حكاية من الحكايات الشعبية. من خلال حكاياتها ننتقل إلى عالم القصة ونعيش أحداثها وشخصياتها وكأننا داخل الحكاية نفسها. العمل استند إلى حكايات من أجواء ألف ليلة وليلة.
1: القصة اللي يبدأ فيها العمل الدور حول جودر وشقيقيه سالم وسليم اللي ورثوا عن والدهم بعض المال، لكن الطمع بدأ يسيطر على سالم وسليم خصوصا بعد ما يبددون أموالهم. أما جودر فيكون مختلف عن إخوانه ويحاول يحافظ على والدته ويصلح المشاكل اللي تصير بينهم.
2: ومن هنا تبدأ المغامرات ونشوف شلون الطمع يوصل سالم وسليم إلى تصرفات صعبة، بينما جودر يحاول يكون الشخص اللي يحافظ على تماسك العائلة. ومع تقدم الأحداث تدخل شخصيات مثل القاضي أبو سنة والراعد القاصف وقوت القلوب، ويصير عندنا عالم كامل من الشخصيات والمواقف اللي تعطي المسلسل طابع الفانتازي.
1: والشيء المميز في

0: الحبابة مو بس القصة لكن طريقة تقديمها، لأن طول الوقت قاعدين ننتقل بين الجدة وحفيداتها وبين العالم اللي تقول عنه، وهذا الأسلوب خلى المسلسل قريب من أجواء الحكايات اللي كانت تنقال للأطفال والكبار، لكن بتقديم تلفزيوني ضخم بالنسبة لوقته.
1: واللافت بعد أن العمل جمع أسماء كبيرة وهي في مراحل مختلفة من مشوارها الفني، عندنا مريم الغضبان في دور حبابة ومعها حياة الفهد ومحمد المنصور وأحمد الصالح ومنصور المنصور وحتى هدى حسين وإخلاص المصباح كانوا ضمن العمل وهم في بدايات مشوارهم الفني.
0: وهذا اللي يخلي حبابة اليوم أكثر من مجرد مسلسل قديم، وهو جزء من ذاكرة التلفزيون الكويتي ومن الأعمال اللي حاولت تنقل أجواء الحكاية الشعبية إلى الشاشة وتخلي المشاهد يعيش بين عالم الواقع وعالم الخيال.
1: بعد مرور كل هالسنين تبقى شخصية حبابة مرتبطة بصوت وحضور الفنانة الراحلة مريم الغضبان، وتبقى الحكايات اللي كانت ترويها جزء من ذاكرة جيل كامل.
0: وهذا هو سر الكلاسيكيات، أعمال يمكن تتغير التقنيات اللي فيها، تصويرها وديكوراتها مع الزمن، لكن الحكاية والقصة الحلوة والشخصيات اللي نحبها تظل عايشة في ذاكرتنا.

0: المسلسل اللي معانا اليوم مسلسل الثاني، مسلسل الملقوف.
1: من الحكايات القديمة نروح إلى عمل ثاني من بدايات الكوميديا الكويتية، هو مسلسل الملقوف اللي بدأ عرضه في الكويت بتاريخ 1972، والعمل من تأليف محمد عيسى حسني وخرجه سعد المنير وعبد الرحمن الشايجي.
0: وبطولة العمل كانت من الأسماء اللي صار لها بعدين حضور كبير بتاريخ الفن الكويتي، في مقدمتهم عبد الحسين عبد الرضا بدور فالح، ومحمد جابر بدور نويبي، وعبد الله خريبط بدور أبو ناصر، وأحمد الصالح بدور أبو سالم، وحياة الفهد بدور أم ناصر، إلى جانب عبد الله الحبيل، جاسم النبهان، أحمد الضرمان وغيرهم.
1: تدور الأحداث حول فالح الشاب اللي تدخل في الشؤون اللي حوله، ومن هنا جاء اسم العمل الملقوف، وتبدأ مغامراته لما يتسبب في لقاء بين شريكة في العمل أبو ناصر وبين بدر والده، فتتشابك العلاقات وتبدأ المواقف الكوميدية.
0: والجميل إن لما نشوف العمل اليوم نقدر نلاحظ شلون كانت الكوميديا الكويتية في بداياتها، تعتمد بشكل كبير على الشخصية والحوار والموقف أكثر من اعتمادها على الإنتاج الضخم أو المؤثرات، فالشخصية الرئيسية تدخل في مشكلة وتحاول تطلع منها، لكن غالبا تلقى نفسها داخلة بمشكلة أكبر.
1: شخصية فالح اللي قدمها عبد الحسين عبد الرضا كانت محور الأحداث، ومعاه محمد جابر بدور نويبي، وهذا التعاون كان من المحطات المبكرة في مشوار اثنين من الأسماء اللي صاروا لاحقا من أبرز نجوم الكوميديا الكويتية.
0: ومن الأشياء اللي تستحق الذكر إن الملقوف يرجع فينا إلى مرحلة مبكرة جدا من تاريخ الدراما الكويتية، يعني إحنا نتكلم عن عمل من أوائل السبعينات، في وقت كانت فيه الدراما التلفزيون الكويتية قاعدة تثبت وجودها وتكون أسلوبها الخاص.
1: وإذا رجعنا لطاقم العمل بنلقى أسماء مثل حياة الفهد، أحمد الصالح، عبد الله خريبط، وعبد الله الحبيل، وجاسم النبهان، وكلهم كانوا جزء من جيل ساهم في بناء الحركة الفنية الكويتية قبل ما تتحول الدراما الخليجية إلى الصناعة الكبيرة اللي نعرفها اليوم.
0: وعشان كذي قيمة الملقوف اليوم مو بس في قصته الكوميدية، لكن في كونه يوثق لنا شكل الدراما الكويتية في بداياتها، ويورينا شلون كانت الأعمال تعتمد على مجموعة من الفنانين اللي صاروا بعد سنوات أسماء أساسية في تاريخ الفن الخليجي.
1: ويمكن العمل اليوم يبدو بسيط من ناحية الإنتاج مقارنة بالأعمال الحديثة، لكن بساطته هي جزء من قيمته، لأنك تشوف فيها البدايات وتشوف فنانين كبار وهم في مراحل مبكرة من مشوارهم.
0: وهذه بالضبط فقرة كلاسيكيات، نرجع لأعمال قديمة مو بس عشان نتذكرها، لكن عشان نكتشف شلون بدت قصتها ومنو كان الناس اللي صنعوا الفن اللي نعرفه اليوم.
2: أعرف لا أنا أعرف طبعا،
3: أنت ثاني قاعد أشتري منه وما سوى شيء.
2: في نفس الوقت أنا أي كلامك وأيدش كليا، لكن يعجبك أن يبيعش البضاعة اللي تسوى دينارين خمسة دنانير؟ إذا يعجبك الشيء أنا ما عندي مانع، بس دعاية تصير سيئة بالسوق بعده ما حد يني. شو النقطة؟
3: هاي شنو شغله هني؟
2: شغله صبي، يجيب بارد، يجيب حار، يجيب شاي، يجيب سندويش، بس بعدين أنا لأضعك خلقي أحد يصير يجيب لأي شيء أو يونسني، بس الحين أستفرج بالبيش بالبيش؟ لا لا مش تعب
4: كلها تعيش في مكان واحد كل جمعة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة.
0: هل تعلم؟
1: وصلنا معاكم لآخر فقرة في حلقتنا اليوم،
0: آخر دقائق
1: فقرة هل تعلم. أكيد اليوم راح نتكلم في هل تعلم أن القهوة قد تمنحك دهون أقل وعضلات أفضل.
0: بالنسبة إلى ملايين الأشخاص يبدأ اليوم فنجان من القهوة بحثا عن النشاط والتركيز، لكن في دراسة تقول أن تأثير القهوة يتجاوز تعزيز اليقظة، والأشخاص اللي يتناولون القهوة بانتظام وبكميات أكبر يميلون إلى امتلاك نسبة أقل من الدهون.
1: أكيد دهون أقل في البطن رغم تشابه الوزن. أظهرت النتائج أن المشاركين اللي يتناولون كميات أكبر من القهوة كانوا يتمتعون بنسبة أقل من الدهون الكلية والحشوية، إلى جانب كتلة عضلية هيكلية أفضل مقارنة بغيرهم ممن لم يتناولوا القهوة، حتى مع تشابه مؤشر كتلة الجسم بين المجموعتين. وتكتسب الدهون الحشوية أهمية خاصة لكونها تتراكم حول الأعضاء داخل منطقة البطن، ويرتبط ارتفاع مستوياتها بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والكبد الدهنية.
0: إن ارتفاع استهلاك القهوة ارتبط لدى الرجال والنساء بمستويات أقل من الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة في الدم، وتعد المستويات المرتفعة من هذه الأحماض مؤشراً يرتبط في دراسات سابقة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. تختلف القهوة السوداء البسيطة عن مشروبات القهوة المحلاة الغنية بالسكر والكريمة ونقول الشربات المنكهة واللي ممكن تحتوي على مئات السعرات الحرارية.
1: لذلك احنا دائما نقول أسماء للمستمعين ونقول حق أنفسنا أيضا، ترى أي دراسة تتكلم عن القهوة تتكلم عن القهوة الصرف، يعني لما أنا أقول عن القهوة مفيدة
0: اللي ما فيها إضافات،
1: مو تروح تأخذ لي سبانيش لاتيه وتأخذ مثلا كابتشينو وتأخذ هذول قهوة، لكن نسبة
0: وفول كريمة وفول
1: كريمة وأشياء وسكر، فأنت ما تقيس هذه الدراسات بناء على هذا الشيء. لا، لما نتكلم عن القهوة نتكلم عن القهوة الصرف، البن السودة مثلا أو القهوة العربية بس بدون إضافات.
0: بس تدري محمد أن القهوة وايد دراسات طلعت عليها
1: أكيد.
0: تبارك
1: لأن مشروب يومي مفيد أصلا. أعطيت شيء الحين تاريخيا يقولك لما تركت أوروبا يعني الكحول والخمر في عصر من العصور واتجهت الناس إلى القهوة، ظهر عندهم العلماء، ظهر عندهم المفكرين، ظهر عندهم الأدباء،
0: زاد التركيز عندهم،
1: لأن القهوة توسع المدارك، تخلي الإنسان في يقظة، تزيد الذكاء. فالمشروبات اللي حرمها الله المشروبات اللي حرمها الله مثل الكحول وغيرها تدمر الأمم. فلذلك فعلا القهوة صار عليها دراسات لأن شافوا نتائجها على الشعوب
0: وقالوا أنها تفيد في حق خلينا نقول القلب، أنه ممكن تأخر أمراض القلب. صح. يعني هو كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده أكيد. فدائما وازنوا، معنا أنا يعني أكيد يعني مو ضروري ما تشربون قهوة بيصير فيكم أمراض، لا لا لا,
1: لا, لا, لا, أكيد لا.
0: أو راح تسمنون هم لا، بس أكيد في أشخاص راح تأثر فيها فوائد ولها مضار. فدائما الاعتدال في الشيء ممتاز.
1: أكيد راح نستمر وياكم في نبض الديرة بعد هالفاصل، خلكم معنا.

0: وصلنا للختام.
1: تشرب؟ تشرب قهوة أنت؟
0: أكيد على طول.
1: أنا ما أشرب قهوة.
0: كل واحد عاد وكيف.
1: كل واحد.
0: بس اللي يرتاح له يسوي، يعني أنا أحب القهوة كيقظة كت.
1: بس أنا يعني. أس.

0: المغرب يعني القهوة حسها والشاي حار.
1: لا مو ربع.
0: ليش يشربونها؟
1: لا مو ربع.
0: باردة. ليش تشربونها باردة؟ لا لا أقصد ليش تشربونها باردة؟
1: إيه الباردة أنا خليها الأسبوع الجاي نسولف فيها.
0: بالضبط لازم نخلي دراسة عن القهوة الباردة.
1: أجمل تحية في الختام من الإعداد عمر عيسى دانا بورك.
0: من التقديم محمد العدواني واسماء عيسى.
1: متابعة والتنسيق ريم المطيري.
0: من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: أجمل تحية من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: طبعا برنامج نبض الديرة كل جمعة من الساعة 7 لغاية الساعة 8 من إخراج ناصر الجناع. ويكند سعيد ومع السلامة.
1: مع السلامة.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج أمير مختار. في جولتنا لهذا المساء، سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث ببرقية تهنئة إلى معالي رئيسة الوزراء بالجمهورية الإيطالية الصديقة. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لإجراءات الحصار المالي ضد إيران. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. مقتل 5 وإصابة آخرين في استهداف أوكراني لمقاطعة بلغورود الروسية. تايوان تعلن رصد 10 سفن صينية حول أراضيها. ونيبال تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5000 مفقود. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء بالجمهورية الإيطالية الصديقة بمناسبة ترأسها أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز، كما أشاد سموه بدور معاليها في توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة، وبحرص البلدين المشترك على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، متمنيا سموه لمعاليها موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في خدمة بلدها الصديق وللجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. أعلنت وزارة الداخلية اليوم ضبط 41 متهماً و38 مركبة إثر تفكيك شبكة متورطة في سرقة الديزل من مركبات تابعة لجهات حكومية وشركات خاصة وتجميعه وإعادة بيعه للمشاريع داخل البلاد. وقالت الداخلية في بيان إن تحريات ومتابعة الإدارة العامة للمباحث الجنائية كشفت عن قيام عدد من السائقين بالاستيلاء على كميات من الديزل من المركبات المسلمة إليهم بحكم وظائفهم من دون علم جهات عملهم والتوجه بها إلى موقع في منطقة أمغرة لبيعها وتجميعها داخل صهاريج مخصصة. وذكرت الداخلية أنه وبمواجهة المتهمين أقر كل منهم بدوره في الواقعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. في القاهرة دانت جامعة الدول العربية اليوم استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت، وآخرها الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تعرضت له، مؤكدة رفضها الكامل لاستمرار المساس بسيادة دولة عربية وأمنها وسلامة أراضيها. وأكدت الجامعة

0: في بيان تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على خطورة استمرار استهداف أراضي الدول العربية وما يترتب عليه من زيادة حدة التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة. وجددت موقفها الرافض لنقل الصراعات والمواجهات العسكرية إلى أراضي الدول العربية أو تعريض أمن شعوبها ومنشآتها ومقدراتها للخطر، مطالبة بالإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستوياته السابقة للحرب، مشيرا إلى أن قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية واستخدام المضيق كورقة ضغط تتراجع، ومضيفا إن تركيز واشنطن ينصب حاليا على ضمان عدم تمكن طهران من مواصلة تعطيل شحنات النفط التجارية. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفه بعملية النبذ الاقتصادي لإيران، معربا عن تقدير واشنطن لما اعتبره موقفا قويا ومبكرا من جانب التكتل. عباس متولي معه التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب في مقابلة نشرتها اليوم شبكة جي بي نيوز البريطانية أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي ودمرتها بالكامل، لكنه أشار إلى احتمال امتلاك طهران موقعاً آخر في جبل الفأس، مضيفاً أن الولايات المتحدة تعرف ما يجري هناك وسط غموض بشأن طبيعة المنشأة المقامة تحت الأرض. وقال الرئيس الأمريكي إن إيران كانت على بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع من امتلاك سلاح نووي قبل الضربات الأمريكية، مؤكدا أن منع طهران من تطوير هذا السلاح يمثل الهدف الأساسي للتحركات العسكرية الأمريكية. وأضاف أن المواقع المستهدفة كانت تحتوي على كميات كبيرة من المواد النووية القابلة للاستخدام في تصنيع سلاح. وتؤكد هذه التصريحات ما ذكرته بعض التقارير بأن الرئيس الأمريكي يجري مناقشات حالية مع كبار مساعديه حول ما إذا كان ينبغي عليه إنهاء حربه مع إيران. وتعيد هذه القصة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال إلى الأذهان اقتراح السيناتور عن ولاية فيرمونت جورج أيكن في بداية حرب فيتنام بأن نكتفي بإعلان النصر والعودة إلى الوطن. ومن الأفضل بالثمة حسب تقرير الصحيفة لو أعلن ترامب كما صرح مرارا أنه قضى تماما على البرنامج النووي الإيراني وأن الكاميرات الفضائية تراقب باستمرار المنطقة التي يخزن فيها اليورانيوم المخصب في أعماق الجبال، وأنه في حال حاول الإيرانيون استخراجه فسنقوم بقصف الموقع مجددا. أما في الوقت الراهن على الأقل فيبدو أن ترامب قد استقر على نهج مزدوج يجمع بين الضغط الاقتصادي واحتمالية اللجوء إلى تصعيد عسكري مدمر. وربما يمهد رفض نائب الرئيس جي دي فانس يوم الخميس استخدام كلمة حرب لوصف المواجهة العسكرية الأمريكية مع إيران الطريق أمام احتمالية أن يعلن ترامب النصر في هذه المواجهة والعودة إلى الوطن قبل موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: في لبنان، قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من بلدات في جنوب لبنان، كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفر تبنيت وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من بلدات الجنوب. هذا وقد أعلن لبنان اليوم أنه تسلم عبر الصليب الأحمر الدولي 4 أسرى كانوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي. سحر بشارة معها التفاصيل.
2: بعد أعلان سيطرته على تلال علي الطاهر الاستراتيجية، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدفت

0: دبابة ميركافا أحياء في بلدة زوتر الشرقية بالتوازي مع تردد أصوات تفجيرات متتالية، وأدى القصف إلى اشتعال النيران في البلدة، كما طال القصف المدفعي بلدات بيت ليف وصربين وبني حيان ودوحة كفر رمان والمنصوري ومجد الزون وبيوت السياد، ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة المنصوري. إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 4 أسرى لبنانيين عند معبر رأس النقورة، حيث تسلمهم الصليب الأحمر الدولي قبل أن يتسلمهم الجيش اللبناني، في خطوة ترفع عدد اللبنانيين الذين أفرج عنهم خلال يومين إلى 5. وفي هذا الإطار أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الدولية، والتي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية، ورأى أن هذه الخطوة تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة التي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة. الرئيس عون تعهد باستمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية، ليحيا اللبنانيون بكرامة في وطن لا سلاح على أرضه إلا للقوى الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائه إلا للدولة الحامية الضامنة القادرة والعادلة. من جهتها رحبت السفارة الأمريكية في بيروت بالإفراج عن الأسرى، واعتبرت العملية خطوة إيجابية في إطار الآلية الثلاثية بين لبنان وإسرائيل، داعية الجانبين إلى مواصلة البناء على هذا الزخم قبل الجولة المقبلة من المحادثات. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: اندلعت اشتباكات عنيفة في اليمن بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية في جبهة الكدحة بتعز، كما شهدت مناطق مديرية حيس جنوبي الحديدة موجة نزوح كبيرة للمدنيين خلال الساعات الماضية بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها مناطق الريف الشرقي للمديرية، تصدت خلالها وحدات من القوات المسلحة اليمنية لهجوم حوثي متعدد الموجات. وفي الأراضي الفلسطينية، تواصلت جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها إطلاق النار على فلسطيني قرب باب العمود ما أدى إلى استشهاده. في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من القرية. حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني في منطقة باب العمود التي تفضي إلى المسجد الأقصى، وذلك بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال، وهي الذريعة الجاهزة لعمليات الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال على مدار السنوات الماضية. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وخاصة بلدة بيتا من محافظة نابلس ومسافر يطا جنوبي الضفة الغربية. وترافق ذلك مع اعتقالات طالت وفي غضون اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين، 11 من مدينة القدس المحتلة، والتي دفع جيش الاحتلال بمزيد من قوات الشرطة والجيش إلى منطقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. هذا يأتي في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة وفي تقارير صادرة عن مكتبها في فلسطين، أكدت بأن تهجير سكان 3 مخيمات فلسطينية بالضفة الغربية.

0: حزبية وانتهاك للقانون الدولي. وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن مخططات لاجتياح المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وبدأها بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي جنيف حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة من أن عملية تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وتثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وذكرت المفوضية في تقرير أصدرته من جنيف تحت عنوان تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية أن جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وقوات أخرى تم نشرها في إطار عملية الجدار الحديدي الجارية، قتلت مدنيين ودمرت مئات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق وغيرها من البنى التحتية، وقامت بإجبار سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس على المغادرة. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون اليوم جراء قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنا أثناء سيره في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت السلطة الفلسطينية الصحية في تصريح أنه تم نقل المصابين فور القصف إلى المستشفى الكويتي التخصصي الميداني لتلقي العلاج، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها عبر عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتواصل سقوط الشهداء والمصابين. وإلى جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، وأضاف إن الطائرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم إن روسيا هاجمت منشأة البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا خلال الليل، وحذرت من احتمال أضرارها لفرض قيود على الشبكة. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن تحمل أسلحة غربية الصنع ومستودع معدات عسكرية تقنية، إضافة لضرب سفينة شحن تحمل معدات عسكرية وذخيرة في ميناء يوجني. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 490 مسيرة أوكرانية. وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بلغورود الروسية ألكسندر شوفايف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
2: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن أي منشآت غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الروسية، وأشار إلى أن مؤشرات عسكرة أوكرانيا مثل خطط إطلاق إنتاج صواريخ بعيدة المدى على أراضيها ستصبح مصدر صداع آخر للأوكرانيين أنفسهم. ورأى بيسكوف أنه على الرغم من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، إلا أنه لم تظهر بعد أي مؤشرات ملموسة لمثل هذه النتيجة. وقال بيسكوف من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. واتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين دول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة الكاملة في العمليات القتالية إلى جانب أوكرانيا، كما اتهم النخب السياسية الأوروبية بتخريب جميع محاولات حل النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن النخب الأوروبية تقدم الدعم العسكري والمالي لكييف، بينما تعمل في الوقت نفسه على إفشال أي محاولات للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. وحذر ناريشكين من أن خطر نشوب صراع واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة الأوروآسيوية

0: أصبح حقيقيا للغاية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن وناقلة نفط في ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين على البحر الأسود. قالت إنها تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية، وأشارت إلى أن القوات الروسية تواصل شن غارات جوية مشتركة على المراكز اللوجستية ومنشآت البنية التحتية للموانئ والسفن الأوكرانية، واستولت على 15 بلدة في شرق وجنوب وجنوب شرق أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير، وشنت 18 غارة جوية مكثفة باستخدام أسلحة برية وجوية بعيدة المدى على المراكز اللوجستية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل، وأسقطت 6100 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة مقتل 48 مسلحا خلال عمليات أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان خلال الساعات الماضية. وقالت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني في بيان إن حملة مكافحة الإرهاب التي تنفذها قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون في باكستان ستتواصل بوتيرة كاملة للقضاء على ما وصفه بخطر الإرهاب المدعوم والممول من الخارج. وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات الإرهابية لاسيما في إقليمي خيبر بختونوا وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان. في تايوان، رصدت وزارة الدفاع 5 سفن حربية و5 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان. وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. وفي نيبال، أعلنت السلطات ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5000 مفقود. يأتي ذلك فيما أرسلت أستراليا خبراء في الكوارث للبحث عن 36 من رعاياها في نيبال. مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة، ونتابع فيها التطورات بين واشنطن وطهران. تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصعيد ضغوطها الاقتصادية على إيران في محاولة لإعادتها إلى طاولة التفاوض بشروط أمريكية. وقد أكدت واشنطن امتلاك خطط عديدة غير معلنة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ في بريطانيا. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، أهلا بكم ورحمة
1: الله. الله يسلمك ويخليك. بداية، ما قراءتك للمشهد الحالي في ظل الحصار الاقتصادي على إيران؟
2: نعم، هو المشهد الآن يعني هناك تغير في الاستراتيجية الأمريكية، وهو يعني جمع ما بين القوة الصلبة، يعني بمعنى الحصار الاقتصادي، وكذلك استعمال السلاح الاقتصادي كقوة ناعمة، وكذلك ضربة عسكرية من فترة إلى أخرى من أجل يعني عدم من إيران على مضيق هرمز. هذه القراءة حقيقة إلى حد حققت كثير من الأهداف التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التأثير على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا من أجل يعني أي سلوك النظام الرجوع إلى طاولة المفاوضات، أو حتى في المدى البعيد من أجل استقرار النظام إلى الحرب الداخلية التي عملية التضخم ونقص السيولة ونقص الموارد البيئية وغيرها من الاحتياجات الرئيسية

0: فإذا هذه السياسة قد تكون تضرب يعني عصفورين أو ثلاثة بحجرة واحدة.
1: طيب بخصوص يعني ضرب العصافير بحجر، إلى أي مدى تعكس الضغوط الأمريكية الحالية محاولة لإجبار إيران على تقديم المزيد من التنازلات قد تتجاوز الملف النووي؟
0: يعني طبيعي الاقتصاد ياخذ وقت، يعني التأثير المباشر بدا ياخذ يعني قسط كبير من ضربات الاقتصاد الايراني، وسيؤثر يعني بالمدى البعيد، لان عمليه يعني ايران كما تعرفين تعتمد اعتماد كلي على صادرات النفط، الولايات المتحده تحكم على المول النفطيه، عمليه الالتزام على العقوبات الاقتصاديه اصبحت بعد هذه العقوبات الجديده حدت من يعني الاكسس او لايران بالحصول
1: الولوج
0: على
1: نعم اكس نعم
0: نعم نعم على الحصول على الغمض الصعبه، وكذلك على يعني الاموال عن طريق التحويلات الخارجيه، وعدم الوصول الى او التعامل بالدولار، لانه طبعا الاقتصاد العالمي لا زال يعتمد على الدولار. طبيعي هناك بعض الفجوات لا زالت موجوده وتاخذ وقت كبير جدا، لان بعض الدول الصديقة لإيران لا زالت يعني في موقف متعاطف مع إيران مثل روسيا والصين وبعض الدول الأخرى وذلك بعض الدول الأفريقية. ولكن على كل حال الآن الموقف الأوروبي أصبح إلى حد ما يعني يتجه إلى اتجاه بعد آخر، إذا كان فعلا الدول الأوروبية ساهمت في إطلاق هذا الحصار مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، يعني هذا ما نود الحديث عنه باستفاضة، يعني وزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لإجراء يعني أو لإجراءات الحصار المالي ضد إيران، هل يمكن لهذا الانضمام انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة العزلة الاقتصادية أن يضعف قدرة طهران على تمويل وارداتها والوصول إلى العملات الأجنبية؟ كيف ترى هذا الموضوع؟
0: يبدو لي يعني الاتصال الامريكي تصريح سبق لاوانه، ولكن لان الدول الاوروبيه لحد الان لم تعلن اعلان رسمي بانها ستكون او ستقوم ب تضغط هذه العقوبات مع الولايات المتحده الامريكيه، لان ذلك الولايات المتحده الامريكيه لا زالت في خلاف الى حد ما في الموضوع الايراني، خاصه الدول يعني تنضم الى العمليه العسكريه، ولا زالت توقف يعني تريد ان يكون هناك دور ممكن دور ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبعض الاطراف الفاعله في الملف الايراني. ولكن اذا كان فعلا الولايات المتحده اوروبا يعني دخلت بقوه في هذا وساهمت في اطباق الحصار الاقتصادي على بالتاكيد سيكون هناك تاثير كبير جدا على التحويلات وعلى التعامل الاقتصادي وعلى التعامل بالدولار والتعامل يعني التعاملات الاقتصاديه والماليه بشكل خاص، ستكون لها عواقب وخيمه على الاقتصاد الايراني. النقطه الوحيده التي قد تستفيد منها ايران هي تجربه روسيا، اذا كان لا زال العلاقه مع روسيا والصين علاقه قويه، روسيا كما تعرفين في حرب اوكرانيا استطاعت الى حد الان من المقاومه وتضع الاقتصاد من اقتصاد سلم الى اقتصاد حرب، يعني بمعنى قاومت كل الانحصار الاقتصادي و المقاطعة الغربية وغيرها. إذا كان إيران اتبعت نفس السلوك السياسي والاقتصادي بالتأكيد ستنجح إلى حد ما بشكل، ولكن كما تعلمين بأن الانتخابات لأن الآن
1: الله أكبر
0: أنا قريب بيتي قريب من المسجد يعني
1: الله يتقبل يا رب.
0: نعم يعني الله يتقبل جميعا. فإذا هذا الموضوع يعني الموضوع يحتاج وقت حقيقة، ولكن يبدو لي أن الاتحاد الأوروبي إذا ساهم فعالة في هذا الحصار سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الإيراني وعلى الدولة الإيرانية بشكل عام.
1: نعم، الدكتور يونس الحويج أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك.

وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان اليوم أهمية المشاركة في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني بسلطنة عمان، مشيرة إلى دوره في دعم توجهات دول الخليج نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.

0: جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزير المشعان عقب اختتام مشاركتها في أعمال الملتقى الذي استضافته مدينة صلالة بمحافظة ظفار. وقالت المشعان إن هذا المحفل الخليجي فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والمشروعات الحديثة التي تدعم تطوير منظومات النقل ورفع كفاءتها واستدامتها، بما يدعم توجهات دول الكويت وسائر أعضاء مجلس التعاون الخليجي نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون. وأضافت إن المشاركة في أعمال الملتقى تأتي في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات النقل والبنية الأساسية والخدمة اللوجستية والتنقل المستدام والاطلاع على التجارب والمشروعات الحديثة والمبادرات القائمة على الطاقة الخضراء. تتجه أسعار النفط اليوم نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جديد الضربات العسكرية في صراعهما الذي دخل الآن الشهر السابع، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى قياسيا. وأدت زيادة أسعار النفط مقترنة بارتفاع أكثر حدة في أسعار الوقود إلى دفع معدلات التضخم وتكاليف اقتراض الحكومات للصعود في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تحذيرات متزايدة من أن الاقتصاد العالمي قد يكون متجها نحو هبوط حادة. ودفع تزايد اضطرابات الإمداد بسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والهجمات التي شنتها أوكرانيا على مصافي تكرير روسية متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات قياسية. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 28، ميناء الأحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 33، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 4:40 الفجر، أدنى جزر في الساعة 12:05 بعد الظهر. موعد أذان الفجر في الساعة 4:06. موعد شروق الشمس في الساعة 5:27. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث برقية تهنئة إلى معالي رئيسة الوزراء بالجمهورية الإيطالية الصديقة. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لإجراءات الحصار المالي ضد إيران. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. مقتل 5 وإصابة آخرين في استهداف أوكراني لمقاطعة بلغورود الروسية. تايوان تعلن رصد 10 سفن صينية حول أراضيها. ونيبال تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5

6000 مفقود. مستمعينا الكرام، كان هذا ختام الجولة المسائية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف بن رشيد ومن الإخراج هاني الصالح. بداية مع العناوين، اليوسف والعلي وقعا مبادرة كرة القدم للإنسانية. الكويت يلاقي الجهراء والإفحيحي ليستضيفوا التضامن غدا في دوري زين الممتاز. 120 رياضيا ورياضية يمثلون الكويت في الألعاب الآسيوية التي ستقام في اليابان. سلة الكويت في مجموعة قوية ضمن فاينل 8 الآسيوي. الهلال يضم البرازيلي مارتينيلي جناح أرسنال حتى 2030. ريال مدريد يواجه ريال بيتيس في الدوري الإسباني. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف والمؤسسة الرئيسية التنفيذية لشركة وير الكويتية الشيخة انتصار سالم العلي مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ موسم 2026-2027 من مبادرة كرة القدم للإنسانية تحت شعار ننظم نمكن نطور، وذلك للفئات العمرية من 16 إلى 14 سنة من الأولاد والبنات. ويسعى الاتحاد وشركة نوير من خلال هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات لتوظيف قوة كرة القدم كمنصة للتنمية الإنسانية والمجتمعية وتوفير بيئة رياضية آمنة وملهمة للأطفال في الكويت تمكنهم من استكشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم وبناء شخصياتهم وترسخ فيهم قيم الاحترام والتعاون والمسؤولية والروح الرياضية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيا وثقة وقادرا على القيادة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. تستكمل غدا عن منافسات الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين تجمع الأولى الكويت بنظيره الجهراء على الساد علي صباح السالم بنادي النصر عند الساعة 6:35 مساء، ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات الجهراء للمباراة أدلى المنسق الإعلامي خالد الشمري بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
1: بالنسبة لاستعدادات مباراة الكويت غدا، استعداد جيد جدا، معنويات الفريق عالية بعد الانتصار على فريق العربي. فريق العربي مثل ما تعرفون فريق كبير، لكن احنا في هالموسم ان شاء الله يكون الجهر غير من خلال المستوى اللي قاعد نقدمه في كل مباراة. بكرة مباراة الكويت مباراة صعبة امام بطل في اخر 5 مواسم، لكن ان شاء الله ابناء القصر الاحمر قادرين انهم يقدمون مستوى ممتاز. اللاعبين لله الحمد كلهم متواجدين باستثناء اللاعب محمد العمران اللي تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، نتمنى له الشفاء العاجل. مشكورين ما قصرتوا.
0: وفي المباراة الثانية يستضيف الإفحيحي نظيره التضامن عند الساعة 8:50 مساء على استاد نايف الدبوس لنادي الإفحيحي. وحول استعدادات الإفحيحي لمباراة الغد أدلى مدير الفريق نجم نعنزي بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
2: استعدادات نادي الفهيل ضد نادي التضامن في جولة ثالثة، مباراة ما راح تكون سهلة، وخاصة ان الفريقين يعني جايين من خسارة، يمكن احنا خسرنا خسارتين، التضامن نفس الشيء خسارتين. اتمنى التوفيق لجميع اللاعبين، ما في غيابات بالنسبة لنا سواء كان بالمحترفين او لاعبين محليين. بالتوفيق ان شاء الله لنادي الفهيل والجميع بإذن الله.
0: ولمعرفة جاهزية التضامن للمباراة أدلى المنسق الإعلامي خالد، ليش رأيك بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية؟
3: قدم لغانا مع حين لا يحتمل القسم على 2 داخل المباراة

تحت شعار واحد هو الفوز وتحقيق 3 نقاط. طبعا الكل يعلم ان احنا في اول جولتين خسرنا 6 نقاط، لا يمكن يعني ان نتحمل ايضا خسارة ثالثة. الفريق عاد العدة لتحقيق 3 نقاط وشعار الفوز فقط. الفريق طبعا استعداداته وغياباته، لكن ما عندنا الا المحترف زكريا الى الان في مرحلة التأهيل، ما راح يكون جاهز ويانا.

0: بتحقيق الفوز ونقدم شيء لمحبينا وجماهيرنا.
1: أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية أنها ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 أيتشي ناغويا 2026 المقررة في اليابان خلال الفترة من 19 من سبتمبر إلى 4 من أكتوبر المقبل ب120 رياضيا ورياضية في 16 لعبة ضمن الألعاب المقررة بالدورة، وتشمل الرياضات التي تشارك فيها الكويت هي ألعاب القوى وكرة القدم وكرة اليد والإسكواش والبادل والجوجوتسو والشراع والغولف والرماية وتيك بول والفروسية والغولف والتسلق الرياضي والسباحة والكاراتيه والخماسي الحديث. وضعت قرعة المرحلة النهائية من دور السوبر لغرب آسيا لكرة السلة وصل 2026 نادي الكويت في المجموعة الأولى القوية إلى جانب الرياضي بيروت اللبناني حامل اللقب في الموسمين الماضيين واتحاد جدة السعودي وسكك الحديد الهندي في مجموعة تحمل مواجهات قوية وطموحات متباينة وسط سعي الفرق الأربعة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، وتقام منافسات فاينل 8 بضيافة نادي الحكمة اللبناني بين 25 من سبتمبر الجاري والأول من أكتوبر المقبل. ومن أخبارنا الخليجية مستمعينا، أعلن نادي الهلال متصدر الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين أعلن تعاقده مع البرازيلي جابريال مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2030. ولم يكشف الهلال وأرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن ذكرت صحيفة ذا أثلتيك في وقت سابق أن بطل إنجلترا لا يمانع في بيع جناحه مقابل ما يقارب من 60 مليون جنيه استرليني. تغلب فريق الغادسية السعودي على مضيفي الدرعية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 12 نقطة محققا انتصاره الرابع في 5 مباريات ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما بقي الدرعية عند 7 نقاط في المركز السابع. تعادل فريق الهيحاء والخلود بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، وبهذه النتيجة رفع الخلود رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، فيما رفع الهيحاء رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري.

الأخبار العالمية. يسعى فريق ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية وانتصاراته المتتالية في مسابقة الدور الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس في ملعب لا كارتوخا في 10 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الليغا. ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة ليحصد 90 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب. يسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم عندما يستضيف موناكو في 10 من مساء اليوم على ملعبه حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الثالثة. ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء باحثا عن تصحيح المسار في الدوري الفرنسي، خاصة بعد تعادله في مباراتيه الافتتاحيتين، وهو ما وضع في موقف لا يتناسب مع طموحات الفريق في المنافسة على اللقب. على الجانب الآخر يخوض موناكو المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في أول مبارتين بالدوري الفرنسي ليحصد 6 نقاط كاملة ويعتري صدارة جدول الترتيب.

اعتزل مدافع اتلتيكو مدريد الاسباني ماركوس يورانتي اللاعب دوليا في سن 31 عاما بعد تتويجه مع منتخب لا روخا بلقب مونديال 2026 لكرة القدم. ولم يشارك يورانتي في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت بأمريكا الشمالية، لكنه لعب بضع دقائق في نصف النهائي خلال الفوز على المنتخب الفرنسي. وبالإضافة إلى كأس العالم، يضم سجله أيضا الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين وبكأس العالم للأندية عامي 2017 و2018 مع النادي الملكي، وبلقب الدوري الإسباني مع الروخي بلانكوس موسم 2020-2021. تأهل ألكساندر زفيريف في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة بعد فوز صعب على الفرنسي كوينتين هاليس. استغرقت المباراة 4 ساعات و33 دقيقة وانتهت بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي. زفيريف المصنف الأول في البطولة يشارك للمرة الأولى في مسيرته كمصنف أول في بطولة جراند سلام، ويطمح هو لتحقيق أول ألقابه في فلاشينج ميدوز. يواجه زفيريف في الدور الثالث إليخاندرو تابيلو المصنف 25 عالمياً. إيجا شيفونتك المصنفة 8 عالمياً تأهلت إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودروسكا بمجموعتين دون رد. شيفونتك بطلة البطولة عام 2022 ستواجه في الدور المقبل التشيكية ماري بوزكوفا. إلينا ريبانيكا المصنفة الثانية تأهلت أيضا بفوزها على الإسبانية جيسيكا بوساسا مانيرو. ريباكينا بطلة أستراليا المفتوحة 2026 تحتاج إلى 3 انتصارات إضافية لبلوغ نصف النهائي وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من أرينا سابالينكا. وفي سياق متصل ستواجه ريباكينا في الدور المقبل الأوكرانية يوليا ستارا دوبوستيفا في مواجهة ثأرية بعدما أقصتها اللاعبة نفسها من رولان جاروس هذا العام. كوكو غوف المصنف 4 وحملت لقب 2023 تجاوزت الإسبانية باولا بادوسا، وستلتقي مواطنتها الإسبانية كريستينا بوكسا ميرا أندرييفا المصنف 5 وبطلة رولان جاروس 2026. تأهلت بعد فوزها على الألمانية إيفا ليزا. تلتقي أندرييفا في الدور الثالث التشيكية نيكولا بارتونكوفا.

فرضت فيراري سيطرتها على التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى لسباقات فورميلا 1 للسيارات في مونزا، بعدما تصدر شارل لوكلير الترتيب أمام زميله لويس هاملتون. جاء جورج راسل سائق مرسيدس ثالثا، بينما حل ليام لوسون رابعا وكيمي أنتونيلي خامسا. هذا ويواجه أنتونيلي متصدر الترتيب العام وأول إيطالي يتصدر بطولة العالم ويشارك في جائزة بلاده منذ 73 عام الانطلاق من المركز الأخير بسبب تغيير المحرك. وفي سياق متصل احتل لاندو نوريس المركز السادس، بينما أقبل أرفيد ليند بلاد غابرييل بورتوليتو فرانكو كولا بنتو وبول أرون المراكز العشرة الأولى. شهدت التجارب رفع العلم الأحمر بعد توقف سيارة كولتون هيرتا سائق الاختبارات في كاديلاك على جانب الحلبة، وتأمل فيراري استغلال أفضلية التجارب لتحقيق الفوز في مونزا بعدما أجرت تحديثا على المحرك وتسعى للعودة إلى منصة الانتصارات على أرضها.

بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين: اليوسف والعلي وقعا مبادرة كرة القدم للإنسانية، الكويت يلاقي الجهراء والإفحاحي لاستضافة التضامن غدا في دوري زين الممتاز، 120 رياضيا ورياضية يمثلون الكويت في الألعاب الآسيوية التي ستقام في اليابان، سلة الكويت في مجموعة قوية ضمن فاينال 8 الأسيوي، الهلال يضم البرازيلي مارتينيلي جناح أرسنال حتى 2030، ريال مدريد يواجه ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

0: تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج هاني الصالح.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء اسم الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة.

في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية، أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

من الكواكب يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: هنا القائد علي الحداد. بعد أن غادرنا الزهرة نتجه الآن إلى كوكب أقرب إلى الشمس، كوكب يبدو هادئا من بعيد لكنه يحمل تناقضا قاسيا.
1: عطارد، أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس وأصغرها أيضا.
0: كوكب بلا غلاف جوي حقيقي وبلا حماية.
1: هذا يعني أنه معرض مباشرة لحرارة الشمس؟
0: نعم، والنتيجة تطرف شديد.
1: درجات الحرارة على السطح تصل إلى أكثر من 430 درجة مئوية في النهار،
0: وفي الليل تنخفض إلى نحو سالب 180 درجة.
1: هذا فرق هائل، أكثر من 600 درجة؟
0: نعم، لأنه لا يوجد غلاف جوي يحتفظ بالحرارة أو يوزعها.
1: إذن عطارد ليس ساخنا فقط،
0: بل متطرف.
1: نحن نقترب من كوكب لا يعرف التوازن أبدا،
0: وهذا ما يجعله خطيرا.
1: أرى سطح عطارد الآن بوضوح، مغطى بالفوهات كأنه لم يتغير منذ مليارات السنين.
0: صحيح، لأنه لا يوجد غلاف جوي يسبب تآكلا أو تغييرات مناخية، كل أثر اصطدام يبقى محفوظا.
1: أي أنه سجل مفتوح لتاريخ الاصطدامات.
0: بالضبط، وهذا ما يجعله مشابها للقمر في مظهره.

0: يوجد غلاف جوي يذكر، فقط طبقة رقيقة جداً من الغازات تسمى الإكسوسفير،
1: وهي غير كافية للتنفس ولا لحماية السطح.
0: أي أن الشمس تضرب السطح مباشرة،
1: وكذلك الإشعاعات والنيازك.
0: هذا الكوكب يبدو مكشوفاً تماماً.
1: نعم، بلا درع، بلا حماية.
0: المستشعرات تظهر تأثير الرياح الشمسية مباشرة على السطح،
1: لأن المجال المغناطيسي لعطارد ضعيف جداً مقارنة بالأرض،
0: أي أنه يفتقر إلى الحماية من الإشعاعات.
1: صحيح، وهذا يجعل البيئة غير صالحة للحياة بشكل تام.
0: حرارة متطرفة، برودة قاسية، وبيئة مكشوفة.
1: كوكب يجمع كل عوامل القسوة في مكان واحد.
0: نحن لا نبحث عن بديل، بل نبتعد أكثر عنه.
1: نعم، وكل خطوة تؤكد ذلك.

0: عطارد كوكب أقرب إلى الشمس وأبعد عن الحياة، لا غلاف جوي، لا حماية، لا توازن. في النهار احتراق، وفي الليل تجمد. هو مثال واضح على أن القرب لا يعني الأمان، وربما القرب أحياناً يكون أخطر مما نتخيل.
1: نحن الآن في مدى

0: شهر قريب جدا. التفاصيل أصبحت واضحة بشكل مدهش، الفوهات في كل مكان، وكأن السطح لم يعرف الراحة أبدا.
1: عطارد تعرض لقصف نيزكي عنيف في الماضي، وبسبب غياب الغلاف الجوي لم يختفي أي أثر من تلك الاصطدامات،
0: وكأن الكوكب يحمل ندوبه إلى اليوم،
1: بل يظهرها كجزء من تاريخه.

0: هناك منطقة ضخمة تعرف بحوض كالوريس، قطرها يبلغ أكثر من 1500 كيلومتر.
1: نعم، وهي أحد أكبر أحواض الاصطدام في النظام الشمسي، نتج عن ضربة هائلة في الماضي البعيد.
0: ضربة بهذا الحجم؟ لابد أنها غيرت الكوكب بأكمله.
1: وحتى الجهة المقابلة لمكان الاصطدام تأثرت بقوة الصدمة.
0: هذا الكوكب يبدو وكأنه عالم تعرض لكل أنواع العنف.
1: نعم، وبلا غلاف جوي لا شيء يحميه ولا شيء يرممه.
0: على الأرض التعرية والرياح والماء تغير السطح مع الوقت،
1: لكن في عطارد الزمن يتوقف،
0: أي أنه يحتفظ بماضيه إلى الأبد.
1: بالضبط، وهذا ما يجعله أرشيفا كونيا.
0: لكنه أرشيف قاس.
1: صحيح، ويذكرنا بما يحدث عندما يختفي الغلاف الجوي.
2: عطارد كوكب لا ينسى، كل اصطدام، كل جرح يبقى مرسوما على سطحه، لأنه لا يمتلك ما يخفيه ولا ما يصلحه. وربما هذا هو الفرق بين كوكب يتغير وكوكب يبقى كما هو مهما حدث.

0: نحن الآن نعبر خطاً غريباً، نصف السطح مضيء والنصف الآخر في ظلام دامس.
1: هذا يسمى خط الغسق، المنطقة الفاصلة بين النهار والليل.
0: والفرق في الحرارة هنا هائل.
1: نعم، في الجهة المواجهة للشمس احتراق، وفي الجهة المظلمة تجمد.
0: كأننا نرى كوكبين في مكان واحد،
1: بل واقعا واحدا بدون توازن.
0: دوران عطارد بطيء جدا، يومه طويل بشكل غير معتاد.
1: يستغرق عطارد حوالي 59 يوما أرضيا ليكمل دورة حول نفسه، ويستغرق 88 يوما ليدور حول الشمس.
0: أي أن النهار والليل هنا يستمران لفترات طويلة جدا.
1: نعم يا سارة، وهذا يزيد من التطرف الحراري.
0: لو كنت في الجهة المضيئة ستتعرض لحرارة مستمرة لأسابيع،
1: وكذلك إذا كنت في الظل ستبقى في برودة قاتلة لنفس المدة.
0: لا مفر، لا منطقة معتدلة.
1: نعم، لأن التوازن غائب.
0: نحن نرى هنا ماذا يحدث عندما لا يوجد غلاف جوي،
1: وماذا يحدث عندما لا توجد قدرة على توزيع الحرارة.
0: أي أن الحياة لا تحتاج مصدر طاقة فقط،
1: بل تحتاج توازنا فيها،
0: وعطارد يفتقر إلى ذلك تماما.
2: عطارد يظهر لنا وجهين متناقضين، نهار يحرق وليل يجمد، بلا وسط بلا توازن. وربما هذا هو الدرس، ليس وجود الطاقة كافيا، بل القدرة على توزيعها، لأن الحياة تعيش في التوازن لا في التطرف.

0: علي، من هذا الارتفاع تستطيع أن ترى الصورة بشكل أوضح، نصف مشتعل ونصف متجمد ولا شيء بينهما.
1: هذا هو عطارد، كوكب يفتقر إلى الوسط.
0: لكن هناك شيء غريب، بعض القراءات تشير إلى وجود جليد.
1: جليد؟ في كوكب تصل حرارته إلى أكثر من 400 درجة؟
0: نعم، في الفوهات العميقة قرب القطبين التي لا تصلها أشعة الشمس أبداً.
1: أها، نعم، هذه المناطق تسمى مناطق الظل الدائم، حيث تبقى الحرارة منخفضة جداً.
0: أي أن عطارد يحتوي على أقصى الحرارة وأقصى البرودة في نفس الوقت.
1: وهذا يؤكد أن التطرف لا يمنع وجود بعض العناصر، لكنه يمنع توازنها.
0: الماء موجود والطاقة موجودة، لكن الحياة غائبة.
1: لأن الحياة لا تحتاج عناصر فقط، بل نظاماً متكاملاً.
0: كل كوكب نزوره يعلمنا شيئاً مختلفاً.
1: وعطارد يعلمنا أن التطرف لا يصنع الحياة،
0: بل يمنعها. وربما الحياة لا تعيش في الأماكن الأقصى، بل في الأماكن المعتدلة.
1: وهذا ما يجعل الأرض مميزة.

0: عطارد يثبت أن وجود العناصر لا يكفي، ماء في الظل وحرارة في الضوء، لكن بلا توازن لا توجد حياة. وربما هذا هو الدرس، لا يمكن أن تكون هناك حياة في الظروف القصوى، بل في المنطقة التي تجمع بين كل شيء بتوازن.
1: هنا المركبة أفق، نرسل تقريرا من مدار كوكب عطارد. تؤكد البيانات أن الكوكب يفتقر إلى غلاف جوي حقيقي، مما يؤدي إلى تطرف حراري حاد بين النهار والليل.
2: كما تشير القراءات إلى تعرض السطح مباشرة للرياح الشمسية والإشعاعات مع ضعف شديد في المجاري المغناطيسي، مما يجعل البيئة غير صالحة لدعم الحياة.

0: علي، كل شيء هنا يبدو مباشرا، لا حواجز، لا حماية ولا تخفيف.
1: نعم، عطارد يكشف لنا شيئا مهما، أن الغلاف الجوي ليس تفصيلا
0: بل عنصر أساسي.
1: بالضبط، هو الذي ينظم الحرارة ويوزع الطاقة ويحمي السطح.
0: على الأرض نحن نتنفسه دون أن نفكر فيه،
1: ولكن في غيابه يتغير كل شيء.
0: هل يمكن أن نعيش هنا لو توفرت التكنولوجيا؟
1: نظريا يمكن بناء ملاجئ محصنة وأنظمة للتحكم في الحرارة، ولكن ستكون الحياة هنا صراعا مستمرا مع البيئة،
0: أي أن كل لحظة تعتمد على أجهزة وحماية،
1: وأي خلل قد يكون نهاية.
0: هذا ليس مكانا للحياة بل مكان للمقاومة،
1: وهذا هو الفرق بين كوكب نعيش فيه وكوكب نحاول أن نصمد عليه.

عطارد يذكرنا أن الحماية ليست خياراً. غلاف جوي، مجال مغناطيسي، وتوازن حراري، كلها ليست تفاصيل بل شروط أساسية للحياة، وربما نحن لا ندرك

0: ندرك قيمة هذه الحماية إلا عندما نراها مفقودة.
1: من هذا الارتفاع عطارد يبدو ككرة صخرية صامتة بلا غلاف بلا حياة، فقط سطح يحمل آثار كل ما مر به.
2: كوكب لا يخفي شيئا ولا يستطيع أن يحمي نفسه.
1: أشعر أن كل كوكب نزوره يظهر لنا نقصانا من نوع آخر.
2: هذا صحيح، المريخ فقد غلافه، الزهرة فقد توازنه، وعطارد لم يمتلك الحماية أصلا.
1: أي أن الحياة لا تحتاج عنصرا واحدا فقط،
2: بل مجموعة دقيقة من العوامل. إذا فقد واحد منها يتغير كل شيء.
1: نحن نقترب أكثر من الحقيقة، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: وما هي؟
2: أن الحياة ليست سهلة الحدوث ولا سهلة الاستمرار،
1: وأن الأرض ليست أمرا عاديا.

0: علي، كلما نبتعد عن الأرض كلما اقتربنا من فهمها.
1: وهذا هو أهم ما في هذه الرحلة يا سارة،
0: ليس الوصول بل الفهم،
1: وليس الاكتشاف بل الاستيعاب.

عطارد يظهر لنا أن الحماية هي أساس الحياة. بدون غلاف جوي، بدون درع مغناطيسي، يصبح الكوكب مكشوفاً. وربما هذا هو الفرق بين عالم يمكن أن يحتضن الحياة وعالم لا يستطيع حتى حماية نفسه.

0: علي، نبتعد الآن عن عطارد، وكلما صغر في أعيننا يبدو أهدأ مما هو عليه.
1: نعم، المسافة تخفي التطرف.
0: من بعيد يبدو ككرة عادية لا تحمل كل هذه القسوة.
1: هذا صحيح، ولكن الحقيقة تظهر عندما نقترب يا سارة.
0: عطارد يشبه الزهرة في شيء واحد.
1: وما هو؟
0: أنه يظهر نتائج فقدان عنصر أساسي.
1: نعم، ففي الزهرة فقد التوازن، وفي عطارد فقدت الحماية.
0: وفي كلتا الحالتين الحياة غائبة.

0: إن الحياة ليست صدفة؟
1: ربما هي نتيجة توافق دقيق بين عوامل كثيرة.
0: وإذا اختل واحد منها؟
1: تماما يا سارة، يتغير كل شيء.
0: إذن نحن لا نبحث عن كوكب يشبه الأرض فقط،
1: نحن نبحث عن كوكب يملك نفس التوازن ونفس الحماية ونفس الظروف الدقيقة.
0: وهذا أصعب بكثير،
1: وربما هو ما يجعل الأرض نادرة.

عطارد لا يقول لنا ما يجب أن نبحث عنه، بل ما يجب أن نتجنبه. بيئة مكشوفة، وتطرف لا يحتمل، وغياب كامل للتوازن. وربما الدرس هنا واضح، لا يمكن للحياة أن تكون في الأماكن المتطرفة، بل في المكان الذي يحميها.

0: عطارد يختفي تدريجيا، يقترب من وهج الشمس حتى يكاد يذوب في الضوء.
1: نعم، كوكب قريب جدا، لكنه بعيد جدا عن الحياة.
0: بعد كل ما رأيناه، هل يمكن أن نعتبر عطارد بديلا للأرض؟
1: لا بشكل طبيعي ولا حتى بشكل عملي.
0: حتى مع التكنولوجيا؟
1: ستكون التكلفة هائلة والمخاطرة أكبر، والبيئة لا ترحم أي خطأ.
0: أي أن الحياة هناك ستكون مجرد بقاء.
1: نعم، بقاء لا حياة.

0: علي، كل كوكب نزوره يغير طريقة فهمنا للحياة
1: ويقربنا من الحقيقة.
0: وما هي؟
1: أن الحياة تحتاج أكثر مما كنا نظن.

0: عطارد ليس كوكباً نطمح إليه، بل كوكباً نتعلم منه. يعلمنا أن القرب من مصدر الطاقة لا يكفي، وأن غياب الحماية يكفي لإنهاء أي فرصة للحياة. وربما الدرس الأهم، ليس كل مكان يمكن الوصول إليه يمكن العيش فيه.
1: غادرنا عطارد، ولكن شعوراً غريباً بقي معي.
2: بماذا تشعرين يا سارة؟
1: كأن هذا الكوكب

0: ذكرنا بشيء مهم، نحن لا نراه دوما.
1: تقصدين الحماية؟
0: نعم، غلاف جوي، مجال مغناطيسي، وتوازن حراري،
1: كلها أشياء نعيش معها دون أن ندرك قيمتها.
0: هل تظن أننا سنجد كوكبا بديلا؟
1: حقيقة يا سارة، كل ما رأيناه حتى الآن يشير إلى أن الأمر أصعب بكثير.
0: وربما غير ممكن.
1: ربما ليس هناك بديل، المسؤولية.

0: هنا المركبة أفق. نختم تقريرنا عن كوكب عطارد، كوكب يظهر أقصى مظاهر التطرف ويؤكد أن الحماية شرط أساسي للحياة.
1: ومن خلال هذه الرحلة نؤكد أن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يجمع بين الحماية والتوازن، وأن الحفاظ عليه هو أهم مما نظن.
0: إلى أين بعد ذلك؟
2: إلى عالم أكبر وأكثر غموضاً وربما أكثر قوة.
0: وهل سنقترب من الإجابة؟
2: أو نبتعد أكثر؟

0: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالماً جديداً واقتربنا أكثر من فهم الحياة. ولكن السؤال لا يزال مستمراً، هل هناك فعلاً كوكب بديل؟ نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
1: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد.
2: لعشاق الثقافة والأدب،
3: كن متقدما بعقلك ومتراجعا بقلبك.
2: والشعر والشعراء،
3: جاي يشوف الحال كيف بعد ما هز حنينه، وقبل يسألني سألته كيف حالك يا الحبيب، قال أنا كني غريب مضيع دروب المدينة.
2: نقدم لكم باقة أدبية وثقافية من البرامج الثقافية والأدبية، إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت النابض، معكم على مدار الساعة.
4: شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
5: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
6: أمك حملتك فوضعتك فماتت.

0: جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
1: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
2: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
3: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
4: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
5: شيخان أحمد الفارسي، ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس بنك الائتمان، بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضواً في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية عام 1973. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه ببناء مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم، وبناء وترميم العديد من المدارس. وتوفي شيخان أحمد الفارسي في 27 من شهر يوليو 2013 بعد مسيرة مليئة بالعطاء.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم من ديوانية شعراء النبط.

كم أنت ملهمة أيتها السهور بألوانك، بشذاك، بروعة منظرك. ألهمت الشعراء بخيال خصب من المشاعر، فخط إحساسهم جداول عذبة تروي عطش القلوب الحالمة بربيع تملأه رود تنساب فيها قطرات الرحيق، لتكون مدادا لشاعر تنبض كلماته برحيق من أجمل القوافي، أحلى القوافي.

0: يعيشه معكم فهد الهويدي. أحلى القوافي المخرج محمد السعدو.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم أحلى القوافي.

كلمات عزفها لحن المحبة ورسمت لوحة إحساسها الراقي بألوان الأمل والشموخ وجمال القافية ورقة المعاني، ونهر من الإحساس يروي حكايات الوجدان.

صابني ما كفاني والمقدر جرى، وعن القلب من جرح الهوى وحنا. لو يداوون جرح صابني ما برى غير مكونه، ما ظن يلقى دواء. صابني ما كفاني والمقدر جرى، وعن القلب من جرح الهوى وعنا. لو يداوون جرحي صابني ما برى غير من كونه، ما ظن يلقى دواء. من حبيبني على قطع مواصل ضرى، حسبي الله على من صار سبة جفاء. إن طلبت المواصل قال ما يندرى، اصبر السبت ولا السبت الآخر غرى. إن طلبت المواصل قال ما يندرى، اصبر السبت ولا السبت الآخر غرى. جازني يا حبيب الروح فيما ترى، واغفر الذنب للي معترف فيه خطاه. صار قلبي وعيني بالعذاب اخشر، كل محن قلبي هل دمعي وراه.

مداد الأشواق ليس مثله مداد، عندما يفيض نهر حروفه في وديان الروح تزهر كل الذكريات في كل زوايا خيالك. خيال يرسم الابتسامة، وخيال يفرض عليك ألم الوله، وخيال تغفى أجفانك في وسط ربيعه، وخيال يأخذك ليل السهر في عالي أمواج حنينه.

طالت وانا في رجاليتك ويا علك اوراق بالذاكره واوراق منسيه، ما بل ثوبك مطر شوقي ولا بلك لو علتك من سحاب الروح واسمي كلك تعالي غلا ولا ارجعي كلك، بعض الغلا منك ما يستاهل.

تغنى في رجاليتك ويعلك أوراق بالذاكرة وأوراق منسية، ما بل ثوبك مطر شوقي ولا بلك، لو علتك من سحاب الروح واسمية ليه همشي الدرب دامه ما يوصلك، تخاف رمز الضياع قدام رجلي يا بنت، تو الهوى ما صرت أنا خلك، للحين ما زالت الصورة رمادية وما زال بعض الغموض الشره يحتلك، وشلون نعشك وأحبك على النية، أشوفك هناك قدامي ولا أدلك، صعب الكتابة لي أصر الورق مية، إن كان شمسك تساومني على ظلك، إن كان شمسك تساومني على ظلك، ما عاد بي منك لا شمس ولا فيا، أمه تعالي القلب مفزلك كلك، ولا تركيني ما بيلك بل هوجيه.

كم أنت حالي أيها الليل، فيك سهرة العيون وغالب النوم الجفون، وفيك أحلام شوق تنتظر فجر اللقاء، وفيك حنين ينشد الرحيل إلى أشواق تتحقق فيها كل الأماني والأحلام.

الليل طرف وخويت المساء للصباح، والشمس مثل هنوف اللي ارتفع شعلها، والحلم ودع جفون النوم، والنوم راح وحل المواعيد خلتني على باله. الليل طرف وخويت المساء للصباح، والشمس مثل الهنوب اللي ارتفع شالها، والحلم ودع جفون النوم، والنوم راح وحل المواعيد خلتني على بالها. ما قد مهل المحبة والشعور القراح، بغيابها ما ذخرت أكود لوصالها. ما يمدي الشوق في صدري يفل الجناح، للفرحة هلي طلوع الفجر يغتالها. لو قلت يا طيبي البارح عرفت المراح، البنت ما تترك البارح على فعلها. انساقها الود يمي كل براق لاح، لو ما تهادى مطرها جيت بظلالها. تستاهل الحب والغيرة كل الجراح، اللي ذبحها الهيام وهي على حالها. حورية اللي ارتع فيها النظر واستراح، هيجنت الأشواق العطشة على جالها. حنت ضلوعي ولج الظل على قصى وصاح، انبينت بدرها وضاح وهلالها. ما غابت الشمس عن جيد الذهب يا فلاح، النور ما فارق السبحة وسلسالها.

ومجدلن. طيحته وحده ليا طاح طاح، انطاح في غبطة منها ثنى حالها. مغابة الشمس عن جيد الذهب يا فلاح، النور ما فارق السبحة وسلسالها. ومجدلن طيحته وحده ليا طاح طاح، انطاح في غبطة منها ثنى حالها. هداجة الحسن طاعية القوام الشناح، أبطيت أغني بها شعري ولا طالها. إن شفتها قلت وش علم القصايد إشحاح، ما هي بهذه قصايدها ومن قالها. إن كان ما قلت فيها ورد شعري وفاح، لعلها ما تخليني على بالها.

ترحل كل السفن عن موانيها إلا سفينة المحبة، فإنها تبقى راسية، فالأمل يبث فيها روح الوفاء، روح البقاء، فتبقى رغم الشوق منتظرة في ميناء الوله.

حاضني يوم اغسف النور وانقاد العتيم في ظلام وجهه اسمر وجنحانه سمر قصن ورد حط متنه على صدر النسيم وضوح براق على غارب الظلمه طمر حاضني يا مغسف النور وانقاد العتيه في ظلام وجهه اسمر وجنحانه سمر قصن ورد حط متنه على صدر النسيم وضوح براق على غارب الظلمه طمر الفراق اقسى على النفس من دمع اليتيم والوصل خمر المحبين لو ما هو خمر مثل نشوة لاهب النار في القش الهشيم ينتشي طيف المحبة ويدمرنا دمر الهوى غلاب والشوق شيطانه رجيم كل ما سجيت شب المعاليق وسمر للنديم اللي ما قد لاقي لي غيره نديم من ذوات مبسم العذب والخد الحمر فتنة تستاصل الحلم من صدر الحليم لا لمح ليلة الثلاثين مكتملة قمر في هواها سافه انشرهت العقل السليم خلها في ساحة الجوف تهدم وتعمر كيف ما هيم بقصيدي وخليها تهيم وانا شعري عود ازرق وجنتها جمر.

الأنهار لن تجف، والورود سوف تظل على عرش الجمال، والمحبة استوطنت القلوب، والأمل قمة تنمو بها النفوس.

يا ليل خل مولع القلب يرتاح، يا ليل ما يكفيك قسوة نهاري، يا ليل صبري والزمن ولا عزاباح، الوقت قاسي والسهر بك جباري، جار الزمان وجرح الأيام ما راح، لا قلت هان تكدر البال طاري. يا ليل خل مولع القلب يرتاح، يا ليل ما يكفيك قسوة نهاري، يا ليل صبري والزمن والعزاباح، الوقت قاسي والسهر بك جباري، جار الزمان وجرح الأيام ما راح، لا قلت هان تكدر البال طاري. الجرح الأول يا فهد غيره جراح، قلبي على جرح المحب ينظاري. الجرح الأول يا فهد غيره جراح، قلبي على جرح المحب ينظاري. خلي خليلي خلخل القلب سلاح، بسهم العيون الموجعات الشباري، سود هدبها يزرق القلب رماح، عين العديم وشاف جون الحباري، حبه سكن في القلب ما عاد ينزاح، أغليه لو هو في عذابي ماري، خله يعوض يا فهد كل ما راح، مسموح دامه رغبتي واختياري.

المشاعر كالطيف تنسكب في أرواحنا، فنعيش الحلم الجميل في كل زوايا وجداننا، فيسهر الإحساس فرحا وتبتسم نجوم السماء لقمر الليل المنير. مساء الإحساس لكل الأحبة.

أكذب عليك إن قلت لك شي عهدي، وأكذب عليك إن قلت عدة مسموح. لو شفتني ساكت وجامل وهادي، أضحك معك وأنا حزين ومجروح. الضحك في وادي وأنا يم وادي، لو كان ما حزني على الوجه مفضوح. أكذب عليك إن قلت لك شي عادي، وأكذب عليك إن قلت عدة مسموح. لو شفتني ساكت وجامل وهادي، أضحك معك وأنا حزين ومجروح. الضحك في وادي وأنا يم وادي، لو كان ما حزني على الوجه مفضوح.

مشي سوا، لا شك بالدرب غادي، وين الحزن وين ابو ضحك ومزوح، حلم رسمته كان غاية مرادي، شوف وش بقالي منه يا مغري البوح، حلم رسمته كان غاية مرادي، شوف وش بقالي منه يا مغري البوح، جرح توسط في حنايا وفؤادي، وليت الجروح ضيوف يومين وتروح، جرح توسط في حنايا وفؤادي، وليت الجروح ضيوف يومين وتروح، وش طالنا من هالقيم والمبادي، بيض نوايانا على غير مصلوح، بعثر ورقنا هالزمان الرمادي، والأصعب على الإنسان من غربة الروح.

الوجدان الصادق كالدرة في أصدافها، والإحساس الراقي كالذهب الخالص، والقلوب الطيبة كزهور الربيع وعطرها يعبق بالسعادة. مساء المشاعر التي تنبض بالمحبة.

0: مدري كسرني قلبي وظني الزين، ولا جيب الحقوات يلي تهاوى، ولا انت يلي منك ما نامت العين خليتني ويا الجروح تخاوى. جيتك بجرح ورحت منك بجرحين، والجرح من غالين صعب تداوى. مدري كسرني قلبي وظني الزين، ولا جبل هقوات يلي تهاوى، ولا انت يلي منك ما نامت العين خليتني ويا الجروح تخاوى. جيتك بجرح ورحت منك بجرحين، والجرح من غالين صعب يتداوى. قلت اتقاوى واطرد الهم والبين، بس اعترف لك ما قدرت اتقاوى. إذا تحس بني مثل واحد اثنين من اللي مروا في طريقك تراوى، يا ليت ما تظلمني بظنك الشين، ترى الخلايق مستحيل التساوى. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا المطاف لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر لحسن استماعكم لبرنامجكم أحلى القوافي. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج محمد السعدون ومراقب الحلقة نصار الخمسان.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنة النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. مقتل 48 مسلحا في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان. الرئيس الأوكراني يقول إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. على مستوى للمد في الساعة الرابعة فجرا وأحدى وأربعين دقيقة، وأدنى مستوى للجزر في الساعة الثانية عشر ظهرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 30 درجة، أم المرادم 33 درجة، جزيرة جارو 32 درجة، جال الياح والوفرة ونويصيب 29 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 42 درجة، الوفرة 43 درجة، أم المرادم 39 درجة، نويصيب 38 درجة، جال الياح 45 درجة، جزيرة جارو 36 درجة. موعد شروق الشمس في الخامسة صباحا وسبعة وعشرين دقيقة. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: برنامج
2: كنت مسؤولا، برنامج أسبوعي نستضيف خلاله العديد من المسؤولين الذين خدموا بلدهم الكويت كل في مجاله، وتركوا وراءهم لبنات من العطاء يبني عليها من خلفهم مسيرة ذلك النجاح. نستعرض تجاربهم وعصارة خبراتهم منذ البداية وحتى ترجلوا عن تلك المناصب. كنت مسؤولاً إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ حسن الشطي، إخراج مشعل العميرة.
3: كنت مسؤولاً.
4: مستمعينا الكرام، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي كنت مسؤولاً. هذا المساء سوف يكون لقاء ممزوجا بعبق الثقافة. عندما نتحدث عن الثقافة فإن دولة الكويت لها مكانة رائدة ما بين الدول العربية، أثرت وأثرت في المثقف العربي والثقافة العربية. هذا التأثير لم يأتي من فراغ، أتى عبر رجال حملوا مشعل الثقافة وهذه الحالة التنويرية سواء في الداخل أو الخارج. معي ومعكم لهذا المساء الأمين العام لرابطة الأدباء الأسبق الأستاذ طلال الرميضي. أبو سعد مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنور، حياك الله أبو فهد، وأنا سعيد بتواجدي في هذا البرنامج المميز، نسأل الله توفيق دائما.
4: الله يحفظك أبو سعد. إحنا بداية معودين ضيوفنا أن نطلع بتقرير نحاول نسلط الضوء على أهم المحطات في مسيرتهم، ومن ثم نستكمل بقية الحديث مستمعينا الكرام لنستمع إلى هذا التقرير عن ضيفنا الكريم، ومن ثم نعاود الحوار.
3: كنت مسؤولا.
6: يعد طلال سعد الرميضي من أبرز الشخصيات الثقافية والأدبية في دولة الكويت، حيث جمع بين الإبداع الأدبي والعمل الثقافي والمؤسسية، وأسهم بشكل واضح في توثيق التاريخ الثقافي والأدبي الكويتي والخليجي. بدأ طلال الرميضي مسيرته كأديب ومؤرخ كويتي، وبرز اسمه من خلال نشاطه في الصحافة الثقافية، إذ عمل في مطبوعات عدة من بينها جريدة الراي وآفاق الجامعية والمها السعودية وعالم اليوم والبيان، الأمر الذي مكنه من إيصال الفكر الأدبي والثقافي إلى شريحة واسعة من القراء داخل الكويت وخارجها، كما شغل عددا من المناصب الثقافية المهمة، فقد تولى أمانة رابطة الأدباء الكويتين سابقا ورئاسة تحرير مجلة البيان الأدبية، إضافة إلى كونه الأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء العرب لأدب الخليج العربي سابقا، ما يعكس مكانته وثقة المؤسسات الثقافية بجهوده وخبرته. ولم تقتصر إسهاماته على العمل الإداري، بل كان عضوا فاعلا في عدد من الجهات الثقافية والعلمية، من بينها جمعية الصحفيين الكويتية والجمعية العلمية والثقافية للتعاون بين الباحثين العرب والأتراك، ونقابة المؤرخين العرب التي يقع مقرها في القاهرة، مما يدل على حضوره العربي الواسع. أما في جانب التأليف، فقد قدم طلال الرميضي مجموعة من الإصدارات المطبوعة التي شكلت إضافة مهمة للمكتبة الكويتية، من أبرزها شخصيات من تاريخ الكويت والكويت والخليج العربية في السلنامة العثمانية، ومحطات قلم وديوان الرجاوي، إلى جانب أعمال توثيقية مثل معجم تراجم أدباء رابطة الأدباء الكويتيين وفهرس مجلة البيان وغيرها من المؤلفات التي ركزت على التاريخ والأدب والتراث. وقد نال طلال الرميضي عددا من الجوائز تقديرا لجهوده، من أهمها جائزة الدولة التشجيعية لأفضل كتاب تاريخي عام 2010، وجائزة الإبداع الثقافية التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليكسو عام 2013، وهي جوائز تعكس القيمة العلمية والثقافية لأعماله. وإلى جانب ذلك، شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الثقافية داخل الكويت وخارجها، وقدم عددا من الدورات الثقافية والأدبية مساهما في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الحركة الأدبية، وبذلك يمثل طلال سعد الرميضي نموذجا للأديب والمثقف الكويتي الذي جمع بين الفكر والتوثيق والعمل الثقافي، وأسهم في حفظ الذاكرة الأدبية والتاريخية للكويت والخليج العربي.
3: كنت مسؤولا.
4: أهلا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء من خلال برنامج كنت مسؤولا، الأستاذ طلال الرميضي الأمين العام الأسبق لرابطة الأدباء. أبو سعد حياك الله.
5: حياك الله.
4: استمعنا إلى هذا التقرير الجميل عن سيرتك ومسيرتك، ولكن احنا نبي نقول شكرا إلى كل مسؤول خدم الكويت كل من مجاله، والثقافة هي جزء مهم وحالة تنويرية يشهد الآخر لدولة الكويت بأنها أثرت وأثرت في المثقف العربي والثقافة العربية. ولكن حتى وصل الأستاذ طلال الرميضي إلى هذا المنصب ومن ثم تبوأ مكانة مهمة معنية وتعنى بالثقافة، لابد أن هناك مسيرة وسيرة مرت من خلال حياتك حتى وصلت إلى هذا أو إلى هذه المكانة أو هذا المنصب. احنا دائما أنا معود ضيوفي نأخذ الحكاية من البداية، هالنشأة اللي كونت شخصيتك وأصبحت شخصا رقما من خلال الموروث أو الإرث الثقافي لدولة الكويت. البدايات أبو سعد، نبي نردك وراء، نبي أيضا نثير فيك جانب من الشجن وجانب من الذكريات الجميلة من خلال تذكيرك واستذكارك لمسيرتك من البداية الدراسية أبو سعد.
5: بطبيعة الحال أبو فهد، هو لا شك أن البداية تكون بالبيت. احنا الوالد رحمة الله عليه كان عنده مكتبة منزلية، وكنت يعني في بعض الأوقات أجلس في هذه المكتبة وأقرأ بعض الكتب، وبطبيعة الحال كانت البدايات مع الكتب اللي يعني تتناسب فكر طفل إذا جاز التسمية في تلك الفترة من الزمن،

0: وهي قصص ألف ليلة وليلة كليلة ودمنة، أساطير من قلب الجزيرة العربية للأستاذ عبد الكريم جهيمان رحمة الله عليه. كذلك أيضا دواوين الشعر العربية سواء كان الفصيح والنبطي. فكانت هذه البدايات بطبيعة الحال، نقرأ ونشوف طريقة الكتاب وترتيبه وأهميته أيضا في المنزل، خاصة المكتبات.
1: يعني تأثرت في الوالد من البداية؟
0: نعم طبيعة الحال، لأن المكتبة المنزلية والوالد وقراءاته تكون مؤثرة وتكون أيضا قدوة للتعلم الأبناء. كذلك أيضا كان هناك فقر أو حصة مهمة جدا في المدرسة في تلك الفترة من الزمن، وهي حصة القراءة، وتكون عادة يعني أن يقوم المدرس بجلب مجموعة من الكتب أو القصص توزيع على الطلبة.
1: هذا بالمرحلة الابتدائية تقصد؟
0: الابتدائية.
1: اللي وين كانت أبو سعد؟
0: كانت دراستي في مدرسة عبد الله خلف حيان في منطقة السالمية، والابتدائية كانت أول سنة دخول المدرسة كانت مع دخول المدرسات للمرحلة الابتدائية. قبل كانوا مدرسين في المرحلة الابتدائية، وفي عام 78 بدأت المدرسات يعني انتشارهم لمرحلة
1: رياض الأطفال،
0: مش رياض الأطفال،
1: الابتدائي. نعم.
0: وكانت في أول سنة مدرسة الابتدائي حتى أنا يعني كنت متضايق أن مدرسة درسني، ما أبي مدرسة، أبي مدرسين على غرار الذين سبقونا في تلك الفترة من الزمن. ولكن هذه الأمور صارت الآن، أصبحت الآن يعني من الزمن، واعتاد الأبناء على في المرحلة الابتدائية على المدرسات. وكانت عندنا حصة القراءة وأيضا زيارة للمكتبة، المكتبة المدرسة، وكان فيها التأثير الكبير حقيقة يعني عنايتي واهتمامي، خاصة يمكن الأمور الثانية ما كانت لي عندي هوايات مهمة حيل، بس الكتاب كان هو اللي يعني يجذبني.
1: وأنت كنت أصلا يعني مهيئ إلى هذه المرحلة. نعم. من البداية من الوالد.
0: نعم. من المنزل
1: رحمة الله عليه إلى المنزل، واهتمام الوالد عنده اهتمام أيضا بالثقافة واهتمام بالقراءة.
0: نعم نعم، هو قارئ نهم حقيقة الكتب الأدبية.
1: لا علاقة بطبيعة عمله ولا هو يعني رغبة منه؟
0: هو اشتغل في بدايات حياته العملية الوظيفية مدرس، وكان قبل كان يدرس الدين على اللغة العربية، يعني كانت أكثر من مادة يدرسون فيهم، ومن ثم اتجه إلى العمل الإداري في وزارة التربية حتى تقاعد في سنة 83. وأيضا يمكن من الشغلات أبو فهد المهمة اللي كانت تأثر على الشباب في تلك الفترة من الزمن، وأيضا لها دور كبير في يعني
1: تشكيل الشخصية،
0: تشكيل الشخصيات الشباب، ولازلنا حقيقة النصر عليه، هي المكتبة العامة. المكتبة العامة قبل كانت منتشرة في المناطق السكنية بشكل كبير، الحين يمكن تقلص عددها في على مستوى الكويت.
1: شنو السبب من وجهة نظرك؟ كونك أيضا أنت معني بهذا.
0: نعم
1: المشهد.
0: نعم نعم، لا شك أن نشوفه بالدور بالنقطة الأولى، الكتاب الورقي قل الإقبال عليه مقارنة بالكتاب الإلكتروني وثورة المعلومات التي أظهر يعني ظهرت في السنوات الأخيرة. كذلك أيضا إشكالية المكتبات العامة تم انتقالها من أكثر من جهة، يعني كانت عند وزارة التربية ثم انتقلت إلى مجلس الوطني للثقافة الفنون والأداب، ومن ثم عادت إلى إلى وزارة التربية. فالانتقال هذا الإداري سبب أيضا إشكالية في
1: ربكة
0: يعني إدارية. نعم. ولكن يعني إحنا حاليا نشجع ونوجه المسؤولين سواء كان بالمجلس الوطني للثقافة الفنون، أيضا وزارة التربية، وفي كافة المكتبات بكافة أصنافها، يعني حتى بالجامعة وكلية التربية الأساسية، على ضرورة العناية بالمكتبة. هي المكتبة لها دور كبير في يعني صقل خبرات وتكوين شخصية الشباب، خاصة أن الشباب تكون الأرضية عندهم لينة وقابلة، فإذا شاف أن الكتاب والثقافة
1: والتأثير عليهم بالعمر يكون أكبر.
0: نعم نعم،
1: خصوصا يعني لما يكونوا أطفال والعلم بالصغر كالنقش بالحجر.
0: صحيح.
1: دائما يكون عجينة تقدر تشكلها بالشكل اللي أنت تبيه.
0: نعم، فإذا كانت الوصول إلى مصادر المعلومات من مصادرها الأصيلية من الكتب الورقية، خاصة في وسط زحمة المعلومات المغلوطة في السوشيال ميديا، يمكن هذا بالشيء يذكر أبو فهد، نبهت في أكثر من محاضرة وأكثر من مناسبة على انتشار المعلومات المغلوطة في السوشيال ميديا خاصة

0: فيما يتعلق بتاريخ الكويت والتاريخ بشكل عام، بيكون لي أنا يعني
1: كل يدلي بدلوه في هذا الجانب.
0: نعم، يختلط الحابل بالنابل، يعني نلقى بعض الآراء التي تكون شاذة وللأسف تنتشر عند عامة الناس بسبب أن التصوير وطريقة طرح المعلومة تكاد أن يعني تجزم بأنها حقيقة، ولكن هي تكون من نسج الخيال. أعطيك مثلا،
1: أنا كنت بسألك، أعطني أيوة مثال على أساس بس نقرب الصورة للمستمع الكريم.
0: يعني شوف عندك على سبيل المثال،
1: وأيضا نزيل اللغط إذا في لغط.
0: نعم، هو شوف الأمثلة كثيرة للأمانة، ولكن أعطيك على سبيل المثال، إحنا سمعنا بالسوشيال ميديا أنه يقول لك أن ابن بطوطة زار الكويت وكتب بأن هذه تقع القرين تقع أسفل البصرة كبر كاظمة، وحتى من شدة حرها لا يسكنها الجن.
1: نعم،
0: هذا النص منتشر،
1: وأنا إلى قبل هاللقاء كنت مقتنع فيه متوقع أنه شيء، وكنت أيضا في المجالس.
0: نعم،
1: يعني حتى يردد مع الزملاء أنا أردد شخصيا،
0: حتى كتاب الصحف أيضا كتبوا هذا النص بصفة أنه حقيقة، ولكن هذا النص مزور.
1: مزور
0: ابتكر. نعم، ابتكر بالسوشيال ميديا وانتشر. يعني تخيل مثل
1: يعني ابن بطوطة زار الكويت،
0: ما زار الكويت
1: أبدا
0: ولا كتب عن الكويت، وهذا النص بالأساس غير صحيح. تخيل يعني هذا إذا اعتمدنا على السوشيال ميديا في أخذ المعلومات،
1: وقيس عليها أيضا أخبار أخرى. يعني
0: كثير، يعني عندك بسنوات التاريخية بالكويت، عندك يذكروا سنة الطبعة، هي سنة الطبعة
1: بس قبل لا ننتقل لسنة الطبعة، بس عشان نقطة آخر السطر مع موضوع ابن بطوطة.
0: نعم،
1: لم يزر الكويت ابن بطوطة
0: نهائيا، ولم يكتب سطر عن الكويت ولا كلمة.
1: طيب من اللي يعني أثار هذه الإشاعة أو هذا الأمر اللي أصبح يعني ينظر وكأنه حقيقة يا أبو سعد؟
0: وشوف هذا أكيد أن الشخص يعني يبحث عن الشهرة،
1: بس هذا في تزوير للتاريخ. يعني
0: هذا للأسف، للأسف
1: يعني هذا الدور يمكن يكون عليكم أكبر في تصحيح المعلومات المغلوطة.
0: الإشكالية أن حتى صوت المثقف الحقيقي لا يسمع،
1: لا يسمع
0: مقارنة بانتشار،
1: للأسف أنها ظاهرة حتى مستخدمي وسائل التواصل ليس على مستوى الثقافة. نعم، تجد أن من يتصدر المشهد في كثير من الأحيان هم
0: يكون بعيد قوم.
1: نعم، وبعيدين عن يعني عن القيم، عن المعلومة الحقيقية، على الطرح الهادف. وهي ترى على فكرة يعني هي مشكلة لا تتعلق بالكويت، هي مشكلة عالمية.
0: نعم نعم، يعني هذه الإشكالية موجودة في كل زمان ومكان،
1: وإحنا دورنا من خلال هالبرامج وهالبرنامج تحديدا، ودور الإعلام الرسمي، إن إحنا دائما
0: نوضح
1: ويعني نفك التشابك إذا في تشابك فيما يتعلق بصحة المعلومة من غيرها.
0: صح، يعني عندك هذا أبو فهد، يعني قيسة عندك العشرات من المعلومات المغلوطة.
1: طبعا موضوع الطبعة كنت بتقول سنة
0: الطبعة، عفوا هي بالكويت في طبعة سنة 1800
1: طبعتين كان
0: اي طبعتين في الطبعة القديمة، هذه متعلقة بالكويت، كانت في أواخر القرن التاسع عشر 1800 تقريبا و78.
1: ونبي بعد نوضح للمستمعين الكرام خصوصا كلمة الطبعة، خصوصا اللي يسمعونا. نعم، برا الكويت.
0: نعم، الطبعة أي أبو فهد أخوانا المستمعين هي الغرق السفينة، فيقول لك إذا طبعت السفينة معناتها غرقت.
1: نعم،
0: وهذه كانت أثناء سفر الكويت إلى الهند، تعرضوا إلى إعصار وطبعت وغرقت الكثير من السفن الكويتية، وتضرر المجتمع الكويتي.
1: طبعا طبعت هي غرقت بلهجتها الكويت.
0: نعم،
1: علشان أيضا توضيح لإخواننا اللي يستمعون لنا من العالم العربي تحديدا.
0: صحيح، نعم، هذه حقيقة لها متعلقة بالكويت. أيضا هناك طبعة البحرين في عام 1925، انتشر مقطع بالسوشال ميديا لشخص مجهول حقيقة لا أعلم عنه، ذكر جمع المعلومات المتعلقة، وذكر بأن السفن كلها 2000 سفينة غرقت من الكويت، والحقيقة أن ولا سفينة تضررت من سفن الكويت.
1: سفن الكويت مشهورة بالمتانة خصوصا في هذه الفترة.
0: نعم، هي المتعلقة الطبعة هذه هي غرقت سفن أهل البحرين والمنطقة الشرقية وقطر، ولا سفينة كويتية تضررت. فهذا الشخص خلط الحابل بالنابل،
1: وأن السفن الكويت هي اللي طبعت.
0: نعم، ولكن للأسف أن المقطع هذا انتشر، ويمكن حتى في بعض الصحف وبعض الوسائل ذكرت الخبر هذا المغلوط على أنه حقيقي. ولكن أبسط اللي يعني الأبجديات عند اللي كتب النص هذا مجرد أنه يعني جامع ليل، معلومة مغلوطة، هي تتعلق بطبعة البحرين، ما لها علاقة بالكويت، وهي في عام 1925.
1: المؤرخين الكويتيين وين هم يعني من هالأمر دورهم يعني فيما يتعلق بتصحيح هذه المفاهيم؟
0: شوف هي المسؤولية مشتركة أبو فهد، هي دور الباحثين، ودور الباحثين يكون أساسا يعني مقصور إذا ما كان هناك تعاون من وسائل الإعلام، سواء كان بالإذاعة، بالتلفزيون، بالصحافة، أصحاب الحسابات المشهورة، تكون هناك عملية تضافر الجهود لإبراز الحقائق. بطبيعة الحال يعني مثل هذه الأمور يعني هي يعني الأشخاص هذولا اللي يذكرون بعض المعلومات المغلوطة، تكون هذه المعلومات بقصد الشهرة وبقصد الترويج، ويمكن يكون في غرض لنفسه، ولكن هذه تظل في أصحاب النفوس.
1: يعني ما في إحنا المفاهيم أو المعلومة اللي عند الكل إن في الطبعة الأولى والطبعة الثانية، الطبعة الأولى ما في طبعة أولى.
0: لا في طبعة أولى وهذه حقيقية.
1: حقيقية. اللي هي متى كانت؟ أي سنة؟
0: 1800 تقريبا 78 بالمحاري هذه.
1: طبعة أولى.
0: نعم.
1: اللي هي عبارة عن شنو؟ شنو اللي طبع؟
0: اللي غرقوا سفن الكويت المتجه إلى الهند.
1: إلى الهند.
0: وأيضا ذكر سوى في أخونا الأستاذ مشاري العميري مسلسل جميل عن سنة الطبعة وقدم بتلفزيون الكويت.
1: نعم.
0: وهذه حادثة مشهورة، ولكن الطبعة الثانية ل 1925 هذه متعلقة بطبعة أهل البحرين اللي يسمونها، ولا سفينة تضررت فيها.
1: سفن البحرين.
0: نعم.
1: يعني احنا طبعة واحدة ولا طبعتين عشان نأكد؟
0: طبعة واحدة القديمة.
1: القديمة. نعم. ما في غيرها.
0: نعم.
1: بس هذا أيضا يعني أخونا الأمين العام الأسبق لرابطة الأدباء طلال رميضي أن المعلومة عشان أنتقل إلى محور آخر بس نأكد عليها، أن بن بطوطة لم يزر الكويت.
0: نعم.
1: وكل ما أثير حول هذا الأمر ليس بصحيح، أن الطبعة الأولى والثانية ما عندنا إلا طبعة واحدة 1878 نعم. بس هي الوحيدة، والطبعة الثانية هي سفن الشقانة وهنا في مملكة البحرين والمنطقة الشرقية وقطر. صحيح. تقريبا خلني أيضا برجع معاك إلى تشكيل الطفل.
0: نعم.
1: إن صح التعبير طلال الرميضي من خلال اهتمام أبوك بالقراءة، هذا انعكس عليك رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين جميعا، انعكس على حبك للقراءة اللي بعدين شكل شخصيتك اللي من خلالها احنا قاعد نقابلك الحين. القراءة، اهتمامك بالقراءة في المدرسة. في شيء ممكن انه يذكر قبل لا انتقل الى مرحلة اخرى من دراستك الابتدائية؟
0: لا هو بطبيعة الحال ابو فهد ان الكتاب سواء كان بالمدرسة بالبيت
1: أيضا كنت تدخل مسابقات في هالجانب في المدرسة؟
0: والله شوف انا بالجامعة كنت ادش مسابقات لكتابة البحوث، والله الحمد حصلت على جائزة فيها، وأيضا شاركت على مستوى الخليج العربي في جامعة الملك فهد للبترول المعادن في المنطقة الشرقية، كان الأسبوع الثقافي شاركت وياه في مسابقة
1: أيام الجامعة،
0: أيام الدراسة الجامعية. نعم. وأيضا استمريت في عملية الاهتمام بالكتب والثقافة بشكل عام أثناء دراستي الجامعية بالرغم من دراستي كلية الحقوق.
1: نعم.
0: ولكن كنت أكتب في جريدة آفاق الجامعية التي كانت تصدر، وكنت
1: ولا زالت.
0: أيوة نعم صحيفة
1: مميزة، هذه منارة تنويرية إن صح التعبير.
0: نعم. نعم.
1: في مسيرة العمل الأكاديمي كلنا أيضا تأثرنا بهذا المنتج
0: الجميل وتتلمذنا في هذا الصنع. نعم. الثقافي.
1: يعطيهم العافية كل الزملاء. نعم. اللي قائمين على هذه الجريدة. موضوع قبل الجامعة موضوع المدرسة، بس اللي هي موضوع فكرة. نعم. الإذاعة المدرسية أيضا أهميتها أبو سعد في صقل وتكوين الشخصية، وطبعا هناك مدرسين كفاية يتلمسون المهارات لدى الطلبة. صحيح. وبالتالي يحاولون أن يركزوا على تلك المهارات.
0: نعم. ولا شك أن الإذاعة المدرسية مهمة جدا، وتكون فيها رسائل جميلة صباحية للطلبة من خلال الإعداد الذي يقدمونه، ومن خلال أيضا الأخبار والتوجيهات التي توجه لأبناء الطلبة. وحقيقة نذكرنا في الإذاعة المدرسية بأن كان هناك مدرسين أكفاء، وكانوا يعني بإعداد الطلبة، وكانوا يهيئون الطلبة للتقديم الإذاعي. ويمكن أكيد بطبيعة الحال هناك الكثير من الزملاء الإعلاميين كانوا أيضا تخرجوا من هذا النشاط،
1: مروا على مايك الإذاعة المدرسية.
0: صحيح. نعم.
1: نعم. نعم. جميل. الجامعة اختيارك لتخصص الحقوق. نعم. مبني على ماذا؟ هل هو بمحض الصدفة أم يعني أنت كان عندك تخطيط مسبق لاختيار هذا التخصص؟
0: هو كلية الحقوق لا شك أنها يمكن أفضل كلية أدبية اللي تخصص الأدبي في وجهة نظري، وأيضا تتميز بأن الوظائف القانونية يعني
1: مجالاتها واسعة،
0: مجالاتها واسعة، وتحتاج أيضا المثابرة والاجتهاد والتميز. والله الحمد يعني تخرج من كلية الحقوق من جامعة الكويت، وانخرطنا في العمل الإداري، واشتغلنا بالمهامات فترة من الزمن.
1: من زملائك اللي بالكلية تتذكر منهم اللي لا اللي أسمع يمكن يعني موجودة على المشهد؟
0: والله هم الكثير حقيقة من الإخوان يعني المميزين، ولهم يعني بصمات وأسهامات مميزة سواء كان في سلك القضاء أو بالمحامات. ولكن يمكن نذكر بعض الشخصيات العامة، من ضمنهم أسامة مناور عضو مجلس الأمة، كذلك فيصل حية كان أيضا معانا بالكلية، أيضا من الزملاء أيضا عبيد المطيري، عبيد الوسمي كان معانا بالكلية. والله عدد كبير من الزملاء،
1: بدر العنزي القاضي الحين، يمكن فهيد العجمي،
0: أو سلك القضاء، يعني أنا ما ودي أذكر أسماءهم، عدد كبير يعني من الزملاء حقيقة، ولهم دور وبصمات مميزة. وفي أيضا بعض الزملاء بالدكاترة، مشاري العيفان، الدكتور مشاري العيفان، والدكتور بدر المطيري، بدر ماجد المطيري،
1: ثقل العجمي،
0: والدكتور ثقل العجمي، والدكتور غليفص العجمي،
1: العجمي نعم.
0: والله باقة جميلة، والدكتور مساعد العنزي وكان متأخر علينا أيضا، باقة جميلة.
1: احنا بطلع الفاصل الثاني، ولكن أيضا فكرة البرنامج استذكار هذه العلاقات الجميلة مع الزملاء، تذكرهم من خلال هذا اللقاء.
0: تفاجأتني بسألتك
1: أنا أشوف دائما هي الأسئلة اللي ما يخرج من القلب يدخل القلب.
0: صحيح.
1: إضاف أو إضفاء إن صح التعبير الجانب الإنساني الوجداني على اللقاء، هذا يمكن حتى مثار راحة لضيفنا الكريم، وأيضا وفاء أيضا منه ذكر أسماء زملاء الكرام، مستمعين الكرام، أنتم الكرام أيضا. أستأذنكم فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق من خلال برنامج كنت مسؤولا مع الأمين العام الأسبق لرابطة الأدباء الأستاذ طلال الرميضي. لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود. كنت مسؤولا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنت وبمعيتكم أنا نتحدث عبر برنامج كنت مسؤولا مع الأمين العام الأسبق لرابطة الأدباء الأستاذ طلال الرميضي. أبو سعد حياك الله.
0: الله حيك يجيك يا أبو.
1: الأسئلة عن الزمرات القديمة أثارت فيك يعني جانب ذكرياتي جميل.
0: الحمد لله، نعم. الحمد بطبيعة الله. الحال هو الذكريات
1: لا يبقى الأثر الطيب دائما.
0: صحيح، نعم.
1: الحمد لله. درست كلية الحقوق.
0: نعم.
1: تخرجت من كلية الحقوق. سوق العمل،
0: نعم،
1: وين اتجهت إلى سوق العمل بعد
0: بطبيعة
1: التخرج؟
0: الحال خريج كلية الحقوق على ما تنتظر وظيفة، كنا بالماضي نشتغل بالمحاماة فترة من الزمن، اشتغلت فترة يمكن تقريبا مدة سنتين مع مكتب الأستاذ الحميد السبيعي.
1: نعم.
0: ومكتب الشيخ عبد الله الصبح، كان مكتب مشترك، وكانت حقيقة تجربة جميلة في مهنة المحاماة، وساهمت أيضا في يعني صقل خلينا نقول الخبرات اللي عندي وموهبتي، فكانت في مهمة في كتابة الحيثيات وفي المذكرات القانونية. الحمد كنت أكتب أنا،
1: وحتى الكتابة بأسلوب لغوي، يمكن
0: لغة قانونية،
1: لغة
0: سليمة.
1: قانونية سليمة، لازم تكون أنت أيضا لغوي ونهم في القراءة والاطلاع والنحو. صح. علشان تصيغ المذكرة بشكل.
0: نعم.
1: جميل.
0: والله الحمد يعني كانت تجربة جميلة، والجميل أن فيها أنك تبحث عن الحقيقة، فبالتالي أنك تستفيد من كافة المستندات وأيضا القراءة الموجودة عندك في كتابة المذكرة للوصول للحقيقة، ومحاولة إقناع سلطة القضاء بما تراه في هذه القضية.
1: نعم.
0: والله الحمد يعني بعقبها اشتغلت في مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
1: طلعت من المحاماة، المحاماة ايش كثر قعدت فيها؟
0: قعدت فيها تقريبا سنتين.
1: شنو اللي استفدت من هذه المرحلة؟ بنت شخصيتك، استفدت منها تجارب،
0: خبرة كبيرة. مهنة المحاماة يعني أتعلمك بكل شيء، يعني تفتر على كل واردة وشاردة في المجتمع، تتعرف على المشتغلين بالتجارة، تتعرف على خريجين السجون، تتعرف على يعني أجهزة الدولة، الشرطة وخلاف ذلك، المباحث مثلا من خلال الاحتكاك معها.
1: دائما أقول الإعلامي يعني شخصية عفوا المحامي، أنا كله مع الإعلاميين، أنا متعبود على الإعلام.
0: هالكار.
1: نعم والله هالكار. المحامي إنه لابد إنه يكون عنده مهارات خاصة. صح. يعني متميزة من حيث سرعة البديهة، من حيث سعة الأفق، من حيث
0: لباقة
1: القراءة،
0: الحديث،
1: اللباقة، الطلاقة، سهولة الإقناع.
0: صحيح.
1: كل هذه أيضا مهارات يجب أن تتوفر للمحامي.
0: صحيح، نعم. وبطبيعة الحال يعني مهنة المحاماة هي مهنة يعني فيها مسؤولية كبيرة، لأنك أنت تحاول أنك توصل للحقيقة وتحاول أنك تنصف المظلوم على الظالم. وهذه يعني حقيقة يمكن احنا نتذكر من الجانب هذا ان كانت المحكمة كانت توكل بعض المحامين لمن ليس لديه محامي. نعم. وتذكر
1: هذه لفتة كريمة من السلك القضائي،
0: هذا القانون يعني يفرضها يعني على المحامين وبتنسيق،
1: ولفتة كريمة من وضع هذا القانون.
0: نعم يعني. بطبيعة الحال يعني هذه لفتة إنسانية من نعم. من الدولة تجاه من ليس لديه محامي. وتذكرني يعني استلمت عدد من القضايا في تلك الفترة من الزمن تم تكليفي فيهم
1: من الدولة.
0: من الدولة بطبيعة الحال، والله الحمد يعني أتذكر أن كتبنا فيها مذكرات وتبنينا القضية، وكانت يعني شيء جميل أن نسمع كلمة الشكر نتيجة ونظير للجهد اللي تقدمه. فكانت هذه يعني تسوى حقيقة فلوس الدنيا.
1: فعلا مشاعر جميلة دائما
0: تصل من القلب،
1: خصوصا لما تكون أيضا الأمور تتعلق بجانب إنساني، يعني أخذ حقوق، إرجاع حقوق.
0: نعم.
1: هذه كلها دائما يقولون أبو سعد أستاذ طلال الرميضي أن حتى العمل الخير اللي أنت تقوم فيه
0: صح.
1: هو جانب كبير منه ينعكس على إيجابية النفس، طمأنة، يعني الروح المطمئنة.
0: نعم.
1: أن دائما الصدقات، الأعمال الخيرة كلها تؤدي سبحان الله.
0: نعم.
1: يعني بشكل مباشر إلى اضفاء اللمسة الإيجابية والإنسانية على نفس البشر.
0: هذه الفطرة السليمة أبو فهد، يعني هي بطبيعة الحال أن تحاول أنك ترضي الفطرة السليمة، وهذه ديننا لله الحمد ينص عليها. فكانت بعد مهنة المحاماة اشتغلت في عدد من المؤسسات.
1: بعد المحاماة رحت للتأمينات الاجتماعية.
0: التأمينات الاجتماعية لا.
1: إيش كثر قعدت فيها؟
0: قعدت فيها ثمان سنوات.
1: ثمان سنوات.
0: ومن ثم
1: رئيسي ليني بالديرة ولا
0: اللي بالديرة قبل لا تتوسع.
1: قبل
0: ما شاء
1: لا تتوسع.
0: الله. نعم، كانت في أواخر التسعينيات.
1: نسولف شوي على موضوع التأمينات الاجتماعية. نعم. أبو سعد، كونك أنت اشتغلت فيها.
0: نعم.
1: وصرت أيضا مطلع على ما يدور في
0: أروقة
1: وقوانين هذه المؤسسة
0: العريقة حقيقة
1: الإنسانية بين قوسين أنا أقدر أسميها، والعريقة. الكويت، وإحنا أيضا برنامجنا ترى دردشة، يعني مو كل الأسئلة لك، أنا بعد بسولف شوي معك. أن الكويت أمانة يعني متميزة في كثير من المجالات، من جانبها العمل، الجمعيات التعاونية، التأمينات الاجتماعية. هناك أيضا دول خليجية أتوا إلى الكويت لاستقاء تجربة الكويت وتطبيقها عندهم وطبقها عندهم.
0: صحيح.
1: التأمينات، كلمني عن التأمينات، كيف تنظر إلى هذه التجربة وهذا المشروع النير في سماء الكويت كأحد العاملين السابقين في هذه المؤسسة؟
0: هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية يعني مؤسسة مهمة جدا ومؤسسة رائدة على مستوى الخليج العربي، ولا شك
1: ترى جميل أني أقابل الأديب طلال الرميضي ونتكلم معه على مواضيع يمكن السادة المستمعين ما يدرون ما يعرفون عنك.
0: نعم.
1: يمكن أول مرة يدرون أنك اشتغلت بالمحاماة.
0: نعم.
1: وأنك بالتأمينات الاجتماعية، فخلني أيضا أطلعك من جو
0: بارك الله فيك.
1: من جو الثقافة بشكل
0: عام. فبالتالي مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة مهمة جدا تحاول تحقق التكافل الاجتماعي في المجتمع الكويتي. فتخيل أن يعني من مميزاتها أن الشخص لو يتوظف اليوم، ثاني يوم بعد اشتغاله حصل له عارض صحي أدى إلى إعاقته، هني الدولة تتكفل بالمعاش التقاعدي مدى حياته. ايضا قيس ان في لو ان ثاني يوم تعرض لظرف او خلينا نقول لحادث ادى الى الوفاه، الدوله تتكفل باسرته بالكامل على مدى الحياه. يعني هذه حقيقه شيء من التكافل الاجتماعي الجميل، الضمان الاجتماعي الموجود في المجتمع الكويتي لله الحمد.
1: جميل. هذا العمل التعاوني اللي انت ذكرته هو مبني على التكافل
0: اجتماعي.
1: عفوا، العمل الاجتماعي.
0: نعم.
1: هو مبني على التكافل. التكافل فعلا يعني ان مساله يعني ان ما تخلي المواطن يلجأ او يحتاج، او مثلا الايتام بعد وفاه ابوهم.
0: نعم.
1: يمكن شؤون القصر، يمكن بعض معنيه ايضا هي جزء من هذا المشروع التكافلي الانساني للكويت، ايضا مشهوره فيه. فهي يعني تجربه جميله التأمينات الاجتماعية وما تقوم به. ثمان سنين قعدت فيها يا أبو سعد، شو اللي خلاك تطلع منها؟
0: كنت أدور على وظيفة أفضل لمستوى وظيفي أفضل وانتقلت.
1: كان مسمى قانوني أنت في البحث قانوني, بحث قانوني. نعم. في التأمينات الاجتماعية. نعم. نعم.
0: واشتغلت فترة أيضا, انتقلت إلى وزارة البلدية في مكتب الوزير وظليت تقريبا سنتين, ومن ثم انتقلت إلى بيت الزكاة.
1: إلى الآن
0: تقاعدت الحمد لله.
1: تقاعدت. نعم. تقاعد بيت الزكاة أيضا هو أيضا من
0: الجهات
1: من الجهات التنويرية اللي قدمت الكويت للآخر بأجمل صورة. نعم. بيت الزكاة وما يقوم به مشاريع ليست داخل الكويت حتى برا.
0: نعم.
1: من خلال العمل الإنساني اللي توج أيضا اختيار هذا البلد العظيم مركزا للعمل الإنساني. الكويت حالة إنسانية فريدة في المنطقة.
0: لا الحمد.
1: الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وفضل أيضا حكامها المتعاقبين والسياسات المتعاقبة عليها. من المحاماة إلى التأمينات الاجتماعية إلى مكتب وزير البلدية إلى بيت الزكاة, كل هالمحطات وين كانت الثقافة من طلال الرميضي وهو يتولى هذه أو عامل في هذه الأماكن الحيوية إن صح التعبير؟
0: هي بطبيعة الحال لصيقة معاي من أيام الجامعة. أيام الجامعة كنت أنا أكتب في جريدة أفاق الجامعية وكنت أكتب بالشأن الثقافي تحديداً, شأن الطلاب الثقافي, وكنت عضو في نادي اليونسكو الثقافي الجامعي, وتبوأت أيضا رئيس لجنة العلاقات والإعلام في نادي اليونسكو, ومن ثم بعد تخرجي استمريت في الصحافة الكويتية, كنت أكتب في مقالات في جريدة الرأي
1: كاتب رأي, كاتب مقالات.
0: نعم, كاتب مقالات بالشأن السياسي الثقافي الاجتماعي يعني في تلك الفترة من الزمن في أخر, وأيضا في الشأن القانوني.
1: نعم.
0: يعني نشرت في عدة مطبوعات, مجلة الجريمة كانت تنشر, مجلة كويتية جميلة. في
1: رئيس تحريرها بدر المطيري زميلنا وصديقنا,
0: ورئيس تحريرها عبد الحميد دعاس.
1: دعاس.
0: نعم, الأستاذ عبد الحميد دعاس. نعم. الله يذكره. نعم. بالخير.
1: بالخير. وبعدين راح لجريدة عالم اليوم.
0: جريدة عالم اليوم أيضا التحقت فيها, وكنت أنا مشرف صفحة نسائم السور الثقافية التاريخية.
1: ايه.
0: وكنت خلال الفترة هذه يعني أكتب في عدة مطبوعات, وأنا شرط
1: العمل الصحفي جميل
0: طبيعي.
1: نعم.
0: نعم. وأيضا كنت مستمر في تأليف كتب, يعني صرت أكثر من كتاب بعد تخرجي من الجامعة, وهي تتعلق بالشأن الثقافي التاريخي. وكنت أيضا مشرف في مجلة المها السعودية.
1: أهم هالكتب تذكر وكم عدد الكتب اللي ألفتها؟
0: والله اللي ألفتهم تقريبا بحدود 15 كتاب, 16 كتاب تحديدا لله الحمد. يعني بشوف من الكتب,
1: أول كتاب ألفته,
0: أول كتاب هو إعلام الغوص عند العوازل.
1: بس أنا بوقف عند النقطة, لأن دائما. نعم. أول مولود هو ومولودك البكر كان هو هذا الكتاب.
0: نعم.
1: شو اسم الكتاب قلت لي؟
0: إعلام الغوص عند العوازل.
1: إعلام الغوص عند العوازل.
0: نعم. يمكن من أسباب اللي دعتني إلى كتابة هذا الكتاب,
1: تأليف هذا الكتاب,
0: تأليف. نعم. هذا الكتاب أنه يعني جدي من طرف الوالد أيضا والأسرة كانت تشتغل مهنة الغوص كغاصة.
1: نعم.
0: أما أجدادي من طرف والدتي فكانوا نواخذة بالغوص, فكانت عندنا يعني خلينا نقول وفرة من المعلومات,
1: يعني عائلة بحرية.
0: الحقيقة الحمد.
1: الإرث بحري.
0: نعم.
1: نعم.
0: وكان عندنا إرث من المعلومات التاريخية المتوفرة الشفهية عند الأسرة.
1: نعم.
0: وعند كبار السن, فكانت يعني خلال قراءاتي بالمكتبة الكويتية وجدت هناك نقص في عملية تدوين هذه المعلومات, فقمت وجمعت هذه المعلومات,
1: المعلومات المتعلقة بغاصة العوازم,
0: نواخذة العوازم,
1: نواخذة والغاصة,
0: والتراث الشعري والتراث الاجتماعي بما يتعلق مهنة الغوص على اللؤلؤ, خاصة أن مهنة الغوص على اللؤلؤ كان يعتاش عليها تقريبا يمكن ثلاثة أرباع
1: مصدر رزق الكويتيين قبل النفط,
0: ثلاثة أرباع مجتمع الكويت كانوا يشتغلون مهنة الغوص على اللؤلؤ. ولله الحمد أخذت قبيلة العوازم كنموذج وكشريحة للمجتمع الكويتي في تلك الفترة من الزمن, وحقيقة وجدت معلومات جميلة كبيرة تتعلق في الشعر, بالوثائق القديمة, بالقصص. ولله الحمد قمت بجمعها وإعدادها من خلال هذا التأليف, وحصل وصدر الكتاب في عام 2001, وكان بتقديم الدكتور أستاذ قسم التاريخ الدكتور عبد المحسن المدعج وزير التربية السابق ووزير النفط.
1: هذا أستاذنا بالجامعة.
0: ونعم أبو براك,
1: وأنا اسمح لي أني بحيي من خلال هالبرنامج أبو براك من الأساتذة اللي فعلا أثروا فينا خلقا وعلما أمانة.
0: ونعم بالله
1: الله يحفظه.
0: وأيضا شجعني الأمانة، يعني كنت أنا في فترة البدايات يعني في تجربة جديدة ومادة كبيرة، ولكن لله الحمد استطعت أني أنتج أصدر هذا الكتاب وأطبعه، وحصل صدى طيب للأمانة داخل الكويت وخارج الكويت، ومن أبناء قبيلة العوازم ومن خارج أبناء قبيلة العوازم يعني، ووجد صدى طيب بالصحافة الكويتية.
1: تم نشره،
0: تم نشره في 2000
1: يعني أقصد ما نشر على شكل يعني سلسلات أو
0: لا لا لا.
1: في الصحافة مثلا
0: لا لا لا طبعت مرة واحدة في عام 2001، وفي عام 2006 سويت الطبعة الثانية وكانت مزيدة ومنقحة، وفي فترة الكورونا عام 2020 طبعت الطبعة الثالثة.
1: جميل.

0: متى بدأ؟ بحكم بحثك ودراستك وتأليف الكتاب في هذا الجانب.
1: مهنة الغوص أساسا في منطقة الخليج العربي قديمة جدا، يعني حتى قبل الإسلام، ويعني هي مهنة مرتبطة بأهل السيف، فكان يعني لأنها تعتبر مغاصات الخليج العربي من أجود المغاصات في العالم، أحسن من مغاصات سيلان، أحسن من مغاصات البحر الأحمر، أحسن من مغاصات أمريكا الجنوبية. فمغاصات الخليج
0: وفرة اللؤلؤ تقصد أحسن
1: من جودة اللؤلؤ، وأيضا في معرفة أهل المنطقة المغاصات الهيرات، المغاصات
0: يعني
1: كانت
0: سبحان الله يقول لك يعني البحر حتى بالبحر داخل
1: خير
0: قصص، لا غير أنه خير في دهاليز وفي طرق وفي أماكن يسلكها حتى يعني أهل البحر
1: يعرفونها
0: مثل ما يعرفون أهل البر، يعني صح الطرق يعني والأماكن اللي مثل ما في دلالة بالبر في دلالة بالبحر.
1: صح صح، وهو شيء بشيء يذكر في أحد النواخذ العوازم، وسالم القياس، سالم الزريجي، كان لقب القياس لأنه كان يدل المواقع والهيرات بطريقة يعني مميزة. هذه المقاييس يعني تحتاج رجل خبرة أنه يرتب سالفة الشمس النجوم والقمر وأيضا الهواء ونوعية المياه، فيعرفون المغاصات ومواقعها تحديدا. فهذه ميزة كبيرة عند أيضا أهل البحر مثل ما أهل البادية.
0: نعم سبحان الله، الإنسان من بيئته مثل نعم ما يقولون. نعم نعم، فيعني أنت لما يكون بيئتك بحر فطبيعي أنك تلم بهذه البيئة.
1: صحيح،
0: عشان تعيش.
1: نعم،
0: نفس الشيء البر، فبالتالي يعني الكويت يعني من أشهر الدول اللي كانت تصدر اللؤلؤ. اقتصاد الكويت قائم عليه قبل يعني
1: منذ تأسيس الكويت،
0: منذ التأسيس وقبل النفط. نعم، وقبل أيضا اكتشاف اللؤلؤ الصناعي.
1: نعم، هو اللؤلؤ الصناعي في الثلاثينيات بدأ وآخر
0: في اليابان.
1: نعم، وبطبيعة الحال مهنة الغوص في عند قبيلة العوازم نفس ما ذكرنا أنها قديمة قبل نشأة الكويت لاستقرارهم في هذه المواقع.
0: أماكنهم وين كانت؟
1: طال عمرك في عندك البهيتة اللي صوب على قولتهم مدينة الكويت، داخل مدينة الكويت، أيضا في بعض القرى القديمة في الكويت نفس الدمنة السالمية.
0: نعم،
1: أيضا فنطاس كانوا يعني مستقرين، وأيضا العدام.
0: شمال الكويت منو كان من العوازم موجود أهل غوص؟
1: الشمال لا، هناك الشمال تكون حادة حق الحضور صيد السمك.
0: نعم ليه الحضور. نعم،
1: الغوص عادة تكون تنطلق السفن من الكويت،
0: الصوابر اللي كانوا فوق،
1: صوابر وغيرهم، وغير في مساحمة، في من الجوارية، في من ذيابات.
0: كان لهم أيضا، هل كان لهم دور في مسألة تشكيل حدود الكويت في الشمال؟
1: نعم، نعم، أيضا يوم كانت منازعة الدولة العثمانية مع الكويت، وبريطانيا قامت بتحقيق جميل جدا وقابلت أهل مناصب الحضور في بوبيان في مطلع القرن العشرين في تقريبا 1904، وسجلت منهم بعض الشهادات اللي سألتهم تحديدا، قالوا أنتوا إذا صارت عندكم منازعات شنو تطبقون؟ قال نطبق شرع الله. قال لا، من القاضي اللي ترجعون له؟ قال القضاة العداسنة اللي يتبع بن صباح. فهني أقرت أن جزيرة بوبيان ووربة والحدود
0: بناء على تلك الشهادات،
1: على هذه الشهادات، على سجيتهم.
0: جميل،
1: اللي وصلوا لهم كانوا الإنجليز وأخذوا منهم إفاداتهم بكل وضوح، قالوا أنتم تردون حق القضاء عند منه؟ قال القضاة العداسة،
0: تروحون للقاضي مقام البصرة ولا بن صباح.
1: نعم،
0: فبهذه الشهادة تحددت حدود الكويت الشمالية.
1: نعم،
0: وأخواننا وهنا وربعنا قبيلة العوازم الكرام مكون اجتماعي كبير بهذا البلد، ومن رجالات العوازم اللي كان لهم دور في أيضا تشكيل هذه الحدود في الشمال، وأيضا إرساء دعائم الدولة. أبو سعد الأستاذ طلال الرميضي الأمين العام الأسبق لرابطة الأدباء، أنا بطلع معاك الفاصل الأخير، ومن ثم نعاود هذا الحديث الشيق والجميل. أمانة أنت، أنا أمام مخزون،
1: لا
0: فأنا بغوص داخل هذا المخزون وبطلع أجمل الدرر، وأنت كل دررك جميلة يا أبو سعد. مستمعين الكرام، فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق من خلال برنامجكم الأسبوعي كنت مسؤولا، بمعية الأمين العام الأسبق لرابطة الأدباء الأستاذ طلال الرميضي.
2: كنت مسؤولا.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء الجميل من خلال برنامجكم الأسبوعي كنت مسؤولا، الأستاذ طلال الرميضي الأمين العام الأسبق لرابطة الأدباء. أبو سعد، أنا قابلتك كونك مسؤولا في رابطة

0: خطط الأدباء، وخذاني الحوار إلى مواضيع أخرى، لأن أنت تجاربك اللي مريت فيها استوقفتني ولا يمكن أني أتخطاها إلا بعدما أسأل وأستقصئ عن طبيعة هذه المنجزات اللي أنت مريت فيها. ولكن رابطة الأدباء في المحور الأخير، رابطة الأدباء أيضا تأتي من ضمن اهتمام الدولة بمؤسسات المجتمع المدني، ورابطة الأدباء تعتبر عمود من أعمدة هذه المؤسسات. علاقة الأستاذ طلال الرميحي مع الرميضي عفوا، والتحية أيضا للدكتور محمد الرميحي،
1: نعم،
0: أيضا رئيس تحرير مجلة العربي، ومجلة العربي أيضا قامة ثقافية، بما أن احنا في صدد الحديث حول الثقافة. رابطة الأدباء علاقتك متى بدت معها؟
1: علاقتي مع رابطة الأدباء الكويتيين يعني علاقة حقيقة قديمة، وكنت أنا من المراقبين لأنشطتها المميزة، وكنت يعني أتابع أخبارها، وأيضا كانت لي زيارات قديمة لها. ولكن ارتباط
0: لا زالت في مبنى القديم بالعديلية؟
1: أي نعم
0: لا زالت،
1: أي نعم، اللي عند صالة الميلم وعند نادي كاظم،
0: استاذ نادي كاظم،
1: نعم. وبدأت يعني حقيقة بزياراتها في عام 2001، وظليت سنوات طويلة أزور وأتابع أنشطتها وحضر الفعاليات بشكل متقطع، حتى أني يعني وجدت دعوة من أخونا الزميل إبراهيم الخالدي طلب مني إدارة إحدى الندوات اللي هو راح يقدمها، وهي كانت الشعر كمصدر لتاريخ الكويت، وذلك في عام 2006. وقمت بإدارة هذه الفعالية، ومن ثم دعوني الزملاء يعني الله يذكرهم بالخير لتقديم طلب العضوية لرابط الأدباء الكويتيين، ولله الحمد أصبحت عضو في الجمعية العمومية، واستمريت عدة سنوات حتى تلقيت اتصال من أستاذنا العزيز الدكتور خالد الشايجي في
0: العضوية الأساس اللي تم وفقه اختيار شخص ما، نعم، أن يكون منتمين لهذا الرابط.
1: نعم، هي طبيعة الحال رابط الأدباء الكويتيين هي من إحدى الجمعيات النفع العام بدولة الكويت، وتخضع لقوانين
0: وزارة الشؤون،
1: قرارات وزارة الشؤون، نعم. فكانت الضوابط هي أن يكون أول شيء كويتي، هذه واحد. اثنين، لابد أن يكون لديه إنتاج أدبي منشور، ومن ثم أيضا يخضع لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وتزكية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لقراءة أو لفحص
0: مناقشتك، يتم مناقشتك فيما تم لكم من إصدارات.
1: نعم، نعم. والله الحمد يعني أنا يعني كان أعضاء مجلس الإدارة يعني لي علاقات طيبة معهم، ويعرفوني من سنوات لأني أنا أكتب بالصحافة
0: ومعني بالشأن الثقافي،
1: نعم، ومتابع معهم في بهذا الموضوع. ولله
0: يمكن كنت تغطي أنشطتهم لما كنت بالصحافة بعد؟
1: أنا كنت أكتب مقالات بس، إيه؟ إن مقالاتي مش تغطيات، هي مقالات
0: تكون مقال رأي،
1: مقال رأي،
0: نعم،
1: وتكون أيضا تحمل النقد الإيجابي الذي يتحمل المدح وأيضا النقد فيها. فكنت بعض مرات أكتب عن بعض الكتب، وكنت يعني أشدد أوضح جوانب القوة والضعف، وكانوا يستمتعون الزملاء للأمانة من خلال صراحتي في كتابة بعض المقالات. وفي عام 2009 تلقيت دعوة من أستاذنا الدكتور خالد الشايجي الشاعر الكبير الله يطول بعمره بالانضمام لقائمتهم للانتخاب.
0: عدد القوائم بالرابطة؟
1: لا لا، هي عادة تكون
0: فيها، لا اللي دائما يعني يدشون انتخاب قائمتين،
1: هي عادة تكون قائمتين، بعض المرات تصير ثلاث، بعض المرات تكون تزكية قائمة واحدة،
0: نعم.
1: فهي ما فيها معيار واضح ولا فيها اتجاهات معينة، يعني مجموعة إن شنو جروبات تتكون وتكون تستمر،
0: اختلاف آراء، كل ينظر إلى التطوير من منظوره ومن مجاله،
1: صح، باجتهاده
0: الذي لا يفسد اللود قضية،
1: نعم، لله الحمد. وأيضا صرت عضو في مجلس إدارته في عام 2010 عفوا، واستمريت في عدة دورات، ومن ثم تم تزكيتي كرئيس
0: للرابطة،
1: لرابط الأدباء الكويتيين في عام 2013.
0: تزكية،
1: تزكية إن بعد ما نجحنا بالانتخابات.
0: بالعدد الرئاسة تم كم سنة؟
1: هي عادة تكون مدة سنتين الدورة،
0: سنتين
1: الدورة، نعم،
0: وبعدها يصير يا تزكية ثانية انتخابات.
1: أي نعم،
0: نعم،
1: فكل سنتين تصير في الجامعة العمومية اللي تصير فيها انتخابات أو اختيار مجلس إدارة جديد. واستمرت الحمد لله، يعني قدمنا بعض الأنشطة التي لقت الحمد لله الاستحسان والقبول.
0: أهم ما قام فيه الأديب طلال الرميضي أثناء توليه رئاسة رابطة الأدباء، وتشوف أنك راضي عن هذا المنجز؟
1: نعم، هو شوف بطبيعة الحال في عام 2010 قدمت

0: مجموعة ندوات ابتكرتها هي سلسلة ذكريات أديب، فكانت تقام كل أربعة في مطلع كل شهر. كنت أختار
1: محاضرة
0: محاضرة كنت أختار
1: أديب داخل الكويت.
0: نعم، كنت أختار بعض القامات الأدبية الكبار بالسن اللي يعني أصبح نشاطه قليل، وأصبح إنه يعني
1: كنوع من التكريم. أبو سعد
0: هو عبارة الفعالية كلها كلمة شكرا لهذه القامة، فكنت أستضيفهم وكنت أقعد وياه بحوار أمام بالمايك أمام الجمهور ونتكلم عن بداياته، ناس ما سويت معي.
1: ناس ما أنا قاعد أكرمكم الحين من خلال البرنامج.
0: الله يجزاك خير. فالشاهد إن شنو كنا نبحث عن كبار السن اللي أعمارهم خلينا نقول 80-75 سنة، ولله الحمد أغلبهم
1: توفوا. تستفيدوا من فترة وجوده.
0: نعم، ولله الحمد يعني لقت استحسان وقبول كبير. هذه من ضمن الأمور المهمة التي يعني لقت نجاح كبير في تجربتها. أيضا من الأمور بعد استلام رئاسة رابطة الأدباء الكويتيين، كان عندنا أبو فهد تحدي كبير بأن في عام 2014 تكون رابطة الأدباء الكويتيين مر عليها 50 سنة على تأسيسها. هي تأسست
1: في عام، في احتفالية بهالجانب.
0: أيوة، فكان
1: شنو راح تقدمون بهالجانب إذا تحدي بعد؟
0: أيوة، هو هل أن تكون احتفالية ندوة صغيرة بالرابطة ما حد يدري عنها إلا أعضاء الرابطة وجزء من أعضاء الرابطة والسلام، ولا تكون فعالية على مستوى الحدث
1: دولة وعلى مستوى الدولة أيضا؟
0: نعم، ولله الحمد يعني حصلنا أقمنا فعالية كبيرة على مدى يومين، وكانت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، وحققت نجاح كبير وبحضور كبار.
1: دعيت واحد من برا؟
0: أي العدد كبير، يعني رؤساء الاتحادات الأدبية العربية، بعض الرموز الإعلام والصحافة بمنطقة المنطقة العربية، يعني باقة كبيرة من الأدباء والمثقفين
1: والنخب الفكرية. نعم،
0: وأيضا كان أيضا الحضور الجمهور كان حضور كبير جدا، وتعاونت معانا بهذه التجربة يعني عدد من المؤسسات الثقافية
1: أهمها
0: دار سعاد الصباح، دكتور سعاد الصباح.
1: نعم،
0: مؤسسة عبد العزيز البابطين، مركز البحوث والدراسات الكويتية، مجلة العربي، المجلس الوطني.
1: يعني هي كرنفال ثقافي يعني بالكويت يعني كدولة. أيوة، بس الفكرة تولدت منكم من رابطة الأدباء. تشكرون
0: عليه. شنو عندنا بهو في فندق الجميرة أمام قاعة الندوات، قمنا سوينا معرض كتاب مجاني، كل المؤسسات اللي ذكرناهم شاركوا معانا بإصداراتهم للجمهور بالمجان. فتخيل أنت يعني تدش معاه يعطونك كيس وتختار أي كتاب تبيه وتطلع، ما حد يحاسبك. فكانت الكتب يعني بالألاف، وكان الحضور بالمئات، وحصلت صدى كبير لله الحمد.
1: جميلة الفكرة.
0: نعم، لأن كانت نحرص على حضور المثقفين ووصول الكتاب لمستحقيه. وحقيقة يمكن نشكر يعني كل الجهات اللي شاركت معنا، وهي جهات حقيقة تعتبر منابر مميزة في دولة الكويت، ويعني مصدر شعاع عربي ثقافي، وحصلنا صدى طيب. أيضا من التحديات اللي قمنا فيها كان في عام 2016، كان عندنا مرور 50 سنة على صدور مجلة البيان التي تصدر عن الرابطة الكويتي. فكان عندنا تحدي نسوي فعالية
1: رئيس تحرير يكون هو رئيس رابطة الأدباء.
0: مش بالضرورة، بس أنا كنت وقتها رئيس التحرير.
1: نعم،
0: في 2016 رئيس تحرير مجلة البيان، والتي تعتبر من أقدم المجلات المستمرة الصدور الأدبية على مستوى الوطن العربي. مجلة البيان مجلة مهمة جدا،
1: لا زالت تصدر،
0: لا زالت لله الحمد تصدر في رابطة الأدباء. وسوينا فعالية على مدى يوم ضمن فعاليات معرض الكتاب الكويت، وأيضا حضرها باقة من الأدباء على مستوى الوطن العربي، وقدمت الكثير من الندوات على يعني في هذه الفعالية في معرض الكتاب.
1: جميل. مؤسسات المجتمع المدني اللي من ضمنها رابطة الأدباء.
0: نعم،
1: طبيعي هذه الجهود يكون يعني في كوست أو في مصروف.
0: نعم،
1: مصروف الرابطة هذا مجهود كبير يعني.
0: صحيح.
1: الإنكم الدخل من وين؟
0: وهو بطبيعة الحال إحنا رابط الأدباء،
1: هل وزارة شؤون لها مثلا مخصصات سنوية مثلا تعطى؟ نعم، لها مثلا
0: رابط الأدباء الكويتين بصفتها من إحدى الجمعيات النفع العام القديمة، فوزارة الشؤون مشكورة تصرف لها إعانة سنوية، ولكن هذه الإعانة لم تتغير منذ أكثر من 40 سنة. فأساسا أنا ذكرنا رواتب اللي يشتغلون في رابط الأدباء السنوية تقريبا 21
1: تقصد الموظفين المحليين
0: اللي يشتغلون سكن.

0: سكرتير، الرابطة، المراسل،
1: نعم
0: أمين المكتب، المحاسب، وخلاف ذلك مجلة البيان، العاملين فيها كانت يعني تقدر رواتبهم بتذكر بحدود 21-22 ألف. الإعانة السنوية اللي كانت تصل لنا من وزارة الشؤون هي 20 ألف، ولكن احنا بطبيعة الحال من خلال بيع بعض الكتب في معارض الكتب والمعارض التي تقام في رابط الأدباء الكويتيين، كذلك أيضا اشتراكات الأعضاء السنوية، كذلك بعض المساهمات
1: يعني تغطونها، يعني ممكن إلى حد ما يعني.
0: لا نغطيها لله الحمد، وبطبيعة الحال أيضا تكون عندنا وفرة للدروع والشهادات
1: الحمد
0: والأعمال
1: لله.
0: التي خلينا نقول المصاريف الشهرية التي تتكفل فيها رابط الأدباء كالشاي والقهوة والماء وخلاف ذلك من الضيافة العادية فيها. والله الحمد يعني رابط الأدباء الكويتيين تعتبر منبر من منابر الثقافة بالكويت واسم لا يستهان فيه. ويمكن الشيء بالشيء يذكر بفهد، ترى رابط الأدباء الكويتيين هي امتداد للرابطة الأدبية التي تأسست في عام 1958، وأيضا استضافت اتحاد الأدباء العرب الرابع في الكويت في ديسمبر من عام 58.
1: من صاحب الفكرة في البدايات تذكر أو يعني؟
0: والله هو شوف بطبيعة الحال يعني من الأسماء التي
1: عشان
0: كانت
1: تخليدا لأسماء هؤلاء.
0: نعم، هو الشيخ عبد الله الجابر رحمة الله عليه، رحمة رائد الله الثقافة بالكويت، كان من الداعمين للثقافة في تلك الفترة من الزمن، فلا شك أنه يعني الرابطة الأدبية كانت يعني هو أحد الداعمين.
1: 1958
0: وهذه الرابطة استمرت فترة بسيطة ثم أن توقفت كافة الجمعيات النافعة العام بالكويت قبل الاستقلال، وبعد الاستقلال صدرت القوانين التي تنظم مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها أيضا صدرت رابطة الأدباء في
1: تغير مسمها.
0: نعم، أيضا الرابطة الأدبية هي امتداد للنادي الأدبي في عام 1924 الذي يعتبر من أقدم المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج العربي. فبالتالي الكويت فيها ثقافة يعني مرتبطة ملاصقة، وأيضا العمل الثقافي التطوعي هو أساسا من السمات المعروفة لدى أهلنا بالكويت.
1: جميل. من يتتبع أستاذ طلال الرميضي الأديب ورئيس أو الأمين العام لرابطة الأدباء الأسبق، من يتتبع دور الكويت ثقافيا يجد ما تقوم به رابطة الأدباء، يجد مجلة العربي، يجد العربي الصغير، يجد عالم المعرفة، يجد المسرح، يجد الفن، يجد الإعلام، يجد الصحافة. فالكويت كان لها دور في خلق حالة تنويرية في المنطقة. تتكلم على النادي الأدبي هذا يمكن من
0: 1924
1: يعني الكويت شهد لها بهذا الأمر، وهذا أيضا شيء جميل. الواقع الثقافي يمكن خلال 3 أو 4 دقائق قبل أختم معك في دولة الكويت، وضع رابطة الأدباء، ما الذي يمكن أن يعمل أو يعمل أن تقوم هذه المؤسسة بأداء دورها على أكمل وجه؟
0: هو شوف رابطة الأدباء الكويتيين بطبيعة الحال يعني تعاقب عليها الكثير من الأدباء.
2: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. مقتل 48 مسلحا في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان. الرئيس الأوكراني يقول إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا. وارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين.

0: ختام موجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله. ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw
2: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات شخصيات من بلادي.
3: الشاعر خالد سعود الزيد. ولد الشاعر خالد سعود الزيد في مدينة الكويت، وفيها عاش عمره العامر بالمؤلفات، فقد برزت مؤلفاته حتى وصلت إلى أقطار الوطن العربي. التحق بالمدرسة القبلية عام 1943، فحصل على الشهادة الابتدائية عام 1952، ثم انتقل إلى المدرسة المباركية فدرس فيها بنجاح عاماً واحداً. انتقل بعده إلى ثانوية الشويخ عام 1953، وظل فيها حتى العام 1957 دون أن يتجاوز الصف الثاني الثانوي لانكفائه على القراءة وانشغاله بنظم الشعر. خالد سعود الزيد كان أحد مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت، وانتخب أميناً عاماً للرابطة خلال فترة من عام 1967 حتى عام 1973، كما كان عضواً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهو أحد مؤسسي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء، كما كان رئيساً لجمعية الفنانين الكويتية في عام 1967، وعضو في المجلس الاستشاري لوزارة الإعلام، وفي جمعية مكتشفي حضارة الإنديز في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت له مشاركة بقصائده وبحوثه في مؤتمرات الأدباء العرب. له العديد من الدواوين والمؤلفات، كما حصل على جائزة الكويت التقديرية في الأدب والفنون عام 1983 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفاز بجائزة معرض الكويت عامي 1982 و1984، كما حصل على وسام المؤرخين العرب عام 1990 وجائزة الدولة التقديرية في الثقافة للعام 2001.
1: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض

0: من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله. ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المصباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وسعداء بالتواصل معاكم وبرنامج عود مرواس.

0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ولا نزال وحديثنا عن الفنان الكبير عبد الله رويشد وتعاوناته مع كثر من الملحنين. يمكن سمعنا مجموعة من الملحنين اللي تعاون معهم الفنان عبد الله رويشد، اليوم أيضا ملحن عملاق، وهذا الملحن الكل يتسابق على أعماله من المشرق إلى المغرب. ألحانه جميلة، كلماته ومفرداته جميلة، فنان أصيل يعشق بلده من خلال المفردات اللي وضعها في هذه الكلمات اللي كثير من يتغنى في هذا البلد وهي اليمن السعيد، من خلال أشعاره ومن خلال المفردات ومن خلال المدن والمناطق اللي تجد ذكرى وذكريات في أغانيه. الفنان الكبير حسين أبو بكر حسين بن حامد المحضار، من مواليد 1930 ومن مدينة الشحر، مدينة الفن، مدينة مجموعة من الفنانين اللي ظهروا في هذه المدينة، وترك إرث جميل خلال هذه السنوات إلى أن توفى الله في 5 فبراير سنة 2000. وخلال هذه المسيرة تعاون مع كل الفنانين ومنهم الفنان عبد الله رويشد. حسين المحضار إذا جينا نتكلم عنه وعلاقته في مدينة الشحر ودراسته وحفظه للغة العربية والقرآن الكريم، هذا عطاء انعكاس من خلال المفردات وقوة المفردات اللي يكتبها في أشعاره. والشيء العجيب في هذا الفنان لا يعزف آلة، يدندنها ويهل الشعر ويسمعون منه ويغنون على الألحان اللي يقدمها من خلال المفردات، يزنها لحنيا ويقول ايش عندك يا حسين، عطنا خلنا نسمع. وكل الفنانين اليمن، فنانين الخليج، إلا تجد من أشعار حسين المحضار. تعاون ويا أبو بكر سالم، تعاون ويا محمد عبدو، تعاون مع ورد الجزائرية، تعاون مع راغب علامة، يعني شوف البلدان والفنانين في بلدانها إلا تجد من ألحان هذا الفنان عبد الله رويشد. قدم معاه مجموعة من الأغاني، واليوم راح نتعرف على هذه الأغاني والسلسلة اللي قاعد نقدمها خلال يمكن 7 حلقات. عبد الله رويشد قعدنا أنا والفنان عبد العزيز المصباح نتباحث في تعاونه مع حسين المحضار، فلقينا مجموعة من الأغاني، وراح يعني نعرف مقاماتها ونعرف أفكارها. وبداية رحب بالفنان عبد العزيز المصباح، حياك الله عبد العزيز.
1: الله يحييك عبد الوهاب، أمسي عليك وأمسي على كل مستمعين برنامج عود ومرواس.
0: عبد الله رويشد وحسين المحضار.

0: مجموعة من الأغاني وبنبدي أنا بتبع قلبي.
1: الله.
0: من الأغاني الجميلة اللي قدمها حسين المحضار حق الفنان عبد الله الرشيد. أنت عرف على مقامها.
1: نعم.
0: وأنت عرف على أسلوبها.
1: نعم طبعا الأغنية هذه يعني الجميل فيها أنها ما زالت تغنى وتطلب في العديد من الحفلات والمناسبات، هي على مقام العراق وهو من فصيلة السيكا اللي يجمع ما بين نسبة سيكا وجنس بياتي.
0: ونسمع العزف الجميل، وفيما بعد نسمع هذه الأغنية.

0: سمعنا أنا بأتبع قلبي، وهي طبعا بالألبوم أتبع قلبي.
1: نعم.
0: والفنان عبد الله رويشي تقدمها بأسلوب جميل، وما يميز حقيقة الإحساس الجميل اللي قدمه عبد الله من خلال هذه الأغنية. أيضا قدم أغنية معه قصن البان.
1: نعم.
0: من الألحان الجميلة والفكرة الجميلة اللي قدمها حسين المحضار مع عبد الله رويشد. انت عرف على هذه الأغنية.
1: نعم طبعا أغنية غصن البان هي كلمات وألحان حسين أبو بكر المحضار.
0: نعم.
1: اللي هو نجم حلقنا هذا اليوم، اللي تعاون يعني تعاونات جميلة مع الفنان عبد الله رويشد. أغنية غصن البان له ثلاث مقامات تقريبا، منهم حجاز أويك اللي يعمل حجاز ورست، والحجاز العادي، ومقام يعني لمسة من مقام النوى أثر في الكوبليهات.
0: يا سلام يا سلام، نسمع هالعزف الجميل مع الفنان عبد العزيز المصباح، وفيما بعد نسمعها من فنانها الأصلي الفنان الكبير عبد الله رويشد.

0: سمعنا قسم البان والإحساس الجميل فنان عبد الله رويشد، كلمات وألحان حسين المحضار، ونذهب مع أغنية أخرى. وش رأيك نسمع أيضا أغنية بعنوان تم اللقاء أو تم اللقاء؟
1: تم اللقاء بيننا من بعد طول الغياب.
0: يا سلام، حسين المحضار أبدع في كلماتها وألحانها، يا ليت نتكلم عن مقامها.
1: نعم، هي على مقام العراق، لكن الجميل يعني في ألحان حسين أبو بكر المحضار، يعني أغلب الألحان اللي قدمها لعبد الله رويشد يعني مأخوذة من فصيلة السيكا، يعني نفس بتبع قلبي وتم اللقى، وعندك بعد خطفت قلبي يعني على مقام الهزام.

0: كانت غلط الناس ايضا على مقام العراق. ف يعني قاعد يبين لنا يعني شلون او ايش كثر يحب يعني هذه الفصيله اللي فصيله السيكا.
1: يا سلام، نسمع وتم اللقاء والفنان عبد الله الرويشي.

0: يا سلام، سمعنا تم اللقاء أو تم اللقاء والفنان عبد الله رويشد وحسين المحضار، وفي أغنية أتذكر في سمراتنا وجلساتنا إلى يومنا حقيقة مطلوبة طلب كبير، وتغنت قبل الله يغنيها عبد الله رويشد في السمرات، وخصوصا من أشهر هذه الأغنية أنا أتذكر من أوائل الفنانين اللي إحنا نعشق حقيقة سمراته وجلساته، الفنان خالد الملة الله يذكره بالخير. خالد الملة دائما متتبع للأغنية اليمنية من يعني من على مستوى الخليج، فكثير يسمعون من خالد الملة شي غني، واعتقد عبد الله في احدى الجلسات سمع هذه الأغنية واستأذن من صاحبها الفنان حسين المحضار اللي هي تغالط الناس.
1: نعم.
0: وتغالط الناس من اجمل الأعمال اللي قدمها عبد الله رويشد في ألبوماته، وإحساس جميل وكورال جميل لما نصير أو نقعد في الجلسة الكورال شلون حافظها. تغالط الناس تنكر حب واضح، وضحوا دمعك لهم توضيح، مالك وللناس لنت صدق ناصح، وخلي من ذا يصيح يصيح، اصبر على اللكع والتجريح. وبعض المذلات منهم المهونة، دعهم ودع ما يقول أمر، دعهم ودع ما يردون الكر، مدام الحب في قلبه يا خلي أسرار، هذه
1: أيوة.
0: يا خلي أسرار.

0: مكنون دهم ودمع. لما تسمعها بالجلسات يبدعون بعد العازفين فيها
1: أكيد.
0: وهذا ما يميز أعمال حسين المحضار رحمة الله عليه وأسلوبه وطريقته وتسابق الفنانين على أعماله منهم الفنان عبد الله الرويشد. نسمع تغالط الناس ولنا تعليق على مقامها.

0: الله، ما يتركون المليح مليح والحلو بالمر، لازم يخلطونه. دعهم ودع ما يقولونه. كلام جميل سمعناه الفنان عبد الله رويشد والأداء الجميل. نتكلم عن مقامها يا عبد العزيز.
1: نعم، هي على مقام العراق اللي هو من فصيلة السيكال، وتكلمنا يعني قبل شوي عن أسلوب حسين أبو بكر المحضار في التلحين خصوصا على مقام العراق أو فصيلة السيكا، وعنده أغاني أيضا يعني من فصائل أخرى مثل فصيلة الحجاز بأغنية غصن البان، وعندك بعد أعويشك رغم أنها مو من ألحانة لكن من كلماتها، لكن تغنت على مقام الرست.
0: نعم.
1: وعندك أيضا العشق بلوة،
0: يا سلام،
1: لازم نسلط الضوء عليها أبو عبد
0: الله. الحين جاية، الحين جاية العشق. إيه. شوف، طبعا برنامج عود مرواس يقدمه معايا الأستاذ عبد العزيز المصباح ومحدثكم الدكتور يوسف سريع، دائما نحاول نتذكر هذه الألبومات، هذه الأغاني. وعبد الله رويشد ترك أثر جميل في الأغنية الكويتية والأغنية العربية، تعاون مع كل الفنانين. يمكن المتابع لحلقاتنا اللي طافت كله مع عبد الله رويشد وإبداعاته. اليوم يعني نسلط الضوء على الفنان الكبير حسين المحضار وما قدم هذا الفنان من ألحان مع عبد الله رويشد. العشق بلوة،
1: من دخل في وسط بحره غيب الجاه.
0: يا سلام يا سلام، نسمع ونسمع عزفك، وفيما بعد نسمع حق عبد الله رويشد ولنا تعليق.

0: سمعنا العشق بلوة والفنان الكبير عبد الله رويشد والفنان المميز الشاعر حسين المحضار. شو نقول على المقام هالأغنية؟
1: نعم، أغنية العشق بلوة يعني تغنت على مقام البياتي، وأيضا تم استخدام مقام الحسين اللي هو من فصيلة البياتي اللي يعمل بياتي ورست، وفي لمسات بسيطة على مقام الجهاركة ويسمى القركة اللي هو من فصيلة العجم. يعني بالمقطع يقول العشق بلوى، يعني في يستخدمون يعني كومة بسيطة يعني بالبارت هذا، وبعدين يرجع البياتي من داخل في وسط بحره يرجع بياتي.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. لا نزال برنامج عود مرواس الفنان عبد العزيز المسباح ومحدثكم يوسف سريع نحلل ونعلق على هذه الأغاني في هذا البرنامج، واليوم مع عبد الله رويشد وحسين المحضار وماذا قدموا للأغنية العربية والأغنية الخليجية. ايش تختار لنا بعد من الأغاني؟
1: أيضا من الأغاني اللي قدمها حسين المحضار من كلماته وألحان عبد الله رويشد خطفت قلبي.
0: الله،
1: من أجمل الأغاني اللي تغنت بصراحة.
0: نختم عليها؟
1: نختم عليها.
0: يا سلام يا سلام، نسمع ونستمتع بالأداء الجميل عبد الله رويشد، ولكن قبل لا نسمع تحليل المقامي.
1: نعم، هي على مقام الهزام وهي من فصيلة السيكا اللي يعمل سيكا وحجاز، وفي لمسات بسيطة على مقام العراق.
0: كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف ريع والفنان عبد العزيز المسباح ومخرجنا بدر سالمين. فما الله.

كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المسباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت، يقدمها لحضراتكم سعود السند. ونبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث ببرقية تهنئة إلى معالي رئيسة الوزراء بالجمهورية الإيطالية الصديقة. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. مقتل 48 مسلحا في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان. الرئيس الأوكراني يقول إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. مقتل 5 وإصابة آخرين في استهداف أوكراني لمقاطعة بلغورود الروسية. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. ومن العناوين إلى التفاصيل. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء بالجمهورية الإيطالية الصديقة بمناسبة ترأسها أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز، كما أشاد سموه بدور معاليها في توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة، وبحرص البلدين المشترك على تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا سموه لمعاليها موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في خدمة بلدها الصديق وللجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وفي القاهرة، حيث دانت جامعة الدول العربية يوم أمس استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت، وآخرها الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تعرضت له، مؤكدة رفضها الكامل لاستمرار المساس بسيادة دولة عربية وأمنها وسلامة أراضيها. وأكدت الجامعة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على خطورة استمرار استهداف أراضي الدول العربية وما يترتب عليه من زيادة حدة التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة. وجددت موقفها الرافض لنقل الصراعات والمواجهات العسكرية إلى أراضي الدول العربية أو تعريض أمن شعوبها ومنشآتها ومقدراتها للخطر، مطالبة بالإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي واشنطن، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين منذ استئناف الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وأضاف بيسنت أن إيران لا يمكنها تجديد مخزونها من النفط في ظل تكدس الخام على متن الناقلات العالقة داخل المضيق، مؤكداً فعالية إجراءات الخنق الاقتصادي ضد إيران. في لبنان، أصيب 4 جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة الرمادية جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من البلدات والقرى الجنوبية بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفر تبنيت. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية
دخول سلاح الجو على خط المواجهات وتنفيذ غارات جوية للمرة الأولى، مستهدفة مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة حيس غربية محافظة تعز، فيما شهدت مناطق مديرية حيس موجة نزوح كبيرة للمدنيين بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها مناطق الريف الشرقي للمديرية، تصدت خلالها وحدات من القوات اليمنية لهجوم حوثي متعدد الموجات. في الأراضي الفلسطينية، تواصلت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللها إطلاق النار على فلسطيني قرب باب العمود ما أدى إلى استشهاده. في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم أمس المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من القرية. وفي جنيف، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قد يرقى إلى العقاب الجماعي، ويثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وقالت المفوضية في تقرير أصدرته من جنيف أن قوات الاحتلال التي تضم الجيش والشرطة وقوات أخرى منتشرة في إطار عملية الجدار الحديدي قتلت مدنيين ودمرت مئات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية وأجبرت سكان المخيمات على مغادرتها. في غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية في تصريح أنه تم نقل المصابين فور القصف إلى المستشفى الكويتي التخصصي الميداني لتلقي العلاج. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها عبر عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل سقوط الشهداء والمصابين. وفي لندن، أكد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريترينغ يوم أمس أن التزام بلاده تجاه جزر فوكلاند الواقعة تحت الإدارة البريطانية ثابت ومستمر، وذلك عقب تجديد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على الجزر. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 48 مسلحا خلال عمليات أمنية لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات الأمن في مناطق عدة بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وأكدت إدارة الإعلام بالجيش في بيان استمرار الحملة الأمنية بوتيرة كاملة للقضاء على ما وصفه بخطر الإرهاب المدعوم والممول من الخارج. تأتي هذه العمليات بعد يوم من إعلان السلطات مقتل 15 شخصا حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية إلى إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان. إلى جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، مضيفا أن الطائرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية أن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة. وفي موسكو، قال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إن موسكو اطلعت على معلومات بشأن خطط ألمانيا وفرنسا لتطوير أنظمة صاروخية بعيدة المدى ومنظومات جوية مسيرة، مشيرة إلى أنها تحقق حاليا من صحة هذه المعلومات، فيما اعتبر الكرملين أن أي منشآت غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا
ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية. وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن موقف روسيا بشأن شروط التسوية في أوكرانيا والذي طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عامين لا يزال ثابتا، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية للصراع. في تايبي رصدت وزارة الدفاع التايوانية 5 سفن حربية و5 سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها. وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. وفي نيبال أعلنت السلطات ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5000 مفقود. يأتي ذلك فيما أرسلت أستراليا خبراء في الكوارث للبحث عن 36 من رعاياها في نيبال. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث ببرقية تهنئة إلى معالي رئيسة الوزراء بالجمهورية الإيطالية الصديقة. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. مقتل 48 مسلحا في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان. الرئيس الأوكراني يقول إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. مقتل 5 وإصابة آخرين في استهداف أوكراني لمقاطعة بلغورود الروسية. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: الساعة الآن 12:13 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: واشنطن تشدد الحصار الاقتصادي على إيران. متابعة إخبارية. الضفة الغربية تحت التصعيد الإسرائيلي، قضايا استراتيجية. لبنان بين الاعتداءات الإسرائيلية وتسليم الأسرى اللبنانيين، تحليلات استراتيجية. تصعيد ميداني بين روسيا وأوكرانيا وتحرك أمريكي جديد لإنهاء الحرب، وراء الأخبار. متابعة إخبارية. تدخل المواجهة مع إيران مرحلة جديدة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية وتشديد القيود على النفط والتجارة والملاحة، بالتزامن مع طرح واشنطن اتفاقا جديدا يشمل الملف النووي ومضيق هرمز، بينما تلوح إسرائيل بتوسيع ضرباتها ضد إيران. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم سليماني. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: في البداية دكتور، ما قراءتك للمشهد الحالي في ظل الحصار الاقتصادي على إيران؟
1: بلا شك تتواصل يعني الضغوط الاقتصادية الأمريكية، وانضمت لاحقا دول أوروبية اللي تتوسع العزلة الإيرانية، وهناك واجهات اقتصادية إيرانية تحت طائل تلك العقوبات، منها الشبكات المصرفية الإيرانية التي تقوم بتحويل العوائد النفط من الصين إلى دول أخرى، وبذلك تحاول تحويلها إلى نقد وذهب عبر شركات الصرف. وكل هذه الشركات هي تحت المراقبة الأمريكية، ويتم يعني إخضاعها للعقوبات بشكل أسبوعي. اليوم تم يعني إصدار عقوبة في أحد البنوك التركية التي كانت تتعامل في مسألة تحويل العوائد النفطية، لذلك الملاحقة مستمرة لكل المصارف التي تتعامل مع إيران. هذا بلا شك يشكل يعني ضغط اقتصادي كبير، إضافة إلى اليوم التصريح اللافت والتلويح من الرئيس الأمريكي بضرب جبل رأس الفاس، وهي المنشأة الأكثر تحصينا في المنشآت النووية، وهناك أنفاق ممتدة إلى أكثر من 100 متر تحت سطح الأرض. لذلك هناك ضغوط إعلامية وضغوط اقتصادية، وبلا شك قد يكون نحن أمام يعني اقتراب لهذا المشهد. أنا في رأيي قد تكون هناك توجيه ضربة لهذه المنشأة المحصنة، وبعد ذلك ينسحب إترام من هذه المواجهة، ليتحدث عن اليوم الحديث عن استراتيجية جديدة للشرق الأوسط. لذلك نحن أمام يعني نقترب من مرحلة الحاسم، بعدها ستستمر الضغوط الاقتصادية المتكررة التي تتواصل، وبلا شك أن دخول الاتحاد الأوروبي هذا سيعطي يعني ضغط كبير لطهران، التي بدأت الأصوات تعلو من الداخل الإيراني ومن قادة سابقون يطالبون بأن يراجعون القيادة، تراجع المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بلا شك
0: نعم دكتور، تفضل.
1: بلا شك أن الضغوط تتزايد، احتمال قد تكون هناك ضربة موجهة إلى هذه المنشأة المحصنة، وبالتالي قد يدفع الرئيس الأمريكي لإعلان الانتصار، وبالتالي تطوى هذه صفحة المواجهات العسكرية.
0: نعم دكتور، هل ترى أن هذه الضغوط الأمريكية والتهديدات الأمريكية أيضا، هل هي محاولة لإجبار إيران على تقديم تنازلات تتجاوز حتى الملف النووي؟
1: بلا شك أن تشديد القيود على القطاعات الاقتصادية وتوسيعها، حتى أنها أصبحت يعني عقوبات نانوية، وتلاحق الشبكات المصرفية المتواضعة والمتوسطة، لذلك بلا شك هذا أمر قد يدفع طهران لمراجعة السياسات الخارجية، وأمام الضغط الداخلي والمطالبات الشعبية من يعني عدة قادة ومسؤولون في القيادة الإيرانية، لمحاولة إلى إعادة إعادة الخطاب السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدت مرة أخرى المسار التفاوضي، إلى جانب أن هذا الخنق بلا شك يشكل استراتيجية ناجحة للولايات المتحدة الأمريكية، التي رأت أن هذه الأمور وملاحقة كل القنوات التمويلية وقنوات التجارة التي تتعامل مع طهران تشكل يعني ضغط مهم، وقد كما تفضلت قد يؤثر على إعادة القرار والتعامل الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم دكتور، بالنسبة إلى انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة العزلة الاقتصادية، إلى أي مدى سيضعف ذلك من قدرة إيران على تمويل وارداتها والوصول إلى العملات الأجنبية؟
1: بلا شك اليوم دخول الاتحاد الأوروبي وتكتلات الاتحاد الأوروبي هذا سيضغط على طهران، وكانت في السابق تستخدم الدول عدد من الدول الأوروبية كقنوات خلفية لمواردها وتعاملاتها عبر الوسطاء في أوروبا، لذلك هذه العقوبات الجديدة التي أقرت من الاتحاد الأوروبي بلا شك ستشكل تهديد خطير على طهران، الذي على إيران التي تعاني أصلا من اختلالات عميقة في تراجعات الريال والضغط الاقتصادي، والعديد من الإيرانيين فقدوا وظائفهم، لذلك هذا بلا شك سيحمل الاقتصاد الإيراني مزيد من الأعباء، مزيد من الكوارث، مزيد من الضغوط، وسيدفع أيضا إيران إلى يعني باب من المشاكل الاقتصادية والتداعيات الخطيرة.
0: نعم، يبدو أن واشنطن طرحت اتفاقا جديدا يشمل الملف النووي ومضيق هرمز. هل نحن أمام محاولة لإعادة صياغة قواعد التعامل مع إيران وإعادة ترتيب الأولويات معها؟
1: بلا شك اليوم من اللافت أن هناك تسريبات تحدثت أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أو تناقش اليوم التالي لهذه المواجهة العسكرية بطرح استراتيجية جديدة مع الحلفاء في دول المنطقة في معالجة غير المعالجة السابقة، لتشكل يعني تحالف كبير وواسع قادر على مواجهة تلك المخاطر التي تفرضها طهران من خلال برامجها النووية أو حلفائها أو حتى مثلا تهديدها بمضيق هرمز. لذلك هناك إبراز لاستراتيجية جديدة وحديث عن مناقشة اليوم التالي لهذه المعركة وهذه العمليات العسكرية. نحن بلا شك المنطقة مقبلة على تحولات جديدة لن تكون كما كانت قبل 28 فبراير، التحالفات ستختلف، سيكون هناك مراجعة استراتيجية لدول المنطقة لتحسب يعني كيف تعاملت أيضا على مستوى أول الاندفاعات، مستوى الاستراتيجيات، مستوى الاقتصاد، مستوى حتى يعني الخطط المعمولة في دول المنطقة. لذلك نحن أمام يعني استراتيجية جديدة ستناقش ستبحث بعد هذه المعركة.
0: نعم، بالنسبة لمضيق هرمز، حركة السفن تراجعت بشكل كبير، هل بات المضيق ورقة ضغط رئيسية في المواجهة برأيك دكتور؟
1: بلا شك يعني أن إيران فقدت الورقة على هذا المضيق، ومن الواضح أن توجيه الضربة الأمريكية لبعض الرادارات التي كانت طهران تحاول بناء القدرات العسكرية هذا يشكل أن إيران ليست قادرة على التعامل وفرض واقع جديد لهذا المضيق، والعديد من السفن تمر بمسارات خاصة بعيدا عن التهديد الإيراني الذي هو مصاب بالعمى الراداري ولا يعرف كيف يقيم أو يحدد السفن التي تعبر. لذلك اليوم الضربات العسكرية الأمريكية بلا شك أضعفت القدرات العسكرية، أضعفت الرادارات، أضعفت طرق المراقبة الإيرانية، وكما تحدث الجانب الأمريكي أن العديد من السفن عبرت هذا المضيق، والمحاولة الأخيرة التي فشلت في زرع الألغام من خلال منصات استهدفت مباشرة من القوات الأمريكية يشكل أن طهران فقدت السيطرة على هذا المضيق. ولا ننسى أن قبل أسابيع كان هناك إقالات في قيادات الحرس الثوري وتعيينات جديدة، هذا يشكل أن هذه إيران فقدت السيطرة وتريد تجديد الاستراتيجية الجديدة لإحكام السيطرة على المضيق. بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب حتى تصريح الرئيس الأمريكي قال أنه يريد تغيير هذا المضيق إلى مضيق ترامب، بلا شك يعكس أن هذا الملف يعنى بشكل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه تراجع عن هذا التصريح. هذا يعكس أن لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الكبرى بأن يكون هذا المضيق رهينة وتحت سيطرة الجانب الإيراني.
0: نعم، الاحتلال الإسرائيلي بدأ يلوح بتوسيع الضربات ضد إيران. هل ترى أننا سنشهد تدخل إسرائيلي في قصف إيران؟
1: بلا شك أن الجانب الإسرائيلي اليوم يكثف الهجمات على تلة علي الطاهر الموجودة في الجنوب اللبناني، وهي عبارة عن منشأة محصنة بعدد من ضباط الحرس الثوري، وهي كما يسميها البعض أنها وزارة دفاع إيرانية مصغرة في هذا البلد العربي الذي ابتلى بهذه الميليشيات الإرهابية التي تحاول أن تجر لبنان إلى وتكون المعركة وتدخله في مقامرات وفي حسابات يعني غير وطنية. لذلك اليوم السيطرة أو القرار اللبناني بدأ أكثر وضوحا، هناك قيادة جديدة، رئيس جديد، رئيس حكومة جديد يحمل تطلعات ويحاول أن يتعامل مع الملف الإسرائيلي بعقلانية ويحرر هذه المناطق الجنوبية من خلال المسار الدبلوماسي ومن خلال وجود ضامن من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على ما يبدو أن المحاولات في مرتفعات علي الطاهر والعبث الذي يقوم به الحرس الثوري وأتباعه هناك يحاول أن يورط هذا البلد العربي وأن يجعل الملف اللبناني مرتبط بمفاوضات النووية. لذلك هناك مساعي قوية من الجانب اللبناني لفصل هذا المسار وأن تكون المسارات اللبنانية خاصة بالقرار بقرارها الوطني بعيدا عن أنها ترتهن لحسابات أخرى.
0: نعم، أخيرا دكتور، في ظل جهود الوسطاء كيف تقيم هذه المساعي، وهل تنجح الجهود في إعادة طرفي الصراع للتفاوض؟
1: مع الأسف إذا تحدثنا عن المسار الذي حصل قبل أسابيع من الجانب القطري والجانب الباكستاني فشلت بسبب التعنت الإيراني وتمسكه بشروطه المتشبثة في مسألة يعني فرض رسوم في المضيق، في أخذ تعويضات نتيجة الضربات العسكرية، في شروط غير منطقية لا تسمح حتى للطرف الأمريكي أن يتعامل معها أو ويعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. اليوم يعني المسار التفاوضي تعثر قليلا بسبب التعنت، ورأينا هذه الضربات التي حصلت قبل يومين على يعني مناطق ساحلية إيرانية هي نتيجة هذه التعنتات الإيرانية. اليوم هناك هدوء، على ما يبدو هناك محاولة لإحياء المسار، ولكن كما لوح الرئيس الأمريكي قبل قليل بضرب جبل طاس وهي منشأة محصنة، أنا في رأيي أنه من خلال هذه الضربة قد ينسحب ويعلن الانتصار ونعود مرة أخرى إلى مسار التفاوض من جديد.
0: الدكتور غانم سليماني، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا استراتيجية. تواصلت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللها إطلاق النار على فلسطيني قرب باب العمود ما أدى إلى استشهاده. في غضون ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من القرية. حسن جعفر والتفاصيل.
1: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني في منطقة باب العمود التي تفضي إلى المسجد الأقصى، وذلك بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال، وهي الذريعة الجاهزة لعمليات الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال على مدار السنوات الماضية. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وخاصة بلدة بيتا من محافظة نابلس ومسافر يطا جنوبي الضفة الغربية. وترافق ذلك مع اعتقالات طالت، وفي غضون اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين، 11 من مدينة القدس المحتلة والتي دفع جيش الاحتلال بمزيد من قوات الشرطة والجيش إلى منطقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. هذا يأتي في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة وفي تقرير صادر عن مكتبها في فلسطين، أكدت بأن تهجير سكان 3 مخيمات فلسطينية بالضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي. وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن مخططات لاجتياح المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وبدأها بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: تحياتي، أهلا وسهلا
0: دكتور. في البداية، كيف تقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، ولا سيما عمليات الاقتحام والاعتقال التي طالت فلسطينيين في نابلس ومناطق أخرى؟
2: بعد التحية، هو استمرار للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستيطان، وبالتالي طبعا استدراج الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الانتخاب خاصة ذوي الميول المتطرفة، سواء الداعمين لليمين المتطرف أو المستوطنين، وبالتالي طبعا هي فرصة لإتاحة الفرصة للمستوطنين كما يقال للاستيلاء على أراضي فلسطينية، لمناكفة الفلسطينيين، لضم أراضي جديدة، لبناء مستوطنات، إضافة طبعا إلى استمرار آلة الاحتلال الإسرائيلية في دعم المستوطنين سواء من خلال الحماية القانونية أو من خلال الحماية بتزويدهم بالسلاح. هذا طبعا مؤشر خطير للغاية، وهذا ينم على أن ليس هناك أي مساءلة للمسار الخاص بالمستوطنين وأعمالهم في الضفة الغربية وفي المخيمات الخاصة بالإخوة الفلسطينيين. وهذا مؤشر أخطر على مسألة تقليص الأراضي الفلسطينية. لو عدنا لاتفاق أوسلو 1993، نجد أنه أطل للحدود الجغرافية للضفة الغربية، للقدس الشريف، لقطاع غزة، لكن الآن هناك تآكل بالفعل للأراضي الفلسطينية في مقابل زيادة رقعة الاستيطان ومساحة أيضا الأراضي التي يتم ضمها من الأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات إسرائيلية.
0: نعم دكتور، إلى أي مدى تعكس هذه العمليات سياسة إسرائيلية أوسع لإخضاع الضفة وفرض واقع جديد فيها؟
2: بالتأكيد هي فرصة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي للمسار الخاص بفرض واقع جديد. هذا الواقع الجديد تمثل في عدة أمور. لعل ابرزها هو المساله الخاصه بالتغييب الديموغرافي والسكاني طبعا للمسار الخاص بالضفه الغربيه، هذا جانب. الجانب الاخر ما يتعلق ايضا بان هناك واقع جديد يتمثل في واقع ديموغرافي نتيجه وجود المستوطنين الاسرائيليين بجوار المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي فاعتقد ان هذا سيكون اشكاليه في التعاطي المجتمعي، لان عندما ننظر الى هذه المخيمات كانت في الاصل تابعه للمواطن الفلسطيني وطبعا جزء من دولته، لكن عندما ننظر ان هذه الرقعه الجغرافيه الفلسطينيه تتحول تدريجيا الى مناطق تابعه للاحتلال الاسرائيلي من خلال مستوطنات، وبالتالي يزرع المستوطنين داخل الاراضي الفلسطينيه زرعا، وهذه اشكاليه كبرى، لاننا هنا نتحدث بان ليس هناك ارض او رقعه كبيره للفلسطينيين، بل هي رقعه متناثره يوجد داخلها بعض المستوطنين الاسرائيليين، واعتقد ان هذه مشكله كما اشرت سواء من الناحيه الجغرافيه او من الناحيه الديموغرافيه الممثله في الواقع السكاني المختلط حاليا ما بين الفلسطينيين وبين المستوطنين الاسرائيليين.
0: نعم دكتور، اقتحامات متكرره، حواجز، قيود على الحركه واستيطان، وكما ذكرت تؤدي إلى تغيير تدريجي في الواقع الديموغرافي والجغرافي للضفة الغربية. ما خطورة كل هذه الأمور على مستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام؟
2: بالتالي يؤثر بالسلب طبعا على القضية الفلسطينية ومسار حل الدولتين. يعني عندما نتحدث عن استمرار آلة الاحتلال الإسرائيلي في نفس النهج، ولو افترضنا جدلا وهو السيناريو الأسوأ بأن الحكومة التي سيتم تشكيلها في أكتوبر المقبل هي حكومة أيضا متطرفة ستمارس نفس الأمر، وبالتالي عندما نتحدث عن مسار حل الدولتين، أين الدولة الفلسطينية وأين حدودها؟ إذا كانت حدودها تم اقتطاعها تدريجيا من قبل المستوطنين الإسرائيليين وتم بناء مستوطنات على أراضي فلسطينية، وبالتالي ننظر إلى الضفة الغربية بأنها تآكلت، حتى إن قطاع غزة عندما ننظر إليه نجد إن حوالي يمكن 60-70% من قطاع غزة الممثل في الشمال والوسط حاليا تحت إمرة الاحتلال الإسرائيلي. المواطن الفلسطيني موجود في خان يونس وفي رفح الفلسطينية في الجنوب، وبالتالي مشكلة أيضا بالنسبة لقطاع غزة. عندما نتحدث عن 360 كيلو متر مربع وإجمالي مساحة قطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين يتواجدوا في حوالي 100 كيلو متر مربع، إذا هناك تقليص في سواء في هذه المساحة أو في مساحة الضفة الغربية، وهذا كله يؤدي في النهاية إلى ضياع أو حتى تزويب القضية الفلسطينية كما يقال، وأعتقد أن هذا طبعا هو هدف الاحتلال الإسرائيلي في الأساس.
0: نعم دكتور، كما ذكرت التصعيد في الضفة يتزامن مع تصعيد في غزة، هل هناك ترابط بين المسارين؟ وما الذي تخشاه إسرائيل من الضفة في هذه المرحلة؟
2: اولا ما يرتبط بالربط ما بين الضفه الغربيه وقطاع غزه، نعم هناك ربط، لان القائمين على الاحتلال الاسرائيلي نهجهم واحد وايديولوجياتهم متطرفه واحده سواء في الضفه الغربيه او قطاع غزه. ولو عدنا لبدايه الحكومه الاسرائيليه الموجوده حاليا نجد انها بدات في يناير 2023 من خلال اقتحام بن جفير لباحات المسجد الاقصى، وبالتالي مناكفه المستوطنين الاسرائيليين منذ ذلك الوقت سواء في محيط القدس الشريف او في المحيط الخاص طبعا بالضفه الغربيه. لو انتقلنا الى ما بعد طوفان الاقصى 7 اكتوبر 2023 نجد ان النهج ذاته من قبل الجيش الاحتلال الاسرائيلي طبعا يمثل خطوره على كل ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، واعتقد ان هناك ربط كما اشرنا. المسار الخاص بماذا يخشاه الاسرائيليون؟ اعتقد انه يخشوا من المسار الخاص بتصاعد القضيه الفلسطينيه وتصاعد ايضا حده الغضب الشعبي والشعبوي كما يقال داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي نعود إلى انتفاضة تشبه انتفاضة الأقصى 2000 أو الانتفاضات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، ونتذكر أطفال الحجارة، نتذكر محمد الدرة، نتذكر الكثير من العلامات الفلسطينية في تاريخ طبعا النضال والمقاومة، لكن أعتقد

0: المشكلة الأكبر هنا إذ لو وسعنا الدائرة كما يقال لننظر إلى الطرف الخارجي الممثل في الولايات المتحدة الأمريكية، دورها غائب تماما عن هذه القضية، دورها غائب سواء ما يتعلق بمجلس السلام العالمي، دعم حكومة التكنوقراط، ربط المسار الخاص أو ضبط المسار الخاص بالاحتلال الإسرائيلي، وتخيل أن كلها إشكاليات تضاف طبعا إلى معاناة المواطن الفلسطيني في الأساس.
1: نعم دكتور، إلى جانب العمليات العسكرية تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، كيف يمكن فهم هذا التزامن، وهل هو جزء من خطة إسرائيلية أكبر؟
0: بالتأكيد يعني الخطة الإسرائيلية الأكبر عرضها بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة عندما أخرج خريطة وقال هذه هي مساحة إسرائيل، والكل اعترض على هذه الخريطة وقال إن هذا هو من هذيان بنيامين نتنياهو. المسار هنا يتعلق بأن هناك أيديولوجية لليمين المتطرف تتمثل أولا في تصعيد العنف، تتمثل أيضا في استخدام القوة العسكرية، تتمثل في تصريح بنيامين نتنياهو منذ شهر تقريبا عندما قال إن لا دولة فلسطينية طالما بقيت في سدة الحكم. وبالتالي طبعا معلوم جيد جدا إن المسار هنا هو مسار خاص باستمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية. تصاعد حدة العنف بالمناسبة أيضا يتماهى مع الأيديولوجية اليمينية المتطرفة التي تقول في أدبياتها أنه لابد من تصعيد العمليات العسكرية ضد المواطن الفلسطيني باستمرار. المسار أيضا يرتبط بالمسألة الخاصة بالوضع الإنساني السيء للفلسطينيين، طبعا على سبيل المثال الحدود مغلقة، المعابر لا يسمح إلا بدخول كميات بسيطة للغاية، يتم تفتيشها، الأونروا لا تعمل بشكل جيد في الأراضي الفلسطينية، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى مسار صعب ومأزوم سواء من الناحية العلاجية، من الناحية الدوائية، كذلك الغذاء والماء، وكلها أمور طبعا كما أشرنا تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني حتى في حياته اليومية.
1: نعم، أين يقف المجتمع الدولي أمام كل هذه التطورات؟ لماذا تبدو الضغوط الدولية غير قادرة حتى الآن على الأقل على وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين أو ضمان حمايتهم؟
0: هذا التساؤل مشروع وجيد للغاية، وأعتقد أن الإجابة تتمثل في بعدين. البعد الأول يكمن في أن هناك طرف وهو الطرف الرئيسي في المعادلة هو طرف غير فعال وهو الولايات المتحدة الأمريكية. إلى الآن لم نجد دور قوي من الولايات المتحدة الأمريكية، لم نجد كبح جماح لإسرائيل من قبل أمريكا، حتى أن دونالد ترامب الذي دشن اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر 2025 إلى الآن لم يستطع تنفيذ هذا الاتفاق بشكل جيد والانتقال للمرحلة الثانية من عمر الاتفاق نتيجة التعنت الإسرائيلي، وبالتالي الدور الأمريكي غائب. هذا جزء. الدور الآخر وهو دور الممثل في القوى الدولية سواء الصين، الاتحاد الأوروبي، روسيا، أعتقد أن هناك أمرين. الأمر الأول أن هناك قضايا تشغل هذه الدول أكثر من القضية الفلسطينية. السبب الثاني أو البعد الثاني هو ممثل في أن هذه الدول قامت بدعم سياسي للقضية الفلسطينية لكن دورها ما زال محدود أو غير مؤثر. حتى لو افترضنا جدلا أن هناك تصعيدات حتى وصلت الأمم المتحدة، كان دوما إسرائيل الولايات المتحدة تستخدم حق النقض الفيتو لتعطيل أي إدانة لإسرائيل، سواء نتذكر محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي هناك إشكالية كما أشرنا في التعاطي الأمريكي مع القضية في أصلها، وأعتقد أن آخر رئيس أمريكي كان صادق في المسألة الخاصة بحل الدولتين أعتقد بيل كلينتون عندما دشن اتفاق أوسلو 1993.
1: الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. تحليلات استراتيجية. قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في جنوب لبنان، كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفر تبنيت وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية. هذا وقد أعلن لبنان اليوم أنه تسلم عبر الصليب الأحمر الدولي 4 أسرى كانوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، أستاذ علي، هل تسمعني؟

0: المحلل السياسي من بيروت، أهلا وسهلا بك
1: أهلا يا هلا.
0: أستاذ علي. كيف تقرأ الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب، وما الرسالة التي تحملها في هذا التوقيت في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية؟
1: يعني حقيقة لم نعد نفهم ما هي الرسائل من هذه الغارات الإسرائيلية، لأنه كانت المفاوضات مستمرة وغير معلقة كما هو الحال الآن، كان يسبق كل جولة مفاوضات تصعيد عسكري واسع واستهداف لقرى والمدنيين وكل هذا التصعيد، ولكن اليوم المفاوضات معلقة، ربما هي رسالة بالاتجاه المعاكس، ربما لإجبار لبنان على العودة إلى طاولة المفاوضات، علما أن الاحتلال الإسرائيلي نكس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، اتفاق الإطار، ولم يبدأ فعليا بالانسحاب التدريجي من خلال تجربة أو نموذج ما يسمى المناطق التجريبية. لذلك هذا التصعيد اليوم يأتي يعني في إطار ربما الأكثر ربما دلالة هو أن هناك رغبة إسرائيلية في التصعيد العسكري لاستخدام لبنان كصندوق بريد أو كصندوق اقتراع في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الشهر المقبل، تماما كما يستخدمون الضفة الغربية وغزة. هو سباق على التطرف بين حكومة متطرفة وبين منافسيها تخاض الانتخابات ربما بالدم العربي، وهذه هي خلاصة الأمر الحقيقة.
0: نعم أستاذ علي، ما الذي يريده الاحتلال من وراء إبقاء الجنوب اللبناني تحت الضغط العسكري؟ هل يسعى من خلال هذه العمليات إلى فرض معادلة أمنية جديدة تتجاوز أي تفاهمات قائمة؟
1: صحيح 100%، لأن الاعتداءات المستمرة والتي تزايدت، يعني بعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو الماضي تصاعدت الاعتداءات ولم تتراجع وعادت لتستهدف المدنيين. اليوم هناك قصف لمناطق، يعني لمراكز للهيئات الصحية يعني التابعة لإحدى الجمعيات. تريد إسرائيل من خلال هذا التصعيد المستمر فرض وقائع جديدة تنسف ما تم التعهد به في اتفاق الإطار، و ربما خلق يعني ظروف لإيجاد اتفاق آخر أو ترتيبات أخرى تريدها من لبنان مقابل يعني وقف هذا التصعيد، وهو لن يتوقف. ولنذكر هنا أيضا أنه اليوم يعني تم القصف خارج الجنوب، بعيدا جدا عن منطقة جنوب الليطاني والمنطقة الحدودية، تم القصف في البقاع الغربي في شرق لبنان، وهذه المرة الأولى يعني منذ أشهر لم نشهد هكذا غارات، وهذا يدلل على الرغبة الإسرائيلية باستمرار تسخين الوضع على جبهة لبنان لأهداف انتخابية ولأهداف سياسية تستثمر لاحقا إذا ما قيد للمفاوضات في روما أن تستأنف.
0: نعم، الاحتلال الإسرائيلي يسلم عددا من الأسرى اللبنانيين عبر الصليب الأحمر بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب، يعني يسلم الأسرى ويستمر في الغارات. كيف تقرأ هذا التناقض، وهل هو تناقض أساسا في الموقع الإسرائيلي؟
1: هذا تلاعب إسرائيلي، يعني بمعنى أنهم يشيعون دائما أن هناك يعني إطلاق سراح أسرى. هؤلاء ليسوا أسرى، هؤلاء كانوا مواطنين لبنانيين مدنيين محتجزين مختطفين، تم اعتقالهم في القرى وفي قراهم وبلداتهم أثناء دخول الجيش الإسرائيلي، وجيش الاحتلال نفسه اعترف وقال أن هؤلاء تم التحقيق معهم وهم لا ينتمون إلى أي منظمة إرهابية حسب وصفه، ولا ينتمون، ليسوا عسكريون. يعني إذن إطلاق محتجزين هذا أمر إيجابي طبعا بالنسبة للبنانيين أن يعودوا من الاحتجاز، ولكن يعني إطلاقهم في هذا التوقيت بالذات في وقت تتواصل فيه الاعتداءات يهدف إلى هدف واحد بالدرجة الأولى، هو تضييع الأولويات. الأولوية كانت منذ أشهر استكمال الانسحاب الإسرائيلي، تم الانسحاب من قرية واحدة فقط، كان المفترض أن يتم انسحاب من مناطق جديدة ضمن اتفاق الإطار حسب اتفاق الإطار. فإذا بالاحتلال الإسرائيلي يأخذ هذا البند المتعلق بالمحتجزين ويقدمه كأولوية على موضوع الانسحاب، هذا تلاعب إسرائيلي واضح بموضوع اتفاق الإطار واختيار ما يرغب منه من هذا الاتفاق، كأنه يعني قائمة في مطعم.

0: يختار كما يشاء وفقا لمصالحه. طبعا الحرية للمواطنين الخمسة هذا أمر جيد جدا، أصلا هم ظلموا واختطافهم كان بحد ذاته جريمة حرب، ولا يصح الكلام يعني عن تبادل أسرى أو إطلاق سراح أسرى.
1: نعم، بالنسبة لدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة، كيف يمكن تعزيز قدرته على التعامل مع التطورات الميدانية من دون الانجرار إلى مواجهة أوسع؟
0: حقيقة الأمر صعب على الجيش اللبناني في هذه المرحلة، لأن الاحتلال الإسرائيلي متعنت ولا يريد الانسحاب، لا يريد سحب قواته، والجيش اللبناني لا يمكن أن ينتشر في مناطق محتلة، يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب. من ناحية ثانية الجيش اللبناني ليس قادرا الآن على تحرير هذه المناطق بالقوة، لذلك وضع الجيش اللبناني صعب ووضع الدولة اللبنانية صعب، بانتظار أن تتحرك آليات يعني تنفيذ الاتفاق الإطار جديا من قبل الراعي الأمريكي. دون ذلك لا يمكن للجيش اللبناني أن يحقق ما يعجز عنه. من ناحية ثانية هناك يعني حديث كثير، وهناك اجتماع تحضيري يعني في فرنسا في 17 من هذا الشهر، اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. الجيش اللبناني يحتاج الكثير من الأشياء، يحتاج كل شيء، يحتاج أسلحة، معدات، عربات، حتى يحتاج إلى دعم مالي من أجل تجنيد تطويع جنود إلى ما هناك. الجيش بإمكانياته الحالية يقوم بواجبه، عندما ينسحب الاحتلال من منطقة فهو يذهب إليها ويسيطر عليها ويبسط سلطة الدولة، ولكن هذا لا يكفي طالما أن الاحتلال هو الذي يعيق العائق الأساسي أمام انتشار الجيش وتنفيذ مهمته هو الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، أمام تكرار هذه الاعتداءات، ما مسؤولية الدول الراعية للتفاهمات؟ ولماذا نشهد كل هذا العجز الدولي عن إلزام الاحتلال باحترام السيادة اللبنانية؟
0: يعني الدور الأساسي هو للراعي الأمريكي، المفاوضات المباشرة التي حصلت بين لبنان وكيان الاحتلال كانت بطلب أمريكي، بمبادرة أمريكية وبرعاية أمريكية، حتى أن إحدى الجلسات عقدت في البيت الأبيض واستضاف الرئيس ترامب شخصيا الوفود المشاركة. هذه الرعاية لم تترجم عمليا بضغوط على الاحتلال، وحدها الولايات المتحدة الأمريكية هي القادرة على الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما التزمت به في اتفاق الإطار. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مشغولة في أماكن أخرى، خصوصا في مع إيران والصراع الموجود، ولا تريد ربما أن تزعج المسؤولين والحكومة في كيان الاحتلال وهم في هذه المرحلة الانتخابية، لذلك لا نشهد ضغوطا أمريكية كافية. هناك تحرك جزئي حصل على مستوى إطلاق سراح المحتجزين اللبنانيين، نجح السفير الأمريكي ربما في تحقيق هذا الاختراق، ولكن كما ذكرنا قبل قليل ليس هو الاختراق المطلوب، تحقيق اختراق في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة وهي منطقة واسعة جدا من جنوب لبنان. لذلك الولايات المتحدة لا تمارس الضغوط الكافية. أما بالنسبة للدول الأوروبية فهي تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي والموافقة الأمريكية لتشكيل قوة بديلة لقوات حفظ السلام اليونيفيل التي تنتهي ولاياتها نهاية هذا العام. حتى الآن إيطاليا وفرنسا وألمانيا يتحركون من أجل إيجاد قوة بديلة لقوات حفظ السلام، ولكن هناك فيتو أمريكي حتى الآن على تشكيل هذه القوة، ولم يصدر من مجلس الأمن أي قرار بهذا الشأن، علما أن الولايات المتحدة رفضت يعني في آخر جلسة موضوع التجديد يعني لولاية اليونيفيل كي لا يكون هناك فراغ أمني في حال انسحبت. لبنان بحاجة إلى قوة أوروبية أو قوات تابعة للأمم المتحدة لمساعدة جيشه.
1: الأستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك. وراء الأخبار، في وقت تتواصل فيه الضربات الروسية الأوكرانية وتتسع رقعة الاستهداف لتشمل منشآت أمنية وطاقة وموانئ ومنشآت عسكرية، يبرز في المقابل حديث روسي عن وجود فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية، فيما يتوجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو وكييف هذا الأسبوع

0: لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا وسهلا بك. نعم. في البداية دكتور، ما دلالة استهداف مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف في هذا التوقيت بالذات، وهل يعكس انتقال الضربات الروسية إلى أهداف أكثر حساسية داخل العاصمة؟
1: نعم، يمكن قول ذلك. لا شك بأن ما شاهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية صفحة أخرى من صفحة هذه الحرب، بدت أكثر عنفا وأكثر توترا وأكثر استهدافا لأهداف استراتيجية. كما تعلم فإن الجانب الأوكراني استخدم الطائرات المسيرة واستهدف قطاع الطاقم البنية التحتية، العاصمة الروسية وكثير من المناطق. كان الرد الروسي لا يقل براوة، بحيث تم استهداف أوديسا، الميناء الأوكراني الأشهر، وكبريات المدن والمواقع الاستراتيجية. أعتقد بأن استهداف مكتب الأمن في العاصمة الأوكرانية هي رسالة، بالإضافة إلى كونه هدف استراتيجي، ولكن رسالة بأن روسيا قادرة على الوصول استخباراتيا وبأنها ما تزال قوية وقادرة على تحديد أهدافها. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن نكون هدف في هذه القيمة مقدمة للزيارة التي سوف يقوم بها جاري كوشنر وويتكوف إلى العاصمة الروسية ولقائهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي إصرار روسي على أن روسيا ما تزال قوية وبأنها ما تزال لديها الإمكانية على استمرار في هذه العملية العسكرية وتوجيه الضربات للجانب الأوكراني، وبالتالي لا يتوقع أن تقدم تنازلات كبيرة في إطار ما يمكن أن يطلبه الجانب الأمريكي من أجل الوصول إلى تسوية. إذا دعنا نقول هنالك مواجهة سياسية دبلوماسية تتم في موسكو، وأيضا مواجهة أمنية عسكرية تتم في كييف استمرارا لهذا الصراع الذي يبدو، وإن كان هنالك بعض بوادر الأمل، ولكن تبدو خافتة للغاية، ويبدو أن التصعيد هو سيد الموقف خلال الفترة القادمة.
0: نعم دكتور، في مقابل هذه الهجمات الروسية، أعلنت روسيا تدمير مئات المسيرات الأوكرانية وسقوط قتلى وجرحى في بلغورود. ماذا تقول هذه الأرقام عن تصاعد قدرة كييف على ضرب العمق الروسي؟
1: ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول هو أن أوكرانيا قادرة الآن على تصنيع سلاحها بنفسها، وكما تعلم فإن السيارات الأوكرانية بلغت مستوى كبير من التطور، وهي بالفعل أصبحت مؤثرة في الموازين العسكرية والاستراتيجية. كما أشرت في نص الخبر، كان هنالك هجوم موسع على الجانب الروسي، كان هنالك تهديدات من الرئيس الأوكراني من أن أوكرانيا الآن قادرة على تعطيل الملاحة الجوية في روسيا. المسألة الثانية أن الصناعة العسكرية بشكل عام تطورت إلى درجة كبيرة، وهنالك تعاون أوروبي إوكراني في هذا المجال. اليوم كان هنالك تهديد من قبل الجانب الروسي من أن روسيا سوف تضرب أي منشأة تتم بالتعاون ما بين أوكرانيا وأوروبا، وبالتالي هذا يشير إلى أن بالفعل هنالك تعاون عسكري في الصناعة العسكرية على وجه التحديد، أعطى لأوكرانيا الإمكانية من أجل ضرب العمق الروسي من جهة وضرب الأهداف الاستراتيجية. دعنا نشير فقط إلى أن الجانب الأوكراني استطاع أن يخرج ثلث من الطاقة التكميلية في النفط والغاز من الخدمة خلال الفترة الماضية. الجانب الثالث الحقيقة وهو لا يقل أهمية، هذا التحرك من قبل المسيرات الأوكرانية والضرب في العمق الروسي لم يكن ليتم لولا الدعم اللوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما تزال منخرطة وبشكل كامل في تقديم نوعية مختلفة ومتطورة من السلاح، في الدعم اللوجستي، في الدعم الاستخباراتي، وهو ما مكن أوكرانيا خلال الفترة الماضية من توجيهات ومن توجيه ضربات في العمق الروسي وضربات استراتيجية ولأهداف استراتيجية. لذلك يمكن القول أننا شهدنا مرحلة مختلفة وتطور في الأسلحة الأوكرانية وفي الهجوم الأوكراني الذي بدأ يستهدف العمق الروسي، بالرغم من أن الوضع على خط الجبهة داخل أوكرانيا نفسها ليس بالوضع المثالي، ما زال هنالك التقدم ولو كان طفيفا من قبل القوات الروسية.
0: نعم، وسط كل هذا التصعيد الميداني رأينا بوتين يتحدث عن وجود فرصة لحل الصراع، وكذلك ترامب الذي ربط عقد قمة جديدة مع بوتين بوجود استعداد فعلي لاتفاق السلام. هل يمكن أن نرى هذه القمة أم أن الفجوة بين موسكو وكييف ما زالت كبيرة؟
1: الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى الواقع باعتبار أن الفجوة ما تزال كبيرة ما بين موسكو وكييف، ودعنا نقل أيضا ما بين موسكو والغرب عموما. صحيح أن هنالك رغبة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى تسوية، وكما تعلم كان الوصول إلى تسوية هو جزء من الحملة الانتخابية التي قادها ترامب قبل وصوله إلى سدة الحكم، ولكن هنالك ثلاثة أمور دعنا نقول تقف في وجه هذا الأمر. أولا، وهو أن داخل الإدارة الأمريكية من لا يتوافق على نفس السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي، داخل المؤسسة الأمريكية من ينظر إلى روسيا باعتبارها خصم وربما حتى باعتبارها عدو. هذه نقطة. النقطة الثانية، الدول الأوروبية تعطي موقفا متطرفا في دعمه للجانب الأوكراني، رفض كل المحاولات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في بداية وصولها للسلطة في محاولة الوصول إلى تسوية في هذا الملف، وأوروبا كانت أعطت رسالة بأنها مستعدة حتى لو تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن أوكرانيا للذهاب بعيدا في دعم الجانب الأوكراني. لكن النقطة الأهم، ما صرح به اليوم على وجه التحديد المتحدث باسم الكرملين، من أن المواقف الروسية لم تتغير، لم تتزحزح، ما تزال هي نفسها قبل عامين عندما كان هنالك زيارة للرئيس إلى مقر وزارة الخارجية وتحدث عن محددة المواقف الروسية، وبالتالي عدم وجود مرونة من قبل الجانب الروسي ربما هو الذي أفشل إلى حد كبير المحاولة الأولى بعد خدمة ألاسكا وبعد مفاوضات ميامي في فلوريدا. وبالتالي أعتقد بأنه حتى الآن لا توجد بوادر حقيقية لإمكانية الوصول إلى تسوية، وإن كان مجرد الجمع ما بين الطرفين يمكن أن
0: نعم.
1: يصل إليه كإنجاز
0: دكتور
1: للإدارة
0: رامي،
1: الأمريكية، ونحن على أعتاب الذكرى.
0: دكتور رامي الخليفة كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من محطات إخبارية. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى كل العالم.
2: خصوصا إلى ما تحدثنا إلى موضوع الدورات،
3: الناس الحين أكيد تتساءل، يقولون طيب في ناس وايد راحوا أعملوا هالرحلات، يعني شو اللي

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: أحيانا لا يأتي الاختراع من خطة مرسومة، بل من ملاحظة خاطئة يلتقطها عقل لا يمر على الغريب مرورا عابرا. وفي تاريخ الأجهزة المنزلية يبرز اسم بيرسي سبنسر، المهندس الأمريكي الذي ارتبط اسمه بتطوير فرن الميكروويف بعد ملاحظة بسيطة كشفت قدرة الموجات الدقيقة على تسخين الطعام.
0: لم يكن الميكروويف في بدايته جهازا صغيرا في المطبخ، بل خرج من عالم الرادار والموجات، ثم تحول مع الزمن إلى أداة يومية غيرت طريقة تسخين الطعام، وطرحت في الوقت نفسه سؤال السرعة والراحة في حياة الإنسان.
2: يا لويس، حدث شيء غريب.

0: اليوم قرب جهاز المغناطرون.
1: ما الأمر يا بيرسي؟ هل تعطل الجهاز؟
0: لا، الجهاز يعمل، لكن قطعة حلوى في جيبي ذابت وأنا أقف قربه.
1: ذابت؟ من حرارة المكان؟
0: ليس المكان حاراً بما يكفي، أظن أن الموجات الصادرة من الجهاز أثرت فيها.
1: تقصد أن الموجات تستطيع تسخين الطعام؟
0: هذا ما أريده اختباره. إذا كانت الموجات الدقيقة تحرك جزيئات داخل الطعام فقد تنتج حرارة من الداخل،
1: كأن الحرارة لا تأتي من نار خارجية بل من حركة داخلية.
0: بالضبط، وهذا ما يجعل الفكرة مختلفة.
1: ما هذا؟
0: حبات ذرة. إذا صحت الفكرة فقد تتحول إلى فشار.
1: أنت تختبر اختراعاً كبيراً بحبات ذرة؟
0: العلم لا يحتقر التجربة الصغيرة. أحياناً تخبرنا حبة ذرة بما لا تخبرنا به محاضرة طويلة.
1: اسمع اسمع، بدأت تفرقع.
0: إذن الموجات تفعل شيئاً واضحاً.
1: هذا مذهل، لكن هل سيكون ذلك آمناً؟
0: هذا أول سؤال يجب أن نسأله.

0: القدرة وحدها لا تكفي، يجب أن نعرف كيف نحصر الموجات وكيف نحمي المستخدم وكيف نجعل الجهاز عملياً.
1: إذن ليس كل ما ينجح في المختبر يصلح للمطبخ مباشرة.
0: صحيح، بين الاكتشاف والاستخدام اليومي طريق طويل من التصميم والاختبار.
1: تخيل بيتاً يستطيع أن يسخن الطعام في دقائق.
0: سيغير ذلك وقت الناس، العامل والطالب والأم والمريض، كلهم قد يحتاجون لطعام سريع التسخين.
1: لكن السرعة قد تجعلنا نستعجل كل شيء حتى الطعام.
0: هذا صحيح، الجهاز يمنحنا راحة لكنه لا يجب أن يأخذ منا معنى المائدة.
1: الطعام ليس حرارة فقط،
0: بل رائحة ووقت واجتماع وعناية. الميكروويف يسخن الطعام لكنه لا يصنع وحده دفء البيت.
1: ما أجمل هذا الفرق.
0: كل جهاز منزلي يجب أن يخدم الحياة، لأن يختصرها حتى تفقد معناها.
1: وهل تخشى أن ينظر الناس إلى هذا الاختراع كشيء عادي بعد سنوات؟
0: سيحدث ذلك، كثير من الأجهزة تصبح جزءا من اليوم حتى ينسى الناس دهشتها الأولى.
1: وماذا تريد أن يتذكروا؟
0: أن الملاحظة تصنع فرقا. قطعة حلوى ذائبة كان يمكن أن تعد حادثا مزعجا، لكنها تحولت إلى سؤال.
1: إذن المصادفة لا تكفي.
0: لا، المصادفة تطرق الباب والعقل المستيقظ يفتحه.

قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يمان يمان
0: ويحمل هوية شعب.

نحييكم مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة لكم مستمعينا الكرام التي تنطلق في تمام 1 فجرا والدقيقة 25 في برنامج طائر المساء على هذا البث الحي والمباشر وصولا إلى 3 فجرا.

0: بداية مستمعينا الكرام من فريق العمل نبدأ وبالأخص الإعداد عبد الله الميموني ومبارك الكندري.
1: ومن التقديم نحييكم الزميل عبد الله الصفار ومحدثكم محمد مزيد.

0: من التنسيق والمتابعة بدر العتيبي.
1: الهندسة الإذاعية محمد الحربي.
0: أما التنفيذ سالم راشد.
1: وبكل الحب والود تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل، مخرج برنامج طائر المساء
0: حمد الهاجري.

0: مو كل خبر لازم يكون ثقيل. مرات خبر صغير يفرح ومبادرة بسيطة تلهم وإنجاز كويتي يخلينا نفتخر. شنو عندنا الليلة؟ راح نعرفه في علوم الديرة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء. محمد يا هلا. فقراتنا والمعدين ترى ما هم قصرين
1: لا شك.
0: يعني بكل أمانة أنا اطلعت على الإعداد وشفت أن مادة اليوم جدا جميلة وسلسة بكل أمانة. عاد علينا إحنا أنا معاك الدور الحين ننقلها بشكل للمستمعين هم حلو مثل ما المعدين الحلوين اللي أمانة تعبانين على هذا الإعداد الجميل.
1: نعم بارك الله فيهم. أيضا نشكر باقي الأخوة الزملاء على هذه الجهود الفائلة في هذا البث الحي والمباشر لبرنامج طائر المساء اللي راح يتواصل معاكم حتى الثالثة فجرا. وكما تفضلت عبد الله أكيد هناك عدد كبير من أيضا من هذه الفقرات والتنوعات اللي أمانة تخدم تغطية الأخبار وتخدم أيضا إعطاء المعلومات وأيضا في مساحة حوارية جميلة أثناء الحديث راح تكون معنا طوال أيضا تلك الفقرات كتعقيب على ما تفضلوا فيه أيضا معدينا الكرام في هذا الاختيار الرائع لهذه الحلقة اللي انطلقت في تمام الساعة 1:25 وصولا إلى 3:00 فكونوا معنا.

0: محمد، ودنا اليوم نبدأ في فقرة علوم الديرة. عندنا المركز العلمي نظم أمس فعالية اسمها حوارات بيئية 2026. طبعا هذه يعني المركز العلمي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة جهات حكومية وأكاديمية وبحثية، ولا فوق هذا كله متخصصين بالشأن البيئي. الفكرة محمد هي عبارة عن فعاليات جمع المختصين والخبراء في مكان واحد لمناقشة بعض القضايا والتحديات والعراقيل والعقبات اللي تواجه البيئة الكويتية ونشر الثقافة العلمية والبيئية بين أفراد المجتمع. من الأرقام اللافتة واللي أمانة يعني شفتها أنا بعين الاعتبار، أن طرحت خلال الفعالية تقديرات تشير إلى أن الكويت تخسر نحو 190 مليون دولار سنويا. تتوقع ليش محمد؟ 190 مليون نتيجة تداعيات التغير المناخي.
1: طبعا 190 مليون دولار هو رقم ليس ببسيط، وأكيد والأهم أن البيئة مو موضوع بعيد عن حياتنا مثل ما البعض يتصور أو يقلل من شأن هذا الأمر. جودة الهواء والحرارة واستهلاك الكهرباء والماء والنفايات كلها أشياء نعيشها بشكل يومي.
0: تدري شو المشكلة؟ أن البعض وليس الكل، البعض يقول لك أنا شخص واحد، شنو يعني وشنو راح يتغير إذا أنا سويت هذا الأمر السلبي واللي يأثر على البيئة والمناخ؟ لا، أنت شخص واحد صح، بس من الممكن يتبع سلوكك أخوك الصغير والجيرانكم الصغير، ويمكن تكون أنت قدوة مثلا في بيتكم، فهذا السلوك اللي احنا من الممكن أن نشوفه أمر بسيط. ها؟
1: أكيد عبد الله، يمكن البعض يقلل كما تفضلت من شأن النظافة العامة في البيئة والشوارع، ويقول لك والله هالقرطاس اللي بقطه، ولا أيضا هذه النار اللي راح أشعلها في مكان عام، هي جزء بسيط جدا لا يؤثر في البيئة. لكن إذا كانت ظاهرة ومنتشرة بين الناس ولا يحميها قانون ولا ينظمها قانون ولا ينظمها عمل وطني وإحساس بالعمل الجماعي، أكيد راح يكون أثر سلبي على هذه البيئة. لذلك نجد بعض المجتمعات المتأخرة دائما شوارعهم مو نظيفة، أيضا المناظر العامة، التلوث البصري هي ظاهرة طبيعية بالنسبة لهم لأن ما تعودوا أيضا على هذا التنظيم وهذه الروح الوطنية اللي قاعد نشوفها أيضا في أبنائنا، اللي أيضا يتم تقديمهم يعني لهم العديد من النصائح أيضا في وزارة التربية.
0: نعم، في مثل ما تفضلت، أنا أمانة مسألة وزارة التربية هناك مدارس نموذجية أنا دخلتها بنفسي محمد، يعني تبارك الله، من ألوان، من زينة، من ترتيب، من تنظيم الغرف، يعني ملونة بشكل تناسب يعني
1: حتى الذوق العام.
0: طبعا هي تلاحظ الإدارة ألوانها مفصولة عن الفصول، مثلا سنة أولى مفصولة عن وإلى آخره،
1: استخدمها في التنظيم والتمييز أيضا.
0: طبعا تجي تطالع المسرح غير ألوانه، سبحان الله، زاهية تشير إلى الفرح. تروح إلى المقصف وتقول ها والله هذه الأشياء بالفعل ترتبط بالأكل، ها الذوق العام اللي يتناسب مع الطلبة. هذه الأمور يعني وزارة التربية تسعى دائما على شنو؟ على أنها تزرع روح من في الطفل الصغير
1: التعاون،
0: نعم، والمحافظة على البيئة.
1: نعم، لا شك
0: هذا النوع من التنظيم،
1: وأنك عضو فعال في هذا الجانب. البعض يعتقد أنه غير مهم كما تفضلت في البداية، لكن لو كل واحد منا كان له دور وكان له عطاء وكان له بصمة لأصبح المشهد متغير تماما في هذا الجانب. ختاما في هذه الفقرة الأولى أيضا، وهذا الخبر
0: قبل أختم، أنا أخذ منك 20 ثانية
1: تفضل.
0: إذا ممكن
1: تفضل
0: 20 ثانية
1: 30.
0: شكرا شكرا جزيلا لك. الاهتمام بالبيئة، هذه الفكرة الرئيسة، الاهتمام بالبيئة مو مشروع للمختصين فقط وناس معينين. الاهتمام بالبيئة يبدأ من البيت.
1: الله، هذا صحيح، هذا صحيح. إذا الأب والأم وأيضا توجيهاتهم لأبنائهم ينكرون عليهم الأفعال الخطأ، يعني نتأكد تماما أن التوجيه الأسري يلعب دور كبير، إضافة إلى الدور المؤسسي في وزارة التربية، إضافة إلى الذوق العام، وأيضا الناصحين. والله بعض الناصحين في المكان العام يعني يتعرضون إلى أيضا مضايقات كلامية، لكن بالنهاية إنكارهم على الخطأ هذا هو الجميل. وأيضا النصيحة العامة والجميلة اللي ما فيها تجريح لها أثر إيجابي.

0: محمد، الخبر الثاني عندنا بكل أمانة أيضا لطيف وخفيف. واستغربت أن عندنا 50 فعالية، 50 فعالية في مهرجان صيفي ثقافي اللي ودع موسمه، تخيل بأكثر من 50 فعالية. يعني عيالنا إن شاء الله في العطلة استفادوا من هذه الفعاليات، نموا الأمور عندهم، الموهوبين يعني بينوا أيضا حق أولياء الأمور من خلال شنو يبقى 50 فعالية، من التعليم إلى الثقافة. مهرجان صيفي ثقافي في دورته 18 اختتم قبل أيام موسمه الحافل، والذي امتد من 5 إلى 30 أغسطس. المهرجان قدم هذا العام أكثر من 50 فعالية مثل ما قلت لك، موزعة بين المسارح، المكتبات، المتاحف، المراكز الثقافية وبعض المجمعات التجارية. بالفعل أنا دخلت مجمعات تجارية، شفت فعاليات صايرة بالدور الأرضي، عرفت إيفنتات معينة تدعم أيضا الكوادر والطاقات الشبابية. فهذا الأمر بكل أمانة مشى الصيف من غير ما نحس. وعندك أيضا أنشطة في الأدب والفنون والموسيقى والتراث، وفعاليات مخصصة للأطفال والشباب والعائلات. الختام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحفل نجوم عرب تغنوا في حب الكويت، بمشاركة الفنانين عبد العزيز المسباح وسعود الفايز، وبقيادة المايسترو الدكتور محمد البعيجان. أكثر من 50 فعالية خلال أقل من شهر. أرجع وأقول لك رقم مو سهل. طيب الأحلى أنا أشوف أيضا أن الثقافة مو كتاب ومحاضرة فقط. الثقافة مو تعريف الثقافة محمد منوع واختلف عليها الكثير. تخيل أنت من من من من حضارة لحضارة يتغير تعريف الثقافة. يعني في أظن أن أحد تعريف الثقافة أنك تترك ما درسته بعد الدراسة وتأخذ ثقافتك من المجتمع اللي أنت فيه.
1: أنا أعتقد أن أيضا الثقافة هي إضافة، لديك مستوى معين من المعلومات والثقافة، لكن الثقافة الزيادة هي تعتبر إضافة. فالإنسان المثقف هو من يقرأ، هو من يطلع، هو من يأخذ المعلومة.
0: أيضا في تعريف للثقافة لفت انتباهي، يقول لك من هو المثقف؟ المثقف اللي يقلص السلبيات، دائرة السلبيات في حياته ويجعلها أكثر إيجابية. يعني أنت الأمر اللي تشوفه
1: هذا المتفائل.
0: نعم. الأمر اللي الأمر اللي أنت تشوفه على سبيل المثال بأن هذا أنا والله ممكن أواجه عقبات، عراقيل حياتي. نعم أنت راح تواجهها، سواء أنت كنت نايم صاحي، طالب تشتغل على رأس عملك. العراقيل هذه موجودة، ولد الإنسان ليشقى، الحياة فيها شقة، ولكن احنا كيف نجابل هذه العراقيل والعقبات بشكل إيجابي جيد.
1: نعم. وهناك أيضا تعريفات أخرى للثقافة، أنها مجموعة من المعارف والأفكار والقيم والعادات والتقاليد والفنون اللي يتميز فيها المجتمع دون مجتمع آخر. لذلك تجد بعض الناس في حالة الأسفار، والله سافرت الديرة الفلانية وصار عندي ثقافة. شنو الثقافة؟ عرفت بعض العادات الجديدة، عرفت بعض الأكلات الجديدة، عرفت بعض المعلومات عن هذا الشعب، فزادت ثقافتي. لذلك الأسفار هي جزء من الثقافة، وكثير الجلوس مع العلماء مثقف وتزيد ثقافته، وكثير الأسفار هو مثقف وتزيد ثقافته من خلال المجالسة والاختلاط والزيارات. كل هذه أيضا تعود بثمرات كبيرة. اليوم في ظل التطور هذا الرقمي الكبير والرهيب، أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل من السابق. لذلك نجد الكثير ممن يمتازون في وجودهم في عالم السوشيال ميديا، دائما نجدهم عندهم معلومات مو موجودة عند غيرهم بسبب المعارف ودخولهم إلى مواقع

0: وأيضا بحثهم عن المعلومة من كذا مصدر، فيصير عند الوعي ويصير عند أيضا الإضافة.
1: بالفعل أنا أشوف يعني مثلا شخص ما يفكر يروح معرض فني،
0: الراغب والهاوي يروح،
1: لا لا يمكن صفة سيارته بالمصادفة لف وجهه اللي قال له معرض. سبحان الله محمد، يقوم يتخذ القرار على أنه شنو، مو أنه رايح،
0: قدر
1: قدر بالفعل.

0: الصدفة والتقائهم أيضا بشكل صدفة وين داخل هذا المعرض الفني أو الثقافي.
1: أكيد هذا الأمر في تقلبات الحياة ووجودنا أيضا في مجتمعات مثل المجتمع الكويتي. يمكن قرأت إحصائية قبل فترة أتكلم وهذه حقيقة أن عدد المقيمين في الكويت من الوافدين هم أكثر من عدد السكان الأصليين، وهذا يعطيك تنوع ثقافي رهيب. لديك أناس من شرق آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، فتعرف شيء من لغاتهم وتعرف شيء من عاداتهم وتقاليدهم ويعرفون عنا الكثير. فهذه هي الثقافة الحقيقية، هو اختلاطك في شعوب مختلفة ومتغايرة عن ثقافتك العربية أو الخليجية تحديدا، فيصير عندك شيء من العرف والمعرفة في غيرك.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في طائر المساء حتى الثالثة فجراً.

تحت المجهر. مو كل شيء تعودنا عليه يعني إنه صح. بعض التصرفات تبدأ بسيطة لكن أثرها على الناس والمجتمع يكون أكبر مما نتوقع. خلونا نشوف هالليلة تحت المجهر.

0: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام، وما زلنا معاكم طائر المساء حتى الثالثة فجرا.
1: ديرتنا فيها أخبار حلوة تستاهل نوقف عندها، إنجازات، مبادرات وأفكار يمكن ما مرت عليكم. خلونا ناخذ لفة خفيفة ونعرف شنو الجديد في علوم الديرة.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ثالث فقرة بأخبار الديرة. من البيئة نبي نروح إلى التعليم. مع بداية العام الدراسي الجديد عندنا خطوة مختلفة هذا العام، هي مشروع مدارس الموهوبين التابعة لوزارة التربية، اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين. طبعا هناك اختبار مستمعينا الكرام يكون على يد مختصين في وزارة التربية قائمين على هذه المسألة. الاختبارات تكون بمعايير مقاييس معينة تضعها وزارة التربية لمعرفة عيالنا الله يحفظهم الموهوبين. يبدأ هذا الكشف يوم الأحد 6 سبتمبر، وتستمر هذه الاختبارات حتى 17 سبتمبر الشهر الجاري الحالي. والاختبارات ما تعتمد فقط على مستوى الطالب الدراسي، لكنها تركز على القدرة العقلية العامة والتفكير الإبداعي والتحليلي والقدرة على حل المشكلات. يعني المسألة مو معتمدة ولا مرتبطة ارتباط كلي في المناهج، لا. والاختبارات والمقابلات يبدأ انتقال الطلبة المقبولين إلى مدارس الموهوبين في غرب عبدالله مبارك اعتبارا من 27 سبتمبر بمدرسة للبنين، وأخرى أيضا لبناتنا الله يحفظهم.
2: اللهم آمين.
0: هذه نقطة مهمة محمد.
2: طبعا لا شك، لأن الطالب الموهوب مو شرط يكون دائم يعني في الصفوف الأولى، وأيضا يمكن يكون عنده طريقة تفكير مختلفة أو قدرة على الابتكار وحل المشكلات، وهذه الأشياء مو دائما تبين أيضا في الأيام الأولى أو مثلا في الدرجات الأولى، خلينا نقول مثلا أو الانطباع الأول لدى المعلمين في هذا الجانب. أحيانا الطفل يسأل أسئلة كثيرة لدرجة أن الأهل يقولون كفاية أسئلة، لكن على فكرة مؤشر السؤال لدى الأطفال يوحي بأن هذا الطفل لديه خيال، لديه فكر، لديه أيضا استيعاب معين وأيضا فهم للمعلومة. أتذكر في السابق عندما كنا طلاب وأيضا في المراحل التأسيسية كنت دائما أحرص على أمرين. كان يقول المعلم احفظ، ما كنت مقتنع في كلمة احفظ، كنت أحاول أفهم أولا ومن ثم أحفظ. فكنت كثير الأسئلة، فكانوا الطلبة يسموني الصحفي لأن كنت أسأل أسئلة كلها عبارة عن فهم الموضوع بطريقة إيجابية.
0: مرحلة دراسية سنية تقريبا
2: في المتوسط.
0: في المتوسط شفت الطالب اللي
2: بداية تشعب موضوع العلوم وكثرة أيضا التعمق في مادة العلوم والمختبرات، فكانت دهشة بالنسبة لنا المواد الكيميائية والمختبر الخاص وأيضا الملابس الخاصة في الكيمياء. فكان وجودنا في المختبر بحد ذاته يعتبر شيء من الفانتازيا والخيال في ذاك العمر.
0: طبعا خاصة تدري شو اللي كان أيضا يونس شو اسمه البالطو
2: الله
0: مال اللابات،
2: تحسك مبتكر.
0: لا، واخر السنه اخر الفصل الدراسي اذا خلصت الامتحان نقوم عاد كل طالب شو يسوي، يقوم يوقع وين على هذا الجاكيت، ومن ثم يكون شنو يكون ذكرى لصاحب هذا البالطو اللي يخص المختبر.
2: الله، شيء جميل، وايضا امانه شيء يقود الى الذكريات. والذكريات على فكره ذكريات الطفوله فيها جمال من نوع خاص، لانها كانت هي المرحله الاولى في علوم الحياة، وكانت الدنيا أيضا سهلة وبسيطة، وكانت الحياة فيها غرابة. فما كنا يعني نفكر في المستقبل مثل هذه الأيام، لكن كنا نفكر في الواقع، كنا نفكر في غدا، باكر في مدرسة، باكر في حصة الفلانية. فكنا حريصين دائما أن نكون مع معلمينا في كل لحظة وننتظر الحصص الجميلة. ليش ذكرت الجميلة؟ لأن ما ننكر أن ليس جميع المواد هي محببة لدى نفس الطالب.
0: نعم.
2: تلاقي في بعض المواد ينتظرها انتظار. على فكرة
0: هناك تمايز ترى وتفاضل بين مثلا حصة المعلم الفلاني وحصة المعلم الفلاني، لأن أنت
2: كشخصية.
0: عارف. نعم.
2: يا سلام عليك.
0: لأن أنت عارف المعلم ترى يعني يجعل حب الطالب في للمادة بشكل أساسي.
2: اللي أكد كلامك عبد الله تدري شنو؟
0: تفضل.
2: أن كثير من الطلبة اللي تخرجوا عادوا مرة أخرى كمعلمين في المدارس في مواد معينة. لما تسأل ليش تخصصت باللغة العربية مثلا، يقول لأني كنت أحب معلم اللغة العربية اللي حببني في مادة اللغة العربية، وقس على ذلك باقي المواد.
0: طيب يعني اللغة العربية أنت كنت تحبها؟
2: بالنسبة لي؟
0: إيه.
2: لا
0: أنا بالنسبة لي إيه،
2: ما كنت أفضلها.
0: إيه ما كنت أفضلها. نعم نعم، ترى طبيعي التفاضل والتمايز. نعم.
2: كنت أحب مواد العلوم،
0: إيه
2: الكيمياء، الأحياء، الرياضيات بالنسبة لي، حل المعادلات الصعبة وكذلك أني أصمم معادلة غريبة وأتحدى فيها، فكان بالنسبة لي شيء جميل. يمكن جدول الضرب حافظينه، كذلك الجداول الأخرى الرقمية حافظينه.
0: نعم.
2: لكن أنك تصمم معادلة فيها شيء معقد أو فيها تركيبة سرية وحلها شخص مثل تفكيرك وفاهم هذا الأمر، تحس فيها شيء من التحدي. لأن أتذكر كنت أبدع في الرياضيات، كنت أكتب حل آخر، فكنت أتحدى حتى يعني أضيف إضافة في هذا الأمر أن المعادلة لها لعبة مثل لعبة أيضا الرموز الكيميائية.
0: طبعا أنت تشوف هذا الأمر أمانة يعني ترى مو شيء سهل، خاصة على سبيل المثال ساعات متى تكمل فرحتنا؟ مثلا احنا قاعدين عند مدرس بالحصة، ها مادة خلينا نقول علمية أدبية، وإن كان يمر عليك مدرس أنت أيضا تحبه، طاق الباب يسأل المدرس اللي قاعد يعطيك الحصة سؤال مثلا. هذه بس الدخلة، هذه طالع يقول السلام عليكم،
2: الزيارة
0: البسيطة هذه ترى مدتها يمكن ما تتعدى 20-30 ثانية.
2: وهذا أيضا يقودنا للخبر الثالث من وقت هذه الفقرة.

0: مستمعينا الكرام، الخبر هذا الأخير من علوم الديرة، اللي أمانة يعني كثير من عيالنا إن شاء الله يكونوا مستعدين وعلى أهب الاستعداد. البعض سافر واستانس وأخذ بكل أمانة يعني القسط من الراحة الكبير، خاصة أنت عارف يعني فصل الصيف عندنا إحنا فصل طويل محمد، فعقب هذا الحين الرحلة الطويلة اللي عبارة عن ترفيه، آخر يومين للعودة إلى المدارس. هذا اللي راح نتناوله الحين. دخلنا أجواء المدارس، فعالية العودة إلى المدارس في وين؟ لفينيوز، مستمرة لباكر 5 سبتمبر في منطقة جراند بلازا.
1: نعم.
0: الفعالية مو مجرد مكان لشراء المستلزمات المدرسية، ولا أنك تقدم للأطفال ورش وأنشطة فعاليات وأيضا ترفيهية الأنشطة، من التلوين، الأعمال اليدوية، إلى بعض العروض العلمية. الفكرة البصرية هالسنة مستوحاة من فن طي الورق، الطائرة الورقية ترمز للطموح والقارب للاكتشاف والخريطة والبوصلة لرحلة المعرفة.
1: ودنا نوقف عند هذه النقطة ونعود بالذاكرة عندما كنا أطفال أيضا في المرحلة الدراسية. ما في أحد فينا ما سوى الطيارة في الأوراق وثنى الورق وقام بعمل هذه الطائرة ورماها، وحتى أيضا
0: الشاطر اللي
1: نعم. بالنسبة لي كنت من محبي صناعة السفن الورقية، كانت بالنسبة لي أعقد لكنها أجمل، أجمل من أنك تقوم بثني الورق لعمل الطائر أو الورق الطائرة دعنا نقول، لكن في البعض ما شاء الله عنده طريقة معينة يخليها أسرع أو ارتفاعها أعلى، وهذا الشيء يعتبر مهارة وشيء جديد وجميل. صحيح أنه مزعج في بعض الأحوال، لكن كانت تكون يعني وقت التجربة هذه بين الحصتين، لأن لا يجرؤ أحد أن يعمل هذه العملة أيضا فترة الدراسة.
0: نعم.
1: أو فترة الحصة دعنا نقول، لكن تكون بين الحصتين الخمس دقائق هذه كل واحد يطلع طيارته ويتحدى في الارتفاع والسرعة وغيره من هذه الأمور. هي أيام جميلة وأيضا تتكرر من جيل إلى جيل، كل جيل له لعبة خاصة تعطي شيء من المرح، تعطي شيء من الأناسة. البعض يستغل الخمس دقائق هذه في سالفة، لكن الشطار أذكرهم كانوا يطلعون الدفاتر ويحاول يحل الواجب عشان يخفف الجهد في المنزل.
0: في المنزل، نعم بالفعل، خاصة هذا
1: مر عليك
0: يعني الخمس الطاولات الأمامية الصف الأمامي، هذا بكل أمانة يكون يعني تبارك الرحمن إخواننا يكونون الطلبة، مو بس الشطار
1: اللي تصدق إن ضدهم، لأن هذا قاتل المتعة يعني إذا رديت البيت حل الواجبات، يعني ما مو معقولة بين الحصتين خمس دقائق تطلع الكراريس وترد.
0: ترى هذه قناعة،
1: ترى شطار
0: لهم شطار حرام، حتى أصواتهم ما كانت عالية يستجيبون للمعلم بشكل جيد. خلينا نعطيهم يعني أمانة يعني حقهم أيضا،
1: إحنا مو ضد المجتهد
0: أي طبعا،
1: بس هذه سميت بفترة الاستراحة. فكنا بالفترة هذه نطلع كشاكيل المادة اللي بعدها، نطلع الكتب اللي بعدها، نجهز أيضا استعدادنا للمادة الأخرى، نستعد في بعض الأمور، نشرب ماء، يروح دورات المياه. فكانت بالنسبة لنا بريك وليست عمل وجهد وحل واجبات، لكن بالنهاية هذا دليل أن هذا الطالب إحاتي وحاب أن يخفف على جهده في المنزل، في نسخ بعض الكلمات أو مثلا حل بعض الواجبات، حتى تكون ساعات الدراسة في المنزل هي أقل باستقلاله كل دقيقة. يذكرني في بعض المجتمعات اللي الدقيقة معاهم تفرق،
0: الدقيقة معاهم
1: تفرق.
0: نعم بالفعل، خاصة المجتمعات اللي تعتمد على نشأتها في حضارات قديمة. محمد، لو نلاحظ مثلا المجتمعات على سبيل المثال في الأفلام المصرية، على سبيل المثال أخواننا المصريين،
1: توقعتك تقول اليابان، اليابان بالتايم
0: ترى حتى أخواننا العرب
1: نعم
0: والله مو سهلين في الدراسة. نعم. وفي العلم أخواننا الفلسطينيين
1: أكيد
0: أيضا
1: أكيد.
0: يعني هؤلاء
1: أنا أتكلم عن منظومة عامة،
0: يمتازون
1: أتكلم عن منظومة عامة، وراح يكون لنا أيضا عودة ولكن بعد هذا الموجز. وساعتنا الآن تشير إلى الدقيقة 59 بعد 1 فجرا في هذا البث الحي والمباشر لبرنامج طائر المساء. سنذهب معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، ومن ثم نعود مجددا لنستكمل وقت هذا البرنامج.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية. مقتل 48 مسلحا في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان. الرئيس الأوكراني يقول إن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا. وارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كل الشكر للأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وهذه عودة لكم مع برنامج طائر المساء.

الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانية.

0: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم طائر المساء، ومستمرين معاكم حتى الثالثة فجرا. السوشيال ميديا صارت جزء من يومنا وبشكل أساسي، نفتحها ونشوف البعض مسافر ونشوف نجاحات ومشاريع ونشوف مناسبات وحياة تبدو مثالية ومن غير ما نحس. يمكن نبدأ نقارن حياتنا بحياة الآخرين بشكل غير مقصود، لكن فلان وصل وأنا للحين. هذه هي المقارنات اللي ممكن تكون مزعجة، غير اللي عنده وأنا أيضا والله أنا ما عندي. لكن هل نشوف على الشاشة الأمر هذا يعكس حياة الناس بشكل كامل؟ ونشوف أيضا تأثير هالمقارنات المستمرة على نفسيتنا ورضانا عن عن حياتنا. محمد،
1: نعم، في ضيف اليوم في فقرة الديوانية راح نسلط الضوء على مقارنات السوشيال ميديا وتأثيرها النفسي على الناس، لأن الكثير من الناس ينظر إلى المشاهير وكأن حياتهم طبيعية ومثالية، لأن أغلب المشاهير يسلط الضوء على الجانب الإيجابي في حياته اليومية، بل قد يكون أفعال مصطنعة وأحداث تم مراجعتها عدة مرات فتظهر وكأنها هي الحياة الطبيعية والحقيقية، وغالبا الأمر عكس ذلك تماما. فتبدأ النساء ويبدأ الرجال ويبدأ أطفالنا يقارنون أنفسهم مع بعض المشاهير، وتبدأ المطالبات اللي قد تكون أحيانا غير منطقية لأن الظاهر كان أكثر، والقدوات أيضا هي خادعة لهذه المشاهد. اليوم راح أتكلم عن هذه المقاييس مع ضيفنا اليوم في فقرة الديوانية مع الأستاذ براك الهزاع، أخصائي نفسي، ونبقى مع هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائي النفسي براك عبد السلام الهزاع. حاب أتكلم عن موضوع جدا مهم، المقارنات في السوشيال ميديا بالصيف. ليش ساعات تبوق منا متعة الحياة؟ مع دخول فصل الصيف نلاحظ أن السوشيال ميديا ينترس بصور السفرات والرحلات والمطاعم والفعاليات، وكل واحد ينشر أجمل اللحظات اللي يعيشها. لكن خلونا نسأل نفسنا سؤال بسيط، هل فعلا الناس عايشة بالسعادة اللي نشوفها؟ الجواب غالبا لا، لأن اللي نشوفه هو جزء صغير جدا من حياة الأشخاص وليس حياته كاملة. للأسف عقل الإنسان بطبيعته يقارن، وهذه المقارنة كانت في الماضي محدودة، نقارن أنفسنا بأهلنا أو جيراننا أو زملائنا. أما اليوم فبضغطة زر أصبحنا نقارن أنفسنا بآلاف من الأشخاص في دقائق معدودة. تشوف الشخص مسافر والثاني مغير سيارته، والثالث مطعم فاخر، والرابع كل يوم في مكان جديد، وبعدها تلتفت لحياتك وتقول ليش حياتي مملة. في الحقيقة إن المشكلة مو بحياتك، المشكلة إنك تقارن حياتك كاملة بأجمل لحظات الآخرين. أحد الأخطاء النفسية الشائعة إن الإنسان يعتقد إن اللي يشوفه في السوشيال ميديا هو الواقع الكامل، بينما الحقيقة إن أغلب الناس يشاركون اللحظات الجميلة فقط وما ينشرون التعب أو الضغوط أو المشاكل أو الخلافات أو الأيام العادية، وهذا يخلي العقل يكون صورة غير واقعية، يبدأ يشعر بالنقص أو الحسد أو عدم الرضا، رغم أن حياته قد تكون مليئة بالنعم. ومن كثر الفئات تأثرا بهذه المقارنات وهم الشباب والمراهقين، لأنهم ما زالوا يبنون مفهومهم عن أنفسهم، فيربطون قيمتهم باللي عند الآخرين أو بالأماكن اللي يروحون لها أو بعدد الإعجابات والمتابعين. وهني أحب أقول نقطة مهمة، السعادة مو مكان تسافر له ولا صورة تنشرها ولا عدد من مشاهدات تحصل عليه. السعادة شعور داخلي يبدي لما يتوقف الإنسان عن قياس حياته بحياة الآخرين. إذا كنت هذا الصيف ما سافرت فهذا لا يعني أن صيفك فاشل، وإذا ظروفك المادية ما تسمح لك أنك تروح أماكن غالية فهذا ما يعني أنك أقل من غيرك. ساعات يكون قاعدة هادئة مع العائلة أو طلعة بسيطة مع صديق أو حتى قراءة كتاب سبب في راحة نفسية ما يشتريها فلوس ولا يشتريها مال. ولهذا هناك أربع نصائح بسيطة. أولاً،

لا تصدق السوشيال ميديا مثل الواقع. ثانيا، إذا لاحظت أن حساب معين يجعلك دائما تشعر بالنقص أو الإحباط، من حقك أنك تلغي المتابعة أو تأخذ منه استراحة. ثالثا، ركز على الأشياء التي تملكها بدلا من الأشياء التي ينشرها الآخرون. الامتنان من أكثر الأمور التي ترفع الرضا عن النفس. وأخيرا، اصنع ذكرياتك أنت ولا تعش حياتك متفرجا على ذكريات الآخرين. في الختام، تذكر دائما أن أجمل اللحظات في الحياة غالبا ما تكون الصور اللي في الهاتف، وإنما تلك التي نعيشها بكل مشاعرنا. دمتم بخير.

0: طبعا هذا التقرير كان بصوت الأستاذ براك الهزاع، وهو أخصائي نفسي، وتناول موضوع مقارنات السوشيال ميديا. الناس عبد الله تقارن أنفسها وتتأثر، وأيضا ترى كل ما هو جميل وكل ما هو يعرض في حسابات المشاهير ويسقط على حياته الشخصية. الناس طبقات، ممكن يملك شيء ما تملكه، لذلك هذا تحدي نفسي صعب. ممكن ينسيك أيضا النعم اللي أنت عايش فيها، وهذا المشهور محاصلة نصف هذه النعم. اليوم الواعي منا يعلم حقيقة الأمر، لكن ما هي الرسالة اللي ممكن تقدمها عبد الله أيضا لأبنائنا المراهقين أو بناتنا فيما يتأثرون فيه ويندهشون فيه، خصوصا في الأعمار الصغيرة؟
1: أنا في أمر ودي أعقب عليه محمد. من يصور ترى قاعد يصور لك الحياة أو الجانب المبهر اللي هو متمكن منه ويمتاز فيه، دائما يوريك هذه الزاوية، بس حقيقة الأمر لا، من الممكن في زوايا أخرى هذا الشخص نفسه اللي يصور أو المبدع أو المرسل هذه الرسالة يكون بالسوشيال ميديا لا، عنده يعني نقصات كثيرة، نواقص عديدة. يعني أنت تشوفه في البداية تقول له ما شاء الله، هذا أكيد ما يعاني من شيء، هذا أكيد متفوق في كل شيء، هذا يحصل على كل ما هو يريد. لا لا، بكل أمانة هذه فكرة ممكن يعني منتشرة في مجتمعنا، ولكن محمد مش صحيح هذا الكلام، لأن إحنا إذا قلنا أن كل إنسان كل شيء يبي يوصل له أمر لا يصدق، مش طبيعي راح يكون. فهم دائما يسعون بعض البعض وليس الكل من مشاهير السوشيال ميديا أنهم شو يسوون، يصورون لك مثلا الجانب المشرق من حياته، فتلاقي تقول أوه الله شنو هذا، ودي أنا أكون نفسه. وهنا راح ندخل وين؟ في دائرة المقارنة، وهذا أمر جدا مزعج. أنت لما تيجي تقارن نفسك مثلا بإنسان يمتلك خلنا نقول المال مرفه، طيب هل هذه الرفاهية يعني تكون هي الجزء الأول والأخير والدائرة الأولى والأخيرة للسعادة؟ لا.
0: طيب أوجه لك سؤال،
1: تفضل.
0: هل تعتقد أن بسبب هذه المقارنات حصلت مشاكل في الأسرة، مشاكل زوجية، مشاكل بين الأباء وأيضا أبنائهم في هذا الجانب؟ هل أثرت وانتقلت من الفرد إلى فرد آخر؟
1: أعتقد إيه، والسبب لو يعني يرجع السبب مثلا لأمور مثلا تكون بعض الأحيان خارجة عن نطاق العادات والتقاليد، خارجة عن نطاق المبادئ والقيم، والبعض من الممكن أن يخرج خارج نطاق الدين. يعني هذا أمر ليس بالسهل، مجتمعنا يرفضه، والمجتمعات العربية والإسلامية أنت عارف محمد مجتمعات محافظة، فأنت لما تطلع برا هذه الدائرة الطبيعية الاجتماعية ستقابل بماذا؟ بالنقد، ستقابل ممكن بأمور أخرى أعلى من النقد. فأنت ليش رايح بهذا الاتجاه السيء؟ السوشيال ميديا حلوة وجميلة وعرفتنا على منتجات، على سبيل المثال مثلا احنا ما كنا نعرف ان هذا كان يعرض للبيع الا في مثلا اماكن معينه.
0: نعم،
1: على سبيل المثال
0: الاستغلال الايجابي لها، النشر الواعي لهذا الامر. اكيد يعني كل امر في اعلام وفي ظهور يعتبر سلاح ذو حدين، لكن ايضا بالعوده الى المقارنات، هل بالفعل اثرت سلبا
1: بالمقارنات؟ طبعا، لان من الممكن ان ياتيك مراهق مقارن نفسه بشخص أربعيني، طيب هذا أخذ فرصته أكبر منك ب25
0: أو شخص سنة. يخالفك كما تفضلت مثلا بالدين والعادات والتقاليد وحاب يغلده لمجرد الإعجاب.
1: الإعجاب، طيب
0: هو طفل مثلا يكون،
1: ممكن يكون مراهق مندفع. نعم، في بعض الأحيان وأنت عارف سن المراهقة يعني صعب السيطرة عليه، وكثير من الآباء والأمهات يشكون من يقولك والله ولدي والله بنتي مراهقة وشاف فلان أو فلانة بالسوشيال ميديا وقام يطبق أمور
0: تصرفاته،
1: يعني تصرفاته قاعد يطبق أمور مثلا
0: شكلية.
1: وهذا الأمر ما يتطابق أنا مع أسرتي وعاداتي وتقاليدي.
0: صحيح،
1: فمن هنا تنشأ المشكلات.
0: أكيد طبعا، ونحن نتمنى أيضا هذا الوعي ينتشر أكثر بين الأباء والأمهات، ويرعون أيضا خطورة سن المراهقة ويتواضعون مع أبنائهم ويدردشون معاهم وبينوا لهم الخطأ والصح، لأن بالقناعة هي تكون أفضل من الأوامر. في ناس تنفذ الأوامر مجرد طاعة لولي الأمر، لكن إذا غابت هذه المراقبة أيضا ابتدع شغلات جديدة. لكن الأمر بالقناعة وبالمحبة وبالتوجيه السليم يخلي الشخص يختار الطريق الصواب بدون أي عنف أو تعنيف.
1: نعم بالفعل محمد، أنا بكل أمانة أقول يعني الله يحفظ عيالنا وبناتنا من كل مكروه.

0: الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانية.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام، نجدد الترحيب والتحية فيكم ببرنامجكم طائر المساء. محمد، قبل شوي تكلمنا عن أمور تخص السوشيال ميديا.
2: نعم.
1: طيب شنو بننتقل الحين؟
2: موضوع جدا جميل وأيضا له علاقة بالشباب وجيل النشأ، وهي الهوية الثقافية. نجد كثير من المجتمعات خصوصا اللي كان لها جذور في حضارات معينة، حتى طيرانهم وشعار دولتهم تلاقي فيه رمزية عن ثقافة وهوية قديمة. مهما تطورت الدنيا يعتزون بموروثهم، يعتزون في مقتنياتهم، يعتزون أيضا بملابسهم القديمة، فتلاقي في المواريث الشعبية يعود هذا الأمر مجددا وكأن لقطة أو شيء عيني من العصور القديمة. احنا ما ننسى أيضا وطننا الحبيب الكويت في الأعياد الدينية والوطنية، نجد تتغير الملابس وتبدأ الاحتفالات الوطنية، وتبدأ أيضا هذه المراسيم المتعلقة في فن العرضة والفرنسي وأيضا الرقص في السيف، وهذه جزء من مواريثنا العربية القديمة اللي نذكرها في جميع موسم، وما ننسى أيضا الأعراس اللي دائما تتطرق لهذا الأمر.
1: محمد، في ضيف اليوم أمانة أو ضيفة من المبدعات والطاقات الشبابية، خاصة اللي بنتكلم يعني قبل أن نعرف المستمعين على الضيفة، نبي نقول أن في وسط هذا العالم السريع والمتغير وانفتاح الشباب اليوم على ثقافات ومحتوى من مختلف أنحاء العالم، يظل السؤال شلون نحافظ على هويتنا الثقافية وننتقل أو ننقل تراثنا من جيل إلى جيل، وهل التمسك بالهوية يعني الابتعاد عن كل ما هو جديد، أو نقدر نواكب العصر في الوقت نفسه نحافظ على أيضا لهجتنا، عاداتنا، تقاليدنا، تراثنا وقيم مجتمعنا. في ضيف الديوانية اليوم راح نسولف عن الشباب، أو راح يسولف عن الشباب والهوية الثقافية ودور الجيل الجديد في الحفاظ على تلك الهوية الثقافية وتعزيزها، وأبرز التحديات اللي تواجهنا في ظل التغيرات المتسارعة، مع الدكتورة ابتسام النومس، ونسمع هذا التقرير.

السلام عليكم، معكم الدكتورة ابتسام النومس، عضو في الهيئة العامة لتعليم التطبيق والتدريب. راح نتكلم اليوم عن الشباب والهوية الثقافية، وراح نناقش دور الشباب في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه والتحديات اللي تواجههم في هذا العصر التكنولوجي والتحول الرقمي. بس قبل أن ندخل في هذا الدور، لازم أول شيء نعرف ما هي الهوية الثقافية. الهوية الثقافية هي طبعاً مجموعة من القيم، من العادات، من التقاليد، من المعتقدات، هي اللغة، هي الرموز، هي الممارسات اللي تشكل الهوية الجماعية لمجتمع معين أو أمة معينة، وترتبط بالجذور التاريخية والتراث الثقافي الخاص بالمجتمع، وتنعكس في سلوكيات أفراده وطريقة حياتهم. طبعاً عناصر الهوية الثقافية وايد، راح نذكر منها كم واحدة. منها اللغة اللي هي وسيلة أساسية للتواصل والتعبير عن الفكر والثقافة الخاصة بهذا المجتمع. الدين وهو يشكل جزء

كبير من المعتقدات والقيم المجتمعية، العادات والتقاليد، وهي الممارسات اليومية والاحتفالات اللي تعبر عن روح المجتمع. الفنون مثل الآداب والموسيقى، الرسم، العمارة اللي تعكس القيم الجمالية والثقافية. التاريخ هو التجارب المشتركة والماضي المشترك اللي ساعد في تشكيل الهوية الثقافية الخاصة في المجتمع. القيم والمعتقدات وهي المبادئ اللي تحكم التصرف أو التصرفات الاجتماعية والأخلاقية لهذا المجتمع عن طريق أفراده. طبعاً عندنا أهمية كبيرة للثقافة أو للهوية الثقافية، وهي اللي تعزز الانتماء، اللي تعطي الأفراد شعور بالانتماء للمجتمع أو الجماعة معينة. أهميتها أنها تحافظ على التراث، تساعد في نقل القيم والمعتقدات للأجيال القادمة، مهمة في التنويع الثقافي، تعزز فهم وقبول التنوع بين المجتمعات. ولها أهمية كبيرة الهوية الثقافية أنها تساعد في التماسك الاجتماعي وتقوي الروابط بين أفراد المجتمع من خلال القيم المشتركة. طبعاً إحنا في عالم يشهد العولمة وتزايد التطبيقات والتكنولوجيا، وتواجه الثقافة أو الهوية الثقافية تحديات من خلال التأثيرات الخارجية اللي يخليها من المهم أو من الصعب الحفاظ على هذه الهوية والخصوصية الثقافية. بس مع التفاعل الإيجابي ومع شباب المجتمعات ومع قدرة الشباب في الإبداع والتطوير والابتكار، ساعدوا في الحفاظ على هذه الهوية بطرق إبداعية وطرق ابتكارية. طبعاً الشباب هم المستقبل، هم الركيزة الأساسية اللي يحافظون على الهوية الثقافية وتعزيزها، هم اللي يمتلكون الطاقة والحماس لنقل التراث الثقافي من جيل لآخر، وهم اللي يدخلون الثقافة القديمة مع الثقافة الحالية وينقلونها إلى الثقافة المستقبلية عن طريق روح الإبداع والتجديد اللي تحافظ على هوية أو حيوية التراث في ظل التحولات السريعة اللي يشهدها هذا العالم. طبعا الشباب لهم دور كبير في الحفاظ على التراث الثقافي. الشباب يقومون بتعزيز الوعي الثقافي، فهم يعرفون الثقافة والموروثات الثقافية للأجيال الحالية لنقلها للأجيال القديمة عن طريق دراسة التاريخ والتراث المحلي والمشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية. دورهم في الترويج للثقافة والتراث عبر التكنولوجيا. يمكن للشباب استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالعادات والتقاليد وتقديم التراث بطرق مبتكرة مثل الفيديوهات والمدونات والتطبيقات التفاعلية. طبعاً الشباب لهم دور كبير في المشاركة في الأنشطة المجتمعية عن طريق الفعاليات الثقافية مثل المهرجانات، المعارض، الملتقيات، المنتديات، الجلسات الحوارية، المؤتمرات، ويعززون الارتباط بالهوية الثقافية. وأيضاً لهم دور في إحياء الحرف التقليدية من خلال تعلم الحرف ونقلها للأجيال الحالية، والأجيال الحالية تنقلها للأجيال المستقبلية مثل التطريز، صناعة الفخار، وتقديمها بأساليب حديثة إبداعية تجذب الجيل الجديد والمستقبلي. طبعاً هم يواجهون من خلال هذا العصر التكنولوجي والتحول الرقمي وتداخل الثقافات من خلال هذا الفضاء السبراني، يواجهون تحديات منها الانبهار بالثقافات الغربية أو الثقافات الأخرى. الانفتاح العالمي جعل الشباب عرضة للتأثير بهذه الثقافات، ويؤدي ذلك إلى تهميش الهوية المحلية. من التحديات أيضا اللي تواجه شبابنا الفجوة بين الأجيال، يجدون صعوبة في فهم أو تقدير بعض جوانب التراث اللي يعتقدونها صارت قديمة أو غير مرتبطة بالحاضر. وأيضا من التحديات والصعوبات اللي تواجه الشباب أيضا ضعف المحتوى المحلي الرقمي أو قلة الموارد الرقمية اللي تعرف بالتراث المحلي ومقارنة بالمحتويات الأجنبية أو الغربية المنتشرة في المواقع التواصل. أيضا يواجهون تحديات الحداثة والتقليد،
لأنهم يحتاجون إلى التوازن بين التماسك بالتراث ومواكبة العصر اللي تضع شباب أمام معضلة الاختيار وصعوبة الاختيار. طبعا شبابنا عندهم القدرة على التغلب على هذه التحديات من خلال تعزيز التعليم الثقافي. هم يقومون بإدراج التراث الثقافي في المناهج الدراسية بشكل ممتع وتفاعلي وبالتعاون مع قطاعات الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلامية. طبعا تشجيع الابتكار الثقافي ودعم المشاريع الشبابية تساعد في التغلب على هذه التحديات اللي تعيد تقديم التراث بأساليب معاصرة. ومن أيضا إنشاء محتوى رقمي محلي وتحفز الشباب على إنتاج مواد إعلامية إبداعية ابتكارية تعكس هويتهم الثقافية، ويقدرون يقيمون شراكات مع المؤسسات التعاونية مع المنظمات الثقافية لدعم جهود الشباب في حماية التراث. وطبعا هذا كله شبابنا يقدرون يتغلبون على هذه الصعوبات لأن عندهم القدرة الفريدة على جمع بين الحداثة والأصالة اللي تخليهم في موقع مسؤولية لتأمين استمرارية الهوية الثقافية في عصر يتسم بالتغيير السريع والتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي. نتمنى للدولة إعطاء الفرص لشبابنا لتعزيز الهوية الثقافية الوطنية اللي يتميز فيها الوطن العربي والدولة الكويت اللي تتميز عن جميع الدول الأخرى، فنتمنى لهم التوفيق في هذا التحدي وهذه الأدوار النشطة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب والتحية بتقريبا آخر 25 دقيقة محمد من برنامج طائر المساء.
1: طبعا كانت قبل لحظات من الآن زميل عبد الله الدكتورة ابتسام النومس تكلمت عن الهوية الوطنية والشبابية وعززت مفهوم الثقافة، وأن الإنسان يجب أن يلتفت إلى نفسه ويعتز في ثقافته وأيضا في بيئته وفي وطنه.
0: نعم بالفعل، دائما احنا نستفيد منها الدكتورة ابتسام النومس، ولا هي غريبة، هي بنت الإذاعة، دائما تثرينا بمعلومات كثيرة يعني نقدر نستفيد منها.
1: نعم لا شك في هذا، وأكيد لدينا العديد من الفقرات القادمة بعد لحظات من الآن.

0: طبعا عبد الله، اليوم راح نتكلم عن شيء من ذاكرة الوطن. كثير من الناس لما كنا نجلس معاهم ويكبروننا في العمر كان يقول تدري هالشارع هذا شنو كان فيه قبل، تدري هالمنطقة قبل ايش كانت.
1: نعم.
0: فكان يكلمنا عن المشاهد ما شفناها. نتكلم من واقعنا اليوم، لكن لما يقول لك المنطقة الفلانية العمران الكبيرة اللي فيها المولات هذه كانت مكشات لنا قبل، وكان فيها آبار وكان فيها رعي وكان فيها شيء من هذا القبيل. اليوم راح نتكلم على شارع رئيسي مهم كان يقع ضمن حدود قرية الكويت في مرحلة بناء السور، وهو شارع فهد السالم.
1: نعم بالفعل محمد، أنا ودي بس يعني أسألك، لو رجعنا بالكويت 50 أو خلينا نقول 60 سنة، وين تتوقع يكون واحد من أشهر الأماكن اللي الناس تروح لها يعني للتسوق، تمشي توسع صدورها؟
0: طبعا احنا ما كنا موجودين في هذه السنوات، لكن بالتصور وبالأيضا التواتر حسب ما سمعنا من آبائنا وأجدادنا حول هذا الموضوع، إن كانت الكويت أكثرها بر، كانت قرية الفنطاس قرية الكويت، وكان السور يحيط في هذه القرية، وكان الصيد وأيضا الرزق في البحر كان هو يعتبر المصدر الرئيس، والأسفار اللي كانت خارج الوطن، ضيف إلى ذلك الحرف داخل مركز ومدينة الكويت. لكن كانت البرايح، كانت الساحات العامة، كانت الألعاب اليدوية، كانت الألعاب الشعبية اللي وجدنا لها عدد كبير من الصور في كتب المستشرقين اللي صوروا لقطات حية في مرحلة الثلاثينات في قرية الكويت، ووجدنا التشابه الكبير في بعض الألعاب اللي تورثناها من آبائنا وأجدادنا في هذه المراحل. وعلى فكرة الخليج كله متشابه في بناء البيوت، في طريقة الفرجان، في طريقة أيضا الأكلات، الأفكار، بعض المسميات لبعض المقتنيات هي أيضا متشابهة.
1: طبعا محمد حتى في الأكلات، الأكلات يعني هو يختلف الاسم بس المضمون واحد، يعني المرقة الكويتية صالونة بحرينية، تجي تطالع شنو الصالونة آخر شيء تطلع هي المرقة، ممكن في اختلاف بالاسم، كبسة ومشبوس.
0: يا سلام،
1: هذا في تقارب ترى.
0: كذلك في اللغة القديمة الثريد، وكان
1: الثريد نعم. نعم وفي ناس تقول ثريد وفي ناس تقول أحسن تشريب بالفعل.
0: نعم.
1: ترى الهريسة، شفت الهريسة؟ ترى احنا نفكر ان او نعتقد في السابق ان هي حصري على اهل الكويت، لا تاكل الهريسة القطرية، غير شكل وغير نمونة. الهريسة البحرينية هذا عن تجربة، انا اكلمك محمد، شيء يعني فاخر. وفي البعض الى اليوم يستخدم محمد يمكن
0: الادوات القديمه،
1: الادوات القديمه في الطهي في الطباخ.
0: يا سلام.
1: فتلاقي البعض الى اليوم يقولك والله تصدق انا مشتهي مثلا الامر الفلان اللي ينطوخ على الحطب
0: او على الفخار.
1: الفخار نعم
0: نعم، او على بعض القدور النحاسيه اللي لها ايضا نكهة وسوات خاصة في هذا الجانب. وأيضا ما ننسى الأساليب، يمكن في بعض الأساليب ما كانت مشهورة في الكويت سابقا، لكن بعد هذا الانفتاح الخليجي طلعت لنا بعض الأكلات اللي في المملكة العربية السعودية.
1: نعم. ومنطقة بس منطقة الجنوبية الجدور، بما أن هذه الزاوية تخصني. عسى الله يحفظك. ترى الجدر يلعب دور رئيسي
0: بالنكهة،
1: بالنكهة
0: والسوات.
1: إذا صفرة كان نحاس راح يعطيك نكهة ثانية.
0: لا اشرح.
1: ألمنيوم نكهة ثانية.
0: اشرح لنا.
1: نعم النحاس صح يتعبك على ما يحتر الجدر، حلو بس، ولكن تعال اكل على سبيل المثال يعني عيش مطبوخ في بنحاس وعلى خشب، وشون تحط الخشب؟ ترفع الجدر على ربع طوابيك ويصير الخشب من تحت. تبي تسكر العيش تقول شلون يتسكر العيش الحين؟ مو العيش اخر نهايته، لازم يتسكر، وهذا جدر قديم. نعم شو تسوي؟ راح تصير عندك فراغات يطلع منها الهواء، العيش ما يتسكر كله ما يستوي. نقوم نحط جزء من الحطب هذا وين؟ فوق على راس الجدر، يعني من تحت. الله. اول اللي استوى عشان يتسكر العيش وتصير حبته منهنه حلوه، نقوم ناخذ من الحطب هذا نقوم نكبه وين؟ على راس الجدر الصفري
0: اللي يعتبر هو جزء من الجمر.
1: نعم بارك الله فيك، جزء من هذا الجمر
0: ويسخن،
1: نحطه على الصفري من فوق.
0: الله.
1: يصير من نعم في بدايه الطباخ من تحت ونهايته يتسكر العيش من فوق.
0: الله
1: بهالشكل
0: عاد بهالزمن هذا ما راح تلقى جدر نحاس على هالقيمه اللي وصلها النحاس.
1: نعم.
0: الحين الجدر يصير قيمه خروف
1: طبعا
0: على القيمه الماليه الحاليه.
1: طبعا
0: الجدر يعني اغلى من اللي داخل.
1: لا الحين كلها اكثر صارت جدور ضغط
0: والمنيوم.
1: اي المنيوم
0: وطبيه وصحيه
1: 100%.
0: نعم
1: نعم يعني تحافظ بس على أهم شيء السلامة.
0: جدر
1: الضغط لابد، يعني أتمنى من اللي يسمعنا يأخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار. لا يخلي مثلا عنده خادمة جديدة، طباخ جديد ما مو مستخدم جدر الضغط، وهذا يا جديد ماخذ الحماس يبي يبين لنا المعزبة ترى ما حد يطبخ إلا أنا، وتقوم تحط أنت بيده جدر ضغط. لا يا أخوي ادير بالك،
0: لا خطوات سلامة
1: لا طبعا.
0: يلا عطنا دامك ما شاء الله،
1: يعني لابد أنت لما تيجي تركب جدر الضغط لابد أنك تعرف أن هذا الرجل اللي يطبخ عندك الخادم حسن الله يحفظك، أو المساعد، خلنا نقول المساعد أحسنها. إنزين أو المساعدة في المنزل، لابد أن تعرف أن لها خبرة سابقة في التعامل مع جدر الضغط،
0: أو تعلم
1: جدر الضغط. حسن الله يحفظ أمهاتنا وعيالنا في بيوتنا. جدر الضغط إذا الله لا يقوله صار عكس الوضع الطبيعي للطباخ، من الممكن أن يعادل يعني قوته انفجار، ليس بالسهل.
0: نعم نعم، ويسبب إصابات، وقد إصابات شهدنا أيضا.
1: نعم
0: لكن
1: نعم.
0: أهم الأساليب اللي نتخذها حق الأمان أن ما نفول الجدر، نعطي مجال للهواء. نعم. نعطي مجال للضغط،
1: خاصة لما تبتي استوت طبختك الله. لا تفتح. اذكر الله صلى على نبيك،
0: طف نارك
1: طف نارك. نعم
0: وجنب الجدر.
1: اي نعم، وخل وقبل لا يصفر هذا الغطاء اللي فوق مال الضغط.
0: نعم
1: نزله على ماي بارد.
0: حلو
1: هالشكل،
0: ماي الحنفيه. نعم.
1: اي ماي الحنفيه، ماي بارد.
0: نعم.
1: من يبرد جدرك
0: تخفف من
1: الحنفية. تضبط امورك، قول بسم الله وافتح شوي شوي.
0: اول شيء تفتح الامان،
1: الامان
0: تخفف. نعم. الضغط،
1: احسنت، السيفتي هذا، وعلى على ماي بارد،
0: ولين يوقف الصوت،
1: وقول يا رب
0: وتفتح الجدر.
1: ولا وانشب
0: الله.
1: اي انشب
0: ولا اللحم محروق.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

طائر المساء. نذكر السادة المتابعين أن هذا البث الحي والمباشر لبرنامج طائر المساء سينتهي في تمام 3:00 فجرا، وقد وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة من موضوع هذه الليلة.

الليلة يتكلم عن شيء أصبح شائع في الكثير من المجالس، ونقصد فيه الدواوين. في السابق كان يتصدر كبير السن صدر المجلس ووسط الديوان، ويتحدث حتى يستمع له الآخرين بحكاية أو سالفة أو موضوع أو نصيحة أو توجه، ويكون هناك أيضا تبادل لهذا الحديث وأطراف هذا الحديث بالإضافة والتعليق. لكن اليوم انتشرت ظاهرة الهواتف الذكية المحمولة في الأيادي أثناء هذا الحديث. وجدنا أن كثير من أبنائنا اليوم ماسك هذا التليفون ويتصفح هذه الصفحات وهذه المواقع، وبوجود الرواد والزوار والضيوف، فأصبح كل شخص ذهنيا مشغول بهاتف الخاص ومستمر في البحث وأيضا التجديد وتقلب هذه الصفحات والإبحار في عالم الإنترنت بين هذه المواقع وبين الأخبار العاجلة. فتجد شخص أو شخصين فقط من الجالسين ما معهم هالتليفون، أو حاطينه في مخباتهم أو مثلا في جيوبهم، وحديث حر ومتبادل بينهم. فتلاقيه مثلا يعلق مع أحد الأشخاص، يلقاه مشغول ذهنيا، يعلق على فلان أو يسأل فلان وكأنه معاه في الحكاية، وهو بعيد كل البعد عن هذا المكان بسبب انشغاله بهذا الهاتف الذكي. اليوم هذه العادة صارت منتشرة، وفي الدواوين وفي المطاعم وفي الزوارة وفي أماكن الطلعات والترويح نجد الكثير منهم أيضا منشغل في هذا التليفون. تليفون لا شك هو وسيلة مهمة ولا غنى عنها، لكن يجب أن تقدر أنك جالس في مجلس اجتماعي، في زيارة أسرية قد تكون أسبوعية، ولو تركز معي أسبوعية يعني ساعة أو ساعتين في الأسبوع، يفضل أنك تفرغ نفسك من هذه الانشغالات وتلتفت إلى الأقارب من الآباء والأمهات والعمان والخوال، ويكون هناك يعني جلسة نأخذ فيها أخبار بعضنا، نذكر فيها في بعض الأمور الاجتماعية، الأعراس، المناسبات، المواليد الجدد، نتكلم فيها عن مواضيع دارجة، أخبار عامة نعلق فيها. كل هذا يعتبر أيضا حوار، والحوار أيضا ينمي الذاكرة وينمي أيضا الفكر، وأيضا حتى لأبنائنا المراهقين عندما يجدون هذا الحوار الكبير والهادف بين الكبار أيضا ينجذبوننا، فتلاقيهم مشدودين معانا في هذا الحديث، والبعض منهم عنده مداخلة، البعض منهم عنده تساؤل. أتذكر يمكن في جيل نسميهم جيل 2000 اللي ما حضروا بعض الجوانب التاريخية في وطننا الحبيب، وكان من ضمنها مرحلة صعبة مرت فيها الدولة، وهي مرحلة الاحتلال في عام 90، مرحلة كان فيها بطولات وكان فيها تجسيد كبير جدا للحمة الوطنية في دولة الكويت. فنجد بعض الأبناء اللي ما كان مواليدهم في هذه المرحلة يسأل السؤال: كيف كانت الحياة؟ شلون كنتوا تأكلون؟ شلون كنتوا أيضا عايشين روتينكم اليومي في هذه الدولة؟ شلون توقف التعليم؟ شلون صارت أيضا الجيران والدول تناصر حق الكويت في هذا الجانب؟ حتى أصبحت الرواية والحكاية من كبير السن والحاضر والشاهد على هذه المرحلة تعتبر معلومات ثرية وطنية نقلت شهود العيان إلى الواقع المؤلم في الذاكرة الوطنية.

موضوع الهاتف والانشغال فيه أيضا راح نتناوله من جهة أخرى، وهي استخدام الهاتف أثناء القيادة. كثير من الحوادث، من يسمعنا الآن يتذكر أن في يوم من الأيام صعد الرصيف أو تسبب بحادث أو صار لحادث قوي، لما يعود بالذاكرة ما كان عينه على الدرب، كان عينه على شاشة الهاتف. لذلك دولة الكويت أنشأت وجددت قوانين تتعلق في موضوع الهواتف واستخدامها أثناء السير. والكاميرات الذكية المرصودة على الخطوط السريعة توجه مخالفة مباشرة وغير مباشرة حول هذا الموضوع، سواء من الدوريات اللي في جولة مستمرة أو من الكاميرات الثابتة اللي موجودة على الخطوط السريعة بدولة الكويت. كل هذا مو من أجل تحصيل المخالفة المالية، إنما من أجل الحرص على سلامة الناس، مو بس سلامة المركبة. البعض يعتقد أن الحادث هي تكلفة مالية، يعني يصير علي حادث والخسارة لو بفكر فيها هي خسارة مالية، لكن كثير من الناس بسبب الحادث توفاه الله، أو تسبب بوفاة غيره، أو تسبب بعاهة مستديمة لغيره. بالنهاية ما هو السبب؟ الانشغال بالهاتف الذكي الذي أساء استخدامه. الهاتف أثناء القيادة في خطورة، كما ذكرنا في قبل الفاصل أن استخدام الهاتف بالزيارات الاجتماعية مساوئة أكثر من فوائده. أنت لغيت الزيارة، إذا شخص أو أشخاص أو أقرباء ألتقي معهم لساعتين أو ثلاثة أسبوعيا مرة واحدة، ونصف هذا الوقت أو ثلثينه كانت عيوني في الهواتف الذكية وأبحر في عالم النت وأتابع الأخبار، ما الفائدة من هذه الزيارة إلا أنها كانت مجرد سلام. لكن في السابق قبل وجود هذه الهواتف الذكية، لما كان التليفون جدا عادي، مجرد أني أرد على التليفون أو أرد على رسالة مباشرة وأقفل التليفون، كان الحضور الذهني أعلى وكان الحضور النفسي أدق، وكانت الملاحظة على بعض الأشخاص مشاعرهم كانت تأتي بشكل واضح، كنا نسولف مع بعض أكثر وكان يسرقنا الوقت، لكن كانت عقولنا مع بعض، مشاعرنا مع بعض، نستشعر التغير في الحالة الشعورية لأننا مركزين مع بعض. لكن احنا نقول استخدام الهاتف مطلوب وما لنا غنى عنه، لكن تذكر أثناء القيادة محظور، وأثناء وجودك مع أسرتك مع أبنائك يفضل التقنين جدا من استخدام هذا الهاتف حتى تكون متفرغ لهم. حتى بعض الأطباء قالوا أن لحظات ما قبل النوم أن الأشعة الزرقاء الموجودة في الشاشات تؤثر على الشبكية إذا استمرت لساعات معينة. ومن منا اليوم ما شوف تليفونه قبل النوم في غرفة مظلمة والإشعاع مركز على هذه العين وهذه العدسة لساعات؟ تخيل هذه الساعات تستمر معاك إلى سنوات طوال، من الطبيعي أنها راح تؤثر على البصر. وهذا الشيء قد وجدناه أيضا في أبنائنا الأطفال اللي مع الأسف اللي تحت عمر 6 سنوات أو 5 سنوات. أطفال تلاقيهم مثلا قبل النوم معهم بعض الأجهزة الذكية وليست الهواتف اللي يخرج من هذا الإشعاع، بسبب أيضا أنه والله خل يلهى في هذه الألعاب وينشغل بها قبل النوم. لكن بعد سنوات نجد جفاف بالعين، ارتخاء بالشبكية، في خطورة أثرت على البصر، جفاف العين اللي حتى طريقة النظرة وكثرة الرموش أو الارتماش اللي هو إقفال العين وفتحها بشكل سريع، هذا يدل على جفاف أيضا العين بسبب هذا الإشعاع. وجدنا أيضا عدة أمور. بالمختصر نقول كل شيء نقنن منه حتى وإن كان مفيد، التقنين منه فائدته تنصب بشكل كبير وأثار الجانبية أو السلبية تكون أقل، لكن الإفراط في كل شيء حتى وإن كان مفيد بالنهاية راح يضرك. الزيادة في كل شيء خطأ، حتى في العطاء، حتى في الحب، حتى في أيضا الاهتمام، حتى في التقرب. كل ما تكون هناك مسافة بينية بالقيادة، مسافة بينية بينك وبين الناس، مسافة بينية بينك وبين أيضا كل شيء سواء كان ضار أو مفيد، يعطيك مجال للتفكير، يعطيك أيضا مجال للتأني، وهذا بحد ذاته يعتبر من الإدراك والوعي اللي يخلينا دوما نكون حذرين من كل النقاط اللي تكون صعبة في هذه الحياة. لذلك مستمعينا الكرام، نأكد دوما راجع حساباتك، اتبع التعليمات الخاصة في الأمن والسلامة، النفسية قبل القانونية. كونوا معنا.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. هذه أجمل تحية تأتيكم من فريق العمل، من الإعداد عبدالله الميموني ومبارك الكندري، ومن التقديم عبدالله الصفار ومحدثكم محمد مزيد، التنسيق والمتابعة أيضا بدر العتيبي، ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي.

من التنفيذ سالم الراشد، وكبرى هذه التحايا تأتيكم من مخرج هذا العمل، مخرج برنامج طائر المساء حمد الهاجر. انتظرونا مستمعينا الكرام في الأسبوع المقبل في يوم الخميس ويوم الجمعة في تمام 1:25 دقيقة. انتظرونا مستمعينا الكرام في الأسبوع المقبل في هذه التغطية يومان على التوالي، الخميس والجمعة، في أمان الله.

0: 9:50 بعد الثانية فجرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، فإلى هناك.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحاً.

0: حوار وتحليل. تدخل المواجهة مع إيران مرحلة جديدة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية وتشديد القيود على النفط والتجارة والملاحة، بالتزامن مع طرح واشنطن اتفاقا جديدا يشمل الملف النووي ومضيق هرمز، بينما تلوح إسرائيل بتوسيع ضرباتها ضد إيران. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. في البداية دكتور، ما قراءتك للمشهد الحالي في ظل الحصار الاقتصادي على إيران؟
1: بلا شك تتواصل يعني الضغوط الاقتصادية الأمريكية، وانضمت لاحقا دول أوروبية اللي تتوسع العزلة الإيرانية، وهناك مواجهات اقتصادية إيرانية تحت طائل تلك العقوبات، منها الشبكات المصرفية الإيرانية التي تقوم بتحويل العوائد النفط من الصين إلى دول أخرى، وبذلك تحاول تحويلها إلى نقد وذهب عبر شركات الصرف. وكل هذه الشركات هي تحت المراقبة الأمريكية، ويتم يعني إخضاعها للعقوبات بشكل أسبوعي. اليوم تم يعني إصدار عقوبة في أحد البنوك التركية التي كانت تتعامل في مسألة تحويل العوائد النفطية، لذلك الملاحقة مستمرة لكل المصارف التي تتعامل مع إيران. هذا بلا شك يشكل يعني ضغط اقتصادي كبير، إضافة إلى اليوم التصريح اللافت والتلويح من الرئيس الأمريكي بضرب جبل رأس الفاس، وهي المنشأة الأكثر تحصينا في المنشآت النووية، وهناك أنفاق ممتدة إلى أكثر من 100 متر تحت سطح الأرض. لذلك هناك ضغوط إعلامية وضغوط اقتصادية، وبلا شك قد يكون